0: خاماً وتستورد 70% من وقودها بالعملة الصعبة. في ليبيا تحول النفط من شريان الاقتصاد إلى ساحة صراع.
1: أول مشكلة بدأت طبعاً مع بيع حصة شركة هيس لشركة توتال الفرنسية وكونوكو فيليبس الأمريكية.
0: هل كشفت شيئاً كان مستوراً لسنوات من بعد ثورة فبراير 2011؟
1: أنا لا أتجنى على أحد. تقارير ديوان المحاسبة وتقارير هيئة الرقابة الدولية وتقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن، هذا فريق مستقل خارج ليبيا.
0: لماذا لا يتم إنتاج الوقود داخل ليبيا؟
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: لحظة فارقة، خط فاصل
4: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
3: بين الانتظار والانطلاق،
4: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
5: خلاصة يوم قد انتهى
6: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
2: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.

أحييكم مشاهدينا. أعلنت إيران على لسان وزير الخارجية عباس عراقجي أنها قدمت للولايات المتحدة الأمريكية عبر قطر خطة من 7 شروط أو 7 نقاط تنفذ في 7 أيام مقابل التزام طهران بفتح مضيق هرمز، تليها مفاوضات. المقترح الإيراني قبله رفض معلن من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال إن هذه الصفقة غير مقبولة، قبل أن يتراجع قبل قليل ويتحدث عن مفاوضات ممكنة خلال أسبوع. عراقجي رد على رد ترامب وقال إن طهران تنتظر موقف واشنطن الرسمي من الوسطاء. فهل سينقل الوسطاء لطهران موقفا آخر غير هذا الموقف الذي قاله أو الذي عبر عنه الرئيس الأمريكي، أم أن هناك شيئا مسكوتا عنه من الجانبين ولكنه يطبخ خلف الكواليس؟ ما هو الإطار المقبول بين الطرفين حاليا؟ على الأقل ما هي النقاط التي قادرة أن تكون النقاط تؤسس لمفاوضات حقيقية؟ تصريحات الطرفين بأنهما لا يدعمان التصعيد العسكري واضح من خلال التصريحات، ولكن هل هو يخفي شيئا ما ربما يحظر أو تحظر له هذه الأطراف؟ ما الممكن لفك هذه العقدة؟ هذا هو السؤال الرئيسي لهذه الحلقة. نحييكم إلى ساعة حوار.

0: مختص في شؤون إيران وأسيا الوسطى في شبكة العربية، ست راغدة درغام مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية، الدكتور حسان الشمري رئيس مركز التفكير السياسي العراقي، والدكتور حسن المومني مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، ضيوف الأفاضل. أهلا وسهلا بكم لفهم هذه المرحلة التي يعتبرها البعض قمة المراحل التي شهدت حساسية، بما أننا على أبواب الانتخابات الأمريكية وبما أن البعض ينتظر أن يكون هناك رد فعل أمريكي، فيما البعض الآخر يقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستؤجل إمكانية ذلك إلى ما بعد هذه الانتخابات. خلينا نذكر أولا بهذه النقاط التي طرحتها الجهة الإيرانية، لأنه سنحاول أن ندقق في هذه النقاط. بعد يوم فقط من رفضه مقترح طهران، ترامب في تصريحات لأكسيوس فيما يتعلق بهذه النقاط رجح إجراء محادثات مع إيران هذا الأسبوع، لكن شريطة تقديم إيران تنازلات نووية. ونقل أكسيوس عن مصدرين إقليميين قولهم إن جولة أخرى من المحادثات غير المباشرة قد تنعقد في وقت مبكر من يوم الاثنين، يعني غدا، بتزامن ترامب وفق أكسيوس لم يستبعد أيضا استئناف الضربات ضد إيران، وقال أنه يفكر دوما في ذلك كون ما تقترحه طهران لا يتوافق مع ما يريده. ما هي النقاط التي عرضتها إيران حتى تتلقى رد الفعل هذا من الرئيس الأمريكي؟ هي نقاط الحقيقة تحدث عنها وزير الخارجية عرقجي، وقال بأن إيران عرضت إعادة فتح مضيق هرمز، استئناف المحادثات بشأن برنامجها النووي في غضون 7 أيام. طهران قدمت 7 نقاط مقابل ذلك، وهي أن ترفع الولايات المتحدة الأمريكية حصارها البحري، ونحن نتابع هذه النقاط، على الموانئ الإيرانية، أن تلغي العقوبات المفروضة على مبيعات النفط الإيراني، أن تفرج على الأصول الإيرانية المجمدة، أن توقف كافة التهديدات العسكرية المباشرة، أن تلتزم دائما واشنطن مشاهدينا، أن تلتزم بوقف شامل لإطلاق النار بالمنطقة يشمل لبنان، وأن تلغي جميع العقوبات الإضافية التي فرضتها واشنطن بعد توقيع مذكرة تفاهم. يجب على أمريكا أن تلتزم أولا بهذه الشروط، وخلال هذه الأيام في اليوم 7 تفتح أو تستأنف المحادثات. لماذا 7 أيام؟ وفق الخطة طلبت إيران من الولايات المتحدة الأمريكية تنفيذ المطلوب منها خلال 5 أيام. اليوم 6 تفتح فيه إيران مضيق هرمز، اليوم 7 من الخطة ستبدأ المفاوضات بينها وبين واشنطن. لماذا لم تقبل دكتور حسن هذه النقاط، رغم أن هذه النقاط في جوهرها تشبه كثيرا ما اقترحه ترامب في 14 نقطة؟ يعني هناك تقارب أو لا تعتقد ذلك؟
1: يعني منذ اقتراح ترامب في النقاط الأولى إلى الآن في متغيرات كمان بهذا المعنى في على أرض الواقع. أضف إلى ذلك، دعنا نوضح بأن ترامب رفض العرض ولم يرفض المفاوضات. كلا الطرفين داخل في عملية تفاعلية دبلوماسية، وهذه العملية التفاعلية الدبلوماسية تقلها لها تقديم عروض وكل هذه الجوانب. فالرفض قد يكون من أجل التعديل والمفاوضات من أجل التعديل، ما تقدم في إطار معين ثم يتم إعادة، إما يرفضها إما يقبلها الطرف المقابل أو يرفضها أو يتم إعادة تعطيرها بهذا الجانب. أنا بتقدير الشخصي الآن الولايات المتحدة الأمريكية ترامب بكل وضوح رفضها لأنها لا تلبي مطالب ترامب في هذا الجانب. في هنالك ظروف وفي هنالك سقوف ترامب تحدث عنها بهذا الجانب. الآن الظروف هنالك عملية انتخابية، وترامب الآن آخر شيء بده يعني يقدم نفسه فيه أنه قدم تنازلات لإيران بهذا المعنى بهذا الاتجاه. فبتقدير الشخصي أي تنازل الآن بده يقدمه قد يضر عليه في العملية الانتخابية. إضافة لذلك الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس ترامب طور قناعة بأن إيران ومسألة سيطرتها على هرمز خفت، يعني لم تعد إيران قادرة على السيطرة على هرمز بهذا الأمر. هنالك العقوبات الاقتصادية، هنالك الحصار البحري، كل هذه الجوانب،
0: هناك مسار بديل كذلك.
1: مسار بديل في هذا الجانب بهذا الجانب. فلذلك يعني إذا بنتحدث عن المطالب الإيرانية 7، ما هي المطالب الإيرانية 7؟ إذا الولايات المتحدة الأمريكية وافقت عليها معناتها خسرت أوراق ضغط تحتاجها مستقبلا في الحديث عن النووي، عن الصواريخ، عن كل هذه الجوانب وكل هذه الاتجاهات. فالمسألة بتقدير الشخصي يعني لا تلبي المطالب بالنسبة لترامب.

0: ترامب بهذا الوقت الحساس، وبنفس الوقت واضح أن إيران إمكانية السيطرة الكاملة على هرمز قلت، وفي هنالك إمدادات عبر مسارات ثانية بتأخذ إيران، لذلك بنلاحظ
1: هي مش بنفس الكثافة ولكن

0: أمام أسواق هادئة يعني.
1: هو تارة هذا أسلوبه،
0: لأنه هو مثلا أي بالضبط
1: هذا أسلوبه
0: يقول لا نستثني ضربات عسكرية، ويعود ويقول قد نعود إلى المفاوضات بعد أسبوع،
1: بترك الباب موارب يعني زي ما بيحكوا بترك. فلذلك هو بتعامل، بس أنا بتقدير الشخصي حاليا الآن آخر شغلة ترامب يحتاجها أنه يظهر وكأنه مقدم تنازلات لإيران في الوقت اللي هو بيعتقد أنه الجانب الاقتصادي والعقوبات الاقتصادية والحصار البحري ومحاولة عزل إيران الآن مثلا لم تعد الآن على المستوى العالمي في هنالك عزل لإيران بهذا المعنى بهذا الاتجاه تؤتي أكلها. فبالتالي لا يوجد هنالك مبرر لتقديم هذه التنازلات
0: يعني. وكأنك تقول دكتور، وهنا يعني أنقل هذه النقطة لدكتور إحسان، وكأن الوقت غير الوقت، بمعنى الوقت الحالي لا يخدم إيران. يعني النقاط هذه لو قدمت في وقت آخر من أشهر المفاوضات أو أشهر التصعيد المتبادل بين الطرفين لكانت قبلت، ولكن الوقت الحالي يتوجب حذرا شديدا من الولايات المتحدة الأمريكية، أو ترى خلافا لذلك دكتور؟ لماذا يرفض ترامب على الأقل هذه النقاط السبعة؟
2: أنا أمضي مع فرضية السؤال من أن الوقت الآن ليس بصالح إيران، يعني على مستوى القدرات العسكرية أو حتى على مستوى ورقة الردع التي كانت تعتقد من أنها ورقة ضاغطة ليس فقط على الولايات المتحدة الأمريكية وإنما على العالم. يعني هنا تحدث عن مضيق هرمز، ولذلك يبدو بأن ضغط العقوبات الاقتصادية بالتحديد على إيران وما أنتجته لاحقا من يعني ضعف الاقتصاد وأيضا المعيشة هناك في الداخل الإيراني والقلق من إمكانية أن يكون هناك
0: تحرك شعبي،
2: يعني خصوصا أنه في بعض المناطق في إيران بدأت هناك صدامات مسلحة، هي من دفعت إيران إلى أن تقدم هذه الاشتراطات. اللافت أستاذ ريم هو أن بيزشكيان تحدث في نيويورك قال من أن هذه المقترحات هي تمت بالاتفاق مع الخامنئي الابن، وهذا تطور كبير جدا، يعني يدلل على أن إيران بدأت تدرك أولا أن هرمز بدأت يعني تفقدها.
0: هرمز الآن هرمز بدأت
2: أنا أعتقد يعني أركز على هذه النقطة، إيران لا تسيطر على هرمز لكنها لديها إمكانية بتهديد السفن، وهناك فرق من السيطرة أو حتى رفع كلف التهديد. لذلك حينما تقدمت بهذه الاشتراطات أنا أعتقد هي إدراكا منها بأنها قد تخسر في مرحلة لاحقة وبشكل كامل يعني ورقة هرمز، ولذلك تريد أن تناور على أقل تقدير، وهي تخضع مرة أخرى لحسابات بعيدة جدا. يعني أولا على الرغم من هذا الإدراك أيضا هي تريد أن شراء الوقت
0: بالتحديد.
2: نعم تريد شراء الوقت، يعني هذه المقترحات نتحدث عن ضغط، نتحدث عن خشية وقلق، لكن بما لا يقبل الشك إيران لا تريد أن تعود إلى العمليات العسكرية في هذا الوقت بالتحديد، هذا من جانب. ومن جانب آخر أيضا حينما تقدم هذه الاشتراطات أو ورقة المقترحات هي تحاول أن توصل رسالة إلى ترامب تقول له نحن مستعدين أن نجمد الخلافات لحين الانتخابات النصفية، وهذه نقطة مهمة جدا، أي أنها تريد أن تقول من أننا لا نريد أن نعكر مسار أو حظوظ الجمهوريين في الانتخابات النصفية، وهذا بحد ذاته أنا أعتقد التقطه ترامب. يعني أولا نعم رفض العرض،
0: بادرة حسنية إيرانية لا تتفق معك على فكرة
2: جيدا، لا تتفق معك
0: في هذه النقطة،
3: لا تبدأ مش معقول تريد وتقول
0: ولكن الحسابات الانتخابية ليس لها دور مؤثر كبير في الموضوع.
4: أنا لا أعتقد أن الحرس الثوري الإيراني الحاكم في طهران يريد أن يساهم في هذه الانتخابات النصفية لكي يأتي دونالد ترامب يعني جاهزا شاكرا له وينسى كل شيء. هذا يعني حقيقة أنا لا أرى الوضع على هذه الطريقة. إنما الأهم بالنسبة لي الآن هو أن ما قدمته طهران هو اجترار للمواقف السابقة منذ البداية. حقيقة هناك يعني في الواقع يجب أن نحترم الموقف الإيراني الذي هو متماسك منذ البداية. يقول كما تفضلتي لا للنووي.

0: وحالا لاحقا لربما وبعد استيفاء الشروط. يقول طبعا الإفراج عن الأصول المجمدة، المال المال المال دائما
1: بحاجة له
0: طبعا، ولكن إنهاء الحصار والإصرار على وضع لبنان مثلا وغيره كما تفضلت وذكرت، لا أريد أن أكرر ما تفضلت به، كل هذه ووقف العمليات الأمريكية والضمانات الأمريكية بعدم إعادة العمليات العسكرية ضد إيران، كل هذه مواقف قديمة. يعني هناك محاولة لإعادة إخراج مذكرة التفاهم التي هذه هي ما تراجع عنه دونالد ترامب، هي التي وجد وكانت تحت ضغوط كبيرة، ماذا فعلت بموافقتك على تلك المذكرة البائسة حقيقة؟ وبالتالي ما قدمته يعني وزارة الخارجية عرقجي بالذات الآن في السبع أيام ليس جديدا، إنه في الواقع يأتي في الوقت الذي تصعد فيه إيران ليس فقط في إطار المواقف من الولايات المتحدة، وإنما من خلال تفعيل الأذرع بالذات الحوثي في باب المندب بالذات. طبعا هم يقولون يريدون لبنان على الطاولة، يريدون
1: في حساباتهم.
0: وأيضا أعتقد أن يعني الثابت الآن أن استراتيجية ترامب القائمة على الخنق الاقتصادي تخنق إيران وتؤدي بها، أو تخلق الجمهورية الإسلامية الإيرانية طبعا
1: كنظام
0: ويعني هم يريدون التملص من هذه الاستحقاقات. لا تقدم طهران ما يعني يجعل دونالد ترامب يتوقف ويقول علي أن أقبل ذلك. لو وافقت على مثلا أي شيء في البرنامج النووي الإيراني لنقل ذلك، لو وافقت طهران
1: على تسليم على مثلا الكمية التي عندها
0: 420
1: من
0: المخصب
1: بالضبط،
0: لا استعداد لتسليم هذه المواد، ولا استعداد للتوقف عن التخصيب، ولا استعداد، وكل شيء عرض في هذه المبادرة الأخيرة مشروط، يعني أي استعداد لفتح مضيق هرمز أو حتى البدء بالملف النووي، بالحديث عن الملف النووي، يشترط أن تقدم الولايات المتحدة كل شيء لإيران، ومن ثم إيران تبدأ تباشر ولا تعطي ضمانات. إذن أعتقد أنها مبادرة ماتت في مهدها، ولا أعتقد أن يعني صحيح أن المحادثات مستمرة بدون شك، ولكن القرار الجدي هو لو كان هناك تنازلا كبيرا من قبل إيران لتغيرت المعادلة، وإلا الخناق الاقتصادي مستمر إلى حين ما بعد الانتخابات النصفية، وبعدها لنكن على علم بأن دونالد ترامب ينوي أن يقوم بعملية عسكرية ضربة قاسية وقاتمة.
1: ألا يعتبر ذلك، يعني استمعت لكل هذه القراءات التي تتفق على أن هناك الشرار، هناك إعادة طرح، إيران هي المخنوقة والنظام الإيراني، ولكن ألا يعتبر ذلك أستاذ مسعود حنكة وذكاء ودهاء إيراني في التعامل مع هذه المفاوضات بربح الوقت؟ يعني مثلا لو سلمنا جدلا بصدقية ما تفضلتم به من أن إيران هي المخنوقة، بأن إيران في وضع سيء، كانت قدمت تنازلات، ما كانت قدمت نقاط تطلب فيها من الجانب المقابل أن يلتزم هو، أن يفرج هو، وفيما بعد هي التي سترد الفعل بما يضاهي المستوى يعني القبول الثنائي. أليس هذا صحيح بشكل أو بآخر؟
2: لو عدنا إلى تصريحات عباس عراقجي، في له تصريح يقول نحن لم نأخذ بعين الاعتبار الانتخابات النصفية الأمريكية. أنا أرى بأن الأمر هو بالعكس، خلافا لما قاله. وتقديم هذه المذكرة المصغرة لمذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها، في واقع الأمر هذه الشروط هي اختزال لمذكرة التفاهم، ليس شيئا جديدا في هذه المذكرة. وإيران كانت تعرف بأن هذه المذكرة يتم رفضها من قبل ترامب، وهي تحاول لا تزال أن تشتري الوقت. ربما الطرف الآخر هو يختار نفس الأسلوب مع الإيرانيين، لأنه لا أعتقد في النهاية الولايات المتحدة الأمريكية أو موقف ترامب سوف يتغير نتيجة لنتائج الانتخابات. نتائج الانتخابات لن تغير موقف الولايات المتحدة تغيير جذري،
1: بالعكس ربما
0: يتشدد.

0: عفوا لمقاطعتك، لا اقصد المقاطعه، ولكن اعتقد ان يعني اذا خسر دونالد ترامب سيتوجه فورا الى عمليات عسكريه، لانه لن ينتظر الى ان يقوم الديمقراطيون بتقييد اياديه. سيتصرف. تفضل عفوا على المقاطعه.
1: نعم بالضبط، هذه النتيجه اللي كنت اريد اتوصل اليها، بان ترامب قد يصبح غاضبا حتى بعد هذه النتائج. لذا عندما يقول عباس عراقجي نحن لم نأخذ في الحسبان النتائج الانتخابية، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي قد تبيع الوقت، قد تشتري الوقت. لماذا تشتري الوقت؟ لأن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية والتي موجودة في هذه المذكرة السباعية هي التي تجعل إيران أن تتحرك بالدرجة. إيران تتحدث عن تحرير أموالها المجمدة، تتحدث عن رفع العقوبات على النفط، تتحدث عن إلغاء الحصار البحري. مقابل إيش؟ بأني لن أؤذي أحد إذا أراد أن يعبر مضيق هرمز. أعتقد هذا التوازن بين
2: هرمز يوم الخامس وبدء المفاوضات يوم السابع،
1: وجاءت إلى المفاوضات والولايات المتحدة الأمريكية فقدت أوراقها. هي تريد أن تسحب من الولايات المتحدة أوراقها التفاوضية.
2: هناك نقطة أستاذ مسعود لم أفهمها فيما تفضلتم به، هو المفروض في المفاوضات من يطمح أو يهدف لربح الوقت؟ من يكون في موقع قوة، مش اللي يكون في موقع ضعف. يعني لما تقولون بأن إيران تهدف لربح الوقت من خلال اشترارها لهذه النقاط، هل هذا يعني بأنها في موقف قوة حاليا؟
3: خلينا نحكي شغلة معينة. عدم لغاية الآن عدم قدرة أي طرف على الحسم بنطيقي وكأنه في نوع من ميزان القوة. لما هو الولايات المتحدة الأمريكية مش عدم قدرة، لكن في هنالك ضوابط وفي عدم إرادة بحسم الأمر عسكريا، صح ولا لا؟ لأن احنا نتحدث عن وضع جمود. دائما في المفاوضات وفي الصراعات يوم يكون في وضع جمود معناته في نوع نسبيا تعادل في القوة. هلا إيران عندها أوراق، كانت هرمز التوسع الجغرافي، التوسع الأفقي في المنطقة، رفع التكلفة السياسية والاقتصادية. الواقع الآن موجود هو واقع جمود. المبادرات اللي بنشوفها واحدة من أهدافها تهدف إلى كسر الجمود حقيقة بهذا الجانب. بهذا هلا إيران بنهاد، أنا شخصيا
2: إيران تهدف لكسر الجمود،
3: تهدف من وقت إلى آخر طبيعي. لأنه في نهاية المطاف ما هي تحت حصار وتحت كل هذه الجوانب. أضف إلى ذلك أنا بتقدير الشخصي إذا ما استمر النظام متماسك لن يقدم تنازلات لترامب خلال سنتين من وجوده في هذا الأمر. إذا بترجع، إذا بنرجع للتاريخ بنهاية السبعينات وأزمة الرهائن، ما أزمة الرهائن كانت إيران رافضة أعطاء كارتر إنجازات بهذا الأمر، وهذا تقريبا ما تروحنا عليه. فلذلك الآن عمليا في سياق الصراع بغض النظر ما هي إشي بيسموه أسيمتريكال كونفليكت، يعني حرب غير متكافئة، لكن إيران استطاعت لغاية الآن أن تمنع الولايات المتحدة الأمريكية من الحسم. نعم. دبلوماسيا وعسكريا.
0: لعل ستريم في ذهن القيادة الإيرانية أو القيادات الإيرانية التأثير على الرأي العام الأمريكي، لأن الرأي العام الأمريكي لا يدخل في تفاصيل مذكرة التفاهم والتفاصيل ما عرضها في الأيام السبعة. يريدون أن يغازلوا الشعور الأمريكي بالعداء للحرب، ويقولون نعم لقد قدمنا عرضا ورفضه رئيسكم. إذن من هذه الناحية لعل ذلك رهان، يعني بتدخل من نوع أو آخر ليس لمساعدة دونالد ترامب وإنما لإيذائه. الأهم في الموضوع عيننا يجب أنظارنا يجب أن تبقى على ما تقوم به إيران بالتوازي مع طروحات التي عرضتها على دونالد ترامب. وأنا أريد أن أذكر أننا مرة أخرى وعذرين على التكرار، موضوع إيران ودعم الدعم العملي الفعلي العملياتي للحوثي في باب المندب. يعني إيران تقول سأفتح مضيق هرمز، مع أنها أنا برأيي دائما قلت لك أنها ليست ورقة مهمة، باتت بطاطا ساخنة. ولكن لم يتطرقوا إطلاقا إلى ماذا سيفعلون في موضوع الحوثي وإغلاق باب مندب.
1: أكيد اليوم من صفوي، الفريق صفوي وهو مستشار المرشد الإيراني وهو كان القائد الأسبق للحرس الثوري الإيراني، كانت له تصريحات اليوم بالعكس بكل

0: اعتزاز يتحدث عن اقتراب الحوثيين من باب المندب، ويعتبر صحيح. هذه العملية هي توأمة لمضيق هرمز
1: بالرغم من الوساطة الباكستانية التركية. الباكستانيين دخلوا على الخط
2: دكتور. أنا أعتقد يعني بالعودة إلى ما طرحته أستاذ ريم، يعني لماذا هذه الاشتراطات يعني وهذا السقف العالي بالنسبة للإيران؟ أعتقد
3: أنه في موقف قوة،
2: كموقف قوة
3: هكذا يقول البعض على فكرة،
2: يعني السبب في ذلك
3: اشترارهم نفس النقاط كأنهم هم في موقف قوة الإيرانيين،
2: وهذا يعني هذه هي الرسالة إلى الداخل الإيراني. طبيعة عملية النبذ الاقتصادي وما يعانيه الشعب الإيراني من تداعيات هذه العملية، أنا أعتقد هي من تحاول أن تصدرها القيادة الإيرانية من أنهم لا زالوا يحتفظون بعناصر قوة كبيرة جدا، وهم يدركون كما أشار أستاذ مسعود أو أستاذة راغدة من أن هذا الاتفاق السبعة أيام سيرفض من قبل ترامب.
3: ولكن دكتور هكذا يريد الإيرانيون أن يروجوا، ولكن الواقع كذلك شيء من الواقع
2: آخر يعني.
3: يؤكد بالعكس شيء من الواقع يؤكد هذا، يعني اليوم ليس هناك لا حرب ولا سلم، هذا أولا يضع الأسواق في حالة غير مستقرة وهذا يهدد العالم. ثانيا هناك دائما انتظار وسؤال يعني يتكرر، هل ستعود الحرب؟ هل ستعود الحرب؟ وهذا يضع الكل في مرحلة تأهب، مش فقط إيران،
2: إيران
3: لبنان اليمن.
2: إيران في هذا التوقيت لا تريد أن تكون هناك مواجهة. ترامب هدد بمحو إيران، وهذا يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار يعني، ولذلك إيران تدرك من أن أي قرار بالعودة إلى الحرب هو لن يكون.
3: أنا هنا على فكرة أحاول أن أطرح وجهة النظر الغائبة، أكيد المشاهدين تعودوا بي، ولكن أن يقول ترامب بأني سأمحو إيران هذا يبين عدم فهمه ولا يبين قدرته على فكرة، لأنه إيران شيء، حضرتها شيء، ونظامها شيء
0: ثالث. هذه حرب إعلامية أكثر مما يكون واقعية. نحن دخلنا في حرب إعلامية وحرب تصريحات من الجانبين ضد بعضهم البعض. علينا أن نأخذ هذه التصريح لترامب في هذا المجال ولا نأخذه كأنه حقيقي. اليوم المتحدث باسم الجيش، أنا بس أحكي تأكيد لكلام
3: دكتور حسين،
0: المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي نيا، خلافا لما قاله الدبلوماسيون ما قاله، يقول أكرمي نيا بأن يمكن أن تشن الولايات المتحدة الأمريكية هجوم علينا بسبب الوضع المتأزم،
2: بسبب هذا الوضع
0: إيران مستعدة لإلحاق أكس أوسع وأكبر الأضرار بالولايات المتحدة. هذا هو الحديث.
1: التصعيد لا شك التصعيد في سياق محدود ومنضبط بخدم النظام في إيران بهذا الجانب، وعلى عكس تصريحات ترامب خدمة عندما يتحدث هو أنه بده يمحي حضارة 7000، ما كانت موجهة للنظام، كانت موجهة
3: طبعا.
1: وبالتالي بتلاحظ المستوى أو المستوى القومي زاد في إيران بهذا الجانب. لكن أنا بتقدير الشخصي الآن إذا بدنا نعطيها تسمية، الأطراف قاعدة بالذات إيران تفاوض من أجل مفاوضات مش من أجل حل. حاليا الآن في ظل غياب أي تنازلات متبادلة في هذا الجانب، مسألة الحل بعيدة المنال في هذا الجانب. لذلك
3: ولكن أليس هكذا تدار الأمور؟
1: بس خلنا بمعنى إيران الآن ما هي كمان بدها تورجي أنه عندها دبلوماسية وأن هي في هنالك المسار الدبلوماسي، وبالتالي في المفاوضات بينك سألتي الأطراف بعضها بتلجأ إلى تكتيك ما يسمى في أن هي تشتبك في عبر أعداد مقترحات على اعتبار أنه يعني عندها دبلوماسية وأنه لا تريد أن تنهي العملية التفاوضية، لأن هذه العملية التفاوضية يضع الأطراف أمام خيارات أخرى.
4: أستاذ رغد، مجرد ضرب الحصار البحري والآن الحصار الجوي إنه نوع من أنواع الحرب، ليس إعلان حرب وليس عمليات حاشدة بقوات بجوية أو برية، ولكن نوع من الحرب المستمرة. كذلك إيران مستمرة في الحرب لأنها تفعل كما قلت الأذرع، ونحن إذا كنا لا يعني أركز على الحوثي لأنه فعلا هذا هو موضوع الساعة، لأنهم فعلا فعلا هم ينوون التصعيد النوعي. ونعرف أن لدى الحوثي الآن مثلا أنواع من المسيرات التي تبقى في

0: الأجواء
1: تهدد الطيران المدني
0: تهدد الطيران المدني صح. تبقى 25 دقيقة في الأجواء. يعني هناك إصرار إيراني على تمكين الحوثي من الاستمرار في عمليات حربية دون إعلان الحرب على الولايات المتحدة الأمريكية. فنحن في صدد أعتقد أننا سنرى المزيد من هذه التراكم وتتالي العمليات العسكرية الأمريكية منها عندما تتطلب الحاجة والإيرانية منها بصورة مستمرة عبر الأذرع. إذن الضربة الكبرى التي تسمى إعلان حرب وحرب مباشرة لا تلغي الواقع، وهو أن الحصار الذي قد أعتقد أنت توافق أنه قد يصبح بريا في مرحلة ما هذا حصار
2: صعب يصبح بري
0: الآن هو
2: صعب. ناقشنا مرة، خلينا نذهب لفاصل لأنه أتى وقت الفاصل أعود لك فيما يتعلق بهذه النقطة مع طرح صعوباتها كذلك، لأن البعض يتحدث عن حدود لا نهاية لها، عن جغرافيا جدا صعبة إيرانية والنظام الإيراني يدرك ذلك، ولكن سأعود من جديد وأطرح نفس النقطة. طيب تقولون من جهة بأن إيران في موقف صعب للغاية، ومن جهة أخرى نحن وحضراتكم تتفضلون بطرح نقاط وأوراق لازالت إيران تملكها، وأوراق كان قد تكون أكثر خطورة من هرمز، بمعنى تفعيل مثلا بالمندب الحوثي في العراق، وخصصنا حلقة للحديث على ذلك بعد فاصل. بعد فاصل، ومن سيتحمل كل هذا؟ هل الولايات المتحدة الأمريكية مدركة كذلك لإطالة أمد هذه الحرب؟ بعد فاصل مشاهدين.

0: الذي جلبك إلى اللغة العربية والثقافة العربية؟ كيف كانت الطريقة للانضمام إلى الاستخبارات؟
1: Une opération d'espionnage, recueil du renseignement bien mené, c'est toujours une opération de séduction.
0: ما الذي تعلم عن الدور الفرنسي في وصول الخميني والثورة الإسلامية في إيران؟
1: En France, nous avons commis vis-à-vis de l'Iran toutes les erreurs possibles. On a commis une deuxième erreur, c'est de soutenir l'offensive militaire de Saddam Hussein. À mes yeux, le vrai chef d'Al-Qaïda, la grande époque d'Al-Qaïda, ce n'était pas Oussama Ben Laden, c'était Ayman Zawahiri.
0: من هو العدو الأكبر بالنسبة لفرنسا الذي يشكل تهديدا ويشغل بال الاستخبارات الفرنسية حاليا؟
2: بلا تحفظ السبت 11:30 على شاشة العربية.
3: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
4: يبدأ النقاش والتحليل،
3: تصبح الخطوات محسوبة
4: لقرارات أكثر وضوحا.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 12:30 على العربية بزنس.

0: نعد. تفضل ليك اكمل فكره.
1: بدا يعني لا في في في الايام الماضيه بدا يتغير الموقف الامريكي بهذا الاتجاه وارسل رسالات قويه للحوثي.
0: الموقف الامريكي تجاه الحوثي،
2: ولكن الموقف الامريكي بشكل عام لم يكن موقفا حادا و
1: كلام سليم، ولا تريد ان توسع الولايات المتحده
2: لانها تعرف بانه ايران تدفع الولايات المتحدة الأمريكية بأن تنشغل في جبهات أخرى. هذا لصالحها.
1: لا هو التشتيت على التشتيت. هلا إيران استخدمت هذه الاستراتيجية التشتيت تحت شيء بسموه وحدة الساحات. طب محاولت أن تستخدم بهذا في لبنان بهذا الجانب في الموضوع الحوثي في العراق. طب ما هي مسألة الإطلاق الصواريخ باتجاه العربية السعودية.
3: معقول يعني يكون يعني مسؤول أمريكي مقرب جدا من الرئيس الأمريكي قال لي في الفترة الأخيرة إننا لن نتورط بالمباشر مع الحوثي في اليمن ونترك الأمر للأوروبيين.
2: صحيح.
3: نترك الأمر للأوروبيين، وبدأت فرنسا أعتقد أمس أو أول أمس
4: أعلنت أنه خلال 6 أشهر ستعيد،
3: وبدأوا بالترتيبات في باب المندب. وبريطانيا ستلتحق.
0: لماذا
3: لأن هم يقولون الأمريكيون يقولون أن لدى الأوروبيين قواعد أقرب قريبة من باب المندب،
1: تعالف سبيدس،
3: ولأنه قواعد موجودة قريبة من باب المندب، وأن موضوع باب المندب أيضا يتعلق بالمصالح الأوروبية. إذا هناك الأوروبيين قد يسيرون في هذا الاتجاه لأنه لا يعني أنهم باتوا طرفا في حرب ترامب على إيران. فالتمييز كما تفضل
0: تفكيك الملفات.
4: أعتقد أن الأوروبيين حينما سيتوجهون إلى الحوثيين أولا هو نتيجة الاتفاق الذي حدث في اجتماع الناتو الأخير الذي يعني ظهر أكثر توافقا مع الولايات المتحدة الأمريكية، يعني أن يقدموا إلى الولايات المتحدة الأمريكية جهدا عسكريا يعني بمقابل أن لا يذهب الرئيس ترامب بعقد صفقة مع بوتين على حساب أوكرانيا وأوروبا، وهذا من جانب. من جانب آخر التحرك في هذا الوقت نحو الحوثيين أعتقد هو في حسابات الطاقة الأوروبية. نحن على أبواب الشتاء، وبالتالي محاولة التضييق على باب المندب من قبل الحوثيين أعتقد هذا لن تسمح به أوروبا في هذا التوقيت بالتحديد، ولذلك ستعيد فرنسا وبريطانيا هذا الجزء. علينا يعني أن ننظر إلى الاجتماعات التي حدثت في أوروبا، ما يقارب 60 دولة يعني ناقشت ممرات الطاقة، وأيضا قضية إمكانية عودة تحالف عسكري لترتيبات في باب المندب. أنا أعتقد هي من ستساهم بما لا يقبل الشك في عملية أضعاف السيطرة. وبمقابل ذلك إيران بدأت تدرك من أن أوروبا لن تسمح لها بباب المندب أن تتحكم بباب المندب من خلال ميليشيا الحوثي، ولذلك هي تريد أن تناور مع الولايات المتحدة الأمريكية لكي لا تفقد أو تفقد أوراقها بالتحديد يعني في باب المندب أو حتى في العراق. والعراق الآن يعني نعم
0: أي لا، ولكن أنا ما استوقفني بأن كل ما طرحتوه حضراتكم وكأنه يشير إلى توسيع رقعة الصراع وإضافة أطراف أخرى بشكل أثقل إلى هذه المعادلة.
3: إيران سيدتي بقرار من إيران، قرار من إيران التي
1: أوروبا يعني ما بدي أذهب بعيدا في التفاعل وكانها أوروبا راح تيجي وتتدخل مباشرة. أوروبا عندها كمان حالة من الانهاك في أوكرانيا. صح. بهذا المعنى فلذلك هلا أنا بتقدير الشخصي يعني ممكن يكون أرفع سقف التوقعات إذا بدي أقول أنه والله أوروبا بدها تيجي وبدها تأخذ على عاتقها.
3: لا أنا ما قلت هالكلام.
1: لا مش أنا بحكي.
3: طلعت فيه وعملت هيك. لا
1: ما تفهمي علي بلغة الجسد اللي بحكي فيها بمعنى لا ما
3: تفهمي.
1: بس أنا بحكي شغلة معينة، لا نريد أن نرفع سقف التوقعات من الجانب الأوروبي. أضف إلى ذلك أوروبا منقسمة حول الحرب كمان في شغلة معينة.
0: صحيح.
1: أوروبا منقسمة حول الحرب بهذا الأمر. أوروبا
0: حول التعاطي وآلية والشكل
1: عند أوكرانيا.
0: سأعود لك سترة
1: أوكرانيا بهذا الجانب بهالمعنى. هلا ممكن يكون في دعم دبلوماسي في بعض الدعم، ما هو أصلا التحالف أوريدي موجود هذا.
2: ولكن ترامب لا يفكر بهذه الطريقة. هو
1: أوروبا
2: يريد
1: اللي تفكر، هو يريد مش ترامب. أوروبا اللي تفكر.

0: خلينا نسمع الموقف الأمريكي.
1: يفسر الموقف الأمريكي تجاه الحوثيين. لماذا؟ لأن ترامب، أنا حضرتك تحلل الموضوع بشكل منطقي وفقا لقواعد السياسة، ولكن ترامب لا ينظر من هذا المنظور.
2: أنا بحكي عن الأوروبيين مش عن ترامب.
1: لا أنا أعرف، ولكن هو ترامب يريد من الأوروبيين أن يتدخلوا، هذا ما يريده ترامب. لماذا؟ لأنه أكمل الجملة، أعرف أكمل الجملة.
0: لماذا؟ أنا فهمتكم لسنين، يعني حضرتك يعني تفكر بمنطق أوروبي، يعني تحاول أن تطرح. هو الأستاذ مسعود يقول لك بأنه لا، ترامب لا يهمه كيف يفكر بأوروبيين.
2: ترامب بده أوروبيين في الخليج كمان.
3: لا غير شيء.
1: باعتقادي ترامب يريد الأوروبيين أن يشاركوا. لو عدنا إلى تصريحاته خلال المواجهة مع إيران، عدة مرات تهجم على الأوروبيين بسبب عدم مشاركتهم العسكرية معه.
2: ومن ذلك ما شاركت أوروبا.
1: أنا لا أقول شاركت أو ما لشاركت.
2: مع ذلك ما شاركت. قصدي أنت فهمت علي أنه أمريكا وترامب بده زي هيك.
1: ولكن هنا في باب المندب الوضع يختلف.
2: صح.
1: الأوروبي هنا مصلحته
4: في باب المندب.
1: إذا تم تسكيره وتم إيجاد خطر في البحر الأحمر، النفط الذي يعبر من هذه المنطقة
0: سيتأثر.
1: وكما تفضل الدكتور، ونحن على بوابة الشتاء، يجعل الموقف الأوروبي بالمشاركة إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية متزعزع.
3: فصل الموقف الأوروبي نحو حرب ترامب في إيران عن مطالبة أوروبا بأن تقوم بما عليها أن تقوم به هي لحماية مصالحها في باب المندب تجاه الحوثي ضروري جدا. هذا الفصل ضروري. الأوروبيون لن يدخلوا الحرب، حرب ترامب على إيران كما يقولون، ولكن قد بدأوا. لا، لماذا نقول لم يفعلوا؟
0: لا، بدأوا موجودون على فكرة.
3: بدأوا
0: منذ فترة من أسبيدس.
3: وهناك قوات أوروبية موجودة، ويجب على إيران أن تتذكر أن ذلك سيكون إذا ازدادت الحدة تلك المواجهة في مع عبر الحوثيين في باب المندب. يجب على إيران أن تتذكر أن هناك ثمنا أوسع من ثمن
0: هو ستراخ.
3: أوروبا تتربص ليس لتكون طرفا، يعني لتدخل حربا كبيرة،
0: المعادلة الكبيرة، ولكن فقط لضبط الأمور في باب المندب. أنا فهمت هذه الجملة، فهمت هذه الفكرة، ولكن ما وددت فهمه هذه المعادلة، يعني بين التفكير الأوروبي وبين منطق ترامب في هذا التفكير، كيف ستقسم الأدوار؟ من سيكون له الضغط الأكبر؟ سألخص سؤالي حتى نكون مذيعة. سؤالي قصير.
3: الصين لن تساعد شيء. الصين توفر.
0: قبل ما نفتح على الصين، خلينا بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. هل سيترك موضوع الحوثي للأوروبيين؟
4: لا. أنا أعتقد أن ما نشره ترامب يعني في منصته يوم أمس من صورة على أن يعني حول تسمية مضيق هرمز إلى مضيق ترامب، يعني على منصته في تروث، يعني يبدو أمرا واضحا على أن ترامب يريد أن يتحكم في هرمز، وسبق وأن أعلن عن ذلك، ويترك بالمقابل باب المندب إلى ترتيبات أوروبية، أي أن يتقاسم. يعني التعلمين المنطقة هي منطقة مصالح للدول الغربية، خصوصا في سوق الطاقة أو حتى على مستوى الاستثمارات أو التعاون أو الشراكات الاقتصادية. فبالتالي ترامب لا يريد أن يكون هو صاحب الكلفة الأعلى في قضية إنهاء النظام أو تغيير سلوكه أيا كانت النتائج. لذلك هو يقدم شيئا إلى أوروبا، يعني قد يكون أقل الأثمان. تعلمين أن مواجهة إيران كلفة أكبر من مواجهة ميليشيا يعني قليلة، وبالتالي هنا ينجح ترامب بعملية توسيع التحالف يعني باتجاه إيران. يعني أن يترك إلى أوروبا حلفاء إيران الميليشيات، ميليشيا الحوثي، لكن هو سيتولى دور.
0: على فكرة هو انتهى تقريبا توقيت، ولكن نحن طرحنا في ساعة حوار لليوم السؤال كيف تحل العقدة. أنا اكتشفت بعد حوار حضراتكم بأنه السؤال الأرجح ما هو السيناريو القادم، هل ستتوسع أكثر هذه الحرب، لأنه نحن أمام إطار. خلينا ننهي بسؤال للأربع أطراف في دقيقة ونص لكل طرف. نحن مع الأخذ بالاعتبار.

0: بكل هذه النقاط، الانتخابات، الدور الأوروبي، المصالح، النفط، الأسواق إلى آخره، هل نحن باتجاه فك العقدة أو باتجاه توسيع رقعات الحرب وإضافة أطراف أخرى؟
1: هل فك العقدة الماجيك وورد الكلمة السحرية هي التنازلات المتبادلة، يعني من دون متنازلات مبادلة إلا إذا الولايات المتحدة الأمريكية دخلت وغيرت من عقليتها وذهبت باتجاه حسم عسكري. بذكرنا في تدخلات أفغانستان، العراق بهذا الجانب. أنا على المدى القصير لا أتوقع أنه يكون في هنالك فك العقدة، رح نستمر فيما يسمى في واقع جمود شبه جمود يتخلل بعض التصعيد المنضبط، وكأن الأطراف الولايات المتحدة الأمريكية وإيران استمرأت هذه المسألة أقل وعلى المدى القصير.
0: دكتور،
2: يعني أنا أعتقد أن التنازلات من الصعوبة جدا يعني أن تبديها إيران إلى الحد الذي يظهرها أنها استسلمت إلى يعني السياسة الأمريكية، وبالتالي قد يضطر ترامب إلى الخيار العسكري ما بعد انتخابات 3 نوفمبر بالتحديد، لأنه لن يقبل من وجهة نظري أن تستمر حالة اللا حرب واللا سلم. بالتالي هو يريد أن يعزز رصيده خصوصا ما بعد الانتخابات، يعني سواء خسر أو فاز بالنسبة لاستمرار الحزب الجمهوري. وأتوقع من أن يعني في نهاية هذا العام أو بداية العام القادم ستكون أو سيكون ملف إيران يعني شارف على الانتهاء، لا يريد أن ينهي أو يبدأ سنتيه القادمتين بوجود ملف إيران، هو يريد أن يتوجه إلى ملفات
0: هذا ما يريده
2: أخرى.
0: لكن قد تكلفه إيران الكثير على فكرة.
2: إيران الآن أضعف بكثير، يعني إيران ليست مثل ما كانت قبل 7 أشهر، يعني هناك تحرك داخلي، هناك ضعف اقتصادي، هناك عدم إمكانيات وقدرات عسكرية. إيران تختلف الآن، يجب أن ننظر إلى إيران الضعيفة وليس إيران القوية جدا. وحتى بقائها لحسابات ترامب أكثر ما هي لحسابات القوة الإيرانية.
3: لن تفكك الجمهورية الإسلامية الإيرانية عقيدة النظام، ومعنى ذلك أنها لن تلبي المتطلبات الأمريكية والدولية، بالذات النووية، الأذرع، المسيرات، الصواريخ. فإذا ستستمر سياسة الخناق الاقتصادي، الخنق والشنق إذا شئت، وستحاول إيران أن تكابر عبر الأذرع أكثر فأكثر كي يكون هناك توسيع للعمليات العسكرية لكي لا تدفع هي الثمن الداخلي للانهيار الاقتصادي. وبالتالي أتوقع عمليات مستمرة كما قلت، ولكن في نهاية المطاف للأسف فك العقدة للأسف يبدو أنه ليس واردا سوى عسكريا. ليت إيران تفكك العقيدة حتى تكون دولة،
0: أو ليت ترامب يقبل بهذه النقاط، هكذا يتحدث.
3: لا أي النقاط،
0: ما في النقاط السبعة، ونبدأ بالسبعة أيام مش كثير.
3: النقاط السبعة هي التي هي إعادة إخراجها بعدما كانت مرفوضة في مذكرة التفاهم التي أرادتها إيران، استفادت منها ثم انقلبت عليها. فإذا لا صدق في مذكرة التفاهم على أي حال.
4: المشكلة بأنه ليست إنهاء يعني أو فك العقدة، المشكلة هي بأن هناك عقد وليس عقدة واحدة. هذه العقد متلاحقة ومرتبطة ببعضها البعض.
0: صحيح.
4: إيران إلى حد ما استطاعت أن تلعب تكتيكيا في هذا المجال من خلال ربط هذه العقد ببعضها البعض وفقا للأسلوب الذي مارسته والدبلوماسية التي مارستها. استطاعت من هذه الناحية، هي كانت ذكية في ربط هذه العقد ببعضها البعض حتى نكون واضحين. ولكن في نهاية المطاف من هو لديه قوة التوازن الأعلى هو الذي يحدد،
3: وهو الولايات المتحدة
4: والولايات المتحدة الأمريكية. طبعا إذا استمر هذا الأسلوب الذي شاهدناه من ترامب لن يغير، لا ينهي النظام الإيراني ولا يغير سلوك النظام الإيراني، لأن هذه الضربات إيران تعودت عليها. هذه الضربات التي تأتي 12 يوم 10 أيام دون أن تزعزع النظام، بلا شك النظام الإيراني تعود وتعلم أسلوب امتصاص هذه الضربات. ولكن التهديد الذي بات غير لم ينفذ، التهديد الأمريكي الأصلي على لسان ترامب بضرب البنية التحتية الإيرانية، بتوجيه الضربات إلى العمق اللوجستي

0: الايراني
1: ضرب محط سكك حديد القطارات.
2: لا لا ليس بالبنيه
0: التحتيه, هذه كانت نماذج
1: مش البنيه التحتيه
2: النفطيه
1: النفطيه
0: لا هو اللي حدد بالحرف شاملة. حدد
1: مثل
0: مصادر
2: نوويه ايضا بالمناسبه
0: حدد مصادر الطاقه في ايران, حدد العمق اللوجستي الايراني الجسور, هذه الاشياء لم يقدم عليها
2: وموجودة.
0: ليس بانه لم يقدم عليها لانه لا يستطيع, اعتقد بانه يحافظ على هذه الورقه
1: أو لا يستطيع.
0: عندما تكون
1: بالضبط لا يريد ايران
3: once you break it you own it بدك تنهار بدك تردها
1: او انه لا يستطيع لان دائما الضربه الشامله يجب ان تاتي فيما بعد بغزو بري هكذا يقول
0: ربما
1: البعض.
0: استعداد للانهيار هذه هي المساله
2: والانتحار.
0: هل هناك استعداد اقليمي للانهيار؟
1: ليس هناك استعداد
0: اقليمي
1: أبدا.
3: مشكلة كمان.
1: هو الموضوع سيبقى للمتابعة الحقيقة. أنا وددت أن أخرج بحل لكن خرجت بهذه الساعة بكثير بعقد أخرى.
2: شكرا على المحاولة.
1: شكرا وأسئلة أخرى وشكركم جزيل الشكر على كل ما تفضلتم به. الأكيد بأننا سنبقى في متابعة كل هذا الساعات القادمة حبلة بالتطورات. نلقاكم غدا مع موضوع آخر وساعة حوار أخرى. السلام عليكم.

0: هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق، لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد، لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: عندنا موضوع مهم، سر نجاح الوحدة الخليجية وفشل الوحدة العربية.
2: سنة 79 من سنوات العرب الخضراء، عدة أمور حدثت.
1: البعض راهن أن كانت فترة مؤقتة في ذلك الوقت وينتهي مجلس الدعاوى الخليجي.
2: مهما عمل المجلس سيظل نافذين، إيران تريد تدمير هذا الإنجاز الخليجي.
1: هل ما زال دول مجلس التعاون الخليجي تؤمن بالدفاع العربي المشترك؟
2: قضية نسبية أخي أبو أحمد، القضية جدا نسبية.
1: في ميليشيات عربية تقاد من الخارج أقوى من الجيوش. هل تتوقع أن يكون هناك بعد الأزمة الإيرانية ناتو خليجي عسكري موحد بين جيوش مجلس التعاون الخليجي؟
0: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصر، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.

ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.

0: deal where they open the strait immediately because they're losing so badly. You know, you don't read that or you don't see that in the fake news.
1: ترامب يتوقع مفاوضات مع إيران لكنه يفكر في العودة لضربها، وطهران تؤكد استعدادها للدبلوماسية المشروطة. مساع عراقية للحصول على استثناء من واشنطن بهبوط الطائرات الإيرانية في النجف حصرا، وأمريكا تحذر من تداعيات كسر الطيران الإيراني. الجيش السوداني يرفض المزاعم الإثيوبية بشأن دعمه لجماعات مناوية له، ويتهم أديس أبابا بدعم ميليشيات الدعم السريع من داخل أراضيها. حماس تتهم السلطة الفلسطينية بالتلاعب بالمسار الانتخابي لصالح حركة فتح، والحركة تشكل وفدا للحوار مع الفصائل وتتمسك بصندوق الانتخابات.

0: طبتم وطابت أوقاتكم، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من العربية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يعتقد أن الولايات المتحدة تفوز بحرب إيران عبر الضغط الاقتصادي والعمل العسكري معا. وأكد ترامب أن أمريكا ستفوز بالحرب قريبا جدا، مجددا قوله أن أسعار النفط ستنخفض بمجرد انتهاء الحرب. وشدد ترامب على أن قرار العودة للضربات العسكرية خيار مطروح.
1: I think what's going to happen is we're going to win this war very soon, and as soon as we win it, it's going to go. The oil will go down, way down to what it was before the war. And the key is Iran will not have a nuclear weapon. That's the key to the whole thing.
2: Do you think we're going to win this war through this economic warfare that the Treasury Department is waging, or strikes?
1: I think both. I think we'll win it both ways. We've already won it really through from a military standpoint, but that doesn't mean we've stopped that. But we're certainly winning it very big.
0: أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن مقتل 4 خبراء إيرانيين مختصين في تشغيل وإطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ خلال عمليات عسكرية في محافظة تعز. كما أوضح بيان للمتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد النزيلي أن العمليات أسفرت عن تحييد 2316 من عناصر الميليشيات الحوثية بين قتيل وجريح. وأشار البيان إلى أن القوات المسلحة اليمنية نفذت 756 عملية ضد أهداف عسكرية لميليشيات الحوثي خلال 72 ساعة الماضية، شملت جبهات كتاف البقع وعلب والجوف ومأرب والبيضاء ولحج وتعز.
3: وقردوا نحن بيوتنا وقرقوا نحن وبهذلوا بنا
4: الحوثة
5: أطلقنا أطلق نار وصواريخ من الحوثي.
6: الحوثي حصل له علينا قذائف من المكاحل العدرة.
7: نحن من الحروب، من الحرب هذا الذي قام علينا الحوثي، ويضربوا البيوت يضربوا ولا السكن يضربوا أي مكان عشوائي يضربوا لهم، يضربوا لهم عشوائي كل أسرتين أو ثلاث تجلس في فصل. من الزحمة ما في سكن،
8: حصل هونات، حصل قناصات فوق بيوتنا، حصل بهذلة وهربنا وقزحنا اللي فوقنا. تمركز قطع بيتي بني قطع، يعني ربهم بيت حق بني ودخل حفشي. هنا عشنا في ذل وعشنا في بهذلة، الحمد لله اللي كتب لنا.
9: نزحنا يعني تخيل أكثر من 15,000 نسمة أو 10,000 نسمة نزحت في أقل من ساعتين. سيرنا

0: الأقدام، يعني تخيل نفسي نفسي مثل يوم الحشر كما أقول لك. رجعوا الناس اضطروا إنه يرجعوا في بيوتهم سبب يعني ما الوضع اللي ما هم عايشين فيه ما يقدر يواصل. رجع إلى بيته قاع الحوثي يحتمي بمعدات يعني فقريب البيت، جيت كله يا أخي تسبب عليه أنت وضع ممكن هو يقتله.
1: كشفت مصادر العربية أن الحكومة العراقية تسعى للحصول على استثناء من واشنطن يسمح بإعادة تشغيل الرحلات الجوية للخطوط الجوية العراقية باتجاه المطارات الإيرانية. كما أوضح مصدر حكومي عراقي للعربية أن الحكومة تسعى من خلال المباحثات التي يجريها وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين حاليا في واشنطن إلى السماح بهبوط الطائرات الإيرانية في مطار النجف حصرا. يذكر أنه منذ أكثر من 5 أشهر توقفت الخطوط الجوية العراقية عن تسيير رحلاتها إلى المطارات الإيرانية على خلفية الأوضاع الأمنية والحرب. مع انتهاء دعم التحالف الدولي لقوات البيشمركة تتجه الأنظار إلى بغداد، حيث تضع أربيل ملف رواتب قواتها ومستحقاتها على طاولة موازنة 2027. وبين مطالب كردستان وموقف الحكومة الاتحادية يعود ملف البيشمركة إلى واجهة الخلافات بين بغداد وأربيل.
2: مع انتهاء دعم التحالف الدولي لقوات البيشمركة وإعلان توحيد جميع قواتها تحت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان، تتجه أنظار أربيل إلى بغداد، حيث تطالب حكومة الأقليم بإدراج رواتب ومستحقات قواتها ضمن النفقات السيادية في موازنة عام 2027.
3: قوات البيشمركة هو حسب الدستور العراقي المفروض جزء من المنظومة الأمنية العراقية يكون ضمن الموازنة، فنتمنى أنه في الموازنة الجديدة مع الحكومة الجديدة أنه يكون هنالك موازنة خاصة للبيشمركة في الحكومة الفيدرالية.
4: بوقف التمويل والمعونات تفقد قوات البيشمركة دعما يبلغ نحو 60 مليون دولار سنويا للرواتب والتسليح، مما يضع بغداد أمام مسؤولية تغطية مستحقات 11 فرقة عسكرية ومساواتها بالقوات الاتحادية.
5: في بغداد أصبحت مطالب أربيل جزءا من المفاوضات الرسمية حول موازنة 2027 وسط مساع لمعالجة الملفات العالقة بين الجانبين وضمان استقرار المنظومة الدفاعية للعراق. الأجواء السياسية الحالية تشير إلى وجود توجه إيجابي لدى حكومة الزيدي لتسوية هذا الملف الخلافي.
6: عندنا مركز تنسيق مشترك في أربيل، عندنا مركز تنسيق مشترك في بغداد، تواصل مستمر مع سلطة يعني الحكومة في الإقليم، وبالذات في الجانب الأمني ما عندنا أي مشكلة، يعني التنسيق يكاد يكون يومي وكل ساعة فيما يخص تبادل المطلوبين، فيما يخص كل الأمور الأمنية.
5: تعود جذور الخلاف بين أربيل وبغداد إلى العام 2005 مع كتابة الدستور، حيث ترى الأخيرة لسنوات طويلة أن البيشمركة لا تخضع لإمرة القائد العام للقوات المسلحة الاتحادية بشكل مباشر، مما يجعل تمويلها من الموازنة الاتحادية مشروطا بالتوافق السياسي وتسليم الإيرادات، خلاف لا يقتصر على التمويل بل يمتد إلى شكل المنظومة الأمنية العراقية وحدود سلطة الدولة على السلاح.
1: أكد المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية العميد عصام عوض أن الجيش لا يتدخل في شؤون الدول الداخلية ولا يقبل المساس بسيادته، داعيا الجانب الإثيوبي إلى تحري الدقة والمسؤولية والاحتكام للقنوات الرسمية. وأضاف عوض أن الجيش سيبقى يقظا في حماية حدود الوطن وكل ما يهدد أمنه واستقراره.
7: السودان ملتزم بالقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار ولا يتدخل في الشؤون الداخلية للدول، لكنه في الوقت ذاته لن يسمح بالمساس بسيادته أو أمنه الوطني، وتدعو الجانب الإثيوبي إلى تحري الدقة والمسؤولية والاحتكام إلى الحوار والقنوات الرسمية بما يحفظ أمن واستقرار البلدين والمنطقة. القوات المسلحة السودانية ستظل يقظة في حماية

0: رعايه حدود الوطن وسيادته، وغادر على التصدي لكل ما يهدد امنه واستقراره.
1: فند المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية العميد عصام عوض الاتهامات الإثيوبية بشأن دعم السودان لجماعات مناوية لأديس أبابا، مؤكدا أن لا أساس لها من الصحة. في المقابل كشف عوض عن معلومات تفيد باستمرار نشاط وتدريب قوات الدعم السريع من داخل الأراضي الإثيوبية.
0: تؤكد القوات المسلحة رفضها الغاطئ لهذه المزاعم وتعتبرها اتهامات لا أساس لها من الصحة، في وقت تتوافر فيه معلومات ووقائع عن استمرار دعم وإسناد ميليشيا الدجل الإرهابية من الأراضي الإثيوبية، بما في ذلك التدريب والإمداد واستخدام الأراضي الإثيوبية في أنشطة عسكرية، الطائرات المسيرة الاستراتيجية والمسيرات الانتحارية.
1: أصابت مسيرة مبنى تابعا للتلفزيون العام في إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا، وفق ما أفادت وكالة فرانس بريس. ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه السلطات المحلية في الإقليم التي تخوض مواجهة مع الحكومة دخولها في حرب ضد القوات الحكومية. اتهمت حماس قيادة السلطة الفلسطينية بما وصفته بمواصلة التلاعب بالمسار الانتخابي والتعامل معه بمنطق فئوي وليس كاستحقاق وطني لصالح حركة فتح. وقالت حماس في بيان إن ما وصفته بسياسة تلاعب السلطة الفلسطينية بالاستحقاق الانتخابي على مدار أكثر من 20 عاما هو ما منع من إجراء الانتخابات كل هذه الفترة على حد تعبيرها. وردا على اتهامات حماس، قالت حركة فتح إن اتهام السلطة الفلسطينية بالتلاعب بالانتخابات لا يخدم المسار الانتخابي ويعكس غياب الجدية في التعامل مع هذا الاستحقاق الوطني. وأكد المتحدث باسم حركة فتح منذر الحايك أن القيادة الفلسطينية تواصل اتصالاتها العربية والدولية لتوفير الضمانات اللازمة لإجراء الانتخابات في غزة والضفة الغربية والقدس، مشيرا إلى أن الانتخابات السابقة جرت بصورة شفافة ونزيهة وفق قوله. بعد عامين على مقتل أمين عام حزب الله حسن نصر الله، ازداد التدخل الإيراني المباشر في قرارات الحزب، كما دفع اختراق إسرائيل لقيادته إلى اعتماد مزيد من السرية في آليات اتخاذ القرار. وبينما كان نصر الله يتولى دورا محوريا في القرارات العسكرية والسياسية داخل الحزب، أدى مقتله إلى تغييرات في آليات صنع القرار والعلاقة بين الحزب وإيران، وسط استمرار طهران في التأثير على توجهات الحزب.
2: خلف مرتفعات علي الطاهر بعد تفجير الأنفاق والمنشآت تحتها، ورغم كل ما أثير حول خطورة استهداف هذه المرتفعات واحتمال تدخل إيراني بحال استهدافها، إلا أن بعد التفجير لم يكن هناك أي رد فعل.
3: بات القرار داخل حزب الله مرتبطا مباشرة بطهران بعد عامين من اغتيال أمينه العام حسن نصر الله. فبعد رفض الحزب تسليم المنشأة للجيش اللبناني، انتهى الأمر بانسحاب عناصره ودخول الجيش الإسرائيلي إليها بعد التوصل لتفاهم برعاية إيرانية.
4: نحن شكلنا لجان تحقيق داخلية متعددة.
3: بوجود نصر الله كان لدى حزب الله هامش لبناني أوسع للتحرك ضمن خطوط ولاية الفقيه، وباغتياله إلى جانب هاشم صفي الدين فقدت إيران أحد أبرز عقولها المدبرة، ما خلف فراغا لم يملأ حتى الآن.
5: هناك من يجب أن يحمل صوت دمائنا.
6: من بعد موت حسن نصر الله كان هناك عودة كبيرة واستقدام لقيادات الصف الأول بالحرس الثوري للإشراف مباشر على إعادة التنظيم وإعادة الهيكلة وكيفية إيجاد وسائل التمويل التي فقدت بفقدان سوريا والإقفال المسار العراقي وسيطرة لبنان الشبه النظرية شبه العملية على الحدود مع سوريا ومطار بيروت والمرفأ.
7: نحن نصمت على السفهاء.

0: السفهاء وعن الكذب.
1: انسحب تخبط حزب الله على جناحه السياسي، إذ عكست الجلسات الأخيرة لمجلس النواب حجم العزلة السياسية التي يعيشها.
2: لم نعد يعني نرى إن

0: وتظهر كأنها لها أتباع وجمهور ولها مريدين. هذا ما كان ممكن يتم بزمن حسن نصر الله، وما كان أحد يتجرأ أنه يعمله.
1: بعد الحرب على إيران، أكد نواب حزب الله لرئيس مجلس النواب نبيه بري أن الحزب لن يتدخل لإسنادها، ليستفيق أهالي الجنوب فجر الثاني من مارس على صواريخ أطلقت من لبنان وأشعلت شرارة الحرب من جديد في انفصام واضح بين حزب الله العسكري والسياسي. من جنوب لبنان، غنوة يتيم، العربية.
2: بعد أيام من الكشف عن وصول وكيل ذكاء اصطناعي تابع لأوبن اي اي بصورة غير مصلح بها إلى بوابة إحصائيات ميدكير في استراليا، يستدعي مجلس الشيوخ الرئيسين التنفيذيين لأوبن اي اي وأنثروبيك للمثول أمام تحقيق بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي وقدرة وكلائه على تجاوز القيود.
3: لم يبدأ الهجوم برسالة تصيد ولا بقرصان خلف الشاشة محاولا سرقة كلمات المرور، بل بتكليف بحثي عادي لنظام ذكاء اصطناعي بجمع إحصاءات عن الإنفاق الدوائي في أستراليا. لكن عندما واجه الوكيل الذكي قيودا تمنعه من الوصول إلى المعلومات، بحث عن مسارات أخرى وتجاوز القيود ووصل دون تصريح إلى ملفات غير متاحة للعامة داخل خادم حكومي. واقعة تعود إلى يونيو الماضي، حين اخترق روبوت تابع لأوبن اي اي موقعا إلكترونيا لبرنامج الرعاية الصحية ميديكير، ما دفع كانبيرا إلى التحرك سريعا. مجلس الشيوخ استدعى رسميا الرئيس التنفيذي للشركة سام ألتمان ورئيس أنثروبيك داريو أمودي للتحقيق في المخاطر المرتبطة بهذه التقنيات. ولم تكشف السلطات الأسترالية عن الحادثة إلا في وقت لاحق، ما أثار غضباً على أعلى المستويات، إلى جانب تساؤلات حول حجم البيانات التي تمكن النظام من الوصول إليها، فيما لا يعتقد أنه طال أي سجلات خاصة بالمرضى. غير أن خطورة الأمر لا تقاس بنوعية المعلومات فحسب، وإنما بقدرة نظام آلي على الانتقال من مهمة البحث إلى كسر القيود دون تصريح بشري مباشر. تأتي هذه التطورات بعد سلسلة من وقائع مقلقة أثارت مخاوف من قدرة هذه الأنظمة على تجاوز بيئات الاختبار والحدود المفروضة عليها عقب اختراق وكلاء لبنية منصة هاجينج فيس. ومع توسع الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية والمالية والصحية، تتصاعد.
2: إذن نذهب إلى كلمة مباشرة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
4: مدة يومين بطريقة رائعة وعلى مستوى حطموا فيها الأرقام القياسية، إنها عودة جميلة لهؤلاء اللاعبين في تلك المباراة، وقد استطاع قائد الفريق أن يظهر مناورات عظيمة. إنه لشرف كبير، لقد وضعوا سجلا قياسيا، وسوف يتم إطلاق محطة التلفزيون الخاصة فيه، لكن الفريق الأمريكي حقق فوزا كبيرا. أود أن أشكركم، لقد أمضيت أوقاتا سعيدة في هذه المباراة، ولعلكم لاحظتم حدثا تاريخيا اليوم، فقد حولت مجال الرياضة ورياضة الجولف وأظهرت بلادنا في مقامها الحقيقي. أود أن أهنئ الفريق وقائد الفريق، وبالمناسبة أماكن لعب الجولف والأشخاص القائمون عليها كانوا قد أظهروا عملا رائعا هنا في شيكاغو في ملعب الجولف، الأمر الذي يظهر الإرادة وحجم العمل الدؤوب الذي قد تم تخصيصه، فالعمل الذي قد تم إنجازه كان رائعا. لذلك أود أن أهنئ كافة الأشخاص والأعضاء الذين كانوا قائمين على تلك المباراة. سمعتم عن مسألة الهجوم الذي تعرضت له بريطانيا في فيرفود، ويقال أن بعض أن إيران متورطة بهذا الأمر.
5: And we have a couple of unrelated things tonight. And tonight,
4: في هذا المساء سوف أقوم بعقد

0: مأدبتي عشاء وسوف أتطرق إليها في العاشرة ليلا هذا المساء. وكما تعلمون بأننا نسافر في كافة أرجاء العالم، لذلك فسوف أقوم بتناول عشاء مع الشخص المسؤول عن أنتروبيك. لقد كان يوما طويلا، تحركنا منذ الصباح الباكر والآن سوف نتناول العشاء. الأمر المهم هو أن بلادنا قد انتصرت، وقد عقدنا اجتماعات رائعة قبل يومين مع الرئيس شي، وحققنا تقدما هائما. هذه الأيام القليلة الماضية كانت رائعة من خلال الاجتماعات التي أجريتها مع الرئيس شي، بما في ذلك للمزارعين. أمر واحد أود أن أقوله فيما يخص النفط، فهو الآن أدنى مما كان عليه في عهد بايدن، ولم يعد علينا أن نقلق بشأن السلاح النووي الخاص بإيران، فقد تم تدميره. ولقد ورثنا أسوأ تضخم في تاريخ بلادنا، والآن الأمور والأسعار تنخفض. ندرك بأن كانت سيئة، وأسواق المالية الأسواق المالية في أحسن مستوياتها، وبلادنا في أحسن أوضاعها.
1: إذن كانت هذه كلمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال بأن الولايات المتحدة أو أنه عقد اجتماع مع الرئيس الصيني، وكان فيه بحث للملفات العديدة ومن ضمنها ملف المزارعين، وقال أن النفط حاليا في أدنى مما كان عليه في عهد الرئيس السابق جو بايدن، وأن الأسعار أسعار النفط تنخفض حاليا. أيضا قال أنه سيبحث مسألة الهجوم على قاعدة فيرفورد في بريطانيا، والتي كان قد ألقي القبض على عدة أشخاص بالقرب منها، واتهمت إيران بالضلوع بهذه باستهداف هذه القاعدة، وبالتالي كان هناك الشكوك حول إيران من أنها تستهدف هذه القاعدة التي يستخدمها الأمريكيون. إذن شكرا لكم لطيب المتابعة، نلقاكم على رأس الساعة، دمتم في رعاية الله. انتهت النشرة.

0: مصطلح المقاطعة مصطلح حديث دخيل على فقهنا أم هو مصطلح أصيل؟
1: اليوم الواحد بده يقدر الأمور.
0: ألا تعتقد مثلا أنك تنصر غير المسلم على المسلم إذا لم تقم بالمقاطعة ولابد أن تشتري منه مثلا؟
1: إذا تكلمنا عن المقاطعة ونسينا حرية الفرد نخلط الأمور. مقاطعة تستحق الدرس.
0: لماذا ترتفع الدعوات الشرعية دائما في مسألة المقاطعة بينما يترك الحديث عن قضايا أهم داخل الأمة الإسلامية؟
1: طيب ما بعرف إذا حتشيلوها بالحلقة أو حتزعلوا مني.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد الآن على شاشة العربية.
3: الرجل الذي قتلته أفكاره وصرعته مواقفه لأنها تخوض في عمق أسئلة الهوية.
4: ما ميز المواجهة التي حضرها فرق فودة كان حدثا شعبيا أكثر منه حدثا نخبويا. فرق فودة هو أول مثقف يقرر النزول إلى انتخابات برلمانية. أغتيل فرق فودة لأنه قارب ظاهرة توظيف الأموال الجماعات الإسلامية في ذلك الوقت. إلى الآن بعض رموزهم يظهر في برامج تلفزيونية ويدافع عن فعل الاغتيال.
3: الأستاذ سيد محمود الكاتب والصحفي والباحث المصري.
2: سجال مع مشاري الذايدي السبت 3:30 على شاشة العربية.

0: أفلا يعقلون؟ دعوة تفكير لمحاكمة الرأي بالدليل والتراث بالعقل ليبقى السؤال القرآني الحي، أفلا يعقلون؟ مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج. موضوعنا في هذه الحلقة المقاطعة بين المعطيات التجارية والنصوص الشرعية. هنالك من يؤيد عملية المقاطعة الاقتصادية مع الآخر، وهنالك من يعارض، ولكل أسبابه ودوافعه. ترى لمن تكون الغلبة؟ هذا موضوعنا في هذه الحلقة. أما ضيفنا فهو العالم الجليل الأستاذ الدكتور سمير الشاعر، أستاذ الاقتصاد المقارن من فلسطين. السلام عليكم دكتور سمير.
1: السلام ورحمة الله.
0: أنا ارتنى في هذه الحلقة، بارك الله فيك.
1: أهلا وفيكم.
0: حينما نقول المقاطعة بداية، ما مفهوم المقاطعة؟
1: إذا احنا أخذناها لغة يعني ابتعاد، ترك الشيء، ترك فعل معين، نبذ الشيء. ممكن يكون هي أداة بالمفهوم اللغوي، ممكن هي أداة للتأديب، أداة للإشارة إلى خطر، أداة
0: اقتصادية،
1: يعني للتعبير. لك فعل البشر ممكن أن يوظف سياسيا، اقتصاديا، اجتماعيا، شو ما بدك فيك توظفه.
0: إذا تحدثنا عن المقاطعة الاقتصادية مثلا، من الذي تجب مقاطعته بداية؟
1: أنا ما بحاول حطها بالوجوب، يعني أنا ما بأمن بكلمة أنه واجب كذا، لأنه هذا يلزمه اتفاق رأي، اتفاق تشريع وخلافه. ولكن أنا اليوم عم بقول لك، أنا ظلمت منك، ما بدي أحضر عندك، دعوتني على العرس بعد ما كنت أصلا أحرجتني أمام الناس. أنا قطعت عرس ابنك أو قطعت عرس بنتك، هذا فعل لي حق الاختيار. إذا تكلمنا عن المقاطعة ونسينا حرية الفرد، نخلط الأمور وتصبح المقاطعة وكأنها شيء منزل أو شيء مضطرين له.
0: أليست المقاطعة منشأ شرعيا أم هي دعوة سياسية؟
1: برجع بربط لك إياها بالفعل.
0: باعتبارتك دارس العلوم الشرعية والاقتصادية مع بعض.
1: أي شرعا أنا لا أدعي ولا يعني أسمح لنفسي بأن أذهب إلى ما يقال إنه هو هذا نص شرعي، لا، حسب الضرورة الشرعية، والضرورة تقدر بقدرها، تقدر بقدرها. ولكن الميزان عند العوام، هذا الفعل أغلبه يلجأ فيه العوام إلى رد الفعل. يعني ممكن تطلع عنا يعني عبارات من بعض المتخصصين من باب الغيرة، ويلتقطها العامة. العامة ليس عندهم ذاك الميزان الشرعي حتى نقرر أو نقول. وكثير من الأحيان قد نبالغ بلا يعني بغير موضعه، قد يكون تصرف بغير موضعه. يعني مثلا فيك تقول لي مثلا أنا مع، بقول لك أوكي حقك، أنا ضد، بقول لك حقك. ليه؟ لأنه ما في مقاطعة كاملة. طالما الناس الله سبحانه وتعالى جعل البشر مسخرين لخدمة بعضهم، لا تستطيع الاستغناء. يعني أنت ممكن
0: لكن قد يقول أحدهم مثلا، يعني إذن في

0: وجهة نظر حضرتك أن المقاطعة ليست قاعدة شرعية وليست يعني لها فقه يقوم عليها، هي لا. اختيار سياسي أو ليست اختيار سياسي لا. أو هي قرار مزاجي فردي،
1: هي بالأصل فردية ويستجيب لها من يوافق هذا الرأي.
0: لكن من مرصدك الخاص ترى أنه يعني يلبسونها دائما ثوب الدين وثوب الشريعة الإسلامية،
1: هذا من باب حس الناس والغيرة، يلجؤون إلى المصطلح الشرعي وخلافه على من باب الحماسة. طيب مثلا إذا إحنا نظرنا إلى بعض الأمور، صحيح فيها مقاطعة، ممكن تقول لي أنا ممكن قاطع فنجان القهوة، ممكن أنا قاطع وجبة الطعام الفلانية. طيب هل تقاطع مثلا مكنة الرنين المغناطيسي؟
0: لا.
1: هل تقاطع مثلا الأمصال وأدوية السرطان؟
0: لا.
1: أين الوجوب الشرعي في ذلك؟
0: لكن قد يقول أحدهم مثلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا نعم. تعاونوا على الإثم والعدوان، لكن نعم. الآخر مثلا ضدي فلا بد أن نتكاتف ونؤدبه بشكل
1: نتكاتف أو بآخر. ما هو يعني اليوم الواحد إنسان بده يقدر الأمور. إذا كان الفعل اللي بده يقوم فيه ضرره أكبر، الدرء المفسد يقدم على جلب المنفعة.
0: نعم.
1: مش عم بقول انه ما حدا يقاطع، لا، حقه اللي يقاطع.
0: نعم.
1: وفي مقاطعة اللي حصلت بسبب الأحداث الأخيرة في السنوات الأخيرة أحدثت صدمة في بعض الشركات الكبرى في العالم. لا نقول أنها ليس لها أثر، لأنه إذا قلنا أن ليس لها أثر نكون ظلمنا أصحاب الرأي الذين يقولون بالمقاطعة ممن ظلموا أو شعروا بظلم أهلهم. نحن نقول حقكم بذلك.
0: ربما يقول عطك مثلا قائل، إذا حضرتك تفصل بين المعاملات التجارية والاقتصادية وبين الناحية السياسية وبين الناحية الشرعية،
1: استبعد السياسة.
0: طيب بين
1: ولا تلبس الموضوع ولا تلبس الموضوع الثوب الشرعي. الثوب الشرعي ينزل بمنزلته بموضعه من أهله. العوام لا يستطيعون أن يلبسوا،
0: يعني قلتك بس المسلم أخو المسلم مثلا،
1: وأن يكن
0: والمسلمون كلهم تتكافأ دماؤهم، والمسلمون يدا واحدة على من سواهم،
1: المؤمنون إخوة وخلف زي
0: كلهم، والمسلمون يدا واحدة على من سواهم. هل تلاحظ هذا الطرح؟
1: أيوة. باللحظة، بالحاجة، بالضرورة. يعني مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام ألم ينفى هو
0: المؤمنون الأوائل
1: في شعب مكة ثلاث سنوات؟
0: بلى.
1: وليست كانت هذه مقاطعة اقتصادية وسياسية واجتماعية له؟ بالرغم من ذلك كان رد فعله شو بعد فترة؟
0: اذهبوا فأنتم الطلقاء.
1: فهي بقدرها. يعني مثلا لما إجا بده يحرم سبب معركة بدر، كان بده يحرم تجار مكة من تجارتها، لم تفلح المقاطعة المباشرة أو القافلة لم يأسرها فذهب إلى بدر، فكان الله سبحانه وتعالى اختار لنا خيار أفضل.
0: جميل. لكن يقال مثلا ما إذا حضرتك تأخذ موقفا حياديا من مسألة المقاطعة، فكيف تنصر المظلوم إذا لم تستطع نصرته سياسيا أو عسكريا مثلا إلا بالمقاطعة مثلا؟ يعني
1: كل العبارة صحيح بدون كلمة إلا.
0: طيب
1: المقاطعة أداة أداة أستنسبها بحاجتي، وأنا إذا مستطيع أنا علي نصرة أخي ولو بالكلمة الطيبة ولو بالفعل الطيب.
0: لكن لا تراها تعبئة عامة يعني.
1: لا نستطيع،
0: لا تراها تعبئة،
1: عم بحكي علميا وأكاديميا.
0: نعم. أنا طبعا أيوه. حضرتك أيوه. جمعت بين الحسنيين، النهاية الشرعية والنهاية الاقتصادية.
1: الله يبارك.
0: هذا واقعيا لا يجوز ولا يصير.
1: خلينا لما نعطي أحكام شرعية ما نقول لا يجوز، نحن نقول ندعو لتقدير
0: الموقف
1: يعني ونزل الموضوع على قدر الحاجة. على قدر الحاجة. يعني أنت من شوي كنت عم تحكي عن أنه مثلا ممكن نحن نقاطعهم أو نقول عن الظلم أو طيب الدنيا مليانة ظلم، ونحن مثلا شفنا الظلم اللي حصل لإخواننا في كل الأرض في مناطق مختلفة.
0: نعم.
1: والظلم ما بس بده يكون، يعني أنا اليوم ممكن أنا قاطع إنسان لأنه آذى مطلق إنسان مش بس لأنه مسلم.
0: لكن يقال ألا تعتقد مثلا أنك تنصر مثلا غير المسلم على المسلم إذا لم تقم بالمقاطعة ولابد أن تشتري منه مثلا؟
1: طيب خليني أحكي معك بمفهوم المخالفة.
0: تفضل.
1: الغربيين اللي قاطعوا نصرة للمسلمين اللي كانوا يذبحوا في الشرق الأوسط، شو حكمهم هذول؟ أليس تعاطف إنساني؟
0: بلى.
1: أنا أدعو لهذا.
0: نعم.
1: هذا ليس مسلم، ولم يأخذ بأقوال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم القرآن، ونصرة للإنسان ورفعا للظلم قاطع. وهذا أدى إلى أنه إحدى الشركات الكبرى في العالم صارت مغيرة 2-3 CEO، خسائرها تعدد 13-14 مليار دولار، وبعدها أغلقت بموطنها الأصلي بأمريكا،

0: آلاف، خليني ما أقول آلاف، أقول مئات الفروع، وعم تعيد هيكلتها. ولم أنا إذا بدي أضرب لك أمثلة، لا تأخذ ما أقول أنا، خذ ما تقوله الصحافة الغربية عن آثار المقاطعة، أنها دخلت في مفردات التفكير وصولا للشق السياسي ليس فقط التجاري.
1: إذن هي سلاح فعال،
0: هي سلاح فعال مع حسن التوظيف، ولكن أن نلبسها اللبوس الإنساني وليس الديني. وأعطيتك بمفهوم المخالفة أن الآخر نصفك كإنسان لم ينصفك كمسلم.
1: يعني ربما الفقهاء يحاولون استصدار بعض الفتاوى لهذا الموضوع باعتبارها من المسائل النازلة أو المستحدثة الحديثة.
0: لا مانع، لا مانع، فليحاولوا ذلك، فليحاولوا ذلك، ولكن فلنرجح يعني القواعد الفقهية بين لا ضرر ولا ضرار، درء المفسدة وخلاف ذلك مما يعلمه فقهاؤنا. هل تراها أمثلة للمقاطعة؟ لما أنت بدك تقاطعني وأنا قاطعك، يعني خلينا نأخذ مثال عملي. الرئيس الأمريكي الآن عم يحط رسوم جمركية على الدول، عم تعمل الدول الأخرى بالضد، صح؟ لا
1: صحيح.
0: احنا مين اللي عم يدفع الثمن؟ الاقتصاد العالمي كله ولا لا؟
1: صحيح.
0: أليس بقلب أمريكا نفسها وبقلب الدول الأخرى المعاكسة هناك بطالة أصبح؟ هناك صحيح. مصانع تقفل. فالأمر ليس مطلقا، هو ميزان، زي اللي عم يقود سيارة ممكن يقودها بسرعة 20 نعم. 60 100، ممكن يقودها بسرعة 200، بس صحيح. المخاطر تتفاوت على حسب السرعة. والمقاطعة يلزمها درء للمخاطر، يعني بلغة بلغة المعاصرة
1: درء المفسدة مقدم على جهد.
0: خليني ولا بلغة المخاطر اليوم بلغة المخاطر في شيء اسمه إدارة المخاطر. إذا وظفنا ذلك هكذا، إذا وظفنا ذلك في مصلحتنا لا نعمم بالمقاطعة ولا ننكر بالمقاطعة كليا.
1: يعني يقال مثلا أوليست حالة حرب، ويعني حتى نرتكز على قول تبارك وتعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. بعضهم يقول هذا الكلام،
0: هذه
1: يعني
0: الآية، هذه الآية لا جدال فيها، ولكن هل النازلة هذه تنطبق عليها هذه الآية، أو هي تدخل في تفاصيل هذه الآية؟ هذا السؤال.
1: كيف تراها من مرصدك الشرعي ثم الاقتصادي؟
0: الشرعي أنا لا أدخلها في هذه الآية.
1: لماذا؟
0: لأنه المعاكس لإلها شو؟ الضرر. لأنه أنا إذا بدي أخذ أي حكم بدي أعمم، صح؟
1: صحيح.
0: طب إذا أنا عممت ماذا أفعل بباقي احتياجاتي؟ وأنت تعلم أن بعض الدول بما فيها الإسلامية عندها استيراد كثير، ماذا أفعل؟
1: الضرر متحقق أكبر،
0: ممكن يتحقق أكبر، وممكن أنا استفز الآخر، وبدل ما أنه أكون عم بوجه رسالة إنسانية ممكن وجهها بصورة عصبية أو كذا، ممكن تستدعي عصبية مقابلة. ماذا ستكون النتيجة؟ النفور بين الشعوب والنفور بين الناس.
1: طب وفي الناحية الاقتصادية كيف ترى هذه؟
0: ما في مجال، طالما نفرت الناس والشركات ستنعكس عليك اقتصاديا.
1: كخبير في الناحية الشرعية والاقتصادية، ألا ترى أن المقاطعة مشروع سياسي سلمي لإيصال وجهة النظر إلى الآخر مثل المخالف؟
0: من مفهوم الناس المحبة للخير ممكن أقول هيك.
1: نعم.
0: لا لا لا مانع، ولكن لا أستطيع أن أسميها سياسة اقتصادية، هي أداة من أدوات السياسة الاقتصادية، لا أطلق عليها التعميم العام، هي أداة من أدوات السياسة الاقتصادية.
1: من مرصدك كم، يعني لا أريد عددا محددا، يعني دعوات كثيرة تمت للمقاطعة، هل آتت ثمارها فعليا كخبير اقتصادي مقرر؟
0: كدعوة لم تؤتي ثمارها، ولكن
1: على أرض الواقع،
0: على أرض الواقع الظلم الذي ظهر على الشاشات أفرز منطق مقاطعة في البيئة الأخرى. عندما حصلت المقاطعة في البيئة الأخرى كإنسان راعى إنسان أتت أكلها.
1: سؤال نتلقى إجاباته بعد الفاصل. هل فشل بعض المقاطعات في إتيان النتيجة الإيجابية لها يجعلنا ننسف الفكرة كلها أم نتحفظ عليها بدرجة معينة؟ لكن بعد هذا الفاصل
0: إن شاء الله.
1: مشاهدينا الكرام، فاصل ونواصل، ابقوا وكونوا معنا.

0: ما هي قواعد الميراث التي نص عليها ربنا تبارك وتعالى في قرآن يتلى إلى يوم الدين؟
1: آيات المواريث أكثرها في سورة النساء. السنة جاءت كمذكرة تفسيرية شارحة لبعض الأحكام كما هو

0: ان سيدنا رسول الله عنده تفويض بالتشريع.
1: هذا نص الهي وربنا نص ان هذا الزام، فريضه، وصيه، حدود لا نتعداها، وتاتيني بحديث احد تقول هذا يعدل او يستحدث.
0: انا قلت لحضرتك ان ده من المسائل اللي يجوز الاجتهاد فيها. مراس في مصالح ثابته وبعض المسائل سابها لك انت.
1: هل يجوز التوارث بين الزوجين مختلفي الديانه؟
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
3: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
4: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
5: غداء عمل من الأحد إلى الخميس 1 على العربية بزنس.

0: مشاهدينا الكرام، نجدد لكم التحية في برنامج أفلا يعقلون، ومع نجدد التحية لضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور سمير الشاعر، أستاذ الاقتصاد المقارن بفلسطين. مرحبا بحضرتك مرة ثانية دكتور.
1: يا أهلا وسهلا،
0: بارك الله فيك. قبل الفاصل طرحت سؤال مفاده، هل فشل بعض المقاطعات في تحقيق المرجو منها يجعلنا ننسف فكرة المقاطعة بالكامل أم نتحفظ في كيفيتها؟
1: لا نستطيع نسفها. نتحفظ ممكن يكون العبارة هيك، ولكن مجرد من يشهر سلاح أصبح السلاح موجود، وليس أمام أي منظر اقتصادي أو سياسي إلا أخذ هذه الحادثة في الحسبان للتخطيط للمستقبل.
0: بمعنى
1: أنها تصبح من مفردات إدارة السياسة في الدولة المقاطعة أو المقاطعة.
0: لا تتبناها
1: لتجنبها.
0: باعتبارك خبيرا اقتصاديا، يعني الدولة لو تبنتها تقر هذا التبني أم لا تقره؟
1: لا، التبني
0: كناحية اقتصادية.
1: لا، عفوا. بس شوف لك، أنا عم قاطع.
0: نعم.
1: أنا عم قاطع فرضا كمؤسسة. أنت دولة إكس. أنت
0: تمام.
1: دولة إكس.
0: تمام.
1: دولة إكس قد ما كون أثرت عليها وقد أفشل أنا بمقاطعتي، ولكن بتخطيط المستقبل لدولة إكس لن تستطيع أن تهمل أن هناك احتمال مستقبلي أن تكون هناك مقاطعة. الأولى لم تنجح، قد الثانية تنجح أو الثالثة تنجح أو الرابعة تنجح. لذلك أعيد النظر في كثير من السياسات الدولية بسبب المقاطعة، وأعيد النظر في كثير من سياسات الشركات التي كانت تتباهى بأنها تتبرع للفريق الفلاني والمجمع الفلاني وكذا، وصارت تخرج الإعلام وتقول نحن لا نتبرع، نحن لا نؤيد، نحن لا. وإحنا ما دون ما أدخل بأسماء لا المجمعات ولا الشركات، صحيح. يكفي أن تنظر إلى هوليود حتى يبقى كلامي عام. انظر إلى هوليود وما حصل فيها، ومن تراجع الإنتاج السينمائي بسبب شو؟ مقاطعة بعض الممثلين، عدم رضاهم عن بعض الشركات المنتجة، عدم كذا كذا كذا، دفعوا ثمنها هم، لأن هناك أصبح تضارب. انطلقت المقاطعة بينهم إنسانيا وانتهت بينهم فكريا، ما قلت عقائديا،
0: جميل.
1: فكريا. وهذا الفكر يؤثر على قرارات المذاهب، ما بس بالاقتصاد، وعلى قرارات المدارس الفكرية أو الأحزاب السياسية عندهم.
0: لكن حضرتك بتتكلم من هذه الوجهة كخبير اقتصادي، مثلا تقيسها بمسألة الربح والخسارة أم بمسألة الأفكار والمفاهيم أم بمسألة الدين والعقائد والأديان؟
1: أنا الآن أنظر
0: بصراحة،
1: أنا بصراحة بنظر إلى الآن من باب بالفكر.
0: بالفكر.
1: أيوة.
0: وليس بالمكسب والخسارة.
1: لا، مكسب وخسارة أحسبها، لا أستطيع، طالما أني أفكر لا أستطيع أن أهمل الربح والخسارة.
0: هل الربح والخسارة المادية
1: لابد؟ بس لحظة، المقاطع ممكن أنه يكون عنده ربح وخسارة، وهذا وارد باثنين، ولا يستطيع أن يهمل أي طرف من اثنين، وللآخر المقاطع
0: كمان
1: عنده اثنين.
0: آه.
1: فهنا تأتي، ما بدي أقول لك التوازن، خليني أقول المراجحة.
0: يعني خسارة متبادلة للكل،
1: ما في مجال،
0: ما فيش حد كسبان
1: أكيد.
0: وهذا كخبير اقتصادي وعالم شرعي، يعني يجوز في ميزان الشرع ويجوز في ميزان الاقتصاد الدولي.
1: أي رفع للظلم أنا أؤيده، شرط أن لا تكون الأداة محرمة.
0: طب ما الذي

0: جعلك متخوفا من المقاطعة، ما الذي ينال بلاد المسلمين مثلا أو الحكومات الإسلامية إذا قررت مقاطعة دولة باعتبارها أنها ظالمة مثلا؟ ما الذي ينعكس على المسلمين من هذا؟
1: إذا أنت عم بتقول لي المسلمين عامة ولا دولة مسلمة؟ إذا المسلمين عامة أؤيدهم على الإطلاق، لأنه لهم وزن اقتصادي عالمي ولهم رقم في الناتج العالمي.
0: طيب إذا الأمة الإسلامية كلها أخذت موقف المقاطعة،
1: أؤيد ذلك.
0: طيب إذا دولة واحدة أخذت، كيف تكون
1: أحيلها على درس المخاطر؟
0: هنا المصالح والمفاسد تتكلم.
1: طبعا
0: ربما يقال لحضرتك مثلا يعني إراقة دم مسلم عند حضرتك يعني في مرتبة أقل من المكسب والخسارة، بضع دولارات مثلا أو فنجان قهوة.
1: لا لا لا لا, لا, لا, لا هذا ليس مجال للمقارنة ولم يخطر حتى على بالي.
0: لما؟
1: لأنه هذا التوظيف غير دقيق.
0: من حيث؟
1: لأنه دائما إذا أردنا أن نكيف المسألة لابد أن ننظر لها من جوانبها.
0: طبعا
1: لما بدي خاطب واحد أنتم تريقون دم مسلم، بقول لي أنتم ببلادكم لعم تريقوا دماء بعضكم. مش هذه حجة الآخر؟
0: نعم،
1: فبالتالي
0: صحيح.
1: حجتي ضعيفة،
0: ولهذا طرحتها على حضرتك يعني. حجة داحضة،
1: حجة مضحوضة. متروكة. ليه؟ لأنه أنا بدي يكون النموذج للآخر حين يقابلني بالحجة.
0: أيقال لحضرتك مثلا لزوال الدنيا أهون عند الله من إراقة دم امرئ مسلم؟
1: طبعا أنا إذا
0: كنت أي أموال وأي دولارات وأي
1: أنا إذا كنت أستطيع بالمقاطعة أن أمنع دم مسلم أفعل
0: يعني،
1: ولكن
0: إذا
1: لا أتحجج بأنه أريق دم.
0: طب إذا ثبت
1: أمنع الدم، بس إذا أريق الدم ماذا سيكون الأمر؟
0: تمنع الدم؟
1: إذا باستطاعة منع الدم أقاطع.
0: تمام، أفهم من كلام حضرتك يعني إذا آتت المقاطعة ثمارها
1: لها ثمارها نجاحها
0: تلبسها ثوب الشريعة الإسلامية.
1: لا ألبسها ثوب الشريعة
0: أصلا.
1: نحن نعيش في ظل الشرع، فعالنا إن لم تكن محرمة فهي مقبولة. والمقاطعة ما لم تضر هي مقبولة.
0: وإذا أضرت مثلا
1: بوظائف المسلمين لابد من المراجعة، لا ضرر ولا ضرار.
0: هل تعتقد أو هل تقترح مثلا يمكن أن تجتمع المجامع الفقهية لإصدار فتوى في المقاطعة أم هي
1: استبعد.
0: لا تستحقها؟
1: لا, لا لا لا لا لا أن المقاطعة تستحق الدرس، ولكن المجامع الفقهية أرقى من أن تنزل نازلة دقيقة منزل العموم والتعميم. المجامع الفقهية
0: يعني تحتاج إلى فتوى تأصيلية، هي بحسب الحالة يعني.
1: للدراسة والتأصيل شيء آخر. أما أن تصدر المجامع مجتمعة فتوى بالموضوع ممكن تكون بحدود معينة، أما بفعل المقاطعة كله بأن المقاطعة كذا وأدوات وكذا، هذا فعل لا يستقيم، يتغير مع تغير الزمان.
0: كخبير شرع واقتصاد حضرتك غيور على الدين وعلى الأرض وعلى العرض، إذا وجدنا كل هذه المقاطعات تؤتي ثمارها بالنسبة للآخر، فلما لا نطبقها عندنا كمسلمين مسلمين بفتوى شرعية كما يقول بعض الناس يعني.
1: أهل الفتوى قلت لك رأيي أنا ورأي المجامع وأنا اللي بظنه، ولكن
0: سيسألونكم كخبير اقتصادي.
1: أنا لا أميل أي فعل اجتماعي، لا أميل ما لم يكن فيه ضرر يعني واضح أو محرم واضح، لا أميل إلى أنه نلبس لبوس الحلال والحرام. نحن لا نعلم الحكمة.
0: إذن المقاطعة نجريها لكي تغير واقع أم لكي تريح ضمائرنا فقط؟
1: الأصل أن تغير واقع، أما الدعوات للخطاب الفكري وأني أنا فعلت ما يظهر لي بأنه حلال ثم رفعت الأمر عني، هذا يعني لا أريد أن أسميه شيء يعني قد يفهم بغير موضعه، ولكن أقول أنه غير منتج.
0: متى تصبح المقاطعة نفاقا استهلاكيا فقط؟
1: عند المتاجرة بها ويعلم الفقير أنك تتاجر به، لأنه أخطر ما في المقاطعة أنك تمس مشاعر الفقراء والضعفاء.
0: نعم.
1: وما نستهدف بهذا الضرر عندما يشعرون بأنك تتاجر بهم، هنا الظلم.
0: باعتقاد حضرتك يعني لماذا ترتفع الدعوات الشرعية دائما في مسألة المقاطعة بالتزايد في المقاطعة والازدياد في المقاطعة والاستمرار في المقاطعة، بينما يترك الحديث عن قضايا أهم داخل الأمة الإسلامية؟
1: طيب ما بعرف إذا حتشيلوها بالحلقة
0: نحن
1: أو حتزعلوا مني.
0: تفضل. لا نزعل
1: يعني
0: منكم.
1: كيف بدي لطف العبارة؟ أنا ما بدي أقول لا نفاق ولا شيء ولا خلافه، ولكن يعني خلينا نقول متاجرة نص الكلمة اللي كنت بدي أقولها الثانية.
0: من يتاجر بمن؟
1: من أعلن الموقف وإن كان من لبوس المتدينين
0: يتاجرون بمسألة المقاطعة؟
1: قد بعضهم يتاجر.
0: وما مصلحتهم في هذا؟
1: قد لا يكون له مصلحة.

0: لكن شو اللي بيكون صار؟ هو يعني تزيد في الأمر وشعر أنه بعد ما أعلن الناس المقاطعة والفقراء ما شعروا بأسرة أصبح يزايد عليهم. طيب أنا فقير وتضررت وحصل الأمر وانقضى، أنت الآن عم تدعي للمقاطعة بماذا؟ هذا التزيد يعني حتى يعني ما بدي أقول عبارات بقى. هذا التزيد في غير موضعه.
1: المفروض التصرف النبيل من وجهة نظر كيف يكون؟
0: التصرف النبيل أول شيء أن ينضبط بالشريعة ويراعي المصلحة ويراعي مقاصد الشريعة الخمسة، بدءا من النفس للعقل للمال للنسل للعرض.
1: وإذا احتج على حضرتك بأن مثلا كل قبائل العرب تمالأت على الرسول عليه الصلاة والسلام وحصرتهم في شعب أبي طالب، أفلا تتحد كل الدول العربية والإسلامية ليصنعوا المقاطعة أيضا كما صنعت قديما مثلا؟
0: لا مانع،
1: يعني كان غرض من سؤال نقدم
0: أي شيء يتحد عليه أنا معه.
1: الغرض من سؤال حضرتك، هل نقدم المصلحة على النص أم نقدم النص على المصلحة في مسألة المقاطعة؟
0: لا انتبه، النص القطعي لا مجال فيه. النص الظني
1: هو يقينا يقصد له المقاصد والمصلحة. طبعا لا الظني،
0: نحن نقول أن
1: المقاطعة لم تأتي في
0: القرآن نصا، يعني ما جاءت بنص صريح واضح ومقنن. فبالتالي الظني هو مرده للعلماء.
1: هل صنع الرسول عليه الصلاة والسلام مقاطعة مثلا من ثقافة حضرتك وعلمك؟
0: خليني ما أقول لك الرسول اللي صنع ذلك. بعض الصحابي، وانت هذه الحادثة موجودة في القرآن، لما ناس تخلفوا عن الجهاد ونزلت آيات وثلاثة من الصحابة اعترفوا بذنبهم،
1: عفى الله عن كلمة أذنت له.
0: يعني ما حفظت بالتفاصيل. شفت حتى وصل الحال أنه المسلمين ما يقولون السلام عليكم.
1: هذه مقاطعة،
0: هذا فعل مقاطع بأمر رباني. نحن لا، أنا عم برجيك أنه الفعل موجود، بس هل هو بفتوى؟ هل هو بأمر رباني؟ هل هو بأمر نبوي؟ هل هو بفتوى شرعية؟ هل هو بإجماع أمة؟ هنا الاختلاف.
1: كواحد من علماء يعني العلوم الشرعية والاقتصاد المقارن، حضرتك مصطلح المقاطعة مصطلح حديث دخيل على فقهنا أم هو مصطلح أصيل؟
0: بحروف هذه الدعوة المقامة صحيح حديث، أما الفعل بمعناه لا قديم.
1: الدول العربية والدول الغربية تلجأ للمقاطعة كسلاح ضد الدول العربية والإسلامية مثلا؟
0: هذا مشاهد منذ عشرات السنين.
1: هل ينبغي على الدول العربية والإسلامية أن تتبنى هذا السلاح أيضا أم لا خيارات أخرى؟
0: إذا كانت لديها القوة فلتتبنى، ولكن كثير من الدول تنتظر أو تتمهل أو لا تقاطع لأنه تعلم أن حالها ليس بالقوة التي تمكنها من المواجهة.
1: ما الذي يخيف حضرتك كخبير اقتصادي من المقاطعة على العالم الإسلامي مثلا؟
0: أنا بقول إذا العالم الإسلامي كان مكتفي ما في خوف عليه، بس نحن هل نحن مكتفين؟ ما هقول لك طبيا، هقول لك رقميا، هل نحن مكتفين؟
1: لا،
0: نقطع السطر.
1: طب الإجابة من حضرتك، هل نحن مكتفون؟
0: لا
1: أيضا. يبقى لا نلجأ إلى المقاطعة، يعني
0: لا نعمم الحكم، لا نعمم، لا لا نت... لا يعني نعتمد
1: نلجأ أو لا نلجأ إلى المقاطعة
0: بضرورتها.
1: والضرورة متغيرة.
0: كذا.
1: يعني ليس موقفا تعبويا عاما لكل الدول الإسلامية تهب، كل حالة بقدرها.
0: إيه، لأنه المشقة تجلب التيسير. إحنا تعرضنا لظلم، فرحنا عملنا مقاطعة، فالله يسرنا من إجا فرج كربتنا، فكان بسبب المشقة الله يسرنا، فنحن ننزل. يعني أنا ضد التعميم في القول، ضد التعميم في الحكم، ضد التعميم في السياسة، ضد في السياسة الاقتصادية أو الإدارة السياسية، ضد التعميم في الأدوات كونها متغيرات، هي زي من اجتهادات البشر. التعميم فيها يلزم الأجيال الأخرى وهذا غير دقيق. ما بدي لك على الأجيال القائمة، الأجيال القائمة بتقول لك أنا لا أخالفك الرأي، فما بالك بمن هو آت؟
1: يعني رسالة وتلغراف أنهي به الحلقة من حضرتك كواحد من علماء الشريعة الإسلامية وعلماء الاقتصاد المقارن، ماذا تقول للشيوخ والعلماء الذين يدندنون على مسألة المقاطعة ويحمسون ويحفزون الشباب على الاستمرار في المقاطعة؟ تلغراف
0: المقاطعة أداة، ابحثوها ووفق مقاصد الشريعة ثم أنزلوها منزلتها بما يقال الله وقال الرسول.
1: حضرتك في الأخير توافق أم تقر بنعم أم بتحفظات؟
0: قلت لك هذا رأيي.
1: أي رأي حضرتك الشخصي؟
0: رأيي الشخصي.
1: شخصي نعم.
0: رأيي الشخصي، أنا في كثير من المواضع إذا كان الوضع إنساني أوافق، أما بالاقتصاد أنا لا أوافق. بالحرفية بالاقتصاد لا أوافق.
1: بالاقتصاد لا أوافق.
0: بالحرفية بالاقتصاد أبداً. لا أوافق.

0: لا
1: مش أبدا لا أوافق، لأنه حاجتنا الاقتصادية أكثر من ملحة. يوم ما انقطع اقتصاد بموت شعبنا جيعان، ما في إنتاج، ما في أكل. يوم ما نبطل نستورد، ويوم ما نصير نحن عم ننتج، ويوم ما نحن ناكل من من من إنتاجنا، ساعتها بقول لك ما بتحتاج المقاطعة. الآخر يسترضيك.
0: شكرا دكتور.
1: شكرا لكم.
0: شكرا لهذا اللقاء دكتور. مشاهدينا الأكارم نشكر حضرتكم، وباسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور سمير الشاعر، أستاذ الاقتصاد المقارن، وحتى ضمن لقاء جديد. شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: دولة تملك قرابة 50 مليار برميل من الاحتياطي النفطي، تصدر النفط خاماً وتستورد 70% من وقودها بالعملة الصعبة. في ليبيا تحول النفط من شريان الاقتصاد إلى ساحة صراع.
6: أول مشكلة بدأت طبعاً مع بيع حصة شركة هيس لشركة توتال الفرنسية وكونوكو فيليبس الأمريكية.
5: هل كشفت شيئاً كان مستوراً لسنوات من بعد ثورة فبراير 2011؟
6: أنا لا أتجنى على أحد. تقارير ديوان المحاسبة وتقارير هيئة الرقابة الدولية وتقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن، هذا فريق مستقل خارج ليبيا.
5: لماذا لا يتم إنتاج الوقود داخل ليبيا؟
7: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
8: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
9: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

0: موجز إخباري من العربية، أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يعتقد أن الحرب مع إيران ستحسم لصالحه قريبا جدا، وأكد أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا وفق تصريحاته لفوكس نيوز.
1: I think what's going to happen is we're going to win this war very soon, and as soon as we win it, it's going to go. The oil will go down, way down to what it was before the war. And the key is Iran will not have a nuclear weapon. That's the key to the whole thing.
2: Do you think we're going to win this war through this economic warfare that the Treasury Department is waging, or strikes?
1: I think both. I think we'll win it both ways. We've already won it really through from a military standpoint, but that doesn't mean we've stopped that. But we're certainly winning it very big.
0: أعلن الجيش السوداني أنه لا يتدخل في شؤون الدول الداخلية ولا يقبل المساس بسيادته، داعيا الجانب الإثيوبي إلى تحري الدقة والمسؤولية والاحتكام للقنوات الرسمية. وفند المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية العميد عاصم عوض الاتهامات الإثيوبية بشأن دعم السودان لجماعات مناوئة لأديس أبابا، مؤكدا أن لا أساس لها من الصحة، كاشفا عن معلومات تفيد باستمرار نشاط وتدريب لقوات الدعم السريع من داخل الأراضي الإثيوبية. أسفرت غارات روسية على مناطق أوكرانيا بما فيها العاصمة كييف عن مقتل 8 أشخاص بحسب ما أفادت به السلطات غدا تعهد موسكو تحقيق أهداف حربها مهما كانت الظروف. وأعلن وزير الداخلية إيفان فيجيفسكي حصيلة القتلى، وقال إن الضربات الروسية أصابت مركزا للأطفال في مدينة سومي الشمالية، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص بينهم فتاة تبلغ 16 عاما. شكرا لكم، انتهى الموجز، في أمان الله.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية.

العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.

0: تحية طيبة، هذا خارج الصندوق في ملفاته الليلة. ترامب يتوقع مفاوضات جديدة مع إيران ويقول إنها بالغت في تقدير أوراق قوتها، وعراقجي يؤكد الاستعداد للدبلوماسية وللحرب الشاملة المدمرة. وزير الخزانة الأمريكي يؤكد أن الضغوط تخنق صادرات إيران النفطية، ويفيد بأن طهران لن يتبقى لها شيء في غضون أسبوعين. التلغراف تشير لشبهات بصلة إيرانية بمخطط لتفجير قاعدة فيرفورد ببريطانيا استخدمت من قبل أمريكا في الحرب. مصادر العربية تفيد باتصالات حزب الله اللبناني بقيادات عراقية للتعبير عن استيائه حول حظر الطيران الإيراني. مصدر مصري مطلع يصف مزاعم إثيوبيا حول دعم القاهرة قوات تيغراي بأنها لا تستحق الرد. رفض أمريكي وتمسك إيراني بالشروط، وبين الموقفين يعود المضيق إلى قلب المواجهة بين واشنطن وطهران. قدمت إيران مقترحا لحل أزمة المضيق وصفته بالمنطقي، وتقول إن المرشد مجتبى خامنئي وافق عليه. هذا المقترح حمله الوسطاء إلى واشنطن، لكن الرد جاء مباشرة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن رفض المقترح. فما هو موقف طهران من هذا الرفض العلني؟ الرد جاء على وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، نستمع إليه.
1: And now there is a very reasonable plan on the table. If they reject it for needs, with no reason, this is their fault. And I have to say that although we heard from President Trump that he is rejecting this deal, but we are still waiting for an official response through the mediators.
0: ورغم رفض ترامب العلني وحديث عراقجي أنه لا سبيل لإنهاء الحرب إلا بالدبلوماسية، دبلوماسي أمريكي كشف لشبكة CBS حول ما يدور خلف الكواليس، مؤكدا أن الإدارة أرسلت ملاحظاتها التي تشمل إدراج شروط متعلقة بالنووي وليس هرمز فقط، إضافة للاعتراض على طلب إيران رفض العقوبات أو رفع العقوبات التي فرضت بعد شهر يونيو. ومن أجل تذليل هذه العقبات في التفاوض، من المتوقع أن ينخرط المفاوضون الأمريكيون في المزيد من المحادثات مع إيران هذا الأسبوع، بحسب ما أكده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموقع أكسيوس. في هذا الصدد، مصادر أقليمية مطلعة على المفاوضات تقول لأكسيوس إن الوسطاء القطريين من المتوقع أن يجتمعوا غدا مع عراقجي وويتكوف، مضيفة أن مسؤولي الدوحة ناقشوا المقترح الإيراني مع كلا الطرفين وقدموا مقترحا توافقيا لمراجعته. لكن ما هي آخر التحديثات التي تخص ما يحدث في مضيق هرمز؟ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن إيران بالغت في تقدير أوراق قوتها، ولكن لماذا؟ ترامب يرى أن واشنطن هي من تسيطر أصلا على المضيق وليس إيران، وبالتالي لا يمكنها ببساطة أن تضع شروطا بشأن هرمز. ترامب أوضح أن يوم أمس تم تسجيل رقم قياسي في كمية النفط المنقولة عبر المضيق. يتحدث الرئيس الأمريكي عن أكثر من 20 مليون برميل من النفط، وهي أكبر كمية مما كانت عليه قبل الحرب. أشار ترامب إلى أنه بمجرد استسلام إيران وانتهاء الحرب وفق تعبيره سينهار سعر النفط بشكل حاد. نستمع.
2: Oil will come dropping down as soon as Iran gives up, as soon as the war is over, which will be soon. Oil is going to come plummeting down, and all prices are coming down. But prices for groceries have come way down from Biden. Almost every price has come way down. And remember one thing, oil is less expensive now than it was under the Biden administration. But with all

0: being said, we're taking tremendous amounts of oil out. Last night, we took a record amount of oil out from the Hormuz Strait, more than we took out before the war.
1: لكن في المقابل تحدث يحيى صفوي وهو مساعد ومستشار المرشد الإيراني عن هرمز قائلا إنه لا يعبر سوى 5 إلى 8 سفن فقط عبر مضيق هرمز، متباهيا بالمشاكل التي تسببت بها إيران لجيرانها، بقوله إن جميع دول الخليج تواجه مشكلات في الإنتاج والتصدير وفق تعبيره. ومن طهران يلتحق بنا الكاتب الصحفي محمد علي الحكيم. سيد محمد، مرحبا بك معي. يعني الحقيقة أنه لافت التصريح الأخير يعني والذي قرأناه قبل قليل لمستشار المرشد عندما يتباهى بأن دول الخليج ودول المنطقة لا تستطيع تصدير النفط من هذه المنطقة وأنه لا تعبر سوى 5 إلى 8 سفن عبر مضيق هرمز. هل حقا هذا يستحق التباهي؟
2: نعم، تحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام. يعني بكل تأكيد اليوم بعدما اندلعت الحرب فيما بين طهران وواشنطن، القوة العظمى في نهاية المطاف أمريكا قوة عظمى، تمكنت إيران أن تقف أمام هذه القوة العظمى باستخدام الأوراق التي لديها من مضيق هرمز إلى الأوراق الأخرى، إلى استهداف العمق الإسرائيلي، إلى استهداف القواعد الأمريكية. يعني هذا بحد ذاته سيفتح شهية القوى الكبرى بكين وموسكو، من هنا يعني التصدي للقوة العظمى الأمريكية. هذا نوعا ما باعتقاد الإيرانيين نعم يعد ينبغي أن يتباهى به، لكن الإيرانيين أنا دائما ما دخل
1: ما دخل موسكو وبكين في ما تفعله إيران وتتباهى بأنها تعطل تصدير وإنتاج النفط، بل على العكس هذا يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن إيران متورطة في استهداف مثلا خطوط الأنابيب النفطية في المنطقة. ما حدث مثلا في السعودية، يعني نحن نربط الأمور ببعضها البعض. يخرج وزير الخارجية العراقي يقول بأن التحقيقات وصلت ونتيجة التحقيقات وصلت إلى أن هناك مجموعة تسللت من إيران إلى داخل العراق وقامت بفعل ما فعلته هذه المجموعة الإرهابية من استهداف خط أنابيب شرق غرب وبعد ذلك عادت إلى إيران. إيران لم تعلن القبض عليهم، لم تعلن أنها وصلت إلى نتيجة التحقيق هذه، والآن يخرج مستشار المرشد وهو يحيى صفوي ويتباهى بأن المضيق لا يعبر منه سوى 8 إلى 5 سفن، يتباهى بأن الدول لا تستطيع إنتاج وتصدير النفط، ولاحظ كلمة الإنتاج، يعني أن إيران متورطة في المسألة وهي دائما ما تنفي هذا الأمر. سيد محمد، هل من يعني يقول هذا الأمر محق؟
2: يعني لا يختلف اثنان، اليوم لدينا محور إيران، محور المقاومة، محور أمريكا وإسرائيل في منطقة الشرق الأوسط. إيران لم تكن لديها مشكلة مع الدول العربية برمتها، وأكدت في العديد من المرات بأنها تريد علاقات وطيدة متجذرة مع جميع الدول العربية، لكن قضية واحدة، تريد إبعاد العامل الدولي وبالتحديد الولايات المتحدة الأمريكية من منطقة الشرق الأوسط، لأنها تعتقد بأن تلك القواعد في منطقة الشرق الأوسط عدم استمرار وتزلزل في منطقة الشرق الأوسط. هنا إيران تعتقد بأنها سيتعرض أمنها القومي وأمن المنطقة إلى يعني ساحة لتصفية الحسابات. نعم، لا يختلف اثنان، إيران تعرضت إلى ضربة كبيرة 27,651 ضربة، لكن في نهاية المطاف إيران قبل الاستهداف العمق الإيراني على لسان المرشد الإيراني أكد بأنه في حال اندلعت الحرب يعني الحرب أولا ستكون إقليمية من دون أدنى شك، سيتم استهداف جميع القواعد الأمريكية في المنطقة. الأمر الثاني كذلك كل ما لدينا من إمكانية لجعل الضرر على الأمريكان والإسرائيليين، أي سبل لدينا سيتم تفعيله. في بادئ الأمر أكد بأنه مضيق هرمز بالدرجة الأولى. إضافة إلى هذا لدينا
1: طيب يعني موضوع القواعد الأمريكية واستهدافها والحاق الضرر فيها، هذا تحدثنا فيه كثيرا، يعني لا فائدة من العودة للحديث عن هذا الموضوع، لكن المسألة المهمة هي مضيق هرمز. إيران تقول مثلا المضيق لا يعبر منه سوى 5 إلى 8 سفن يوميا،

تتباهى بهذا الأمر وأنها تسيطر على المضيق، لكن عمليا على الأرض المؤشرات تقول مثلا بأن السعودية أنتجت وصدرت خلال هذا الشهر أكثر من 6 ملايين برميل يوميا من

0: أكبر وأكثر مما قبل الحرب. هذا يثبت شيء واحد فقط لمن يتابع الأرقام ويتفحصها ويتابع التصريحات أيضا كذلك، بأن إيران فقدت السيطرة على مضيق هرمز، لم تعد تستطيع أن تؤثر على الملاحة البحرية في مضيق هرمز. وحتى الرئيس ترامب يقول أنا من يسيطر على مضيق هرمز، لا تتفاوض معي بشروط تخص مضيق هرمز، ولذلك رفض المقترح الإيراني.
1: يعني اليوم مضيق هرمز الحقيقة يعد ورقة ذهبية، ورقة استراتيجية، ورقة تمكنت أن تغير المعادلات في الحرب بين أمريكا وإسرائيل، أمريكا وإسرائيل مع الجانب الإيراني. لذلك اليوم مضيق هرمز بالنسبة إلى إيران لم يكن مجرد ممر مائي، بقدر ما هو يعني ورقة استراتيجية، ورقة ردع جيوسياسية تمكنت أن تغير المعادلات، وإيران تريد أن تستخدم هذه الورقة. كلما ارتفع منسوب الضغط عليها من قبل أمريكا
0: لم تعد تمتلك هذه الورقة أصلا. هو السؤال اليوم إذا فقدت إيران في حالة واحدة
1: فتح أنبوب بانياس عن طريق العراق، السعودية دول المملكة العربية السعودية تنتقل إلى البحر الأحمر، وهناك تفاهمات بين بعض الدول العربية بالتحديد قطر والإمارات مع العراق
0: المسألة أن إيران فقدت السيطرة على المضيق. هو لسه أنا من يقوله، ما يؤكدها طبعا هو سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكي، الرئيس الأمريكي أيضا دونالد ترامب، عندما يتحدثون عن 20 مليون برميل من النفط تخرج، على أنهم يسيطرون على المضيق. ويقول ترامب أيضا بأن إيران بالغت في تقدير قوتها، وبالتالي مسألة مضيق هرمز لا يريد الرئيس ترامب أن تكون من ضمن الشروط التي يمكن الحديث عنها أو التفاوض مع إيران فيها، يعني إذا ما أرادت العودة إلى التفاوض مرة أخرى. والحقيقة أن هذا الأمر تم إبلاغ الوسطاء فيه. انتهى وقتي تماما، أشكرك.
1: صحيح، بكل تأكيد أمريكا تريد إبعاد ملف مضيق هرمز عن المحادثات فيما بين طهران وواشنطن، ألا أن إيران تؤكد بأنه يعني ينبغي أن تدخل هذه الورقة لأنه ستغير المعادلات خلال المفاوضات التي انجرت فيما بين طهران وواشنطن. ستغير المعادلات. أنا في نهاية المطاف هذه الورقة الذهبية لم تضحي بها إطلاقا الجمهورية الإسلامية الإيرانية في نهاية المطاف.
0: أشكرك. من طهران الكاتب الصحفي محمد علي الحكيم، شكرا. بعد الهجوم العسكري والحصار البحري باتت واشنطن تراهن على ورقة حظر الطيران لإنهاك النظام الإيراني. الإدارة الأمريكية ترى أن الحظر بدأ يحقق أهدافه إلى جانب الحصار. هذا ما أكده وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الذي أعلن في منشور له عبر منصة إكس أن الضغوط الأمريكية تؤتي ثمارها بشكل حاسم. أشار بيسنت إلى أن القيادات الإيرانية بدورها باتت تقر بتبعات هذه الحرب الاقتصادية الشاملة. نفس الأمر أكده مندوب أمريكا بالأمم المتحدة Mike Waltz. Nestle.
2: They're shutting down airline routes. They're shutting down correspondent banking. Their ability to indirectly access the dollar is increasingly drying up. The president has his foot on the neck of the Iranian economy. And I'll remind everyone, 40-50% of the Iranian economy is controlled by the IRGC.
0: وعلى الرغم من الغضب الشديد الذي أبدته إيران في بداية فرض حظر الطيران الأمريكي، إلا أنها عادت وخففت من حدة تصعيدها لاحقا. فقد نفت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، نفت اعتزام البلاد القيام برد عسكري على القيود الجوية الأخيرة، وصفة التفسيرات المنسوبة لأمين المجلس بأنها اقتباسات غير دقيقة. مع ذلك عادت طهران وشددت على امتلاكها خيارات متعددة غير عسكرية للرد بالمثل، مؤكدة إمكانية تطبيقها على بعض المطارات الإقليمية إذا اقتضت الضرورة. هذا البيان جاء بعد تصريحات محمد مخبر، مستشار ومساعد المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، الذي قال إن الدول المطبقة لقرار الحظر بعدم تمكين أي دولة من تسيير رحلات جوية إذا لم تتمكن إيران من ذلك. تصريحات مخبر جاءت بعد ساعات من تحذيرات أخرى أطلقها أمين مجلس الأمن القومي محسن رضائي، مهددا مطارات الدول المطبقة للقرار الأمريكي. من واشنطن معنا

0: كينيث كاتسمان المتخصص في الديناميكيات الجيوسياسية والإقليمية في الشرق الأوسط. سيد كاتسمان، مرحبا بك معي في خارج الصندوق هذه الليلة. أول، ما الذي تريده الولايات المتحدة بتطبيق قرار الحظر على الطيران الإيراني؟ بمعنى أن هناك حصار اقتصادي، تقول الولايات المتحدة بأنه حصار خانق على إيران ويؤتي ثماره. لماذا ذهبت إلى خطوة حظر الطيران الإيراني من التحليق إلى أجواء دول أخرى ذهابا أو إيابا؟
1: شكرا على استضافتي مجددا. الولايات المتحدة كما ذكرتم تضع ضغوطا اقتصادية كبيرة على إيران، والهدف هو دفع إيران للعودة إلى اتفاق مقبول. كان لدينا اتفاق مع إيران في شهر يونيو، ومن الواضح أن المتشددين في إيران لم يتفقوا مع تلك الترتيبات، وكانوا قد خالوا بأن هذا كان اتفاقا سخيا للولايات المتحدة، وانتهكوا الاتفاقية من خلال مهاجمة السفن في مضيق هرمز. لذلك فإن الرئيس ترامب يضع الكثير من الضغوط الاقتصادية ويعمل على تعزيز بعض ما يقال من خلال ما ذكره مثلا الرئيس بازشكيان بأن الدبلوماسية قد تسود، لكن الحرس الثوري الإيراني والمتشددون في إيران ما زالوا يصرون فقط على الحرب، ويرون أن الحرب يشكل المسار نحو تحقيق النجاح، لكن الأمر لا يبدو بأنه قد حقق ذلك بالنسبة للجانب الإيراني، والأصوات المعتدلة ترغب بالتواصل والاتفاق. لذلك فإن الضغوط الاقتصادية تقوم بالدفع نحو التوصل إلى ذلك الاتفاق.
0: لكن سيد كاتسمان، يعني الحقيقة هناك سؤال مهم، ما الذي يضمن بعد تطبيق هذا القرار الأمريكي ألا تقوم إيران بتنفيذ تهديداتها أو وعودها باستهداف المطارات الإقليمية المدنية في المنطقة؟ يعني يوم أمس أعلن الجيش اليمني أن ميليشيا الحوثي، والتي تعلم بأنها ذراع إيراني موجود في اليمن، تمتلك صواريخ بتقنية إيرانية، صواريخ مضادة للطيران، لا تفرق بين الطيران المدني ولا العسكري، يمكن استخدامها لتهديد أي طائرة تحلق فوق البحر الأحمر.
1: لا يوجد أي تأكيدات بشأن وقوع ضربات يوم الأحد، لذلك لابد لنا أن نتوخى الحذر بشأن ما تصدره إيران من تقارير بأنها قامت باستهداف بعض السفن. لقد رأينا منذ عقود من الزمن بأن العقوبات قد لا تحرم إيران من قدراتها العسكرية، فالأخير قادرة على صناعة أسلحتها الخاصة ومسيراتها الخاصة، والعقوبات لوحدها قد لا توقف برنامج إيران النووي من التقدم. لذلك العقوبات قد يكون لها دور محدد، وأحيانا قد يكون هذا الدور محدودا. لذلك فإن العقوبات قد تكون لغرض إقناع النظام الإيراني برمته بأنه لا بد من وجود تسوية دبلوماسية. العقوبات لوحدها لن تدفع إيران لأن تتوقف عن صنع المسيرات والأسلحة، وهذا الأمر لم ينجح في السابق، ومن خلال تاريخ العقوبات حتى كان هناك حصار على حماس مثلا، وكانت قادرة على صنع الصواريخ والأسلحة، وينطبق الأمر على الحوثيين وحزب الله، لكن قد يدفع الأمر نحو الدبلوماسية من خلال وضع ضغوط على السكان وعلى النظام على حد سواء. يمكن للعقوبات أن تعمل بهذه الطريقة.
0: طيب سيد كينيث، الزميل الأول في مؤسسة بروكنز وهو روبن بروكس الذي نشر تقارير عدة حول الضغط على الاقتصاد الإيراني، يقول من منطلق ما نشره أن النظام الإيراني لن يدوم، واصفا إياه بأنه أكثر هشاشة مما يظنه معظم الناس، مضيفا في منشور على منصة إكس أن إيران ليست سوى محطة وقود تتخفى في هيئة دولة، وإذا قطعت صادراتها النفطية ينهار اقتصادها تماما. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الذي استشهد في أحد منشوراته بأرقام روبن بروكس تحدث اليوم عن نفس الأمر، لا يتبقى لإيران سوى

0: 15 مليون برميل على متن الناقلات، بعدها لن يتبقى لها شيء. نستمع ثم نعود.
1: And I am confident given that there's only 15 million more barrels of Iranian oil on the water that Iran will have nothing left to trade for anything. They will have nothing to trade for anything. Probably within the next 2 weeks, they are going to make their final deliveries of oil to China, and then they will have nothing.
0: سيد كاتمان، يعني عندما يتم القول بأن إيران دولة هشة، مسألة سقوط هذا النظام أصبح مسألة وقت. الحديث عن الأرقام لما يتبقى لها سوى 15 مليون برميل من النفط، هناك من ينظر إلى هذا الأمر بأن، وأنت كما ذكرت مثلا قبل قليل كنت تقول بأن العقوبات لن تغير سلوك هذا النظام، لماذا يشعر البعض بأن الولايات المتحدة تهون من أمر إيران، تريد أيضا أن يعني تصورها بصورة ليست حقيقية، لأن البعض يرى بأنه نظام قوي وبأنه استطاع مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل في حرب الأربعين يوما، لم يسقط في تلك الحرب، فلماذا قد يسقط الآن ببساطة؟
2: Well, collapse is a very indefinite term.
3: الانهيار هو تعريف غير محدد. البعض قد يحاجج بأن اقتصاد إيران قد بات منهارا سلفا. إذا ما نظرتم إلى العملة الإيرانية فهي في حالة انهيار، وإذا ما نظرتم إلى معدلات التضخم وكذلك إلى أسعار البنزين، الانهيار قد يكون كلمة فضفاضة للغاية. إيران ما تزال قادرة على أداء مهامها وتقوم بإنتاج الكثير من المنتجات الزراعية والمواد الغذائية، لكن لديها مشاكل جمة في البنزين كما قلت، وفي استيراد بعض المواد الأساسية للمصانع، وإيرانيون كثر الذين يعملون في المصانع قد تم الاستغناء عن خدماتهم بسبب الافتقار إلى المنتجات إلى الأساسيات والسلع التي تصنع المنتجات وعدم وجود المعدات لذلك. وعليه يمكننا أن نحاجج بأن إيران قد انهار جزئيا، لكن ما هو تعريف الانهيار هنا؟ من الصعب أن نعرفه، لأن بعض التجار وبعض أماكن التجارة باتت مغلقة، لا يوجد بائعين أو مشترين. هل هذا انهيار؟ قد يكون ذلك انهيار.
0: أشكرك. من واشنطن كينيث كاتمان، المتخصص في الديناميكيات الجيوسياسية والإقليمية في الشرق الأوسط، شكرا. فاصل قصير نتابع بعد قليل سنذهب إلى الفاصل، لكن قبل ذلك هناك حدث لافت مشاهدينا في بريطانيا يحتمل أنه مرتبط بإيران، ووصفه رئيس الوزراء أندي بيرنام فورد الجوية جنوب غربي إنجلترا شهدت استنفارا أمنيا بعد توقيف 5 رجال للاشتباه في الإعداد لعمل إرهابي ورصد 3 مركبات يشتبه في احتوائها على متفجرات كانت تتجه نحو القاعدة. لماذا هذا الحدث وصفناه بأنه حدث لافت؟ بحسب صحيفة التلغراف، يحقق جهاز مكافحة الإرهاب في احتمال وجود صلة بين المخطط المشتبه به وإيران، إلى جانب مسارات أخرى للتحقيق. الصحيفة نقلت عن مصادر مطلعة على التحقيق أن فرضية الارتباط بإيران تحظى باهتمام المحققين، مع بحث احتمال تورط عناصر إيرانية بشكل مباشر وليس عبر وكالة. لكن تساؤل مهم، وهو لماذا هذه القاعدة تحديدا؟ الإجابة هي أنها تكتسب أهمية خاصة في ظل دورها في العمليات الجوية الأمريكية في أوروبا، إذ تعد تيرفورد موقعا رئيسيا لاستضافة القاذفات الأمريكية، وقد استخدمتها واشنطن في ضرب مواقع الصواريخ الإيرانية خلال الحرب بحسب ما ذكره مسؤول أمريكي. لما تكد بغداد مشاهدينا تقيد أجواءها استجابة لواشنطن حتى أشعل قرار الجو والتطورات على الأرض. فبعد ساعات من صدوره أبدت عدة فصائل موالية لطهران رفضها التام لهذا الحظر مهددة بالتصعيد. حركة النجباء وصفت القرار بمثابة فرض حصار داعية للعراقيين إلى الاستعداد للاعتصام في المطارات لحين كسر القيود الأمريكية. ولم

0: تنتصر حمى رفض القرار على الفصائل، بل امتدت إلى النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي عدنان فيحان الدليمي وقيادي في حركة عصائب أهل الحق الموالية لإيران. الدليمي هدد بعقد جلسة برلمانية لإبطال القرار ما لم تتراجع الحكومة عنه. وفي مواجهة هذا الغضب الداخلي للفصائل، بدأت بغداد محاولاتها لمسك العصا من المنتصف في هذا الخلاف. فقد أعلنت الحكومة العراقية عن خوض محادثات مباشرة مع واشنطن بهدف الحصول على استثناء وإعفاء لبعض المطارات العراقية من قرار المنع. مصدر حكومي عراقي أكد للعربية أن المباحثات مع واشنطن في إطار محاولة السماح بهبوط الطائرات الإيرانية في النجف حصرا، فيما تؤكد مصادر لوسائل إعلام عراقية أن بغداد تلقت تحذيرا أمريكيا جديا ومباشرا من استقبال أي شركة طيران إيرانية في المطارات العراقية، مؤكدا أن هذا الأمر سيعرض المطار والجهات والشركات التي تقدم خدمات لهذه الرحلات لعقوبات أمريكية. لم يكن قرار حظر الطيران الأخير ليمر دون أن يثير حفيظات طهران، فقد انتقد علي أكبر ولاية مستشار المرشد الإيراني قرار إغلاق المطارات العراقية أمام الطائرات الإيرانية، موجها رسالة إلى رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي يدعوه فيها إلى العدول عن هذا القرار. الأمر ليس مقتصر على الفصائل العراقية فقط. مصادر العربية كشفت أن حزب الله اللبناني عبر عن استيائه من قرار الحكومة العراقية بمنع الطائرات الإيرانية من الهبوط في المطارات العراقية. قالت المصادر إن حزب الله أجرى اتصالات مع قيادات سياسية وحكومية رفيعة المستوى وتحدث عن ضرورة أن لا يخضع العراق للقرار الأمريكي. معي من لندن الكاتب والباحث السياسي الدكتور حميد الكفائي. دكتور حميد، مرحبا بك معي في خارج الصندوق.
1: أهلا ومرحبا.
0: يعني حركة النجباء تهدد وتقول بأنها ستقوم باعتصامات ولا يجب أن يرتهن العراق للقرار الأمريكي. حزب الله يقول نفس الأمر. هل يجب على العراق وعلى حكومة علي الزيدي الآن أن تستجيب لهذه الميليشيات أم أن تستجيب للولايات المتحدة التي تهدد فعلا بفرض عقوبات على العراق كحكومة، على الشركات، على المطارات التي ستستقبل الشركات الإيرانية؟ ما الخيار الذي ستتوجه إليه الحكومة العراقية برأيك؟
1: تحياتي لك يا أستاذ نايف والمشاهدين. الخيار هو النظر إلى مصلحة الدولة العراقية. هذه فرصة للعراق كي يتخلص من القبضة الإيرانية على المؤسسات العراقية وأن يواجه هذه الجماعات المسلحة الخارجة على القانون. إرادة الشعب العراقي هي أن يكون العراق دولة مستقلة لا تخضع للإرادة الإيرانية. إيران تحارب دول العالم بما فيها الدول العربية الشقيقة والمجاورة للعراق، الأردن، المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات. فمن مصلحة العراق
0: طيب
1: أن يتخلص من القبضة الإيرانية، وهناك الآن سعي دولي لأن يتخلص العراق من هذا المأزق الذي وضعه فيه الإطار التنسيقي التابع لإيران.
0: طيب دكتور،
1: يجب
0: دكتور
1: حميد، تخضع الحكومة العراقية للإملاءات الإيرانية وإملاءات الفصائل المسلحة.
0: سأطرح صراحة سؤال، الحقيقة أنه يعني راج كثيرا الفترة الماضية بعد إعلان العراق أو نيته عدم استقبال هذه الطائرات الإيرانية تنفيذا لقرار الحظر الأمريكي، وبعد الدعوات والتهديدات التي خرجت من هذه الميليشيات. يقول أحد العراقيين وهو يتابع هذه التصريحات والبيانات لميليشيا النجباء وغيرها، يقول أين أنتم عندما كانت إيران تحرم العراق من خروج نفطه من مضيق هرمز؟ لماذا لم نسمع صوتا يندد بقرار حظر خروج النفط العراقي من مضيق هرمز؟ وعندما أتت المسألة الآن تتعلق بإيران وتتعلق بشركات الطيران الإيرانية، الكل بدأ يتحدث وبأنه يرفض هذا القرار وبأنه سيخرج إلى الاعتصامات وبأنه لا يجب الارتهان للقرار الأمريكي. أين أنتم عندما كانت إيران تمنع النفط العراقي من الخروج من مضيق هرمز؟
1: لأنهم ببساطة تابعون لإيران.

0: عندما أغلقت إيران مضيق هرمز وما تزال تغلقه أضرت بالعراق أكثر من أي دولة أخرى في المنطقة، لأن العراق ليس له منفذ لتصدير نفطه سوى هرمز. هذه الجماعات هي جماعات تابعة للحرس الثوري الإيراني، ونحن نعلم أن الحرس الثوري الإيراني يهيمن على كل المؤسسات الإيرانية بما في ذلك الخطوط الجوية الإيرانية. لذلك يجب على الحكومة ألا تخضع لهذه الميليشيات، ويجب ألا يرى الآخرون أن صوت هذه الميليشيات فقط، هناك الشعب العراقي، هناك القوى السياسية العراقية الصامتة التي تنتظر من الحكومة أن تتخذ إجراء. من الواضح أن الحكومة ليست مسيطرة على المؤسسات الأمنية والعسكرية العراقية، وإلا كان بإمكانها أن تواجه هذه الميليشيات. أنا لا أعتقد أن بالإمكان التخلص من هيمنة الجماعات الإيرانية بدون مواجهة عسكرية، يجب أن تكون هناك قوة عراقية مواجهة لهذه الجماعات كي تضعها في مكانها.
1: لكن
0: التفاوض معها لن يجدي نفعا. هذه جماعات مرتبطة بإيران، وإيران الآن محاصرة وتمارس ضغوطا على العراق.
1: لكن العراق الآن يحاول البحث الحقيقة عن إعفاءات تجاه هذا القرار، وخصوصا في مسألة الطيران المتجه إلى النجف تحديدا. إذا أصرت الولايات المتحدة على ذات الموقف بالرفض، ما الذي سيحدث؟ يعني أين ما هي الخيارات أمام الحكومة العراقية؟ الولايات المتحدة تقول لهم لا، وهذه الفصائل تضغط وربما قد تتجه إلى تصعيد غير محسوب لأجل إيران كما تعرف.
0: نعم، وهو يجب على الحكومة العراقية أن تنظر إلى مصلحة الدولة العراقية. مصلحة الدولة العراقية هي في التعاون مع المجتمع الدولي، وأن تضغط على هذه الميليشيات وأن تواجه هذه الميليشيات. بإمكان الزوار الإيرانيين أن يأتوا للعراق عبر الخطوط الجوية العراقية مثلا، أو يأتوا عن طريق البر كما يفعلون في السابق. لماذا الإصرار على الخطوط الجوية الإيرانية؟ هذه لأنها تابعة للحرس الثوري، ولأن لأن إيران تريد أن يكون العراق تابعا، وأن تجعل العراق ساحة لصراعاتها، وهذا ما يرفضه الشعب العراقي، ويجب على الحكومة أن تصمد بوجه هذه الضغوط، خصوصا وأنها مدعومة من قبل الولايات المتحدة ومن قبل المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي. لذلك يجب عليها ألا تخشى من هذه الجماعات، وهي جماعات هامشية، جماعات نعم مسلحة ولديها قوة، ولكن
1: هذه جماعات يعني عندما نتحدث بالواقع دكتور حميد، هناك من يقول بأن هذه الجماعات أو هذه الميليشيات أو الفصائل تختلف المسميات الحقيقة، تمتلك سلاح ربما يوازي يضاهي الدولة وربما أكثر من ذلك. هذه الفصائل أو الميليشيات أيضا كان لها مواقف سابقة من العراق، فلا يمكن بما حدث مثلا في 2014 ضد داعش ذلك الوقت، لا يمكن مواجهتها بالقوة، ويجب محاولة احتوائها هذه الفترة وعدم إثارة هذه الفصائل. دكتور حميد،
0: أستاذ نايف، لقد فشلت كل محاولات احتواء هذه الجماعات، لأنها تابعة لإيران، ومصلحة النظام الإيراني تكمن في أن يكون العراق تابعا. لا يمكن أن تحتوى هذه الجماعات على الإطلاق، لأنها تابعة لدولة أخرى، هذا أولا. ثانيا، القول أن هذه جماعات قوية وأقوى من الدولة العراقية أعتقد مبالغة. أنا أعتقد أن الجماعات السياسية العراقية المتمثلة في الإطار التنسيقي هي تريد لهذه الجماعات أن تبقى، لأنها تحمي النظام السياسي الذي يقوده الإطار التنسيقي. هذه جماعات قتلت المتظاهرين في عام ماي 2019 و2020، قتلت انتفاضة تشرين. القول أنها أقوى من الدولة خطأ، ولا أعتقد أنه صحيح.
1: البعض ينظر لها بهذا الشكل وبهذا الإطار، يعني بأنها أقوى من الدولة ومن بعض الأجهزة الأمنية والحكومية، والبعض لا، مثل ما تقول أنت دكتور حميد، يضعها ربما في المكان والموقع الصحيح. لا ميليشيات أو فصائل أقوى من

0: الدولة المفترض أصلا أن تكون في
1: نعم. بلد. نعم. أشكرك. الدولة أقوى من هذه الميليشيات، ولكن يراد لنا أن نصدق بأنها أقوى من الدولة. لماذا؟ لأن الإطار التنسيقي الحاكم يريد لهذه الميليشيات أن تبقى كي تحرس النظام السياسي الذي يقوده الإطار التنسيقي وهو تابع لإيران.
0: أشكرك من لندن الكاتب والباحث السياسي الدكتور حميد الكفاية على وجودك معي الليلة في خارج الصندوق. شكرا. في شمال إثيوبيا اتسعت رقعة المواجهات من تيغراي إلى أمهرة، وعبر ذلك بالتزامن مع تحالف انضم 7 جماعات إثيوبية. الجماعات هذه توحدت ولأول مرة على هدف واحد ومعلن، وهو إسقاط حكومة أبي أحمد. هذا المشهد الميداني باختصار، لكن بعد هذا التحالف طفى على المشهد تطور لافت، فالاتهامات الإثيوبية تخطت حدود الصراع الداخلي. رئيس أركان الجيش الإثيوبي بورهانو جولا اتهم بشكل رسمي مصر والسودان وقوى أخرى بتقديم الدعم لجبهة تحرير تيغراي وفصائل مسلحة وسياسية إثيوبية. نستمع.
2: هناك قوى خارجية تقدم دعما وتجهيزا لتحالف جديد يضم جماعات مسلحة وسياسية بهدف التأثير على استقرار إثيوبيا. ودعونا نؤكد أن النظام الإريتري أو جبهة تحرير تيغراي منفردين لا يشكلان تهديدا لنا ما لم يتلقيا الدعم من مصر والسودان وأطراف أخرى.
0: حتى الآن لم تصدر أي مواقف رسمية من مصر أو السودان تعليقا على الاتهامات الإثيوبية، لكن مصدر مصري مطلع وفي تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط وصف كلام أديس أبابا بالمزاعم التي لا تستحق الرد، مضيفا أن القاهرة لا علاقة لها بهذا الجدال. وحث المصدر المصري السلطات الإثيوبية على معالجة أزماتها ومشاكلها الداخلية بدلا من محاولة إلقاء اللوم على جهات خارجية في إخفاقاتها الداخلية. إلى القاهرة معي من هناك رئيس قسم الشؤون الدولية في الأهرام العربي أسامة الدليل، ومن أديس أبابا الباحث في الشؤون الأفريقية موسى شيخو. مرحبا بكما معي في خارج الصندوق. أبدأ معك سيد موسى شيخو، يعني قائد الجيش الأثيوبي اتهم الحقيقة مصر والسودان بدعم الجماعات المسلحة في تيغراي ضد الحكومة، حكومة أبي أحمد. نريد دليلا ملموسا على هذا الأمر، يعني أسلحة، تمويل، اتصالات، غيره. ما الذي استند عليه حتى يطلق اتهاما ضد دول بعينها؟
3: نعم، مرحبا بك وبالسادة المشاهدين وبضيفك الكريم. هو طبعا الدليل ستبقى في إطار الجهات الرسمية. ما نملكه هنا أن نقرأ المعطيات أو القرائن الموجودة كمحللين وك متابعين للشأن الإفريقي. هو هناك دراسات شبه مؤكدة تتحدث عن خبراء إثيوبيين ومحللين سياسيين أيضا بأن مصر منذ انطلاق موضوع سد النهضة تعمل ضد إثيوبيا في 3 مسارات. هذه المسارات هو أولا الضغط على أديس أبابا دبلوماسيا ومحاصرتها ب يعني محاصرة إثيوبيا دبلوماسيا، والثاني النذر إلى أزمة الداخل الإثيوبي والاختلافات القومية والصراعات السياسية في الداخل الإثيوبي، والنقطة الثالثة أو المسار الثالث هو العمل دوليا على تضييق طرق الحصول على التمويل الدولي لمشروعاتها المائية. هذه الدراسات متداولة، وأيضا هناك تصريحات من كبار مسؤولي المصريين منذ 2016. هناك تصريحات رئيس حزب أعتقد أن اسمه يونس مخيون، وكذلك مسؤولين آخرين.
0: هؤلاء ليسوا مسؤولين، ولا كبار ولا صغار مسؤولين، ليسوا مسؤولين بالمناسبة. عندما تحدث عن ليس الدفاع عن أحد،
3: هذا كان رئيس حزب ويتحدث وإذا كان رئيس حزب على الهواء مباشرة.
0: أستاذ أسامة الدليل،
3: رئيس الدولة،
0: أستاذ أسامة الدليل،
3: لا بس أنا أقول، أنا أقول لك كفكرة بس، ليس كأدلة، كفكرة. هذه أمور موجودة، محاولة.
0: خلينا نسمع ضيفنا، نسمع ضيفنا من القاهرة يرد.
3: الصراعات الداخلية الإثيوبية في توظيفها في قضية سد النهضة والأمن المائي.
0: أستاذ أسامة يقول ضيفنا بأنكم في القاهرة

0: القاهرة تستغلون ما يحدث من انشقاقات أو ما يحدث من يعني مثلا ما حدث في هذه الأيام من هذه الجماعات المسلحة التي ثارت ضد حكومة أبي أحمد وتوحدت بأنكم تقفون معها وتدعمونها بسبب ما تعرضت له مصر بسبب سد النهضة. لأي مدى هذا الأمر دقيق يعني؟
1: شوف يا فندم، هذا الكلام عندما يصدر في الإعلام يعني ممكن سماعه، إنما لما يصدر من مسؤول عسكري لا، لازم نقف ولازم يقدم البرهان المادي، لأنه لو معاه برهان مادي أصلا على وجود اتصالات مصرية مع جماعات معارضة مسلحة ده لازم يستقيل فورا، ما يستناش لما الصراع يقع. ولكن هذا الكلام هو كلام مرسل، وهو كلام مش مسؤول، وصدر من مسؤول خطير، ده رئيس الأركان، مش مسؤول سياسي، ده مسؤول عسكري. وعايز أقول حاجة مهمة جدا، تصدير مشاكل أثيوبيا إلى القاهرة لا يجوز. واحد، القاهرة ليست في صراع مع الشعب الأثيوبي، القاهرة ليست في صراع مع أحد، القاهرة عندي إشكال قانوني معك، وهذا الإشكال له حل، والحل هو اتفاق قانوني ملزم، انتهينا. ولكن مناورات طيلة الوقت ونوايا نملك عليها البرهان على أن الإدارة اللي في أثيوبيا في أديس أبابا تريد بيع المية لدول زي مصر والسودان، حاجات طبعا ما لا يمكن أن احنا نتكلم عليها في ظل صراع قائم. آخر مرة نشب فيها هذا الصراع ما بين هذه الجبهة وما بين أديس أبابا، مئات الآلاف قتلوا، هل احنا أصحاب مصلحة في إراقة الدم الأثيوبي؟ يعني بالعقل، من قال ان مصر هي دولة بهذا الشر لدرجة ان احنا يعني ندفع باتجاه اهراق الدم في اثيوبيا؟
0: لا، هو يقول الضيف المسؤول. يقول الضيف يا استاذ أسامة، مما فهمت من حديثه يعني ومن كلامه، بان مصر تعمل على تغذية هذا الصراع الموجود لاشغال الحكومة عن مسألة سد النهضة، لإشغال الحكومة أقصد الأثيوبية يعني من جانب مصر، وبالتالي مصر تستفيد من هذه المشكلة أن تفتح جبهة على أبي أحمد، ربما قد تدفع إلى سقوطه، إلى مواجهة يعني تستمر طويلا وتصل إلى مقتل عشرات ومئات الآلاف نفس ما حدث في آخر مرة، وبالتالي ليس أمامنا مستفيد إلا مصر والسودان.
1: شوف يا فندم، إذا هتقعد تدور على المستفيد، المستفيدين كتير مش بس مصر والسودان، لأنه أثيوبيا بلد مهم في الإقليم، واستقرار هذا الإقليم، استقرار شرق القرن الإفريقي عموما يعني، هو مصلحة لمصر، وهي مصلحة كبيرة جدا لمصر، لأنه ده له عندنا مردود استراتيجي. ولكن أن تكون مصر متهمة بإثارة الفوضى في بلد أفريقي بيننا وبينهم علاقات قديمة، والإشكال كله هو إشكال قانوني، ما هو ده لو كان إشكال بيتحل بالقوة كنا حليناه من بدري، ما فيش أي حاجة فيه تستدعي ذلك. ومن الممكن وإحنا في مفاوضات سنين طويلة جدا، طب ما كنا اختصرنا السنين دي يعني، إذا كان هو ده الحل لماذا صبرنا كل هذا؟ جاوب يا فندم زميلي من
0: احنا
1: ليه صبرنا كل ده؟
0: سيد موسى يعني هو يقول بأن مصر لا تحاول استغلال هذه الأزمة، لأن الأزمة بالنسبة لها هي أزمة قانونية، تحدث عن سد النهضة، ولو كانت بالقوة لما صبرت مصر كل هذه السنوات، وبالتالي ما أمامنا الآن سوى أن أثيوبيا تريد تصدير هذه المشكلة، لأنها مشكلة كبيرة الحقيقة، عندما نتحدث عن 7 قوات أو فصائل كلها اجتمعت ضد أديس أبابا، تريد أديس أبابا أن تصدر هذه المشكلة وتتهم فيها مصر والسودان.
2: نعم، أتمنى أن تكون مصر كذلك، مشكلتها مع أثيوبيا مشكلة قانونية وسياسية أيضا متصلة بسد النهضة، وإثيوبيا أيضا أليس بنفس القدر بأن تقتصر الأمور في الخلاف القانوني والسياسي وأن يصل البلدان إلى اتفاق مرضي لجميع الأطراف؟

0: لكن الآن نحن نحلل التصريح صدر من جهة عليا في إثيوبيا رئيس الأركان، وكلام خطير كما وصفت أيضا، ولا يمكن أن يأتي هذا المسؤول يتهم هذه الدول مباشرة من دون أن تكون هناك أدلة.
1: وهذا سؤال يا سيد موسى.
0: بالإطلاع
1: يا سيد موسى يا سيد موسى يا سيد موسى، أول فضل. سؤال سألت في هذه المقابلة، ما الدليل المادي الملموس الموجود لديكم؟ أضيفي من القاهرة السيد أسامة الدليل يقول إذا لم يكن لديه أدلة يجب أن يستقيل. هذا الكلام خطير، نحن نتكلم عن رئيس هيئة أركان لدولة يتهم دولتين بعينيهما بأنهما من تسببا في إثارة هذه الفوضى داخل أثيوبيا. هذا تصريح خطير فعلا.
0: أنا لست مطالبا بقول هذه الأدلة لأنني لا أتحدث هنا كمسؤول حكومي، أنا أتحدث كمحلل وباحث في الشؤون.
1: لا نقول دليلا،
0: قرائن وقلت أن
1: قرائن تقرأها أن ما يظهر محلل سياسي.
0: أن وقلت أن ما يظهر في المعطيات الموجودة على الأرض أنه الكلام الصريح وصادر من أكثر من جهة إعلامية ومسؤولين سابقين في الحكومة المصرية، والآن أيضا سياسيين ومحللين وخبراء يتحدثون دائما عن ضرورة أن
1: هل تحدث مسؤول مصري سابق أو حالي على أنه يجب دعم فصائل أو جماعات مسلحة ضد أديس أبابا؟ أعطني إذا كان موجود أعطني هذا التصريح. هل ذكر أي مسؤول مصري سابق أو حالي بأنه يجب دعم جماعات مسلحة ضد حكومة أديس أبابا، ضد أبي أحمد تحديدا؟
0: هذه واقعة رئيس الحزب السياسي، كان يتحدث بحضرة الرئيس مرسي، كان يعني يتحدث صراحة في مسؤولين آخرين. أحد المسؤول أتذكره في لجنة
1: كان يتحدث
0: الأمن والدفاع
1: بالمناسبة
0: في البرلمان،
1: هو يتحدث عن
0: يعني على الأقل ثلاثة تصريحات لمسؤولين مصريين سابقين كانت موجودة، يعني طيب. ضرورة التدخل في أزمة الداخل الأثيوبي لا يوجد.
1: طيب
0: في الوقت
1: أستاذ أسامة الدليل رد على هذا الحديث، يقول بأن هناك مسؤولين مصريين سابقين ويتحدث عن رئيس الحزب، أنا لا أعرف من هو رئيس الحزب الحقيقة تحديدا اسمه، يعني
0: يونس مخيون.
1: وهو بالمناسبة ليس مسؤول يعني في الحكومة وغيرها. علق أستاذ أسامة.
2: رئيس حزب سلفي
0: وبحضرة الرئيس
2: كان رئيس حزب سلفي كده، وكان اجتماع مشهور اتنقل على الهواء مصادفة، والشعب المصري اعتبر دي فقرة فكاهية ما نتحاسبش عليها، لأن دي كانت جلسة يعني عاملة زي جلسات الدردشة، وده كلام فارغ طبعا. وكل ما قيل في الحقيقة الشعب المصري كله رفضه واعتبر أنه من باب الهزل والكوميديا، احنا شعب برضو منحب الفكاهة يعني. ولكن أنك النهاردة تحاسبني على تورط عسكري بناء على قاعدة كانت شغالة كوميديا في زمن سنة من أخطر وأعجب السنوات يعني اللي حصل في تاريخ مصر، أرجوك يعني ما تحسبناش على الماضي. لأن لو حسبنا في دي هيبقى في كتير.
0: لا ما محاسبة يا أستاذ.
1: وقت يعني انتهى. أشكركم جزيل الشكر.
0: المعطيات الموجودة على الأرض.
1: وقت انتهى. موسى شيخو من وأسامة الدليل من القاهرة. انتهى وقت.
2: نتكلم في كلام غاية في الخطورة.
1: شكرا لكم. إلى اللقاء. الحلقة انتهت مشاهدينا، عدوا أوقاتكم غدا في أمان الله.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: ما الذي جلبك إلى اللغة العربية والثقافة العربية؟ كيف كانت الطريقة للانضمام إلى الاستخبارات؟
3: Une opération d'espionnage, de recueil du renseignement bien menée, c'est toujours une opération de séduction.
2: ما الذي تعلم عن الدور الفرنسي في وصول الخميني والثورة الإسلامية في إيران؟
3: En France, nous avons commis vis-à-vis de l'Iran toutes les erreurs possibles. On a commis une deuxième erreur, c'est de soutenir l'offensive militaire de Saddam Hussein. À mes yeux, le vrai chef d'Al-Qaïda, la grande époque d'Al-Qaïda, ce n'était pas Osama bin Laden, c'était Ayman Zawahiri.
2: من هو العدو الأكبر بالنسبة لفرنسا الذي يشكل تهديدا ويشغل بال الاستخبارات الفرنسية؟
1: بلا تحفظ. السبت 11:30 على شاشة العربية.
4: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
5: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
6: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

صباح الخير مشاهدينا، واهلا وسهلا بكم الى موجز لاهم الانباء. قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب انه يعتقد ان الولايات المتحده تفوز بحرب ايران عبر الضغط الاقتصادي والعمل العسكري معا، واكد ترامب ان امريكا ستفوز بالحرب قريبا جدا، مجددا قوله ان اسعار النفط ستنخفض.

تنخفض بمجرد انتهاء الحرب. أعلن الجيش السوداني أنه لا يتدخل في شؤون الدول الداخلية ولا يقبل المساس بسيادته، داعيا الجانب الإثيوبي إلى تحري الدقة والمسؤولية والاحتكام للقنوات الرسمية. وفند المتحدث باسم الجيش الاتهامات الإثيوبية بشأن دعم السودان لجماعات مناوئة لأديس أبابا، كاشفا عن معلومات تفيد باستمرار النشاط وتدريب قوات الدعم السريع من داخل الأراضي الإثيوبية. كشفت مصادر العربية أن اجتماع الرئاسات الأربع في العراق سيعقد مساء اليوم لمناقشة عدد من الملفات، من بينها استكمال الكابينة الوزارية وخطة الحكومة الجديدة لحصر السلاح بيد الدولة، والمقرر أن تستمر حتى يونيو من عام 2027. هذا بالإضافة إلى ملف العقوبات الأمريكية المفروضة على الطيران الإيراني وهبوط الرحلات الإيرانية في المطارات العراقية. أعلنت الشرطة البريطانية حالة حادث كبير في قرية ويلفورد القريبة من قاعدة فيرفورد الجوية التي تستخدمها القوات الأمريكية، وبدأت بإجلاء عدد من السكان إلى مركز ترفيهي قريب مع فرض طوق أمني، وذلك عقب اعتقال 5 رجال للاشتباه في إعدادهم لعمل إرهابي. نهاية الموجز الإعلامي.

0: ما هي قواعد الميراث التي نص عليها ربنا تبارك وتعالى في قرآن يتلى إلى يوم الدين؟
1: آيات المواريث أكثرها في سورة النساء. السنة جاءت كمذكرة تفسيرية شارحة لبعض الأحكام، كما هو معلوم أن سيدنا رسول الله عنده تفويض بالتشريع.
0: هذا نص إلهي، وربنا نص أن هذا إلزام، فريضة، وصية، حدود لا نتعداها، وتأتيني بحديث أحد تقول هذا يعدل أو يستحدث؟
1: أنا قلت لحضرتك أن ده من المسائل اللي يجوز الاجتهاد فيها. ميراث فيه مصالح ثابتة، وبعض المسائل سابها لك انت.
0: هل يجوز التوارث بين الزوجين مختلفي الديانة؟
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
3: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
4: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

حامل اللقب يودع البطولة بعد خسارته أمام الإمارات. قطر والإمارات إلى الدور الثاني في انتظار مباراة فض الشراكة. مدرب المنتخب السعودي يستبعد كادش بسبب الإصابة.

السلام عليكم وحياكم الله لتغطية يومية لمباريات وأحداث كأس الخليج 27 في جدة.

تأهل منتخب قطر إلى نصف نهائي كأس الخليج المقامة في جدة بفوزه على نظيره اليمني بهدف دون رد. الهدف سجله يوسف عبد الرزاق في الدقيقة 64 ليرفع العنابي القطري رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني ويبقي رصيد اليمن بلا نقاط. أجرد منتخب الإمارات نظيره البحريني من لقبه بعدما تغلب عليه ب3 أهداف دون رد. عثمان كمارا افتتح التسجيل في الدقيقة 30، ثم أضاف غوليرمي الهدف الثاني في الدقيقة 66، ثم أكمل علي صالح ثلاثية الإمارات في الدقيقة 88. الإمارات رفعت رصيدها إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة في انتظار المواجهة الفاصلة في الجولة الأخيرة أمام قطر. أما البحرين ودعت البطولة رسميا بعدما بقي رصيدها بلا نقاط.

استبعد اليوناني جورجوس دونيس مدرب المنتخب السعودي اللاعب حسن كادش من قائمة البطولة بسبب الإصابة، وكان كادش شارك أساسيا في مباراتي المنتخب أمام الكويت وعمان وسجل الهدف الثاني في مرمى عمان قبل أن يتعرض لإصابة حرمته من إكمال المباراة.

0: مباشرة معنا دائما من جدة موفد العربية نايف الثقيل، حياك الله نايف. نايف، أولا يعني كلنا نعرف أن بكرة في اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي، في يعني بنود للاجتماع كثيرة من ضمنها الدولة التي ستستضيف النسخة القادمة، هل من تفاصيل أكثر حول هذا الاجتماع؟
1: اهلا عبد الله، طبعا بالفعل غدا سيكون اجتماع المكتب التنفيذي، ويمكن ابرز بند في هذا الاجتماع هو مناقشة الدولة المستضيفة واعلان الدولة المستضيفة للنسخة المقبلة. هناك متطلبات اتفقت عليها الدول ان تكون البطولة في ديسمبر 2028، بسبب ان يعني الاعوام التي تليها وفوزناها ستكون مزدحمة بكأس العرب في قطر 2029، وايضا تصفيات كأس العالم. هناك طبعا الدولة المترشحة العراق هي الدولة حتى الآن المترشحة لاستضافة البطولة، ولكن يعني هناك أصوات في المكتب التنفيذي تفضل أن يتم يعني تمديد استقبال الترشح لدول أخرى حتى يكون هناك مستضيف آخر، لا سيما وأن العراق استضافت النسخة قبل الماضية للبطولة. أيضا هناك يعني حسب مصادرنا وتواصلنا مع أعضاء المكتب التنفيذي، غدا يعني بعض الأعضاء سيطرحون فكرة أن تكون طريقة الاستضافة لبطولات كأس الخليج بالتناوب مثل ما كان سابقا، وليس بالترشح وأن تقدم الدول ملفاتها. غدا طبعا سيحسم الموضوع وسنتعرف على

0: الطريقة التي سيتم فيها الإعلان عن البلد المستضيف. أيضا بالمناسبة عبد الله، يعني منذ نسختين أو ثلاث اختلف النظام في البطولة، حيث أصبح الاتحاد الخليجي، اتحاد كأس الخليج العربي، يحصل على كامل الإيرادات الخاصة بالبطولة، سواء من النقل التلفزيوني واللي هو يعد الدخل الأعلى، وأيضا التذاكر. في المقابل الدولة المستضيفة تتحمل تكاليف الاستضافة، وهذا قد يكون يعني عائق أو يعني أمر نقطة سلبية أمام بعض الدول.
1: جيد، واضح. يعني هذه كلها سنعرفها غدا. بنروح لموضوع ثاني نايف، اللي هو اليوم استبعد كادش. بالأمس أنت ظهرت معنا ونقلت لنا حديث المدرب دونس في المؤتمر، قال أنه علاء حجي هو سيستبعد بسبب الإصابة التي لحقت به، وأن كادش يعني إصابة لن تمنع من إكمال البطولة. وش اللي تغير يا نايف؟ ليش استبعد كادش وبقي على حجي، وعلى الأقل لم يعلن استبعاد حجي؟
0: بالفعل عبد الله، يعني تحول اليوم كان في معسكر المنتخب السعودي، كنا كلنا كإعلاميين ننتظر إعلان استبعاد على الحجي، ولكن حدث الأمر الآخر هو استبعاد حسن كادش. بالأمس عبد الله، يعني الفحص الأول الذي تم للاعبين أظهر أن حسن كادش يعاني من كدمة بسيطة في الفخذ. في المقابل إصابة علاء حجي بالركبة كانت آلامها قوية ومؤشرات أن الإصابة قوية، حتى لدرجة أنه أعطي المدرب يعني تقرير أولي أو مبدئي أن اللاعب سيستبعد. ولكن اليوم صباحا ذهب اللاعبان إلى المستشفى وأجروا أشعة على موقع على أماكن إصابتهما، وظهر يعني أمر مخالف لما كان متوقع ولما كانت النظرة الأولية، حيث أن كادش أظهرت الفحوصات أن إصابته في الفخذ قوية نوعا ما، وأن مدة العلاج بعد مراجعة التقارير الطبية والحالة للاعب تحتاج وقت أطول. في المقابل هناك أمل يعني بسيط لعلاء حجي أن تستجيب إصابة للعلاج مع جلسات علاج مكثفة، وهذا ما حصل بالفعل اليوم في جلسة أو في اليوم، في اللاعب أمضى طوال اليوم في غرفة العلاج الطبيعي.
1: ما في نية عند إدارة المنتخب لاستدعاء لاعبين بديلين عن حجي وكادش، يعني على الأقل بدل كادش؟
0: لا عبد الله، لا، حتى الآن لا يوجد نية للاستدعاء نهائيا، لأن المجموعة مكتملة يعني تستطيع أداء التمارين الجماعية. ويمكن عبد الله إذا في وقت تسمح لي، اليوم المدرب يعني حسب المعلومات التي لدينا بعد اطلاع على التحليل الفني لجهازه، يعني هناك أفراد متخصصين بالتحليل الفني للمباراة، أظهرت النتائج أن بعض اللاعبين انخفض مستواهم بمعدل كبير في الشوط الثاني، وكثرت الأخطاء أيضا في الشوط الثاني، لذلك اليوم دونس لم يكن راضي، أبدأ عدم رضا للاعبين عن أدائهم في الشوط الثاني، وطالبهم أن هذا الأمر غير مقبول، يعني خصوصا يعني في نصف النهائي والنهائي إن شاء الله إذا وصل المنتخب السعودي. بالإضافة إلى أن المدرب اليوم طلب من اللاعبين العلامة الكاملة، هو يريد أن يتأهل بالنقاط الكاملة حتى أمام العراق يطالب بالفوز.
1: جيد، هذا أمر جيد فعلا يعني يحدث داخل المنتخب ومع المدرب دونس. شكرا جزيلا نايف الثقيل، مراسل العربية ومفادها إلى جدة. نتوقف مع فاصل ثم نعود لنقول أيضا قطر والإمارات إلى الدور الثاني في انتظار مباراة فض الشراكة.

ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العالمية.

0: بقول شنو اسم علي جاسم؟
1: حسين المضنتي يلعب بالعراق.
2: محمد قاسم منتخب العراق.
3: هذي ما أدري بس أظن محمد جناحي.
4: همام الهمامي.
5: أتوقع محمد قاسم.
6: أيمن حسين.
7: أعتقد في مباراة عمان والعراق محمد، بس محمد من ما أدري.
8: محمد محمود شيء زي كذا. خلني ناس.
9: محمد قاسم.
10: محمد قاسم.
11: أهلا بكم من جديد.

0: منتخب قطر عانى أمام نظيره اليمني قبل أن يحسم المباراة بهدف في الشوط الثاني.
1: البداية جاءت سريعة من الجانب القطري بحثا عن الهدف الأول، إذ كاد أكرم عفيف أن يفتتح التسجيل في الدقيقة الرابعة، إلا أن الحارس محمد أمان تصدى لتسديدته محولا الكرة إلى خارج الملعب. في الدقيقة العاشرة اضطر لوبيتيغي مدرب قطر لإجراء أول تغيير طارئ بخروج عيسى لاي المصاب ودخول ياسم عبد السلام بدلا منه. بعد مرور ربع الساعة الأولى بدأ المنتخب اليمني يتحرر من الضغط القطري، إلا أن غياب التركيز غلب على هجماته وسط استياء المدرب والدي علي على دكة الاحتياط. الدقيقة 25 شهدت أخطر فرص اليمن، ولكن محمود أبو ندى كان في الموعد متصديا للهجمة اليمنية. في المقابل الرد القطري لم يتأخر كثيرا ليأتي عن طريق أكرم عفيف، إلا أن الحارس محمد أمان نجح هو الآخر في إبعاد الخطر عن مرمى. قبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول بست دقائق عاد أبو ندى للتألق مرة أخرى متصديا لتسديدة عبد الواسع المطيري قائد منتخب اليمن الذي كاد أن يخطف الهدف الأول لبلاده. مع انطلاق الشوط الثاني وسعيا لكسر صمود اليمن دفع الإسباني لوبيتيغي بتغييرين دفعة واحدة بدخول الثنائي أحمد علاء الدين وسلطان البريك وخروج همام الأمين والقائد حسن الهيدوس. تغييرات لوبيتيغي أثمرت سريعا في الإتيان بالهدف الأول الذي بدأ من البديل سلطان البريك بتمريره الكرة إلى أدي ميلسون الذي بدوره مررها إلى يوسف عبد الرزاق ليودعها في شباك محمد أمان معلنا عن الهدف الأول في المباراة. أكرم عفيف فشل في مضاعفة تقدم قطر بعدما تصدى حارس اليمن أمان بنجاح لركلة الجزاء التي نفذها اللاعب القطري. مع إطلاق الحكم أدهم المخادمة لصفارة نهاية المباراة انطلقت أفراح جماهير ولاعبي المنتخب القطري بالانتصار الثاني في خليج 27، بينما خيم الحزن على لاعبي وجماهير اليمن بعد تلقيهم الخسارة الثانية تواليا.
2: يعني نحن تعرضنا للظلم، تعرضنا لظلم تحكيمي فيما يخص احتمالية أن يكون لدينا ضربة جزاء. اللاعبين حاولوا الضغط على الحكم من أجل العودة للفار في ضربة الجزاء التي حسبت علينا، ولم يعيرنا الحكم أي انتباه، وفي نفس الوقت لم يعطينا أي وقت حتى للتحدث معه حول احتمالية أن يكون ضربة جزاء لمنتخبنا في نهاية المباراة.
3: الحمد لله، يعني فرضنا شخصيتنا، قدمنا مباراة كبيرة، لا ما حالفناش الحظ. يعني تعرف كرة القدم تلعب على جزئيات بسيطة، وصلنا المرمى أكثر من للمرمى أكثر من مرة، لكن ما حالفنا الحظ.
4: بالنسبة لنا الحمد لله، يعني ضد فريق منتخب مونديالي راجع من كأس عالم تلعب بهذا المستوى معه وتتشكل عليه خطورة، أكيد الحمد لله راضي. نعتذر للشعب اليمني، صحيح ما كنا بالطموح اللي كنا نرغب نوصلكم لا، بس إن شاء الله الجايات بإذن الله.
5: الحمد لله على كل حال، المباراة ما كانت سهلة، كانت صعبة. الفريق اليمني كان فريق جدا منظم جدا محترم، ضيعنا العديد من الفرص. الحمد لله رب قدرنا وقدرنا نسجل في اللوخات الأخيرة. الحمد لله على كل حال، الحين نفكر في المباراة الجاية.
6: بالعكس لا، هي ناس ما أقول ما كان الله ما كتب لنا نستغل الفرص في بداية

المباراة أتاحت لنا يمكن أكثر من فرصة ولكن ما استغلناها. إن شاء الله نتعلم من من هالمباراة. بالعكس أهم شيء نفس ما قلت لك الشباك النظيفة في هالمباراة. إن شاء الله نتطور ونتحسن في المباراة القادمة ضد المنتخب الإماراتي ونستغل الفرص.

0: انضموا الينا هنا في الاستوديو المحلل الرياضي عادل البطي واللاعب الدولي السابق ابراهيم غالب، حياكم الله. ابو فهد كابتن ابراهيم، سعيد لوجودكما معنا. ابدا معك ابو فهد، مباراه كانت صعبه على قطر، عانى والله فيها المنتخب القطري.
1: كانت صعبه جدا لاسباب. اول شيء قطر يبدو لي انهم استسهلوا المباراه، يعني دخل الفريق كانه يريد التدوير ولكنها كانت على حساب جوده الفريق. التغيير انه الحقيقه الكابتن ابراهيم نبهني عن نقطه قبل الهوى، انه في 5 لاعبين زج فيهم الفريق عناصر مدافع واثنين وسط واثنين مهاجم، اكيد الفريق بيختل لهذا السبب. كانه انا في رايي السبب هذا انه استسهل المباراه. ادى في البدايه كان جيد نظرا لان اليمن يشعر انه هو الاقل، منتخب اليمني يشعر انه الاقل، لكن من خلال سير المباراه كانه بدا يكسب الثقه، وبصراحه كان في دقائق كثيرة تفوق، والدليل تغييرات المدرب اللي حاول يستدرك، أخرج الهيدوس ولعب في فترات البريك الظهير، لا يعني أكثر من لاعب حاول يعني استدراك ما يمكن استدراكه. لكن الحقيقة حتى في اللحظات هذه يعني سير المباراة يسير بشكل تصاعدي لمنتخب اليمن. لكن يعني عشان نؤكد انه اكيد انه حارس اليمن كان نجم المباراه، لكن ايضا حارس ابو ندى حارس قطر كان نجم، هذا يؤكد ان المنتخب اليمني قادر يوصل. وايضا كان في يعني انه لاعبين اليمن كانوا يقولوا لنا ركله جزاء، بغض النظر عن يمكن الكابتن عصام هو اللي يعني
0: معنا هو
1: مثل هذا الموضوع، لكن انا اقصد ان اليمن فريق عبد الله، والاهم ترى معدل الاعمار صغير جدا منتخب اليمن، يعني مستقبلهم انا اتوقع في البطولات القادمه اليمن ما راح يكون يعني كما لو كان في البطولات السابقه، وهذه البطوله مجرد مشاركه وخسائر وخروج من الدور الاول.
0: ابراهيم، اليوم شفنا كره حلوه من المنتخب اليمني، يعني نتكلم عن امكانيات جيده وتكلم عن ثقه عاليه، يعني كل ما زادت عدد الدقائق صعبت المباراه على قطر وصار المنتخب اليمني اكثر يعني هدوء وتمكن من المباراه.
2: انا اشوف صراحه المنتخب اليمني المباراه الاولى ما قدم مستوى كبير ممكن في مباراه اليوم، والسبب ممكن بما ان اللعيبه صغار في العمر او منتخب جديد فيحتاج التجانس اكثر. فخلال مباراه اليوم شفنا الفريق بدا يتجانس مع بعض اكثر، سبب خطوره على المنتخب القطري. مدرب المنتخب القطري ما كان راضي عن النتيجه، اعتقد ان اخطا في بدايه التشكيله، يعني في بدايه المباراه في تغيير اكثر من لاعب. المنتخب اليمني ما كان يستحق اليوم الهزيمه، يعني اقل كان يخرج بالتعادل على المستوى اللي قدم اليوم.
0: يتطور المنتخب اليمني، انت يعني من متابعتك للبطوله سواء هذه او اللي قبل او اللي قبل، تشعر ان المنتخب اليمني مع كثره تجاربه في هالبطوله يتطور يتغير شكله في المباريات؟
2: انا اللي اشوفه صراحه في تطور للمنتخب اليمني، زي ما قلت لك بدايه الكلام انه غير عن المباراة الأولى، فأداء الفريق يعني يختلف. مجموعة صغيرة، ممكن المنتخب أو الاتحاد اليمني أو المسؤولين عن المنتخب اليمني عندهم أولوية لبطولة آسيا، شارك بالمجموعة الصغيرة حتى يحصل على التجانس في هذه البطولة، لأن بطولة مهمة كأس الخليج، لكن ممكن بداية التجانس يبدأ منها، لكن أعتقد أنه راح يكون منتخب مؤثر في كأس آسيا.
0: جيد. منتخب قطر أبو فهد، قوام منتخب قطر هو يعني تقريبا من أكثر من تقريبا 8 أو 9 سنوات، تكلم عن العناصر الرئيسية في المنتخب، هذا أثر على جودة المنتخب القطري من حيث معدل الأعمار؟
1: أخذت الكلمة من جودة. أنت لما تتكلم عن هداف، يمكن أعلى نسبة أهداف تسجلت 2019 المعز علي.
0: صحيح.
1: هل معز اليوم؟ يعني معز أحيانا حتى في ناديه ما يلعب أساسي. طيب أكرم عفيفي، أنا في رأيي مو بلاعب الطرف اللي تعودنا عليه، اليوم أكرم صار يدخل العمق وقد يكون شغل مدرب، لكن أيضا جودته في الطرف

0: طرف قلت اكرم عافية. اليوم خورخي هو اللي يمكن يساعد في المنتخب القطري كثير في الكرات الثابته، شوف يسجل في كاس العالم يعني الفريق، لكن بشكل عام اللي تغير انا في رايي هو حارس المرمى ابو ندى هو اللي كان اضافه في راي الفريق، لكن الباقيين حتى المتغيرات اللي صارت مو في احسن حالاته. من احسن اللاعبين في 2019 حسن الهيدوس،
1: صحيح.
0: اليوم حسن الهيدوس كانه مشاركاته رمزيه، مع انه لاعب يعني انا احترم مثل هذا اللاعب اللي جلس فتره طويله ولم يعهد منه اي سلوك خارج الوسط الرياضي مع أداء فني ممتاز. بصراحة اليوم المنتخب القطري مو في أحسن حالاته، يعني لو صنفنا المنتخبات يمكن يكون هو رابع المنتخبات في الخليج، وهذا أمر ما تعودنا عليه. يعني البطولات السابقة تلقاه يعني إما بطل إما وصيف أما خروج من نصف، يعني مو بهذا المنتخب القطري اللي من 2019 إلى اليوم إلى كأس آسيا الماضية. قطر بصراحة جودة لاعبين اللي انت قلتها صحيح.
1: طيب هذا برضو يقودني سؤال إبراهيم، انه اليوم المنتخب القطري لما يفوز بهدف فقط على المنتخب اليمني، هذا يعني يتحمل المدرب بنسبة كبيرة في طريقة إدارته وتدخلاته، على الرغم من الفوارق الفنية الكبيرة بين يعني لاعبي المنتخب القطري والاحتكاك ومنتخب لاعب كأس العالم مع المنتخب اليمني؟
2: هو اكيد المدرب يحتمل جزء كبير من الخطأ اللي بدأ فيه تشكيلة المباراة، تغيير 5 لاعب أساسيين في الفريق يأثر على المجموعة مهما كانت يعني متجانسة. الشيء الثاني مثلا أنا أشوف المنتخب اليمني يعني قاعد يتطور، ما راح يكون يعني صيد سهل للفرق في المباريات الجاية. منتخب بدأ يتجانس، ثبات على تشكيلة، عناصر شابة، لاعبين تأسسوا في أندية في أوروبا، فهذا الشيء ساعد المنتخب اليمني يطلع بهذا المستوى. لو شفنا الهدف يعني ممكن كان عبارة عن سوء تغطية يعني، ولا كانت المباراة تطلع بالتعادل السلبي يعني مع ضياع ركلة الجزاء اللي تعلق فيها حارس المباراة.
1: المنتخب القطري إبراهيم تشعر أنه وصل إلى مرحلة بحاجة إلى تغيير جزء كبير من عناصر الأساسية عن اللاعبين اللي تجاوزوا يعني خلنا نقول في تجربتهم 8 أو 9 سنوات مع المنتخب، أو لا مهم جدا الاحتفاظ بمثل هاللاعبين اللي يملكون قيمة عالية؟
2: هو بعض الأحيان ممكن تبدأ في مجموعة مثلا في عمر صغير إلى وقت معين يعني تلعب فيهم سنوات طويلة يكون فيه تجانس، لكن في مرحلة من الوقت أنك تحتاج فيه تغيير، إضافة لعيبة صغار مع لعيبة الخبرة. المنتخب القطري ما شفنا طبق هذا الشيء، يعني استمر على نفس اللعيبة سنوات طويلة فترة طويلة أكثر من بطولة.
1: صحيح.
2: أحيانا هذه تكون إيجابية وسلبية، إيجابية أنه يكون فيه تجانس، لكن سلبية أنه حتى اللعيبة يعني ما يكون عندها مثلا نفس الحماس ونفس الشغف. منتخب حقق بطولتين آسيويتين ورا بعض، كأس الخليج، فأعتقد أنه يحتاج لإضافة بعض العناصر الشابة مع الخبرة ممكن يعني يرجع للمنافسة أكثر.
0: لو سمحت لي جهد الفريق صعب تغييره مرة واحدة، مو قلنا احنا أبرز العناصر
1: على الأقل تجيب له مدرب يناسبه. أيوة. بس عن لوبيتيجي مثلا
0: يعني مثلا خورخي يؤدي بشكل ممتاز خلاص يبقى. أنا قصدي اللاعبين اللي قل مستواهم هو اللي تحط في أماكنهم لاعبين شبان جدد.
1: ممكن نقول أن المنتخب القطري يعاني من كثير زي كثير من المنتخبات أنه ما في أسماء فعلا جاهزة تمثل المنتخب.
0: صحيح
1: ولا لا؟
0: لا صحيح، يعني اصلا يعني الدوري القطري
1: جي.
0: يعني العدد يعني اول حد الكثافه السكانيه في قطر يعني لو قلنا تو خورخي وبدر وما زال يلعب
1: بالضبط.
0: اساسي يعني
1: تقريبا نتكلم عن 7 أو 8 لعيب. طيب ابقى يا معي سعود اليكم، ولكن بعد ان نتجه الى المباراه الاخرى التي حسم فيها المنتخب الاماراتي تاهله واقصى ايضا فيها حامل اللقب من البطوله بثلاثيه لا رد لها.
3: بداية المواجهة شهدت تدخلات بدنية بين لاعبي المنتخبين. خيمينيز يحاول التسديد، إبراهيم لطف الله لا يجد صعوبة لإيقاف الكرة، ونظرات عتاب لمدافعيه. من الجهة اليمنى كرة عرضية ارتقى لها عثمان كامارا، هدف أول للمنتخب الإماراتي. خيمينيز مصمم على التسديد ولطف الله يرفض المحاولة. شوط أول ينتهي بتقدم الفريق الإماراتي. في الشوط الثاني استغنى خيمينيز عن خيار التسديد، لكن رأسيته أبعدتها العارضة التي نابت هذه المرة عن حارس البحرين. كرة في ظهر الدفاع البحريني، غيليرمي بالا بلمسة سريعة يسكن الكرة في الشباك. تمريرة خاطئة من الحارس إبراهيم الذي عاد وأبعد الخطر عن مرمى. قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة، علي صالح في انفراد بإبراهيم لطف الله يضيف الهدف الثالث. وبثلاثية نظيفة قطع المنتخب الإماراتي تأشيرة التأهل

0: إلى نصف نهائي البطولة، فيما ودع حامل اللقب منتخب البحرين المنافسات من الدور الأول.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله اليوم أخذنا 3 نقاط، لأهلتنا نصف نهائي. حبينا نريح أعمارنا اليوم من المباراة الأخيرة عشان ما نكون مضغوطين، وتوفقنا وخطوة بخطوة بإذن الله إن شاء الله. كل مباراة خطوة بخطوة بإذن الله، وبإذن الله نوعد شعبنا إن شاء الله أن بنوصل بعيد هالبطولة إن شاء الله بإذن الله.

0: نرجع لضيوفنا عادل وابراهيم. عادل، اليوم المنتخب الاماراتي سيطر على المباراه بالطول والعرض وبالنتيجه
1: بدون شك. عبد الله، تعرف لما نقول فوارق الفنيه غير عاديه اليوم بين الامارات والبحرين، ليش يا عبد الله؟ الامارات تطورت كثير على مستوى العناصر وعلى مستوى المدرب اللي انا معجب فيه جدا زلاتكو، من يوم كان درب في الهلال ثم درب في العين الامارات.
0: نقدر نقول ان مباراتين تحكم على اسلوب فريق مع مدرب؟
1: لا لا لا، لاني انا بالمجمل اشوف عناصر مع مدرب، يعني حقق ثاني كاس العالم وثالث كاس العالم، يعني مدرب قارئ جيد وعنده بساطه بالتعامل. يعني تعرف اللي يقول لك في مدرب يعقدها، لو تقول كابتن ابراهيم يمكن يوافقني عليها، في مدرب يعقدك شوي، زلاتكو لا، يعطيك يعني تشوف اللاعبين المهاره. اليوم تقول لي انت مباراتين، اليوم سجل 7 اهداف، سجل بالراس ويسجل من جمله ويسجل يعني في كل الطرق مسجل، الظهير يساند، الظهيرين ترى روبن وميلون صحيح كلهم يساندون، في ثبات في عمق الدفاع رغم انهم ما اختبروا، يعني هذه حقيقه في
0: المباراه. قدر يولف هالمجموعه
1: نعم
0: المجموعه يعني
1: المختلفه، تراهم يلعبون في انديه مختلفه صحيح، ويعني افكار مختلفه بصراحه بينهم، لكن مع ذلك لكنهم قابلوا فريق كانه يقول احنا بنلعب 90. انا والله ما ابغى اقول يعني كلمه ميب زينه، بس تعاطفت مع منتخب البحرين، هذا بطل الخليج السابق. عبد الله، لما تلعب تفشل قلنا تو عن قطر لا، هم أسوأ 10 مرات. ليه؟ قطر يعني في كم عنصر، لكن هم نفس المجموعه، انت لا يمكن تراهن على نفس المجموعه باعمار اكثرهم بالثلاثينات، ترى النجوم اللي مؤثرين علي مدن والمرهون والمجموعه كلها تقريبا صحيح اعمارهم، وحتى الحارس ابراهيم اللي انا يعجبني ترى البطوله السابقه كان احسن حارس
0: صحيح
1: كان، لكن الفريق عبد الله تعرف لما اقول لك حتى انت اللي انت تقف يكون عندك رده فعل في اي شيء في اي لعبه. اليوم فيه واحد قاعد يسوي كل شيء وواحد واقف ينتظر، تصور هذا امر
0: فعلا. يعني بيسال ابراهيم عن رده الفعل، احيانا لما يكون الفريق عنده على الاقل يعني امكانيات تساعد انه يسوي رده فعل تنتظرها منه
2: صحيح.
0: اليوم مدرب البحرين شعرت انه في لحظه من اللحظات غير في شكل الفريق، شعرت ان اللاعبين استشعروا انهم ممكن يخرجون من البطوله وان الدقائق القادمه هي الدقائق الاخيره، شعرت بهالشيء.
1: عبد الله بضيف
0: طبعا
1: لان كابتن ابراهيم شلون هو حاول، بس البديل زي يعني الرميحي نزل بين الشوطين، وايضا لاعب كبير يعني قصدي ما في
0: حتى على مستوى الافراد داخل المباراه.
2: فهد مثل ما قال ابو فهد، طبعا التغيير ما صار كامل، حتى المدرب لو ترجع كلامه انه انا اخترت افضل 11 افضل لعيبه عندي، لكن لما ترجع نفس البطوله السابقه، نفس المنتخب البحريني الثابت، يعني ما كان عنده في تغيير في المجموعه. نفس كلامنا عن منتخب قطر انه ما اضاف عند العناصر الجديده اللي تساعد الفريق، وهذا الشيء ممكن تشوفه بعدين في منتخب قطر اللي صاير في البحرين الحين، انه رده الفعل تقل، اللعيبه سووا اللي عندهم خلاص.
0: المنتخب البحريني ركن الى انه هؤلاء الاسماء هي

0: أسماء التي فازت بكأس الخليج، احنا اللي جبنا كأس الخليج اللي راحت قادرين نلعب بنفس المستوى، هذا الشيء يتغير يعني.
1: أكيد هو إنه يتغير، لأنك كنت مستحيل تثبت ال 11 لاعب، أو مستحيل المنتخب البحريني لا يملك ال 11 لاعب بس في السنتين هذه يعني. لابد إنك تطور من لعيبة، تصاعد لعيبة، أنت عندك بطولات المنتخبات الفئات السنية، منتخب الأولمبي كم ممكن تستفيد منهم. لكن مجموعة نفس الأسامي، نفس المراكز، ما في أي تغيير، نفس التشكيلة. فهذا ممكن او سبب لنا احنا كمشاهدين ان ما احنا قاعدين نشوف ردة الفعل.
0: صحيح،
1: سبب ان تعودنا على هذه المجموعة من سنين هي تلعب نفسها. هذا هذا هذا الأداء اللي عندها يعني.
0: الإمارات اليوم مارست الضغط العالي ومحاولة التسجيل حتى نهاية المباراة. صحيح. هذا اسلوب اسلوب هو اللي يصنع الفوز، هو اللي يعني خلنا نقول يقلل كمية الأخطاء اللي داخل الفريق، أو إنه من الممكن يعني لو واجه غير منتخب البحريني بيعاني.
2: صحيح، هو نسبة الخطأ قليلة.
0: أي،
2: لأن الطرف الآخر هو مو قاعد يمرر. متى عبد الله يتعبك الفريق الآخر إذا جاء في نص الملعب ويسوي المثلثات، سواء في حالة الدفاعية أو الهجومية، ما يخليك ترتاح. منتخب البحرين ما سوى هالشيء.
0: يقول لك إذا بتعب خصمك لا تعطي كرة.
2: صحيح، إنه خله هو اللي يجري وراء الكرة.
0: صح،
2: هذا اللي حصل اليوم منتخب الإمارات. لكن هل نسلم إنه كل شيء خلاص انتهى لمنتخب الإمارات؟ لا، بدون شك. المباراتين الأولى هي ما كانت اختبار حقيقي، رغم جودة العناصر، جودة اللاعبين وجودة الجهاز الفني، لكن ما نقدر نسلم الاختبار الحقيقي لما يلعب ضد المنتخب السعودي، لما يلعب ضد المنتخب العراقي تحديدا.
0: حتى المنتخب القطري
2: إلى حد ما لا. لا، أنا عندي أنه الإمارات مع قطر الفوارق، رغم أن المباراة على فكرة يعني للتعادل بالنسبة للإمارات يتصدر المجموعة، وأكيد أنه يبحث عن صدارة المجموعة. يعني هو بيعرف. صحيح، على فكرة الأول والثاني من المجموعة هذيك، قد يحدد، معني ماني مؤمن بهذا الشيء. أكيد كل فريق بيبحث عن الصدارة، لكن الإمارات مع قطر لا، الفوارق كبيرة. عبد الله، أنت لو تشوف حتى اليوم رأس الحربة، أنا هذه استغربتها يعني من منتخب البحرين. صدق حتى المدافعين اللي متعودين حنا يستلم الكرة ويلعب كرة كرتين، مو بقادر يلعب. رأس الحربة قاعد يضغط عليهم.
0: صحيح،
2: الكرة مو بقادر يمسكها في رجله 5 ثواني عشان يحدد وين يلعبها. طيب، تلقاه إذا قدر يلعبها طويلة وستستخلص منه بسهولة.
0: طيب، بنروح للحالات التحكيمية في المباراتين اليوم. والحقيقة أن المباراة الأولى كان فيها كثير يعني من الأسئلة، اللي هي مباراة اليمن وقطر. معنا من القاهرة مباشرة الكابتن عصام عبد الفتاح. أهلا يا كابتن. اليوم
3: أهلا بك عبد الله، وأهلا بضيوفك الكرام.
0: أهلا وسهلا. اليوم إحنا عندنا 4 حالات في المباراة الأولى،
3: ويعني
0: وفي بينهم واحدة يعني بينهم حالة جدلية كبيرة. بس خلنا نبدأ بالحالة الأولى، اللي هي شد من لاعب اليمن على لاعب قطر في منطقة الجزاء. هذه أنت اخترتها، تفضل.
3: هنشوف هنا أدهم مخدمة، طبعا الحكم اللي شرفنا فاكس في كأس العالم كان قريب من الحدث، وفعلا هنا في مسك، ولكن مسك غير مؤثر على الإطلاق، لا يرتقي إلى ركلة الجزاء، وكان قراره صحيح في هذه الحالة بشكل كبير الحقيقة.
0: جيد، نروح للحالة الثانية. الحالة الثانية ركلة الجزاء لمنتخب قطر، يعني هل هي فعلا قرار سليم باحتسابها؟
3: لو قررنا ما بين الحالة الأولى والحالة الثانية هتلاقي ان الحاله الاولى يمكن اقوى. هو هنا بيقول ادهم ان في مسك، هنا ما فيش مسك، هنا في احتكاك بسيط من مدافع اليمن الحقيقه.
0: أيه،
3: والاحتكاك ده لا يرتقي اطلاقا الى ركله جزاء. فانا اعتقد ان هو كان مخطئ، وكان يجب على تقنيه الفار ان تديله فرصه تانية يشوف التفاصيل الدقيقه للحاله، واعتقد انه كان هيرجع ويلغي ركله الجزاء. لان لا وجود الحقيقه لركله الجزاء في هذه الحاله، لان ده احتكاك عادي بيحصل دائما في الركلات الركنيه او الركلات الحره القريبه من منطقه الجزاء.
0: طيب،
3: يعني بيبقى في عدد كبير من اللاعبين داخل منطقه الجزاء، فهنا انا شايف احتكاك بسيط جدا لا يرتقي ركله الجزاء. وانا شايف
0: قرار خاطئ من الحكم.
3: ركله الجزاء غير صحيحه.
0: طيب، احتسبت ركله الجزاء، ثم جاءت الحالة التي أيضا يعني طلبناها، وهي دخول لاعبي اليمن أثناء تنفيذ الركلة. أنت عندك تعليق على
3: هذا؟ نشوف هنا أكرم قبل ما يسدد ركلة الجزاء كان أحد المدافعين اخترق المسافة القانونية ودخل منطقة الجزاء، وهو اللي لعب الكرة دلوقتي. أهو واضح أن أكثر من لاعب من اليمن اخترقوا المسافة القانونية، ولكن هل أثروا على أي من المهاجمين من المنتخب القطري؟ الحقيقة لا، لأن أكرم حتى بعد ما تصدت وقف مكانه يعني حزين، فهنا ما أثرش. يعني اللاعب المدافع اليمن اللي اخترق المسافة القانونية لم ينافس أحد مهاجمين
0: يعني. بهالحالة تعاد ركلة الجزاء أو لا تعاد؟
3: لا تعاد. لأن
0: طيب لو تحرك لاعب منتخب قطر تجاه الكرة،
3: لو لو في تنافس أيه. تنافس على الكره او منع لاعب مهاجم قطري من لعب كره، كانت هنا يبقى في تاثير وكانت تعادل ركله، لكن هنا لا يوجد

0: تأثير في عدم إعادة الركلة كان قرار صحيح.
1: قانون مرن هذا يا كابتن،
0: يعني لازم تأثير القانون، لازم يكون هناك تأثير على اللاعب المهاجم.
1: طيب.
0: ما حصلش أي تأثير، ما فيش أي لاعب من المنتخب القطري راح في اتجاه الكرة أو حاول يلعب الكرة.
1: واضح.
0: فهنا لا يوجد تأثير.
1: نروح للحالة الجدلية الكبرى يعني التي أثارت أيضا المنتخب اليمني وأفراده، هل هذه ضربة جزاء أو لا؟
0: هنشوف هنا الحقيقة. أدهم شوية كان عمودي على اللعبة أو استريت على اللعبة. هنشوف إن المدافع القطري قام بالعرقلة، في عرقلة بالقدم وفي دفع كمان باليد، فهنا الحقيقة دي ركلة جزاء واضحة. الحقيقة أنا الحقيقة
1: هذه يعني هذا قرار مؤثر كابتن عصام، يعني هنا قرار أكيد مؤثر في الدقائق الأخيرة. لماذا لم تتدخل تقنية الفيديو؟
0: هنا في عرقلة من تحت وفي دفع من فوق كمان، أهي عرقلة بالرجل اليمنى وفي للأمانة في دفع كمان، يعني خطأ مزدوج. فأنا شايف إن هنا في ركلة جزاء كان يجب على تقنية الفار إن هي تستدعي أدهم، وكان هيقدر يشوف هذه التفاصيل اللي احنا شايفينها دلوقتي.
1: هل هو قرار سهل باحتساب ركلة جزاء، وأنه يعني صعب القرار ويعني ويحسب للحكم إن الحالة معقدة وتشريحها صعب؟
0: هي هو القصة في إن احنا نشوف التفاصيل كحكام، إن احنا نشوف التفاصيل الدقيقة للحالة. لو هتبص على أدهم كان استريت، كان عمودي على اللعب، ما يقدرش يشوف التفاصيل اللي احنا شايفينها دي، لكن لو كان عنده زاوية رؤية جيدة كان يقدر يشوف التفاصيل، لكن الفار طيب. يقدر يشوف هذه التفاصيل بكل دقة. الحقيقة
1: طبعا كابتن عادل عنده سؤال بس تفضل.
0: اتفضل كابتن عادل، وحشني.
2: الله يسلمك كابتن عصام. لو افترضنا انه هل ممكن ان الفار استدعاه وهو رفض الاستجابة، هل ممكن يقول انا واثق من قراري؟
0: لا طبعا، لأن الفار ممكن يكون شايف شيء الحكم ما شافوش في الملعب، لأن الفار عنده أكتر من زاوية يا كابتن عادل، فأكيد الفار لما يستدعيه أكيد الحكم هيروح، ما يقدرش يعاني.
1: يعني يبدو يعني،
0: لكن الفار للأمانة ما استدعوهوش، وده كان خطأ كبير من الفار الحقيقة يا كابتن عادل.
2: الحكم يعني.
1: أي أحيانا. طيب نروح للمباراة الأخيرة، المباراة الثانية، وهي الحالة وحيدة فقط، دهس على قدم اللاعب الإماراتي.
0: الحقيقة كانت مباراة نظيفة تحكيمين. الحقيقة هنا في دهس على القدم، في حكام كتير الحقيقة في مثل هذه حالات الدهس بيدوا انذار، ولكن هنا الدهس ما كانش بتهور، يدوبك بنقول عليه جلانسنج، يدوبك مسح كده وش القدم، فهنا لا وجود للانذار، ودي حالة تعليمية. الحقيقة هنا لا وجود للانذار، لان ما فيش تدخل بتهور او الاسترز او باطن قدم اللاعب ما راحش بقوة كاملة، فهنا ما فيش انذار وقرار الحكم كان صحيح باحتساب الخطأ فقط بدون اعطاء اي بدون اعطاء انذار، فكان تقديره صحيح في هذه الحالة الحقيقة.
1: شكرا كابتن عصام عبد الفتاح مقيم الحكام، كنت معنا من القاهرة. شكرا، تبقون معنا، سنعود اليكم والى المشاهدين، ولكن بعد هذا الفاصل. ونقول بعده: الاتحاد الكويتي يصالح انصاره بتذاكر كأس السوبر السعودي.

0: دولة تملك قرابة 50 مليار برميل من الاحتياطي النفطي، تصدر النفط خاما وتستورد 70% من وقودها بالعملة الصعبة. في ليبيا تحول النفط من شريان الاقتصاد إلى ساحة صراع.
1: أول مشكلة بدأت طبعا مع بيع حصة شركة هيس لشركة توتال الفرنسية وكونوكو فيليبس الأمريكية.
0: هل كشفت شيئا كان مستورا لسنوات من بعد ثورة فبراير 2011؟
1: أنا لا أتجنى على أحد. تقارير ديوان المحاسبة وتقارير هيئة الرقابة الدولية وتقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن، هذا فريق مستقل خارج ليبيا.
0: لماذا لا يتم إنتاج الوقود داخل ليبيا؟
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.

0: مدرب منتخب قطر؟ والله المنتخب السعودي ما عرفت كيف اعرف حق قطر.
1: الاسباني جوني
2: لوجين لوبتيكي
3: لوبتيكي كيوم
4: كيوم. والله ما

0: ما أعرف
1: للأسف ما عندي علم والله.
2: ما عندي علم صراحة.
3: والله ما عندي علم.
4: ما أدري والله.
5: والله ما أعرف بالضبط.
6: والله ما أتابع الكورة. ما أتابع كورة مرة بشكل عام.
7: لم تغب الأهداف عن مباريات البطولة وتنوعت طرق إحرازها بينما غابت الأهداف من الضربات الحرة المباشرة. نتابع
8: سجاف والروعة لكن هذه عرضية تم خطيرة خطيرة جدا مرت من أمام مهاجم ما بقى الله في النتيجة تصبح أصعب وهذه إرسالية رائعة إمكانية التعديل انطلاقة ناصر والتسديد جول أحمر عمر

0: ابدا معك ابراهيم، وش اكثر شيء شدك في اهداف البطوله؟
1: الصراحه في اهداف حلوه كثير بالبطوله، لكن انا اشوف هدف المنتخب السعودي الثالث، والسبب انه 15 لمسه من لعبه المنتخب.
0: صحيح،
1: يعتبر الفريق الجميع اللاعبين يعني استطاع من لمس الكره، والوانتو بين فراس وسلطان اعتقد انه افضل هدف البطوله.
0: ايضا ضربات الراسيه يعني كانت حاضره بشكل كبير
1: كثير في هذه البطوله، شفنا اهداف من كرات ثابته، لكن للحين ما شفنا الا اهداف من كرات
0: من فاولات ثابته
1: من فاولات خارج 18.
0: صحيح. عادل،
2: انا رايي ان قلت المهاره عدم التسجيل من كره ثابته. اجمل هدف زي ما قال كابتن ابراهيم بدون شك هدف فراس، واهم هدف في رايي هدف كرار اللي هو منتخب مباراه العراق والكويت، صور 3-2 كلها في الشوط الثاني، يعني كانت
0: انا ما رحمت الا لاعب الكويت اللي انطرد عشان يمنع الهدف،
2: هو ما يمنع هدف، تتذكر حقت فاردي
0: الا فاردي؟ صحيح،
2: هو هنا ما جملوها
0: ابدا.
2: لكن بصراحه الهدف اللي تسجل يعني شوط ثاني اجمل شوط في البطوله.
0: وعلى فكره ترى على كميه الاهداف اللي تسجلت تقريبا حدود 20 هدف اليوم او 21 هدف، هدفين فقط من ضربات جزاء.
2: يعني بصراحه عبد الله ترى جماليه الكوره والمهاره، اللي نتكلم عن مهاره لاعبين، تو طلعت صوره يوسف اثنين ما ادري طلعت في الشاشه
0: ولا لا،
2: تسجيل من الفاولات.

0: صحيح.
1: يعني هذه صراحة فيها جمالية، دل النجوم العالم الأسماء الكبيرة يسجلون من ركلة، إنه عندنا 88 لاعب مجازا، 8 فرق في 11، 88 ما سجلوا، يعني كنا نتمنى نشوف هدف من فاول.
2: جمالية الأهداف إبراهيم يعني في البطولة موجودة، تشعر أن في أهداف فعلا مسجلة يعني بفن؟
3: في أهداف جت يعني مثلا من أخطاء، لكن أغلب الأهداف لا صراحة أنا أشوف أنها يعني في تكتيك كبير من المدربين، يعني شغالين على اللعيبة، في جهد كبير من اللعيبة، يعني في أهداف حلوة يعني في البطولة،
2: ما في
3: عمل جماعي تكتيكي.
2: ما في هداف يعني على كمية الأهداف، ترى القيمة الأعلى للتهديف هو هدفين،
1: يوسف ناصر وخمينيز أعتقد
2: وفراس،
1: طبعا فراس
2: الفرس
1: هو أهم واحد
2: صحيح.
1: إن شاء الله يكون هداف البطولة
3: بإذن الله. إن شاء الله
1: إن شاء الله يكون. لكن عبد الله في هدف فيه جميل، يعني بالا اللي نزل دقائق
2: صحيح،
1: صراحة يعني الكورة برجلة حلوة، يعني كنت أنا والكابتن إبراهيم نسولف عنه قبل، وإنه قال إنه متابعه من العام في الأهلي وكذا، يعني لعيب صراحة.
2: في هداف يعني أنت شعرت إنه في لاعب هداف في البطولة؟
1: ان شاء الله في رأيك.
2: يعني احنا لما نتكلم عن ماجد ولا جاسم يعقوب
1: لا
2: ايه موجود في هالبطوله ولا
1: الكرة تغيرت، لكن ان شاء الله في راس يطلع.
2: وتشعر ان فراس قادر فعلا على انه يثبت نفسه كمهاجم ابراهيم هداف في هالبطوله؟
3: بالنسبه للمشاركه الاولى وهدفين في اول مباراه، انا اشوف ان فراس قادر انه يسجل. يعني
2: شكرا جزيلا ابراهيم غالب، شكرا جزيلا عادل البطي، كنت معنا، نلقاكم ان شاء الله في حلقات المقبله. الاتحاد الكويتي لكرة القدم اعتذر لجماهير الأزرق بعد الخروج من بطولة كأس الخليج. الاعتذار جاء بتوزيع تذاكر مباريات السوبر السعودي التي ستقام في الكويت على الجماهير التي ساندت المنتخب في جدة. راشد العميري الرئيس التنفيذي للشركة الراعية لبطولة السوبر التقى الزميل منام البصري.
4: اليوم احنا في توقيع واحدة من أهم الرعايات اللي هي الراعي الرئيسي، الفرق تشكلت، الخطط قاعد توضع، ما تشكلت بصورة نهائية. اليوم أهم استحقاق عندنا إن شاء الله راح يكون قرعة السوبر في يوم 14/10، راح تشهد حضور عالي المستوى من الجانب السعودي وأيضا من الجانب الكويتي. بعدها بإذن الله تعالى راح يتم إطلاق منصة بيع التذاكر عشان الجمهور يتمكن قبل بفترة كافية أنه يحدد الأيام اللي بيحضر فيها، وبعدها راح يتم من خلال اللجنة المنظمة العليا الإعلان أول بأول على الفعاليات المصاحبة بإذن الله.
5: بالنسبة لأسعار التذاكر هل يعني تم تحديدها؟ لأن هناك في مخاوف أنه ممكن يكون أسعارهم شوي عالية.
4: لا، إحنا قاعد نحرص أن إحنا نقدم حق الجمهور تجربة ممتعة بسعر معقول. راح يتم الإعلان، ولكن صدقني ما راح نكون بعاد عن اللي قاعد يصير حوالينا.
2: لقب بالفيلسوف، شارك في 4 نسخ من كأس الخليج، يوسف 2 من ذاكرة البطولة.

0: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهات نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: صباح الخير مشاهدينا، ساعة إخبارية صباحية جديدة نقدمها من العربية، حل عالم هذا الصباح مع العربية، والبداية مع أبرز العالم. ترامب يتوقع محادثات جديدة مع إيران، ومصادر ترجح جولة غير مباشرة اليوم وسط تحذير من أن الفجوات لا تزال واسعة. منظمة الصحة العالمية تحذر من مخاطر انتشار الكوليرا والحصبة وحمى الضنك والدفتيريا في اليمن.
1: اتهامات لا أساس لها من الصحة.
0: الجيش السوداني يرفض الاتهامات بالتدخل في الشؤون الإثيوبية ويتحدث عن دعم سريع من الداخل الإثيوبي.

اعتقال 5 مشتبه بهم قرب قاعدة فيرفورد البريطانية ودوافع إيران وموسكو تتصدر التحقيقات. وأتلانتا تستقبل مبعوثي صداقة من الصين لإقامة تمتد لعشر سنوات. أهلا بكم. بينما ساعة تفاوض وقرع طبول الحرب تتحرك الاتصالات الأمريكية الإيرانية على حافة تصعيد جديد، تحرك يتم وسط فجوات لا تزال واسعة بشأن القضايا الخلافية. وبينما يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن جولة جديدة من المباحثات هذا الأسبوع، يؤكد في المقابل استعداده لضرب إيران، فيما يعلن الحرس الثوري جهوزيته للمواجهة في مشهد تتسابق فيه الوسطاء مع تصاعد التهديدات العسكرية.

0: نبدأ من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي توقع المزيد من المباحثات مع إيران هذا الأسبوع رغم رفضه مقترحا إيرانيا لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي قال من جديد أنه يعتقد أن الولايات المتحدة تفوز بحرب إيران عبر الضغط الاقتصادي والعمل العسكري معا، وأكد ترامب أن أمريكا ستفوز بالحرب قريبا جدا، مجددا قوله أن أسعار النفط ستنخفض بمجرد انتهاء الحرب. وشدد ترامب على أن قرار العودة للضربات العسكرية خيار مطروح.
1: I think what's going to happen is we're going to win this war very soon, and as soon as we win it, it's going to go. The oil will go down, way down to what it was before the war. And the key is Iran will not have a nuclear weapon. That's the key to the whole thing.
2: Do you think we're going to win this war through this economic warfare that the Treasury Department is waging, or strikes?
1: I think both. I think we'll win it both ways. We've already won it really through from a military standpoint, but that doesn't mean we've stopped that. But we're certainly winning it very big.
0: وفيما يحاول الوسطاء إحياء المفاوضات بين البلدين إلا أن الفجوات بشأن القضايا الرئيسية لا تزال واسعة حسب ما نقل موقع أكسيوس. ورجح مصدرا إقليميا عقد جولة جديدة من الحوار غير المباشر بين واشنطن وطهران في وقت مبكر من اليوم الاثنين، لكن لم يتضح ما إذا كان بالإمكان تجاوز الخلافات بين الجانبين وفقا لما ذكره الموقع. ترامب قال لأكسيوس أنه يتوقع المزيد من المباحثات مع إيران هذا أسبوع، وأكد أن إيران تريد التوصل إلى اتفاق لكن ليس الاتفاق الذي يريده هو. إذن المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجيرد كوشنر كانا قد أجريا جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة مع وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع. وشارك المسؤولون قطريون في المفاوضات إذ نقلوا رسائل بين الطرفين. عرقجي اقترح على ويتكوف إعادة فتح المضيق واستئناف المحادثات النووية في غضون أسبوع، شريطة أن ترفع الولايات المتحدة حصارها البحري وتلغي العقوبات المفروضة على مبيعات النفط وتعيد العمل بوقف إطلاق النار في المنطقة. وقال مصدر إقليمي مطلع على المفاوضات غير المباشرة إن الوسطاء القطريين ناقشوا المقترح الإيراني الأصلي مع كلا الطرفين وقدموا إلى كل منهما مقترحا وسطيا لمراجعته. وخلال عطلة نهاية الأسبوع واصل الوسطاء القطريون التنقل بين المفاوضين الإيرانيين والأمريكيين بشكل منفصل لبحث تعديلات على النص المقترح. جولات كثيرة من المفاوضات كانت قد حصلت بعد الحرب، وكانت أول جولة من المفاوضات حصلت في منتصف أبريل في إسلام أباد، وجولة ثانية لتثبيت وقف إطلاق النار أيضا حصلت

0: وصلت في إسلام أباد، وتم الإعلان بموجبه عن اتفاق لمذكرة التفاهم التي يعني أطيح بها بعد ذلك. وأيضا كان هناك جولة في سويسرا كما تذكرون، إطلاق مذكرة بنود هذا التفاهم الذي سرعان ما انهار على وقع الاستهدافات الإيرانية المتكررة في مضيق هرمز. وتجددت أيضا في الأسبوع الأخير الأسبوع الماضي المفاوضات في نيويورك على هام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولكن بالحصيلة الفجوة بين الطرفين لا تزال كبيرة. فواشنطن تسعى إلى تفكيك الترسانة إيران النووية والعسكرية، فيما تبحث إيران عن اتفاق مرحلي يتيح لها التقاط الأنفاس من دون تقديم تنازل جدي، ومن بعدها يتم التفاوض على مسألة النووي، وهذا ما ترفضه أمريكا بشكل قطعي. فترامب الذي يريد الحفاظ على إرث سياسي له ولن يترشح مرة جديدة، إذن هو متحرر من أي قيود شعبية في هذا السياق، ولا يريد إبرام اتفاق هزيل أو كارثي على غرار ما أبرمه أوباما كما يقول. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت من جهته كان قد أعلن أن إيران ستفقد على الأرجح خلال أسبوعين قدرتها على مبادلة النفط بالسلع، ولن يتبقى لديها شيء تتاجر أو تقايد به. نتابع.
1: And I am confident, given that there's only 15 million more barrels of Iranian oil on the water, that Iran will have nothing left to trade for anything. They will have nothing to trade for anything. Probably within the next 2 weeks, they are going to make their final deliveries of oil to China, and then they will have nothing.
0: وفي إيران حذر الرئيس الإيراني مسعود باسشكيان من تداعيات نقص الطاقة على الإنتاج والصناعة خلال الشتاء، داعيا إلى ترشيد استهلاك الطاقة والوقود.
2: يوم الثلاثاء احرصوا على ألا يأتوا بسيارتهم، يجب أن نتجه تدريجيا نحو ترشيد الاستهلاك. علينا أن نفعل ما بوسعنا خلال الشتاء حتى لا يتوقف الإنتاج، ومن يستطيع المساعدة فليساعد. يجب أن لا يتوقف الإنتاج ولا الكهرباء، على الجميع أن يساعد، ونحن أيضا سنساعد، وأطلب من الموظفين استخدام وسائل النقل العام.
0: وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أكد من جهته أن طهران لا تزال تنتظر ردا رسميا عبر الوسطاء على مقترحها، رغم تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفضه، واصفا المقترح المطروح بالمنطقي للغاية. عرقجي أكد أيضا أن بلاده مستعدة تماما لاحتمال استئناف الحرب، حتى لو كانت حربا شاملة ومدمرة وفق تعبيره.
3: And now there is a very reasonable plan on the table. If they reject it with no reason, this is their fault. And I have to say that although we heard from President Trump that he is rejecting this deal, but we are still waiting for an official response through the mediators. We are fully prepared for the time for the war to be resumed. And I repeat, we stand firm in the face of any new aggression, even if it comes to a doomsday war. But at the same time, we stand ready for diplomacy. It is up to President Trump to choose. He wanted unconditional surrender in the previous war in 2 days, and now it's 8 months that they are fighting with no result. A new aggression would be certainly the same.
0: وإلى التطورات في اليمن، حيث فرضت الجبهات الغربية والجنوبية الغربية لمحافظة تعز نفسها ساحة لمعركة هي الأشد احتداما خلال الأسبوعين الأخيرين، حيث تدور المواجهات التي تقودها القوات الحكومية اليمنية ضد الحوثيين في المرتفعات المطلة على الساحل الغربي وباب المندب، وتدفع القوات الحكومية بقواتها نحو المرتفعات الحاكمة لمنع تثبيت انتشار ميليشيات الحوثي في المرتفعات المطلة على الساحل الغربي وباب المندب، وذلك بالتزامن مع استهداف خطوط الإمداد والتجمعات الحوثية. في المقابل مقابل هذه التطورات تواجه المنظومة الصحية في اليمن ضغوطا متصاعدة مع اتساع نطاق التصعيد الحوثي وتدفق عشرات الآلاف من النازحين عبر 8 محافظات في وقت تتراجع فيه قدرة المرافق الطبية على التعامل مع الإصابات والاحتياجات الطارئة وسط تحذيرات من ارتفاع مخاطر انتشار الأمراض الوبائية نتيجة الاكتظاظ.

تعطل الخدمات الأساسية، وتكثف منظمة الصحة العالمية استعداداتها لمواجهة المزيد من التدهور في الوضع الصحي والإنساني، محذرة من أن النزوح والاكتظاظ وتعطل الخدمات الصحية الأساسية قد تؤدي إلى زيادة مخاطر انتشار الكوليرا والإسهال المائي الحاد والحصبة وحمى الضنك والدفتيريا، إلى جانب تفاقم سوء التغذية.

0: وقعدوا نحن بيوتنا وخرجوا نحن وبهدلوا بنا
1: الحوثة
2: اطلقنا اطلاق نار وصواريخ من الحوثي.
3: الحوثي حصل له علينا قذائف من المكاحل العدرة.
4: احنا من الحروب من الحرب هذا الذي قام علينا الحوثي وضربوا البيوت يضربوا ولا السكن يضربوا اي مكان عشوائي يضربوا له يضربوا لهم عشوائي كل اسرتين او ثلاث تجلس في فصل من الزحمه ما في سكن.
5: حصل هونات حصل قناصات فوق بيوتنا حصل بهذله وهربنا وقزحنا اللي فوقنا. مركز قطع بيت ابني قطع يعني ربهم بيت حق ابني ودخل حفشي. هنا عشنا في ذل عشنا في بهذله. الحمد لله اللي كتب لنا.
6: نزحنا يعني تخيل اكثر من 15,000 نسمه او 10,000 نسمه نزحت في اقل من ساعتين سيرا على الاقدام. يعني تخيل نفسي مثل يوم الحشر كما نقول لك. رجعوا الناس اضطروا انهم يرجعوا في بيوتهم بسبب يعني ما الوضع اللي ما هم عايشين فيه ما يقدر يواصل. رجع الى بيته قاع الحوثي يحتمي بمعدات يعني فقريب البيت تجي تقول له يا اخي تسبب علي انت وضع ممكن هو يقتلك.
7: مشاهدينا ساعتنا الصباحية مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. العراق يسعى للحصول على استثناء أمريكي لتشغيل الرحلات العراقية باتجاه إيران. السلطات الأمنية تعلن تفكيك خلية تابعة لتنظيم داعش كانت تخطط لهجمات. واستهداف مبنى تلفزيون العام في تيغراي مع تقدم المتمردين في شمال إثيوبيا.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

مصادر العربية أن الحكومة العراقية تسعى للحصول على استثناء من واشنطن يسمح بإعادة تشغيل الرحلات الجوية للخطوط الجوية العراقية باتجاه المطارات الإيرانية. كما أوضح مصدر حكومي عراقي للعربية أن الحكومة تسعى من خلال المبادرة

0: التي طبعا على خلفية الضغوط الداخلية من قبل الفصائل المسلحة الموالية لإيران لفتح الأجواء أمام الطيران الإيراني وإلغاء القيود الأمنية والاقتصادية التي فرضت على العراق بضغط أمريكي جدي. طبعا هذا ما أشعل كما رأينا على مواصل التواصل الاجتماعي أشعل النقاش في الداخل العراقي، خاصة وأن إيران كانت طبقت الحصار على العراق بحذافيره إبان عهد صدام حسين، والآن تطلب إيران عبر وكلائها لدواعي إنسانية مواجهة هذه الضغوط الأمريكية، رغم أن ذلك سيكلف إيران الكثير على المستوى الاقتصادي والمالي. نبقى في العراق، حيث كشفت مصادر العربية أن اجتماع الرئاسات الأربع في العراق سيعقد مساء الاثنين لمناقشة عدد من الملفات، وأضافت المصادر أن الاجتماع سيتطرق لملفات استكمال التشكيلة الوزارية وخطة الحكومة الجديدة لحصر السلاح بيد الدولة، هذا بالإضافة إلى ملف العقوبات الأمريكية المفروضة على الطيران الإيراني وهبوط الرحلات الإيرانية في المطارات العراقية. وفي شأن عراقي آخر، كشف مسؤول في الحكومة العراقية عن اكتمال انسحاب القوات الأمريكية من العراق، مشيرا إلى مغادرة جميع القوات القتالية وقوات الدعم اللوجستي في البلاد. وقال المسؤول إن عملية الانسحاب اكتملت بالكامل، فيما لم يصدر حتى الآن تأكيد رسمي من الجانب الأمريكي. هذا وكان العراق والولايات المتحدة قد اتفقا في عام 2024 على جدول لإنهاء الوجود العسكري الأمريكي في البلاد. السودان، أكد المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية العميد عاصم عوض أن الجيش لا يتدخل في شؤون الدول الداخلية ولا يقبل المساس بسيادته، داعيا الجانب الإثيوبي إلى تحري الدقة والمسؤولية والاحتكام للقنوات الرسمية. وأضاف عوض أن الجيش سيبقى يقظا في حماية حدود الوطن وكل ما يهدد أمنه واستقراره. متابع.
1: السودان ملتزم بالقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، ولا يتدخل في الشؤون الداخلية للدول، لكنه في الوقت ذاته لن يسمح بالمساس بسيادته أو أمنه الوطني، وتدعو الجانب الإثيوبي إلى تحري الدقة والمسؤولية والاحتكام إلى الحوار والقنوات الرسمية بما يحفظ أمن واستقرار البلدين والمنطقة. القوات المسلحة السودانية ستظل يقظة في حماية حدود الوطن وسيادته، وقادرة على التصدي لكل ما يهدد أمنه واستقراره.
0: المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية العميد عاصم عوض فند الاتهامات الإثيوبية بشأن دعم السودان لجماعات مناوئة لأديس أبابا، مؤكدا أن لا أساس لها من الصحة. وفي المقابل كشف عوض عن معلومات تفيد باستمرار نشاط وتدريب قوات الدعم السريع من داخل الأراضي الإثيوبية.
1: تؤكد القوات المسلحة رفضها القاطع لهذه المزاعم، وتعتبرها اتهامات لا أساس لها من الصحة، في وقت تتوافر فيه معلومات ووقائع عن استمرار دعم وإسناد ميليشيا الدقل الإرهابية من الأراضي الإثيوبية، بما في ذلك التدريب والإمداد واستخدام الأراضي الإثيوبية في أنشطة عسكرية، الطائرات المسيرة الاستراتيجية والمسيرات الانتحارية.
0: وفي التطورات الميدانية، أصابت مسيرة مبنى تابعا للتلفزيون العام في إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا، وفق ما أفادت به وكالة فرانس بريس. ويأتي ذلك في وقت أعلنت السلطات المحلية في الإقليم التي تخوض مواجهة مع الحكومة دخولها في حرب ضد القوات الحكومية بشكل رسمي.

0: في سوريا أعلنت قوات الأمن السورية توقيف 4 من قادة خلية تابعة لتنظيم داعش كانت تخطط لتنفيذ هجمات. وأورد التلفزيون الرسمي السوري أن جهاز الاستخبارات العامة تمكن بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي من تفكيك خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي تورطت في تنفيذ عمليات خطف وزرع عبوات ناسفة واغتيالات. وكان بدأ نشاطها في محافظة الرقة وامتد إلى حلب وإدلب وحمص. وأوضح البيان أن التحقيقات الأولية كشفت أن الخلية كانت تخطط لتنفيذ أعمال إرهابية تستهدف أمن المنطقة واستقرارها. وأشار إلى ضبط عبوات ناسفة معدة للتفجير وأسلحة متنوعة وذخائر وعدد من القنابل اليدوية بحوزة أفراد الخلية خلال المداهمات. وإلى تطورات الحرب في أوكرانيا، حيث أسفرت غارات روسية على مناطق أوكرانية متفرقة بما فيها العاصمة كييف عن مقتل 8 أشخاص بحسب ما أفادت به السلطات المحلية. غدت تعهد موسكو تحقيق أهداف حربها مهما كانت الظروف. وأعلن وزير الداخلية إيفان فيسكي حصيلة القتلى، وقال إن الضربات الروسية أصابت مركزا للأطفال في مدينة سومي الشمالية، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص بينهم فتاة تبلغ من العمر 16 عاما. وأفادت السلطات في منطقة أوديسا بأن غارة واسعة النطاق على جنوب منطقة البحر الأسود أسفرت عن مقتل شخص آخر. من جهة أخرى، طالبت كوريا الجنوبية أوكرانيا بتقديم تفسير واعتذار رسميين بشأن الكشف عن نقل أسرى حرب من كوريا الشمالية إلى جارتها الجنوبية، ثم إنكار الجانبين أنهما قد اتفقتا على الحفاظ على السرية في هذا الخصوص. وأشار المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية في بيان إلى أن سيول تأسف إزاء الكشف الأحادي الجانب من أوكرانيا عن عمليات النقل، مضيفا أن الحكومة تدرس اتخاذ إجراءات إضافية بشأن هذه المسألة إذا لزم الأمر، فيما لم تعلق سفارة أوكرانيا في سيول حتى الآن على الموضوع. ألقت بريطانيا القبض على 5 رجال قرب قاعدة فيرفورد التي تستخدمها الولايات المتحدة، وذلك للاشتباه بتورطهم في جرائم تتعلق بالمتفجرات والإرهاب. الاعتقال يأتي عقب تلقي بلاغ يفيد بتوجه 3 شاحنات صغيرة نحو المطار العسكري.
1: These arrests will no doubt have caused some shock and anxiety, and we want those living locally to RAF Fairford and across Gloucestershire to be sure and to know that as agencies we're working closely together to support them. A cordon remains in place around the vehicles and around 85 households are currently unable to return to their homes.
0: ومن جهته، أوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الأشخاص 5 الذين اعتقلتهم الشرطة البريطانية كانوا يخططون لإلحاق أضرار كبيرة بالمنشأة، وأشار إلى تعاون أمريكي بريطاني في مراقبتهم وتوقيفهم.
2: The arrest in the UK was fantastic. Working with Britain, it was an amazing job. We had them under investigation. They were looking to do big damage to our fort. And working with the British worked out great.
3: Were they migrants?
2: It may have been Scotland Yard, I don't know. We worked with a lot of them. We had them under view for a long time and we got them. Thank you.
3: Were they migrants?
4: So at around 12:45 a.m. today, Sunday the 27th of September, police received a call relating to 3 suspicious vehicles travelling towards RAF Fairford. Armed officers responded and subsequently arrested 5 men in the Welford area on suspicion of committing offences under the Explosives Act.
0: مشاهدينا، قاعدة فيرفورد التابعة للسلاح الجو الملكي البريطاني تعد رمزا أمريكيا في قلب إنجلترا، والقاعدة عمليات أمامية للقوات الجوية الأمريكية منذ الحرب الباردة. أما الآن فهي منصة إطلاق حيوية للقاذفات الضخمة

والتي يستخدمها ترامب لضرب إيران، وهي القاعدة الجوية الوحيدة في أوروبا التي تمتلك مثل هذه القدرات، ما يجعلها هدفا محتملا منذ فترة طويلة. وبينما لا يزال التحقيق في مراحله الأولية، يتجه الاتهام نحو فرضية تكتسب زخما كبيرا في الأوساط الأمنية الغربية، مفادها أن إيران لها علاقة بالحادث. فالخارجية الإيرانية اتهمت المملكة المتحدة بالتواطؤ في جرائم حرب لسماحها للولايات المتحدة باستخدام فيرفورد كقاعدة انطلاق لشن ضربات دفاعية في حربها ضد طهران، وحذرت من أن أي طرف يشارك بأي شكل من الأشكال في أي عمل عسكري ضد إيران سيتحمل مسؤولية قراره وتداعياته، واعتبر هذا بمثابة تهديد صريح. الأنظار اتجهت أيضا نحو موسكو واحتمالية ارتباطها بالحادث، فلقد حذرت المخابرات الدنماركية الأسبوع الماضي من أن روسيا قد تشن في الأشهر المقبلة هجوما عسكريا محدودا على إحدى دول الناتو. وخلال الصيف أشارت السفارة الروسية في لندن إلى أن مواصلة دعم المملكة المتحدة لأوكرانيا في الحرب سيكون ثمنه باهظا، واعتبر هذا أيضا تهديدا مباشرا. وهنا أيضا احتمالات لوقوع هجوم أو عمل مباشر من قبل جماعة معارضة للحرب على إيران، أو لاستخدام القواعد البريطانية لشن الضربات.

ساعتنا الصباحية مستمرة وتتابعونا فيها بعد الفاصل. السويسريون يرفضون في استفتاء مشروعا لتعزيز حياد بلادهم. الفنزويليون يتظاهرون للمطالبة بعودة زعيمة المعارضة ماتشادو. عودة بركان كيلاوايا في ولاية هاواي إلى الثوران.

0: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، الثامنة على شاشة العربية.
2: هو الرجل الذي قتلته أفكاره وصرعته مواقفه، لأنها تخوض في عمق أسئلة الهوية.
3: ما ميز المواجهة التي حضرها فرق فودة كان حدثا شعبيا أكثر منه حدثا نخبويا. فرق فودة هو أول مثقف يقرر النزول إلى انتخابات برلمانية. أغتيل فرق فودة لأنه قارب ظاهرة توظيف الأموال الجماعات الإسلامية في ذلك الوقت. إلى الآن بعض رموزهم يظهر في برامج تلفزيونية ويدافع عن فعل الاغتيال.
2: أستاذ سيد محمود الكاتب والصحفي والباحث المصري.
1: سجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
4: أهلا بكم من جديد. أعلن رئيس صربيا استقالته أمس الأحد في خطوة تتيح له خوض السباق على منصب رئيس الوزراء في انتخابات مبكرة مقررة الشهر المقبل. وتأتي استقالة فود تشيتش قبل 7 أشهر من انتهاء ولايته، وذلك في وقت تستعد صربيا للانتخابات البرلمانية المبكرة في 25 من الشهر المقبل، والتي ستتيح له شغل منصب رئيس الوزراء إذا شكل الحزب

التقدمي الصربي الحكومة الجديدة، وبموجب الدستور الصربي ستتولى رئيسة البرلمان مهام الرئيس بالإنابة إلى حين انتخاب رئيس جديد للبلاد. شهدت سويسرا تصويتا وفق آلية تعرف بالمبادرة الشعبية على عدة مسائل، ومن بينها مبادرة تحظى بدعم اليمين القومي لتضمين الدستور مواد تعزز الحياد وتحظر أي تحالف بين سويسرا وأي منظمة عسكرية، كما ترفض اعتماد العقوبات الاقتصادية ضد بلد ثالث باستثناء تلك التي تقررها الأمم المتحدة. معارضو المبادرة اعتبروا أنها تصب في مصلحة روسيا بعدما رحبت بها موسكو التي تتهم بان بالتخلي عن حيادها من خلال سيرها في عقوبات بروكسل. إذن كما كان متوقعا، رفضها الناخبون السويسريون بأغلبية ساحقة بلغت قرابة 70%، وجاءت النتيجة بالرفض في جميع الكنتونات السويسرية 26.

فرنسا حقق أقصى اليمين وحلفائه مكاسب غير مسبوقة في انتخابات مجلس الشيوخ الفرنسي بحصول حزب التجمع الوطني على 14 مقعدا ما عزز تمثيله في الغرفة العليا للبرلمان على مسافة أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية الفرنسية. ورحبت زعيمة أقصى اليمين في فرنسا ومرشحته للرئاسة مارين لوبان بالنتائج معتبرة أنها تشكل انتصارا تاريخيا ومحطة رئيسية مع تشكيل أول كتلة لليمين في مجلس الشيوخ. في البرازيل قبل أسبوع من الحسم الانتخابي تجمع الآلاف من أنصار الرئيس البرازيلي لويس لولا دا سيلفا في شوارع شاطئ كوبا كابانا الشهير في ريو دي جانيرو دعما لإعادة انتخابه في الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية المقررة في 4 أكتوبر.

في مدن أخرى برازيلية فقد احتجز أنصار المرشح الرئاسي فلافيو بولسونارو الذي يمثل أقصى اليمين وهو ابن الرئيس السابق خافيير بولسونارو. فنزويلا نظم مؤيدو زعيمة المعارضة الحاصلة على جائزة نوبل للسلام ماريا كورينا ماتشادو مسيرات في أنحاء البلاد للمطالبة بعودتها الآمنة. وجربت الزعيمة السياسية التي تقيم حاليا في بنما بسبع محاولات فاشلة حتى الآن للعودة إلى وطنها. وطالب المتظاهرون أيضا بوضع جدول زمني واضح لإجراء انتخابات رئاسية في عام 2027، كما هتفوا بشعارات من بينها الحرية.

في الصين أشارت الحكومة الصينية إلى أنها قد تسمح لشركات مثل علي بابا جروب هولدينج وأيضا بايت دانس بشراء رقائق معالجة الرسومات المتطورة التي أطلقتها شركة إنفيديا هذا الشهر. وكشفت مصادر مطلعة أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المعلومات الصينية تعتزم الموافقة على عمليات شراء رقائق RTX Pro 5500 الجديدة، وأنها طلبت من بعض الشركات تقديم معلومات عن عدد الرقائق التي تعتزم شراءها والاستخدامات التي ستخصصها لها. يستعد الديمقراطيون في مجلس النواب لأجندة رقابية واسعة تتضمن تحقيقات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعائلته وإدارته إذا فاز الحزب بالسيطرة على المجلس من الجمهوريين في الانتخابات نوفمبر المقبل. وتتطلب هذه المهمة تنسيق بين لجان برلمانية متعددة، وتمنح الأغلبية النيابية الحزب المسيطر ميزات استثنائية تشمل موازنات أضخم وفرق عمل أكبر، إلى جانب صلاحيات التحقيق وإصدار مذكرات الاستدعاء لمواجهة ما يراه الديمقراطيون فسادا واسع النطاق وإساءة استخدام للسلطة. كما يظل خيار عزل الرئيس الجمهوري وأعضاء حكومته مطروحا أيضا على الطاولة. وصل دبال باندا العملاقان بينغ بينغ وفو تشاونغ إلى حديقة حيوانات أتلانتا في ولاية جورجيا الأمريكية قادمين من الصين على متن طائرة شحن عملاقة مزينة بصورة الباندا. بعض الأعلام وصف الهدية بالاختراق الدبلوماسي الوحيد الذي تحقق خلال زيارة الرئيس الصيني إلى الولايات المتحدة.

برضو بينج بينج أي السلام والدبا فاو تشانغ وتعني البركات المزدوجة ليس أول مبعوث صداقة بين الصين والولايات المتحدة. القصة بدأت قبل أكثر من نصف قرن وتحديدا عام 1972 عندما أهدت بكين الدبين لينغ لينغ وتشينغ تشينغ إلى حديقة الحيوانات في واشنطن. ومنذ تلك اللحظة ترسخت صورة الباندا باعتبارها أحد أبرز رموز التعاون بين البلدين، وأصبحت خلاله واحدة من أشهر أدوات الصين فيما يعرف بالقوة الناعمة ودبلوماسية الباندا. تزور من خلالها هذه الدبب الوديعة الدول بموجب اتفاقية إعارة أو تعاون محددة المدة لتعود إلى الصين متى انتهت الصداقة. وقد أصبحت عمليات العودة محط اهتمام خاص في السنوات الأخيرة، وخصوصا مع توتر العلاقات الأمريكية الصينية. ففي نوفمبر من عام 2023 أعادت حديقة حيوانات واشنطن 3 دبب باندا، وفي أكتوبر من عام 2024 عادت دبب أتلانتا 4 إلى الصين بعد 25 عاماً.

دبلوماسية الباندا فعالة، فمهما اختلف السياسيون يبقى الجمهور متفقا على حب هذا الحيوان اللطيف، ويخلق مساحة للتواصل الشعبي عندما تكون السياسة الرسمية أكثر تعقيدا، ما يفسر استمرار الظاهرة لأكثر من 5 عقود، وما بين عامي 1972 و 2026 تغير العالم. لكن بوصول الدبين إلى الولايات المتحدة يستمر فصل جديد من هذه الدبلوماسية الفريدة، ويرسم مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين.

تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات واسعة بعدة مناطق في العاصمة التايلاندية بانكوك، وأظهرت صور ومقاطع فيديو طرقا رئيسية مغمورة بالمياه في وقت اتجهت السلطات إلى التعامل مع مياه الفيضانات في شوارع العاصمة مع بدء انحسار الأمطار الغزيرة في بعض المناطق.

إذن نتابع مشاهدينا هذه الصور المباشرة من بانكوك، حيث ضربت الفيضانات العاصمة التايلاندية منذ يومين وتسببت بفيضانات عارمة كما نتابع في هذه الصور المباشرة، وتتعامل السلطات المحلية مع هذه الكارثة البيئية الجديدة التي ضربت البلاد، وتساعد على إجلاء السكان من بعض المناطق التي غمرتها المياه بعد عاصفة ومن الأمطار الغزيرة. نتابع هذه الصور وتجمع السكان في بعض المحال التجارية التي بقيت مفتوحة على ما يبدو رغم صعوبة التنقل بسبب هذه العاصفة التي تسببت بفيضانات عارمة. في هاواي أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بعودة بركان كيلاويا إلى الثوران بعد فترة من النشاط الزلزالي العالي. متابعينا،

إذن هذه الصور المباشرة أيضا التي تأتينا من هاواي الأمريكية، هذه الجزيرة التي تشهد ثوران البركان الشهير كيلاويا الذي يعود إلى ثوران من جديد، وهذه منطقة طبعا مشهورة بالبراكين لديها وثوران هذه الظاهرة المناخية المثيرة التي يتابعها الملايين حول العالم. وهذا البركان الشهير كيلاويا يعود إلى الثوران من جديد في هذه المنطقة.

أما في شمال شرق الولايات المتحدة فقد ضربت أمطار غزيرة ورياح قوية المنطقة، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف، كما تسببت بمقتل شخص واحد، وأجبرت العاصفة القوية شركات الطيران على إلغاء أكثر من 400 رحلة من وإلى مطارات أمريكية، وتسببت في انقطاع الكهرباء عن أكثر من 100 ألف منزل ومنشأة.

0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يقلق من حوادث وكلاء الذكاء الاصطناعي، مؤكدا ثقته في الذكاء الاصطناعي وإمكانياته.
1: And we're leading, and we're building tremendous, you know, trillions of dollars worth of places. And why should we give that up?
0: خبر. كشف تحليل أجرته منظمة النقل والبيئة أن الارتفاع الحاد في أسعار الديزل المرتبط بحرب إيران جعل تكاليف امتلاك وتشغيل الشاحنات الكهربائية أرخص من ناظراتها التي تعمل بالديزل في أوروبا. وخلص التقرير إلى أن الشاحنات الكهربائية التي يتم شراؤها في عام 2026 تحقق وفرات على مدى 5 سنوات تصل إلى 100,000 يورو في هولندا و85,000 يورو في ألمانيا و69,000 يورو في الدنمارك مقارنة بالمركبات التي تعمل بالديزل. وقالت المنظمة أن ارتفاع أسعار الديزل في أعقاب الارتفاع الحاد في أسعار النفط عزز الجدوى التجارية للتحول إلى الشاحنات الكهربائية.

من المقرر طرح مجموعة فنية تقدر قيمتها بنحو 130 مليون جنيه استرليني في المزاد الشهر المقبل، وتضم المجموعة أعمالا لفنانين مشهورين أمثال بيكاسو وأندي وورهول، وستكون المجموعة الأعلى قيمة لمالك واحد تباع على الإطلاق في دار مزادات كريستيز في لندن، وستكون هذه المجموعة الأغلى قيمة من حيث ملكيتها لشخص واحد، وتعرض للبيع في المقر الرئيسي للدار في لندن على الإطلاق.

0: وإلى عالم الموسيقى، حيث حطم تايلور سويفت الأرقام القياسية في حفل توزيع جوائز MTV للأغاني المصورة لعام 2026 في لوس أنجلوس، لتصبح بذلك الفنانة الأكثر فوزاً بالجوائز.
1: Oh boy. And the winner is Taylor Swift.

0: تأهل منتخب قطر إلى نصف نهائي كأس الخليج عقب فوزه على نظيره اليمني بهدف دون مقابل. وفي البطولة ذاتها ضمن منتخب الإمارات بلوغ الدور نصف النهائي بعد فوزه على نظيره البحريني بثلاثة أهداف دون رد. خسر المنتخب الألماني على أرضه أمام ضيفه اليوناني بهدف دون مقابل ضمن منافسات دور الأمم الأوروبية. وفي البطولة الأوروبية أيضا يستقبل منتخب بلجيكا نظيره الفرنسي اليوم الاثنين وسط غياب كيليان مبابي الذي غادر معسكر فرنسا بسبب الإصابة. ويحل المنتخب الإيطالي ضيفا على نظيره التركي ضمن مسابقة دور الأمم الأوروبية، ويأمل المدرب روبرتو مانشيني بتحقيق نتيجة إيجابية عقب خسارة فريقه في الجولة السابقة أمام بلجيكا.
1: وبهذا نصل إلى ختام أخبار الصباح لهذا اليوم، قبل أن ننتقل إلى ريم صاتي وسؤالها التفاعلي، سؤال الفخ.
2: صباح الخير جيلان، كالعادة نبدأ بسؤالنا التفاعلي. شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة تعلن دخولها عالم الفن. نحن نسأل، اسم العائلة المشهورة هل يفتح الأبواب أم يرفع سقف التوقعات ويصعب المهمة؟ إيش رأيك جيلان؟
1: يرفع سقف التوقعات ويصعب المهمة، لأنه المقارنة حتكون حتمية وحتكون يعني غير منصفة بالنسبة لوحدة طالعة جديد وأمها هالقد مشهورة.
2: عموما هي طالعة من باب التسالي ليس الاحتراف، وأصالة سبق قالت لها خليكي ركزي على شغلك ومالك شغل في الفن، وهذه نصيحة من والدتها كانت.
1: هاي هذا النصيحة والله وقالتها على العلن. أوكي
2: بالفعل، يعني هي داخلة أنه نفسها
1: يعني
2: تعمل
1: لن
2: حاجة
1: تحترف المهنة. أوكي بس هيك يعني. أوكي، على العموم سنتابع النقاش في حلقة اليوم لصباح العربية، وسنبقى دائما معك في صباح العربية. بهذا نصل إلى ختام أخبار الصباح، عودوا ألقاكم على رأس الساعة بموجز لأهم الأنباء.

0: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية الآن على شاشة العربية.

0: تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
4: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
5: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
6: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم

0: هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
1: ما هي قواعد الميراث التي نص عليها ربنا تبارك وتعالى في قرآن يتلى إلى يوم الدين؟
2: آيات المواريث أكثرها في سورة النساء. السنة جاءت كمذكرة تفسيرية شارحة لبعض الأحكام، كما هو معلوم أن سيدنا رسول الله عنده تفويض بالتشريع.
1: هذا نص إلهي، وربنا نص أن هذا إلزام، فريضة، وصية، حدود لا نتعداها، وتأتيني بحديث أحد تقول هذا يعدل أو يستحدث؟
2: أنا قلت لحضرتك أن ده من المسائل اللي يجوز الاجتهاد فيها. ميراث فيه مصالح ثابتة، وبعض المسائل سابها لك انت.
1: هل يجوز التوارث بين الزوجين مختلفي الديانة؟
3: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
4: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى واشنطن في زيارة رسمية يلتقي خلالها بنظيره الأمريكي ماركو روبيو. ومن المقرر أن يبحث الجانبان على العلاقات الثنائية وأبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يعتقد أن الولايات المتحدة تفوز بحرب إيران عبر الضغط الاقتصادي والعمل العسكري معا. وأكد ترامب أن أمريكا ستفوز بالحرب قريبا جدا، مجددا قوله أن أسعار النفط ستنخفض بمجرد انتهاء الحرب. استهدفت القوات المسلحة اليمنية بغارات جوية عناصر ميليشيا الحوثي في مدينة المخا في محافظة تعز. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة ماجد النزيلي أن العمليات العسكرية النوعية مستمرة فيما يتعلق باستهداف مواقع وتحركات ميليشيا الحوثي والحد من قدرتها على تنفيذ أعمالها العدائية ضد القوات المسلحة والمواطنين. وكانت القوات المسلحة اليمنية قد أعلنت أمس عن تنفيذ 756 عملية ضد ميليشيا الحوثي خلال 72 ساعة ومقتل 4 خبراء إيرانيين متخصصين في الصواريخ والمسيرات في تعز. أعلن الجيش السوداني أنه لا يتدخل في شؤون الدول الداخلية ولا يقبل المساس بسيادته، داعيا الجانب الإثيوبي إلى تحري الدقة والمسؤولية والاحتكام للقنوات الرسمية. وفند

0: متحدث باسم الجيش الاتهامات الإثيوبية بشأن دعم السودان لجماعات مناوئة لأديس أبابا، كاشفا عن معلومات تفيد باستمرار نشاط وتدريب القوات الدعم السريع من داخل الأراضي الإثيوبية. كشفت مصادر العربية أن اجتماع رئاسات الأربع في العراق سيعقد مساء اليوم لمناقشة عدد من الملفات، من بينها استكمال الكابينة الوزارية وخطة الحكومة الجديدة لحصر السلاح بيد الدولة، والمقرر أن تستمر حتى يونيو من عام 2027. هذا بالإضافة إلى ملف العقوبات الأمريكية المفروضة على الطيران الإيراني. أعلنت قوات الأمن السورية توقيف 4 من قادة خلية تابعة لتنظيم داعش كانت تخطط لتنفيذ هجمات. وبحسب التلفزيون السوري، تمكن جهاز الاستخبارات بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي من تفكيك خلية تابعة لتنظيم داعش نفذت عملية خطف وزرع عبوات ناسفة واغتيالات، وقد بدأت بنشاطها في محافظة الرقة وامتد إلى حلب وإدلب وحمص. أعلنت الشرطة البريطانية حالة حادث كبير في قرية ويلفورد القريبة من قاعدة فيرفورد الجوية التي تستخدمها القوات الأمريكية، وبدأت بإجلاء عدد من السكان إلى مركز ترفيهي قريب مع فرض طوق أمني، وذلك عقب اعتقال 5 رجال للاشتباه في إعدادهم لعمل إرهابي. نهاية الموجز، وإلى صباح العربية مع ريم صوتي.
1: شكرا جزيلا.

0: خمسة صباحكم مشاهدين، أهلا وسهلا فيكم. حلقة متجددة من صباح العربية نبدأها بالعناوين. وصول سفيري القوى الناعمة الصينية إلى أمريكا، والقصة هنا كيف امتلكت الصين كل باندا العالم. أيضا اختفاء غامض للوحة ومقعد صلاح في تركيا. علماء يقتربون من كشف مقبرة نفرتيتي وتحذير من النينيو الخارقة، ظاهرة مناخية تضرب العالم خلال 6 أشهر. ولدينا أيضا في صباح العربية
1: جبن المطبوخة اللي أنا سامح بيها، الجبن المطبوخ كل البروسيس تشيز أنا موافق عليها.
0: في ملفنا الخاص حول نظام الطيبات، كيف سمح النظام بالأجبان المصنعة والمطبوخة ومنع الحليب والبقوليات اعتبرها لا تصلح للبشر. مع وضد جدل مصري حول دور العروس وأهلها في تجهيز بيت الزوجية، فهل مساعدتهم تقلل من كرامة الرجل؟
2: وضمن فقراتنا في صباح العربية، بحث يكشف أن العاملين عن بعد يقضون ربع أيامهم دون أي تواصل، فهل ابتعدنا وانعزلنا؟ نفتح الموضوع في ملف اليوم. وبعد 100 عام أشهر بقرة ضاحكة تفقد ابتسامتها تماما، وأيضا مشاهد صادمة من ليبيا، آلاف الطيور ضحية لسباق الصيادين.

0: صباح الخير، نبدأ حلقتنا بحديث الصباح مع أبرز الأخبار والقصص المثيرة والأكثر تداولا حول العالم، نشاركها مع ضيوفنا الصحفية حنان مسلم والمدرب والمستشار في التنمية والتطوير عمر سليمان، الخبير التقني أحمد طه، ومن حديث الصباح الزميلة جيلان. الجميع تابع قمة ترامب وشي، وتابعنا معها أيضا اتفاق نقل زوج باندا عملاقة إلى الولايات المتحدة ضمن ما يعرف بدبلوماسية الباندا. بينغ بينغ وفو تشوانغ وصلا أخيرا، وستستضيفهما حديقة حيوان أتلانتا لمدة 10 سنوات. ربما يبدو خبرا لطيفا على هامش قمة رئاسية، لكن ماذا لو قلنا لكم أن الصين تملك كل باندا العالم؟ أكيد رح نعرف أكثر عن دبلوماسية الباندا معك يا جيلان.
1: نعم يا ريم، بدأت دبلوماسية الباندا كوسيلة صينية للتقارب السياسي وتحسين العلاقات مع دول أخرى. وكانت الصين في البداية تهدي دببة الباندا كما حدث مع الولايات المتحدة عام 1972 بعد زيارة الرئيس ريتشارد نيكسون التاريخية طبعا إلى بكين. لاحقا تحولت السياسة من الإهداء إلى الإعارة، وغالبا تكون لمدة طويلة مثل 10 سنوات. والسبب أن الصين تريد الاحتفاظ بملكية الباندا وربط وجودها في الخارج ببرنامج بحث وحماية وتكاثر مشتركة. الصين ترى الباندا سفيرا ناعما للبلاد، وحتى إذا ولد شبل باندا خارج الصين فإنه يعتبر ضمن برنامج الإعارة ويعود عادة إلى الصين عندما يصل إلى سن محددة. حتى أن حدائق الحيوان المضيفة تدفع رسوما سنوية كبيرة للصين، ويتم تخصيصها عادة لدعم أبحاث وحماية الباندا. ولهذا أصبحت الباندا أكثر من مجرد حيوان محبوب، وصولها إلى دولة أو رحيلها منه قد يقرأ أحيانا كرمز لحالة العلاقات بين الدول.
0: طيب، يعني أنا أتذكر استضفنا السفير الصيني هنا في الرياض وأهدانا لبرنامج صباح العربية دب باندا، يعني لعبة هدية هو رمزي يعني يفتخر فيه في الصين.
2: بالطبع، يعني مسألة أن تكون دبلوماسية الباندا موجودة في الصين ورائجة هي بدأت حقيقة منذ القرن 7 الميلادي، وكان أول إهداء كان الإمبراطور اليابان. كذلك الصين هنا عندما تهدي أمريكا هذه الباندا فهذه تعد كعلامة إيجابية فيما بين الصين وأمريكا. أيضا اليابان مثلا هذا العام قالت في إحدى التصريحات إنها إذا تعرضت تايوان إلى أي هجوم صيني فإنها ستسحب الباندا التي تمتلكها. إذا الباندا هنا هي يمكن أن تكون وسيلة ردع أو وسيلة تهديد بشكل ما. كذلك أستراليا الشريك التجاري الأساسي لها هو الصين، ومن بين الأمور هي دبلوماسية الباندا. مثلا في 2020 أستراليا كانت من بين الدول التي طلبت التحقيق مع الصين باعتبارها هي منشأ وباء كورونا، وحينها هددت بسحب الباندا. إذن الباندا ليس مجرد الحيوان الجميل الذي يأكل البامبو، بل هو سياسي أيضا.
0: بعد واقعة اختراق بوابة حكومية صحية في أستراليا، مجلس الشيوخ الأسترالي يطلب مثول رئيسي أوبن إي آي وإنترو أمامها. طبعا ذلك يأتي بعد الكشف عن وصول وكيل ذكاء اصطناعي تابع لأوبن إي آي بشكل غير مصرح به إلى بوابة إلكترونية حكومية مرتبطة بالقطاع الصحي والاطلاع على ملفات غير متاحة للعامة. لكن التحقيق لن يقتصر على هذه الحادثة، بل سيبحث أيضا سلامة الذكاء الاصطناعي وحماية البيانات. أستاذ أحمد، الموضوع خطير. هذا ذكاء صناعي من اللي وحده قرر أنه يخترق جهة وجهة حساسة وحكومية أيضا.
3: صحيح. يمكن اللي وراء الخبر في البداية هو احنا تعريف الموضوع ان هو وكيل صناعي، يعني وكيل ذكاء اصطناعي بدأ أصلا بمهمة بسيطة جدا، اللي هو حد كان بيسأله ايه ما هو حدود الإنفاق الحكومي على الأدوية أو على نوع أدوية معينة. فطبعا وكيل الذكاء الاصطناعي ده هو هدفه الأساسي، هو عنده وظيفة. طيب، الوظيفة دي هو عايز يحققها. طيب عايز يحقق الوظيفة دي هو بيكون معاه مجموعة أدوات، مجموعة الأدوات اللي بتساعده للوصول للمعلومة، ولكن هدفه الأساسي اللي هو النتيجة. فبالتالي بدأ
0: يفعل أي شيء
3: للوصول على النتيجة. وحتى أنت مثلا لما بتيجي تعمل ذكاء اصطناعي، يعني وكيل ذكاء اصطناعي، أو تطلب منه أو تسند ليه أي مهمة، حتى لو أنت جيت قلت له

0: لا لا تتعدى الخصوصية وحافظ الكلام ده كله ما بيأثرش معي. يعني هو ده كله حتى يعني الانستراكشنز انت بتديها له دي برضو ما بتتأكدش حمايتك ان هو يحصل حاجة اسمها البروكن اكسس، ان هو الوصول لمعلومات غير مصرح بيها. وفي نقطة اخرى عايزين نوضحها، يمكن حتى المواقع الحكومية وغيرها هي اصلا كانت مصممة في الاساس اللي استخدامها البشر، وحتى وجود الهجمات السبرانية او هجمات الاختراق من خلال البشر، ولكن مع وجود نوع جديد اللي هو وكلاء الذكاء الاصطناعي فبقى بيفكروا بشكل مختلف.
1: وهون المسؤولية القانونية تقع على من؟ على الشركة أو على من في هذه الحالة عن جد؟
0: والله هي مسؤولية مشتركة، هي أكيد طبعا الشركات هدفها التطوير الأساسي وجذب العملاء طبعا. وكل شركة دلوقتي في الذكاء الاصطناعي بتحاول تنافس، خصوصا احنا بنسميه دلوقتي الأجنتك إيرا أو عصر وكلاء الذكاء الاصطناعي. فبالتالي كل ما كان شركات من الشركات الذكاء الاصطناعي بتطور الوكلاء بتاعها بشكل أكبر عشان تجذب عملاء أكتر، فبالتالي هي مش هتوقف حدود التطوير. وحتى ما يقال عنه أنه هو بيطلع في الميديا أن احنا عايزين نوقف التطوير، ده كله ما هو إلا شيء يعني غير حقيقي.
2: القوة الخارقة قادمة.
0: صحيح.
2: طيب هل بالضرورة يكون ابن الوز عوام؟ ابنة أصالة تدخل عالم الغناء، والتفاصيل مع الزميلة ريان. سعد صباحك يا ريان.
3: سعد صباحك بالخير يا ريم، وبالتأكيد ليس بالضرورة. رغم اعتراض أصالة سابقا على فكرة احتراف ابنتها الغناء، شام الذهبي تخوض أولى تجاربها الفنية وتطرح أغنياتها رسميا. الأغنية باللهجة المصرية تحمل اسم على موجة الحب في أجواء صيفية على شاطئ البحر شام، كتبت لمتابعيها: غنتها من قلبي بكل حب لكم، نتابع.

0: كان في الواحد نفسه شو يسوي حاجة وعنده شوية فلوس حيسويها. هي من زمان نفسها تغني، ووالدتها أصالة قالت لها الغناء ليس لك، ركزي في شغلك، وهي صممت تغني حاجة من نفسها. أكيد مش احتراف يعني، هي لا تمتلك صوت طربي.
1: الأزمة أعتقد أن يعني من بين علامات الأزمة أن المقارنة مع صوت
0: هذه
1: أصالة
0: هي المشكلة.
1: وبصراحة هناك فجوة كبيرة في
0: طبعاً.
1: نوعية الصوت، رخامة الصوت، عمق الصوت، لا يمكن المقارنة، ستظلم بالتأكيد.
0: أكيد وهذا اللي حصل يعني.
2: دائما ما نجد في هذا الأمر، دائما الأبناء يحاولون أن يناكفوا الآباء في مواهبهم ويحاولون أن يقلدوهم. غير يعني الأستاذة أصالة توجد أكثر من حالة وحالة بنفس الأمر. أنا لا أعتقد أنه الأمر ليس بالضرورة دائما أن الموهبة تورث،
0: لا ليس بالضرورة. بس هي لديها قبول وحضور لطيف، أنا أشوفها في برامج الأطفال أو أغاني الأطفال أو مسرحية للأطفال، كونها تمتلك هذه الرقة وهذا القبول وحتى هذا الصوت الناعم يعني. هذا يعني مجرد رأي. طيب خلونا نشوف رأي الناس في الفيسبوك. سألناهم اسم العائلة المشهورة هل يفتح الأبواب أم يرفع سقف التوقعات ويصعب المهمة؟ غزالي يقول في عصرنا هذا اسم العائلة يفتح الأبواب، وهذا لا يمنع أنه يرفع سقف التوقعات. أيضا آيات تقول اسم العائلة الشهير يختصر عليك نصف الطريق ويمنحك فرصة قد ينتظرها غيرك سنوات، ولكن الكفاءة والشخصية هما فقط من يحددان هل تستحق البقاء أم لا. أخيرا أحمد يقول يفتح الأبواب ويصب السقف ويدهن الحيطان. لا إلى حد ما أنا خلينا نقول. طيب في مصر طرح يفتح نقاشا واسعا حول التبرع بالأعضاء والتفاصيل، لديك يا ريان.
3: صحيح يا ريم، هل يمكن الاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام قبل تنفيذ الحكم لإنقاذ مرضى يحتاجون إلى زراعة أعضاء؟ سؤال جريء ومثير للجدل طرحه الدكتور المصري حسام موافي عبر برنامج تلفزيوني، وقال إن أعضاء مثل الكلى والكبد والقلب والرئتين يمكن أن تنقذ حياة عدد كبير من المرضى، ووجه سؤاله إلى شيخ الأزهر والنائب العام لحسم الموقفين الديني والقانوني. هل هذا إنساني ومشروع أم يتعارض؟

0: مع القانون والضوابط والشريعة. سؤال كبير وجدل كبير في مصر يا ريم.
1: بالفعل، والسؤال هو يعني هل بياخدوا موافقة هذا الشخص ولا هم قصدوا انه هو كده ميت خلونا ناخد اعضاءه؟ انا لا اعلم، انا اسال.
2: على حد

0: نسبة لاستخدام فكرة الأعضاء، ولكن هو ترك الكرة في ملعب الأزهر وفي ملعب القانون.
1: بالقانون هو لازم تاخذ الموافقة الشخص نفسه كمان العائلة، ولا بس بيكتفي القانون بالشخص نفسه؟
0: أنا لا أعرف حقيقة بشكل فاصل هذه المسألة. وهو يعني أيضا هو قال على حد قوله أيضا إنه هذه المسألة هي خاضعة لفكرة إنه هو كده كده سيقتل، هذا الشخص سيقتل، فبدل أن نقتله مشنوقا كإعدام أنه يؤخذ منه الأعضاء ويقتل بهذه الطريقة. طبعا هذه ستكون يعني إذا حدثت هذه مثار جدل وشيء جديد، أنه بدل أن يشنق سيقتل ولكن بطريقة طبية حتى تؤخذ هذه الأعضاء، وبالتالي هذه مسألة حساسة. وأعتقد أنه أكد مرارا في تصريحاته بأنه يريد أن يسأل شيخ الأزهر عن ذلك ويسأل القانونيين، أي أنه طرح هذه باعتبارها إشكالية ولم يطرحها باعتبارها أمرا حقيقيا ومطلقا ولا بد من تنفيذه.
2: نعم. لكن أنا أعتقد والله يا أستاذ حنان إثارة الموضوع بهذه الطريقة لا يليق أبدا، يعني ممكن أن هذه الأمور يعني تشرع أو يضع لها قانون معين على حسب موافقة الشخص، بغض النظر هل هو حكم بالإعدام أم لم يحكم بالإعدام.
3: طبعا الموافقة أساسية في هذا الموضوع أكيد. يعني طيب، فصل جديد في حكاية صخرة صلاح الشهيرة في تركيا بعد تدفق السياح والزوار والتقاط الصور في المكان الذي زاره اللاعب المصري محمد صلاح. وضعت بلدية طرابزون لوحة حملت اسم هضبة صلاح ومقعد بجوار الصخرة، لكن المفاجأة أنهما اختفيا خلال ليلة واحدة. حتى الآن غير معروف من أزال اللوحة والمقعد، لكن الأهالي تحركوا سريعا ووضعوا لوحة جديدة تحمل اسم صخرة محمد صلاح. يعني المحلة تحول إلى مزار سياحي ومعلم سياحي، وحطوا صور، حطوا اللوحة، اتشالت اللوحة وما حد عارف، لكن تبقى يعني.
0: هو هناك احتمالان، والاحتمالان مرتبطان بمصطلحات في عالم السياحة. أولها السياحة العفوية، الناس يرون هذه المنطقة بأنها فجأة تحولت إلى مزار سياحي، وهذا بسبب نجومية اللاعب العالمي محمد صلاح، فنشأ ما يسمى بالسياحة العفوية، أن الناس باتت تزور هذه المنطقة بكثافة. وهذه المدينة الموجودة فيها هذه الصخرة هي مدينة هادئة وبعيدا عن ضجيج العواصم وضجيج العمل ليل نهار، ففجأة أصبحت مزدحمة. قد يكون يعني هذا احتمال. وزارة السياحة أثرت ألا يكون هناك ازدحام في هذه المنطقة. وهناك أيضا ما بات يعرف بسياحة السوشيال ميديا، أن هذه الصخرة موجودة فنريد أن نصورها ونتصور معها فقط لأجل السوشيال ميديا. فأعتقد أنه يمكن أن تكون إجراءات أمنية، إجراءات لتطوير المنطقة بشكل أكبر حتى تليق بأن تكون مزارا عالميا،
2: ويمكن تم إخفائها عن قصد يعني لإثارة المكان
3: إنه فين جلس صلاح، يقعد يدور السياح. طيب ومن شكرا لكم جميعا، مكملين معكم فقراتنا وبعد فاصل قصير.

0: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.

إلى أخبار جديدة في عالم الأبحاث والدراسات العلمية وآخر ما توصل إليه العلماء، دائما مع مراسلة صباح العربية للعلوم والابتكار هند إبراهيم من واشنطن. هلا وسهلا بك يا هند، ونبدأ بخبرنا الأول. وبعد أكثر من 3000 عام تعود ملكة الألغاز نفرتيتي إلى الواجهة من جديد مع أدلة جديدة تقود علماء الآثار إلى ما قد يكون مقبرتها المفقودة. دراسة حديثة ترجح وجود غرف خفية خلف جدران مقبرة توت عنخ آمون في وادي الملوك، مع توقعات بوجود مقبرة الملكة نفرتيتي داخلها.

0: طيب يعني أكيد هذه سر من الأسرار التي لم تكتشف إلى الآن، خصوصا مع نفرتيتي، ولكن هناك أدلة كثيرة تقود علماء الآثار إلى ما قد يكون مقبرتها المفقودة. ما التفاصيل يا هند؟
1: ريم، الباحثون استخدموا تقنيات جيوفيزيائية مثلا يعني لجمع أدلة جديدة مثل الرادار المخترق للأرض والتصوير بالمقاومة الكهربائية، وتقنية الأهم هي الجاذبية الدقيقة، وهذه ترصد الاختلافات الصغيرة في الكثافة في كثافة الصخور. تشير النتائج الأولية إلى احتمال وجود ممر بعرض نحو مترين خلف الجدار الشمالي لحجرة مدفن توت عنخ آمون، قد يكون يعني مملوء بالركام، وهناك يعني صور تكشف انها قد تكون من صنع البشر بسبب اشكالها الهندسيه الدقيقه، اضافه الى 5 أو 6 حجرات وممر يمتد الى 25 متر. لكن هذه يعني النتائج الاوليه هي التي احيت فرضيه انه هذه المقبره قد تكون هي مقبره نفرتيتي، تحديدا لانه طبعا توت عنخ آمون توفى في 19 من عمره، ولذلك استخدمت هذه المقبرة. ويتوقع، لكنه لا، المسألة لم تثبت إلى حد الآن، ويريد الباحثون للتأكد بالدرجة الأولى من خلال حفر ثقب صغير يعني على سطح الهضبة وإدخال كاميرا لفحص ما يوجد خلف الجدار، طبعا هذا إذا تمكنوا من الحصول على يعني ترخيص للقيام بهذا. بس تبقى الآثار المصرية تدهشنا دائما أم الدنيا. ريم،
0: إلى خبر آخر، وظاهرة أطلق عليها الباحثون النينيو الخارقة قد تجعل الأشهر الستة المقبلة أكثر حرارة وخطورة حول العالم. تقديرات حديثة لمختبر تأثير المناخ في جامعة شيكاغو حذرت من أن الظاهرة القوية قد تؤدي لوفاة أكثر من 239 ألف شخص حول العالم. ما هي التفاصيل يا هند؟ يعني خصوصا الخبر غريب أنه أكثر حرارة خلال الستة أشهر وإحنا مقبلين الآن على فصل الشتاء.
1: صحيح ريم، مبدئيا هذه يعني الدراسة، في هذه الدراسة نظر الباحثون إلى العلاقة بين درجات الحرارة وعدد الوفيات في أكثر من 24 ألف منطقة حول العالم. وجدوا أن الحرارة ترتفع، يعني هذه المؤشرات أو البيانات الأولية أن الحرارة ترتفع بنسبة بأكثر من درجة مئوية في اليابسة عالميا، وهذا طبعا هو السبب الذي يعطينا هذا العدد الإضافي من الوفيات. هم دمجوا الأعداد بما هو متوقع من درجات الحرارة في الأشهر المقبلة. طبعا الضرر الأكبر يشهد الساحل الأفريقي، قرابة 76 ألف شخص قد يتوفوا بسبب هذه الحرارة. أما الظاهرة نفسها فهي ظاهرة طبيعية ترتفع خلالها حرارة المحيط الهادي الاستوائي، فتتغير حركة الغلاف الجوي وأنماط الطقس. طبعا هذه الظاهرة الآن تحدث أكثر بشدة أكبر، لأنه الكوكب أيضا أصبح أكثر حرارة بسبب التغير المناخي، وهذا يعني يزيد الطين بلة. ستشهد مناطق واسعة جفاف وفيضانات، وتشهد مناطق أخرى حرائق وأمطار غزيرة، وهذا يؤثر على

0: زراعة وعلى كل يعني الجوانب الحياة
1: بالفعل.
0: ولذلك ترتفع هذه الأعداد.
1: هل تساءلتم يوما كم سيارة تجوب طرق العالم؟ الرقم يقترب اليوم إلى 1,600,000,000 مركبة تجوب هذا الكوكب في عام واحد فقط. خرجت أكثر من 96,000,000 مركبة جديدة إلى الطرق، فيما تجاوزت فاتورة الاختناقات المرورية عالميا 500 مليار دولار سنويا بحسب تقديرات منصة لوكاب أبليت المتخصصة في السيارات. الحكومة تنفق تريليونات على الطرق ومع ذلك لا تستطيع مواكبة الزيادة في السيارات، يعني حتى مع وجود وسائل مواصلات أخرى ما زالت الأعداد للسيارات تزيد حول العالم.
0: يا ريم، يعني عدوي اللدود الازدحام يسرق منا أكثر من 100 ساعة سنويا، يعني كحد أدنى هذا ناهيك عن الخسارات الأخرى، الخسارات في الإنتاج والطاقة وطبعا أيضا نقل البضائع وعدد من الخدمات، فهناك آثار اقتصادية وبيئية. والحلق يعني يفترض الناس أنه الحلق قد يكون في بناء طرق أوسع أو أكثر، لكن هذا يؤدي إلى ما يسمى بالطلب المستقبلي تحدث عندما تجدين الشوارع فاضية ومفتوحة، هذا يعني يدعو الناس إلى السياقة فيها وتعود المسألة وتكتظ الشوارع مرة أخرى. وحتى السيارات الكهربائية هي لا تحل مسألة الازدحام، ربما تساعد في الانبعاثات الحرارية. لذلك يريد يعني يأمل الخبراء الآن في محاولة إدارة حركة المرور باستخدامات إشارات ذكية، يعني هذه ستتمكن من تحليل البيانات وتتنبأ بالاختناقات خاصة في ساعات الذروة وتساعد على حركة المرور. لكن يعني لا تزال البنى التحتية في أنحاء العالم غير مهيئة لهذا التغيير.
1: قصتنا الأخيرة ولغز يحاول العلماء فهمه منذ عقود، لماذا تصاب النساء بمرض الزهايمر أكثر من الرجال؟ الدراسات تقول إن نحو ثلثي المصابين بالزهايمر من النساء، مع وضع بعض العوامل منها التغيرات الهرمونية، لكن ما الجديد يا هند؟
0: الجديد يا ريم أنه العلماء بدأوا ينظرون إلى ما خلف يعني التغيير الهرموني وليس فقط يعني محاولة لإرصاده. الأسبوع الماضي يعني كانت هناك دراسة نشرت في Nature Medicine تتتبع هذه التغيرات البيولوجية في خلال مراحل مختلفة لأكثر من 15,000 امرأة. وجدوا أنه أثناء يعني مرحلة اليأس هناك تغيرات كبيرة تؤثر على صحة الدماغ، وتحديدا هناك أيضا بصمة بيولوجية، الدماغ تتغير في مجموعة من البروتينات المرتبطة بالالتهابات والوصلات العصبية والتمثيل الغذائي وبعض المسارات المرتبطة بالألزهايمر طبعا، وتراكم البروتينات التي تؤثر وتؤدي إلى الخرف. الغريب يا ريم أنه المسألة ليست مرتبطة بالعمر، يعني مرتبطة بالهرمونات أكثر. لذلك عليك يعني بالغذاء الجيد والنوم الجيد وحاول الابتعاد عن التوتر، لأنه يعني قد يبدأ الخرف بسن مبكر إذا اجتمعت هذه الأعراض.
1: بالفعل أشكرك جزيلا مراسلة العلوم والابتكار من واشنطن هند إبراهيم. الآن إلى موجز لأهم وآخر الأخبار مع زميلة جيلان.
2: شكرا ريم. أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى واشنطن في زيارة رسمية يلتقي خلالها بنظيره الأمريكي ماركو روبيو، ومن المقرر أن يبحث الجانبان العلاقات الثنائية وأبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يعتقد أن الولايات المتحدة تفوز بحرب إيران عبر الضغط الاقتصادي والعمل العسكري معا، وأكد ترامب أن أمريكا ستفوز بالحرب قريبا جدا، مجددا قوله أن أسعار النفط ستنخفض بمجرد انتهاء الحرب. استهدفت القوات المسلحة اليمنية بغارات جوية عناصر ميليشيا الحوثي في مدينة المخا في محافظة تعز، وقال المتحدث باسم القوات المسلحة ماجد النزيلي أن العمليات العسكرية النوعية مستمرة فيما يتعلق باستهداف مواقع وتحركات ميليشيا الحوثي والحد من قدراتها على تنفيذ أعمالها العدائية ضد القوات المسلحة والمواطنين.

0: المواطنين. وكانت القوات المسلحة اليمنية قد أعلنت أمس تنفيذ 756 عملية ضد ميليشيا الحوثي خلال 72 ساعة. وهذا وقتل 4 خبراء إيرانيين متخصصين في الصواريخ والمسيرات في تعز خلال هذه العمليات. في السودان، أعلن الجيش السوداني أنه لا يتدخل في شؤون الدول الداخلية ولا يقبل المساس بسيادته، داعيا الجانب الإثيوبي إلى تحري الدقة والمسؤولية والاحتكام للقنوات الرسمية. وفند المتحدث باسم الجيش الاتهامات الإثيوبية بشأن دعم السودان لجماعات مناوئة لأديس أبابا، كاشفا عن معلومات تفيد باستمرار نشاط وتدريب القوات الدعم السريع من داخل الأراضي الإثيوبية. كشفت مصادر العربية أن اجتماع الرئاسات الأربع في العراق سيعقد مساء اليوم لمناقشة عدد من الملفات، من بينها استكمال الكابينة الوزارية وخطة الحكومة الجديدة لحصر السلاح بيد الدولة، والمقرر أن تستمر حتى يونيو من عام 2027. هذا بالإضافة إلى ملف العقوبات الأمريكية المفروضة على الطيران الإيراني. أعلنت قوات الأمن السورية توقيف 4 من قادة خلية تابعة لتنظيم داعش كانت تخطط لتنفيذ هجمات. وبحسب التلفزيون الرسمي، تمكن جهاز الاستخبارات بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي من تفكيك خلية تابعة لتنظيم داعش نفذت عمليات خطف وزرع عبوات ناسفة واغتيالات، وقد بدأ نشاطها من محافظة الرقة وامتد إلى حلب وإدلب وحمص. أعلنت الشرطة البريطانية حالة حادث كبير في قرية ويلفورد القريبة من قاعدة فيرفورد الجوية التي تستخدمها القوات الأمريكية، وبدأت بإجلاء عدد من السكان إلى مركز ترفيهي قريب مع فرض طوق أمني، وذلك عقب اعتقال 5 رجال للاشتباه في إعدادهم لعمل إرهابي. نهاية الموجز، وإلى حديث السوشيال مع الزميلة ولاء سريع.
1: شكرا جيلان. أهلا بكم فقرة حديث السوشيال والتي نرصد فيها الأخبار الرائجة هذا الصباح. في قرية بمحافظة الغربية بمصر تحول حفل زفاف إلى حديث مواقع التواصل بعد انتشار مقاطع تظهر مهنئين يدفعون للعريس ما يسمى النقود، والتي تجاوزت حسب ما يتم تداوله إلى أكثر من 2 مليون جنيه. والأغرب أنها كانت تجمع في ثوب أحد أقارب العريس.

عاصفة قوية أغرقت الشوارع بالمياه في ولاية نيوجيرسي الأمريكية. وثق مقطع لافت شخصا ينتقل بقارب كاياك بين الطرقات المغمورة في مشهد جسد حجم الفيضانات التي اجتاحت المنطقة.

في لحظة إنسانية مؤثرة عند المسجد الحرام، طلب شاب من ذوي متلازمة داون من أحد رجال الأمن أن يحقق له أمنية لطالما تمناها، وهي أن يلمس الكعبة المشرفة. وبكل رحمة وإنسانية استجاب رجل الأمن لطلبه، يرسم مشهدا مؤثرا أظهر جانبا جميلا من التعامل الإنساني.

0: فاجأ نجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المتابعين بإتقانه اللغة العربية خلال ظهور متداول على مواقع التواصل في لقطة نالت إعجاب الجمهور وأثارت تفاعلا واسعا، ويأتي ذلك في ظل إقامة والده في السعودية منذ سنوات، ما أتاح له الاحتكاك باللغة والثقافة العربية عن قرب.
1: السلام عليكم، شلونك؟ في حال ان شاء الله يقود سيف والله ذا بيست افري داي. يقول شكرا لله بيكوز ذس ذا بيست ان ذا وورلد اند يا هاف جود لوك سي يو.
0: أظهر فيديو مشاهد استثنائية التقطت من داخل إعصار بولو قبالة سواحل المكسيك خلال تحليق طائرة أرصاد تابعة لنوا وسط الرياح العاتية والسحب الكثيفة، وتأتي المهمة ضمن جهود جمع بيانات دقيقة عن قوة العاصفة وتطورها للمساعدة في تحسين التنبؤات الجوية.

0: كان هذا كل ما لدي لليوم، والآن إلى ريم وباقي فقرات صباح العربية. إليك يا ريم.
1: شكرا ولا.
2: إلى ملفنا الخاص حول نظام الطيبات لنستكمل الحديث حول أهم نقاطه الجدلية. اليوم نناقش شروطا وضعها الدكتور ضياء العوضي، يراها الكثيرون غريبة وصارمة في نظامه، فهو كان يقول البقوليات كلها ممنوعة، الأجبان المطبوخة مسموحة، بينما الحليب ومشتقاته الطازجة تدخل كلها في قائمة الممنوعات. نفتح الملف مع ضيوفنا اختصاصية التغذية العلاجية أمل كنانة، واستشاري أمراض السكري الدكتور عاصم القرشي، واستشاري جراحة ونظير وسمنة الدكتور عايض القحطاني، ومن ميلبورن في أستراليا المختص في الفيزياء الطبية والإشعاعية الدكتور محمود حجازي. أهلا بكم جميعا، وخلونا نبدأ بالجزء الأول لليوم. البقوليات هي على قائمة الممنوعات في نظام الطيبات، يستبعد الفول والعدس والحمص والفاصوليا وغيرها. طبعا دكتور العوضي يربط ذلك بصعوبة هضمها وتسببها في الانتفاخ والغازات. خلينا نشوف.
3: الفول وجميع البقوليات مجهدة على جهازك المناعي وجهازك الهضمي وعلى جهازك الدوري، وفيها كمية أوكسيداتيف ستريس بتعملها على جسمك لا تتخيل لا تتخيل.
4: البقول مش في حساباتي أصلا، دي مضرة، دي بتطلع فضلات مثيرة للجسم، بتطلع توكسينز، بتكسر كرات الدم الحمراء يوميا، فما ينفعش تبقى غذاء للبني آدم أصلا. ده غير فضلاتها بقى هي نفسها على القولون. القشره دي مش معموله حضرتك تعرف تخدمها اصلا، والا ما كانش، او حتى ما قلنا ادنى الطعام انا كنت مقصوده، هو فعلا ادنى الطعام ومش معمول للبني ادم.
2: طيب دكتوره امل، هل بالفعل ان البقوليات لها اضرار اكثر من الفوائد؟
5: لا ما في حاجة اسمها في كل الأغذية أضرار أكثر من فوائد.
2: طب ما هي فوائدها؟ لماذا نحتاج البقوليات؟
5: إحنا في كل الأحوال نحتاج كل أنواع الأكل، بس دائما نقول حاجة مهمة، اللي يزيد عن حده ينقلب ضده. يعني لما أنا هاكل كل يوم بقوليات أكيد أنا حيصير في عندي مشكلة في عملية الهضم أو حتى في الأمعاء. أما إذا أنا بأخذها كمادة مثلا، خلنا نقول هي شيء طبيعي موجود في من ضمن وجباتي، فما هي مشكلة، لأنه فيها ألياف، فيها معادن، فيها فيتامين.

0: البيانات هي مهم. يعني ما نقدر نقول إنه في أكل غلط وأكل صح، خاصة لما أنا بتكلم في أكل طبيعي، أنا ما أتكلم في أشياء صناعية. فالأشياء الطبيعية يعني هي بالأخير مصنعة من الأرض، أوكي، وأقدر أكلها وما عندي مشكلة فيها.
1: طيب، كلية هارفارد للصحة العامة تؤكد أن البقوليات مصدر مهم للألياف، وأن تخمر بعض مكوناتها قد يسبب غازات لدى البعض، لكنه يغذي أيضا البكتيريا النافعة في الأمعاء. وهناك مراجعة من جامعة سيدني شملت تجارب عشوائية وجدت أن تناول البقوليات يمكن أن يحسن بعض مؤشرات التحكم في سكر الدم. دكتور عاصم، المصابين بالسكري هل ممكن أنه تكون البقوليات جزء من نظامهم الغذائي، ولا ممكن الاستغناء عنه؟
2: طبعا صباح الخير عليكم المشاهدين وعلى الزملاء المعنا. طبعا في دراسة نشرت في مجلة انترنال ميديسين في 2017 أثبتت أنه مرضى السكر اللي يستخدمون البقوليات في وجبات غذائهم أثبتت أنه ينقص نصف نقطة من السكر التراكمي، وهذا الشيء مرة مفيد. فوجدنا أنه البقوليات مرة مفيدة لمرضى السكري، وكل الأكل اللي نأكله هو مفيد، لا إفراط ولا تفريط، يعني ما نوقف الأكل ولا نزيد من الأكل. نعم. بكميته.
1: نعم. طيب دكتور محمود، يعني دكتور ديال العوضي قال أنه هذا الأكل أو البقوليات ليست للبشر، ما الأساس العلمي الذي استند عليه هنا؟
3: والله مبدئيا أشكركم على الاستضافة، لكن الدخول فقط على البقوليات واعتبرها أن هي هو مصدر المنع أو مصدر السماح لمرضى أو غير مرضى، النظام الطيبات مبني في الأساس أن هو أسلوب حياة للاستشفاء لمرضى يعانون من أمراض أيضية مزمنة، اللي هي أمريكا حسب تصريحات أو حسب الأبحاث المنشورة بجامعة جون هوبكنز بتقول أن أكثر من 90% أو 90% ميزانية الوزارة الصحة الأمريكية بتصرف على الأمراض الأيضية المزمنة اللي هي بسببها تم قلب الهرم الغذائي. نعم. البقوليات جزء من ده. الفول برا في الخارج بيطلق عليه الهورس بين أو غذاء الأحصنة الحيوانات، يعني غذاء الأحصنة. طيب. وهو مذكور في القرآن، وربنا رب العالمين سبحانه وتعالى قال إنه أدنى الطعام اللي هو البقوليات. طيب. فمشكلة البقوليات مع مرضى الأمراض الأيضية المزمنة أنها بترفع الضغط على الجهاز الهضمي، في مصر بيقولوا على الفول أنه هو مسمار البطن، لأنه هو بيرقد داخل الجهاز الهضمي لفترات طويلة ويمنع أو يعطي إحساسا بالشبع، وبناء عليه ده بيخلي الجهاز الهضمي في حالة شبع فترة طويلة، وبالتالي حس أن في شيء لم يتم تصريفه، فيتم إفراز الأنسولين بشكل مستمر، وبناء على إفراز الأنسولين بشكل مستمر بيكون بالتبعية أن الجهاز أو بقية الهرمونات اللي هي أنتي إنسولين هرمونز ما بيتمش فرزها بشكل طبيعي، فبيبدأ مرحلة الأمراض. هي دي الدايليما بتاعت القصة.
1: طيب خليني أسألك هنا على موضوع أنه هو هذا النظام الغذائي علاجي، هو لم يروج له أنه فقط علاجي، أنه يروج له بأنه للكبار والصغار وأسلوب حياة وللجميع. يعني اليوم أنا لما أشيل البقوليات من الصغار ومن الكبار ومن الجميع، معناته أنه المشكلة في البقوليات كلها، يعني لا نقول أنه والله لأنه هذا إنسان عنده مرض مناعي أو أيضي أنا بأعالجه من مشكلة معينة، وهنا حصلت تعميم.
3: أنا متفهم تماما قصدك أخت ريم. النظام الطيبات بدأ في الأساس مع دكتور ضياء العوضي قبل اختفائه كنظام علاجي لمرضى أصحاب الأمراض الأيضية المزمنة، من أول السكر والضغط والأمراض المناعية وخلافه. كون أن النظام الطيبات تحول فيما بعد ذلك إلى نظام وقائي كمان، يعني كأسلوب وقائي لمنع إدخال السموم الغذائية والدوائية للجسم الإنسان، فنمنع حدوث المرض أو الأعراض قبل حدوثها، فده أصبح اختياريا. لكن في الأصل لا يوجد أحد يلجأ لأنظمة غذائية إلا إذا كان يعاني من أعراض أو يعاني من عدم راحة بشكل أو بآخر، سواء الكارنافور أو النظام النباتي.
1: طيب، هنا في عندنا مداخلة من دكتور عايد.
4: دكتور محمود، أنت طبيب متخصص ودارس وتعرف تماما ما نأخذ قراراتنا فقط على آراء. أعطيني دراسة أو دراستين منشورة في مجلات علمية محكمة عن هذا النظام أو عن البقوليات إنها ممنوعة في الإنسان.

0: حضرتك خليني اقول في نظام الطيبات مبني على اربع اعمده اساسها
1: لا انا
0: الصيام.
1: اعطيني دراسه علميه.
0: انا
1: بغض النظر انا اعرف الافكار اللي معاه، بس اعطيني دراسه علميه نشرت في مجله محكمه
0: يا سيدي،
1: لان هذا اللي نبني عليه قراراتنا العلميه
2: اللي هو الاساس العلمي.
1: بالضبط،
0: اعطيني فرصه وهقول لك الاساس العلمي بتاعها. كويس، نظام الطيبات مبني على أربع أعمدة، اللي هو الصيام مبدئيا، والامتناع حتى لقيمات يقمن صلبة، الامتناع حتى عن المسموحات اللي موجودة داخل نظام الطيبات، والمنع التام لكل سموم الغذاء والدواء اللي هي تدخل فيها الإنسان بشكل عنيف، وإعطاء فرصة للجسد للتشافي. إعطاء فرصة للجسد للتشافي دي فيها نوبل برايز، بتاخد فيها في 2016 للعالم الفسيولوجيست الياباني اللي أخذ عليها نوبل برايس، لأن الجسد يستطيع بخاصية الالتهاب الذاتي أنه يعالج نفسه بنفسه ويعالج حتى وصولا لأمراض السرطان.
1: هذا غير
0: أما
1: صحيح.
0: فيما يتعلق بالصيام
1: دكتور
0: فهناك
1: محمود،
0: مئات
1: أنت الأساس. الآن بتخلط بين أشياء والكلام اللي نتكلم عنه. إحنا نتكلم عن أنه أعطيني شيء يقول لك البقوليات ممنوعة، الجبن الممنوع، الألبان ممنوعة، هذا غير موجود في العلم.
2: طيب.
1: صحيح أنه في صيام المتقطع
0: مفيد،
1: غير بس ما غير موجود هذا الشيء.
2: بس أنا عفوا أبغى أضيف شغلة دكتور محمود.
0: موضوع البقوليات لا يحتاج لأبحاث.
2: لا يحتاج لأبحاث. الله يخليك، إحنا نبغى نتكلم كلام علمي. الله
3: لازم يكون الكلام الدكتور محمود، لازم يكون الكلام أول شيء مبني على فعلا شيء علمي. ثاني شيء، أنت تقول أن الجسم هو بيقدر يداوي نفسه، إذا هو يقدر يهضم البقوليات، يقدر يهضم أي نوع من الأشياء المصنعة أو غير المصنعة، فكيف نقدر نقول أنه هذا ما حيهضمه هذا؟ لا
0: سيدتي الفاضلة، كل أمراض تكسير الدم والهيمو أو الأمراض حمى البحر الأبيض المتوسط ممنوع عليهم البقوليات منعا تاما، لأنها
2: هذا مرض. إكزاكتلي، هنا نتكلم عن مرض معين، لكن أنتوا تتكلم أنه أسلوب حياة، وهذا الفرق.
0: السبب الرئيسي لمنع البقوليات عن مرضى حمى البحر الأبيض المتوسط أنها البقوليات بتكسر كرات الدم الحمراء.
2: صحيح.
0: فكون أن الشخص السليم لا يتأثر كثيرا بتكسير كرات الدم الحمراء، ان هو الموضوع عنده ليس متفحل، لكن هذا لا يمنع ان هي ده اسلوب البقوليات.
2: طيب.
0: او هو دي اثر البقوليات الجانبي.
2: طيب خلينا ننتقل الى نقطه ثانيه مهمه، معلش دكتور، بس عشان ننتقل الى كمان تصريح خطير عن موضوع الاجبان في نظام الطيبات، ولها تصنيف مختلف، انه الاجبان مثل تشيدر وغيرها من الاجبان الصفراء والمصنعه مثل المثلثات، هذه من ضمن المسبوحات، في المقابل كل الأجبان البيضاء من ضمن القريش وغيرها هي ممنوعة. خلينا نشوف هذا التصريح ونعلق.
4: الجبن المطبوخ اللي أنا سامح بيها، الجبن المطبوخ، كل البروسيس تشيز أنا موافق عليها، جبنة التشيدر، جبنة الجودة، جبنة الفلامانك، الكشكافال، أمنتال، الأمستردام، الجبن المطبوخه، فبيطلعوا بقى الناس اللي هم المتفزلكين السوفيستيكيتد اللي هم السوفيستيكيين، يقول لك ايه ازاي يا دكتور سامح انت بالجبنه المطبوخه فيها مواد حافظه وفيها زيت نخيل؟ اولا انت يا ابن الناس اللي بتعمله في الدقيق الابيض، انت شلت الماده النظيفه وكلت الماده الحافظه، يعني الدقيق الابيض ده اللي انت بتاكله ده الماده الحافظه، عباره عن حاجتين، نشا وجلوتين، ماشي، شلت الماده الخام وسبت الماده الحافظه، جاي انت بقى تمسك في شويه مواد حافظه موجوده في شويه جبنه ولا شويه عصير؟ لا، جسمك بيتعامل معاهم وبيصرفها من عندك وبيخلصها لك، ما تقلقش، من بره بره.
2: طيب دكتورة أمل، يعني كأنه يقول إنه صح إنه هذه مصنعة، أجبان مصنعة، لكن خلاص الجسم بيتخلص منها وما بيستفيد منها شيء، فما لها مضرة.
3: طيب
2: على الجسم،
3: أنا بس هتكلم لما نتكلم في البروسيست زي ما قال اللي هو المصنع الأجبان، إحنا بنتكلم في دهون وأملاح ونكهة من الأجبان وليست هي جبنة. فإحنا هنا بنتكلم في دهون، حاجة تماما مختلفة.
2: صحيح.
3: ما لها صلة في موضوع الجبنة. وبالتالي إحنا ما رح نقدر نقول هي ضارة ولا هي نافعة، لأن هي في الأخير هي مو جبنة.
2: بالضبط، هي لا تصنف من الأجبان.
3: أيوة، بس إنه هنا بنتكلم في الدهون والأملاح. لما نيجي نتكلم في الأجبان، هو يقول لك إنه هي جلوتين فري، هي جلوتين، إيش دخل جلوتين؟ جلوتين ما له صلة في الجبنة. احنا بنتكلم في لاكتوز، ايوه في الجبنه.
2: صحيح.
3: بس مو جلوتين، جلوتين ما وصل في الجبنه.
2: بس دائما اخصائي التغذيه ينصح بالاجبان البيضاء بانها طبيعيه اكثر وفيها
3: في الاخر احنا دائما ننصح. نعم. في الطبيعي.

0: وليست المصنع فقط.
1: طيب دكتور تماما ايش تقول هيئه الجمعيه الامريكيه للقلب؟ المصنعة أكثر ضرورة أكثر خطورة من ناحية الأملاح لأنه فيها الصوديوم عالي وبزيد الضغط ويزيد أمراض القلب. نعم. بينما الطبيعية هي الأفضل فهو يعكس نفسه تماما.
2: بالضبط. يعني ما هو الأساس العلمي اللي استند عليه هنا دكتور محمود؟ لماذا نلجأ للمصنع ونترك الأجبان الحقيقية؟
3: هو تعليقا على كلام الدكتور بأن الجمعية الأمريكية للقلب بتسمح أو تمنع، الجمعية الأمريكية للقلب حط على من ضمن المسموحات عليها في الأغذية المتاحة اللحوم عالية التصنيع، واللحوم عالية التصنيع من المعلوم بالضرورة لكل من يعمل في البحث العلمي أنها من أسباب السرطان الأولى. نعم. حسب تصريحات وزارة الصحة العالمية. نحن أمام مشكلة ضخمة، المشكلة أن اللجوء للعلم. أنا عندي استعداد أجيب مئات الأبحاث اللي تثبت ما أقوله، والدكتور أو الدكتورة اللي عند حضرتك المستضيفين المحترمين يستطيعوا أن يأتوا بمئات الأبحاث أن لهم فوائد. اللجوء للعلم هنا العلم علم ظني، والعلم فيه كل المتناقضات، كل شيء وضده موجود في العلم. يجب أن نلجأ وكل الأمراض بلا استثناء التصنيف العلمي بتاعها الطبي حتى اليوم النون، يعني سبب السكر النون والضغط النون.
2: طيب دكتور أنت ما جاوبتني، ليش فضل الأجبان المصنعة عن الأجبان الطبيعية البيضاء؟
3: أما فيما يتعلق بموضوع الأجبان، فالأجبان البيضاء اللي خارجة من منتجات من الحليب الأبيض البقري، فتم اللعب جينيا في الأبقار بشكل تاريخي خلال 50-60 سنة اللي فاتت، لجعل الأبقار عبارة عن ماكينات لإنتاج الألبان فقط. فأصبح النوع الكاسين اللي تم إنتاجه بعد الهندسة الجينية للأبقار الجديدة اللي احنا بنتعايش معها النهاردة بنشرب ألبانها، الكاسين واحد أو الكاسين نمبر ون.
2: طيب يعني أنتوا مشكلتكم مش في الحليب، أنتوا في مشكلتكم أنه الحليب البروتين. لا أنه يعني أنه محقق أنه طريقة أخذه من
0: طب معلش أنا بس دكتور محمود،
3: أنا بس أكمل الجملة دي بعد إذنك لأن هي في غاية الأهمية حتوضح القصة كلها. الكاسين ون اللي تم تطويره جينيا مع الأبقار في الحضارة الأمريكية يناسب حوالي 90% من الرجل الأبيض، لكن يعلم كل العلماء بالضرورة أنه لا يناسب أكثر من 80% من باقي سكان الأرض. يعني الإنسان الأبيض يستطيع هضمه بسهولة، بينما باقي الأعراق الأخرى لا تستطيع هضمه تماما، بالعكس بيعمل.
2: طب والمصنع
0: هذا في عليه أي شيء يثبت أنه فعلا الأبيض غير اللون الثاني؟ طب واحنا ايش تعتبرونا مصنفين؟
3: احنا مش بنتكلم على حليب ابيض وحليب لون تاني، احنا بنتكلم على حليب طبيعي تم هندسته جينيا، او حليب حليب غير طبيعي تم هندسته جينيا، او حليب طبيعي اللي هو بيحتوي على بروتين الكاسين 2.
1: انا عارف انه
3: بروتين الكاسين 2 اللي هو زي بروتين الاغنام او زي حليب الاغنام والجمل، وما لم يتم اللعب فيه جينيا من الابقار.
1: الكاسين اللي موجود هو الله سبحانه وتعالى وجده موجود في الحليب من اجل هضم الحليب،
2: من اجل
1: الهضم، خميرة جوا المعدة، وبالتالي كسر البروتين، يعطي فرصة للإنزيم حق الحموضة المعدة أنه يكسر البروتين اللي موجود بعدما كون الخميرة هذه من أجل تحويله إلى أمينو أسيد وامتصاصه. طيب. فهو وضع من عملية الهضم.
2: طيب دكتور عاصم، كمان هناك دراسة حديثة تربط الجبن المطبوخ بارتفاع خطر ضغط الدم بنسبة 12%.
4: أيوة، لأنه فيها أملاح أكثر، فيها فوسفات أكثر، فيها صوديوم أكثر، فهذا يرفع الضغط.
2: طيب كمان ننتقل إلى موضوع الحليب.
0: أفهم. نعم. بس قبل ما ننتقل أنا بس عندي حاجة دكتور محمود، هل أنت تصنف كل الدول نفس الأكل لازم يأكلوه؟ يعني إحنا هنا في السعودية عندنا نوعية أكل معينة، في مصر مثلا أكل معينة، في أوروبا أكل معين، إحنا ما نقدر نمشي كلنا بنفس نوعية الأكل.
3: نظام الطيبات نظام فليكسبل، نظام ديناميكي بيتحرك من مكان لمكان حسب دكتور ضياء العوضي في 2025 قال لأتباعه بشكل أو بآخر أن يمتنعوا عن أكل اللحوم البقري، وكان السبب وراء ده أن اللحوم البقري كانت مطعمة بتطعيمات كثيرة في الموسم ده.
0: معلش فين أنا برجع بسألك دكتور ضياء، هو بتكلم من أي مكان؟ بتكلم من مصر، بتكلم من السعودية، بتكلم من البحرين، من قطر.
3: طيب فيما

0: فيما يتعلق بالمسموحات فهي دي بتتغير من مكان لمكان حسب موقعك. اللي يسري عندي في استراليا غير ما يسري عندك في الخليج، غير ما يسري في مصر.
1: ما نقدر نقول انه هو نظام بيمشي مع في اوروبا.
0: انا لم انتهي حضرتك بعد اذن حضرتك عشان المعلومه
1: يعني ما لا تباع في الاسواق الاوروبيه.
0: عشان المعلومه تصل للمشاهد
1: لازم نتكلم عن موضوع الحليب يعني. والعوضي يرى ان المشكله الاساسيه في بروتين الكازين، ويقول انه يتجلط عند ملامسه حمض المعده. خلينا نشوف هذا التصريح.
2: اللبن مش الاول واحد برضه وجهت له التهم، وهم وجهوا له اتهامات وحاولوا يعملوا فيه شويه تغييرات عشان يبقى ملائم للجسم البشري وفشلوا. مره شالوا منه الدهون فبقى سكيمد ميلك، مره منه شالوا منه اللاكتوز فمبقاش فيه سكر، وبعدين لقوا لسه فيه مشاكل فعملوا حليب اللوز وحليب جوز الهند وبرضه فيهم مشاكل. قال لك طب ننشفه ونعمل لبن بودره لسه فيه مشاكل، طب نعمل منه كريمرز لسه فيه مشاكل. ليه بقى؟ لان البروتين الاصيل اللي في اللبن اللي انا بيعمل لي اضرار هو بروتين الكاسين. الكاسين ده بروتين هو اللي بيدي اللون الابيض لللبن.
3: الكاسين مجرد ما بيلمس حمض المعدة بيتحول حاجة اسمها أسيد كاسينات. الأسيد كاسينات ده كانوا بيستخدموه زمان في صناعة الزراير، في صناعة البلاستيكات، في صناعة الجلوز اللي هو الغرويات. ده إيه؟ الأسيد كاسينات اللي هو كل مشتقات اللبن. يلزق بقى ده في جدار معدة حضرتك في الأول بيحسسك إن أنت الله شبعان وحاجة ساقعة نزلت في معدتك، بعديها بشوية قولون الغازات حركة أمعائك أنت بتحسها خلاص عملت أجلم حتة متجلطة.
1: طيب دكتور عايض إيش رأيك؟ هل يعني إحنا بنشوف ناس عندهم حساسية من اللاكتوز فبيتسبب معهم هذه الأعراض؟
4: إيه صحيح، بس إنما خلينا نقول الآن فكرة إنه للأسف نستخدم المعلومة العلمية ونحولها إلى خلط ومفهوم مختلف تماماً.
1: أيوة.
4: المعلومة العلمية تقول في كازين في الحليب، ولكن الكازين هذا وضع لنتيجة هضم الحليب. والحليب يختلط زي ما قلنا يكون خميرة وتحول إلى أمينو أسيد. اللاكتوز ليست كل الناس عندهم لاكتوز انتولرانس أو عدم تقبل اللاكتوز. أكيد في مجموعة معينة وهذول نعطيهم نصائح معينة أو نعطيهم هرمون اللاكتوز اللي بيهضم الحليب. كلها موجودة علميا ومعروفة ومثبتة بالدراسات، وليس أنه فقط أنا عندي كازين موجود شيلوا الحليب أو عندي لاكتوز انتولرانس عدم تقبل اللاكتوز شيلوا الحليب. لا.
5: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: التاسعة صباحا بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية FM، وإليكم العناوين. وسط تحذير من أن الفجوات لا تزال واسعة، توقعات ببدء جولة جديدة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية اليوم، وطهران تنتظر ردا رسميا عبر الوسطاء على مقترحها. الطيران المسير للقوات المسلحة اليمنية يقصف آلية وتجمعات لميليشيات الحوثي في المخا والجوف، والصحة العالمية تحذر من مخاطر انتشار الأوبئة في اليمن. اجتماع للرئاسات الأربع في العراق لمناقشة ملفات على رأسها استكمال الكابينة الوزارية وخطة حصر السلاح. وفي أخبار الاقتصاد، أسعار النفط تقفز 3% مع تعثر محادثات السلام بين أمريكا وإيران. وفي أخبار الرياضة، الإمارات تهزم البحرين بثلاثية وتتأهل إلى نصف نهائي خليجي 27.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم مستمعينا ومستمعاتنا إلى نشرة إخبارية جديدة من العربية FM، أصحابكم فيها أنا هناء عوني. نبدأ من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي توقع مزيدا من المحادثات مع إيران هذا الأسبوع رغم رفضه مقترحا إيرانيا لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي قال من جديد إنه يعتقد أن الولايات المتحدة تفوز في حرب إيران عبر الضغط الاقتصادي والعمل العسكري معا، وأكد ترامب

أن أمريكا ستفوز بالحرب قريبا جدا، مجددا قوله إن أسعار النفط ستنخفض بمجرد انتهاء الحرب. وشدد ترامب على أن قرار العودة للضربات العسكرية ما زال خيارا جيدا. وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي إن واشنطن تتوقع إجراء مزيد من المحادثات مع إيران خلال الأسبوع الجاري، وأكد أن طهران ترغب في التوصل إلى اتفاق، لكن المقترح الإيراني الحالي لا يتوافق مع الاتفاق الذي تسعى إليه إدارته. وفي تصريحات لموقع أكسيوس قال ترامب إنه لا يريد إبرام الاتفاق الذي تطرحه إيران، معتبرا أن المقترح الإيراني كان من الممكن أن توافق عليه واشنطن قبل عام، فيما أبقى خيار استئناف الضربات العسكرية مطروحا، قائلا إنه يفكر فيه باستمرار.

0: هذا ونقل موقع أكسيس أن الفجوات بشأن القضايا الرئيسية في مفاوضات البلدين لا تزال كبيرة، ورجح مصدران إقليميان عقد جولة جديدة من الحوار غير المباشر بين واشنطن وطهران في وقت مبكر من اليوم، لكن لم يتضح ما إذا كان بالإمكان تجاوز الخلافات بين الجانبين وفقاً لما ذكره الموقع. أما مصادر لول ستريت جورنال فذكرت أن الوسطاء يسابقون الوقت ويضغطون على إيران لتقديم تنازلات ومنع الذهاب إلى حرب شاملة. أضافت المصادر أن احتمالات التهدئة بين أمريكا وإيران لا تزال محدودة حتى الآن، وأشارت بحسب الصحيفة إلى أن الوسطاء طلبوا من إيران تنازلات واضحة بشأن البرنامج النووي، وأن ترامب متشكك في نجاح الدبلوماسية مع إيران ولا يريد العودة لمذكرة التفاهم. وكان المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر قد أجريا جولة من المفاوضات غير المباشرة مع وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع، وشارك مسؤولون قطريون في المفاوضات إذ نقلوا رسائل بين الطرفين. من واشنطن ينضم إلينا طارق الشامي المحلل السياسي المختص بالشأن الأمريكي. أهلا ومرحبا بك سيد طارق. كيف يبدو أفق المفاوضات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران، أو ما يمكن أن نقول أنه لقاءات ثنائية بعد رفض ترامب المقترح الإيراني؟
1: تحية لك أولا أستاذ هناء والجمهور الكريم. يعني أعتقد أن الموقف الأمريكي ما زال كما هو، وهو استمرار الضغط على الجانب الإيراني من حيث الضغط الاقتصادي والحصار البحري والعقوبات المتعلقة بحظر الطيران أيضا، والتي يعني تأتي أكلها كما هو واضح من خلال إقبال الإيرانيين على محاولة يعني العودة إلى مذكرة التفاهم مرة أخرى، أو طرح أطروحات جديدة من شأنها أن تفتح مضيق هرمز، وبالتالي يخفف هذا الضغط على الاقتصاد العالمي نوعا ما، على الرغم من أن الولايات المتحدة تقول بأن النفط يتدفق ما بين 15 إلى 22 مليون برميل يوميا على حد قول بيسنت، سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكي. لكن في كل الأحوال لا زالت هناك الكثير من القضايا التي لم تحسم بعد، والتي يعني هي أصلا كانت مطروحة في مذكرة التفاهم، لكن الإيرانيين لا يبدو أنهم مستعدون بشكل واضح إلى التخلي تماما عن برنامجهم النووي، أو على الأقل وضع يعني بعض العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق واضح في هذا الشأن، وهذا ربما يكون السبب الرئيسي الذي يدفع الأمريكيين إلى الاستمرار في الضغط والتلويح بالضربات العسكرية التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب بين حين وآخر.
0: طيب، وهذا لماذا يفكر كثيرا في العودة للضربات العسكرية أو الحرب الشاملة إذا كان الحصار الاقتصادي والإجراءات الخانقة كما يقول ناجعة وتؤتي أكلها؟
1: هو لا يهدد بالضربات الآن، هو يقول أنها ستكون بعد الانتخابات حينما يكون في وضع يسمح له بعدم وجود أي قيود أو أي ضغوط انتخابية عليه من ناحية. من ناحية أخرى هو لا يريد أن يستمر الحال على ما هو عليه حتى يعني يناير القادم، وهو الموعد الذي ربما يأتي فيه الديمقراطيون للسيطرة على

0: مجلس النواب على الأقل إن لم يكن المجلسين في أسوأ الأحوال بالنسبة للرئيس دونالد ترامب. في هذه الحالة سيكون وضعه أسوأ كثيرا، لأن ملفات عديدة ستفتح بما فيها ملف الحرب مع إيران، وهو
1: نعم
0: لا يريد أن يعطي الديمقراطيين ورقة يساومون بها معه خلال هذه الفترة التالية المتبقية من رئاسته. لذلك
1: لكن
0: ستكون
1: أنا لا
0: يعني
1: أسأل عن توقيت هذه الضربات أو العودة إلى الحرب، ولكن أسأل عن جدواها. ما الذي يمكن أن تغيره من المعادلة القائمة؟ يعني جرب هذا الخيار في السابق ولكنه لم ينجح، وبالتالي لجأ الرئيس الأمريكي للحرب الاقتصادية.
0: نعم، يعني إذا لم تنجح الحرب الاقتصادية في إقناع الإيرانيين بتغيير منهجهم الحالي في التفاوض وتقديم تنازلات حقيقية مع ضمانات يعني حاسمة بأنهم لن يعودوا إلى المراوغة والتلاعب مع الجانب الأمريكي، ففي هذه الحالة لن يكون أمام ترامب خيار آخر سوى توجيه ضربة عسكرية كبيرة بما فيها المنشآت النووية ومنشآت جبل الفأس على وجه التحديد التي يثار حولها الكثير من الجدل. حينها سيعلن دونالد ترامب تحقيق النصر، وهو يقول دائما أنه سيحقق النصر بأي طريقة كانت، سواء عن طريق المفاوضات أو عن طريق الحرب. وفي هذه الحالة صحيح أنه يعني سيعلن النصر، لكن هذا لا يعني أنه سينهي الحصار أو ينهي العقوبات،
1: يعني
0: وإنما
1: ومن هنا
0: ستستمر.
1: أسأل، يعني هل سيكون انتصارا حقيقيا في هذه الحالة التي
0: بصرف
1: تحدثت
0: النظر
1: عنها
0: هو
1: حضرتك؟
0: هو سيحاول يعني تسويق هذا في الولايات المتحدة وفي العالم على أنه انتصار، لأنه ليس هناك مجال آخر للتفاوض، سيكون التفاوض قد فشل، وستكون الحرب أيضا لم تحقق منتهاها بالمعنى أنها تنتهي بهزيمة الطرف الآخر هزيمة كاملة، وإنما هزيمة نسبية. لا شك أن الإيرانيين فقدوا الكثير من منشآتهم العسكرية ومن قدراتهم البحرية والجوية والصاروخية، وضعفت إيران بشكل كبير، ولهذا هو يحاول أن أو سوف يحاول أن يسوق هذا النصر على أنه كان ضربة قاسمة لإيران بما فيها المنشآت النووية، والقول بأنه هو بالفعل قال ذلك قبل ساعات قليلة، أن الإيرانيين يعني فقدوا بالفعل قدرات عديدة بما فيها القدرة النووية، ولن يكون بمقدورهم إنشاء قنبلة نووية، لأن الولايات المتحدة ستظل تراقب
1: نعم شوية نعم
0: الوضع في إيران والمنشآت النووية أيضا، وبالتالي لن يتمكنوا من تحقيق هدفهم، وهذا في حد ذاته يعد انتصارا من وجهة نظر الرئيس دونالد ترامب.
1: أشكرك شكرا جزيلا. من واشنطن طارق الشامي، المحلل السياسي المختص بالشأن الأمريكي. أما في إيران فقد حذر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان من تداعيات نقص الطاقة على الإنتاج والصناعة خلال الشتاء، داعيا إلى ترشيد استهلاك الطاقة والوقود.
2: يوم الثلاثاء احرصوا على ألا يأتوا بسيارتهم، يجب أن نتجه تدريجيا نحو ترشيد الاستهلاك، علينا أن نفعل ما بوسعنا خلال الشتاء حتى لا يتوقف الإنتاج، ومن يستطيع المساعدة فليساعد، يجب أن لا يتوقف الإنتاج ولا الكهرباء، على الجميع أن يساعد ونحن أيضا سنساعد، وأطلب من الموظفين استخدام وسائل النقل العام.
1: كانت هذه تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان. أما وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي فأكد من جهته أن طهران لا تزال تنتظر ردا رسميا عبر الوسطاء على مقترحها، رغم تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفضه، واصفا المقترح المطروح بالمنطقي للغاية. عراقجي أكد أيضا أن بلاده مستعدة تماما لاحتمال استئناف الحرب حتى لو كانت حربا شاملة ومدمرة وفق تعبيره. من جهته أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن إيران ستفقد على الأرجح خلال أسبوعين قدرتها على مبادلة النفط بالسلع، ولن يتبقى لديها شيء تتاجر به أو تقايض عليه. من العاصمة الأردنية عمان ينضم إلينا الدكتور نبيل العتوم، مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية. أهلا ومرحبا بك دكتور نبيل.
3: أهلا بكم يا مرحبا.
1: هل ترى أي مؤشرات إيجابية؟

0: في بقاء وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في نيويورك حتى الآن مع الإعلان عن جولة تفاوض جديدة بين المسؤولين الإيرانيين والأمريكيين.
1: صباح الخير أستاذ هنا. يعني بقاء عراقجي وحديثه بيحاول من خلاله إبقاء المبادرة الدبلوماسية مفتوحة بانتظار ربما الرد الرسمي عبر الوسطاء حول طبيعة الموقف الأمريكي، وهذا يعني راح يمنح طهران مساحة للمناورة وكسب الوقت ويجنبها اتخاذ قرارات تصعيدية. الآن في تقديري أنه حتى حديث الرئيس ترامب ورفض المقترح الإيراني هو أكد رغبته في الوصول إلى اتفاق وفي تغليب الحلول الدبلوماسية، وهذا بيشير إلى أنه استمرار الخلاف حول شروط التسوية وليس بالضرورة هو انتهاء للمسار الدبلوماسي. المقترح الإيراني أستاذ هنا تعلمي أنه يتضمن رفع الحصار وتخفيف القيود والإفراج عن الأرصدة المجمدة مقابل إعادة فتح هرمز واستئناف المفاوضات النووية، واشنطن تريد تنازلات نووية إيرانية قبل تقديم أي مكاسب اقتصادية، خاصة أن ورقة هرمز هي بيد الولايات المتحدة الأمريكية كما يقول ترامب، ولم تعد طهران تمتلك هذه الورقة لتساوم عليها.
0: لكن هل تشبه هذه الأجواء تلك الأجواء التي سبقت إبرام مذكرة التفاهم؟ يعني كانت إيران واقعة تحت قصف شديد للغاية، وثم فجأة تم توقيع مذكرة التفاهم. الآن إيران تحت ضغط اقتصادي وحصار اقتصادي شديد، وتتصاعد لهجة الرئيس الأمريكي، بينما وزير الخارجية الإيراني موجود في نيويورك. هل تشي كل هذه المؤشرات بأن شيئا إيجابيا قادما في الطريق؟
1: يعني هذا هنا يعتمد على طبيعة الموقف الإيراني، وهل سوف تقوم طهران بالانتقال إلى القضية المهمة والمحورية والتي قامت الحرب على أساسها وهو الملف النووي الإيراني. الجانب الإيراني يحاول شراء الوقت لغاية هذه اللحظة، يعني حديث عن مهلة الأيام السبعة ماذا رح يمنح إيران فرصة لوقف التصعيد دون تقديم تنازلات فورية كما تريدها واشنطن. لوحوا بما يسمى بتخفيض نسبة التخصيب من 60% إلى أقل من ذلك، وهذا بالمناسبة يعني رفع نسبة التخصيب هو مخالف للاتفاق النووي اللي تم إبرامه في يونيو من عام 2015 واللي نص على نسبة 63%. ما تريده واشنطن خلاف ما ترغب به طهران بشكل كامل وبشكل جذري. واشنطن تتحدث عن وقف التخصيب بشكل نهائي، إغلاق المنشآت النووية الثلاث نتنز وفوردو وأصفهان، تسليم اليورانيوم عالي التخصيب 460 كيلوغرام بنسبة 60%، بالإضافة إلى أنه معناه تجاوزت إيران حتى إنتاج التخصيب اليورانيوم 10 طن من اليورانيوم مع منخفض التخصيب بنسبة 67%، 889 كيلوغرام من اليورانيوم متوسط التخصيب بنسبة 20%، وضعت وصنعت أجهزة طرد مركزية متطورة من نوع IR6 وIR9 23,000 جهاز طرد مركزي، هذه سوف يتم تجريد إيران منها، بالإضافة إلى التثبت من المنشآت النووية الأخرى التي قامت إيران بإنشائها بشكل سري خاصة طالقان 2 والريمبو ورأس الفأس، ثم الانتقال إلى الصاروخي والنفوذ الإقليمي وغير ذلك. هل سوف تقبل إيران بذلك بشكل تدريجي؟ لا أعتقد هذا الأمر، لأنه الجانب الإيراني لا زال يعتقد بشكل جازم أنه كلفة الحرب أهون عليه من كلفة الاستسلام أمام ما تطالب به واشنطن.
0: لكن البعض أيضا يرى أن إيران لا مجال أمامها إلا لتقديم هذه التنازلات لتجنب التصعيد العسكري أو الحرب الشاملة كما قال الرئيس الأمريكي، لكن في حال تقديم أي تنازلات أو تراجع عن تلك المطالب التي وضعتها في مقترحها، هل يعني ذلك بالضرورة مزيدا من الشقاق داخل أجنحة السلطة المختلفة في إيران؟
1: أحسنتي على هذا السؤال. إحنا اليوم نتحدث عن نظام متعدد الرؤوس، لكن هذا النظام متعدد الرؤوس الحسم فيه هو للجناح العسكري الصقوري المتشدد من الحرس الثوري الإيراني اللي تحالف مع الجناح العقائدي الأمني وتحالف مع أعضاء من مجلس الأعلى للأمن القومي بالإضافة إلى مستشاري المرشد من أبرزهم محمد علي جعفري رحيب صفوي وغيرهم. طبعا اليوم نتحدث عن 41 قيادة متشددة هي من تحكم الأمور في النظام الإيراني. هؤلاء يعتقدون أنه لازلت أقول أن كلفة الحرب أهون عليهم من كلفة الاستسلام، لأنه تقديم تنازلات بهذا الشكل معناه في نهاية المطاف هو تفكيك للنظام الإيراني برمته، وبالتالي على الرغم من أنه دوائر صناعة القرار ضيقة تعتقد أنه مذكرة التفاهم قدمت عرضا سخيا للجانب الإيراني، لكن هدفه الأساسي هو نزع ورقة هرمز من يد إيران ومن ثم الانتقال إلى القضايا المعقدة في مقدمتها الملف

وهذا ما لا يمكن أن تقبل به. لكن الآن هل الضغط الاقتصادي واستراتيجية التي تقوم بها واشنطن من محاولة تشديد القيود على النفط وعلى الموانئ وعلى الأموال المجمدة والتجارة الخارجية، وسعي واشنطن إلى نقل إيران من الحصار البحري والمالي

0: انه ترتيب الملفات هي نقطه مهمه معناها، لانه الفصل الزمني عنصر مهم بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه، تم تقسيمها الى
1: طيب
0: اربع مراحل اساسيه. المرحله الاولى هي هرمز، وهو في اطلاق النار وفتح الملاحه ووقف الضربات وحمايه القواعد الامريكيه. والمرحله الثانيه هو النووي والتخصيب والمخزون والرقابه والتفتيش على مستقبل المنشات النوويه الايرانيه.
1: نعم
0: والمرحله الثالثه
1: أها.
0: هي الاقتصاد وتخفيف تدريجي للعقوبات مع السماح بتصدير نفط ومعالجه الاموال المجمده. ثم المرحله الرابعه الامن الاقليمي والصواريخ والمسيرات والميليشيات
1: طيب
0: ودور ايران مزعزع للامن والاستقرار من خلال الازمات الاقليميه لا سيما في لبنان والعراق واليمن.
1: وجهة النظر التي تحدثت عنها للجناح المتشدد تختلف كثيرا عن وجهة النظر البراغماتية التي ربما يتبناها الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، الذي يعبر عنها مرارا وتكرارا من خلال إيضاح الوضع الاقتصادي المتردي داخل إيران. لكن أين تقع حسابات المفاوض الإيراني، أو أين تقع الضغوط على المواطن الإيراني من حسابات المفاوض؟
0: يعني النظام الإيراني هنا بيركز على ثلاث مرتكزات أساسية. المرتكز الأول هو الأولوية لبقاء النظام. طهران تعيد ترتيب الاقتصاد بحيث تذهب القدرات المحدودة أولا إلى الغذاء والطاقة والمؤسسات الحيوية بحيث يبقى هذا النظام قائما. الأمر الآخر هو التقشف القسري، بمعنى إعطاء الأولوية للواردات الأساسية والسلع و الاستمرار في حد أدنى من الاقتصاد الإيراني. والجانب الثالث هو ما يعرف بالاعتماد على المواطن الإيراني، وكما قال أحد المسؤولين الإيرانيين أنه بعد التوكل على الله قررنا الاعتماد على هذا الشعب. لكن في نهاية المطاف إلى أي حد يمكن أن يستمر الصبر الشعب على ما يواجهه من مشاكل؟ نحن اليوم نتحدث عن التضخم وصل إلى أكثر من 180%، ارتفاع السلع والمواد الأساسية من 15 إلى 400%، انهيار العملة الوطنية، الثمن الدولار وصل إلى 2,300,000 ريال، أزمة طاقة،
1: صحيح.
0: أزمة بنزين، أزمة متعددة الجوانب، أزمة في القطاع النقل الجوي. عمليا هذه سوف يؤثر فعليا وضيق البدائل الاقتصادية أمام طهران،
1: نعم.
0: لدفع إلى عادة النظر في شروط المتعلقة بمضيق هرمز والعقوبات والملف،
1: نعم.
0: بالإضافة لتأكل هامش المناورة واحتمالية انفجار الوضع الداخلي الإيراني في أي لحظة. من هون تحدث الرئيس الإيراني بشكل واضح أنه مركز الثقة للتفاوضي قد انتقل من الرئاسة ووزارة الخارجية إلى الحرس الثوري الإيراني في محاولة لإبراء الذمة. إذا حدث هناك إما انفجار داخلي أو مواجهة خارجية فإن الحرس الثوري هو من يتحمل المسؤولية.
1: أشكرك شكرا جزيلا الدكتور نبيل العتوم، مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: إلى الشأن اليمني، حيث استهدفت القوات المسلحة اليمنية بغارات جوية عناصر ميليشيات الحوثي في مدينة المخا بمحافظة تعز. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة ماجد النزيلي إن العمليات العسكرية النوعية مستمرة فيما يتعلق باستهداف مواقع وتحركات لميليشيات الحوثي والحد من قدرتها على تنفيذ أعمالها العدائية ضد القوات المسلحة والمواطنين. كانت القوات اليمنية أعلنت أمس تنفيذ 756 عملية ضد ميليشيات الحوثي خلال 72 ساعة، ومقتل 4 خبراء إيرانيين متخصصين في الصواريخ والمسيرات في تعز. في مقابل هذه التطورات، تواجه المنظومة الصحية في اليمن ضغوطاً متصاعدة مع اتساع نطاق التصعيد الحوثي وتدفق عشرات آلاف النازحين عبر 8 محافظات، في وقت تتراجع فيه قدرة المرافق الطبية على التعامل مع الإصابات والاحتياجات الطارئة، وسط تحذيرات من ارتفاع مخاطر انتشار الأمراض الوبائية نتيجة الاكتظاظ وتعطل الخدمات الأساسية. وتكثف منظمة الصحة العالمية استعداداتها لمواجهة مزيد من التدهور في الوضع الصحي والإنساني، محذرة بأن النزوح والاكتظاظ وتعطل الخدمات الصحية الأساسية قد تؤدي إلى زيادة مخاطر انتشار الكوليرا والإسهال المائي والحصبة وحمى الضنك والدفتيريا، إلى جانب تفاقم سوء التغذية. تنضم إلينا زعفران زايد، مستشارة وزارة حقوق الإنسان اليمنية. أهلا ومرحبا بك سيدة زعفران.
2: أهلا وسهلا، وأسعد الله صباحكم.
1: أهلا وسهلا. مع تجاوز

0: أعداد النازحين الجدد في اليمن 130 ألفاً خلال ربما فترة وجيزة للغاية. إلى أي مدى أصبحت قدرة المنظمات الإنسانية على استيعاب موجات النزوح الجديدة تتجاوز إمكانياتها المحدودة بالفعل؟
1: شكرا جزيلا. أولا هذا الرقم يتزايد بشكل كبير جدا كل يوم، بل ربما تتزايد الأرقام والأعداد كل ساعة بسبب استمرار استهداف الميليشيات الحوثية لكثير من المناطق الآمنة، وأحيانا تستهدف حتى المناطق التي نزحوا إليها، فيؤدي ذلك إلى اضطرار هؤلاء النازحين إلى النزوح مرة أخرى وإيجاد أماكن أكثر أمنا. الأرقام أيضا، أريد أن أشير إلى هذه النقطة، الأرقام أيضا هي ليست دقيقة جدا بسبب وجود أماكن غير مرصودة أصلا ينزح إليها الناس، مثل بعض المرتفعات والوديان، يعني ليسوا في مخيمات بحيث أننا نستطيع أن نجردهم أو نعرف أن هؤلاء نازحين. وأيضا هنالك أيضا نزوح اجتماعي بداخل عند الأسر والأقارب وما إلى ذلك، يعني هنالك مجتمع مضيف أصلا، وهذه طبيعات المجتمع اليمني. المنظمات الدولية وأيضا المحلية وأيضا القطاع الصحي بشكل عام ممثل بوزارة الصحة في اليمن تواجه كثير من الضغوطات، لعل أبرز هذه الضغوط خروج أكثر من 50% من المنظومة الصحية أو المستشفيات التي تقدم والمراكز التي تقدم الرعاية الطبية على الخدمة تماما، وذلك أولا بسبب تدهور وضعها من قبل، يعني على مدى عقد كامل من الزمن، أيضا بسبب استهدافها بشكل مباشر ونهب محتوياتها والعبث فيها وبسجلاتها وبآلاتها ومصادرة كثير من محتوياتها ومخازنها من قبل الميليشيات الحوثية، وخصوصا في المناطق الأخرى الأخيرة التي تمت السيطرة عليها. هنالك أيضا ضغط كبير للأسف على المستشفيات الموجودة بسبب الأعداد الكبيرة من النازحين، نحن نتكلم عن مئات الآلاف من النازحين والأسر التي تأتي إلى المناطق.
0: عن أي مناطق نتحدث سيدة زعفران؟ هل نتحدث عن محافظات استقبال موجات النزوح كلحج وتعز؟
1: عدم، نعم، أولا نحن نتحدث المناطق، بالنسبة للمناطق التي استهدفتها الميليشيات الحوثية، لعل الكثير يعني تابع المقاطع التي يعني نشرتها الميليشيات الحوثية، وهي تستهدف هذه المنشآت بشكل مباشر، سواء كان عن طريق نهب محتوياتها ومصادرة كل شيء فيها، أو عن طريق أيضا قصفها واستهدافها بشكل مباشر. أما المناطق التي الواقعة في المناطق المحررة وهي المناطق المضيفة أو التي تستقبل النازحين مثل تعز وأيضا مأرب وعدن ولحج، فهذه المناطق أيضا تتعرض لكثير من الضغوط بسبب هذه الأعداد المتزايدة. هذه الضغوط متمثلة أولا في ضعف إمكانياتها، يعني خصوصا فيما يتعلق باستيعاب بعض الأمراض المزمنة مثل مرضى الغسيل الكلوي، المتابعين والمراجعين بالنسبة لمرضى السكر، الكبد، وأيضا الذين يحتاجون أصلا الغسيل الكلوي، هذا بشكل كبير جدا يعني متضررين. فهذه المنظومات ليست أصلا متوفرة بالأساس يعني بشكل كافي قبل حدوث النزوح. فأيضا خدمات الرعاية الطبية المتعلقة بالنساء وأمراض المتعلقة أيضا بالرعاية الطبية الأولية التي تحتاجها النساء، وهنالك كثير من الحوامل، شاهدنا بعض المقاطع القاسية لبعض النساء التي وضعن أثناء النزوح في عند الأشجار وفي الوديان وفي مناطق يعني جدا صعبة. هنالك أيضا نقص في الوقود والديزل، وهو شيء أساسي مهم
0: لعمل المؤسسة والمراكز الطبية.
1: نقص المحاليل الطبية أيضا بسبب توقف كثير من المنظمات وعزوفها عن أداء واجباتها، أو نقص أيضا الممولين والمانحين الذين ممكن أن يغطوا مثل هذه الاحتياجات الأساسية والطبية الأساسية. أيضا بسبب كل ما سبق يوجد، كانت من قبل يعني الميليشيات الحوثية كانت تحارب مسألة تلقي بعض الأطفال وبعض الفئات لخدمة التحصين، لذلك انتشرت كثير من الأوبئة وعادت كثير من الأمراض التي كانت قد انقرضت أصلا بداخل اليمن مثل شلل الأطفال،
0: وهذا ما يجعل الأطفال الأكثر عرضة لهذه الأوبئة، وخصوصا الأطفال داخل أسر النزوح. يعني صفي لي

0: هذا الوضع يعني بالتفصيل؟
1: نعم، أولا نعرف أن النازحين يعانون من كثير، يعني سيحتاجون الكثير من الأشياء المبقية على الحياة، من بينها طبعا الماء، سواء كان ماء الشرب أو الماء ما يتعلق بالمياه الصالحة، أيضا مياه الصرف الصحي، وأيضا التصريف هذا في حد ذاته يعني فيه وقاية كبيرة جدا. أيضا الغذاء، هنالك شريحة كبيرة جدا من الأطفال تعاني من سوء تغذية، وعندما يعاني الطفل أو من سوء التغذية فسيكون أصلا فريسة سهلة جدا لأي مرض أو عدوى سريعة يعني تنتقل إليه. أيضا الإيواء، مخيمات الإيواء، الأماكن التي ينزحون إليها، درجة حرارة الجو يعني، وأيضا بعض المناطق فيها هطول للأمطار، وأيضا هنالك بعض المصابين والجرحى، هنالك يعني يحتاجون أيضا لتدخلات طبية طارئة خصوصا في خدمات.
0: طيب يعني في ظل هذا الوضع والصورة يعني القاتمة التي رصدتيها سيدة زعفران، ما الذي تحتاجه هذه المنظومة أو تحتاجه المنظمات الإنسانية بشكل عاجل خلال الأسابيع القادمة؟ هل نحتاج مثلا إلى ممرات إنسانية، إجراءات عاجلة، يعني إمدادات عاجلة لهذه المنظومة؟ صفي لي الاحتياجات.
1: نعم، في البداية أولا الأماكن التي وفرت كأماكن للنزوح تحتاج طبعا إلى بناء على الأقل عيادات متنقلة سريعة طارئة، توفير المحايل الطبية. بالنسبة للجانب الأمني طبعا هذا لا شك فيه، مبدأ الحماية والأمن يعني بالنسبة للنازحين، وأيضا بالنسبة للخدمات الطبية والرعاية. الميليشيات الحوثية قطعت كثير من أماكن الإمدادات التي كانت من خلالها تصل هذه المحاليل والوقود، وأيضا يصل من خلالها أيضا الأكسجين، وهو شيء أساسي يعني لأي مستشفى. فالاحتياجات الأساسية بالنسبة لفتح الطرقات هذا شيء أساسي يعني، ولكن نحتاج أيضا لبعض المحاليل الطبية الطارئة والمهمة، وأيضا الأغذية الخاصة بسوء التغذية وما يتعلق بالتدخل بالنسبة للنساء الحوامل والإجراءات الطبية كاملة.
0: أشكرك شكرا جزيلا زعفران زايد، مستشارة وزارة حقوق الإنسان اليمنية. وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى واشنطن في زيارة رسمية، يلتقي خلالها نظيره الأمريكي ماركو روبيو. ومن المقرر أن يبحث الجانبان العلاقات الثنائية وأبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: كشفت مصادر العربية أن الحكومة العراقية تسعى للحصول على استثناء من واشنطن يسمح بإعادة تشغيل الرحلات الجوية للخطوط الجوية العراقية تجاه المطارات الإيرانية. كما أوضح مصدر حكومي عراقي للعربية أن الحكومة تسعى من خلال المباحثات التي يجريها وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين حاليا في واشنطن إلى السماح بهبوط الطائرات الإيرانية في مطار النجف حصرا. يذكر أنه منذ أكثر من 5 أشهر توقفت الخطوط الجوية العراقية عن تسيير رحلاتها إلى المطارات الإيرانية على خلفية الأوضاع الأمنية والحرب. ونبقى في العراق، حيث كشفت مصادر العربية أن اجتماع الرئاسات الأربع في العراق سيعقد مساء اليوم لمناقشة عدد من الملفات. أضافت المصادر أن الاجتماع سيتطرق لملفات استكمال التشكيلة الوزارية وخطة الحكومة الجديدة لحصر السلاح بيد الدولة، هذا بالإضافة إلى ملف العقوبات الأمريكية المفروضة على الطيران الإيراني وهبوط الرحلات الإيرانية في المطارات العراقية. في شأن عراقي آخر، كشف مسؤول في الحكومة العراقية عن اكتمال انسحاب القوات الأمريكية من العراق، وأشار إلى مغادرة جميع القوات القتالية وقوات الدعم اللوجستي البلاد. وقال المسؤول إن عملية الانسحاب اكتملت بالكامل، فيما لم يصدر حتى الآن تأكيد رسمي من الجانب الأمريكي.

0: انظار إلى الحكومة الاتحادية، ويعود ملف البشمرج لواجهة الخلافات بين بغداد وأربيل. المزيد في التقرير التالي.
1: مع انتهاء دعم التحالف الدولي لقوات البشمركة وإعلان توحيد جميع قواتها تحت وزارة البشمركة في حكومة إقليم كردستان، تتجه أنظار أربيل إلى بغداد، حيث تطالب حكومة الأقليم بإدراج رواتب ومستحقات قواتها ضمن النفقات السيادية في موازنة عام 2027.
2: قوات البشمركة هو حسب الدستور العراقي المفروض جزء من المنظومة الأمنية العراقية يكون ضمن الموازنة، فنتمنى أنه في الموازنة الجديدة مع الحكومة الجديدة أنه يكون هنالك موازنة خاصة للبيشمركة في الحكومة الفيدرالية.
1: بوقف التمويل والمعونات تفقد قوات البيشمركة دعما يبلغ نحو 60 مليون دولار سنويا للرواتب والتسليح، مما يضع بغداد أمام مسؤولية تغطية مستحقات 11 فرقة عسكرية ومساواتها بالقوات الاتحادية.
3: في بغداد أصبحت مطالب أربيل جزءا من المفاوضات الرسمية حول موازنة 2027 وسط مساع لمعالجة الملفات العالقة بين الجانبين وضمان استقرار المنظومة الدفاعية للعراق. الأجواء السياسية الحالية تشير إلى وجود توجه إيجابي لدى حكومة الزيدي لتسوية هذا الملف الخلافي.
4: عندنا مركز تنسيق المشترك في أربيل، عندنا مركز تنسيق المشترك في بغداد، تواصل مستمر مع سلطة يعني الحكومة في الإقليم، وبالذات في الجانب الأمني ما عندنا أي مشكلة، يعني التنسيق يكاد يكون يومي وكل ساعة فيما يخص تبادل المطلوبين، فيما يخص كل الأمور الأمنية.
3: تعود جذور الخلاف بين أربيل وبغداد إلى العام 2005 مع كتابة الدستور، حيث ترى الأخيرة لسنوات طويلة أن البيشمركة لا تخضع لإمرة القائد العام للقوات المسلحة الاتحادية بشكل مباشر، مما يجعل تمويلها من الموازنة الاتحادية مشروطا بالتوافق السياسي وتسليم الإيرادات، خلاف لا يقتصر على التمويل بل يمتد إلى شكل المنظومة الأمنية العراقية وحدود سلطة الدولة على السلاح.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: في السودان، أكد المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية العميد عاصم عوض أن الجيش لا يتدخل في شؤون الدول الداخلية ولا يقبل المساس بسيادته، داعيا الجانب الإثيوبي إلى تحري الدقة والمسؤولية والاحتكام للقنوات الرسمية.
2: السودان ملتزم بالقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار ولا يتدخل في الشؤون الداخلية للدول، لكنه في الوقت ذاته لن يسمح بالمساس بسيادته أو أمنه الوطني، وتدعو الجانب الإثيوبي إلى تحري الدقة والمسؤولية والاحتكام إلى الحوار والقنوات الرسمية بما يحفظ أمن واستقرار البلدين والمنطقة. القوات المسلحة السودانية ستظل يغزى في حماية حدود الوطن وسيادته، وغادر على التصدي لكل ما يهدد أمنه واستقراره.
1: المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية العميد عاصم عوض فند الاتهامات الإثيوبية بشأن دعم السودان لجماعات مناوئة لأديس أبابا، مؤكدا أن لا أساس لها من الصحة.
2: تؤكد القوات المسلحة رفضها القاطع لهذه المزاعم وتعتبرها اتهامات لا أساس لها من الصحة، في وقت تتوافر فيه معلومات ووقائع عن استمرار دعم وإسناد ميليشيا الدقل الإرهابية من الأراضي الإثيوبية، بما في ذلك التدريب والإمداد واستخدام الأراضي الإثيوبية في أنشطة عسكرية، الطائرات المسيرة الاستراتيجية والمسيرات الانتحارية.
1: كان هذا عاصم عوض المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية. وفي التطورات الميدانية في إثيوبيا

أصابت مسيرة مبنى تابعا للتلفزيون العام في إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا وفق ما أفادت به وكالة فرانس بريس. ويأتي ذلك في وقت أعلنت السلطات المحلية في الإقليم التي تخوض مواجهة مع الحكومة دخولها في حرب ضد القوات الحكومية.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: ألقت بريطانيا القبض على 5 رجال قرب قاعدة فيرفورد التي تستخدمها الولايات المتحدة، وذلك للاشتباه بتورطهم في جرائم تتعلق بمتفجرات وإرهاب. الاعتقال يأتي عقب تلقي بلاغ يفيد بتوجه 3 شاحنة صغيرة نحو المطار العسكري. من جهته أوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الأشخاص 5 الذين اعتقلتهم الشرطة البريطانية كانوا يخططون لإلحاق أضرار كبيرة بالمنشأة، وأشار إلى تعاون أمريكي بريطاني في مراقبتهم وتوقيفهم. إذن استنفار أمني واسع قرب قاعدة فيرفورد العسكرية في جلوستشير بعد اعتقال 5 رجال للاشتباه بمخالفات تتعلق بمتفجرات والتحضير لعمل إرهابي. فرق مختصة تابعة للجيش تواصل بفحص مركبات مشبوهة، فيما تتولى شرطة مكافحة الإرهاب التحقيق وسط تساؤلات بشأن الدوافع والهدف المحتمل. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
2: هنا حيث تتمركز سيارات الإسعاف ومركبات الإطفاء والشرطة، وتتحرك أيضا مركبات تابعة للجيش، وفرق تفكيك المتفجرات تتواصل العملية الأمنية الواسعة في قاعدة فيرفورد العسكرية في جلوستشير.
3: الشرطة تقول إنها تحركت بعد تلقي اتصال بشأن 3 مركبات مشبوهة كانت تتجه نحو قاعدة فيرفورد الجوية، واعتقلت 5 رجال للاشتباه بارتكاب مخالفات بموجب قانون المتفجرات، كما اعتقلوا لاحقا للاشتباه بالتحضير لعمل إرهابي بموجب قانون الإرهاب، ولا يزالون رهن الاحتجاز.
4: حساسية الحادث ترتبط أيضا بمكانه، فقاعدة فيرفورد تستخدمها القوات الجوية الأمريكية، ولعبت منذ أواخر فبراير دورا في عمليات أمريكية ضد أهداف في إيران.
3: وفي هذه الصور تواصل فرق إبطال المتفجرات التابعة للجيش فحص المركبات باستخدام نظام روبوتي وسط طوق أمني بقطر 400 متر، بينما أجلي سكان نحو 85 منزلا كإجراء احترازي. لكن حتى الآن لم تعلن الشرطة أن القاعدة نفسها كانت الهدف، ولم تكشف عن الجهة التي قد تكون وراء الحادث، فيما طالبت السكان بعدم التكهن إلى حين اكتمال التحقيق. من جلوستشير، مصطفى زارو،

0: الاقتصاد.
1: ارتفعت أسعار النفط بواقع 3% بعدما قالت إيران إنها لن تخفف شروطها لإعادة فتح مضيق هرمز، بعدما رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحها للقيام بذلك، ما بدد الأمل في استئناف سريع لحركة المرور عبر الممر المائي الحيوي. بلغ سعر البرميل 107 دولارات ونصف تقريبا في التعاملات الأسيوية بعد الظهر، أي بارتفاع نسبته 3.1%، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط نسبة 2.1% ليرتفع إلى 94 دولارا و32 سنتا للبرميل. ينضم إلينا الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد الدولي. أهلا ومرحبا بك دكتور علي.
2: أهلا وسهلا بحضراتكم وكل السادة المتابعين الكرام.
1: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن أكثر من 20 مليون برميل من النفط تخرج عبر مضيق هرمز خلال ليلة واحدة، ويصف هذه الكميات بأنها الأكبر منذ بدء الحرب، وقال إنها من أكبر المستويات التي تخرج من المضيق. لكن السؤال هو، إذا كان النفط يتدفق بهذه الكميات، لماذا لا تنخفض الأسعار وتواصل الارتفاع؟
2: طيب خلينا نقول طبعا ان تصريحات الرئيس الامريكي يعني اغلبها بيكون متفائله بشكل كبير، وبتكون للاسف الشديد بعيده عن ارض الواقع. يعني احنا

0: يمكن من بداية حتى الحرب الإيرانية الأمريكية، وإحنا بنسمع إن الحرب دي سوف تنتهي في خلال أيام، في خلال ساعات تم الوصول لاتفاق وخرجها من هذه التصريحات، بجانب طبعا إن السيطرة الأمريكية على المضيق وعودة حركة النفط عالميا، وإن أسعار النفط سوف تعود لما كانت عليه ما قبل الحرب، وغيرها من التصريحات الكثيرة جدا. ولكن يعني في النهاية السوق هو اللي بيوضح هل هذه التصريحات فعلا حقيقية ولا لا. الفكرة الأساسية دلوقتي واللي احنا شايفينه خلال الفترة الماضية إن في تذبذبات كبيرة جدا بتحصل في أسعار النفط، وجزء من هذه أو من أسباب يعني التذبذبات ديت هو تضارب التصريحات ما بين الجانب الإيراني وما بين الإدارة الأمريكية، وكمان المخاوف اللي بيعيشها كثير من المستثمرين على مستوى العالم، والضغوط حتى الاقتصادية الناتجة عن أزمة الطاقة. فكرة التدفق وفكرة إن عودة حركة الملاحة بشكلها طبيعي، يمكن التصريح ده سمعناه يعني مرات عديدة، ولكن حقيقة الأمر بتقول لا، إن هناك ضغوط. خلينا نقول حتى إن داخل الاقتصاد الأمريكي ذات نفسه هناك أزمة تحدثنا عنها خلال الأيام الماضية، وهي مرتبطة بالاتفاقات القياسية اللي حصلت على أسعار الديزل 60%، البنزين 30%. فلو ما فيش أزمة طاقة وما فيش اتفاقات بتحصل وفي عودة للملاحة، ما كانش دوت هيلمس المواطن الأمريكي حتى قبل ما يلمس أي مواطن
1: لكن دكتور
0: أخرى.
1: علي، لماذا يعني ما زالت أسواق الطاقة تستجيب وتتفاعل مع تصريحات الرئيس الأمريكي؟
0: لأن أي تصريح بيقوله ترامب أكيد بيأثر مش على بس أسعار الطاقة، ولكن حتى على أسواق الأوراق المالية، على البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة. لأن في الأول وفي الآخر المستثمر بيبقى ليه لديه مخاوف، وبالتالي ده بيأثر بشكل كبير على حركة الاستثمار، وما نقدرش إن نعزل نفسنا عن هذه التصريحات، ما نقدرش إن نكذبها كاملة أو نصدقها كاملة، ولكن في النهاية لابد إن يتم التعامل معها، وده اللي بيحصل بشكل كبير. وعلى فكرة ده يمكن الخطر الأكبر كمان، يعني المشكلة مش بس أزمة الطاقة ولا الحرب، ولكن أزمة التصريحات. يعني إحنا كمان كنا خلال الأيام الماضية توقعنا تراجعات في أسعار النفط، وتوقعنا كمان إن هيبقى في مهلة أو هدنة لمدة 7 أيام وهينتهي هذا الأمر، وفي مقترح إيراني، وجي ترامب بعد كده رفض هذا المقترح تماما، وابتدينا نرجع تاني للمربع صفر، وابتدينا إن إحنا نشوف الارتفاعات مرة أخرى على أسعار النفط. وعلى فكرة إحنا حتى لو رجعنا لمدة 4 أو 5 أيام، إحنا شفنا التقرير الخاص بفيتش بالنسبة لي أسعار النفط، وشفنا يمكن أن التوقعات إلى حد ما كانت إيجابية. يعني فيتش تتوقع أن خام برنت يصل خلال العام القادم لحوالي 70 دولار، بيتوقع متوسط بالنسبة للعام الحالي تقريبا 86 دولار، ولكن مع الاختلافات الكبيرة جدا وعدم الوصول لاتفاق ما بين الجانب الإيراني وجانب الأمريكي، شايفين طبعا أن الارتفاعات بتعود مرة أخرى.
1: طيب كيف تقرأ إذن في تداعيات استمرار ارتفاع أسعار النفط باعتباري محركا أساسيا لأسواق الطاقة وباقي الأسواق العالمية؟ يعني بمعنى أنه كلما ارتفعت الأسعار زادت كلفة الطاقة، وبالتالي زادت احتمالات رفع الفائدة.
0: أتفق مع حضرتك، كلام منطقي جدا. الفكرة الأساسية دلوقتي أن احنا شايفين يمكن الذهب بيتراجع بأكثر من حوالي 2%، شايفين معدلات التضخم عالميا ابتدت أن هي تزيد، شفنا الفضل الأمريكي رفع 0.25%، ابتدى حركة التجديد النقدي من جانب البنوك المركزية على مستوى العالم تبقى موجودة، واللي حتى البنوك المركزية اللي يمكن ثبتت في الوقت الحالي متوقع ان هي هترفع خلال الفترة اللي جاية عشان تقدر ان هي تواجه الارتفاعات اللي هتحصل في معدلات التضخم. وكمان المشكلة مش بس في التضخم، ولكن هناك ما يعرف بفكرة الركود التضخمي، هناك حالة من حالات الركود الشديدة اللي بقت موجودة في عديد من الأسواق. المشكلة الخاصة بالطاقة ابتدت ان هي تنتقل كمان لملف مهم جدا وهو مرتبط بالأمن الغذائي، وده خاص يمكن بالدول النامية اللي ابتدت دلوقتي يعني نشوف ارتفاعات كبيرة ابتدت تحصل في عديد من السلع الغذائية، خلينا نقول تحديدا القمح، الزيوت. يمكن الارتفاعات اللي حصلت ابتدت تلمس عديد من المواطنين في الدول النامية، وبعض طبعا الدول العربية التي تعتمد على الاستيراد لمثل هذه المنتجات، وبالتالي ده تأثيره كبير جدا.

0: مش مرتبط حتى بسوء الاوائل الماليه او فكره حتى التضخم بشكله العام، ولكن كمان بالنسبه للامن الغذائي هو امر غايه في الصعوبه. ملف الطاقه تاثيره بيمتد الى كافه القطاعات، وده
1: صحيح.
0: اللي مصعب بشكل كبير عمل الملف الاقتصادي في كافه الدول. البنوك المركزيه بتحاول ان هي تحتوي جزء من هذا الامر برفع
1: رفع
0: لي
1: الفائدة.
0: الاسعار الفائده، ولكن خلينا نبقى واضحين، انت برضه بتتحرك على سياسه نقديه، والسياسه النقديه وحدها مش هتقدر ان هي تحل مشاكل الاقتصاد ككل، ولكن فكره زياده الانتاج وعوده الانتاج مره اخرى محتاج ان يبقى في تامين لمصادر الطاقه، ومع استمرار الازمه تستمر ازمه
1: أزمة
0: الطاقه
1: الطاقة
0: وبالتالي
1: بالفعل.
0: تؤثر بشكل سلبي على كافه الاقتصادات. واحنا شايفين الاقتصاد الامريكي ذات نفسه هو كمان متضرر، يعني الاقتصاد الامريكي برغم ان هو اكبر اقتصاد على مستوى العالم، ولكن شايفين ازاي ان
1: نعم.
0: المواطن الامريكي يعني خلال الفتره الماضيه يعني بيشكو من عديد من الارتفاعات اللي لمسها بالنسبه لي
1: مفهوم.
0: يعني البنزين وخلافه من المنتجات الاخرى.
1: أشكرك شكرا جزيلا الدكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد الدولي.
0: شكرا لحضرتك.
1: كشف تحليل أجرته منظمة النقل والبيئة أن الارتفاع الحاد في أسعار الديزل المرتبط بحرب إيران جعل كلفة امتلاك وتشغيل الشاحنات الكهربائية أرخص من نظيراتها التي تعمل بالديزل في أوروبا. خلص التقرير إلى أن الشاحنات الكهربائية التي يتم شراؤها في عام 2026 تحقق وفرات على مدى 5 سنوات تصل إلى 100,000 يورو في هولندا. تراجعت السندات والأسهم مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وقادت سندة الخزانة الأقصر أجلاً الخسائر إذ ارتفع عائد السندات لأجل عامين الحساسة لتحركات أسعار الفائدة 5 نقاط أساس إلى 4.9%. هبطت أسعار الذهب إذ أبقى الجمود بشأن مضيق هرمز كلفة الطاقة مرتفعة. تراجعت السبائك بما يصل إلى 1.8% إلى ما دون 4,206 دولارات للأونصة. كشفت الولايات المتحدة تفاصيل خطة مع الصين لخفض الرسوم الجمركية على واردة بنحو 30 مليار دولار من كل جانب بعد قمة الرئيسين ترامب وشي في واشنطن، فيما أعلنت بكين مجموعة أوسع من التفاهمات تشمل الفحم والزراعة والذكاء الاصطناعي والخدمات المالية والرحلات الجوية. شهدت الشركات الصناعية في الصين أضعف نمو في أرباحها منذ أن تراجعت في نوفمبر الماضي، ما يسلط الضوء على حدود التعافي الذي يعتمد عليه بصورة غير متناسبة على كلفة النفط المرتفعة والقطاعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. أشارت الحكومة الصينية إلى أنها قد تسمح لشركات كعلي بابا جروب هولدينغز وبايت دانس بشراء رقائق لمعالجة الرسومات المتطورة التي أطلقتها شركة إنفيديا هذا الشهر. وكشفت مصادر مطلعة أن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية تعتزم الموافقة على عمليات شراء رقاقة RTX Pro 5500 الجديدة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يقلق من حوادث وكلاء الذكاء الاصطناعي، مؤكدا ثقته في الذكاء الاصطناعي وإمكانياته. جاء ذلك بعد أيام من الكشف عن وصول وكيل ذكاء اصطناعي تابع لأوبن إي آي بصورة غير مصرح بها إلى بوابة إحصاءات ميديكير في استراليا. يستدعي مجلس الشيوخ الرئيسين التنفيذيين لأوبن إي آي وأنتروبيك للمثول أمام تحقيق بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي وقدرة وكلائه على تجاوز القيود. المزيد في هذا التقرير.
2: لم يبدأ الهجوم برسالة تصيد ولا بقرصان خلف الشاشة محاولا سرقة كلمات المرور، بل بتكليف بحثي عادي لنظام ذكاء اصطناعي بجمع إحصاءات عن الإنفاق الدوائي في أستراليا. لكن عندما واجه الوكيل الذكي قيودا تمنعه من الوصول إلى المعلومات، بحث عن مسارات أخرى وتجاوز القيود ووصل دون تصريح إلى ملفات غير متاحة للعامة داخل خادم حكومي. واقعة تعود إلى يونيو الماضي حين اخترق روبوت تابع لأوبن إي آي موقعاً إلكترونياً لبرنامج الرعاية الصحية ميديكير، ما دفع كانبيرا إلى التحرك سريعاً. مجلس الشيوخ استدعى رسمياً الرئيس التنفيذي للشركة سام ألتمان ورئيس أنثروبيك داريو

0: عمودي للتحقيق في المخاطر المرتبطة بهذه التقنيات. ولم تكشف السلطات الأسترالية عن الحادثة إلا في وقت لاحق، ما أثار غضباً على أعلى المستويات، إلى جانب تساؤلات حول حجم البيانات التي تمكن النظام من الوصول إليها، فيما لا يعتقد أنه طال أي سجلات خاصة بالمرضى. غير أن خطورة الأمر لا تقاس بنوعية المعلومات فحسب، وإنما بقدرة نظام آلي على الانتقال من مهمة البحث إلى كسر القيود دون تصريح بشري مباشر. تأتي هذه التطورات بعد سلسلة من وقائع مقلقة أثارت مخاوف من قدرة هذه الأنظمة على تجاوز بيئات الاختبار والحدود المفروضة عليها عقب اختراق وكلاء لبنية منصة هاجينج فيس. ومع توسع الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية والمالية والصحية، تتصاعد التحذيرات من مخاطر حتى داخل القطاع نفسه، وسط دعوات إلى تجديد الرقابة وإبطاء وتيرة التطوير.
1: إلى عالم السلع الفاخرة، حيث أعلنت مجموعة أرمني الإيطالية أنها منفتحة على بيع حصة تقدر ب 15% لأكثر من مستثمر واحد، لكن لم يتم اتخاذ أي قرار بعد. وكان أرمني الذي توفي عن عمر ناهز 91 عاما في سبتمبر الماضي قد سمى مجموعة السلع الفاخرة الفرنسية LVMH وشركة منتجات التجميل لوريال ومجموعة النظارات إيسيلور لوكستيكا كمشترين مفضلين للشركة.

0: أخبار الرياضة.
1: ونوجز أخبار الرياضة في هذا التقرير.
2: تأهل منتخب قطر إلى نصف نهائي كأس الخليج عقب فوزه على نظيره اليمني بهدف دون مقابل. وفي البطولة ذاتها ضمن منتخب الإمارات بلوغ الدور نصف النهائي بعد فوزه على نظيره البحريني بثلاثة أهداف دون رد. خسر المنتخب الألماني على أرضه أمام ضيفه اليوناني بهدف دون مقابل ضمن منافسات دور الأمم الأوروبية. وفي البطولة الأوروبية أيضا يستقبل منتخب بلجيكا نظيره الفرنسي اليوم الاثنين وسط غياب كيليان مبابي الذي غادر معسكر فرنسا بسبب الإصابة. ويحل المنتخب الإيطالي ضيفا على نظيره التركي ضمن مسابقة دور الأمم الأوروبية، ويأمل المدرب روبرتو مانشيني بتحقيق نتيجة إيجابية عقب خسارة فريقه في الجولة السابقة أمام بلجيكا.
1: ونختم هذه النشرة بهذا الخبر الفني، حيث حطمت تايلور سويفت الأرقام القياسية في حفل توزيع جوائز MTV للأغاني المصورة لعام 26، وهو أمر اعتادت عليه هذه النجمة البارزة في عالم البوب. وحصلت سويفت على جائزة تكريم الفنان المخرج في نسختها الأولى لتصبح بذلك الفنانة الأكثر فوزا بالجوائز في تاريخ حفل MTV للأغاني المصورة. وكانت سويفت تتقاسم هذا اللقب في السابق مع بيونسي، حيث حصدت كل منهم هما 30 جائزة. وتهدف الجائزة الجديدة إلى تكريم الفنانين الذين وسعت أعمالهم خلف الكاميرا أفاق الأغاني المصورة وطورت فن السرد القصصي البصري. بهذا نكون وصلنا إلى ختام هذه النشرة، جاءتكم من العربية FM وكنت معكم أنا هناء عوني. أشكركم لطيب المتابعة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
2: من أين أتيت بهذه المعلومة؟
1: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كاملة.

0: الكافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
1: يعني توجه صحيح عندي
0: في برنامج فيدباك، نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة 1 ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
2: في الأحياء الشعبية القديمة كان لكل طفل لقب يلقب به، غالبا هذه الألقاب مستقاة من أبطال الأفلام والمسلسلات. الأحداث الدرامية مأخوذة من حياتنا أم نحن المأخوذون بها؟
3: لا تدخل هنا من غير استئذان.
4: الموت بيدخل من غير استئذان.
2: وهل الأبطال يشبهوننا؟
5: أرجع بلا أرجع.
2: أم نحن من يتشبه بهم؟ في سايكو دراما نحلل القصة والمشهد، نتتبع الأثر النفسي للشخصية، ونسقط الضوء على الزوايا المعتمة.
6: والله لخلي كل الناس تذكر اسمي وبس، لو اتحالف مع ابليس.
2: سايكو دراما.
7: انا ماني خلق اسمه شيء، اللي فيني كافيني.
8: وش فيك وانا امك؟ اسم الله عليك.
2: ياتيكم الخميس عند 7 مساء بتوقيت الرياض على العربية FM. سايكو دراما مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.

ومشاهدينا إذن نترقب افتتاحية جديدة لمؤشر السوق السعودي. جلسة أمس حملت ارتفاعات بثمانية أعشار النقطة المئوية، كانت جلسة على ارتفاعات بعد سلسلة من الجلسات التي كانت على تراجع بالنسبة لمؤشر السوق السعودي. الدعم بشكل أساسي جاء من أسهم الراجحي، ولو أن السيولة كانت إلى حد كبير أمس قليلة ب 2.5 مليار ريال. طبعا اليوم نراقب أيضا اتجاه هيئة السوق المالية لتشديد الإطار الرقابي على تعامل المؤسسات المالية المدرجة مع عملائها خارج السعودية، وتحديدا بما يتعلق بصفقات الهامش الخارجية. سيكون لدينا استفتاء حول اشتراط هامش تغطية لا يقل عن 50% من قيمة الصفقات، اللي هي بتكون إلى حد كبير مارجن تريدينج. لدينا عدد من أخبار الشركات السعودية التي نراقبها اليوم. الراجحي هو من يضغط على المؤشر بعض الشيء مع تراجعات بثلاث أعشار النقطة المئوية. تتابعون تفاصيل التحركات على مؤشر السوق السعودي وأبرز الأخبار التي نراقبها على العربية بزنس. أهلا بكم مشاهدينا إلى نبض السوق من العربية بزنس، أنا مي بن خضراء وهذه العناوين. هيئة السوق المالية السعودية تستطلع الآراء حول تنظيم تعامل في الأسواق المالية خارج المملكة. أسعار مزيج برنت تقفز 2% مع رفض ترامب للمقترح الإيراني. صعود أسعار النفط يضغط على مؤشرات الأسهم العالمية وأسواق السندات، ويهبط بالذهب 3%. وأيضا اليوم في نبض السوق حركة عرضية على مؤشر السوق السعودي بعد إنهاء سلسلة تراجعات امتدت لسبع جلسات.

إذن افتتاحية جديدة بالنسبة لمؤشر السوق السعودي بعد ارتفاعات أمس بتقريبا 18 نقطة المئوية، والتي كانت مدعومة بشكل أساسي من ناحية الأسهم القيادية بأسهم الراجحي. اليوم أسهم الراجحي هي التي تضغط على المؤشر، بعض الشيء لا نتحدث عن ضغوط كبيرة. أسهم الراجحي عم تتراجع تقريبا 14 نقطة المئوية، وبالتالي تتسبب بنوع من الضغوط على مؤشر السوق السعودي. قبل أن نتحدث عن عدد من الأسهم التي نراقبها في جلسة اليوم، إذن هيئة السوق المالية أيضا لدينا اتجاه لها لتجديد الإطار الرقابي على تعامل المؤسسات المالية المدرجة مع عملائها خارج المملكة العربية السعودية. هيئة السوق المالية طرحت مثل مشروع قانون للاستطلاع آراء العموم يلزم المؤسسات المالية بتقييم ملاءة العميل قبل بدء التعامل في الأسواق الخارجية، وبيحدد أيضا الإطار التنظيمي لما يتعلق بالمارجن تريدينج بتداول صفقات الهامش. يشترط هامش تغطية لا يقل

50% من قيمة الصفقة، حظر صفقات الهامش على الأدوات ذات الرافعة المالية المرتفعة اللي بيكون فيها هاي ليفرج، وأيضا حظر صفقات الهامش على شركات تجاوزت خسائرها المتراكمة 50% من رأس المال. سأعود الحديث حول هذا الموضوع مع ضيفي، ولكن بشكل أساسي ما تحاول هيئة السوق المالية أن تقوم به هي أن تقرب ما بين الاشتراطات للتداولات المحلية مع التداولات الخارجية، هذا أولا. وثانيا إلى حد كبير هذا الموضوع سيؤثر بشكل إيجابي على أنه المؤسسات المالية ستكون يعني تضمن بشكل أكبر بأن العملاء الخاصين بها خارج المملكة العربية السعودية لديهم ملاءة مالية بما يكفي. نحن بالمارجن تريدينج بشكل أساسي المستثمر يقوم باستثمار جزء من أمواله بصفقة معينة، وشركة الوساطة تقوم بتمويل الجزء المتبقي، وبالتالي هيئة السوق المالية تريد أن تضع ضوابط متعلقة بكيف سيتم تمويل وكيف سيكون هناك مارجن أمان بالنسبة لهذا النوع من الصفقات. سأعود للحديث حول هذا الموضوع، وطبعا هذا يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي شهدناها خلال الفترة الماضية، والحديث عن نفس هذه العملية من استطلاع آراء العموم لقواعد وتشريعات جديدة من هيئة السوق المالية بقيادتها الجديدة. هذا ما أتحدث عنه بالنسبة لأسهم الراجحي، عم نشوف تراجعات عليها بثلاثة أعشار النقطة المئوية بعد ارتفاعات أمس اللي كانت بأكثر من 2%. أرامكو اليوم عم نراقب السهم، وهذا ما كنا نتحدث عنه قبل قليل، أنه على الرغم من أنه أسعار النفط عادت إلى الارتفاع، ولكن يبدو بأن السهم عند مستويات قريبة من 26 ريال سعر بشكل كبير ارتفاعات أسعار النفط. عم نشوف الإنما ضمن هذه القائمة STC. على كل أسهم أرامكو أصبحت مرتفعة من بداية هذا العام ب 8.3%. السهم الأكثر ارتفاعا في بداية الجلسة هو الكثيري، لماذا؟ خليني أتحدث عن هذا السهم، لن أنتظر قبل أن أطلعكم على الأخبار. الكثيري قدمت إلى هيئة السوق المالية طلب تخفيض رأس المال من 113 مليون ريال لتقريبا 9.6 مليون ريال. عم نتحدث عن إلغاء 207 ملايين سهم لإطفاء خسائر متراكمة. أدي حجم هذه الخسائر المتراكمة؟ عم نتحدث عن 103.4 مليون ريال، وهذا هو السهم يرتفع الآن ب 4.6%. عم نشوف محطة البناء أيضا على ارتفاعات، ريدان، كيمانول والفخارية كذلك الأمر. وين عم نشوف التراجعات؟ على جيبسكو بشكل أساسي، عم نشوفه أيضا على الأسماك، هيدا السهم اللي كان عليه مضاربة كبيرة جدا خلال الفترة الماضية. عم نشوفه أيضا على الشرقية للتنمية بكل الأحوال وعدد من الأسهم الأخرى. خلينا نرجع لقائمة الأكثر نشاطا لو سمحتوا، خلينا نتحدث بعض الشيء على هذه الأسهم، لأنه هذه الأسهم إلى حد كبير باستثناء الأسماك، الأسماك هو سهم كان عم بيظهر معنا بشكل كبير في قائمة الأكثر نشاطا وعم نشوف مضاربات عليه، هذا على الرغم على أن الشركة إلى حد كبير لديها نوع من المشاكل المالية، وشهدنا هذا الأمر خلال الفترة الماضية، وعلى الرغم من ذلك كان لدينا صعود بالنسبة للأسهم. الإنما إذن الآن أيضا على نوع من التراجعات، الواضح بأنه الراجحي عم بيشد كل القطاع إلى نوع من التراجع. خليني أعطيكم بعض الأخبار المتعلقة بشركات أخرى نراقبها اليوم في هذه الجلسة، خليني أبدأ من SMC للرعاية الصحية. هي وقعت بشكل أساسي عقد لتنفيذ أعمال أساسات مشروع مستشفى SMC الثالث ب 148.5 مليون ريال. العقد هو مع مهارة الإنجاز المحدودة، مدته عام واحد، سيتم تمويل هذا العقد جزء من موارد الشركة الخاصة، الموارد النقدية للشركة، وقد يتم اللجوء للتسهيلات البنكية إذا ما دعت الحاجة. والشركة تقول بأنه الانتهاء من المشروع وبدء التشغيل سيكون في الربع الرابع من العام 2028. ننتقل أيضا إلى سينومي سنترز. العمومية وافقت على زيادة رأس المال بتقريبا 8.9% من 4.7 ل 5.2 مليار ريال. لدينا أسهم أيضا تبوك الزراعية نراقبها اليوم. العمومية وافقت على تخفيض رأس المال بنسبة 80.5% لإطفاء خسائر متراكمة. بموجب هذا الموضوع سيتم إلغاء 31.5 مليون سهم عادي. بذكركم بأن الخسائر المتراكمة لتبوك الزراعية هي 324.3 مليون ريال. طبعا تحدثنا أيضا عن أسهم الكثير. سأخذكم الآن في جولة على أبرز الأخبار المحلية والعالمية التي نتابعها اليوم، وطبعا البداية من ارتفاعات أسعار النفط بنسبة 3% مع تمسك إيران بشروطها لإعادة فتح مضيق هرمز، وهذا بعد رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحا إيرانيا لإعادة فتح المضيق. في الوقت نفسه قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، قال إن إيران قد ترسل آخر شحناتها النفطية إلى الصين خلال أسبوعين، مشيرا إلى وجود نحو 15 مليون برميل من الخام الإيراني في البحر. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يدرس بجدية فرض حظر على صادرات الديزل.

الأمريكية هي محاولة للحد من ارتفاعات أسعار الوقود في السوق المحلية. أوضح ترامب أن وقف التصدير قد يؤدي في المقابل إلى ارتفاع طفيف في أسعار البنزين، ولكنه أشار إلى أن الإدارة الأمريكية قد تمضي قدما في هذه الخطوة. ووسط صعود في أسعار النفط، عادت الضغوط إلى أسواق السندات العالمية، حيث تشهد أسعار السندات حول العالم تراجعا، وهذا ما عزز المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية والتشدد الإضافي من الاحتياطي الفيدرالي. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قال إن صانعي السياسة في مجلس الفيدرالي يجب أن يكونوا منفتحين بشأن مسار أسعار الفائدة، مشيرا إلى أن مكاسب الإنتاجية الناجمة عن الذكاء الاصطناعي وتخفيف القيود التنظيمية قد تساعد في نهاية المطاف في احتواء التضخم. هيئة السوق المالية السعودية المشاركين في السوق إذن لإبداء آرائهم حول مشروع ينظم تعامل مؤسسات السوق المالية مع عملائها في الأسواق الخارجية. يقترح المشروع تطبيق متطلبات الملاءة المالية قبل بدء التعامل مع العميل للتأكد من توافق الاستثمار مع وضعه المالي وخبرته وقدرته على تحمل المخاطر من دون إعادة التقييم عند كل صفقة إلا إذا تغيرت الظروف بشكل جوهري. كما يضع ضوابط للتداول بالهامش خارج المملكة، أبرزها هي إلزام العميل بتغطية لا تقل عن 50% من قيمة الصفقة.

0: التحركات بالنسبة للأسواق الخليجية، وخصوصا بأنه اليوم هي الجلسة الأولى لهذا الأسبوع بالنسبة للأسواق الإماراتية؟ بالنسبة لسوق دبي الأهم هي أسهم ديوا، حيث أن مجلس الإدارة سيناقش توزيع أرباح ب 3.1 مليار درهم عن النصف الأول خلال اجتماع السادس عشر من أكتوبر، خلال اجتماع السادس من أكتوبر. عم نتحدث عن توزيع 6.2 فلس للسهم. هذا أمر قد يكون مهم. هذا طبعا مع العلم بأنه بالنسبة للأسهم القيادية بسوق دبي، يعني إعمار العقارية، الإمارات دبي الوطني، دبي إسلاميك بانك، هذه الأسهم حتى الآن لم تعد إلى مستوياتها التي كانت عليها قبل الحرب. يعني إعمار العقارية كان قبل أن تبدأ هذه الحرب بحدود بكثير. بالنسبة لمؤشر الكويت الأول عم نشوف ارتفاعات وارتدادة بالنسبة للمصارف الكويتية بشكل أساسي. اليوم أسس القابضة بالكويت العمومية وافقت على بيع أحد عقارات المجموعة بعشرة مليون دينار كويتي. عم نشوف مسقط على ارتفاعات. فقط أشير إلى أن بنك ظفار أعلن أنه تم الانتهاء من تخصيص 30 مليون ريال عماني لرأس مال ظفار الإسلامي. وغريب ما يحدث اليوم بالنسبة للتداولات المصرية، المؤشرات تتراجع بشكل حاد والتراجعات جماعية. يعني حتى الاي جي اكس 70 وال 100 التي عادة هذه المؤشرات تكون أقل تراجعا من الاي جي اكس 30، لأن المستثمر الفرد هو اللي عم بيتحكم بهذه المؤشرات وعم بفضل كان خلال الفترة الماضية الأسهم الصغيرة والمتوسطة على الميجا كاب، إلا أنه لاحظوا حتى ال 70 اليوم 4% من التراجعات تقريبا، ال 100 3.7% والاي جي اكس 30 على تراجعات ب 2.7%. خلينا نشوف الأسهم القيادية. طبعا هذه هي الأسهم الأهم بالنسبة لإي جي إكس 30. التجاري الدولي سي آي بي عم نشوف عليه تراجعات، بس الواضح بأنه التراجعات الأكبر هي للقطاع العقاري. عم نشوف طلعت مصطفى ب 2% من التراجعات، سوديك ب 3.6%. خلينا نشوف بقية القيادات قبل أن ألقي نظرة أيضا على تداولات الجنيه أمام الدولار الأمريكي، لأنه أعتقد أنه هو عامل اليوم أساسي بهذا الموضوع. اليوم بالأسواق العالمية عم نشوف عودة لقوة الدولار الأمريكي، فلأي درجة هذا الموضوع يضغط على الجنيه المصري؟ خلينا نشوف لو سمحتوا هذا الموضوع. إذا لا أجده هنا ضغط، يعني عم نشوف ارتفاعات جدا طفيفة مقابل الجنيه المصري. إذا ما الذي يحدث بالنسبة للجلسة المصرية اليوم؟ مباشرة إلى الزميلة فهيمة زايد تنضم إلينا من هناك. فهيمة، ما الذي يحدث اليوم؟
1: صباح الخير مي. موجة جني أرباح مستمرة وعنيفة بشكل كبير، يعني بالأمس بدأت الجلسة أيضا على ارتفاعات طفيفة، ولكن مع مرور الوقت شهدنا إغلاقات على تراجعات قوية. المؤشر الرئيسي تراجع بالأمس

0: 1.4%، المؤشر السبعيني كان الأكثر خسارة كان ب 3.8%، الملفت أيضا ما يتراجع السيولة بشكل كبير في السوق المصرية بلغت بالأمس 7.9 مليار جنيه مقارنة مع مستويات كنا وصلنا إلى 18 مليار جنيه في اليوم. كافة القطاعات كانت على تراجع، ما دعم المؤشر الرئيسي بالأمس وجعله يعني خسارته في حدود 1.4%، صعود سهم البنك التجاري الدولي في حدود 14 النقطة المئوية وهو ما دعم هذا المؤشر، ولكن الصورة سلبية بشكل كبير في السوق المصرية. هناك عدة عوامل مي، منها بالطبع الظروف الجيوسياسية، لكن هناك عوامل أخرى تتعلق بالمستثمرين الجدد الذين انضموا إلى البورصة المصرية منذ بداية العام الحالي، كلهم من الشباب صغار السن دخلوا مع موجة الارتفاعات القوية التي شهدتها المؤشرات منذ بداية العام بل منذ عدة أعوام، ارتفاعات مستمرة في البورصة المصرية. أي عمليات جني أرباح تثير القلق تدفعهم إلى البيع السريع، يعني كان رئيس البورصة قد أشار إلى أن هناك أكثر من 700 ألف مستثمر دخلوا البورصة خلال هذا العام، هذا يدفع هؤلاء إلى عدم توفر الخبرة، مبيعات سريعة، وهذا ما نشهده في التعاملات اليوم وينعكس على المؤشر السبعيني بشكل خاص. أيضا عمليات الانخفاض الذي تشهده البورصة يدفع إلى مارجن كول، وبالتالي شركات السمسرة تطالب المستثمرين إما بسداد الفوارق أو البيع، وبالتالي الصورة تزداد احمرارا. الشاشة من خلفي كافة الأسهم تقريبا على تراجع، يعني هناك 3 إلى 4 أسهم فقط على صعود في قطاع السياحة بشكل خاص، وبالتالي يعني ما الصورة سلبية. المحللون الفنيون يرون أن كسر مستويات 53 ألف نقطة إلى أسفل بالنسبة للمؤشر الرئيسي يعني مزيد من التراجع، وهذا ما نشهده يقترب الآن، انخفض إلى مستويات أقل من 52 ألف نقطة، وبالتالي نراقب الجلسة اليوم وما سيحدث فيها، وهل يمكن أن نشهد عودة للقوى الشرائية أو دخول المؤسسات المحلية بشكل خاص للشراء عند هذه المستويات، هذا ما سنلاحظه خلال جلسة اليوم.
1: وأنا يعني ما يلفتني أيضا فهيمة، أنا كنت عم شوف الدولار مقابل الجنيه المصري، نحن عالميا كنا عم نشوف قوة للدولار الأمريكي بسبب موضوع الوضع الجيوسياسي، كنت أتوقع بأن يكون لدينا ضغط أكبر على الجنيه المصري، ولكن هذا لا يحدث اليوم. يعني هذا ما هو نتحدث عنه، عم نشوف بأن الدولار يرتفع فقط بعشر النقطة المئوية مقابل الجنيه، عم نتداول عند 51.8، وبالتالي ليه عم بيكون يعني لدينا هذا الفرق بالسنتمنت أو بالمعنويات ما بين ما يحدث بالنسبة لسوق الصرف وما يحدث بالنسبة لمؤشرات الأسهم؟
0: هناك إقبال كبير، ما يعني التذبذب طفيف جدا، صعود الدولار طفيف جدا منذ الأسبوع الماضي، هناك إقبال كبير من المؤسسات المحلية والأجنبية على أدوات الدين المحلية. تجارة الفائدة لا تزال رائجة بشكل كبير في السوق المصرية، بالأمس كان هناك عطاء أدوات دين ب 100 مليار جنيه، التقدم أو العروض المقدمة كانت في حدود 310 مليار جنيه، إقبال كبير جدا دفع وزارة المالية إلى خفض أسعار الفائدة على أدوات الدين المحلية. حتى في السوق الثانوي مي الأسبوع الماضي الأجانب كانوا على شراء بأكثر من مليار دولار في السوق الثانوي لأدوات الدين، وهذا ينعكس على الجنيه. الصورة يعني متعارضة بشكل كبير بين ما يحدث في سوق الصرف وبين ما يحدث في البورصة المصرية، الأجانب على بيع في البورصة المصرية على الأسهم في حين يقبلون بشكل كبير على أدوات الدين المحلية، وهذا يفسر صعود الجنيه يعني أو حتى تذبذبه في نطاق ضيق للغاية، في حين نشهد هذا اللون الأحمر يكسو البورصة المصرية في تعاملات منذ الأسبوع الماضي والأسبوع الأسبق أيضا.
1: شكرا جزيلا لك الزميلة فهيمة، طبعا سيكون لنا عودة لك على مدار جلسة التداول لهذا اليوم لنرى متى سيبدأ المستثمر بشراء هذه التراجعات. فاصل قصير نتابع بعده بقية فقرات نبض السوق، ابقوا معنا.

شركة السعدون العقارية تطرح بالمزاد العلني بيع بلوكات وقطع تجارية وسكنية بمزاد مخطط ورود الطاقة.

0: مختلف. السعدون إبداع في عالم المزادات.
1: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق.

0: لقرارات أكثر وضوحاً.
1: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
2: مشاهدينا حول العالم، أسعار النفط تتحكم اليوم في كل شيء، تتحكم بالذهب، تتحكم بالدولار، تتحكم في أسواق السندات، وتتحكم في تسعير المستثمرين لما سيحدث خلال الفترة القادمة. عدنا لمستويات تقترب من 107 دولارات لكل برميل من برنت، ولكل من يتساءل ما الذي حدث، لماذا عدنا لهذه الارتفاعات؟ الرئيس ترامب رفض المقترح الإيراني لفتح مضيق هرمز. إيران تقول بأنها ستتمسك بمطالبها لفتح مضيق هرمز، وعدنا إلى نقطة الصفر. لا أحد يعرف الآن ما الذي من الممكن أن يحدث من هذه النقطة. ترامب يتحدث، كان في لقاء صحفي، بأنه لا يستبعد أن يقوم بتوجيه ضربات عسكرية مجددا لإيران، والوضع جدا معقد تحديدا بالنسبة لهذا السوق، لأنه هذا السوق لا يعتمد على انتهاء الحرب، ولكن يعتمد على إعادة فتح مضيق هرمز، وهو الأمر الذي لا أحد حتى الآن يعرف كيف سيتم. قبل أن أنتقل إلى سوق آخر، أود أن أعطيكم فكرة جدا هامة حول ما يحدث اليوم في السوق. تخيلوا أنه ما يعرف بالبرومت سبريد، يعني الفرق ما بين أقرب عقدين بالنسبة لبرنت، وصل لتقريبا 8 دولار لكل برميل. يعني نحن عم نتحدث عن باكورديشن جدا قوي، بمعنى أنه الأسعار الحالية أعلى بكثير من الأسعار المستقبلية، وهذا يتم عندما يكون المستثمر يسعر بأننا في مرحلة نقص كبير في المعروض. الأمر الثاني الملفت، لاحظوا الفرق ما بين WTI وما بين برنت. لاحظوا بأن WTI عند تقريبا 94 دولار فقط. ترامب يدرس وألمح إلى خطة قد تتضمن أن يتم فرض export ban، يعني منع لتصدير الديزل خارج أمريكا، وهذا رح يبقي الديزل داخل أمريكا ورح يخفض الأسعار، وهذا ما يحدث اليوم بالنسبة للسبب ليه عم نشوف هذا الفرق الكبير بين برنت و WTI. ما يحدث في أسواق النفط لا يبقى في أسواق النفط، يتسلل إلى الذهب. لكل من يسأل لماذا اليوم الذهب يتأثر بارتفاعات أسعار النفط، لأن الذهب يسعر بأنه إذا بقيت أسعار النفط على هذه الارتفاعات، هذا يعني بأنه سيكون لدينا تشديد أكبر من الفيدرالي الأمريكي. حتى الآن السوق بدأت تسعر احتمالية تصل ل70% إلى أن الفيدرالي سيرفع معدلات الفائدة في اجتماع أكتوبر. الذهب لم يكن متحضرا لهذه الاحتمالية، وهذا ما يهبط بالذهب لمستوى 4160 دولار. الذهب استوعب أول رفع للفيدرالي للفائدة، واستوعب أيضا بأنه نحن مقبلون على سلسلة من عمليات رفع معدلات الفائدة، ولكن الذهب لم يكن يتوقع بأنه أصبحنا نتحدث عن رفع ثاني للفائدة في اجتماع أكتوبر. وهنا الملف الأساسي بالنسبة لموضوع السياسة النقدية. أولا لاحظوا بأنه كل الكيرف، كل العوائد على كل المنحنى العائد عم نشوف عليها ارتفاعات، ولكن الملفت لاحظوا بأنه لأجل سنتين عم تتحرك تقريبا عند 5%، لأجل 10 سنوات 5.2%. عادة يجب أن يكون العائد على المدى الطويل أعلى بكثير من العائد على المدى القصير، لحتى يكون اليلد كيرف ستيب أو يكون إلى حد كبير المستثمر عم بيتم تعويضه على أنه لديه سندات تستحق بعد فترة أطول من السندات قصيرة الأجل. شو هو الخطر الآن؟ الخطر بشكل أساسي أنه نحن بدأنا نشهد ما يعرف بالفلاتنينج، بتسطح منحنى العائد، أنه الفرق ما بين العامين والعشر سنوات أصبح جدا قليل. الخوف الآن هو بأن نبدأ ونشهد انعكاس أو انفيرجن لليلد كيرف، بحيث أنه عوائد السنتين تصبح أعلى من عوائد العشر سنوات. ما الذي يعني ذلك؟ هذا يعني بأن المستثمر سيبدأ ويسعر بأنه عندما يتجه الفيدرالي لرفع أكبر في معدلات الفائدة، هذا الأمر سيضع الاقتصاد الأمريكي في مرحلة خطر. بكل الأحوال حتى عندما ننظر اليوم إلى أسواق العملات، الدولار هو الحلقة الأقوى. وخلينا نذهب إلى أوروبا، ماذا يحدث اليوم؟ لأنه ما يحدث بالنسبة لأسواق السندات الأمريكية، لا يبقى هناك. أسواق السندات العالمية كلها اليوم على ضغوط بيعية، يعني العوائد عم ترتفع بشكل أساسي، وهذا هو الوضع بالنسبة للمؤشرات الأوروبية، تبدو مستقرة في بداية الجلسة.

0: تنضم إلينا مباشرة من لندن. كارينا، ماذا يحدث في أسواق السندات الأوروبية اليوم؟
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: تماما، ونحن اليوم نتابع يعني ربما عودة قد نقول المخاوف الجيوسياسية إلى الواجهة. أسعار النفط مرتفعة، وهذا يدعم أيضا العوائد التي كانت هدأت نوعا ما. يعني تحدثنا الأسبوع الماضي عن هدوء نسبي يعود إلى سوق السندات العالمية، ولكن الصورة تغيرت كثيرا هذا اليوم. وإذا نظرنا مثلا إلى سندات الخزانة الأمريكية، سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عام تقف فوق 5.51%، أعلى مستوى منذ عام 2004. وعوائد سندات الخزانة لأجل عامين أيضا مرتفعة اليوم، وهذا أمر على فكرة يعني العوائد المرتفعة في المنطقة الأوروبية سواء كان البوند الألماني أو غيره، أمر أيضا يضغط على نفسية المستثمرين. وتابعنا منذ الصباح ضعف في الأسواق الآسيوية اليوم، مؤشر MSCI خارج اليابان تراجع، النيكي كان مستقر، تراجعات في كوريا الجنوبية، السوق الصيني أيضا كان متراجع. فبشكل عام الضعف هو سيد الموقف اليوم في ظل المخاوف الجيوسياسية القائمة، المخاوف المتعلقة بتجديد السياسة النقدية أكيد في الولايات المتحدة، ولكن أيضا في المنطقة الأوروبية، وهذا ينعكس على العوائد الأوروبية بشكل خاص. ولكن ما هي أيضا حالة ترقب عالية جدا للبيانات الاقتصادية المهمة، عدة بيانات استحقاقات طوال هذا الأسبوع من الولايات المتحدة، آخرها طبعا تقرير العمل يوم الجمعة، وكل هذا أيضا مهم لأنه من الممكن أن يغير الرؤية بشأن تجديد السياسة النقدية من قبل الفيدرالي.
0: شكرا جزيلا لك يا زميلة كارينا، طبعا سيكون لنا عودة لك في على مدار جلسة التداول لهذا اليوم. هذا الآن هو موجز لأبرز الأخبار السياسية. وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان وصل إلى واشنطن في زيارة رسمية يلتقي خلالها بنظيره الأمريكي ماركو روبيو، ومن المقرر أن يبحث الجانبان العلاقات الثنائية وأبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن الولايات المتحدة تفوز بحرب إيران عبر الضغط الاقتصادي والعمل العسكري معا، وأكد ترامب أن أمريكا ستفوز بالحرب قريبا جدا، مجددا قوله أن أسعار النفط ستنخفض بمجرد انتهاء الحرب. استهدفت القوات المسلحة اليمنية بغارات جوية عناصر ميليشيات الحوثي في مدينة المخة بمحافظة تعز، وقال المتحدث باسم القوات المسلحة، قال إن العمليات العسكرية النوعية مستمرة فيما يتعلق باستهداف مواقع وتحركات ميليشيات الحوثي والحد من قدرتها على تنفيذ أعمالها العدائية ضد القوات المسلحة والمواطنين. وكانت القوات المسلحة اليمنية أعلنت أمس تنفيذ 756 عملية ضد ميليشيات الحوثي خلال 72 ساعة، ومقتل 4 خبراء إيرانيين متخصصين في الصواريخ والمسيرات في تعز. أعلن الجيش السوداني أنه لن يتدخل في شؤون الدول الداخلية ولا يقبل المساس بسيادته، داعيا الجانب الإثيوبي إلى تحري الدقة والمسؤولية والاحتكام للقنوات الرسمية. وفند المتحدث باسم الجيش الاتهامات الإثيوبية بشأن دعم السودان لجماعات مناوئة لأديس أبابا، كاشفا عن معلومات تفيد باستمرار نشاط وتدريب قوات الدعم السريع من داخل الأراضي الإثيوبية. كشفت مصادر العربية أن اجتماع الرئاسة الأربع في العراق سيعقد مساء اليوم لمناقشة عدد من الملفات، من بينها استكمال الكابينة الوزارية، وأيضا خطة الحكومة الجديدة لحصر السلاح بيد الدولة والمقرر أن تستمر حتى يونيو 2027، وهذا بالإضافة إلى ملف العقوبات الأمريكية المفروضة على الطيران الإيراني وهبوط الرحلات الإيرانية في المطارات العراقية. أعلنت قوات الأمن السورية توقيف 4 من قادة خلية تابعة لتنظيم داعش كانت تخطط لتنفيذ هجمات، وبحسب التلفزيون السوري تمكن جهاز الاستخبارات بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي تمكن من تفكيك خلية تابعة لتنظيم داعش نفذت عمليات خطف وزرع عبوات ناسفة واغتيالات، وقد بدأ نشاطها من محافظة الرقة وامتد إلى حلب وإدلب وحمص. وكشفت التحقيقات الأولية أن الخلية كانت تخطط لتنفيذ أعمال إرهابية. أعلنت الشرطة البريطانية أمس حالة حادث كبير في قرية ويلفورد القريبة من قاعدة فيرفورد الجوية والتي تستخدمها القوات الأمريكية. بدأت بإجلاء عدد من السكان إلى مركز ترفيهي قريب مع فرض طوق أمني، وذلك عقب اعتقال 5 رجال للاشتباه في إعدادهم لعمل إرهابي. السوق على العربية والعربية بزنس بعد الفاصل.

0: تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
4: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
5: إشارات لا يراها الجميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
6: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
2: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
7: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.
8: هيئة السوق المالية السعودية تستطلع الآراء حول تنظيم التعامل في الأسواق المالية خارج المملكة. أسعار مزيج برنت تقفز 2% مع رفض ترامب للمقترح الإيراني. صعود أسعار النفط يضغط على مؤشرات الأسهم العالمية وأسواق السندات، ويهبط بالذهب بقرابة 3%. وأيضا اليوم في نبض السوق، حركة عرضية على مؤشر السوق السعودي بعد إنهاء سلسلة تراجعات امتدت لسبع جلسات.

بكم إلى نبض السوق من العربية والعربية بزنس. أنا ميبن خضراء. دعت هيئة السوق المالية السعودية المشاركين في السوق لإبداء آرائهم حول مشروع ينظم تعامل مؤسسات السوق المالية مع عملائها في الأسواق الخارجية، وذلك حتى موعد 27 من أكتوبر. يقترح المشروع تطبيق متطلبات الملاءة قبل بدء التعامل مع العميل للتأكد من توافق الاستثمار مع وضعه المالي وخبرته وقدرته على تحمل المخاطر من دون إعادة التقييم عند كل صفقة إلا إذا تغيرت ظروفه بشكل جوهري. كما يضع ضوابط للتداول بالهامش أو المارجن تريدينج خارج المملكة، أبرزها إلزام العميل بتغطية ما لا يقل عن 50% من قيمة الصفقة، مع حظر هذا النوع من التعاملات على الأدوات ذات الرافعة المالية المرتفعة، وكذلك على أسهم الشركات التي تتجاوز خسائرها المتراكمة نصف رأس مالها. من المقرر أن تبدأ الأحكام النهائية بعد دراسة الملاحظات اعتبارا من الأول من نوفمبر المقبل. مناقشة هذا الموضوع بتفاصيله، ولكن هذه المرة نأخذكم على ما يحدث بالنسبة لمؤشر السوق السعودي. أمس وبعد 7 جلسات متداولة من التراجعات شهدنا ارتفاعات على مؤشر السوق السعودي بتقريبا 0.8%، يعني 18 نقطة المئوية تقريبا، وكانت بشكل أساسي بقيادة أسهم الراجحي مع نوع من يعني الاستقرار الذي شهدناه بالنسبة لأسهم أرامكو. اليوم ما يحدث بشكل أساسي هو أنه عندما بدأنا الجلسة شهدنا ضغوط على أسهم الراجحي بتقريبا 0.4%، والآن المؤشر يتداول عند هذه المستويات على نوع بشكل كبير من الاستقرار. خلينا نشوف قائمة الأكثر نشاطا لنعرف ما الذي يحدث. أولا لدينا الآن استقرار بالنسبة لأسهم الراجحي والتي كانت تتراجع في بداية هذه الجلسة. S&P اليوم على تراجعات بقرابة النقطة المئوية الواحدة، حتى أسهم أرامكو عم نشوف عليها نوع من التقلبات ولكنها لا ترتفع بشكل قوي تناغما مع ارتفاعات أسعار النفط، وهذا عادة خلال الفترة الماضية شهدناه لا يحدث، وكأن السهم سعر بشكل أساسي هذه الارتفاعات التي كنا قد شهدناها. عم نشوف الأسماك، هذا السهم الذي شهد مضاربة كبيرة خلال الأشهر الماضية اليوم يتراجع ب 3.6%. نلقي نظرة على الأسهم المرتفعة والمتراجعة والكثير في صدارة هذه القائمة. السبب هو بأن الشركة قدمت إلى هيئة السوق المالية ملف طلب بتخفيض رأس المال من 113 مليون ريال ل 9.6 مليون ريال، وذلك لإطفاء الخسائر المتراكمة. حجم هذه الخسائر المتراكمة هو تقريبا 103 مليون ريال، وبالتالي السهم كما تلاحظون على صعود قوي. خلينا نشوف التراجعات بشكل أساسي أين تتركز. عم نشوف إذن

على الأسماك وعلى الشرقية للتنمية. هناك سهم آخر نراقبه عن كثب في جلسة هذا اليوم اللي هو سهم SMC، وقعت عقد لتنفيذ أعمال أساسات مستشفى SMC الثالث ب 148.5 مليون ريال. العقد هو مع مهارة الإنجاز المحدودة، مدة العقد عام واحد، وسيتم تمويله جزء من موارد الشركة الخاصة مع إمكانية اللجوء إلى التسهيلات الائتمانية إذا ما دعت الحاجة. الشركة تقول بأن الانتهاء من المشروع والدخول بالأعمال التشغيلية رح يكون في الربع الرابع من العام 2028. سأخذكم الآن في جولة على أبرز الأخبار المحلية والعالمية التي نتابعها اليوم، والبداية من ارتفاعات أسعار النفط بنسبة 3% مع تمسك إيران بشروطها لإعادة فتح مضيق هرمز بعد رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحا إيرانيا لإعادة فتح مضيق. وفي الوقت نفسه قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، قال أن إيران قد ترسل آخر شحناتها النفطية إلى الصين خلال أسبوعين، مشيرا إلى وجود نحو 15 مليون برميل من الخام الإيراني في البحر. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يدرس بجدية فرض حظر على صادرات الديزل الأمريكية في محاولة للحد من ارتفاعات أسعار الوقود في السوق المحلية. أوضح ترامب أن وقف التصدير قد يؤدي في المقابل إلى ارتفاع طفيف في أسعار البنزين، ولكنه أشار إلى أن إدارته قد تمضي قدما في هذه الخطوة. وسط صعود أسعار النفط عادت الضغوط مجددا على أسواق السندات حول العالم، حيث تشهد أسعار السندات تراجعا، وهذا أمر عزز المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية وتشدد أكبر من قبل البنوك المركزية والفيدرالي الأمريكي. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن صانعي السياسة في مجلس الفيدرالي يجب أن يكونوا منفتحين بشأن مسار أسعار الفائدة، مشيرا إلى أن مكاسب الإنتاجية الناجمة عن الذكاء الاصطناعي وتخفيف القيود التنظيمية قد تساعد في احتواء التضخم.

0: حول التداولات السعودية ينضم إلينا مباشرة من الرياض السيد ثامر السعيد الرئيس التنفيذي للاستثمار لدى بي ال ام اي كابيتال. سيد ثامر أهلا ومرحبا بك معنا. الملف الأبرز اليوم أعتقد بأنه هو موضوع استطلاع هيئة السوق المالية للمشاركين في السوق بشأن تقييد ووضع إطار رقابي أكبر على تعامل المؤسسات المالية المدرجة في السوق مع عملائها في الخارج. وأنا ما يلفتني يعني لما شفت ما يتم الحديث عنه بما يتعلق بالمارجن تريدينج وقديش نسبة الليفرج وقديش لازم يكون عندنا نسبة تغطية قبل الدخول في هذه الصفقات، وكأن هيئة السوق المالية تحاول أن تقرب ما بين القواعد الموجودة أساسا داخل السوق السعودي والقواعد الموجودة والمعمول فيها بالخارج. لأي درجة ترى بأن هذا العامل جدا سيكون إيجابي ويجب أن يتم في مرحلة ما بأن لا يكون لدينا هذه الفروقات الكبيرة بين القواعد الداخلية والخارجية؟
1: صباح الخير مي، صباح الخير على السادة المشاهدة العربية. طبعا في البداية خلينا نقول انه من الملاحظ انه خلال الفترة الماضية كانت خلال الاسبوع الماضي تحديدا هيئة السوق المالية خرجت بثلاثة او اربع استطلاعات للرأي كلها تصب في خلينا نقول انه التحول من فكر مشرع بحت ومنظم بحت الى انه تحول الى انه يكون مشرع قريب الى السوق وادواته بما يتماشى مع احتياجات المتداولين، بما يتماشى مع إدارة المخاطر، بما يتماشى مع ترغيب المتعاملين العودة إلى السوق بشكل خلينا نقول أكثر كثافة أو أكثر إقبال وجاذبية. هذا على الأقل الملاحظة على الاستطلاعات الثلاثة الأخيرة اللي شفناها من أو معلنة من هيئة السوق المالية. اليوم أيضا احنا نتكلم عن تقريب التشريعات والتنظيمات بما يتواءم مع الأسواق العالمية، مع البيئة التنظيمية العالمية، وهذا أيضا زي ما تفضلت يعزز الجاذبية، يعزز الانجذاب إلى السوق. لكني أبغى هنا أشدد على فكرة ما بين أنه اليوم أنا كمشرع ومنظم قريب إلى السوق مع خلفية مباشرة

0: التعامل مع السوق، وهذا يعطينا عملية ومرونة أكثر أن نفعل هذا الدور، ولكن ألا نزيد من حجم الوصاية. يعني أنا اليوم أريد أن أدير المخاطر ولا أريد أن أدير عملية التداول، أريد أن أدير مخاطر المتعاملين في السوق وحتى لا يتعرضون إلى مخاطر غير محسوبة أو يتعرضون إلى مخاطر مبالغ فيها، ما بين خلينا نقول برغبة المؤسسات المالية والشركات المالية تحقيق عملات أعلى، تداولات أعلى، مشاركة أعلى في السوق، وما بين تعريض المتعاملين والمستثمرين في السوق المباشرين الأفراد على الأقل إلى خلينا نقول أدوات ذات مخاطر عالية قد تتسبب في أن تعرضهم إلى خسائر فادحة وخسائر كبيرة.
1: نعم.
0: فاليوم في شعرة، أو خلينا نقول في منطقة وسط ما بين النظر إلى المتعاملين في السوق بعين الوصاية، وما بين النظر للمتعاملين بالسوق في عين الرقابة والتشريع
1: جميل.
0: وأيضا إدارة المخاطر.
1: طب أنا ما يلفتني أيضا بأنه بموجب يعني العناصر التي وضعت ضمن هذا التشريع الذي من الممكن أن نشهده خلال الفترة القادمة، هو حظر صفقات الهامش على شركات تجاوزت خسائرها المتراكمة 50% من رأس المال، اللي هي اعتبرها هي شركات ذات المخاطرة المرتفعة. لأي درجة هذا الأمر تعتقد بأنه سيقلص من عمليات مضاربية شهدناها على شركات من هذا النوع خلال الفترة الماضية؟ شركات لديها خسائر متراكمة، بس السهم كان يعني يا أما شفنا عليه صعود قياسي بعدين تراجعات جدا حادة، والمستثمر لا يفهم ما الذي يحدث، لم يتغير شيء في أساسيات الشركة، لماذا الصعود ولماذا الهبوط؟
0: بالضبط. أنا يعني أولا إجابة على السؤال بشكل مباشر، نعم سيقلص عمليات التداول، لأنه سيقلص حجم أو قيمة التداول أو الأموال المتدفقة إلى هذه الأسهم عبر عمليات التسهيلات أو التداول بالتسهيلات. ومن الجهة الأخرى نعم، لأنه هذا يقلص من المخاطر. يعني لا يوجد ما يبرر بأن تكون شركة قد خسرت 50% وأكثر من رأس مالها أن تكون جاذبة، إلا إذا كان هناك مستثمرين محددين
1: نعم.
0: معروفين أصحاب اختصاص في عمليات إعادة الهيكلة حتى تنقذ هذه الشركات. ما عدا ذلك فكل من يتداول في مثل هذه الأسهم هو معرض لمخاطر عالية،
1: طبعا.
0: وأيضا المؤسسة المالية والفرد، يعني المقرض والمقترض كلاهما سيتعرض لضغط في حال أن الأمور اتجهت إلى الأسهم.
1: طيب سيد ثامر، سؤال أخير وباختصار لو سمحت. أكيد عم بتشوف ماذا يحدث بالنسبة للأسواق العالمية اليوم، ارتفاعات أسعار النفط عم ترفع عوائد السندات حول العالم وتحديدا في الولايات المتحدة. هل تتخوف أنه في مرحلة ما سنبدأ ونشهد تخارجات من أسواق المنطقة إلى أسواق السندات تحديدا الأمريكية بسبب ارتفاع عوائدها؟
0: إذا تم هذا فسيكون هذا الخطر متسع، وليست فقط في أسواق المنطقة وإنما في حالة واسعة، لأنه أسعار أو العوائد اللي تحققها اليوم السندات الأمريكية هي الأعلى من 2007، وبالتالي هي إشارة إلى أن العالم والمستثمرين ينظرون إلى الأسواق بعين الرقيب الذي يخليه يلتمس المخاطر، لأنه فعليا هذا تكرر فقط عند الأزمة المالية العالمية 2008، وبالتالي أتمنى لا نكون هناك يعني.
1: بالفعل. شكرا جزيلا لك، ضيفنا من الرياض السيد ثامر السعيد، الرئيس التنفيذي للاستثمار لدى بي ال ام اي كابيتال. خلينا نشوف ماذا يحدث بالنسبة للأسواق الخليجية اليوم. اليوم هي الجلسة الأولى بالنسبة للأسواق الإماراتية بسوق دبي، عم نراقب بشكل أساسي أسهم ديوا. مجلس الإدارة سيناقش توزيع أرباح ب 3.1 مليار درهم عن النصف الأول خلال اجتماع السادس من أكتوبر، عم نتحدث عن 6.2 فلس للسهم. بالنسبة لسوق دبي، أبو ظبي عم نشوف ارتفاعات كما تلاحظون، فقط مؤشر بورصة قطر على تراجعات بنصف النقطة المئوية. الملفت هو ما يحدث بالنسبة للمؤشرات المصرية، تراجعات حادة كانت معنا في بداية هذه الجلسة بالنسبة للمؤشرات المصرية، لاحظنا بأنه وصلت لأكثر من أو قرابة 3% على EGX70، على EGX100. لو بالإمكان أن نلقي نظرة إذن على ما يحدث الآن، لاحظوا ما الذي حدث، يعني تقلبات حادة جدا. يعني من أقل من نصف ساعة كان EGX70 متراجع ب 3%، الـ100 كذلك الأمر، وحتى EGX30 الآن إلى نوع من الاستقرار، وكأن هناك من استفاد من هذه التراجعات واشتراها. يعني شفنا استراتيجية buying the dips أو شراء التراجعات. إلى فاصل قصير نتابع بعده نبض السوق. وفيه أسعار الذهب تتراجع 3% مع تسعير الأسواق لرفع الفائدة الأمريكية.

0: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
2: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
3: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
3: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال، هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

0: مشاهدينا، اليوم أسعار النفط تتحكم بكل شيء في الأسواق العالمية. أولا، هذه الأسعار عادت للارتفاع كما تلاحظون، والسبب هو بأن الرئيس ترامب رفض المقترح الإيراني لفتح مضيق هرمز، وإيران من جانبها تقول بأنها ستتمسك بمطالبها ولن تتنازل عنها. وهذا يعني بأنه بالنسبة لأسواق النفط لا يوجد أي تحرك دبلوماسي جديد بما يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز. ولكن هذا ليس الملف المهم الوحيد الذي نراقبه، نراقب أمر آخر يظهر لأي درجة المستثمر اليوم يسعر نقص في إمدادات النفط، ما يعرف بالبرومت سبريد، يعني الفرق بين أقرب عقدين بالنسبة لبرنت. أصبح الفرق هذا يصل لتقريبا 8 دولار، وهذا يعني بأنه بشكل أساسي نحن في باكورديشن جدا قوي، بمعنى أن الأسعار الحالية أعلى بكثير من الأسعار المستقبلية، وهذا يشير لأي درجة هناك نقص في المعروض. الأمر الآخر الملفت هو WTI. لاحظوا هذه الفجوة بين WTI وبرنت، التي إلى حد كبير سببها أن ترامب يبدو بأنه سيفرض منع تصدير على منتجات الديزل إلى خارج أمريكا، وهذا يعني بأنه سيبقي منتجات الديزل داخل أمريكا في محاولة للضغط على الأسعار بشكل أكبر. لا ننسى لدينا الانتخابات النصفية بعد كم أسبوع، وبالتالي هو يريد أن يحقق نوع من التراجعات بالنسبة لأسعار الطاقة. ما يحدث في النفط ينتقل للذهب. لماذا؟ لأن ارتفاعات أسعار النفط يتم تسعيرها على أنها ستدفع الفيدرالي الأمريكي إلى رفع أسرع لمعدلات الفائدة. السوق الآن بدأت تسعر بأنه سيكون لدينا رفع للفائدة في اجتماع أكتوبر، تخيلوا، وهذا الأمر لم يكن محتسب بالنسبة للذهب، وهذا ما يضغط بهذه الطريقة عند 4550 دولار. السؤال الآن، هل أصبح الوقت مناسب لشراء الذهب وشراء هذه التراجعات؟ والملف الأبرز من كل ذلك هو ما يحدث في أسواق السندات. أولا، ما يحدث اليوم في أسواق السندات الأمريكية هو إلى حد كبير يعكس أيضا ما يحدث بالنسبة لأسواق السندات حول العالم. لدينا global sell-off، يعني عمليات بيعية حول العالم في أسواق السندات، والسبب في ذلك هو أن المستثمر يتخوف. الملفت هنا هو أنه لاحظوا الفرق ما بين عوائد السنتين والعشر سنوات أصبح جدا ضئيل. الخوف الآن هو بأننا قد نبدأ ونشهد انعكاس في منحنى العائد، بحيث أن عائد السنتين يصبح أعلى من عائد العشر سنوات، وهذا يعني بأن الاقتصاد الأمريكي أصبح في خطر. دعونا ننتقل بهذا الموضوع مباشرة إلى ضيفنا من أبوظبي، نور الدين الحموري، كبير استراتيجي الأسواق في إيكوتي جروب. نور، أهلا ومرحبا بك معنا. عند أي مرحلة نور ستبدأ وتتخوف من أن الفيدرالي الأمريكي ورفع معدلات الفائدة بهذه الوتيرة السريعة المتوقعة من السوق قد تدخل الاقتصاد الأمريكي في مرحلة الخطر؟ لأن أسواق السندات أصبحت عندها نقطة جدا خطيرة بما يتعلق بهذا الملف.
1: أعتبر طالما أن الفيدرالي بعيد عن التدخل في سوق السندات بشكل مباشر، لن يكون هناك لدينا مخاطر كبيرة. المخاطر الحالية بالتأكيد، لا ننسى أنه في النهاية إذا ما نظرت إلى الأرقام الاقتصادية طوال تداولات الأسبوع الماضي وأيضا الأسبوع الذي قبله، الأرقام الاقتصادية جيدة، لم نشهد نوع

0: من التباطؤ في سوق العمل لفتره طويله، الناتج المحلي الاجمالي على ما يبدو سياتي بافضل من التوقعات، لذلك الخطر ياتي لن يكون من قبل الارقام الاقتصاديه بقدر ما هو سيكون من ان يكون لدينا اي نوع من التدخل من قبل الفدرالي، بمعنى ان يجبر الفدرالي في فتره ما سواء كان من الرئيس الامريكي او من وزاره الخزانه على ان يقوم بشراء السندات للضغط على العوائد، حتى ذلك فيما لو وذلك في ظل استمراريه ارتفاع التضخم. هذا هو الخطر الأكبر حاليا على الأسواق أكثر من أي شيء آخر، لأن الأساسيات حتى هذه اللحظة لا تشير إلى أي نوع من التباطؤ، لا تشير إلى أي نوع من المخاطر سوى أنها مخاطر تضخمية من المفترض أن تكون مؤقتة، لكن استمراريتها لفترة أطول هذا الشيء الذي سيضع نوع من الضغط على الأسواق، لكن لا أرى أنه ضغط كبير لفترة طويلة.
1: نور، هل اليوم مصير الذهب أصبح مربوط بمصير النفط؟ وهل تشتري التراجعات التي نشهدها اليوم؟
0: ليس بالضرورة، لكن ما نشهده حاليا في أسواق الطاقة مرهون بشكل كبير جدا بما تفعله الإدارة الأمريكية، رغم الادعاءات بأنه لازال هناك كميات مهولة من النفط تخرج من مضيق هرمز. لو كان الكلام ذلك صحيحا لما شاهدنا أسعار النفط عند هذه المستويات، وكذلك الأمر كما ذكرت قبل قليل باكورديشن مرتفع جدا، وهذا الشيء الذي يفسر بأنه الكمية التي يتم تصديرها على الأقل من قبل مضيق هرمز يمكن قد تكون غير دقيقة، وذلك طبقا للأرقام التي تصدر من الولايات المتحدة الأمريكية بشكل أساسي. الذهب على الرغم من التراجعات، نذكر بأنه في كل مرة خلال الفترات الماضية عندما كان الفدرالي يرفع أسعار الذهب لم يكن هناك ضغط سلبي على الذهب، بل على العكس، لأنه معظم التحركات التي كانت هي تحركات أولا مسعرة مسبقا. لذلك الآن الذي نشهد تراجعات بسبب التوقعات بأن يتم رفع أسعار الفوائد، كما ذكرت الآن أصبح لدينا أكتوبر ديسمبر وحتى يناير النسبة أو على الأقل فيد فاندز فيوتشرز أو اللي هي العقود الآجلة لمعدلات الفوائد الأمريكية تساعد إمكانية الرفع ب 52% في يناير كذلك الأمر. لذلك هذه أحد الأمور التي شاهدناها في السابق بأنه الإفراط في التوقعات بكم مرة سيقوم الفدرالي بالرفع أو الخفض، هذا الشيء يؤدي تأثيرا سلبا في البداية على المعادن، ومن ثم لا ننسى أنه توقعات التضخم حتى هذه اللحظة لم تتراجع ومن المرجح أن تستمر بالارتفاع، وهذا الشيء الذي سيدعم المعدن الجديد.
1: نور، ماذا تضع اليوم في المحفظة الاستثمارية؟ يعني بهذا الوضع، بهذه الديناميكية، المخاطر الجيوسياسية، ارتفاعات أسعار النفط، عدم الوضوح بما الذي سيفعله الفيدرالي، خلينا نهندس محفظة استثمارية وخبرنا شو بتضع فيها؟
0: استمرارية التوزيع على شتى الأصول سواء كان كذلك الأمر من قبل أسهم، سندات، حتى سندات. أعتبر أنه اقتربنا الآن في الوضع الحالي اقتربنا من إمكانية أن يكون لدينا جذب أكبر بالنسبة للسندات، رغم أنه حتى هذه اللحظة الأوكشنز أو المزادات التي شاهدناها خلال الأسبوع الماضي من رقم سندات لأجل 7 سنوات وعشر سنوات وأيضا سندات الأسبوعين في الولايات المتحدة الأمريكية تشير إلى تآكل الطلب، لكن هذا لا يعني بالنهاية بأنه الطلب لن يعود للارتفاع من جديد خلال الفترة المقبلة. لذلك لازلت أرى بأن الانتقائية سوق من ناحية كذلك الأمر بعد التراجعات التي شاهدناها في العديد من القطاعات بعيدا عن التكنولوجيا ممكن سيكون لدينا أو لديها فرصة، كذلك الأمر العديد من
1: أسهم قطاع الطاقة واحدة منها؟
0: أسهم قطاع الطاقة واضحة نعم، وأسهم أحد القطاعات التي يجب الاستثمار فيها خلال الفترة الحالية، وذلك في ظل ما نشهده من الارتفاع بالأسعار، وهذا الشيء الذي شاهدناه كذلك الأمر في السابق في خلال بداية.
1: هل برأيك نور أصبحت هذه الأسهم طريقة للتحوط من المخاطر الجيوسياسية؟ لأنه بكل مرة بنشوف تصعيد بنشوف ارتفاعات بأسعار النفط وبالتالي أسعار هذه الأسهم ترتفع.
0: حتى تتغير السياسة الحالية من الإدارة الأمريكية للأسف يمكن لن يكون هناك في نوع من الريليف للطاقة نحو الأسفل وعلى الأقل أو ريليف بالنسبة للمستهلك أكثر ما أنه بالنسبة للمصدرين أو المنتجين، لكن كذلك الأمر هذا في النهاية سيكون له فاتورة، والفاتورة من ناحية أولا التضخم الذي لازال مرتفع على جميع المستويات، توقعات الارتفاع حتى من شاهد أرقام جامعة ميشيغان خلال الأسبوع الماضي 12 شهرا إن لم أكن مخطئ توقعات التضخم عند 4 أو 3.4% في المئة. بينما أسعار الفوائد الحالية الآن بعيدة كل البعد عن هذه المستويات. لذلك أعتبر بأن هذه الأمور التي ستحدد مسار الأسواق خلال الفترة المقبلة. الطاقة بالتأكيد، القطاع كذلك، الأمر الرعاية الصحية بعد تراجع

0: الساعات الأخيرة جيدة. أي نعم هناك.
1: شكرا جزيلا لك نور الدين الحموري، كنت معنا من إكويتي جروب. هذه نهاية نبض السوق، إلى اللقاء مشاهدينا.

0: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
2: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
3: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
4: يبدأ النقاش والتحليل،
3: تصبح الخطوات محسوبة
4: لقرارات أكثر وضوحاً.
1: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
5: قد تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقاً في مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد، تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبوابا تشعل نارا وحروب، نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة.

0: في يوم عمل صاخب أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غدا عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
3: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
0: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
4: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
5: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
6: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
7: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
8: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
9: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس التاسعة على العربية بيزنس.

وزير الخزانة الأمريكي يقول بأن إيران قد ترسل آخر شحناتها النفطية إلى الصين خلال أسبوعين مع تقلص مخزون خامها في البحر. عودة موجة بيع السندات بعد رفض ترامب المقترح الإيراني لاتفاق حول فتح مضيق هرمز. سلطنة عمان تعفي سلعا ومنتجات من ضريبة القيمة المضافة. المؤشرات المصرية تعوض خسائر بلغت 4% مطلع جلسة اليوم.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى الأسواق العربية من شاشة العربية بزنس، لنبدأ بجولة على أبرز أخبارنا التي نتابعها اليوم قبل أن نفصلها لاحقا خلال هذه الساعة. والبداية من أسواق النفط والتي ارتفعت أسعارها 3% هذا اليوم مع تمسك إيران بشروطها لإعادة فتح مضيق هرمز بعد رفض الرئيس الأمريكي ترامب مقترحا إيرانيا لإعادة فتح المضيق. ووسط صعود أسعار النفط عادت الضغوط إلى أسواق السندات العالمية، حيث تشهد الأسعار تراجعا مع عزز المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية وتشدد الاحتياطي الفيدرالي. قال الرئيس ترامب بأنه يدرس بجدية فرض حظر على صادرات الديزل الأمريكية في محاولة للحد من ارتفاع أسعار الوقود في السوق المحلية. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت بأن صانعي السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يكونوا منفتحين بشأن مسار أسعار الفائدة، مشيرا إلى أن مكاسب الإنتاجية الناجمة عن الذكاء الاصطناعي وتخفيف القيود التنظيمية قد تساعد في احتواء التضخم. في سلطنة عمان أصدر جهاز الضرائب ثلاثة قرارات إدارية جديدة تقضي بتحديد السلع والمنتجات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بمعدل 0% لتشمل السلع الغذائية الأساسية والأدوية والتجهيزات الطبية البشرية والأدوية والتجهيزات الطبية البيطرية. تتجه الصين نحو تخفيف القيود على شراء بعض رقائق إنفيديا المتطورة، حيث أشارت بكين إلى احتمال السماح لشركات مثل علي بابا وباي دانس بشراء رقائق RTX Pro 5500 الجديدة حسب ما ذكره موقع The Information نقلا عن مصادر. في كوريا تراجعت أسهم SK هاينكس بنحو 5% بعد تقرير عن احتمال إدراج وحدتها الأمريكية، ما أعاد المخاوف بشأن تعقيد هيكل الملكية داخل المجموعة واحتمال تراجع حصة مساهمي الشركة من أرباح الوحدة.

وفي تفاصيل أبرز أخبارنا اليوم، ارتفعت أسعار النفط مع تمسك إيران بشروطها لإعادة فتح مضيق هرمز، وذلك بعد رفض الرئيس الأمريكي مقترحا إيرانيا لإعادة فتح المضيق. وكان الجانبان قد أجريا مفاوضات تناولت اتفاقا يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز مقابل رفع واشنطن حصارها عن الموانئ الإيرانية، في صيغة مشابهة لاتفاق تم التوصل إليه في يونيو الماضي وأعقبه وقف هش لإطلاق النار قبل انهياره لاحقا. هذا وارتفع خام برنت بنحو 75% منذ بداية العام مع دخول الصراع بين الولايات المتحدة وإيران شهره الثامن، ما يزيد الضغوط التضخمية على الاقتصاد العالمي. في الوقت نفسه قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت بأن إيران قد ترسل آخر شحناتها النفطية إلى الصين خلال أسبوعين، مع تقلص مخزون الخام الإيراني في البحر إلى نحو 15 مليون برميل. قال الرئيس الأمريكي ترامب بأنه يدرس بجدية فرض حظر على صادرات الديزل الأمريكية في محاولة للحد من ارتفاع أسعار الوقود محليا. هذا وأوضح ترامب بأن وقف التصدير قد يؤدي في المقابل إلى ارتفاع طفيف في أسعار البنزين، لكنه أشار إلى أن إدارته قد تمضي في هذه الخطوة. وتأتي دراسة الحظر مع اضطراب أسواق الوقود العالمية نتيجة تعطل حركة الإمدادات عبر مضيق هرمز، إلى جانب الهجمات الأوكرانية على المصافي الروسية، ما دفع واشنطن إلى لعب دور المورد الرئيسي للديزل في الأسواق العالمية. وسجلت صادرات الديزل الأمريكية مستوى قياسيا أسبوعيا يقترب من 2 مليون برميل يوميا الشهر الماضي. في المقابل تدفع شركات النفط باتجاه تعليق الضريبة الفيدرالية على الديزل بدلا من حظر التصدير، باعتبار أن هذه الخطوة قد تخفف الأسعار من دون التأثير في إمدادات الأسواق الخارجية. وفي أخبارنا، السعودية دعت هيئة السوق المالية المشاركين في السوق لإبداء آرائهم حول مشروع ينظم تعامل مؤسسات السوق المالية مع عملائها في الأسواق الخارجية، وذلك حتى 27 أكتوبر المقبل. ويقترح المشروع تطبيق متطلبات الملائمة قبل بدء التعامل مع العميل للتأكد من توافق الاستثمار مع وضعه المالي وخبرته وقدرته على تحمل المخاطر خاطر، من دون إعادة التقييم عند كل صفقة إلا إذا تغيرت ظروفه بشكل جوهري. كما يضع ضوابط للتداول بالهامش خارج المملكة، أبرزها إلزام العميل بتغطية لا تقل عن 50% من قيمة الصفقة، مع حظر هذا النوع من التعاملات على الأدوات ذات الرافعة المالية المرتفعة، وكذلك على أسهم الشركات التي تتجاوز خسائرها المتراكمة نصف رأس مالها. ومن المقرر أن تبدأ الأحكام النهائية بعد دراسة الملاحظات اعتبارا من مطلع نوفمبر المقبل. وفي جديد أخبار الشركات المدرجة السعودية، أعلنت شركة الكثير القابضة بأنها قدمت يوم أمس إلى هيئة السوق المالية ملف طلب تخفيض رأس المال من 113 مليون ريال إلى 9.6 مليون ريال عن طريق إلغاء نحو 207 ملايين سهم، وذلك لغرض إعادة هيكلة رأس مال الشركة وإطفاء الخسائر المتراكمة. وافقت جمعية سينومي سنتر على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة بنسبة تصل إلى 9% لتصل إلى نحو 5.2 مليار ريال، وذلك عن طريق رسملة جزء من رصيد الأرباح المبقى بمنح سهم لكل 12 سهما مملوكا. سينومي ريتيز سهم على انخفاض ب 1.5%. وافقت الجمعية غير العادية لتبوك الزراعية على توصية مجلس الإدارة بخفض رأس المال بأكثر من 80% إلى 76.5 مليون ريال، وذلك عن طريق إلغاء 31.5 مليون سهم، حيث سيتم تخفيض سهم لكل سهم وربع تقريبا مملوك، وذلك بهدف إطفاء الخسائر المتراكمة. السهم على انخفاض ب 5%.

تحديث إذن مشاهدينا لتداولات أسواق الأسهم الخليجية. السوق السعودية تعود للانخفاض يوم أمس، البارحة كانت قد ارتفعت بعد 7 جلسات متتالية من التراجعات، لكن بمستويات سيولة ضعيفة جدا لم تصل إلى 2.5 مليار ريال. كانت الأكثر انخفاضا مستويات السيولة منذ قرابة الشهرين. مؤشر دبي على ارتفاع ب0.4 نقطة مئوية، أبو ظبي أيضا على ارتفاع ب0.4، ومؤشر الكويت ب0.25 نقطة مئوية، مؤشر قطر على انخفاض ب0.5 نقطة مئوية. كلا مؤشري قطر والسعودية متراجعين بأكثر من 4% منذ بداية هذا الشهر، ويبقى السوق القطري هو الأسوأ أداء بين أسواق الخليج بحسب الأداء منذ بداية هذه السنة. في دبي الأسهم الأكثر تداولا، إعمار متراجع بشكل طفيف 11.66 فلس. الإمارات، دبي الوطني ودبي الإسلامي، كلا البنكين على ارتفاع في الجلسة. في أبو ظبي أدنوك للغاز على مكاسب ب0.6 نقطة مئوية، البنوك ADCB وأديب على ارتفاع، وأيضا أدنوك للحفر كذلك على ارتفاع. في المقابل الأسهم الكويتية، أولى تكافل ب7.5%، إيفا ب2.5 نقطة مئوية من المكاسب، وبيتك أيضا على ارتفاع ب0.25 نقطة مئوية، GFH كذلك ب0.5 نقطة مئوية صعودا. وأخيرا في السوق القطرية، استثمار القابضة على تراجع، الخليج الدولية متراجع ب1.7، تراجعات أيضا على قطر للألومنيوم ب1.5 نقطة مئوية. وفي السوق العمانية، بنك صحار على مكاسب، أوكيو لشبكات الغاز وأوكيو للصناعات الأساسية على ارتفاع، لكن أوكيو للاستكشاف على تراجع، كذلك تراجع لبنك مسقط ب0.5 نقطة مئوية.

في سلطنة عمان أصدر جهاز الضرائب 3 قرارات إدارية جديدة تقضي بتحديد السلع والمنتجات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بمعدل 0% لتشمل السلع الغذائية الأساسية والأدوية والتجهيزات الطبية البشرية والأدوية والتجهيزات الطبية البيطرية. وتستهدف القرارات تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتخفيف التكاليف والأعباء المعيشية والمالية عن المواطنين والمقيمين ودعم القطاعات الحيوية مثل الصحة والزراعة والثروة الحيوانية. ووفقا لجهاز الضرائب فإنه سيتم العمل بهذه القرارات اعتبارا من مطلع أكتوبر المقبل. نلقي نظرة مشاهدينا على تعاملات الأسهم المصرية في جلسة اليوم. كنا قد شهدنا انخفاضات حادة البارحة، وافتتحت أسواق الأسهم المصرية أيضا على انخفاضات حادة وصلت إلى قرابة 4% في النصف ساعة الأولى، لكن شهدنا بعد ذلك ريفرسل قوي جدا وحاد، استطاعت الأسهم أن تلغي هذه الخسائر وحتى شهدت بعض المكاسب قبل أن تعود الآن لتسجيل بعض التراجعات الطفيفة، لكنها خففت بشكل كبير من الخسائر الحادة التي منيت بها مطلع تداولات الجلسة. ما الذي يحدث بالسوق مشاهدينا؟ نذهب الآن مباشرة إلى هناك، تنضم إلي الزميلة فهيمة زايد. فهيمة صباح الخير، ما سبب هذه الانخفاضات الحادة في النصف ساعة الأولى، وما الذي دفع السوق لتعويض الخسائر أيضا بهذه الحدة مباشرة بعد ذلك؟

0: صباح الخير ناصر. يعني بالطبع بعد إغلاق السوق بالأمس على تراجعات أيضا قوية، المؤشر الرئيسي على تراجع 1.4% والمؤشر السبعيني 3.8%، كان من المتوقع أن نبدأ الجلسة بهذا الزخم البيعي من المستثمرين الأفراد بشكل خاص. يعني ناصر، دخل السوق المصرية عدد كبير من الأفراد الشباب منذ بداية العام الحالي مع الارتفاعات القوية التي شهدتها المؤشرات، وبالطبع عمليات جني الأرباح التي تمت على مدار أسبوعين ومع بداية جلسة الأمس أيضا، هذا كله أثار مخاوف بعض المستثمرين مما دفعهم إلى عمليات بيع قوية جدا في بداية الجلسة اليوم. ولكن كان من المتوقع أن نشهد بعض القوى الشرائية التي ستدخل لاقتناص الفرص في ظل هذه التراجعات الحادة في بداية الجلسة. يعني شاهدنا الأجانب، تعاملات الأجانب وصلت إلى 11% في السوق حتى الآن وفي اتجاه شرائي صافي، تعاملات شراء. أيضا المؤسسات المحلية تعاملاتها في الوقت الحالي يتجاوز 16% وأيضا في اتجاه شرائي. البيع لا يزال مستمر من قبل الأفراد، ولذلك نجد خسائر المؤشر السبعيني أقوى من خسائر المؤشر الثلاثيني. هذه بالطبع يعني الصورة بشكل عام في ظل تحليلات التحليل الفني والمحللين في السوق المصرية، يشيرون إلى اتجاه هبوطي مع كسر كل نقاط الدعم لهذه المؤشرات، وبالتالي التذبذب قائم في البورصة المصرية. البعض يدخل لاقتناص الفرص في هذه الأسعار الجيدة، ولكن بصورة عامة يرى المحللون أنه لا يوجد أسباب جوهرية لهذه التراجعات العنيفة سوى أنها عمليات جني أرباح في البورصة بعد الارتفاعات القياسية التي حققتها منذ بداية العام. ولكن نستمر في مراقبة السوق بالطبع. يعني مع دخول الأجانب الآن، نجد سهم البنك التجاري الدولي يدعم المؤشر الرئيسي، لا يجعل هناك انخفاضات قوية عليه، في حين أن أسهم أخرى مثل القطاع العقاري لا تزال تحت ضغط. أما المؤشر السبعيني بالطبع يشهد ضغطا بسبب الأفراد في قطاع الأغذية، في قطاع الأسمنت، الذي يعني البعض يحلل أن قطاع الأسمنت سيشهد بعض الضغط الفترة المقبلة بسبب مطالبة الشركات بخفض الإنتاج، مرة أخرى في ظل تراجع الطلب في السوق المحلية وتراجع الطلب في التصدير. وبالتالي ناصر، نتابع الأداء، نتابع القوى البيعية في مقابل القوى الشرائية، خاصة مع تراجع معدلات السيولة في السوق. بالأمس سجلت 7.9 مليار جنيه فقط، وبالتالي وحتى الآن لم تتجاوز التداولات 3 مليارات جنيه، وبالتالي السيولة هي العنصر الرئيسي في البورصة المصرية، والتي ستؤكد إذا كانت هناك عودة للقوى الشرائية أم لا يزال أمامنا فترة من عمليات جني الأرباح.
1: يعني على الاي جي اكس 30 هناك اكثر من 1500 نقطه بين اعلى نقطه وادنى نقطه خلال جلسه اليوم فقط، دليل على هذا التذبذب الحاد. ايضا كان هناك فهيمه اجتماع لرئيس الوزراء مع محافظ البنك المركزي حول برنامج التحول الاقتصادي، ما الذي نتج عن هذا الاجتماع؟
0: ناصر، بالطبع يعني مصر تعد لمرحلة ما بعد صندوق النقد الدولي. نهاية البرنامج الحالي مع الصندوق هو نهاية العام الحالي، متبقي مراجعة واحدة، يعني نترقب أن تبدأ في أكتوبر أو في نوفمبر. وبالتالي تعد مصر برنامج للتحول الاقتصادي لمرحلة ما بعد الصندوق. هناك اجتماعات دورية بين الحكومة ورئيس الحكومة وبين البنك المركزي لإعداد هذا البرنامج. البرنامج كما أشار رئيس الحكومة لا يستهدف فقط تحقيق معدلات نمو مرتفعة، ولكن يستهدف أيضا التركيز على قطاعات محددة تخلق فرص وظيفية دائمة ومستدامة، وبالتالي تحسين مستوى معيشة المواطن. يعني على مدار السنوات الماضية مر المواطن بضغوط معيشية كبيرة نتيجة برنامج الإصلاح الاقتصادي، ولكن النتيجة أن هذا العام على الرغم من الأزمة الأمريكية الإيرانية والحرب الأمريكية الإيرانية تداعياتها، إلا أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على الصمود بتحقيق معدلات نمو 5.1% خلال العام المالي الماضي، وأيضا توقعات أن نسجل نفس المعدل خلال العام المالي الحالي. أيضا ناقش الاجتماع ملف يتعلق بالتضخم والجهود المبذولة للسيطرة على التضخم، هذا بالإضافة لزيادة الإيرادات الدولارية خلال الفترة المقبلة لدعم احتياطي النقد الأجنبي.

الذي سجل أعلى مستوياته التاريخية الشهر الماضي، وأشار محافظ البنك المركزي إلى الزيادة الكبيرة في تحولات المصريين في الخارج بنسبة وصلت إلى 28% خلال أول 7 أشهر من العام الحالي، على الرغم من الظروف الإقليمية، وبالتالي

شكرا جزيلا لك من داخل قاعة التداول في البورصة المصرية في القاهرة فهيمة زايد. سنتوقف الآن مشاهدينا مع فاصل قصير، نتابع بعده في الأسواق العربية وفيها. الصين تدرس تخفيف قيود شراء رقائق انفيديا على شركتي علي بابا وبايت دانس بحسب موقع The Information.

0: جاوزت مساهمة الشركات في الاقتصاد السعودي عبر تيك توك 10 مليارات ريال خلال عام 2025.
1: بدأنا بموظفين اثنين والحمد لله كبر فريقنا لفوق 50 شخص. قدرنا بعدها خلال سنتين نقفل 3 جولات استثمارية.
2: بدأت محتوى تعليم اللغة الإنجليزية بالتيك توك، والآن الحمد لله أملك أكاديمية ناجحة تعليم عن بعد في المملكة.
3: الناس بتستفيد معايا، نتقاسم النجاح هذا مع بعض، وهذا يعني بيعطي استنابلتي جدا عالية لبيوتهم وحتى لبيتي أنا الشخصي.
1: وبمساعدة تيك توك قدرنا نساهم باقتصاد المملكة.
4: في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
5: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
4: يبدأ النقاش والتحليل،
5: تصبح الخطوات محسوبة
4: لقرارات أكثر وضوحاً.
6: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
7: هنا تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
8: أهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى الأسواق العربية. عادت الضغوط إلى أسواق السندات العالمية مع ارتفاع أسعار النفط بعد رفض الرئيس ترامب مقترحا إيرانيا جديدا لإعادة فتح مضيق هرمز، معزز المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية وتشدد الفدرالي. هذا وارتفعت عوائد السندات الأمريكية لأجل عامين بنحو 5 نقاط أساس إلى 4.9%، فيما صعد عائد السندات لأجل 10 سنوات ب4 نقاط أساس إلى 5.2% تقريبا. فيما باتت الأسواق تسعر 3 زيادات إضافية للفائدة العام المقبل، مع احتمال رفعها للمرة الرابعة في وقت يقترب فيه منحنى العائد من الانعكاس، مع تقلص الفارق بين عوائد السندات لأجل 2 و10 سنوات إلى أدنى مستوياته منذ أوائل عام 2025. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت بأن صانعي السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يكونوا منفتحين بشأن مسار أسعار الفائدة، مشيرا إلى أن مكاسب الإنتاجية الناجمة عن الذكاء الاصطناعي وتخفيف القيود التنظيمية قد تساعد في احتواء التضخم. هذا وأشار إلى أن رئيس الفيدرالي كيفن وورش يدرك أن مكاسب الإنتاجية الحالية قد تكون مماثلة أو أكبر لتلك التي شهدها الاقتصاد الأمريكي خلال طفرة الإنترنت في 90s. وأضاف باسنت أن الاقتصاد الأمريكي يحقق أداء قويا مدعوما بخفض الضرائب وإلغاء القيود، رغم تأثير ارتفاع أسعار الوقود المرتبط بالحرب مع إيران على المستهلكين. نحدث وإياكم الآن الأسواق العالمية، البداية من أسواق النفط. البرنت عند $107، إذن ارتفاع لأسعار النفط في مطلع تداولات هذا الأسبوع، وذلك بالرغم من أنها كانت انخفضت يوم الجمعة الماضي في ضوء طبعا العرض المقدم من الجانب الإيراني إلى الولايات المتحدة على أساس الاتفاق وإعادة فتح مضيق هرمز بعد 7 أيام، لكن هناك شروط إيرانية على الجانب الأمريكي يجب أن تنفذ خلال الأيام 7. ولكن في عطلة نهاية الأسبوع رد الرئيس الأمريكي بأن هذا العرض مرفوض، وبالتالي عدنا لنشهد هذه الارتفاعات بداية الأسبوع على أسعار النفط $107، مع استمرار الضغوط تحديدا في أسواق الوقود وعلى وجه الخصوص في الديزل. وحديث الرئيس ترامب

مجددا البارحة بأنه يدرس حظر الديزل أو تصدير الديزل عادة ليرفع الأزمة في الأسواق العالمية. بالنسبة للمعادن، الذهب ينخفض يكسر 4200 دولار هبوطا في جلسة هذا اليوم، في ظل طبعا ارتفاع أسعار النفط، ترتفع العوائد، يرتفع الدولار الأمريكي، وبالتالي هذا يضغط على المعدن الأصفر. الدولار الأمريكي على ارتفاع أمام مجمل العملات الرئيسية، وعلى الدولار الكندي الآن عند الدولار 41.50، واليورو دولار ما زلنا دون الدولار 14. هذا الأسبوع هناك بيانات اقتصادية أمريكية هامة، القطاع الصناعي، مؤشر القطاع الصناعي ISM، PCE مؤشر التضخم المفضل لدى الفدرالي، وأيضا بيانات سوق العمل. كل هذه البيانات ستصدر هذا الأسبوع. أسواق الأسهم الأوروبية على ارتفاعات لا بأس بها بأقل من نصف نقطة مئوية، في الفوتسي 100 مكاسب جيدة في ضوء طبعا حكومة أندي بيرنام تقدم دعم جديد لمالكي المساكن للمرة الأولى، وهذا دفع أسهم شركات البناء والتشييد للارتفاع في السوق البريطانية.

0: وللمزيد مشاهدينا حول الأسواق العالمية تنضم إلي مباشرة من لندن زميلتي كارينا كامل. صباح الخير كارينا. لنبدأ من لندن وهذا البرنامج حول دعم امتلاك المساكن لمشتري المساكن لأول مرة في بريطانيا، ما تفاصيل هذه الخطة لحكومة أندي بيرنم وكيف أثرت في السوق هذا اليوم؟
1: يعني هي خطوة إيجابية من أندي بيرنم، ولكن هي محاولة جديدة، يعني ليست أول مرة حكومة عمالية تعلن عن إجراءات لدعم سوق العمل خاصة للمشتري للمرة الأولى أو الفيرست تايم باير. لأنه عندما دخل كير ستارمر الحكم وعندما دخلت هذه الحكومة أو هذا الحزب الحكم عام 2024، أنجيلا رينر أعلنت حين ذاك عن خطة طموحة جدا لتشييد 1.5 مليون مسكن جديد، وهذا يعني منفصل عن إمكانية الشراء للمسكن، ولكن هناك يعني طموحات كبيرة في سوق العقار البريطاني حتى ساعة لم تنجزها الحكومة، ولكن هذه المرة هي محاولة لتنشيط سوق العمل ومساعدة الشباب على شراء المساكن، لأنه الكل يعرف المشكلة الأساسية هي الديبوزيت. فبالتالي هذا إجراء لمحاولة تقديم قروض للشباب ومن يشتري مسكن، هي ليس فقط الشباب ولكن من يشتري للمرة الأولى، يساعدهم على الحصول على الديبوزيت الذي يحتاجون إليه لبداية عملية الشراء والحصول على قرض عقاري. كيف يعني سيتم التطبيق هذا على أمر أرض الواقع؟ هذا هو السؤال، ولكن للآن التفاعل إيجابي جدا، ترحيب على فكرة من الصحف البريطانية ومن الناخبين. ولكن بالنسبة لي الأسهم، أسهم شركات مثل تايلر ويمبي، بارد ديفلوبمنت، ريدرو، العديد من الشركات، البرسيمن أيضا، كلها مرتفعة اليوم في البورصة البريطانية وتدعم البورصة بشكل عام. إضافة إلى ذلك إيجابية بشكل عام في الأسواق الأوروبية، وهذا ملفت جدا لأنه تابعنا تراجع في الأسواق الأسيوية، وأيضا طبعا خلينا نقول تراجع في شهادة أخذ المخاطرة مع ارتفاع أسعار النفط وارتفاع العوائد. رغم ذلك إيجابية في أوروبا. لماذا؟ شركات التجزئة مرتفعة، شركات المنتجات الاستهلاكية أيضا الكونسيومر برودكتس مرتفعة إلى حد ما، ولكن شركات التعدين متراجعة اليوم مع تراجع أسعار المعادن. فتباين ولكن إيجابية اليوم، بيانات هادئة أوروبيا، وكل التركيز ناصر كما أنت ذكرت على البيانات الأمريكية المهمة الصادرة طوال هذا الأسبوع، آخرها طبعا تقرير العمل يوم الجمعة.
0: دعينا نفصل هذه البيانات ومتى نترقبها أمريكيا خلال الأيام المقبلة، وما هي التوقعات لها؟
1: يعني تقريبا كل يوم من هذا الأسبوع هناك استحقاق مهم يعني يدور حول الأرقام المهمة، سواء كان سوق العمل أو التضخم، وهذه الأرقام التي يأخذها الفيدرالي في اعتباره عندما يتخذ قرارات الفائدة. غدا الثلاثاء سنتابع تقرير الجولتس للوظائف الشاغرة في أغسطس، أيضا سنتابع تصريحات من جون ويليامز الذي تحدث وبشكل قد نقول فيه نبرة تشدد، وقال أنه هناك حاجة لرفع الفائدة مجددا هذه السنة، أنه هذا أمر قد يكون مبرر. معدل البطالة أيضا صادر في الولايات المتحدة هذا نهاية

0: الأسبوع من المتوقع أن يرتفع طفيفا، ولكن يعني تقرير سوق العمل من المتوقع أن يكون قوي، نتوقع زيادة ما بين 85 ألف و 100 ألف وظيفة. لا ننسى أن التقرير القوي جدا السابق عندما أضاف الاقتصاد 162 ألف وظيفة حين ذاك، هذا غير توقعات السوق إلى التشدد بشأن رفع الفائدة. يعني هذا هو ما دفع الأسواق للتوقع بالرفع الذي شهدناه في 16 سبتمبر. فالتقرير العمل يوم الجمعة مهم جدا. قبل ذلك الأربعاء سيكون لدينا تقرير الاي دي بي للوظائف في القطاع الخاص، والأهم ربما حتى من الاي دي بي في يوم الأربعاء هو تقرير البي سي اي مؤشر الاستهلاك الشخصي خاصة الأساسي الكور، هنا نتوقع أن يصل إلى 3.4%، هذا أعلى بكثير من 2% المستهدفة. وعدة مرات قال لنا كيفن وورش أنه هذا المستوى العالي غير مقبول أبدا. الخميس لدينا أيضا إعانات البطالة الأسبوعية وتقرير الآي اس ام. فقد نقول أنه تركيز ناصر سيكون على البيانات الأمريكية بامتياز، على الأوضاع الجيوسياسية التي اليوم تضغط بشكل سلبي، الأسعار النفط أيضا عادت لترتفع وهذا ضغط على شهادات أخذ المخاطرة، ولكن ملفت أنه الأسواق الأوروبية تمكنت من تحقيق بعض المكاسب لأنها تفاعلت مع بعض الأخبار المحلية.
1: كارينا، بحسب بعض المصادر الصحفية يجتمع الرئيس الأمريكي ترامب مع الرئيس التنفيذي لأنثروبيك أموداي في البيت الأبيض مساء هذا اليوم. ما أهمية هذا الاجتماع وماذا يمكن أن يتم مناقشته؟
0: الاجتماع مهم جدا. يعني احنا تابعنا رؤساء بعض الشركات العامله في مجال الذكاء الاصطناعي على الطاوله في العشاء الذي يعني في استقبال الرئيس الصيني الستيت دينر قبل ايام قليله، ولكن هذه المره اجتماع يعني ما نفهمه 1-on-1 ما بين داريو أموداي والرئيس ترامب في البيت الابيض. اكيد سيكون هناك نقاش حول مساله الرقابه على الذكاء الاصطناعي والى اي مدى سيكون هناك صراع عالمي. اكيد هو التقى مع الرئيس شي ترامب، ومن ثم هل سينقل الى رئيس انتروبيك ربما خلاصه ما تم الاتفاق عليه، لانه ناصر لم تصدر اعلانات واضحه على ما اتفق الرئيس الصيني مع الرئيس الامريكي في هذا المجال تحديدا. يعني لم تصدر تصريحات قد نقول كونكريت او خطوات فعليه، وبالتالي نفهم من ذلك انه لا توجد رقابه جديده او لا توجد اي اجراءات منسقه على المستوى الصيني الامريكي، بمعنى انه الولايات المتحده من الممكن ان تتخذ قراراتها بشكل احادي على اساس ربما الكونسنسس الذي يظهر ما بين شركات الاي اي في الولايات المتحده والاداره الأمريكية. أخيرا بين قوسين يجب أن نذكر أنه أنتروبيك شركة لديها عقود مهمة جدا مع وزارة الدفاع الأمريكية، وكان في بعض الجدل دائر بين الجهات المختلفة وخلافات حول هذا الأمر. فليس فقط مسألة الذكاء الاصطناعي ولكن مسألة العقود الحكومية أيضا، لأن أنتروبيك لديها أو توفر وزارة الدفاع الأمريكية بالعديد من التكنولوجيا المهمة جدا التي تستخدم الآن في العديد من الصراعات. فلقاء في غاية الأهمية، هل سنعرف ما صدر عنه؟ يجب أن ننتظر ما بعد إذا كان سيسمح دونالد ترامب للكاميرات في هذا الاجتماع، هو عشاء على ما نفهم.
1: شكرا جزيلا لك كارينا كامل من لندن. هذه نظرة مشاهدينا على العقود الآجلة للأسهم الأمريكية التي نشهد اليوم باللون الأحمر، تراجعات على الناسداك 100 فيوتشرز بحوالي 19 النقطة المئوية، والأس ان بي 500 فيوتشرز متراجعة ب 14 النقطة المئوية، ما يدلل على افتتاح سلبي في مطلع تداولات هذا الأسبوع لاحقا. تباطأ نمو أرباح الشركات الصناعية في الصين خلال أغسطس إلى 4.2% على أساس سنوي في مقابل 11.2% سجلت في يوليو الماضي، مسجلة أضعف وتيرة منذ تراجع الأرباح في نوفمبر الماضي وأقل من توقعات السوق البالغة 8%، في حين نمت الأرباح الصناعية بنسبة 15.7% في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام. وجاء التباطؤ رغم الدعم القوي من قطاع الإلكترونيات والقطاعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وارتفاع أسعار السلع بشكل عام في وقت ظل فيه الطلب المحلي ضعيفا وتراجع زخم الاستهلاك وثقة الشركات. وتواصل بيجينغ التركيز على معالجة فائض الطاقة الإنتاجية والمنافسة السعرية الحادة في محاولة لدعم هوامش الربح وتحسين جودة النمو الصناعي. نبقى في الصين حيث تتجه الدولة نحو تخفيف القيود على شراء بعض رقائق إنفيديا المتطورة، حيث أشارت بيجينغ إلى احتمال السماح لشركات مثل علي بابا وبايت دانس بشراء رقائق RTX Pro 5500 الجديدة بحسب ما ذكره موقع The Information نقلا عن مصادر. ذكرت هذه المصادر بأن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات

0: الصينية طلبت من عدد من الشركات تقديم تفاصيل خطط الشراء والكميات والاستخدامات المتوقعة مع إبلاغ بعضها بنيتها الموافقة على هذه المشتريات. وتأتي الخطوة وسط قيود متبادلة بين واشنطن وبيجينغ على تجارة الرقائق في ظل تصاعد المنافسة بين البلدين في مجالي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. في كوريا تراجعت أسهم SK هاينكس بنحو 5% بعد تقرير لبلومبرغ عن احتمال إدراج وحدتها الأمريكية سوليدجم في الولايات المتحدة العام المقبل بتقييم قد يصل إلى 100 مليار دولار، ما أعاد المخاوف بشأن تعقيد هيكل الملكية داخل المجموعة واحتمال تراجع حصة مساهمي الشركة من أرباح الوحدة مستقبلا. ويرى محللون بأن الطرح قد يبرز القيمة الحقيقية لسوليدجم وبيدعم تمويل توسعاتها، لكن تأثيره سيعتمد أساسا على حجم الحصة المطروحة وكيفية استخدام حصيلة الاكتتاب. وجاءت الضغوط على السهم بالتزامن مع تراجع أوسع في أسهم شركات الرقائق من بينها سامسونج إلكترونيكس وسط عزوف عن المخاطر مع ارتفاع أسعار النفط. فاصل قصير نتابع بعده الأسواق العربية وفيها. الولايات المتحدة تعلن تفاصيل السلع بقيمة 30 مليار دولار التي تم الاتفاق مع الصين لخفض الرسوم عليها ضمن زيارة الرئيس الصيني الأخيرة إلى واشنطن.
1: تعلن يسر العقارية تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية إنفاذ عن مزاد نخبة الطائف لعرض 4 فرص عقارية استثمارية. يقام المزاد إلكترونيا عبر منصة مباشر للمزادات من 27 سبتمبر حتى 1 أكتوبر.
0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه والتحالفات الاقتصادية تتبدل وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
2: ساخب أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
3: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
4: جاوزت مساهمة الشركات في الاقتصاد السعودي عبر تيك توك 10 مليارات ريال خلال عام 2025.
5: بدأنا بموظفين اثنين والحمد لله كبر فريقنا لفوق 50 شخص، قدرنا بعدها خلال سنتين نقفل 3 جولات استثمارية.
6: بدأت محتوى تعليم اللغة الإنجليزية بالتيك توك، والآن الحمد لله أملك أكاديمية ناجحة تعليم عن بعد في المملكة.
7: الناس بتستفيد معايا، نتقاسم النجاح هذا مع بعض، وهذا يعني بيعطي استنابلتي جدا عالية لبيوتهم وحتى لبيتي أنا الشخصي.
5: وبمساعدة تيك توك قدرنا نساهم باقتصاد المملكة.
0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. كشفت الولايات المتحدة عن تفاصيل اتفاق مع الصين لخفض الرسوم الجمركية على واردات بقيمة تقارب 30 مليار دولار من كل جانب، وذلك عقب القمة التي جمعت الرئيس الأمريكي ترامب بنظيره الصيني شي جين بينغ. وتشمل قائمة السلع التي ستدخل الولايات المتحدة بموجب الترتيب المقترح الألعاب النارية والمنتجات المنزلية والمعدات الرياضية والألعاب، فيما تضم قائمة الواردات الصينية من الولايات المتحدة اللحوم والمأكولات البحرية ومنتجات الألبان والحبوب والفحم والأخشاب والمعدات الطبية. بدورها أكدت بكين تعزيز مشتريات الفحم الأمريكي خلال عامين.

0: 2027 2028 ضمن إطار الاتفاق. وكانت واشنطن قد أعلنت في وقت سابق بأن الصين وافقت على استيراد ما لا يقل عن 10 ملايين طن متري من الفحم الأمريكي في كل من العامين المقبلين. للمزيد حول العلاقة التجارية والمنافسة الاستراتيجية بين الصين والولايات المتحدة ينضم إلينا مباشرة من عمان الأستاذ فارس الحديدي الخبير الاقتصادي. صباح الخير أستاذ فارس، شكرا لانضمامك إلينا. بداية بالنظر إلى ما تم الإعلان عنه عن مخرجات أو بين قوسين منجزات لهذا الاجتماع التاريخي بين الرئيسين في واشنطن، التخفيف التعريفات الجمركية على منتجات ب 30 مليار دولار لكل جانب، إضافة إلى تمديد الهدنة التجارية حتى يناير فقط، هل تعتقد بأنه يعني مخرجات هذا الاجتماع خيبت الآمال؟
1: صباح الخير وشكرا لهذه الاستضافة الكريمة. أهلا بك. أنا بعتقد أنه القمة ما كان مطلوب منها وجود مخرجات أكثر من المخرجات التي تمت. اليوم الحزمة التي تم الإعلان عنها بقيمة 30 مليار دولار قد يكون بعدها السياسي أفضل من بعدها الاقتصادي، كلها سلع تم تسميتها بنون سنسيتيف جودز، هي سلع حضرتك شرحتها قبل قليل، كلها سلع عادية. التمديد الاتفاق حتى بداية يناير من العام القادم أنا بقرأه باتجاهين. الأول، إحنا الولايات المتحدة ستستضيف قمة العشرين على مستوى الرؤساء في الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر، وبالتالي وكأنه خلال المفاوضات التي ستتم خلال الفترات القادمة سيتم رفع النتائج إلى مستوى القادة ويتم الاتفاق عليها أو لا يتم الاتفاق عليها. الموضوع الثاني هي إعطاء مساحة أكبر للنقاش والتفاوض، لأن الطرفين وجدوا أنه الوصول إلى مرحلة إذا بدنا نسميها تكسير عظم أو مرحلة التنافس الشديد هي مضرة بالطرفين وبالاقتصاد العالمي، ولن يخرج أحدهما فائز بالسباق.
0: يعني أستاذ فارس، أنه الحديث الآن بأنه العلاقة أو المنافسة الاستراتيجية ما زالت قائمة وبحدة بين الجانبين، لكن يبدو بأنه الجانب التجاري البحت والذي كان أحد لربما التولز أو أدوات هذه المنافسة بدأت الآن إدارتها بشكل أكثر تنظيما، هل يعني صحيح هذا الوصف برأيك؟
1: صحيح، دقيق 100%. أنا كان عندي مقال قبل يومين على الموضوع وسميته هي المانجد كومبيتيشن، يعني المنافسة المدارة. من ضمن الاتفاق القمة هو إنشاء مؤسستين جديدتين اللي هي US China Board of Foreign Investment و US China Board for Trade، وبالتالي هدول مؤسستين إذا بدنا نحكيهم بالوضع بالشكل الصريح هما مؤسستين لإدارة الصراع وإدارة المنافسة ووضع ضمن إطار معين وضمن قيود معينة لا تخرج منها المنافسة إلى حدود يعني ليس في مصلحة الطرفين، وبالتالي هي ممكن نسميها كمان as pillow institutions، يعني حتى لو حدث خلاف وخلاف شديد فسيتم إلقاء اللوم على عمل المؤسستين وليس على الحكومتين.
0: نستطيع أن نجزم الآن بأنه اللب الصراع اليوم ليس تجاري وبالتالي يتمحور حول القطاعات المستقبلية الواعدة، تكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي ومدخلات هذه القطاعات مثل الكريتيكال مينرالز أو المعادن النادرة. كيف إذن سيكون شكل هذه المنافسة الاستراتيجية مستقبلا بين الجانبين برأيك أستاذ حديدي، إذا تم تجنيب الحرب بشكلها التجاري الخام الذي شهدناه على مدار السنتين الماضيات؟
1: أنا بعتقد من قراءتي أنه خلال

0: السنتين الماضيات كان كل طرف يقرأ الطرف الآخر جيدا، وكان يقرأ الأوراق الموجودة عند كل طرف، وبالتالي النتيجة الحتمية اللي وصلوا لها أنه لا يمكن إخراج الصراع عن المدى المقبول. اليوم الصين أثبتت ذكاء بأنه هي لا تمتلك جميع مفاصل سلسلة الإمداد بالنسبة للذكاء الاصطناعي، ولكن هي تمتلك مفصل مهم اللي هي المعادن النادرة، سواء من ناحية تعدين أو من ناحية معالجة وجعلها صالحة للعمل. الولايات المتحدة بقوتها في الابتكار والاستثمار والتمويل وجدت نفسها غير قادرة على استكمال الصراع بدون المواد الأولية اللي هي المعادن النادرة، وبالتالي الطرفين وصلوا لمرحلة أنه لاستكمال تفوقهم في مجال الذكاء الاصطناعي هم بحاجة إلى تكامل من نوع معين، أو بحاجة إلى إدارة المنافسة بشكل معين يكفل لكل طرف الحد الأدنى المقبول بالنسبة له للتعايش مع الطرف الآخر. وبالتالي حتى الأدبيات الأمريكية سمتها the risking instead of decoupling عن العلاقة اللي متوقع أنها
1: فك
0: تكون.
1: الارتباط.
0: يا
1: شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة مباشرة من عمان، الأستاذ فارس الحديدي الخبير الاقتصادي، حياك الله. عزز ارتفاع أسعار الديزل بسبب الصراع مع إيران الجدوى الاقتصادية للتحول إلى الشاحنات الكهربائية في 6 أسواق رئيسية بالاتحاد الأوروبي، وذلك وفقا لمنظمة Transport and Environment. وأظهر تقرير للمنظمة بأن الشاحنات الكهربائية أصبحت بالفعل أقل تكلفة من الديزل في هولندا وألمانيا والدنمارك والسويد وفرنسا وبلجيكا، وهي أسواق تمثل نحو 46% من تسجيلات الشاحنات الثقيلة الجديدة في الاتحاد الأوروبي. وخلص التقرير إلى أن شراء شاحنة كهربائية هذا العام يمكن أن يحقق وفورات على مدى 5 سنوات تصل إلى 100,000 يورو في هولندا مقارنة بالشاحنات التي تعمل بالديزل. ورغم ذلك لا يزال التحول إلى الشاحنات الكهربائية في أوروبا يواجه تحديات، أبرزها ارتفاع أسعار الشراء وضعف انتشار البنية التحتية للشحن. وتقدر المنظمة بأن تكلفة الشاحنة الكهربائية المصنعة في الصين تبلغ نحو 210,000 يورو مقابل 265,000 يورو لنظيراتها الأوروبية. مشاهدينا، قبل أن نصل إلى نهاية هذه الساعة نتوقف معكم لموجز لآخر وأهم الأخبار السياسية. وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى واشنطن في زيارة رسمية يلتقي خلالها بنظيره الأمريكي ماركو روبيو، ومن المقرر أن يبحث الجانبان العلاقات الثنائية وأبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. قال الرئيس الأمريكي ترامب بأنه يعتقد بأن الولايات المتحدة تفوز بحرب إيران عبر الضغط الاقتصادي والعمل العسكري سويا، وأكد ترامب بأن أمريكا ستفوز بالحرب قريبا جدا، مجددا قوله بأن أسعار النفط ستنخفض بمجرد انتهاء الحرب. استهدفت القوات المسلحة اليمنية بغارات جوية عناصر ميليشيات الحوثي في مدينة المخا بمحافظة تعز، وقال المتحدث باسم القوات المسلحة ماجد النزيلي بأن العمليات العسكرية النوعية مستمرة فيما يتعلق باستهداف مواقع وتحركات الحوثي والحد من قدرته على تنفيذ أعمالها العدائية ضد القوات المسلحة والمواطنين. وكانت القوات المسلحة اليمنية أعلنت أمس تنفيذ 756 عملية ضد ميليشيات الحوثي خلال 72 ساعة ومقتل 4 خبراء إيرانيين متخصصين في الصواريخ والمسيرات في تعز. أعلن الجيش السوداني بأنه لا يتدخل في شؤون الدول الداخلية ولا يقبل المساس بسيادته، داعيا الجانب الأثيوبي إلى تحري الدقة والمسؤولية والاحتكام للقنوات الرسمية. وفند المتحدث باسم الجيش الاتهامات الإثيوبية بشأن دعم السودان لجماعات مناوئة لأديس أبابا، كاشفا عن معلومات تفيد

0: باستمرار نشاط وتدريب قوات الدعم السريع من داخل الأراضي الإثيوبية. كشفت مصادر العربية بأن اجتماع الرئاسات الأربع في العراق سيعقد مساء اليوم لمناقشة عدد من الملفات، من بينها استكمال الكابينة الوزارية وخطة الحكومة الجديدة لحصر السلاح بيد الدولة المقرر أن تستمر حتى يونيو من العام القادم. هذا بالإضافة إلى ملف العقوبات الأمريكية المفروضة على الطيران الإيراني وهبوط الرحلات الإيرانية في المطارات العراقية. أعلنت قوات الأمن السورية توقيف 4 من قادة خلية تابعة لتنظيم داعش كانت تخطط لتنفيذ هجمات، وبحسب التلفزيون السوري تمكن جهاز الاستخبارات بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي من تفكيك خلية تابعة لتنظيم داعش نفذت عمليات خطف وزرع عبوات ناسفة واغتيالات، وقد بدأت نشاطها من محافظة الرقة وامتد إلى حلب وإدلب وحمص. وكشفت التحقيقات الأولية أن الخلية كانت تخطط لتنفيذ أعمال إرهابية. أعلنت الشرطة البريطانية يوم أمس حالة حادث كبير في قرية ويلفورد القريبة من قاعدة فيرفورد الجوية التي تستخدمها القوات الأمريكية، وبدأت بإجلاء عدد من السكان إلى مركز ترفيهي قريب مع فرض طوق أمني، وذلك عقب اعتقال 5 رجال للاشتباه في إعدادهم لعمل إرهابي. بالعودة إلى أخبارنا الاقتصادية، في مقابلة مع العربية بزنس قال ثامر السعيد الرئيس التنفيذي للاستثمار في BLME Capital بأن الاستطلاعات التي أطلقتها هيئة السوق المالية تشير إلى أن الهيئة تحاول أن تجذب المستثمرين وترفع من وتيرة التداول.
1: في البداية خلينا نقول أنه من الملاحظ أنه خلال الفترة الماضية كانت خلال الأسبوع الماضي تحديدا هيئة السوق المالية خرجت ب3 أو 4 استطلاعات للرأي كلها تصب في خلينا نقول أنه التحول من فكر مشرع بحت ومنظم بحت إلى أنه تحول إلى أن يكون مشرع قريب إلى السوق وأدواته بما يتماشى مع احتياجات المتداولين، بما يتماشى مع إدارة المخاطر، بما يتماشى مع ترغيب المتعاملين العودة إلى السوق بشكل خلينا نقول أكثر كثافة أو أكثر إقبال وجاذبية. هذا على الأقل الملاحظة على الاستطلاعات الثلاثة الأخيرة اللي شفناها من أو معلنة من هيئة السوق المالية. اليوم أيضا احنا نتكلم عن تقريب التشريعات والتنظيمات بما يتواءم مع الأسواق العالمية، مع البيئة التنظيمية العالمية، وهذا أيضا زي ما تفضلتي يعزز الجاذبية، يعزز الانجذاب إلى السوق. لكني أبغى هنا أشدد على فكرة ما بين أنه اليوم أنا كمشرع ومنظم قريب إلى السوق مع خلفية مباشرة بالتعامل مع السوق، وهذا يعطينا عملية ومرونة أكثر أن نفعل هذا الدور، ولكن ألا نزيد من حجم الوصاية. يعني أنا اليوم أريد أن أدير المخاطر ولا أريد أن أدير عملية التداول، أريد أن أدير مخاطر المتعاملين في السوق وحتى لا يتعرضون إلى مخاطر غير محسوبة أو يتعرضون إلى مخاطر مبالغ فيها ما بين خلينا نقول برغبة المؤسسات المالية والشركات المالية تحقيق عملات أعلى، تداولات أعلى، مشاركة أعلى في السوق، وما بين تعريض المتعاملين والمستثمرين في السوق المباشرين الأفراد على الأقل إلى خلينا نقول أدوات ذات مخاطر عالية قد تتسبب في أن تعرضهم إلى خسائر فادحة وخسائر كبيرة.
2: نعم.
1: اليوم في شعرة أو خلينا نقول في منطقة وسط ما بين النظر إلى المتعاملين في السوق بعين الوصاية وما بين النظر للمتعاملين بالسوق في عين الرقابة والتشريع.
2: جميل.
1: وأيضا إدارة المخاطر.
0: أعلنت مجموعة أرماني الإيطالية للسلع الفاخرة بأنها منفتحة على بيع حصة قدرها 15% لأكثر من مستثمر واحد، لكن لم يتم اتخاذ أي قرار بعد. قال الرئيس التنفيذي لأرماني جيسيبي مارسوتشي بأن دار الأزياء تعتزم احترام الإطار الزمني المحدد في وصية المؤسس جورجيو أرماني، رغم أن أي صفقة ستعتمد على التوصل إلى اتفاق بشأن السعر والتفاصيل. وكان جورجيو أرماني الذي توفي عن عمر ناهز 91 عاما في سبتمبر

سبتمبر الماضي قد سمى مجموعة السلع الفاخرة الفرنسية LVMH وشركة منتجات التجميل لوريال ومجموعة النظارات أسيلور لوكساتيكا كمشترين مفضلين للشركة. هذا الخبر مشاهدينا، نصل لنهاية الأسواق العربية، أعود وألقاكم في جرس الإغلاق. إلى اللقاء.

0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني فرصة لنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معاني اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
1: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
3: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
1: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
4: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
0: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
1: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
5: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
2: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10 على العربية بزنس.
6: قد تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقا في مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد، تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبوابا تشعل نارا، وحروب، نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: لا تذهبوا بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية اف ام،
2: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
1: أكبر شبكة من المراسلين،
3: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة،
1: وأفضل باقة من المختصين.
4: ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
1: لتبقوا دائما في قلب الحدث، فقط على إذاعة العربية اف ام.
5: منتصف النهار.

0: أسعدتم نهارا مستمعينا، 12 بتوقيت الرياض، هذا منتصف النهار يقدمه لكم محمد عطية من العربية FM وتتابعون فيه.
1: في الواجهة،
0: ضغوط على إيران لتقديم تنازلات نووية وإحياء المحادثات، وترامب يؤكد أنها لن تمتلك سلاحا نوويا ويلمح لعودة الضربات.
1: في الواجهة،
0: وفي اليمن القوات المسلحة تستهدف مواقع الحوثيين في المخا وتؤكد أنها مستمرة في الحد من قدرات الميليشيا على استهداف المدنيين.
1: في الواجهة،
0: بعد حادثة قاعدة فيرفورد الجوية، بريطانيا ترفع مستوى التهديد الأمني بقاعدة لكنهيث وتحقق في تورط إيراني.
1: الحي المالي،
0: وزير الخزانة الأمريكي يقول إن إيران قد ترسل آخر شحناتها النفطية إلى الصين خلال أسبوعين مع تقلص مخزون خامها في البحر.
1: مصادر مفتوحة،
0: الجيش السوداني يؤكد أنه لا يتدخل في الشؤون الداخلية للدول ويفند اتهامات إثيوبيا بشأن دعم المعارضة.
1: ستوديو لايت،
0: الديمقراطيون في مجلس النواب يستعدون لطرح أجندة رقابية واسعة النطاق تتضمن تحقيقات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعائلته. إذن أهلا بكم مستمعين، أنتم تتابعون برنامج منتصف النهار من العربية FM على الموجة 103.5 من الرياض و 106.6 من جدة، وكذلك من الدمام 102.8، كما يمكنكم متابعة البث المرئي على يوتيوب ومنصات العربية FM. إذن أهلا بكم، ونبدأ منتصف النهار من الأخبار التي تصدرت الواجهة حتى الآن.
1: في الواجهة،

إذا المستمعين نبدأ من تطورات الصراع الأمريكي الإيراني. وفي أحدث تصريحاته بشأن تطورات الصراع قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يعتقد أن الولايات المتحدة ستنتصر في حربها مع إيران عبر الضغط الاقتصادي والعمل العسكري معا، مؤكدا أن أمريكا ستفوز بالحرب قريبا جدا. الرئيس الأمريكي عاد التأكيد كذلك على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، كما جدد التأكيد على أن أسعار النفط ستنخفض بمجرد انتهاء الحرب. وشدد ترامب على أن قرار العودة للضربات العسكرية خيار ما يزال مطروحا. وردا على تصريحات ترامب، جدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي جدد تأكيده في مقابلة مع شبكة NBC News أن

نصيب اليورانيوم بنسبة 60% يجري لأغراض سلمية، وضمن التزامات إيرانية بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مضيفة أنها بددت أي مخاوف متعلقة ببرنامجها النووي، مشددا على أن العمل العسكري ليس حلا. هذا وذكرت مصادر لوول ستريت جورنال أن الوسطاء يسابقون الوقت ويضغطون على إيران لتقديم تنازلات ومنع الذهاب لحرب شاملة. وأضافت المصادر أن احتمالات التهدئة بين أمريكا وإيران لا تزال محدودة حتى الآن، مؤكدين أن ترامب متشكك في نجاح الدبلوماسية مع إيران ولا يريد العودة لمذكرة التفاهم. الصحيفة مستمعين أكدت كذلك أن الوسطاء يضغطون على إيران من أجل تقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي، وذلك لإحياء محادثات وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة، وذلك بعد رفض ترامب المقترح الإيراني للهدنة. وقال وسطاء مشاركون في المحادثات إن المسعى يهدف إلى إرضاء ترامب بشأن الملف النووي رغم ضآلة فرص نجاحه فيما لم تبدي إيران أي استعداد لمناقشة برنامجها النووي. إذن مستمعينا، حول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوصلة الصراع مع إيران من مضيق هرمز إلى هدفه الأساسي، وهو منع طهران من امتلاك سلاح نووي، ملوحا بتصعيد عسكري إذا فشلت الدبلوماسية. في المقابل أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي استعداد بلاده للتفاوض والرد بالمثل على أي هجوم، إلا أنه ورغم ذلك بقي في نيويورك وبعد انتهاء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل إجراء مزيد من المحادثات، من دون أن تقدم طهران وفق الوسطاء تنازلات منذ رفض ترامب مقترحها لوقف إطلاق النار. إيران مستمعين بدورها تسعى لإعادة واشنطن إلى مذكرة التفاهم التي أبرمت في يونيو الماضي، والتي كانت تنص على إعادة فتح مضيق هرمز، وتمهد لمفاوضات نووية مقابل تخفيف العقوبات والإفراج عن مليارات الدولارات ورفع الحصار الأمريكي. لكن واشنطن ترفض العودة إلى مذكرة التفاهم التي اعتبرتها مواتية لطهران، خصوصا مع تزايد ثقتها بتأثير الحصار على الاقتصاد الإيراني وتراجع سيطرة طهران على المضيق. ومع ذلك مستمعينا، أبدت إيران استعدادها لتقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي، شرط حصولها على ضمانات أمريكية واضحة بعدم شن إسرائيل هجوما جديدا عقب أي اتفاق. تعليقا مستمعين على رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقترح الإيراني للهدنة، أفاد عضو اللجنة الاجتماعية في البرلمان الإيراني محمد سراج في حديث لموقع ديدابان إيران بأن الأمريكيين يعلمون أن الرئيس ووزير الخارجية ليس صاحبي القرار في إيران، ولذلك لا يعيرون هذه التصريحات أهمية. كما أن ترامب لم يقبل شروطهما، وأضاف سراج أن سياسة إيران واضحة والسياسات الخارجية العامة يحددها المرشد. وتابع أن محسن رضائي أعلن المواقف الرسمية للنظام الإيراني، معتبرا أن أي مواقف مخالفة لذلك تنقل في وسائل الإعلام الأجنبية عن إيران تتعارض مع وحدة النظام ونهجه. إذن مستمعينا، بعد أن تعرفنا على أسباب رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقترح الإيراني من وجهة نظر أحد أعضاء البرلمان الإيراني، دعونا نذكر بفحوى المقترح ولماذا رفضه ترامب، ولكن هذه المرة من وجهة النظر الأمريكية. قبل أيام ظهرت 7 شروط إيرانية لفتح المضيق. أولا، أن تتراجع واشنطن عن الحصار البحري، ثم تخفف القيود على صادرات النفط وتفرج عن أموال إيران المجمدة، وتلتزم بوقف العمليات العسكرية، وعندها فقط يمهد الطريق أمام مفاوضات أوسع لإنهاء الحرب.

0: من الشروط السبعة مستمعين إلى الأيام السبعة، فالطرح الإيراني لم يبقى مجرد شروط موضوع على الطاولة، بل انتقل لجدول زمني قابل للتنفيذ خلال سبعة أيام. الأيام الأولى خصصتها إيران لتنفيذ الالتزامات الأمريكية، ثم يصل المسار إلى اليوم السادس حيث يطرح فتح مضيق هرمز. وفي اليوم السابع تبدأ مفاوضات الاتفاق النهائي التي تشمل أهم ملف وهو النووي، لكن طهران اختصرت الفكرة بمعادلة واحدة: نفذوا أولا لنفتح مضيق هرمز. واشنطن المستمعين قرأت هذه المعادلة بعين الريبة وعدم الثقة واليقين، فإدارة ترامب لا تريد تقديم تنازلات استراتيجية. لماذا؟ لأنها تريد رؤية تغيير إيراني ملموس وقابل للتحقق. وهكذا عدنا لنقطة الصفر، وهي من يبدأ أولا؟ بالحديث مستمعين عن الدبلوماسية، أكدت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عدم وجود أي محادثات جديدة مقررة بين إيران والولايات المتحدة، رغم تأكيد الرئيس الأمريكي ترامب لأكسيوس التوقعات باستئناف المفاوضات. وذكرت الوكالة نقلا عن الوفد الإيراني الموجود في نيويورك أنه لا يخطط لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة. واستمرارا لسياسة واشنطن في تضييق الخناق على طهران، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن إيران ستفقد على الأرجح خلال أسبوعين قدرتها على مبادلة النفط بالسلع، ولن يتبقى لديها شيء تتاجر أو تقايض به. وفي ضوء هذه الضغوط الأمريكية مستمعين، قرر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بنقص مخزونات الطاقة، كما حذر من تداعياتها على الإنتاج والصناعة خلال الشتاء، داعيا في الوقت نفسه إلى ترشيد استهلاك الطاقة والوقود.
1: يوم الثلاثاء احرصوا على ألا يأتوا بسيارتهم، يجب أن نتجه تدريجيا نحو ترشيد الاستهلاك. علينا أن نفعل ما بوسعنا خلال الشتاء حتى لا يتوقف الإنتاج، ومن يستطيع المساعدة فليساعد. يجب أن لا يتوقف الإنتاج ولا الكهرباء، على الجميع أن يساعد، ونحن أيضا سنساعد، وأطلب من الموظفين استخدام وسائل النقل العام.
0: معنا الآن مستمعينا من القاهرة الباحث في الشؤون الإيرانية الأستاذ إسلام المنسي. سيد إسلام، أهلا وسهلا بك معي في منتصف النهار، نرحب بك. إذن يعني هل بالفعل اليوم عاد جوهر الصراع الأولي والنقطة الأولية مسألة الحديث عن الاتفاق النووي الإيراني، يعني من مضيق هرمز إلى منع إيران من امتلاك سلاح نووي؟ كيف تقرأ طهران اليوم هذه العودة سيد إسلام؟
2: تحياتي لك والجمهور المستمع.
0: أهلا بك.
2: إيران فعلا يعني نجحت لفترة طويلة على إبقاء مضيق هرمز في صدارة المباحثات، لكن الآن واشنطن تؤكد أن مضيق هرمز هو مسألة لا يمكن أن يتم مبادلتها بتنازلات أمريكية، لأن المطلوب أمريكيا هو تقديم تنازلات فيما يخص البرنامج النووي، وتحديدا ضمانات بعدم عسكرة هذا البرنامج أو وقف هذا البرنامج من الأساس. هذا ما تريده واشنطن. أما إيران فهي تحاول أن تبادل فتح مضيق هرمز بتنازلات أمريكية في المقابل. أيضا تريد إيران الحصول على التنازلات من واشنطن منذ البداية في إطار اتفاق مبدئي، في إطار تفاهم مرحلي، بينما واشنطن هي منفتحة على تقديم الأموال الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات وغير ذلك، ولكن في إطار اتفاق شامل يشمل تقييد البرنامج النووي. الآن إيران لا تمتلك السيطرة على مضيق هرمز، هي تمتلك تهديد الملاحة فقط، لكن لا تملك سيطرة على المضيق كي تعد بفتحه، بل هي الدولة الوحيدة في العالم ربما الممنوعة من استخدام المضيق. لذلك نحن أمام مشهد تغيرت في الحقائق الميدانية، وبالتالي ألقت بظلالها على المسار التفاوضي.
0: طيب يعني أستاذ إسلام، اليوم إذا كانت طهران وهي تقول ذلك أنها مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة، ما حدود التنازلات التي يعني يمكن أن تقدمها اليوم في مسألة الملف النووي؟ طهران لديها أكثر من ربما 450 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب، والذي تريد أمريكا أيضا من طهران أن تتخلص منه بأي شكل من الأشكال. يعني

0: طبعا الاتفاق على اتفاق شامل يشمل تقييد البرنامج النووي يستلزم مفاوضات طويلة وخبراء قانونيين وفنيين وتحديد عدد الأجهزة المسموح به ونوعها ونسبة التخصيب وغير ذلك. لكن هناك مسألة عاجلة يمكن إنجازها بشكل سريع، وهي المخزون النووي الذي يزيد تخصيبه عن 60%. هذا يمكن أن يتم التوصل فيه إلى إنجاز بشكل سريع، وهذا ما لا تريده طهران. لا تريد طهران تحقيق ذلك، لأنها ستفقد حينئذ ورقة مهمة وهي ورقة الابتزاز النووي. لذلك هناك أزمة في الثقة بين الطرفين، أزمة عميقة. أيضا واشنطن لم تنظر إلى الاقتراح الإيراني بهدنة الذي يشمل ترتيبات خلال 7 أيام بجدية، لأنها جربت أن الاتفاق مع إيران، مذكرة إسلام أباد السابقة، لم يتم الوفاء بها. فماذا حتى لو وافقت واشنطن وأعطت إيران بعض الأرصدة المجمدة وغير ذلك، ما الذي سيضمن أن تلتزم إيران؟ فإذا نحن أمام مشهد بالفعل يتضمن عدة عقبات. أولا، من البدء بالتنازل؟ ثانيا، مسألة الضمانات وهي الأكثر أهمية.
1: طيب، ما الذي يمكن أن يحدث في الأيام القادمة، وخصوصا أن الولايات المتحدة يعني مقبل على انتخابات التجديد النصفي التي ستكون في شهر نوفمبر، وكان دائما الرئيس الأمريكي يلوح بعودة الضربات على طهران. هل يمكن أن تحدث فعلا هذه الضربات قبل انتخابات التجديد النصفي، أم سينتظر الرئيس الأمريكي إلى ما بعدها؟
0: هناك فرصة أو نافذة فرصة ضيقة أمام طهران، وهي فترة ما قبل الانتخابات، لأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يراعي حينها حسابات داخلية تتعلق بحجم الرضا الشعبي عن الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه، وبالتالي لا يريد ارتفاع الأسعار ولا يريد التصعيد. إذن لذلك طهران تحاول التعجيل بإبرام صفقة في هذه الفترة. لكن حين يعني لو ضمن دونالد ترامب أن طهران لن تتجاوب معه ولن يستطيع تحقيق إنجاز دبلوماسي، فربما يلجأ إلى تحقيق إنجاز ميداني، لا سيما وأن الولايات المتحدة الأمريكية نجحت حتى الآن في تجاوز مسألة غلق المضيق، وتنجح يوميا في تمرير كميات من النفط تساوي تقريبا ما كان يمر قبل الحرب. إذن لم تعد ورقة غلق المضيق بيد طهران بنسبة كبيرة. إذن يمكن لترامب الآن أن يشن ضربات عسكرية على طهران دون أن يؤدي ذلك إلى في المقابل يعني إلى منع مرور النفط، وبالتالي ربما لا تتأثر الأسعار كثيرا كما هو الحال حينما كانت إيران بالفعل تمنع مرور الملاحة الدولية وتمنع مرور النفط قبل استحداث الممر الجنوبي الذي ترعاه واشنطن عبر السواحل العمانية.
1: طيب يعني أستاذ إسلام، يعني هو يعني حتى هذه اللحظة ربما يعني هناك ارتفاع أيضا في الأسواق العالمية في مسألة الاقتصاد وغير ذلك. حتى هذه اللحظة إذا كان المضيق مفتوح، لماذا ترتفع دائما الأسعار وتتغير يعني بين ساعة وأخرى؟ يعني
0: المشكلة ليست ما مر بالنفط اليوم، بل المشكلة في أفق ومستقبل ومدى مصداقية هذا الممر الدولي، بمعنى أنه حتى لو تم تمرير مثلا 20 مليون برميل اليوم من النفط، لكن من يضمن أن تمر نفس الكمية غدا؟ صحيح أن واشنطن أعلنت عن تمرير أكثر من مليار برميل من النفط، لكن من يضمن أن يستمر المرور بهذه الوتيرة بعد ذلك؟ أيضا مسألة الشحن، مسألة ارتفاع رسوم الشحن ورسوم التأمين والمخاطر وأيضا ارتفاع كلفة النقل. إذن فنحن أمام مشهد معقد، لكن يحسب لواشنطن أنها نجحت بالفعل في تمرير كمية من النفط توازي ما كان يمر قبل الحرب، لكن هذا لا يكفي لإنهاء الأزمة. إيران لا تسيطر على المضيق، لكنها تستمر في تهديد الملاحة. هي فقدت ورقة السيطرة، لكنها لم تفقد ورقة التهديد، والتهديد في حد ذاته له كلفة.
1: شكرا جزيلا لك من القاهرة، الباحث في الشؤون الإيرانية الأستاذ إسلام المنسي، تحياتي لك.

وزير الخزانة الأمريكي مستمعين يتحدث عن أن واشنطن ستحجب عن إيران أي شيء تتاجر أو تقايض به، فكيف يمكن حدوث ذلك؟

في سعيها لمواصلة تشديد الضغط الاقتصادي والمالي على إيران، تدفع الولايات المتحدة بعض الدول لتقليص علاقاتها المصرفية والتجارية مع طهران. صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت أن مسؤولين أمريكيين تواصلوا مع أكثر من 50 دولة في إطار

0: في الواجهة.
1: دعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إلى دعم مهمة سبيتس بقطع بحرية لمرافقة السفن التجارية في البحر الأحمر، مشيرة إلى أن عدد السفن التي تطلب الحماية في تزايد مستمر. وقالت كالاس إن الحاجة لدعم مهمة سبيتس أصبحت أكبر من أي وقت مضى. وأضافت كالاس أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن ينضم بصفة مراقب للتحالف البحري الذي تقوده السعودية.
0: في الواجهة
1: نكمل مستمعينا من التطورات في اليمن، حيث استهدفت القوات المسلحة اليمنية بغارات جوية عناصر الميليشيا الحوثية في مدينة المخا بمحافظة تعز. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة ماجد النزيلي إن العمليات العسكرية النوعية مستمرة فيما يتعلق باستهداف مواقع وتحركات ميليشيا الحوثي والحد من قدرتها على تنفيذ أعمالها العدائية ضد القوات المسلحة والمواطنين. وكانت القوات المسلحة اليمنية أعلنت أمس تنفيذ أكثر من 500 عملية ضد ميليشيات الحوثي خلال 72 ساعة، أدت لتحييد أكثر من 2300 من عناصرها بين قتيل وجريح، ومقتل 4 خبراء إيرانيين متخصصين في الصواريخ والمسيرات في تعز.

0: معنا الآن مستمعينا من جبهة الكدحة غربية تعز مراسل العربية FM الزميل هائل سعيد. هائل أهلا وسهلا بك معي في منتصف النهار. إذن دعنا نتحدث عن طبيعة الغارات التي استهدفت مواقع أو عناصر الحوثيين في مدينة المخا، حجم الأضرار أيضا التي خلفتها هذه الغارات.
1: نعم، الغارات كانت مكثفة بشكل كبير على عناصر ومواقع الميليشيات الحوثي، بإضافة على تعزيزات عسكرية، بمعنى أن القوات المسلحة اليمنية دخلت استراتيجية جديدة تضرب التعزيزات الحوثية لميليشيات الحوثي، كذلك تستهدف قيادات عسكرية. يعني قبل قليل أفادت لنا مصادر بأن الطيران المسير التابع للقوات المسلحة اليمنية استهدف أحد إحدى الدوريات التابعة لأحد القيادات الميدانية في جبهة كابوب، أدى إلى مقتله مع 7 أشخاص من مرافقيه. هذا يدل على أن القوات الحكومية دخلت في استراتيجية تعقب القادة، وكذلك أيضا تعقب التعزيزات الحوثية للميليشيات وأيضا مخازن الأسلحة والذخائر. يوم أمس كانت قد استهدفت أيضا مخازن أسلحة للميليشيات الحوثية باتجاه المناطق الشرقية لمحافظة تعز، تحديدا في منطقة الحوبان شرق هذه المدينة. هذه التعزيزات يعني تضم آلاف الجنود للميليشيات الحوثية. تقول القوات المسلحة بأنها حيدت أكثر من 2050 عنصرا للميليشيات الحوثية بين قتيلهم وجريح، كذلك استهدفت مخازن للصواريخ.
0: هائل الصوت يتقطع، لا نسمعك بشكل جيد هائل.
1: لكن إذا ما تحدثنا عن حجم أيضا الضربات التي كانت قد رفعتها الطيران التابع للقوات المسلحة اليمنية أيضا صباح اليوم، كان قد استهدف أيضا تعزيزات للميليشيات وكذلك مواقع لها في منطقة الربيعي شمال غرب محافظة تعز، بالإضافة إلى استهدافها أيضا دبابة كانت تقصف من خلال الميليشيات الأحياء السكنية في المناطق الغربية تحديدا في منطقة الضباب ومنطقة مناطق أهل السكان في مدينة جبل حبيشة غرب محافظة تعز. الضربات أيضا تركزت بشكل كبير على تعزيز الميليشيات في منطقة المخا، هذه حيدت قدرة الميليشيات على التموضع، يعني منعتها من التموضع في مرتفعات جبلية تقابل جبل كهبوب، كذلك أيضا منعت وصول التعزيزات الحوثية إلى جبهات القتال سواء إلى جبهات مديرية الوزعية أو حتى جبهات كهبوب الغربية، وأيضا إلى التوجه إلى المناطق الداخلة تحديدا ممر التجارة العالمية، وبالتالي فإن الطيران يعني يستهدف بشكل كبير هذه التعزيزات ويمنعها من دخول مواقع الاشتباك. كذلك كانت القوات المسلحة اليمنية بإسناد من قبل الطيران الحربي اليمني قد أطلقت الحصار على ميليشيات الحوثي في منطقة شريرة التابعة لمديرية الوزعية، بمعنى أنها منعت دخول تعزيزات إليها بعد أن سيطرت على جبل بن عمان الاستراتيجي الذي يطل على خطوط الإمداد وكذلك يطل على مفرق الضريفة، بمعنى أنها تستطيع القوات المسلحة بإسناد من الطيران الحربي اليمني منع دخول أي تعزيزات الميليشيات إلى الجبهات الجنوبية.

0: حفظ تعز وكذلك أيضا الجبهات الغربية كمديرية الوزية وأيضا إلى الجبهات الأخرى غرب محافظة لحج.
1: نعم شكرا جزيلا لك من جبهة الكدح غربية تعز عبر الهاتف مراسل العربية فهم الزميل هائل سعيد، شكرا جزيلا لك.
2: في الواجهة
1: إلى العراق مستمعين، ذكر مسؤول حكومي عراقي لوكالة الأنباء الألمانية بأن انسحاب الجيش الأمريكي من البلاد قد اكتمل، مضيفا أن جميع القوات القتالية وقوات الدعم اللوجستي الأمريكية غادرت البلاد، فيما لم يصدر تأكيد أمريكي رسمي حتى الآن. وكانت بغداد وواشنطن اتفقتا على الانسحاب عام 2024، فيما ذكر البنتاغون أن نحو 2500 جندي أمريكي كانوا يتمركزون في العراق خلال السنوات الأخيرة. هذا وكشفت مصادر العربية بأن اجتماع الرئاسات الأربع في العراق سيعقد مساء اليوم لمناقشة عدد من الملفات، من بينها استكمال الكابينة الوزارية وخطط الحكومة الجديدة لحصر السلاح بيد الدولة، والمقرر أن تستمر حتى يونيو 2027، بالإضافة إلى ملف العقوبات الأمريكية المفروضة على الطيران الإيراني وهبوط الرحلات الإيرانية في المطارات العراقية. بالحديث مستمعين عن العقوبات الأمريكية المفروضة على الطيران الإيراني، كشفت مصادر العربية أن الحكومة العراقية تسعى للحصول على استثناء من واشنطن يسمح بإعادة تشغيل الرحلات الجوية للخطوط الجوية العراقية باتجاه المطارات الإيرانية. كما أوضح مصدر حكومي عراقي للعربية أن الحكومة تسعى من خلال المباحثات التي يجريها وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين حاليا في واشنطن، تهدف إلى السماح بهبوط الطائرات الإيرانية في مطار النجف حصرا. تزامنا مع ما كشفت عنه مصادر عربية من محاولات عراقية للحصول على استثناء فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على الطيران الإيراني، تسبب قرار حظر هبوط الرحلات الإيرانية في المطارات العراقية في دخول بغداد مرحلة جديدة من التوتر. فماذا حدث؟ إذن بالفعل مستمعينا، مع دخول قرار حظر الرحلات الإيرانية في المطارات العراقية حيز التنفيذ، امتدت الخلافات من كونها مجرد إجراء حكومي مرتبط بالعقوبات الأمريكية إلى مواجهة سياسة داخلية، إلى جانب الضغوط من قبل طهران وحلفائها في العراق. ففي بغداد أوقفت الحكومة العراقية الرحلات الإيرانية في مطاراتها، كما أكدت أنها تجري حوارا مباشرا مع واشنطن للحصول على استثناءات تسمح بإعادة تشغيل بعض الرحلات لأسباب إنسانية تشمل العلاج والدراسات والزيارات الدينية. القرار جاء بعد إجراءات أمريكية جديدة تستهدف شركات الطيران الإيرانية، مع تحذير من فرض عقوبات على الجهات التي تقدم لها خدمات في المطارات. بذلك مستمعينا، وجدت بغداد نفسها أمام خيار حساس، إما الالتزام بالإجراءات الأمريكية أو المخاطرة بتبعات التعامل مع شركات الطيران الإيرانية. لكن الأزمة لم تبقى في حدود المطارات العراقية فقط، ففي طهران هذه المرة عبرت القيادات الإيرانية عن غضبها من استجابة بغداد للضغوط الأمريكية، إذ صعد مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، صعد من هجومه على رئيس الوزراء علي الزيدي والإطار التنسيقي، معتبرا أن إغلاق مطار النجف يمثل محاولة لتفكيك ما سماه وحدة الساحات. واللافت مستمعينا أن الانتقاد الإيراني طال حكومة يقودها رئيس وزراء جاء إلى سلطة بترشيح من الإطار التنسيقي، ما يجعل القضية أبعد من مجرد خلاف حول الرحلات الجوية. في سياق متصل وبالحديث عن الروابط الاقتصادية بين العراق وإيران، وفي ظل حملة الضغط الأمريكية على الاقتصاد الإيراني، رصدت العربية رحلة الإيرانيين الاقتصادية العابرة للحدود، إذ وجد الإيرانيون في مدينة البصرة العراقية ملاذا اقتصاديا لهم. نتابع.
3: من جنوب إيران وشمالها يعبر هؤلاء إلى العراق بحثا عن دخل أعلى أو لشراء سلع يحتاجها السوق الإيراني، مستفيدين من فارق الصرف بين البلدين في ظل العقوبات الاقتصادية الأمريكية.

0: علي الشريفي حرفي إيراني اختار البصرة وجهة للعمل بعدما وجد فيها أجراً أعلى بكثير مما يتقاضاه في بلاده نتيجة التراجع الحاد في قيمة الريال مقابل الدينار.
1: مضاعف يعني السعر يعني بعن إيران مضاعف يعني شلون أقول لك بالنسبة أكثر من عندنا يطون يسعدنا العامل هناك يطلع ب 12,000 عراقي وهنا يطلع تقريبا مضاعف يعني يطلع هنا تقريبا ب 30 مليون ريال.
0: من أقصى شمال إيران قدم حسن برفقة صديقه باحثا في البصرة عن عمل يساعده على مواجهة تراجع دخله وارتفاع كلفة المعيشة المتزايدة في بلاده بسبب الحصار.
2: إيران عراق كار خوبة.
3: قدمت من إيران لأجل العمل في العراق بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة. أعمل في مجال تجميل واجهات المنازل بالحجر والأجور التي أحصل عليها في البصرة جيدة قياسا بإيران وتساعدني على تحسين وضع المعيشة.
0: لكن رحلة الإيرانيين إلى البصرة لا تتوقف عند البحث عن العمل، فبعضهم يقصد أسواقها لشراء سلع يقول إنها أصبحت أعلى كلفة وأصعب توافرا في إيران. وفي الاتجاه الآخر ينقل إيرانيون سلع من بلادهم لبيعها في الأسواق هنا، من الألبان والأجبان إلى الخضروات والمعجنات، تجارة صغيرة الحجم لكنها تكشف عن حركة للتخفيف من آثار الضغوط الاقتصادية.
4: إذا ما نجي للعراق ما نأكل خبزة بشكل واقعي، نجي نبيع الناس لأ هنا نأخذ لنا خمس لعيالنا يعني. قاعد ما عندنا شغل، مرات نجيب قمر، مرات نجيب تمر، مرات نجيب دجاج زين، وكل شيء نجيبه الحمد لله وشكرا نطلع المصرف عيننا.
0: من حركة المسافرين والسلع إلى تجارة تبلغ أكثر من 10 مليارات دولار وعقود لاستيراد الطاقة، تتسع المصالح الاقتصادية بين العراق وإيران، فيما تعكس حركة العابرين يوميا عبر منفذ الشلامجة الحدودي جانبا من هذه العلاقة.
5: تشتد الضغوط الاقتصادية على طهران مع تجديد عقوبات واشنطن، فيما يجد مواطنون إيرانيون في العراق متنفسا لتأمين احتياجات تتعذر عليهم في بلادهم. من داخل منفذ الشلامجة الحدودي بين العراق وإيران، سعد قصي، العربية.
6: في الواجهة.
7: إلى بريطانيا مستمعين، وفي تطور أمني حبس الأنفاس غرب إنجلترا، أعلنت السلطات البريطانية احتواء ما أسمته بالحادث الكبير بمحيط قاعدة فيرفورد الجوية الاستراتيجية. عناصر الأمن قالت إنها أحبطت مخططا إرهابيا وشيكا وطوقت 3 سيارات مشبوهة رصدت قرب السور الخارجي. في ضوء هذه التطورات الأمنية مستمعين، رفعت بريطانيا مستوى التهديد بقاعدة لكنهيث البريطانية الجوية المستخدمة أمريكيا. وقال وزير الدفاع البريطاني إن الحادث في غلوسترشير قيد التعامل، مشيرا إلى أن فرق الاستجابة للطوارئ والقوات المسلحة في حالة تأهب على مدار الساعة، وأكد أن شرطة مكافحة الإرهاب تتولى قيادة التحقيق في الاعتقالات بالقرب من قاعدة فيرفورد. من جانبها أكدت القوات الجوية الأمريكية مواصلة التنسيق مع بريطانيا بشأن أمن قاعدة فيرفورد، مشددة بأنه لا يوجد أي فرد من قوات الأمريكية متورط في حادث القاعدة. مراسلة العربية بدورها أفادت باستخدام مركبات وجرارات عسكرية ثقيلة لإغلاق مداخل القاعدة. بدأت القصة مستمعينا بمركبات مشبوهة قرب قاعدة فيرفورد وانتهت إلى تحقيق لمكافحة الإرهاب وشبهة تدخل دولة وبين مواد يشتبه بارتباطها بعبوات ناسفة وتهديدات إيرانية سابقة للقاعدة. لماذا تتجه الأنظار إلى طهران بالتحديد؟ بدأت القصة على طريق ريفي هادئ قرب قاعدة فيرفورد البريطانية، مزارعة كانت عائدة إلى منزلها لاحظت 3 مركبات متوقفة بشكل مريب، ثم رأت مجموعة رجال بعضهم ملثمون يفرون باتجاه الحقول القريبة من القاعدة. ما بدأ في البداية مشهدا غامضا تحول خلال دقائق إلى استنفار أمني واسع

0: وصلت الشرطة وأوقفت 5 رجال واستدعت فرق مكافحة الإرهاب وخبراء المتفجرات الذين بدأوا فحص المركبات باستخدام روبوتات خاصة. وخلال التفتيش ظهرت براميل كبيرة ومواد يشتبه في استخدامها ضمن عبوات ناسفة بدائية الصنع، ما رفع مستوى التعامل مع الحادث إلى شبهة عمل إرهابي. لكن السؤال الأكبر كان من يقف خلفه؟ تقول صحيفة تيليغراف إن المحققين يدرسون عدة احتمالات من بينها عملية تخريب روسية أو مخطط مرتبط بجماعات متطرفة، لكن مصادر مطلعة على التحقيق قالت إن الدافع المرتبط بإيران يعد حاليا الاحتمال الأرجح. لماذا إيران؟ لأن الحرس الثوري سبق أن هدد في يوليو الماضي قواعد تستخدم في عمليات ضد طهران ومن بينها فيرفورد بحسب تقارير بريطانية، كما أن لندن أعلنت خلال الفترة الماضية إحباط أكثر من 20 مخططا مرتبطا بإيران إلى جانب هجمات سبرانية نسبت إلى جهات مرتبطة بها، كما أن الحادث دفع السلطات إلى إخلاء نحو 85 منزلا في المنطقة كإجراء احترازي، فيما بقيت فرق تفكيك المتفجرات تعمل حول المركبات الثلاث. معنا الآن مستمعينا من لندن عبر زوم مراسل العربية فيما الزميل مصطفى زارو. مصطفى أهلا وسهلا بك معي في منتصف النهار. إذن نتحدث عن آخر المستجدات ميدانيا في محيط قاعدة فيرفورد الجوية، هل انتهت العملية الأمنية بالكامل أم لا تزال الإجراءات حتى الآن مستمرة؟
1: حتى الآن لا يزال الرجال الخمسة الذين اعتقلوا قرب قاعدة فيرفورد الجوية في غلوستشير رهن الاحتجاز بعدما اعتقلوا أولا للاشتباه في مخالفات تتعلق بالتفجيرات، ثم أعيد اعتقالهم للاشتباه في التحضير لعمل إرهابي. وبموجب قانون الإرهاب يمكن للشرطة بعد الحصول على التمديدات القضائية اللازمة احتجاز المشتبه بهم لمدة قد تصل إلى 14 يوما من دون توجيه اتهامات. ميدانيا لا يزال الطوق الأمني الذي يمتد لنحو 400 متر مفروضا حول المركبات الثلاث التي تفحصها فرق التفكيك المتفجرات التابعة للجيش، وأيضا سكان نحو 85 منزلا أخلوا كإجراء احترازي لم يسمح لهم بعد بالعودة، فيما نقل من لم يجد مكانا آخر للإقامة إلى مركز ترفيهي قريب. والتحقيق بحسب شرطة مكافحة الإرهاب لا يزال في مراحله الأولى، لربما يعني سيتم نشر بيان أو تحديث بخصوص هذه الحادثة في وقت من اليوم من قبل شرطة مكافحة الإرهاب، وبالتالي الكل يتساءل عن دوافع هذا الحادث وأيضا
0: هذا ما كنت أود أن أسأل عنه أيضا. يعني مصطفى، ارتباط العمل بطهران حسب التقارير التي أو التقارير المبدئية التي وردت، كيف ردت الحكومة على يعني أو بماذا علقت الحكومة على يعني ارتباط العمل بطهران؟
1: أولا الحكومة لم تعلق يعني بخصوص هذه الحادثة، فقط بأن يتم التعامل معها بشكل سريع وأيضا لطمأنة سكان المنطقة بعد هذه الحادثة التي تم وصفها بحادث أمني كبير حول قاعدة جوية مهمة للغاية يتم استخدامها من قبل القوات الأمريكية. ولكن الآن من هؤلاء الرجال ومن يقف خلف يعني ما تشبه الشرطة بأنه مخطط لاستهداف القاعدة؟ حتى هذه اللحظة لم تكشف السلطات البريطانية عن أسماء هؤلاء المعتقلين أو جنسياتهم ولم تعلن عن دوافع مؤكدة، لكن أحد المسارات التي يحقق فيها جهاز مكافحة الإرهاب هو احتمال وجود صلة بإيران من دون أن يعني ذلك أن هذه الصلة تثبت حتى الآن أهمية هذا الاحتمال. يعني وحقيقة يعني إذا ما عدنا إلى الوراء يعني في يوليو الماضي كان هناك تهديد من قبل الحرس الثوري الإيراني باستهداف كل يعني القواعد التي يتم

0: استخدامها من قبل القوات الأمريكية لضرب أهداف داخل إيران. وبالتالي قاعدة فيرفورد هي القاعدة الأوروبية الوحيدة التي استخدمت لضرب إيران في منذ أواخر فبراير الماضي، وتم أيضا استخدامها في عمليات مرتبطة بالحرب سواء ضد إيران أو في حملات استطلاعية تقوم بها القوات الجوية الأمريكية. وبالتالي التحذير الذي أطلقه الحرس الثوري الإيراني في صيف هذا العام يعني يحمل نوع من الجدية، وأنه مسار للتحقيق مع هؤلاء المعتقلين الخمسة الذين لا نعرف جنسياتهم ولا حتى أسماءهم حتى الآن.
1: شكرا جزيلا لك من لندن عبر زوم مراسل العربية فهم الزميل مصطفى زارو، شكرا لك.
2: في الواجهة،
1: في سوريا نجحت قوى الأمن الداخلي السوري في إلقاء القبض على العميد جابر محرز إبراهيم الذي شغل منصب قائد اللواء 138 دفاع جوي في بلدة صيدا بريف درعا، وقد ارتبط اسمه بإصدار أوامر بالقتل والاعتقال وقمع المتظاهرين من بينهم الطفل حمزة الخطيب. وأوضحت قوى الأمن الداخلي أن السجلات والتحقيقات الأولية أظهرت تورط إبراهيم في إصدار أوامر بالقتل والاعتقال وقمع المتظاهرين، فضلا عن مشاركته في حملات عسكرية استهدفت قرى وبلدات ريف درعا الشرقي من بينها مجزرة مساكن صيدا التي راح ضحيتها ما يقارب 120 شخصا.
2: في الواجهة،
1: أعلنت وزارة الدفاع الروسية شن ضربات استهدفت مستودعات وقود ومراكز اتصالات وبنية تحتية استراتيجية في كييف وأوديسا وميناء إسماعيل. وأضافت الوزارة أن الضربات طالت منشآت في مطار فاسليكوف بمقاطعة كييف وموقعا لحرس الحدود الأوكراني ومنشأة لإصلاح السفن. وأوضح بيان الوزارة أن الضربات الروسية استهدفت أيضا سفينتي شحن قالت إنهما تحملان معدات عسكرية لأوكرانيا. استهدفت مسيرة أوكرانية مستودعا للنفط في إقليم كراسنودار جنوبي روسيا في الساعات الأولى من صباح اليوم، فيما أظهرت مقاطع اندلاع النيران في موقع الهجوم. وأفادت السلطات المحلية بعدم تسجيل إصابات مشيرة إلى وجود فرق الطوارئ في الموقع من دون الكشف عن حجم الأضرار التي لحقت بالمستودع.
2: مصادر مفتوحة.
1: إلى السودان، حيث فند المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية العميد عاصم عوض الاتهامات الإثيوبية بشأن دعم السودان لجماعات مناوئة لأديس أبابا، مؤكدا أن الادعاءات الإثيوبية ليس لها أي أساس من الصحة. في المقابل كشف عوض عن معلومات تفيد باستمرار نشاط وتدريب قوات الدعم السريع من داخل الأراضي الإثيوبية. كما أكد المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية أن الجيش لا يتدخل في شؤون الدول الداخلية ولا يقبل المساس بسيادته، داعيا الجانب الإثيوبي إلى تحري الدقة والمسؤولية والاحتكام للقنوات الرسمية.
3: السودان ملتزم بالقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار ولا يتدخل في الشؤون الداخلية للدول، لكنه في الوقت ذاته لن يسمح بالمساس بسيادته أو أمنه الوطني، وتدعو الجانب الإثيوبي إلى تحري الدقة والمسؤولية والاحتكام إلى الحوار والغنوات الرسمية بما يحفظ أمن واستقرار البلدين والمنطقة. القوات المسلحة السودانية ستظل يغزى في حماية حدود الوطن وسيادته وغادرة على التصدي لكل ما يهدد أمنه واستقراره. تؤكد القوات المسلحة رفضها القاطع لهذه المزاعم وتعتبرها اتهامات لا أساس لها من الصحة، في وقت تتوافر فيه معلومات ووقائع عن استمرار دعم وإسناد ميليشيا الدقل الإرهابية

0: من الأراضي الإثيوبية، بما في ذلك التدريب والإمداد واستخدام الأراضي الإثيوبية في أنشطة عسكرية، الطائرات المسيرة الاستراتيجية والمسيرات الانتحارية.
1: رويترز مستمعين تقرأ هذا الخبر وتفيد في فبراير 2026 بوجود معسكر سري في أحد الأقاليم الإثيوبية لتدريب آلاف المقاتلين المرتبطين بقوات الدعم السريع. استند التحقيق إلى صور أقمار صناعية ومصادر أمنية ودبلوماسية، لكن الوكالة قالت أيضا أنها لم تتمكن بصورة مستقلة من التحقق من كل تفاصيل التمويل والتفاصيل الأخرى. الخرطوم تنظر إلى الحدود الإثيوبية باعتبارها جزءا من معادلة الحرب، وفي مايو اتهم الجيش السوداني إثيوبيا بالسماح بإطلاق مسيرات من أراضيها باتجاه أهداف داخل السودان، بينما نفت أديس أبابا الاتهامات ووصفتها بأنها بلا أساس. سياسيا، الاتهامات المتبادلة تعكس اتساع البعد الإقليمي للحرب السودانية. رويترز وصفت القرن الأفريقي بأنه أصبح ساحة تتقاطع فيها صراعات إقليمية مع اتهامات متبادلة بشأن دعم أطراف الحرب السودانية، فيما تنفي الدول المعنية أدوارها العسكرية.

ارتفعت أسعار النفط بنسبة 3% مع تمسك إيران بشروطها لإعادة فتح مضيق هرمز بعد رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحا إيرانيا لإعادة فتح المضيق. وسط صعود أسعار النفط عادت الضغوط إلى أسواق السندات العالمية، حيث تشهد الأسعار تراجعا ما عزز المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية وتشدد الاحتياطي الفدرالي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يدرس بجدية فرض حظر على صادرات الديزل الأمريكية في محاولة للحد من ارتفاع أسعار الوقود في السوق المحلية. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن صانعي السياسة في مجلس الاحتياط الفدرالي يجب أن يكونوا منفتحين بشأن مسار أسعار الفائدة، مشيرا إلى أن مكاسب الإنتاجية الناجمة عن الذكاء الاصطناعي وتخفيف القيود التنظيمية قد تساعد في احتواء التضخم. في سلطنة عمان أصدر جهاز الضرائب 3 قرارات إدارية جديدة تقضي بتحديد السلع والمنتجات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بمعدل 0% لتشمل السلع الغذائية الأساسية والأدوات والتجهيزات الطبية البشرية والأدوات والتجهيزات الطبية البيطرية.

أعلنت مجموعة أرمان الإيطالية للسلع الفاخرة أنها منفتحة على بيع حصة بمقدار 15% لأكثر من مستثمر واحد، لكن لم يتخذ القرار بعد في البيع. تتجه الصين نحو تخفيف القيود على شراء بعض رقائق انفيديا المتطورة، حيث أشارت بكين إلى احتمال السماح لشركات مثل علي بابا وبايت دانس بشراء رقائق RTX الجديدة حسب ما ذكره موقع The Information نقلا عن مصادر.

يستعد الديمقراطيون في مجلس النواب لطرح أجندة رقابية واسعة النطاق تتضمن التحقيقات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعائلته وإدارته، وذلك إذا انتزع الحزب السيطرة على المجلس

0: من الجمهوريين. وتعد مستمعينا هذه المهمة بالغة الصعوبة، إذ تتطلب تنسيقا بين لجان برلمانية متعددة، وتمنح الأغلبية النيابية الحزب المسيطر ميزات استثنائية تشمل موازنات أضخم وفرق عمل أكبر، إلى جانب صلاحيات التحقيق وإصدار مذكرات الاستدعاء لمواجهة ما يصفه الديمقراطيون بفساد واسع النطاق وإساءة استخدام السلطة. معنا الآن مستمعينا عبر زوم أستاذ القانون الدولي البروفيسور عامر فاخوري. بروفيسور، أهلا وسهلا بك معي في منتصف النهار. إذن بداية، يعني حينما نتحدث عن هذا الموضوع، استعداد الديمقراطيين في مجلس النواب لطرح أجندة رقابية تتضمن تحقيقات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وربما عزل الرئيس أيضا، ما الصلاحيات التي يمنحها اليوم مجلس النواب للحزب المسيطر؟ هل بالفعل يستطيع أن يعزل الرئيس الأمريكي؟
1: تحية لك سيدي، وتحية أيضا لجمهورك الكريم. حضرتك أستاذي حكيت في تقريرك كلمة جوهرية، أنت تحدثت عن أنه هاي العملية صعبة جدا، وبالفعل كلام حضرتك صحيح، هاي العملية صعبة جدا. أنا أعتقد أنه المسألة هون أكبر من مجرد تهديد سياسي للرئيس ترامب. يعني إذا فاز الديمقراطيون بأغلبية مجلس النواب في انتخابات نوفمبر، نحن لا شك سنكون أمام تغيير حقيقي في ميزان القوة داخل واشنطن، لأن السيطرة على مجلس النواب ماذا تعني؟ تعني أنه الذي يسيطر على مجلس النواب سوف يسيطر على اللجان داخل المجلس، سوف يسيطر على جدول أعمالها وعلى جزء كبير جدا من مهمات الرقابة والتحقيق. الآن الديمقراطيون ماذا يقولون؟ يقولون بوضوح أنهم يستعدون لفتح ملفات تتعلق بالرئيس ترامب وعائلته، بالمصالح المالية العائلية، القرارات اللي اتخذها الرئيس ترامب. لكن أنا بتقديري ضروري جدا الذي يتابعنا الآن يعلم أنه نحن بحاجة أن نفرق بين ثلاث مراحل أساسية. المرحلة الأولى مرحلة التحقيق، المرحلة الثانية مرحلة توجيه اتهامات العزل، والمرحلة الثالثة مرحلة إزاحة الرئيس من منصبه،
0: التنفيذ.
1: يعني مجلس النواب التنفيذ بالفعل. يعني الآن مجلس النواب يستطيع فتح تحقيقات مع الرئيس الأمريكي، يستطيع طلب الوثائق، يستطيع استدعاء مسؤولين وشهود. وإذا ظهرت خلال هاي التحقيقات أن هناك وقائع خطيرة، في هاي الحالة يمكن لمجلس النواب أن يصوت على توجيه اتهامات لعزل الرئيس. وهون احنا محتاجين الأغلبية البسيطة. لكن
0: قبل يعني مسألة العزل، بروفيسور عامر، يعني إلى أي مدى هذه المذكرات، مذكرات الاستدعاء، تستطيع بالفعل إجبار الإدارة وحتى إجبار الرئيس على تقديم يعني وثائق أو حتى المثول يعني أمام الكونغرس، أمام المحاكم؟
1: هذا السؤال صحيح. يعني الأغلبية داخل مجلس النواب لا تعني فقط أنه الديمقراطيين يستطيعوا أن تمرير مشاريع داخل المجلس، لا، الأهم في هذا الموضوع أنهم سيتولون زي ما قلت لحضرتك رئاسة اللجان. هاي اللجان هي اللي بتحدد سير أين سوف يذهب التحقيق. يعني هناك فرق بين الأقلية والأغلبية داخل المجلس. لما تكون عندما تكون في الأقلية تستطيع أنك تطلب الوثائق، تستطيع أنك تطرح أسئلة. لكن لما يكون في عندنا أغلبية داخل المجلس، لا، الوضع مختلف. ليش؟ لأنه أنا قد أصل إلى أمور فيها تحقيقات جنائية، وقد تصل إلى العزل. لكن العزل أريد أن أوضح ليس من صلاحيات مجلس النواب، ولكن من صلاحيات مجلس الشيوخ. ولأنه الرئيس نفسه ترامب تعرض أكثر من مرة إلى مساءلة، والرئيس كلينتون تعرض إلى مساءلة، لكن وتم طرح المواد المتعلقة بالعزل. لكن عندما تم التصويت في مجلس الشيوخ لم يحصلوا على موافقة مجلس الشيوخ. صحيح. أنا بتقديري أنه نحن الآن أمام قضية سياسية وقضية قانونية بنفس الوقت. الآن هل بيستطيع مجلس النواب أن يوجه مذكرة استدعاء زي ما حضرتك سألت؟ الجواب هو من الناحية العملية نعم، يستطيع أن يوجه مذكرة استدعاء. لكن هل هذا يعني أنه أوتوماتيكلا أن الرئيس سوف يستطيع أن يجيب وسوف يلتزم بهذه المذكرة؟ لا، الصورة مختلفة تماما. يعني مذكرة الاستدعاء قوية، لكنها ليست عصا سحرية بيد مجلس النواب. يعني قد، لأنه بعد ما يستدعي مجلس النواب الرئيس الأمريكي سوف تبدأ بعدها معركة قانونية.
0: صحيح، هذا ما كنت أود أن أسأل عنه. يعني هل هناك أي عقبات عقبات قانونية، عقبات سياسية
1: صحيح.
0: قد تواجه الديمقراطيين أنفسهم في حال فتح هذه التحقيقات
1: صحيح.
0: التحقيقات الواسعة التي يعني كانت هناك تحقيقات في يعني حتى كان اعتراف عائلة ترامب مؤخرا بأن حفل زفاف
1: صحيح.
0: نجل الرئيس جرى تمويله جزئيا من شخص مقرب من الكرملين وبعض القضايا الأخرى أيضا.

0: هذا الكلام صحيح. الفكرة اللي بتحكيها انه الرئيس الامريكي اذا توجهت اليه مذكرة استدعاء يستطيع ان يستخدم هو بدوره الادوات القانونية التي تستطيع ان تعيق هذه المذكرة. يعني هو سوف قد يستلم مذكرة الاستدعاء، لكن الرئيس الامريكي لديه ادوات يستطيع ان يعترض فيها على هذه المذكرة، وهذه الادوات هي ادوات قانونية. مثل على سبيل المثال، الرئيس الامريكي يتمتع بما يعرف بالاكزيكيوتيف بريفليج او الامتياز التنفيذي. هذا الامتياز التنفيذي يستطيع من خلاله أن يعترض على هذا الاستدعاء، يستطيع أن يحتج بما يسمى الفصل بين السلطات، السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، يستطيع أن يحتج ويعارض نطاق اختصاص اللجنة. يعني بمعنى آخر، يستطيع المماطلة بطريقة أو بأخرى حول الطلبات التي سوف تقدم من قبل مجلس النواب. نعم، مذكرة الاستدعاء قوية، نعم قوية، لكنها زي ما قلت لحضرتك هي ليست عصا سحرية، لأن المعركة القانونية سوف تبدأ بعد ذلك. الآن، هل يمكن هذه التحقيقات تؤدي إلى عزل؟ الجواب هو من الناحية الدستورية نعم، لكن مش تلقائي. يعني الدستور الأمريكي وتحديدا في المادة الثانية القسم الرابع من الدستور بتنص صراحة على الأسباب التي قد تؤدي إلى العزل، منها جريمة الخيانة، منها جريمة الرشوة، منها الجرائم والجنح الجسيمة،
1: نعم
0: وهذه تعبيرات يعني موجودة في الدستور الأمريكي. لكن إذا كشفت التحقيقات في مجلس النواب إنه بالفعل هذه الجرائم أو أحد هذه الجرائم ارتكبت، يستطيع أن يطرح مواد العزل، لكن لا يستطيع أن يعزل. العزل يكون باختصاص مجلس الشيوخ. بمعنى آخر، نحن بحاجة إلى أغلبية بسيطة في مجلس النواب يقول أن الرئيس الأمريكي ارتكب الفعل الفلاني. في هذه
1: وضحت،
0: الحالة ينتقل الملف إلى مجلس الشيوخ، ومجلس الشيوخ هو
1: هو من
0: الذي
1: يصدر
0: يقرر إذا
1: القرار.
0: كان هو الذي يصدر القرار.
1: نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ القانون الدولي البروفيسور عامر فخوري، شكرا جزيلا على وجودك معنا اليوم.

0: مستمعينا قبل ختام هذه الحلقة نطالع فقط الخبر العاجل الذي ورد الآن. مصادر يمنية تتحدث عن قصف حوثي عشوائي بالكاتيوشا على قرى سكنية بمديرية المضاربة في لحج. إذن مستمعينا مصادر يمنية تتحدث عن قصف حوثي عشوائي بالكاتيوشا على قرى سكنية بمديرية المضاربة في لحج. أيضا مصدر أمريكي منخرط بمفاوضات إيران العربية الآن في خبر عاجل. ترامب يراهن على الداخل الإيراني لفرض شروطه كاملة. إذن نتابع معكم مستمعينا. مصدر أمريكي منخرط بمفاوضات إيران للعربية يقول ترامب يراهن على الداخل الإيراني لفرض شروطه كاملة. مصدر أمريكي أيضا يقول نرصد تنامي الغضب في إيران، الغضب الشعبي في إيران بسبب الوضع الاقتصادي المفروض عليها. إذن المصدر يتحدث نرصد تنامي الغضب في إيران بسبب الوضع الاقتصادي. في خبر عاجل الآن أيضا مستمعينا، ترامب يريد حلا دائما بشروط كاملة. هذا ما يعني أورده المصدر الأمريكي المتواجد في مفاوضات إيران أو المنخرط في مفاوضات إيران. ترامب يريد حلا دائما بشروط كاملة. مستمعينا تكملت هذه الحلقة في برنامج منتصف النهار. تقبلوا تحياتي دائما، أنا محمد عطية. بعد قليل تتابعون عناوين الأخبار، وبعد عناوين الأخبار حلقة جديدة من فيدباك مع الزميلة أثير مبارك. يا طيب المناوى، إلى اللقاء.
1: منتصف النهار بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
3: من أين أتيت بهذه المعلومة؟
2: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
4: يعني توجه صحيح أني
2: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة 1 ظهراً لنقرأ تأثير المتغير.

على حياتنا. أثير مباركي. العربية FM. الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.

أهلا بكم مستمعينا. ضغوط على إيران لتقديم تنازلات نووية وإحياء المحادثات، وترامب يؤكد أنها لن تمتلك سلاحا نوويا ويلمح لعودة الضربات. الطيران المسير للقوات المسلحة اليمنية يقصف آليات وتجمعات لميليشيات الحوثي في المخا والجوف، والصحة العالمية تحذر من مخاطر انتشار الأوبئة في اليمن. اجتماع للرئاسات الأربعة في العراق لمناقشة ملفات على رأسها استكمال الكابينة الوزارية وخطة حصر السلاح. اعتقال 5 مشتبه بهم قرب قاعدة فيرفورد البريطانية، ودوافع إيران أو موسكو تتصدر التحقيقات. الجيش السوداني يؤكد أنه لا يتدخل في الشؤون الداخلية للدول، ويفند اتهامات إثيوبيا بشأن دعم المعارضة. في أخبار الاقتصاد، أسعار النفط تقفز 3% مع تعثر محادثات السلام بين أمريكا وإيران. وزير الخزانة الأمريكي يقول إن إيران قد ترسل آخر شحناتها النفطية إلى الصين خلال أسبوعين مع تقلص مخزون خامها في البحر. نهاية العناوين.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: في هذا العالم التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
2: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين.
1: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
3: ملاعب. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين.
4: خلينا نكون واضحين،
5: طيب انتقد المدرب هو بناء على طلب المدرب.
6: المفروض الرئيس النادي يسلك القنوات الرسمية ويخاطب الوزارة.
7: نحن نمتلك كتيبة هجوم مثيرة للرعب.
3: وأقلام الصحفيين.
8: وبعدين قضايا مش واحدة.
9: انت قبل ما تدخل الموسم انت عارف ايش تبغى منه.
10: انا ما اتكلم عن النادي بعينه، لكن اقول عندك لائحة تطبقها.
11: 50% تتحمل رابطة دوري المحترفين.
12: شوف انا امس انا تواصلت مع الرابطة عشان بس نقول اللي لنا واللي علينا.
3: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة،
13: من على إذاعتكم العربية FM وعلى MBC Action وعلى MBC شاهد،
3: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند الثالثة مساء.
14: تقول بشكل واضح أنها رئيس صادم.
15: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
14: كانت المطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل أخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.

0: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
1: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح في المملكة العربية السعودية. عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
0: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
2: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
0: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
3: الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض. نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
4: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
3: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
5: من الرئيس السابق حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
3: من السياسة إلى الاقتصاد.
6: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب.
3: إلى الرياضة.
7: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
3: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
8: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
3: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية اف ام، العالم أقرب.
9: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: مساء الخير مستمعينا، أهلا بكم إلى فيدباك، نرصد أهم الأخبار في السياسة والاقتصاد، العلوم والفن والتكنولوجيا. بإمكانكم متابعة البرنامج عبر البث المباشر على منصة إكس وحساب العربية FM على يوتيوب. معكم من الإعداد أثير مباركي، وفي فيدباك اليوم نتابع:
0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: من اتهامات بالغش والتكاسل إلى قيادة البحث العلمي بالكامل، نتحدث عن ساينتست 2 ونسأل: هل يمكن مستقبلاً أتمتة البحث العلمي بالكامل؟ منصة بيت جيت للعملات المشفرة تتعرض لأكبر عملية سرقة، أصول بأكثر من 387 مليون دولار. وفي حلقتنا لليوم نسأل: حين تصل تقلبات الجو إلى وجهتك السياحية، كيف تقيم المخاطر وتتجه إلى أين؟ وإيرباص تعالج خللاً في هيكل طائرتها من طراز A321 نيو، والرحلات مستمرة.
0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم من جديد، ونبدأ من ملف التقنية. جهاز جديد أطلقته شركة ميدو، وهو جوال ذكي ولكن ذكاؤه محدود. الجهاز يتيح المكالمات والرسائل والخرائط والاستماع إلى الموسيقى، لكنه لا يسمح بتنزيل مواقع التواصل الاجتماعي أو متصفح أو متجر للتطبيقات. يحاول مصممو هذا الجهاز محاربة الإدمان على مواقع التواصل والإنترنت بإنشاء هذا الجهاز ودعم سوق جديدة، خاصة مع الحديث عن مخاطر إدمان الأطفال والمراهقين للتطبيقات، ومع تسويات تمت مع شركات تكنولوجيا مثل ما تابعنا مثلا مع ميتا وتيك توك بتقييد استخدام الصغار لها واتهامها بتصميم منصاتها لزيادة الدوبامين وإدمان المتابعة. سعر الجهاز مستمعينا يبدأ من 449 دولار، وهناك اشتراكات أيضا شهرية مخصصة لخدمات الاتصال وباقات البيانات الخلوية، تبدأ من خطة ب15 دولار وتنتهي ب5

0: وثلاثين دولاراً. هذا السوق مستمعينا جديد وناشئ بقوة ويعرف تجاريا باسم سوق الحد من التكنولوجيا أو الدمبس فونز. تقدر قيمة هذا القطاع والأجهزة البسيطة بنحو 52 مليار دولار و400 مليون، وتتميز بنمو كما قلنا لافت، حيث قفزت مبيعات هذه الأجهزة المناهضة للإدمان الرقمي بنسبة 25%. هناك أيضا طريقة أخرى لمن يريد أن يقلل استخدام الهاتف دون شراء هاتف جديد، وهي تطبيقات قطع الاتصال أو الديجيتال ديتوكس أب. هي تطبيقات تتحكم بوقت الشاشة، غلق الهاتف برمجيا، وتقدر قيمتها السوقية وحدها بنحو 1.22 مليار دولار، وتخيلوا من المتوقع أن تنمو بسرعة لتصل إلى أكثر من 8 مليارات دولار بحسب التوقعات المستقبلية. البعض قد يستغرب مستمعينا أنه هل تنجح هذه الشركات وتجد جمهور وسوق، خاصة مع تسابق شركات أخرى لإدخال الذكاء الاصطناعي في مزيد من الأجهزة والخدمات. الذكاء الاصطناعي أساسا يتسلل تدريجيا إلى تفاصيل حياتنا، من المساعدة الرقمية للأجهزة القابلة للارتداء. وعلى الرغم من موجة الحديث عن مخاطر الذكاء الاصطناعي، إذا لم يتم إبطاء وتيرة تسارع تطوره، ما يزال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن حوادث وكلاء الذكاء الاصطناعي لا تقلقه، وأنه يثق في هذا الذكاء وفي إمكانياته، ويصفها بالصناعة الضخمة التي تتشابه مع الثورة الصناعية وربما أكبر. ويضيف ترامب أن واشنطن تتصدر فيها وتبني أشياء عملاقة تساوي قيمتها تريليونات الدولار. واختتم حديثه بسؤال: لماذا نتخلى عن كل هذا؟ وإذا عدنا بالذاكرة قليلا، نستذكر كيف واجهت المنظومة التعليمية الذكاء الاصطناعي بالخوف والمنع، وكيف كان ينظر للطالب الذي يستعين بالذكاء الاصطناعي كأنه متكاسل أو حتى غشاش. اليوم تبدلت النظرة، وأصبح من الضروري دمج هذه الأدوات وتعليمها للطلاب كمهارة أساسية للمستقبل. لكن الأكثر إثارة حقيقة مستمعينا هي ما وصفها البعض بالقفزة المرعبة التي تحدث عنها الجميع اليوم في الأوساط العلمية. الكلام المنتشر حاليا يقول إن شركة جوجل لم تعد تبحث عن حلول للواجبات، بل أتمتت البحث العلمي والملخصات الأكاديمية للدكتوراه بالكامل عبر إطلاق باحث آلي مستقل، ووفقا لحديثهم لا يحتاج لأي بشر. ونحن نسأل: كيف حدث هذا؟ وهل انتهى عصر الباحثين؟ دعوني أشرح لكم الأمر. باحثون في جوجل كلود اي اي ريسيرش قدموا نظاما اسمه ساينتست 2، يضم وكلاء ذكاء اصطناعي يتولون مهام مختلفة، يقترحون أفكارا، يكتبون أكواد، ويجربون التجارب، ثم يصوغون ورقة بحثية ويمررونها على مراجعة آلية. نتيجة وفقا للباحثين أن النظام حسن نتائج الطرق السابقة في 86 مسألة بمتوسط تحسن نسبي بلغ أكثر من 25%. ونحن نسأل، يعني هل نحن أمام باحث علمي مستقل أم أنه نظام قوي سيساعدنا مستقبلا؟ للحديث أكثر عبر زوم ينضم إلينا الدكتور بلال القضاء، أكاديمي ومتخصص في تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي. أهلا بك معنا دكتور بلال. ونعرف أن هناك أدوات تساعد الباحثين في كتابة الأكواد، تلخيص الأوراق، لكن عندما نتحدث عن ساينتست 2، هل يصح وصفه بأنه نظام أتمت البحث العلمي بالكامل؟
1: السلام عليكم، يعطيكم العافية جميعا. أهلا
0: بك،
1: شكرا على الاستضافة. أنه نطلق على ساينتست 2 على أنه أتمت البحث العلمي بالكامل، قد لا يكون وصف دقيق، لأنه قام بالأتمتة بشكل كامل. هو لديه قدرات من خلال المالتي ايجنتس التي يقوم كل منها بأخذ دور من أدوار البحث العلمي، ويقوم بعمل الخطوات المنوطة به. مثلا على سبيل المثال، يمكن أن يكون عندي جزء يقوم بمراجعة الدراسات الأكاديمية، عندي ايجنت يكون مهمته القيام ب كتابة الورقة البحثية، ايجنت آخر يقوم بتحليل النتائج ومقارنتها. إذن هو يعتمد على وجود مالتي ايجنتس، ولا يعتمد على أنه يستبدل. إذن هو خطوة، خلينا نحكي نقول خطوة كبيرة جدا وجبارة. في الذكاء الاصطناعي.
0: لكن ما هو

0: دور
1: ولا
0: الباحث العلمي دكتور بلال، وعذرا على المقاطعة، يعني هناك من يستمع إلينا ويقول إذا كان هو سيجري التجارب وهو سيقارن وهو سيكتب مثلا الفرضية أو غير ذلك، فما هو دور البشر هنا أو دور الإنسان؟
1: نعم، الآن الأدوار ستتغير أكيد، ما قبل الذكاء الاصطناعي ليس كما بعد الذكاء الاصطناعي، وحتى كأدوارنا كباحثين الآن ستتغير تماما. أدوارنا قد تكون في تأطير المشاكل، وضعها في إطارها المناسب، طرح الأسئلة العلمية الموجهة لمشاكل معاصرة أو مشاكل نعتقد أنها الآن هي محور اهتمامنا، ثم مطابقتها مع الاحتياجات على أرض الواقع. حتى المطابقة يعني هنا في هذه الجزئية، قد يبدأ الذكاء الاصطناعي باستبدال البشر قليلا قليلا، ولكن دوما سيكون هنالك مشكلة الوعي والهدف من البحث.
0: صحيح، هذه
1: فالذكاء
0: النقطة
1: الاصطناعي
0: مهمة دكتور بلال، مسألة الوعي، لأنه يعني حتى في علماء رياضيات كانوا يشتكون من أنه يتم إعطاء الذكاء الاصطناعي معضلة رياضية لم يتم حلها، وهو يستطيع مثلا أن ينجز احتمالات لحلها، لكن هو لم يفهم، وهم أيضا لم يفهموا كيف استطاع مثلا أن يحلها، لأن الفائدة من حلها هي معرفة كيف تم الحل. فإذا أعطانا الذكاء الاصطناعي مثلا البحث، الوعي، أين الوعي؟ هذا السؤال الذي سألته دكتور.
1: نعم، الآن خليني أعطي مثال آخر. لو
0: تفضل.
1: أتمتنا مثلا عملية الإنقاذ البحري من خلال الـ AI، ولأجل المصادفة كان يوجد غريق طفل، ويوجد سيدة ويوجد رجل. الآن يوجد 3 غرقى بالنسبة للذكاء الاصطناعي. الآن الذكاء الاصطناعي واجبه أن يقوم بالإنقاذ، ولكن ما هي الترتيب؟ كيف يعي أهمية الإنقاذ؟ إذا قلنا بأنه الشخص الذي كان في البحر، الشخص الواعي أو الشخص البالغ، هو فعليا كان منقذ ولم يكن غريق، ولكن بتواجدهم جميعا تحت الماء هو لم يفهم الإيحاءات البشرية ولم يفهم بأنه هذا منقذ، قد يقوم بإنقاذ المنقذ ويترك الغريق. إذن هنا يوجد لدينا معضلة، أنه الذكاء الاصطناعي فعليا هو يقوم بالعادة استهلاك أو البحث investigating يعني جميع الاحتمالات، ثم يبدأ باختزال النتائج. يعني على سبيل المثال هو يقوم باستخراج لنقل 100,000 نتيجة، ثم يقوم بتجزئتها، دراسة ما هو أقرب للنتيجة السليمة، ثم يقوم بإعطانا النتيجة السليمة وطريقة الحل بتلك. إذن هو يوجد عنده طرق، العديد من الطرق، هذه إحدى الطرق، يقوم يعمل exhaustion search، يبحث يستهلك جميع الاحتمالات.
0: صحيح، لكن دكتور كان في أيضا سؤال وعذرا على المقاطعة في مسألة أنه الذكاء الاصطناعي هو لا يعطيني أو لا يستطيع أن يستحدث إجابة، هو يحصل على الإجابات من ما زود به. فنحن نعرف مثلا في الأبحاث العلمية أنه من المفترض أن تكون الفكرة الأخيرة أو الخلاصة أو الهدف من هذا البحث هي شيء جديد لم يتوصل إليه مثلا الآخرين، أو يكمل ما بدأه الآخرين. فبالتالي هل نستطيع أن نقول أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد في هذا الأمر؟
1: الآن الذكاء الاصطناعي مر بمراحل كبيرة ومراحل متعددة. في الأيام السابقة، في أذكر الأيام حتى ما كنا أول ما كنا طلبة، كان يوجد ما يدعى بالإكسبرت سيستمز. الإكسبرت سيستم نحن نعطيه فاكتس وقائع، وهو يقوم باستنتاج أو استخلاص النتائج منها عن طريق متابعة الطرق المتاحة له من ضمن المعلومة المعطاة. الآن هل يمكن للذكاء الاصطناعي يعمل يكون عنده rationality، يكون عنده reasoning، الاستنتاج، وأنه يستولد منه نتائج لم تكن موجودة من قبل؟ نعم يمكن. السبب هو ضخامة مستودعات البيانات والخبرات البشرية التي تراكمت له. يعني الآن يوجد تحت إيد الذكاء الاصطناعي مستوعبات ومستودعات ضخمة جدا من المكتبات والتجارب البشرية السابقة، التي يستطيع أن يقوم بالبحث بها بسرعات فائقة جدا، أسرع من البشر، وهو يتفوق علينا الآن بالسرعة الجبارة. إذن هو يختزل سنوات من أعمار الباحثين بلحظات وثواني.
0: صحيح.
1: إذن هل يمكن أن يخرج معه ذلك؟ نعم يمكن أن يخرج معه ذلك،
0: لكن تبقى مراقبة الإنسان أو العنصر البشري، يعني حتى اللحظة مهمة. شكرا لك الدكتور بلال القضاء، أكاديمي ومتخصص في تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي. شكرا لك دكتور.

ومستمعينا نبقى في التقنية، وبعد أيام من الكشف عن وصول وكيل الذكاء الصناعي تابع لأوبن أي آي بصورة غير مصرح بها إلى بوابة إحصاءات ميديكير في أستراليا، يستدعي مجلس الشيوخ الرئيسين التنفيذي

قاطنة عن الإنفاق الدوائي في أستراليا. لكن عندما واجه الوكيل الذكي قيوداً تمنعه من الوصول إلى المعلومات، بحث عن مسارات أخرى وتجاوز القيود، ووصل دون تصريح إلى ملفات غير متاحة للعامة داخل خادم حكومي. واقعة تعود إلى يونيو الماضي، حين اخترق روبوت تابع لأوبن إي آي موقعاً إلكترونياً لبرنامج الرعاية الصحية ميديكير، ما دفع كانبيرا إلى التحرك سريعاً. مجلس الشيوخ استدعى رسمياً الرئيس التنفيذي للشركة سام ألتمان ورئيس أنثروبيك داريو أمودي للتحقيق في المخاطر المرتبطة بهذه التقنيات. ولم تكشف السلطات الأسترالية عن الحادثة إلا في وقت لاحق، ما أثار غضباً على أعلى المستويات، إلى جانب تساؤلات حول حجم البيانات التي تمكن النظام من الوصول إليها، فيما لا يعتقد أنه طال أي سجلات خاصة بالمرضى. غير أن خطورة الأمر لا تقاس بنوعية المعلومات فحسب، وإنما بقدرة نظام آلي على الانتقال من مهمة البحث إلى كسر القيود دون تصريح بشري مباشر. تأتي هذه التطورات بعد سلسلة من وقائع مقلقة أثارت مخاوف من قدرة هذه الأنظمة على تجاوز بيئات الاختبار والحدود المفروضة عليها عقب اختراق وكلاء لبنية منصة هاجينج فيس. ومع توسع الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية والمالية والصحية، تتصاعد التحذيرات من مخاطره حتى داخل القطاع نفسه، وسط دعوات إلى تجديد الرقابة وإبطاء وتيرة التطوير.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم من جديد. وبالأمس وقعت حادثة في قاعدة فيرفورد الجوية في بريطانيا. بدأت القصة بمركبات مشبوهة قرب القاعدة التي تستخدمها القوات الأمريكية هناك، وانتهت إلى تحقيق لمكافحة الإرهاب لوجود مواد يشتبه بارتباطها بعبوات ناسفة وشبهة تدخل دولة أجنبية، والأنظار اتجهت إلى طهران. بدأت القصة على طريق ريفي هادئ قرب قاعدة فيرفورد البريطانية. مزارعة كانت عائدة إلى منزلها، لكنها لاحظت ثلاث مركبات متوقفة بشكل مريب، ثم رأت مجموعة رجال بعضهم ملثمون يفرون باتجاه الحقول القريبة من القاعدة. ما بدا في البداية مشهدا غامضا تحول خلال دقائق إلى استنفار أمني واسع. وصلت الشرطة وأوقفت خمسة رجال واستدعت فرق مكافحة الإرهاب وخبراء المتفجرات الذين بدأوا فحص المركبات باستخدام روبوتات خاصة. أيضا السلطات البريطانية أخلت نحو 85 منزلا في المنطقة كإجراء احترازي. وخلال تفتيش الموقع ظهرت براميل كبيرة ومواد يشتبه في استخدامها ضمن عبوات ناسفة بدائية الصنع، ما رفع مستوى التعامل مع الحادث إلى شبهة عمل إرهابي. لكن السؤال الأكبر، من يقف خلفه؟ تقول صحيفة تيليغراف إن المحققين يدرسون عدة احتمالات، من بينها عملية تخريب روسية أو مخطط مرتبط بجماعات متطرفة. لكن المصادر المطلعة على التحقيق قالت إن الدافع المرتبط بإيران يعد حاليا الاحتمال الأرجح. لماذا إيران؟ لأن الحرس الثوري سبق وأن هدد في يوليو الماضي قواعد تستخدم في عمليات ضد طهران، ومن بينها هذه القاعدة فيرفورد بحسب تقارير بريطانية. كما أن لندن أعلنت خلال الفترة الماضية إحباط أكثر من 20 مخططا مرتبطا بإيران، إلى جانب هجمات سبرانية نسبت إلى جهات مرتبطة بها.
0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: في أخبارنا المنوعة أيضا، تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية 8000 حالة للمرة الأولى منذ بدء التفشي الحالي وفق بيانات حكومية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3901. وأفاد معهد

0: المفتاح العالمي بأن التفشي الناجم عن سلالة بوندو بيغويو أصبح الأكبر والأكثر فتكاً في تاريخ البلاد، متجاوزاً تفشي إيبولا بين عامي 2018 و2020.
1: فيدباك مع أثير مباركي.
0: قبل أيام مستمعين، تعرضت بانكوك عاصمة تايلاند إلى أمطار غزيرة تسببت بفيضانات عارمة، ما دفع السلطات إلى إعلان المدينة منكوبة بالكامل. تخيلوا عاصمة بأكملها شلت حركتها تماما بعد أن هطلت عليها أمطار متواصلة لثمانية وأربعين ساعة تجاوزت 300 ملليمتر، لدرجة أن الشوارع تحولت إلى برك مائية غمرت السيارات. الوضع هناك دفع رئيس الوزراء لقطع زيارته الخارجية والعودة فورا لإدارة الأزمة. الحكومة هناك أعلنت عطلة رسمية طارئة لمساعدة الناس وتخفيف التكدس في الطرقات وإخلاء آلاف العائلات إلى مراكز إيواء مؤقتة. وفي غمرة هذه الأزمة الإنسانية والمشاهد القاسية تبرز زاوية أخرى. الرحلات الجوية نحو العاصمة مستمعينا لم تتوقف، والمطارات ما زالت تعمل بشكل طبيعي، وتايلاند هي وجهة سياحية تستقطب سنويا أكثر من 32 مليون سائح من مختلف أنحاء العالم، وتستأثر عاصمتها بانكوك بحصة الأسد، يعني أكثر من 25 مليون زائر. ما تشهده عاصمة تايلاند اليوم ليس حدثا معزولا، لنقل هو جزء من سلسلة اضطرابات وموجات طقس متطرفة وقاسية تضرب مختلف بلدان العالم دون سابق انذار. يعني حتى إذا ما تابعنا من يتحدثون دائما عن المناخ، المعادلة المناخية تغيرت، باتت دول العالم تشهد قفزات مفاجئة بين النقيض والنقيض. وهنا مستمعينا سؤال يمس كل مسافر، ماذا تفعل لو كنت مكانهم؟ قد يحجز المسافر منا رحلته قبل أسابيع وينتظرها، ثم يستيقظ فجأة على خبر فيضانات أو حرائق أو اضطرابات في المدينة التي كان يريد أن يقصدها. هل يغامر ويذهب دام المطار يعمل؟ وإذا قرر مثلا هذا المسافر إلغاء الرحلة حرصا على سلامته، هل يسترد أمواله أم كيف يتم الأمر؟ للحديث أكثر عبر زوم نرحب بضيفنا حسن أنور، الخبير في قطاع السياحة والسفر وتنظيم الرحلات. أهلا بك معنا أستاذ حسن. في هذه الحالات كيف يقيم المسافر الخطر؟
2: أهلا وسهلا وشكرا للاستضافة. بداية احنا عارفين ان حاليا السفر بقى أسهل والوجهات تعددت، لكن لازم يكون عندنا عوامل كثيرة داخلة في اتخاذ قرار السفر، ومنها تقييم مخاطر السفر لمناطق قد يحدث فيها بعض الأشياء، خلينا نقول الكوارث الطبيعية أو الأمطار أو الأمطار الموسمية أو كده، وكل ده معروف بالنسبة لنا. فأنا عشان أقول أنا هسافر المنطقة ديت، أنا عارف إن المنطقة دي ممكن تتعرض لبعض الأشياء اللي زي كده، ولازم أكون أنا عامل حسابي وقت ما بخطط للسفر. فالبداية بداية تخطيط للسفر هي دي الأساس، يعني النقطة الأساسية.
0: نعم، ومسألة التخطيط للسفر، يعني لو تشاركنا أستاذ حسن أن هناك مثلا مواسم أو مناطق عند زيارتها ينبغي الالتفات لهذا الأمر عند الحجز، أمطار موسمية أو أعاصير أو غير ذلك، كيف نتحقق؟ يعني هل
2: أكيد
0: نسأل؟ يعني البعض مثلا الآن يتحدث عن الذكاء الاصطناعي ومسألة أنه يسأل ويطلب منه خطة، أم هناك منصات من المفترض أن يطلع عليها؟
2: والاطلاع أكيد لازم يكون من جميع السورسز، سواء منصات أو سواء شركات سياحة أو سواء شركات طيران نفسها. وأنا هاخد هنا مثال للمالديف مثلا على سبيل المثال. الوجهة المالديف بترتبط بمواسم أمطار غزيرة، وخلال فترة أكيد من مايو إلى نوفمبر، لكن في الفترة ديت إحنا يعني الناس بتسافر، لسه بتسافر، بس بتسأل هل الأمطار دي تؤثر على السفرة بتاعتي أو رحلتي أو كده. التأثير بتاعها بيكون خلينا نقول متوسط، مش كبير. لكن لما هاجي أقول أنا عايز أروح لفلوريدا في شهر على سبيل المثال يونيو تو نوفمبر أو الكاريبي في يونيو تو نوفمبر، أكيد لأ، دي وقت أعاصير، وقت أمطار مدارية أو أعاصير مدارية، فصعب.

0: أنا أروح الأماكن ديت في الفترة دي.
1: وفي حادثة بانكوك تحديدا أستاذ حسن، المطارات لم تغلق، يعني كانت المطارات موجودة. وهنا إذا مثلا قرر الشخص وفقا للأخبار أن يلغي مثلا الذهاب أو التذكرة أو السفر إلى هناك، هل يستطيع أن يسترد ماله إذا كان حجز مثلا من شركة، أم كيف يكون الأمر؟
0: هو موضوع ان الطيران لسه شغال وان المطار شغال والطياره تقدر توصل، مش ده الاساس. لازم نبص للصوره كامله. هل انا لو وصلت الى المطار هقدر اروح لوجهتي السياحيه اللي انا مختارها او للفندق، او يعني هقدر ان انا اقوم بجولات السياحيه المفترض ان انا حاجزها؟ في الحاله دي لازم اشوف الصوره كامله. لكن هل استرد اللي انا دفعته في تذكره او غيره؟ لازم ارجع لتخطيطي قبل السفر مرة تانية. لما أكون متوقع حاجة زي كده، لازم وأنا بخطط للسفر لازم آخد في الاعتبار الفلكسبيليتي في الأسعار. يعني ما يغرنيش إن أنا آخد تذكرة رخيصة شوية في وقت صعب إن أنا أسافر فيه أو معرض فيه لأي مشاكل. ففي الحالة ديت أنا يعني أفضل للعميل أو للمسافر إن هو ياخد الفلكسبل تيكت،
1: نعم،
0: لأن كل الحاجات
1: تسمح
0: دي
1: له بتعديل الحجز أو استرداد جزء
0: تعديل
1: من
0: الحاجز،
1: المبلغ أو
0: استرداد جزء من المبلغ، استرداد المبلغ بالكامل، فليها أكتر من طريقة
1: نعم
0: لاتخاذ الحقوق. وعلى فكرة هي تذكرة السفر هي عقد بين المسافر وبين شركة الطيران. حاليا يمكن احنا ما بنشوفش في غير فيها غير 3 كلمات، مسترد او غير مسترد او كده، لكن ده عقد كامل بيشمل تأمين على سفر كمان، وبيكون للعميل الحق ان هو يختار الحاجه المناسبه لي. هل ان انا مستعد ان انا اضحي بثمن التذكره بالكامل، او اخد سيمي فليكسبل ان انا ممكن يكون جزء مسترد وجزء لا، او ان انا اخد الفليكسبيليتي كامله، خصوصا اذا كنت بحجز قبل الرحله بفتره طويله فانا مش
1: صحيح.
0: عارف ايه اللي هيحصل قدام. لكن لو دفعت زياده شويه في البدايه يمكن اوفر فترات تانيه او
1: نعم
0: قدامي.
1: نعم أيضا من حديثك فهمنا أستاذ حسن مسألة أو تبرز أهمية تأمين السفر، أحيانا الشخص هو الذي يضيف هذا الأمر، فلو تعطينا نبذة أو معلومات أكثر عن مسألة تأمين السفر في هذه الحالات.
0: هو تأمين السفر مش بس إن أنا بشتري تأمين سفر لمجرد كلمة تأمين سفر وخلاص، لازم أراجع الوثيقة كويس جدا
1: نعم
0: وأشوف حقوقي فيها إيه. لأن في وثائق سفر بتغطي مثلا تأخير طيارة، حقائب مفقودة، حالات طبية مثلا، لكن في وثائق سفر بتغطي كل الكوارث الطبيعية ديت. ووقت ما باجي اخد وثيقه السفر لازم تامين سفر لازم اقراها كويس جدا واختار كويس جدا حتى لو هدفع زياده شويه الوثيقه اللي تمنحني ان انا اخد حقوقي كامله في اي حاله من الحالات دي.
1: نعم طيب نختم معك بهذا السؤال أستاذ حسن، إذا يعني تواجدت هذه الكارثة الطبيعية أو غيرها أثناء تواجد الشخص في البلد الذي كان يعني يخطط للذهاب إليه، يعني هو موجود الآن ووقعت هذه الكارثة، هل الأفضل أن يعني يعود فورا، يعني يذهب يعني يلغي التذكرة يذهب إلى المطار، أم الأفضل أن يتواصل مثلا مع سفارة بلده أو غير ذلك، يعني هم يرتبون له هذا الأمر أو يبقى؟ يعني البعض مثلا قد يخاف يتخذ الخيار العودة فورا، وكما ذكرت في حديثك أن الطرق لا تكون مناسبة مثلا للعودة.
0: مظبوط. هو هنا طبعا الـ الأمان هو الأساس في النقطة ديت. لازم بيراجع السفارة، بيراجع التحديثات في خلينا نقول الحكومية أو التحذيرات اللي بتيجي من الجهات الحكومية الموثوقة في نفس البلد اللي هو موجود فيها. ومن هنا بيبرز دور الشركات السياحة اللي بتعامل معاها المسافر في بلده، لأن في حالة زي كده بتكون قادرة إن هي توفر له طرق بديلة للسفر أو تمديد في الأوتيل اللي ما هو موجود فيه، أو إيجاد وسائل أخرى، أو خلينا نقول حلول هو يمكن ما يقدرش يوصل لها لكن نقدر نحن نوصل لها، والشركات السياحية توصل لها وتغير له حجزه وتوصله بأمان لبلده.
1: نعم شكرا لك الخبير في قطاع السياحة والسفر وتنظيم الرحلات الأستاذ حسن أنور، شكرا لك. فاصل قصير مستمعينا ثم نكمل، ابقوا معنا في فيدباك.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. عالمنا مزدحم بالأخبار.
2: إذن معارك بتأثير عالمي.
1: منها ما يعكر صفو يومك.
3: أخذوا إلى سجن صيدنا.
1: ومنها ما يجعلك تبتسم.
4: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
1: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة.
5: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي. أطمئنوا الأخبار معنا سارة.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي يأتيكم عند السابعة مساء.
6: في هذا العالم التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
7: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين.
6: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: إلى جولة في الأخبار الرياضية. تأهل منتخب قطر إلى نصف نهائي كأس الخليج المقام في جدة بفوزه على نظيره اليمني بهدف دون رد. وجرد منتخب الإمارات نظيره البحريني من لقبه بعدما تغلب عليه بثلاثة أهداف دون رد. الإمارات رفعت رصيدها إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة في انتظار المواجهة الفاصلة في الجولة الأخيرة أمام قطر. أما البحرين فودعت البطولة رسميا بعدما بقي رصيدها بلا نقاط. وأصبح منتخب السعودية أول المتأهلين إلى نصف نهائي البطولة بعد فوزه أمس على نظيره العماني بثلاثة أهداف دون مقابل. المنتخب السعودي الذي رفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، بينما توقف رصيد عمان عند نقطة في انتظار مباراتها الأخيرة أمام الكويت. استبعد اليوناني دونيس مدرب المنتخب السعودي اللاعب حسن كادش من قائمة البطولة بسبب الإصابة، وكان كادش شارك أساسيا في مبارتي المنتخب أمام الكويت وعمان، وسجل الهدف الثاني في مرمى عمان قبل أن يتعرض لإصابة حرمته من إكمال المباراة. وبالحديث عن الأخبار الرياضية في منوعات فيدباك، حضر الرئيس البرازيلي لويس لولا دا سيلفا المراهنات الرياضية عبر الإنترنت في خطوة قال إنها تستهدف حماية الأسر من الديون والأضرار التي يسببها الإدمان على القمار، ووصف لولا هذه المراهنات بأنها سرطان يجب استئصاله. وبموجب القرار ستحجب مواقع وتطبيقات المراهنات الرياضية ويمنع المستخدمون من إيداع أموال جديدة فيها، وسيكون أمامهم حتى 5 أكتوبر لسحب أرصدتهم المتبقية. ومن البرازيل إلى إنجلترا، حيث منعت شركات المراهنات من الظهور على واجهة قمصان أندية الدور الممتاز بدءا من موسم 26 و27، لكن إيرادات رعاية القمصان ارتفعت رغم ذلك بنسبة 8% لتصل إلى 444 مليون جنيه استرليني بحسب شركة أمبر. وحلت شركات في قطاع التقنية والذكاء الاصطناعي والمدفوعات مكان عدد من شركات المراهنة في رعاية الأندية الرياضية.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: يوم الخميس الماضي مستمعينا لاحظت منصة بيت جيت، وهي واحدة من أكبر منصات تداول العملات المشفرة والأصول الرقمية في العالم، لاحظت حركة

0: غير طبيعية في بعض محافظها الرقمية، مثل أصول تخرج من المنصة من دون تفويض. وخلال ساعات أوقفت عمليات السحب وبدأت تتبع الأموال التي انتقلت إلى عناوين يسيطر عليها المهاجمون. في البداية قدرت المنصة قيمة الأصول المتأثرة بنحو 351 مليون دولار، ثم رفعت الرقم إلى 387 مليون بعد مراجعة التحويلات على شبكة رقمية إضافية. تقول بيتجيت إن المهاجمين استغلوا خللا في نظام داخلي لمعالجة التحويلات، وأن المفاتيح الخاصة لمحافظها الباردة لم تسرق، كما تؤكد أن أرصدة العملاء لم تتأثر وأن صندوق حماية المستخدمين سيغطي الخسائر. للحديث أكثر عبر زوم ينضم إلينا الدكتور محمد محسن، مستشار الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية. أهلا بك معنا دكتور محمد، وكيف استطاع المهاجم تمرير هذه التحويلات من النظام الداخلي للمنصة من دون أن يسرق المفاتيح، مفاتيح المحافظ؟
1: أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، وأهلا وسهلا بالسادة المتابعين. خلينا الأول نقول إن إحنا النهاردة قدام سيناريو معقد بشكل كبير جدا، بيختلف عن أي مفهوم اختراق تقليدي. ده طبقا للبيانات الرسمية للمنصة. اللي حصل هنا حاجة اسمها Transaction Data Spoofing. يعني إيه Transaction Data Spoofing؟ يعني تزوير للبيانات. اللي حصل هنا الاختراق حصل على مستوى الانفراستراكشر أو البنية التحتية الخلفية اللي بنقول عليها الباك إند سيرفر. هنا المهاجمين قدروا يزرعوا بكل بساطة مدخلات خبيثة. المدخلات دي قدرت إنها تقدر تعمل عمليات تزوير للأوامر والتحويل للبرمجيات عشان تظهر إن هي معاملات شرعية ومشروعة تماما. فدي بتقدر تعمل بكل بساطة، بتقدر تعمل تضليل لآلية التفويض. النظام الآلي هنا بيعتمد بشكل كبير جدا على الأوامر اللي جاياله أوتوماتيك. اللي حصل هنا اعتمد على الأوامر المزيفة. وهنا حصل سرقة 387.5 مليون دولار بالمحافظ الساخنة والدافئة. خلينا نقول إن هنا المهاجم قدر إن هو يوصل للمرحلة ديت من غير ما يكسر أي حواجز أمنية، من غير ما يقدر يكسر اللي بنقول عليها البرايفت كي أو الشفرات اللي موجودة. المشكلة الأكبر هنا إن حصل بعد السرقة دي جزئية مهمة جدا، وهي اسمها غسيل الأموال الذكي. يعني إيه غسيل الأموال الذكي؟
0: قبل أن نتحدث عن غسيل الأموال الذكي وكيف يمكن تتبعها أو هذا الأمر دكتور محمد، نبقى عند مسألة إن هم كيف استطاعوا الاختراق. يعني هل هم استخدموا الذكاء الاصطناعي في هذا الأمر؟ لأنه كان في تقارير تتحدث عن إنهم يضعون البرمجيات الخبيثة في البلوك تشين نفسها، أم إن هذا تطور آخر يعني مختلف ومتسارع؟
1: طيب خلينا نقول إن استخدام الذكاء الاصطناعي النهاردة لم يقتصر على الحماية فقط أو اكتشاف الأنماط المشبوهة، بل بيتم استخدامه أيضا في جزئية مهمة جدا، هي إيه كمان؟ حقن البرمجيات أو الاختراق الذكي. الاختراق الذكي ده اللي هو بيعتبر نفسه جزء من النظام وبيدخل النظام من خلال الثغرات الأمنية اللي موجودة في الباك إند اللي موجودة عنده. إنما هنا المنصة ذات نفسها ما قالتش إن حصل اختراق لسلاسل الإمداد اللي موجودة، لا، العلميا أكثر والأكثر تداولا هو إن هو حصل من خلال باك إند سيرفرز. تمام. فهنا حصل حاجة اسمها إنجكت للبرمجيات الخبيثة للمالوير اللي قدرت إنها تتحكم. فالنهاردة بقت الداتا مش جاية من برة، جاية من جوه النظام.
0: صحيح.
1: الثغرة الأمنية بقت جاية من جوه النظام، فبقت تراست أكتر، غير إنها تكون جاية من برة فبتمر بعدة مراحل. مرحلة الكشف ومرحلة التحقق. إنما هنا لا، دي جت من قلب النظام ذات نفسه فأصبحت موثوقة بشكل كبير جدا.
0: صحيح. وربما هذا ما ساعدهم في سرقة هذه الأصول الكبيرة جدا. إذا ما ذهبنا لمسألة غسيلها الآن دكتور، كيف تم وهل يمكن حقيقة للمنصة أن تتبعها وتسترددها، على الرغم من أنه هي ذكرت أنه يعني المحفظة أو صندوق حماية المستخدمين سيغطي الخسائر؟
1: خلينا نقول إن هنا حصل حاجة اسمها غسيل أموال ذكي فوري. يعني إيه غسيل أموال ذكي فوري؟ إن الفلوس دي مجرد ما خرجت من مكانها تم توزيع الأموال بشكل كبير جدا من خلال بروتوكولات ذكية وبروتوكولات لا مركزية. يحصل بينها تبادل بين السلاسل اللي هي بنقول عليها كروس تشين سويب. دي بتقدر تقطع أثر المعاملات، بتخفي أثر المعاملات اللي موجودة. والتكتيك ده بيستخدمه مجموعات كبيرة جدا من مجموعات الهاكرز وأساليب مجموعات المهددة من اللي بتستخدم ABT. تمام. زي مجموعات كتيرة موجودة على دول أخرى زي ما تم الذكر في قلب التقارير اللي طلعت من المنصة.
0: نعم. وبالتالي دكتور، يعني هل يستطيعوا تتبع

0: موضوعها واستعادتها، أم أن الأمر خلاص يعني لن يستطيعوا استعادتها، والآن الحديث فقط عن أنه صندوق حماية المستثمرين هو الذي أو المستخدمين سيغطي خسائرهم؟
1: خلينا نقول بكل بساطة أنه هو يستطيع تتبعها إلى مرحلة محددة، بعد كده لن يستطيع التتبع الخاص بها، فهنا الصندوق هيبقى مضطر أنه هو يغطي هذه الخسائر.
0: نعم، وبالتالي
1: تمام.
0: الشركة الآن كيف يمكن أن أو المنصة كيف يمكن أن تمنع حدوث اختراقات من هذا النوع، وهل يعني نطمئن المستثمرين أم كيف يكون الأمر، أو كمستثمر يريد أن يعني يثق في المنصة مرة أخرى؟
1: تمام، خلينا نقول يا فندم حاجة بسيطة جدا، إن النهاردة المنصة عملت وقفت سحب الأرصدة للعملاء.
0: صحيح.
1: طب ليه عملت الكلام دوت؟ سلامة الرصيد للعميل ده جزء مهم جدا. اللي بيحصل هنا إن لازم يتم إيقاف السحب، وده إجراء اسمه إجراء الاستجابة للحوادث. تمام؟ بيخضع لمعايير مهمة جدا. إن استمرار الحركة المالية من خلال بنية تحتية بيحصل فيها تحقيق دلوقتي وموجود جواه ثغرة أمنية، ده بيمثل خطر كبير جدا على باقي الأموال اللي موجودة.
0: نعم.
1: تمام؟ والمنصة كمان أعلنت تدريجيا إن هيتم بكل بساطة إن هي تبتدي ترجع الحسابات مرة أخرى بداية من 28 سبتمبر. تمام؟ وهتوصل لإعادة الحسابات كاملة لحد حلول 2 أكتوبر بإذن الله.
0: نعم.
1: خلينا نقول حاجة مهمة جدا للسادة المتابعين، الأمن السيبراني أحيانا بيكون تجميد حركة المال هي الوسيلة الوحيدة للحفاظ عليه لغاية لما نتأكد من نظام الأمان الكامل اللي موجود داخل المؤسسة أو المنظومة ذات نفسها.
0: نعم، وبالتالي يعني وضحت الفكرة. شكرا لك الدكتور محمد محسن، المستشار في
1: ألو
0: الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية.
1: ألو
0: شكرا لك دكتور. أن مستمعينا في أخبار الاقتصاد، ارتفعت أسعار النفط بنسبة 3% مع تمسك إيران بشروطها لإعادة فتح مضيق هرمز بعد رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحا إيرانيا لإعادة فتح المضيق. ارتفع خام برنت بنحو 75% منذ بداية العام مع دخول الصراع بين الولايات المتحدة وإيران شهره الثامن، ما يزيد الضغوط التضخمية على الاقتصادات العالمية. وفي الوقت نفسه قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت إن إيران قد ترسل آخر شحناتها النفطية إلى الصين خلال أسبوعين، مع تقلص مخزونات الخام الإيراني في البحر إلى نحو 15 مليون برميل بحسب بسنت. أيضا مستمعين، عادت الضغوط إلى أسواق السندات العالمية مع ارتفاع أسعار النفط بعد رفض الرئيس ترامب مقترح كما قلنا إيران. أيضا في أخبار الاقتصاد، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يدرس بجدية فرض حظر على صادرات الديزل الأمريكية في محاولة للحد من ارتفاع أسعار الوقود في السوق المحلية. وأوضح ترامب أن وقف التصدير قد يؤدي في المقابل إلى ارتفاع طفيف في أسعار البنزين، لكنه أشار إلى أن إدارته قد تمضي في هذه الخطوة.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: ننتقل معكم مستمعينا إلى عالم الطيران. شركة إيرباص خرجت بتصريح أثار الكثير من الجدل. الشركة تقول إن طائراتها من طراز A321 نيو الموجودة حاليا في الخدمة تستطيع مواصلة طيرانها بشكل عادي، لكن هناك حوالي 500 طائرة من نفس هذا الطراز تحتاج تدخلا سريع لمعالجة خلل في جودة تصنيع جزء من الهيكل. سؤال الذي يتبادر لذهن أي شخص، ما هي طبيعة هذه المشكلة؟ وهل يعني أن هناك طائرات غير آمنة موجودة في الخدمة الآن؟ وكالة رويترز كشفت القصة وقالت أن الخلل موجود في طبقة الحماية من التآكل على أجزاء تقوية طولية بأسفل جسم الطائرة. هذه الأجزاء ببساطة هي التي تقوي هيكل الطائرة وتحميها من الصدى والتآكل مع الوقت. إيرباص طمأنت الجميع وقالت إنها اكتشفت المشكلة وسيطرت على مصدرها، وهناك حل وعلاج متاح، والموضوع لا يمس سلامة الطيران حاليا. وعدد 500 طائرة ذكرت أنه منقسم بين 250 طائرة بالخدمة و250 ثانية ما زالت في مصانع الإنتاج. الطائرات التي تسلمت أو سلمت لشركات الطيران وهي في الخدمة الآن كما ذكروا تحتاج إلى فحص ومعالجة، لكن هنا يأتي السؤال، كيف تستطيع أن تكمل رحلاتها؟ للحديث أكثر نرحب بليث الرشيد كابتن طيار، ينضم إلينا عبر زوم. أهلا بك معنا كابتن ليث.
2: أهلا وسهلا أخت أثير، مساء الخير.

0: مساء النور. ماذا يعني عمليا أن الطائرة على الرغم من الخلل الموجود فيها هي تستطيع مواصلة الطيران؟
1: نعم، هو ليس خلل يؤثر على سلامة الطيران أو على سلامة الطائرة. هو مبدئيا بدن الطائرة مثل الماسورة نسميه مربوط ببعضه بأجزاء معدنية تشبكها في بعض، هذه ما عليها مشكلة. الطلاء اللي عليها الطائرة مصنوعة من معادن، عدة معادن، كانت رئيسيا من الألمنيوم، الآن أصبحت هناك مواد فايبر كاربون ومواد أخرى. فالمعادن مع الزمن مع التعرض للحرارة والبرودة والطيارة توصل لحرارة ناقص 56 مئوية في الارتفاعات العليا أو أكثر، وعلى الأرض تصل إلى 40 و50 درجة مئوية. فتباين الحرارة، التمدد والتقلص، الرطوبة والجفاف، كل هذا بيأثر على المعدن، بيؤدي إلى التآكل كما بنعرف. فهناك طلاءات مخصصة لحماية المعدن من التآكل. التآكل ما بحصل بين يوم وليلة، هو بده سنوات طبعا وبده فترات طويلة. لذلك اكتشفوا الخلل مبكرا، وهذا الجيد في صناعة الطيران، ودائما احنا بنبحث عن الأخطاء قبل ما تحصل، ما بنستنى بما يصير خطأ ثم
0: صحيح.
1: نصلح
0: يعني
1: المشكلة.
0: حتى كان في سؤال كابتن ليث انه الى اي مدى عيوب التصنيع المكتشفة بعد تسليم الطائرات يعني امر معتاد او متوقع؟
1: نعم، بعد التصنيع في عيوب تظهر مع الزمن، مثل هذا الخطأ، الخلل الفني البسيط، اللي هو يعني التآكل لا يمكن خلال فترة تصريح أو إخراج تصاريح الطائرة وفحصها وإخراجها من المصنع واعتمادها من قبل هيئة الطيران. هاي تحتاج وقت طويل، تحتاج أشهر ربما سنوات حتى يتم اكتشاف خلل بسيط، ثم يتم حسب نوع الخلل إما إيقاف الطائرة مباشرة أو عرضها على القسم الصيانة في كل شركة طائرة بناء على تعليمات المصنع اللي هو إيرباص. يعني زي ما تفضلت في 250 طيارة تحت الإنتاج، هذول راح ينحلوا قبل ما يتم إنتاجهم، لكن المشكلة الوحيدة أنه يتأخروا شوي. في 250 طيارة 321 نيو عم بتطير أوريدي في الأجواء. هذه ما يقوموا به أنه لما كل ما تنزل على الأرض في لها صيانة، الطائرة لها صيانة يومية أسبوعية شهرية، كل 500 ساعة، كل 1000 ساعة. فهم بفحصوها، إذا ما في تآكل بخلوها تكمل طيران كمان 500 ساعة مثلا نفرض، ثم بفحصوها مرة أخرى إلى أن توصل. في برضو أنواع فحوصات على الطائرات تسمى A check, B check, C check أو D check. يعني هاي بتم حسب الفحص، بيتم مرات تفكيك الطائرة كاملة وإعادة بنائها يعني إذا تطول. لذلك بنتظروا عبين ما يشوفوا متى هي الفترة المسموحة لإعادة الطلاء، بيعيدوا طلاء هذه الأجزاء. فبأكد مرة ثانية، هي مشكلة الطلاء يمنع التآكل على المدى البعيد، وليس مشكلة أجزاء تحمي سلامة الطائرة أو تجمع الطائرة مع بعضها. يعني الخطأ هو بسيط، ولكن الطيران لا يحتمل حتى الأخطاء البسيطة، لذلك صحيح. بتقوم شركات الطيران بأخذ الإجراءات مسبقا،
0: ويعني حتى الإفصاح عنها، يعني هذه واحدة من الأشياء المهمة التي يتم الحديث عنها. شكرا لك كابتن طيار ليث الرشيد على هذا الحوار، شكرا لك.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: في أخبار الاقتصاد، كشفت الولايات المتحدة عن تفاصيل اتفاق مع الصين لخفض الرسوم الجمركية على واردات بقيمة تقارب 30 مليار دولار من كل جانب، وذلك عقب القمة التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ. وتشمل قائمة السلع التي ستدخل الولايات المتحدة بموجب الترتيب المقترح الألعاب النارية، المنتجات المنزلية والمعدات الرياضية والألعاب، فيما تضم قائمة الواردات الصينية من الولايات المتحدة اللحوم، المأكولات البحرية ومنتجات الألبان والحبوب والفحم والأخشاب والمعدات الطبية. بدورها أكدت بكين تعزيز مشتريات الفحم الأمريكي خلال عامي 2027 و28 ضمن إطار الاتفاق. وكانت واشنطن أعلنت في وقت سابق أن الصين وافقت على استيراد ما لا يقل عن 10 ملايين طن متري من الفحم الأمريكي في كل من العامين المقبلين. تتجه الصين نحو تخفيف القيود على شراء بعض رقائق إنفيديا المتطورة، حيث أشارت بكين إلى احتمال السماح لشركات مثل علي بابا وبايت دانس بشراء رقائق RTX Pro 5500 الجديدة حسب ما ذكره موقع The Information نقلا عن المصادر. وذكرت المصادر أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا والمعلومات الصينية طلبت من عدد من الشركات تقديم تفاصيل خطط الشراء والكميات والاستخدامات المتوقعة، مع إبلاغ بعضها بنيتها الموافقة على هذه المشتريات.

دعت هيئة السوق المالية السعودية المشاركين في السوق لإبداء آرائهم حول مشروع ينظم تعامل مؤسسات السوق المالية مع عملائها في الأسواق الخارجية، وذلك حتى 27 من أكتوبر لهذا العام. ويقترح المشروع تطبيق متطلبات الملائمة قبل بدء التعامل مع العميل للتأكد من توافق الاستثمار مع وضعه المالي وخبرته وقدرته على تحمل المخاطر، من دون إعادة التقييم عند كل صفقة إلا إذا تغيرت ظروفه بشكل جوهري. كما يضع ضوابط للتداول بالهامش خارج السعودية، أبرزها إلزام العميل بتغطية لا تقل عن 50% من قيمة الصفقة، مع حظر هذا النوع من التعاملات على الأدوات ذات الرافع المالية المرتفعة، وكذلك على أسهم الشركات التي تتجاوز خسائرها المتراكمة نصف رأس المال. ومن المقرر أن تبدأ الأحكام النهائية بعد دراسة الملاحظات اعتبارا من 1 نوفمبر 2026. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من فيدباك. بإمكانكم متابعة الحلقة في حساب العربية FM على يوتيوب، وأيضا مشاهدة اللقاءات السابقة. كنت معكم من الإعداد والتقديم أثير مباركي، وتنسيق الضيوف مع الزميلة وعد الدوسري. انضم بعد قليل إلى العربية بزنس لمتابعة آخر المستجدات قبيل إغلاق السوق.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
3: سأعود إلى هذه النقطة. أفتح قوس.
2: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
4: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا.
2: المتخالفون.
4: مرئها إسرائيل دولة إمبريالية.
2: المتحاورون.
5: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
2: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
6: العربية FM.
1: أن تعرف أكثر.
7: أهلا بالخليج في عروس البحر الأحمر.
8: خليجي 27. من المنامة بدأت الحكاية. وفي جدة تستكمل فصول المجد. تتسابق المنتخبات.
9: يا للظهور، يا للتاريخ، يا للقطة.
8: وتشتعل المدرجات. أعلام متعددة وقلب خليجي واحد. وفي عروس البحر الأحمر الكأس ينتظر من يكتب اسمه في التاريخ. ملعب 27 يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
1: العربية FM.

تقلبات في أسواق السلع. النفط يرتفع مع تأزم إعادة فتح مضيق هرمز، وأسعار الذهب تهوي بشدة. قطر للطاقة تمدد حالة القوة القاهرة على إمدادات الغاز المسال إلى إديسون الإيطالية حتى ديسمبر. هيئة السوق المالية

أهلا بكم إلى الأسواق العربية من العربية بزنس، أنا عباد اللدن. ونبدأ مع إغلاقات الأسواق الإماراتية. تباين بين مؤشري دبي وأبو ظبي، ارتفاعات في دبي ب 13 نقطة مئوية وتراجعات طفيفة في أبو ظبي ب 20 نقطة المئوية. في دبي تداولنا لوقت طويل في خلال الجلسة فوق مستويات 6000 نقطة، ولكن المؤشر خسر هذا المستوى في نهاية الجلسة. اليوم السيولة تتوزع ما بين أسهم قيادية وأسهم كان عليها نشاط كبير في الفترة الأخيرة مثل اتحاد انرجي، تراجعات ب 17 نقطة مئوية أسهم، ولكن لاحظوا أن الأسهم القيادية الأخرى كلها في المنطقة الخضراء، خصوصا أسهم القطاع المصرفي، ارتفاعات على الإمارات دبي الإسلامي، أيضا دبي الإسلامي، أسهم القطاع الإمارات دبي الوطني ودبي الإسلامي، كل أسهم القطاع المصرفي إجمالا في دبي وأبو ظبي تشهد نشاطا إيجابيا منذ اجتماع الاحتياط الفيدرالي الأسبوع الماضي وقرار رفع الفائدة، والذي ينتظر أن يكون له أثر إيجابي على صافي هامش الفائدة في القطاع المصرفي. هذه الأسهم الأكثر ارتفاعا، نرى أسهم ليست ذات نشاط كبير في السوق تتصدر الارتفاعات، نرى الإثمار، مصرف السلام، أمانات، وكنا نرى الأسبوع الماضي أسهم في صدارة الارتفاعات مثل أمان، بعض أسهم القطاع التأمين، وأيضا أجيليتي الكويتية، إيفا أيضا الكويتية. هذه الأسهم كانت تتصدر النشاط، بعضها اليوم يشهد جني أرباح واضح مثل أمان، تراجعات ب 2%، أيضا تراجعات على الأغذية المتحدة بقرابة 5%. في أبو ظبي الصورة تتركز على شركات أدنوك، نشاط مع ارتفاع ب 13 نقطة مئوية على أدنوك لغاز مع تداولات ب 160 مليون درهم تقريبا على هذا السهم. أبو ظبي التجاري تراجعات طفيفة، جني أرباح بعد المكاسب القوية في جلسة في آخر جلسات الأسبوع الماضي، وألف ظبي ارتفاعات قوية ب 2.6%. أبو ظبي الأول ارتفاع طفيف، الدار العقارية يواصل المكاسب القوية، لاحظوا هذه المستويات 8.2 درهم للسهم مع ارتفاعات بنصف النقطة المئوية، مكاسب كبيرة كانت الأسبوع الماضي أيضا على هذا السهم. هذه الأسهم الأكثر ارتفاعا، إذا الفجيرة الوطني، أرام، ألف ظبي، وأبو ظبي الوطنية لمواد البناء.

وإلى جولة على أبرز الأخبار التي تحرك الأسواق اليوم. ارتفع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بأكثر من 2% مع تقييم المتعاملين لأحدث تطورات إمدادات الغاز المسالي من قطر، بالتزامن مع إشارات متباينة بشأن المفاوضات الرامية إلى إعادة فتح مضيق هرمز. ومددت قطر للطاقة حالة القوة القاهرة على إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى شركة إديسون الإيطالية حتى ديسمبر. وتبلغ نسبة امتلاء مرافق تخزين الغاز في أوروبا حاليا نحو 71% بالمقارنة مع 87% كمتوسط موسمي للسنوات الخمس الماضية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يدرس بجدية فرض حظر على صادرات الديزل الأمريكية في محاولة للحد من ارتفاع أسعار الوقود في السوق المحلية. وأوضح ترامب أن وقف التصدير قد يؤدي في المقابل إلى ارتفاع طفيف في أسعار البنزين، لكنه أشار إلى أن إدارته قد تمضي في هذه الخطوة. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن صانعي السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يكونوا منفتحين بشأن مسار أسعار الفائدة، مشيرا إلى أن مكاسب الإنتاجية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي وتخفيف القيود التنظيمية قد تساعد في احتواء التضخم. تتجه الصين نحو تخفيف القيود على شراء بعض رقائق انفيديا المتطورة، حيث أشارت بكين إلى احتمال السماح لشركات مثل علي بابا وبايت دانس بشراء رقائق RTX Pro 5500 الجديدة، بحسب ما ذكر موقع The Information عن نقلا

عن مصادر. في سلطنة عمان أصدر جهاز الضرائب 3 قرارات إدارية جديدة تقضي بتحديد السلع والمنتجات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بمعدل 0% لتشمل السلع الغذائية الأساسية والأدوية والتجهيزات الطبية البشرية والبيطرية. في أخبار الأسواق العالمية، عادت الضغوط إلى أسواق السندات العالمية مع ارتفاع أسعار النفط هذا اليوم بعد رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحا إيرانيا جديدا لإعادة فتح مضيق هرمز، ما عزز المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية وتشدد الاحتياطي الفيدرالي. وارتفعت عوائد السندات الأمريكية لأجل عامين بنحو 5 نقاط أساس وحتى أكثر من ذلك الآن إلى مستويات 4.92%، فيما صعد عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى مستويات 5.2%، فيما باتت الأسواق تسعر 3 زيادات إضافية للفائدة العام المقبل مع احتمال رفعها للمرة الرابعة في وقت يقترب فيه منحنى العائد من الانعكاس أو الانفيرجن، مع تقلص الفارق بين عوائد السندات لأجل 2 و10 سنوات إلى أدنى مستوياته منذ مطلع عام 2025. في هذا الوقت وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يقول إن صانعي السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يكونوا منفتحين بشأن مسار أسعار الفائدة، مشيرا إلى أن مكاسب الانتاجية الناجمة عن الذكاء الاصطناعي وتخفيف القيود التنظيمية قد تساعد في احتواء التضخم. وأشار إلى أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن واش يدرك أن مكاسب الانتاجية الحالية قد تكون مماثلة أو ربما أكثر من تلك التي شهدها الاقتصاد الأمريكي خلال طفرة الإنترنت في 90s. وأضاف بيسنت أن الاقتصاد الأمريكي يحقق أداء قويا مدعوما بخفض الضرائب وإلغاء القيود رغم تأثير ارتفاع أسعار الوقود المرتبطة بالصراع مع إيران على المستهلكين. نظرية سكوت بيسنت هنا تتحدث عن صدمة العرض، بمعنى أنه زيادة الأوتبوت أو زيادة النمو الاقتصادي تؤدي إلى توافر المزيد من السلع والإمدادات السبلاي، وبالتالي هذا يكبح التضخم. وبالتالي هو يوجه نصيحة ضمنية للاحتياط الفيدرالي بألا يتسرع برفع آخر للفائدة في ظل توقعات الأسواق الآن ربما بنسبة 60-70% بخفض آخر للفائدة في اجتماع أكتوبر المقبل. هذا كله يترافق اليوم مع ارتفاعات كبيرة نراها في أسعار الطاقة، وهذا من العوامل المؤثرة على التضخم بشكل واضح. مكاسب مزيج برنت الآن تصل إلى 4%، نقترب كثيرا من مستويات 110 دولارات، وصلنا إلى 108.5 تقريبا دولار للبرميل، وارتفاعات مماثلة على خام نايمكس. وبالتالي يستمر هذا الهامش الكبير في الفارق بين خام نايمكس ومزيج برنت بحوالي 12 دولارا. بالمقابل بأسواق الغاز، ارتفاعات للغاز في أوروبا بشكل كبير لأنه مستويات المخزونات الآن أقل من معدل السنوات الماضية في ظل إعلان قطر للطاقة أيضا عن استمرار حالة القوة القاهرة. بنعرف أنه الصادرات القطرية متوقفة منذ الأسابيع الأولى من حرب إيران. بالمقابل بأسواق السلع النفيسة تراجعات كبيرة، الذهب بحوالي 3% إلى مستويات 4150 دولارا، وتراجعات بحوالي 5% على الفضة إلى مستويات 61 دولارا. القصة الكبرى في أسواق السندات، لاحظوا هذه المستويات لعائد 10 سنوات عند 5.23، وصلنا إلى الذروة التي وصلنا إليها بمنتصف الأسبوع الماضي يوم الأربعاء الماضي، ويستمر هذا الارتفاع الكبير بعوائد السندات أجل السنتين 4.92، نقترب كثيرا من مستوى 5 سنوات على بعد 8 نقاط أساس فقط من حافة 5 سنوات، ويقترب كثيرا عائد السنتين من عائد 10 سنوات، وهذه إشارة inversion أو انقلاب في منحنى العائد.

0: ننتقل إلى مصر، حيث انطلقت فعاليات منتدى مصر الخامس للتعدين، والذي تنظمه وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم وغدا تحت شعار إطلاق الإمكانات الاستكشافية لمصر والدرع العربي النوبي. للمزيد حول هذا المؤتمر وما يجري فيه تنضم إلينا مباشرة من هناك الزميلة فهيمة زايد. أهلا بك فهيمة. طبعا قطاع الاستكشاف المصري مهم للغاية للتخطيط لمستقبل ربما الإيرادات الحكومية. ما الذي نتابعه في هذا المؤتمر؟
1: بالفعل عبادة، يعني هذا المنتدى يأتي في توقيت هام للغاية، تستهدف فيه مصر رفع حصة التعدين من أقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما بين 5 إلى 6% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وذلك يعني اتضح من التعديلات التي جرت على قانون الثروة المعدنية، تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يعني اسمها هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية أيضا. وبالتالي هناك خطة كبيرة لمصر لزيادة الإيرادات من هذا القطاع الحيوي. وتنضم إلينا هدى منصور رئيس شركة أنجلو جولد أشانتي وعضو مجلس إدارة السكري لمناجم الذهب. بالطبع السكري هو أضخم منجم للذهب في مصر حتى الآن، يعني لازلنا في انتظار المزيد من الاكتشافات. أستاذة هدى، في البداية كان هناك لقاء بين أنجلو رئيس شركة أنجلو أشانتي وأعضاء مجلس الإدارة مع الرئيس صباح اليوم، والحديث عن ضخ استثمارات جديدة في مصر، خطة أنجلو أشانتي في مصر.
2: طيب، أول حاجة أنجلو جولد أشانتي هي رابع أكبر شركة على مستوى العالم في التعدين، دخلت مصر عن طريق استحواذ لنصيب سنتامين في منجم السكري. هي شراكة متكافئة بين الحكومة المصرية والشريك الأجنبي. الحمد لله أنا بشرف برئاسة الشركة، والاجتماع النهاردة مع فخامة الرئيس كان بيؤكد مساندة مصر للمستثمرين الأجانب وتذليل العقبات قدامهم، بحيث أن احنا نقدر نزود الاستثمار في مصر. زي ما حضرتك تفضلتي، في خطة طموحة جدا من الحكومة المصرية بزيادة الكونتريبيوشن في الناتج المحلي من 1% ل 5 أو 6%. دي طبعا بتتطلب عديد من الاستثمارات الخارجية من المستثمرين الأجانب عشان نقدر نحن ننهض بهذا القطاع. تغيير برضو القانون اللي تم السنة اللي فاتت وتعديل هيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية، ده بيسهل كتير جدا على المستثمرين الأجانب.
1: خطة أنجلو جولد أشانتي في مصر خلال السنوات المقبلة، حجم الاستثمارات التي تم ضخها وحجم المستهدف؟
2: طيب، أنا هقول بس رقم بيوري أهمية منجم السكري بالنسبة للشركة. شركة أنجلو جولد أشانتي لما جت استحوذت على حصة سنتامين، تم الاستحواذ بقيمة 2.5 مليار دولار، فده وكان أكبر حاجة في البورتفوليو بتاع سنتامين كان هي منجم السكري. منجم السكري السنة اللي فاتت ساهم في حوالي 600 مليون دولار للحكومة المصرية، فده برضو بيورينا حجم المساهمة اللي بترجع مرة تانية للحكومة المصرية. كل الاستثمارات اللي بيتم ضخها للإنتاج بتتم عن طريق الشريك الأجنبي، فإحنا كشريك أجنبي إحنا اللي بنضخ الاستثمارات، بعد كده بيتم اقتسام الأرباح مع الحكومة المصرية. السنة اللي فاتت أنتجنا 0.5 مليون وقية، وده بيحط منجم السكري من ضمن أهم المناجم الذهب على مستوى العالم. هو المنجم الأكبر والأهم على الإطلاق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هو أكبر منجم ذهب حاليا. إحنا عندنا منجم مفتوح ضخم جدا، قطره 2 كيلومتر بعمق 400 متر، بينقل حوالي من أكثر من 80 مليون طن من الحجارة سنويا، فده بس بيوري الحجم الإنتاج داخل منجم السكري.
1: مستهدف الإنتاج السنة دي؟
2: إحنا مستهدف الإنتاج السنة دي مماثل للسنة السابقة، وده بيحتاج طبعا ضخ مئات الملايين من الدولارات عشان نقدر إن إحنا عندنا خطة مستدامة لهذا الإنتاج وإن إحنا نطول عمر المنجم.
1: في طرح جديد من الحكومة المصرية تم في يونيو الماضي، هل تقدمت شركة أنجلو جولد أشانتي؟ سيتم الإعلان خلال المنتدى عن نتائجه.
2: احنا تقدمنا الحقيقه بعروض على 19 بلوك مختلف، لسه مش عارفين طبعا، الحكومه بتدرس وهتدي في النهايه يعني هتدي في النهايه الطروحات لاحسن حد عمل بيد عليها، فاحنا منتظرين النتيجه وبنتمنى للجميع التوفيق، وطبعا بنتمنى ان احنا التوفيق باذن الله. برضو
1: حضرتك قلتي لي ان عندكم خطه ل10 سنين، ايه هي الخطه؟
2: الخطه ان احنا نرفع كفاءه المنجم، يعني ونمد عمر المنجم، يعني نعمل استكشافات في مناطق جديده بحيث ان احنا ما يبقاش عندنا مكان واحد.

0: فقط اللي احنا بنطلع منه الانتاج. تبقى في عندنا عده مناطق داخل منطقه الاستكشاف الموجوده عندنا او منطقه الكونسيشن بتاعتنا.
1: شكرا جزيلا. عبادة، هذه صورة عن منجم السكري، أكبر المناجم في مصر حتى الآن، حجم الإنتاج المستهدف وخطط أنجلو جولد أشانتي لضخ استثمارات جديدة في مصر خلال الفترة المقبلة.
2: أشكرك جزيل الشكر زميلة فهيمة زايد. إلى فاصل نستكمل بعده بقية فقرات الأسواق العربية.

0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
2: يبدأ النقاش والتحليل،
1: تصبح الخطوات محسوبة
2: لقرارات أكثر وضوحاً.
3: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
4: أهلا بكم من جديد. نلقي النظر على المؤشرات الأوروبية في بداية هذا الأسبوع. وسط ارتفاع عوائد السندات نرى ضعفا في أسواق الأسهم بشكل عام، بدأ معنا من آسيا خصوصا من كوريا الجنوبية، ويمتد إلى ألمانيا مع تراجعات ولو أنها طفيفة 0.1 نقطة مئوية مقابل ارتفاعات أيضا خجولة في فرنسا وفي لندن. ولكن نلاحظ التراجعات الملحوظة بوول ستريت على العقود الأجلة لناسداك وإس أم بي وداو جونز. لنتحدث أكثر حول الأسواق العالمية تنضم إلينا مباشرة من لندن الزميلة كارينا كامل. أهلا بك كارينا. واضح أنه في ضغط على أسواق الأسهم بالتزامن مع ارتفاع العوائد، من أين يأتي هذا الضغط؟
5: تماما، وواضح جدا انه نفسيه المستثمرين يعني شهدت احدى المخاطره تراجعت اليوم صباحا. تابعنا تراجعات في الاسواق الاسيويه، لانه دائما عندما ترتفع العوائد هذا يضغط على نفسيه المستثمرين ويضغط على الاسهم بشكل سلبي. وظهرت العوائد المرتفعه ليست فقط محصوره على الولايات المتحده، بل العوائد الاوروبيه ايضا منذ صباح تابعناها. مثلا البوند الالماني العائد عليه اليوم عند اعلى مستوى منذ يونيو 2009، وحتى العوائد قصيره الاجل الالمانيه ارتفعت بشكل كبير، فهذا ضغط على نفسيه المستثمرين في المنطقه الاوروبيه. وفي غياب بيانات اقتصاديه او اخبار اوروبيه يعني واضح انه هذا هو الشغل الشاغل. ولكن يجب ان نذكر انه هناك بعض الايجابيه في بعض القطاعات في اوروبا اليوم، على راسها قطاع تشييد المساكن في بريطانيا الذي يتفاعل ايجابا مع اعلان الحكومه البريطانيه عن اجراءات جديده لمساعده من يشتري مسكن للمره الاولى الفيرست تايم بايرز على اقتناص منزل من خلال تقديم برامج لضمان القروض. هذا الامر اثر بشكل ايجابي على العديد من الاسهم القياديه في هذا المجال، من بينها تايلر ويمبي، بارت، بيرسيمن، كلها مرتفعه اليوم. اضافه الى ذلك بعض شركات التجزئه في المنطقة الأوروبية مرتفعة، وأيضا شركات المنتجات الاستهلاكية. فعبادة، في ظل التراجع الأوسع لشهادة أخذ المخاطرة هناك بعض الإيجابية في بعض القطاعات اليوم. وفقط أشير أيضا أن قطاع التعدين ضاغط بوضوح اليوم مع تراجع أسعار المعادن، وطبعا كل التركيز يتجه إلى الولايات المتحدة. أيضا جلسة هادئة على صعيد البيانات اليوم، ولكن لدينا العديد من البيانات المهمة جدا على مدار هذا الأسبوع ابتداء من غدا الثلاثاء.
4: بلا شك نراقب البيانات في أمريكا، ولكن قصص متعلقة بالذكاء الاصطناعي، الحوار الأمريكي الصيني يبدو أنه انطلق في هذا القطاع. وأيضا هناك عشاء جمع داريو أمودي رئيس تنفيذي لأنثروبيك مع الرئيس ترامب، ما الذي يمكن أن يكون قدار في هذا الاجتماع؟

أكيد مسألة الرقابة ستكون على رأس الأولويات، ويجب أن نعرف يعني هل هناك اختلاف في آراء داريو أمودي رئيس أنتروبيك ودونالد ترامب حول الرقابة. نحن نعرف موقف دونالد ترامب، واضح جدا أنه هو قال أنه يود ألا تكون هناك رقابة، لأنه هو يخشى أن هذا سيبطئ وتيرة

0: بشأن التطور السريع في هذا المجال، فهل هناك توحيد في الرؤى على هذا الصعيد أم هناك اختلافات؟ لم تصدر أي statement أو أي تصريحات أو بيانات حول ما جرى في هذا الاجتماع، يبدو أنه كان عشاء يعني خاص أو private dinner. وأيضا لماذا لم يعني يساهم في هذا العشاء آخرون مثل سام ألتمان مثلا أو إيلون ماسك؟ نحن نعرف أن أنتروبيك لديها عقود مهمة جدا مع البنتاغون الأمريكية وزارة الدفاع، وكانت أيضا محط جدل هذه العقود والخدمات التي تقدمها أنتروبيك. لاعب كبير، لاعب مهم، ولكن شركة ربما يجب أن يكون هناك أكيد توازن ما بين النمو والريجوليشن.
1: هذا ما نراقبه كارينا، أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من لندن. بهذا نأتي إلى ختام الأسواق العربية، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
2: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
3: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
4: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
5: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
6: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
0: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
7: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
8: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها. تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10 على العربية بيزنس.
2: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
4: عمل ساخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
9: غداء عمل من الأحد إلى الخميس 1 على العربية بيزنس.
0: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بيزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
2: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
6: يبدأ النقاش والتحليل.
2: تصبح الخطوات محسوبة
6: لقرارات أكثر وضوحاً.
1: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بيزنس.
10: قد تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقاً في مكان آخر. أرقام تتحرك، تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات. قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد.

غابات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبوابا تشعل نارا، وحروب نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة.

0: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
2: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة. حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها. تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم، لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10 على العربية بزنس.
3: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني فرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
0: في يوم عمل ساخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
4: غداء عمل من الأحد إلى الخميس 1 على العربية بزنس.
0: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى جرس الإغلاق من شاشتي العربية بزنس والعربية. هذه أبرز عناويننا. مكاسب بأكثر من 4% لأسعار النفط، وبرنت يسجل أعلى مستوياته في أسبوعين. السعودية تستأنف تصدير النفط عبر خط أنابيب شرق غرب بحسب بلومبرغ. أسعار الذهب دون 4200 دولار مع تراجعات تفوق 3% في جلسة اليوم.

انفيديا تطلق نظاما جديدا للسيطرة على عملاء الذكاء الاصطناعي. أهلا بكم. ذكرت وكالة بلومبرغ قبل قليل بأن السعودية استأنفت ضخ النفط عبر أنابيب شرق غرب بعد إصلاح الأضرار التي تعرض لها في وقت سابق من هذا الشهر. وبحسب مصادر بلومبرغ فقد قامت أرامكو باختبار الإمدادات الأسبوع الماضي بهدف استئناف التصدير من الساحل الغربي بأقرب وقت ممكن. هذه نظرة على أسعار النفط مشاهدينا، والتي ترتفع اليوم بأكثر من 3%. وصلت الارتفاعات في جلسة اليوم إلى قرابة 4%. برنت يعود إلى ما فوق 108 دولارات للبرميل، أعلى مستويات له في نحو الأسبوعين. كان قد شهد بعض التراجعات يوم الجمعة الماضي في ضوء العرض الإيراني لواشنطن حول إنهاء الحرب وإعادة فتح المضيق في 7 أيام، لكن رفض الرئيس ترامب لهذا المقترح الإيراني خلال عطلة نهاية الأسبوع أعاد الزخم والارتفاعات لأسعار النفط مطلع تداولات هذا الأسبوع. ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بأكثر من 2% مع تقييم المتعاملين أحدث تطورات إمدادات الغاز المسال القطري، بالتزامن مع إشارات متباينة بشأن المفاوضات الرامية إلى إعادة فتح مضيق هرمز. ومددت شركة قطر للطاقة حالة القوة القاهرة على إمدادات الغاز المسال إلى شركة أديسون الإيطالية حتى ديسمبر المقبل. وتبلغ نسبة امتلاء مرافق تخزين الغاز في أوروبا حالياً نحو 71% من إجمالي قدراتها القصوى، مقارنة بمتوسط موسمي للسنوات الخمس الأخيرة يبلغ 87% لهذا الوقت من السنة.

من النفط إلى الذهب، حيث تراجعت أسعار المعدن الأصفر بقوة هذا اليوم مع استمرار الجمود بشأن مضيق هرمز، ما أبقى أسعار الطاقة مرتفعة وعزز رهانات استمرار الاحتياط الفيدرالي في رفع الفائدة لمواجهة التضخم، وهو ما ضغط على أسعار الذهب بشكل كبير هذا اليوم.

انتقالا إلى أخبار السوق السعودية، دعت هيئة السوق المالية المشاركين في السوق لإبداء آرائهم حول مشروع ينظم تعامل مؤسسات السوق المالية مع عملائها في الأسواق الخارجية، وذلك حتى 27 من أكتوبر المقبل. ويقترح المشروع تطبيق متطلبات الملائمة قبل بدء التعامل مع العميل للتأكد من توافق الاستثمار مع وضعه المالي وخبرته وقدرته على تحمل المخاطر، من دون إعادة التقييم عند كل صفقة إلا إذا تغيرت ظروفه بشكل جوهري. كما يضع ضوابط للتداول بالهامش في الأسواق الدولية خارج المملكة، أبرزها إلزام العميل بتغطية لا تقل عن 50% من قيمة الصفقة، مع حظر هذا النوع من التعاملات على الأدوات ذات الرافعة المالية المرتفعة، وكذلك على أسهم الشركات التي تتجاوز خسائرها المتراكمة نصف رأس مالها. ومن المقرر أن تبدأ الأحكام النهائية بعد دراسة الملاحظات اعتبارا من مطلع نوفمبر القادم. بالعودة إلى خبر أرامكو الذي أوردته بلومبرغ في الأيام الماضية بشأن تعيين شركة إيفركور البنك الاستثماري الأمريكي لتقديم المشورة حول فصل أعمال الغاز في وحدة مستقلة تمهيدا لإدراج محتمل قد يتجاوز تقييمه 100 مليار دولار. في آخر الأخبار حول هذا الملف، ذكرت وكالة بلومبرغ بأنه في حال بلغ تقييم نشاط الغاز لدى أرامكو 100 مليار دولار أو

أكثر، فهذا سيعادل نحو 3 أضعاف القيمة السوقية لوحدة سابك، ويرتكز توسع أرامكو في الغاز بشكل أساسي على مشروع الجافورة الذي تستثمر فيه الشركة أكثر من 100 مليار دولار لتطويره. وبدأت المرحلة الأولى من المشروع نهاية عام 2025، فيما تستهدف أرامكو رفع إنتاج الغاز بنحو 80% بحلول عام 2030 بدعم من مشروع الجافورة ومشاريع أخرى. كما تتوقع أرامكو أن تضيف أعمال الغاز ما يصل إلى 15 مليار دولار من التدفقات النقدية التشغيلية الإضافية بحلول عام 2030. ومن شأن زيادة إمدادات الغاز أن تقلص اعتماد المملكة على النفط في توليد الكهرباء، مما قد يحرر نحو 1 مليون برميل يوميا من الخام إضافية للتصدير بدلا من استهلاكه محليا للكهرباء. كذلك قد تتيح الإمدادات الإضافية لأرامكو تصدير مزيد من الغاز في صورة غاز مسال أو توجيهه إلى قطاعات صناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة من بينها مراكز البيانات. وبالتوازي توسع أرامكو محفظتها من عقود الغاز المسال عبر مشاريع عالمية، بينها مشاريع على ساحل الخليج الأمريكي، بما يوفر لها شحنات إضافية للتداول فيها في الأسواق الدولية. نبقى في السعودية وفي شركاتها المدرجة، حيث وقعت شركة SMC للرعاية الصحية عقدا مع شركة مهارة الإنجاز بقيمة 149 مليون ريال تقريبا لتنفيذ أعمال الأساسات والأعمال الإنشائية وبناء الهيكل الإنشائي لمشروع مستشفى SMC 3 في مدينة الرياض. وأوضحت الشركة أن مدة العقد تبلغ 360 يوما، وأشارت إلى أن مستشفى SMC 3 يقع على الطريق الدائري الشمالي في مدينة الرياض، وصمم بطاقة استيعابية تبلغ 296 سريرا و200 عيادة خارجية. ومن المتوقع الانتهاء من إنشاء المستشفى في الربع الأخير من عام 2028، على أن يبدأ الأثر المالي الرئيسي للمشروع على نتائج الشركة بعد تشغيل المستشفى. في أخبار الشركات السعودية أيضا، وافقت الجمعية العامة غير العادية لسينومي سنترز على رفع رأس مالها بنحو 9% إلى 5 مليارات و180 مليون ريال عن طريق رسملة 426 مليون ريال من الأرباح المبقاة وإصدار 42 مليون سهم جديد، إضافة إلى إصدار أسهم منحة. أما شركة الكثير القابضة فتقدمت بطلب لهيئة السوق المالية السعودية لتخفيض رأس مالها من 113 مليون ريال إلى أقل من 10 ملايين ريال، وذلك من خلال إلغاء أكثر من 200 مليون سهم عادي بهدف إطفاء الخسائر المتراكمة. من جانبها أعلنت تبوك للتنمية الزراعية عن موافقة مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة ب80% إلى حوالي 76 مليون ريال ليصل إجمالي عدد الأسهم بعد الخفض إلى 7.6 مليون سهم. كما وقعت شركة SMC للرعاية الصحية عقدا مع مهارة الإنجاز بقيمة 148 مليون ريال لتنفيذ أعمال الأساسات والأعمال الإنشائية وبناء الهيكل الإنشائي لمشروع مستشفى SMC 3 في مدينة الرياض.

إذن مشاهدينا لنقم بجولة الآن على تداولات سوق الأسهم السعودية. المؤشر يعود للتراجع، كنا بالأمس أنهينا سلسلة 7 جلسات متتالية من التراجعات، سجلنا بالمؤشر بعض الارتفاع ضمن مستويات سيولة ضعيفة 2.3 مليار ريال، أضعف سيولة يومية منذ أكثر من شهرين. حاليا مستويات السيولة عند 2.5 مليار ريال، لكن السوق عاود انخفاضاته. إذن نتحدث عن 8 جلسات على انخفاض في آخر 9 جلسات، والسوق مجددا دون 10,600 نقطة. اليوم تعود الأسهم المصرفية بقيادة الانخفاضات، الراجحي متراجع 0.25 نقطة المئوية، الأهلي متراجع 2%، أرامكو أيضا على تراجع بالرغم من الأخبار الإيجابية التي سمعناها من وكالة بلومبرغ قبل قليل بأنه عودة

ضخ النفط على أنبوب خط أنبوب شرق غرب في توجه نحو إعادة التصدير من ميناء ينبع على الساحل الغربي، لكن سهم أرامكو لا يزال على انخفاض 25.60 ريال تقريبا. بالنسبة للأسهم الأكثر ارتفاعا لدينا الكثيري، سلامة، طبعا الكثيري تتجه لخفض رأس مالها لإطفاء الخسائر المتراكمة. أما بالنسبة للأسهم الأكثر انخفاضا، لائحة الحمراء على رأسها سهم الأسماك، رسن أيضا على تراجع ب 5%، لجام للرياضة أيضا ب 3.8% من الانخفاضات.

0: إذن مشاهدينا، نتابع في فقرة سهم اليوم سهم شركة لجام للرياضة، حيث يتراجع السهم في 5 من أصل 6 جلسات أخيرة، وصل اليوم إلى أدنى مستوى له عند 73 ريال و45 هللة. هذا أدنى مستوى يومي خلال جلسة منذ نهاية شهر يوليو الماضي. أيضا هناك زخم في أحجام التداولات، عدد الأسهم المتداولة اليوم أعلى ب 50% من المتوسط لآخر 20 جلسة. أما بالنسبة لأداء السهم خلال الفترات الزمنية الماضية، في آخر 5 جلسات متراجع السهم ب3%، أما على مدار 30 يوم السهم متراجع بقرابة 9%. أداء سهم لجام منذ بداية السنة متراجع بحوالي 26%، أما على مدار 52 أسبوع فالسهم متراجع ب48%، أندر بيرفورمينج بشكل حاد مقارنة بأداء المؤشر المتراجع في نفس الفترة بأقل من 6%. بالنسبة للجام، السعر إلى القيمة الدفترية يبلغ 3.5 مرات، أما على صعيد مكررات الربحية فمكرر الـ 12 شهر الماضية يقف عند 14 مرة، أما مكرر الربحية المستقبلي أيضا أقل من 14 مرة بقليل. عائد التوزيعات النقدية يبلغ 4.4% تقريبا. هناك 12 مؤسسة بحثية تتابع السهم، 4 منها توصي بالشراء، 7 توصي بالاحتفاظ، وتوصية 1 بالبيع. ومتوسط السعر المستهدف لهذه المؤسسات المالية يقف عند حوالي 98 ريالا، وهو أعلى بنسبة 28% من آخر سعر إغلاق. من هم كبار المساهمين في الشركة؟ بنسبة 52% حمد علي سعود الصقري، وشركة لجام للرياضة ب6.5%. مشاهدينا، الحديث أكثر حول تداولات السوق، يسعدنا أن يكون معنا في الاستوديو الأستاذ محمد بن فريحان، رئيس مجلس إدارة المحترف القابض. أستاذ محمد، أهلا بك، شكرا لوجودك معنا.
1: سهلا، حياكم الله.
0: بالنسبة لحركة السوق في آخر 9 جلسات، 8 منها على انخفاض، وبقيادة القطاع البنكي، يعني مؤشر القطاع البنكي متراجع منذ بداية الشهر بأكثر من 5%، وبقيادة سهم الراجحي على وجه التحديد، ما سبب هذه التراجعات برأيك؟
1: أول شيء نمسي عليكم على جميع المشاهدين العربية. يمكن ما هو سبب واحد فقط، يمكن لاحظنا كثير من التطورات حصلت، يمكن آخرها قبل أسبوعين أو أسبوع ارتفاع أسعار الفائدة، برضو ارتفاع مخاطر الأول، مخاطر في الجيوسياسية، برضو عندنا العوائد وارتفاع السندات، العوائد على السندات هذه برضو كانت ضغط كبير جدا. ولا ننسى برضو انه شح السيوله في السوق الان، يعني لو نلاحظ حتى التراجعات اللي حصلت، يعني احنا كمتوسط تداولات يوميه لدينا في السنه هذه مسجل حدود 5 مليار كمتوسط يومي، احنا قاعدين نتراجع بمتوسط، يعني بمتوسطات يوميه 2 مليار 3 مليار، يعني تعتبر شحيحه، حتى في اي صعود يكون برضو شحيحه السيوله، فواضح انه ما في ذيك السيوله الان موجوده في السوق. اكثر السيوله يمكن نقدر نقول متعلقة في أسهم بمراكز مرتفعة، ما عندها إمكانية أنها تبيع أو تصفي حتى أنها مثلا تكون في هناك تداولات، فهذه العوامل كلها على بعض هي اللي يمكن ضاغط السوق. مجرد أتوقع أنه حل أزمة مضيق هرمز وإيران وأمريكا، أتوقع أن هذا الشيء راح يكون يعطي انفتاح كبير جدا، مو بس للسوق السعودي، لأغلب الأسواق في العالم.
0: يعني إعادة فتح مضيق هرمز يبقى عليه علامة استفهام كبيرة حول موعد حدوث ذلك. نعم. ولكن دعنا نتحدث عن التعديلات والقرارات

0: الجديدة الرقابية من هيئة السوق التي تم الإعلان عنها بتواتر عالي حقيقة في الأيام الماضية، كيف تعتقد مجمل ما تم الإعلان عنه سينعكس على أداء السوق، والأهم من ذلك متى سيبدأ هذا الأثر بالظهور في السوق وتداولاته؟
1: يمكن لو تابعنا الهيئة الآن في مرحلة الحالية وخاصة مع الإدارة الجديدة نلاحظ أنها أخذت تطور آخر ومنحنى آخر، بدل ما كنا من أول في السنوات الماضية يمكن تعميق السوق بشكل كبير جدا وصلنا إلى حدود يمكن أكثر من 350 شركة، الآن بدأت موضوع أنه يكون هناك العمل على تجويد السوق بشكل أفضل. تمام، شفنا كل القرارات اللي نزلت صراحة سواء كانت اللي في جانب الطروحات الأولية كانت رائعة جدا، راح تعطي جودة في التسعير في مسألة الطرح والإدراج، وأيضا القرارات الخاصة بالخوارزميات، وهذه حتى لا يكون هناك فوضى في التداولات بواسطة الخوارزميات التقنية، وحيكون فيها نوع من التقنية ولا يكون في هناك أي اضطراب في السوق. والآن شاهدنا يمكن الاستطلاع الأخير هذا اللي حصل اللي هو التداولات في خارج أسواق السعودية عن طريق المؤسسات المالية، أنه هناك يكون فيه نوع من الحفاظ على حماية العميل والملاءة المالية، ولا يكون هناك فيه التداولات اللي تكون بمارجن عالي جدا اللي ممكن يكون هناك فيه عملية خسائر في الأخير على العميل.
0: هل هذا هو الهدف الرئيسي برأيك من ذلك، أم أنه الهدف هو ضبط السيولة الخارجة من السوق السعودية إلى الأسواق الدولية، ولربما محاولة إبقاء هذه السيولة محليا؟
1: خلينا أرجع فيك بالماضي شوية إلى 2010-2011، بعد ما كان هناك في أزمة اضطرابات كانت في السوق وخاصة يمكن الفرنك السويسري، كثير من الدول أعادت من ضمن أمريكا وبريطانيا وأوروبا وكثير من الدول أعادت مسألة الهامش اللي يتم التداول فيه، وتم تخفيضه إلى مستويات 25 و35. مع السر نشوف الهوامش المالية اللي هي السيولة في 100 و200 و300 و400، فلذلك هذا الشيء اصلا سابق دول العالم بدات تتعامل معه بشكل كبير جدا من اجل الحفاظ على السيوله، ومن اجل انه برضو يكون في نوع من التنظيم في مساله التداولات للسيوله، انه للاسف صار فيه يعني نقدر نقول فوضى من ناحيه التداولات بشكل كبير جدا. فالسعوديه حتى الان نقدر نقول ناخذ من الجانب تنظيم السيوله الخارجه للسوق، تمام، انها تكون برضو سيوله مقننه على الاقل يصير لها عوائد، يعني على الاقل اذا ذهبت سيوله خارجه من السوق وتداولت لا تتداول لكي تخسر هناك، لا تداول لكي تربح، ممكن يكون في هنا عائد لها جيد.
0: شكرا جزيلا لك الاستاذ محمد بن فريحان رئيس مجلس اداره المحترفه القابضه، اهلا وسهلا بك.
1: حياك الله.
0: سنتوقف الان مشاهدينا مع فاصل قصير نتابع بعده في جرس الاغلاق. تقرير حديث للراجحي المالية حول استمرار الأداء الإيجابي للاقتصاد السعودي، وسيكون معنا دكتور سلطان التويم رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال للتعليق على هذا التقرير، ابقوا معنا.

0: الإطلاق الأكثر انتظاراً في المملكة العربية السعودية. رسمياً نقدم لكم ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، مجتمع حصري مسور يضم قصوراً فاخرة بتوقيع ترامب، المعنى الحقيقي لرفاهية الحياة. نادي ترامب انترناشنال للغولف مزود بملعب غولف عالمي مكون. فندق ترامب انترناشنال، ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، المكان الذي يليق بك.
1: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
3: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
4: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
5: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
6: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
7: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
8: إشارات لا يراها جميعاً.

0: أهلا بكم مشاهدينا. أظهر تقرير حديث للراشح المالية استمرار نمو الأنشطة غير النفطية في السعودية خلال الربع الثاني من 2026 رغم انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في وقت وصل فيه قطاع الإنشاءات إظهار مستويات قوية من النشاط مقابل تراجع إنتاج النفط خلال أغسطس. وبحسب تقرير الراشح المالية انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة ب 4.7% على أساس سنوي في الربع الثاني متأثرا بشكل رئيسي بانخفاض الأنشطة النفطية بنحو 25%. في المقابل سجلت الأنشطة غير النفطية نموا ب 19 نقطة مئوية كما ارتفعت الأنشطة الحكومية بالنسبة نفسها ما يعكس استمرار النمو في القطاعات غير المرتبطة بالنفط رغم الضغوط على الناتج الكلي. للمزيد حول هذا التقرير ينضم إلينا مباشرة من الرياض دكتور سلطان التويم رئيس الأبحاث في الراشحي كابيتال. دكتور سلطان أهلا بك، شكرا لوجودك معنا. بداية نريد يعني من الأرقام واضح أنه كان القطاع غير النفطي كان له أداء جيد في ظل طبعا التراجعات والانكماشات الحادة التي عانى منها قطاع النفطي. بداية المستهلك السعودي، كيف تقيمون صحة المستهلك السعودي ووتيرة إنفاقه مؤخرا في ظل الأحداث في المنطقة بالنظر إلى أرقام نقاط البيع والسحب من الصراف الآلي والتجارة الإلكترونية؟
1: السلام عليكم ورحمة الله. سعد الله مساك أستاذ ناصر والسادة المشاهدين. بالفعل زي ما تفضلت بيانات الاستهلاك المحلي وفق الهيئة العامة للإحصاء وأيضا نشرة سامة لشهر جولاي أظهرت أنه الاستهلاك المحلي ما زال إيجابي بشكل عام. إجمالي الإنفاق الاستهلاكي وفق ثلاث أقسام اللي تفضلت فيها وصل إلى 145 مليار ريال في شهر جولاي بارتفاع بحوالي 8% على أساس سنوي. قيمة نقاط البيع ارتفعت بحوالي 6.7% بينما بالنسبة للتجارة الإلكترونية ارتفعت 26% على أساس سنوي، ارتفاع كبير من 30 مليار في العام الماضي في شهر جولاي إلى 38 مليار في شهر جولاي من العام 2026. كلها مؤشرات إيجابية بصراحة تعكس ثقة المستهلك وأيضا قوة القطاع الاستهلاكي اللي يمثل ركيزة أساسية ومهمة في نمو القطاع الخاص في المملكة.
0: بالرغم من انكماش الاقتصاد السعودي في الربع الثاني بضغط من القطاع النفطي على خلفية الحرب في المنطقة إلا أن الاقتصاد غير النفطي سجل نموا بحسب ما أشرنا، ولكن بحسب آخر البيانات ذات الترددات العالية الأخيرة التي تطلعون عليها، ما هي توقعاتكم لإجمالي الناتج المحلي في الربع الثالث؟
1: بالنسبة لله يسلمك، توقعات الربع الثالث توقعاتنا ما زالت إيجابية، توقع بإذن الله ناتج محلي غير النفطي نمو إيجابي. لكن إذا سمحت لي يمكن من المهم إلقاء الضوء على اللي صار في الربع الثاني والنمو في الربع الثاني. النمو في الربع الثاني كان إيجابي وقوي رغم الظروف الجيوسياسية اللي شفناها في المنطقة إقليميا وأيضا عالميا. الناتج المحلي غير النفطي في الربع الثاني سجل نمو إيجابي بحوالي 0.9% على أساس سنوي. مؤشر مديري مشتريات سجل نمو أو توسع بحوالي 54 نقطة في شهر أغسطس، هذا النمو والتوسع للشهر الخامس على التوالي. أيضا مؤشر الراجحي المالية لقطاع الإنشاءات اللي أطلقناه مؤشرا أو عفوا مؤخرا بالتعاون مع SMP Global سجل نمو بحوالي 55 نقطة في شهر أغسطس. معدل البطالة أيضا إيجابي وقريب من مستويات منخفضة تاريخيا عند 6.4%. أيضا ميزانية الحكومية سجلت نمو ب 12% على أساس سنوي، الإيرادات النفطية نمو بحوالي 22% على أساس سنوي. كل هذه المؤشرات تعطينا

0: يعني ثقة في النمو الاقتصادي السعودي خلال الربع الثالث والرابع من هالعام، وأيضا تعطينا تصور عن متانة القطاع النفطي وقوة المالية العامة في المملكة.
1: التضخم عالميا ما زال مرتفع، وعدد من البنوك المركزية الرئيسية بدأ بتشديد السياسة النقدية. الحرب رفعت كلفة اللوجستيات والشحن في منطقتنا، ما أثر على كلفة البضائع المستوردة. بالتالي كيف يتحرك التضخم في المملكة مؤخرا؟
0: أستاذ ناصر، التضخم في المملكة حاليا عند حوالي 1.8% في شهر أغسطس على أساس سنوي، مقارنة بمعدل 4.5% عالميا وفق تقديرات الـIMF صندوق النقد الدولي. اعتدال معدل التضخم في المملكة مقارنة بالمتوسط العالمي نعتقد أنه يعزى إلى عاملين رئيسيين. الأول هو الدعم الحكومي لمنتجات الطاقة والوقود مثل البنزين والديزل اللي تشهد ارتفاعات كبيرة عالمية نتيجة انخفاض المعروض. على سبيل المثال، في الولايات المتحدة أسعار الديزل ارتفعت إلى أكثر من 6 دولار للجالون مقارنة ب 2.5 دولار قبل بداية الأزمة والحرب في شهر فبراير، زيادة بأكثر من 130%. أيضا عندنا العامل الآخر اللي ساهم أيضا في الحد واعتدال معدل التضخم في المملكة هو تراجع الإيجارات السكنية بسبب القرارات والإصلاحات الحكومية المتعلقة بدعم التوازن العقاري في المملكة، اللي أيضا شملت تثبيت الإيجارات السكنية في مدينة الرياض، وهذه ساهمت بشكل كبير في اعتدال معدل التضخم في المملكة.
1: في ظل كل ما سبق، ما هو تقييمكم لأداء القطاع المصرفي خصوصا في ضوء ارتفاع مستوى السايبر مؤخرا إلى أعلى مستوى له هذا العام؟ هل مستويات السيولة في القطاع المصرفي يزداد الضغط عليها مؤخرا؟
0: بالنسبة أستاذ ناصر لقطاع المصرفي في العام 2026 سجل معدلات نمو جيدة في القروض وأيضا في الودائع. القروض سجلت نمو ب 6.8%، الودائع نمو بحوالي 8.6% على أساس سنوي. لاحظنا نمو في الودائع أعلى من القروض، بالتالي تخفيف الضغوطات على السيولة نسبية مقارنة بالعام الماضي. لكن لاحظنا بعد ارتفاع عوائد السندات الأمريكية مؤخرا ورفع الفيدرالي لأسعار الفائدة، لاحظنا عودة بعض الضغوطات على السيولة المحلية، وشفناها في سبريد بين السايبر والسوفر. لكن من المبكر في من وجهة نظري الحديث عن ضغوطات عن السيولة حاليا، لأنها ما زالت بفارق واضح أقل من المستويات اللي شفناها خلال العام الماضي. لكن يعني من هذه من الأمور اللي نراقبها بشكل كبير، وأعتقد أنها يعني بإذن الله نشوف ضغوطات أقل على السيولة في فترة مقبلة. على مستوى ربحية القطاع المصرفي، ارتفاع أرباح القطاع المصرفي ب 5.5% على 7 شهور الأولى مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، مع استمرار أيضا جودة الأصول وانخفاض معدلات الـ NPLs.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: أينما تكونون، العربية FM دائما معكم. إذاعة العربية FM على الموجة 102.8 في الدمام.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: ملاعب مع فيصل الجفوني.

السلام عليكم ورحمة الله، مساء الخير مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملاعب مع فيصل الجفن، البرنامج الذي يأتيكم يوميا من الأحد وحتى الخميس عند 3 مساء بتوقيت الرياض. هذه الحلقة أطل على مسامعكم وأيضا عبر البث المباشر، أنا أحمد سعيفان، ونذكر بأن يمكنكم مشاهدة الحلقة في بالصوت والصورة على قناة MBC Action وأيضا MBC شاهد، وأيضا على منصات العربية FM على X ويوتيوب. هذه الحلقة تأتيكم في يوم التوقف، في يوم الراحة من

0: بطولة خليجي، 27 البطولة المثيرة، البطولة التي فيها الكثير من الشد والجذب تحديدا على وسائل الإعلام أكثر من أرض الملعب، لكن نشاهد مباريات مثيرة. بالأمس شاهدنا مباريات تمكن من خلالها المنتخب اليمني أو عفوا المنتخب القطري من الفوز على المنتخب اليمني بهدف دون مقابل، ثم بعد ذلك الإمارات اكتسحت البحرين بثلاثية نظيفة. بهذه النتائج تأهلت الإمارات وقطر إلى إلى دور نصف النهائي ليلحقوا بالمنتخب السعودي الذي كان أول الواصلين. أيضا سنتحدث في حلقة اليوم عن هذه المباريات وعن ما حدث للمنتخب السعودي من استعدادات، إصابات، تصريحات مساعد المدرب اليوم بعد غياب المدرب دونيس عن المؤتمر الصحفي، عن البطولة القادمة لكأس الخليج، من سيستضيف البطولة، ومواضيع أخرى نناقشها رفقة ضيوفنا في هذه الحلقة معي هنا في الاستوديو الصحفي الرياضي عبد الله حنيان. مساء الخير.
1: يا هلا وسهلا، سعيد بالتواجد معك سمين أحمد.
0: حياك الله. وأيضا معنا عبر الاتصال المرئي زوم من الدمام الصحفي القدير سعيد الهلال. مساء الخير أستاذ سعيد.
2: مسي عليك ومسي على مشاهدي بشي أكشن ومبسي شاهد وإذاعة العربية، ومسي على اللي جنبك عبد الله الحنيان، الأستاذ عبد الله الحنيان والأستاذ عبد العزيز. أتمنى أن احنا نقدم بس اليوم حلقة إن شاء الله بإذن الله تعالى يعني تليق بالمستمع والمشاهد
0: بإذن الله تعالى. وأيضا نرحب عبر الاتصال المريزوم بالصحفي الرياضي عبد العزيز زيد. مساء الخير من جدة.
3: مساء النور أحمد، أمسي عليك ومسي على ضيوفك الكرام أستاذ عبد الله والأستاذ سعيد والمشاهدين الكرام عبر ام بي سي أكشن والعربية.
0: حياك الله. بس أبدأ معك، لسه رطوبة عالية ولا خفت الرطوبة؟
3: والله أنا استخير قبل أي مشوار يعني.
0: يا سادر، يعني النظارات حقتي ما يمشي حالها صح؟
3: لا ما يمشي أبدا.
0: طيب نبدأ معاك مباشرة. أنا صراحة ودي أجل مباريات الأمس شوي ونبدأ مع المنتخب السعودي. اليوم المنتخب السعودي شفنا المؤتمر الصحفي أو يعني ظهر مساعد المدرب سنتحدث عنه، لكن نشوف استعدادات اللي كانت بالأمس. عبد الله يعني بالأمس عبد محمد القحطاني عاد للتدريبات، أيضا شفنا المدرب وزع الفريق إلى قسمين، قسم اللاعبين اللي شاركوا في المباراة الماضية خلاهم تدريبات استشفائية، اللي ما شاركوا خلاهم المناورة العادية. أيضا شفنا غياب علاء الحجي وأيضا مغادرة حسن كادش لمعسكر المنتخب بسبب الإصابة. كيف شايف الاستعدادات بداية قبل المباراة اللي أحس مهمة معنويا للبطولة أمام العراق؟
1: صحيح، يظل بعيدا عن نتائج المنتخب الإيجابية والروح الكبيرة اللي ظهر فيها المنتخب، يظل الهاجس الوحيد هو الإصابات وعدم تحمل اللاعبين للضغط البدني جراء لعب مباريات خلال فترة وجيزة. هذه تظل مشكلة بالنسبة لي كبيرة يجب أن يتم الوقوف عليها. أمامنا منافسات كبرى، أمامنا بطولة كأس آسيا، يجب أن يكون لاعبينا في أعلى جاهزية بدنية ممكنة. الآن احنا نجوم من نجوم البطولة فقدناهم، نجوم من نجوم منتخبنا فقدناهم في هذه البطولة. نتمنى لهم العودة سريعا لتمثيل المنتخب. الجوانب الإيجابية ولله الحمد بارزة في منتخبنا من ناحية الروح ومن ناحية الأداء الفني العالي اللي ظهر فيه منتخبنا، خاصة في المباراة الثانية، ولازلنا نتأمل المزيد. احنا تكلمنا قبل بداية البطولة انه منتخبنا امامه عودة ولو معنوية قوية بالحصول على لقب بعد غياب طويل. ايضا انه منتخبنا يجب ان يحضر شخصية اللي فرضها لسنوات طويلة، يجب أن لا يفقد المنتخب شخصيته في مثل هذه المباريات، وإن شاء الله أن تكون بداية العودة. تظل مشكلة الجانب البدني اللي إحنا نشوف الأخبار التي تتوالى بإصابات نجوم منتخبنا، شفنا بروز كبير لحسن كادش، بروز أيضا الحجي، أيضا عندنا مشكلة بإصابة نواف العقيدي في البداية. نشوف أنه هذه ممكن إصابة الاحتكاك ممكن ننظر لها من زاوية أخرى، لكن الإصابات العضلية يجب أن نقف نتوقف عندها كثير. دونيس بذكاء مرر معلومة أنه أنا أعرف اللاعبين أنه ممكن ما يعطينا مباراتين متتالية، جهد البدني جهد اللياقي يجب أن نوازن في هذا الجانب. إحنا أمامنا مباراة مهما كانت أهميتها. أنا أشوف بالنسبة لي تجهيز المنتخبنا النصف النهائي أهم من الحصول على بطاقة أولى أو بطاقة ثانية.
0: يعني أنت تحس أن المباراة الثالثة ممكن تكون لإراحة بعض اللاعبين اللي ممكن يعتمد عليهم في نصف النهائي، صح؟
1: هو تمت إراحة لاعبين في المباراة الثانية أصلا، تمت المداورة لأنه

0: كان المدرب مضطر لهذا الجانب يعني وقالها صراحة في المؤتمر الصحفي أنه في لاعبين يجب أن نعرف أنه لا يمكن خلال 3 أيام يلعب مباراتين، خلال 9 أيام يلعب 3 مباريات، يجب أن نلعب الحسبة بذكاء عشان ما نخسر لاعبين إضافيين. أنا بالنسبة لي هي مباراة مهمة بطبيعة الحال، لكن من وجهة نظري أنه مباراة نصف النهائي هي يجب أن يكون التركيز منتخبنا عليه، لا يجب المغامرة بإشراك أي من اللاعبين اللي أنت ممكن وارد أنك تخسرهم بدنيا، وإحنا خاصة الاختبارات البدنية ممكن تبين لك أنه اللاعب قادر أن يعطيك 90 دقيقة خلال 3 أيام ولا ما نعم. يقدر.
1: أستاذ سعيد، بالأمس ظهر بيان من النادي الاتحاد، في البيان أظهرت أشعة الرنين المغناطيسي والموجات فوق الصوتية التي خضع لها اللاعب حسن كادش تعرضه لإصابة في العضلة الرباعية للفخذ الأيسر، وبذلك سيغيب عن نادي الاتحاد الفترة القادمة. نعلم أنه غادر بعثة المنتخب، قبل ذلك غادر نواف العقيدي، أيضا إصابة في وسط الميدان نتكلم عن علاء حجي، إصابة محمد القحطاني خلال المعسكر ما شارك في المباريات الأولى والثانية. سبب الإصابات من وجهة نظرك، هل ضغط المباريات اللي كان في الدوري أثر الآن على المنتخب ولا لا الإصابات تحدث أثناء البطولات؟
2: معلش، هذا الكلام اللي قلناه من أول، أنك ضغطت الأندية 7 مباريات 7 جولات في الشهر، بالإضافة لعندهم كان مباراة أو كاس خادم الحرمين الشريفين وكاس آسيا، فبالتالي 9 مباريات في شهر. أنا قلت أن هذا فيها ظلم كبير للاعبين، فيها قسوة على اللاعبين وعلى الأندية، حتى الأندية اللي خسرت وتعبت وسوت معسكرات وجلبت اللاعبين، ممكن تفقد هاللاعب هذا خلال الشهر هذا، شغل موسم كامل يمكن تروح عليه في أول شهر. بالإضافة أنه ما تم عمل حساب أنه هذول اللاعبين مثلهم المنتخب السعودي. إحنا دائما الناشد نقول الأندية السعودية نتمنى أنها تلعب لاعب السعوديين عشان يأخذون فرصتهم بالتالي يخدمون المنتخب السعودي. نعم، هذا حق أصيل للاعب السعودي أن يشارك في دوري وشارك في دوري، لكن شارك في شهر منضغط تماما، فبالتالي باستثناء إصابة العقيدي كانت كلها إصابات عضلية. حتى في إصابات قبل في لعيبة تقداهم اللي هو أيمن يحيى نفس الحكاية، ومدري والله من اللاعب الثاني خالد الغنام برضو إجهاد ما قدر. في أكثر من لاعب فقدناهم بسبب أنه في ضغط كبير على اللاعب السعودي في الفترة الماضية. طيب، ما في تنسيق وما في أنك والله تجي لا ترى هي مش تحل الواجب وتمشي، ترى مو مدرسة.
1: طيب عندهم أعذار أبو يوسف، عندهم أعذار، يقول لك أنا عندي عذر، عندي استضافة بطولة الخليج، عندي استضافة بطولة آسيا، عندي استضافة بطولة التجمع النهائي لبطولة النخبة، ما عندي وقت، إيش أسوي؟ أعطيني حل.
2: ألا بستعير العبارة الشهيرة، ألا يوجد رجل رشيد؟ أجي أنا الرابطة مع الاتحاد القدم مع لجنة المنتخبات أقول يا جماعة تعالوا ترى هذه البطولة الخليجية تقدرون ترحلونها السنة الجاية في شهر أفضل وأحسن، أوكي؟ حتى يمكن تودونها الدمام حتى تشويقيا وتجاريا أفضل في المنطقة الشرقية.
1: نعرف إن كل الخليج كله صحيح،
2: الخطوط البرية راح تشتغل كلها صح ولا لا؟ هذا واحد. اثنين، احنا ما عندنا مشكلة، كل بقعة في هذا الوطن يعني غالية علينا وتقدر تستضيف أي شيء، لكن نتكلم أي استضافة، لكن نتكلم احنا عن أمور تشويقية تنظيمية. رحل هذه البطولة مصلحة عامة، رحل البطولة السنة الجاية عندي أنا كأس آسيا، لاحظت ها؟ يمكن لاعبين تفقدهم بالبطولة هذه في كأس آسيا، أوكي؟
1: صح،
2: عندي كأس آسيا، طيب السنة الجاية رحلها أحسن أفضل على سعة، ألعب بأريحية، أخلي الأندية تأخذ راحتها. أنا لازم أنظر للمصلحة العامة، دوري قوي.
1: طيب،
2: دوري تشويقي يا أخي. أنا قلت لك، أنا الصراحة قلت لك أنا من أول، أنا مثلا حتى لو أن يكون مقدرتي المالية عالية جدا، حتى لو راتبي إن شاء الله 200,000، ما أقدر أروح أصرف مثلا أو أخذ مثلا المنصة، ما أقدر أجي عندي مجموعة يعني عندي عيالي كل يوم مباريات بحضرها لهم أو 7 مباريات، أصلا لا وقت، مو ماليا هو لا وقت، أوكي؟ ولا جهد ولا جو يساعد ولا كذا، إن شاء الله بالله الكل قادر ماليا أنه يحضر يشتري التذكرة، لكن أنت تتكلم عن شيء يعني على أركان مترامية، وقت وجهد وأجواء نفسها وأنك والله بتروح 4 مباريات في الشهر مثلا تحضر حق فريقك أو تخلي العيال يبغون يحضرون أو شيء، هذه كلها يجب أن يكون التنسيق بينها بين الاتحاد السعودي بين الرابطة بين لجنة المنتخبات، أشوف شنو اللي علي، لكن أني أجي أدخل في نفق زي هذا. أنت برجع برضو الموضوع اللي هو المنتخب السعودي.

0: اسمحني بس على
1: اي بس على عجاله عشان الضيوف. تفضل.
0: المنتخب السعودي لو خسر، لو لعب مباراه بالصف الثاني وقدر الله خسر امام العراق، برضو راح تفقد الثقه في اللاعبين والجمهور، يمكن ما يحضر او شيء او كذا. اوكي، لو شارك وفاز ودخل باللاعب بالفول تيم وتعوروا اللعيبه، برضو بخسرهم في اي. فانا اقول لك انه ان شاء الله نلعب على التعادل، احنا مع العراق التعادل طيب يخلينا في المركز الاول، وما تفرق عندنا ان شاء الله نواجه منتخب الامارات ولا منتخب قطر، مع امنيتي ان احنا نواجه منتخب الامارات في السيمي فاينال.
1: طيب انا كان عندي سؤال بس من كلام ابو يوسف، ودي اروح لعبد العزيز بسؤال ثاني. فعلا لو خسر المنتخب يتاثر نفسيا ومعنويا وما يعرف يؤدي في نصف النهائي لو خسر من العراق؟ مع انه من كلام عبد الله احنا قبل شوي ترى الفوز والخساره زي بعض، لانه انت اول تقريبا يعني. لا ممكن تصير ثاني اذا خسرت،
2: بس انت تاهلك اهم يعني.
1: تاهلك اهم يعني، في اختلاف في وجهات النظر.
3: شوف احمد، هي الخساره مش مؤثره بقدر ما انه الفوز يعني له مكاسب كبيره جدا يعني. زي ما ذكر ابو يوسف، الفوز مهم في مساله بناء الثقه. انت اليوم في مرحله الفوز يجيب فوز، الفوز يجيب ثقه، الثقه تبني علاقه مع الجماهير، حاله من الارتياح العام بالنسبه للجمهور السعودي، بالنسبه للمتابعين، بالنسبه للمدرب، بالنسبه للاعبين في مرحله حساسه. فاعتقد انه النتيجه مهمه، لكن في تساؤل مهم جدا اليوم. احنا ايش اللي وصلنا الوضعية هذه؟ ان احنا امام خيارين احلاهما مر، اما ان انت تلعب بمداورة وبالتالي تفقد مثلا انتصار ممكن ارجعك لحالة او مربع نفسي انت في غنى عنه، وبين ان انت والله لازم تفوز عشان تبني حالة من الثقة. باختصار هي الروزنامة. تخيل انه في 36 يوم من يوم 13 أغسطس حتى 16 تقريبا سبتمبر، انت تتكلم تقريبا في اندية زي النادي الاهلي تقريبا لعب 11 مباراة. فانت السؤال الاهم، انت اليوم على اي اساس تضع الروزنامه؟ كل روزنامه موجوده على مستوى العالم في اي بلد هي روزنامه تتناسب مع حالته، الحاله الاجتماعيه، مع الحاله اللي هي حاله الطقس والحاله العامه بالنسبه للبلد. انت اليوم جيت ضغطت الروزنامه في اصعب شهر من شهور السنه، احنا عندنا ما شاء الله الزعاق من 3 شهور وهو قاعد يتكلم في كل وسائل التواصل الاجتماعي، يا جماعه حر حر قطع القلب وما في احد يرد. طيب فبالتالي انت اليوم بتدخل بعد كاس الخليج،
0: هل يعطونا رئيس لجنه مسابقات؟ صح صح
3: خلاص، من يوم ما يقول لك حل سهل ابد ابدا الدوري
1: ابدا الدوري
3: اي فانت تتكلم، لا انت تتكلم يعني حتى ترى بعد كاس الخليج ترى عندك كمان روزنامه مضغوطه. فبالتالي انت ايش تتوقع؟ لا اداء فني انت شفته في 7 جولات بالنسبه للاعبين، حاله تذمر كبيره من المدربين. تخيل انت في اجهزه فنيه جديده في الانديه، عندك في النصر، عندك في الاهلي، عندك في الاتحاد، يقول لك انا ماني عارف اسوي حصه تدريبيه تكتيكيه مع اللاعبين، انا كل اللي اسويه استرجاع تمرين ترفيهي واليوم الثالث انا اسافر فيه.
1: طيب
3: فبالتالي انت عندك مشاكل بالجمله.
1: طيب انا في عندي نقطه يعني مع الاصابات، مرتبطه بالاصابات، وابدا معك عبد الله ونناقش فيها كلياتنا. موضوع اللاعب رقم 6 في المباراه الاولى شهدنا عبد الله الخيبري هو من شارك اساسي، في المباراه الثانيه شارك علاء حجي، ولما انصاب علاء حجي بين الشوطين المدرب اشرك زياد الجهني. هل فعلا المدرب مو عارف مين يلعب، ولا كل اللاعبين زي بعض كلهم عالين مستوى متساويين، ولا كل اللاعبين منخفضين مستوى متساويين؟ في مشكله ولا انا غلطان؟
2: لا هو اكيد انه الفارق الفني ما هو كبير بين اللاعبين. وايضا نقطه المدرب، موضوع انه النظر للحاله البدنيه للاعبين. طيب. ممكن لها دور في هذا الجانب، لكن الفارق الفني واضح انه ويجب ان نستغل هذا الشيء خير استغلال، لأنه إحنا ما عندنا موضوع اللاعب النجم الأول والنجم الثاني والنجم الثالث في منتخبنا.
1: صح.
2: فترات كثيرة منتخبنا كان فيه نجوم شباك محددين الأضواء عليهم، وجودهم بشكل أساسي مضمون. الآن منتخبنا التشكيلة الحالية على الأقل ما فيها لاعب لو غاب ممكن تقول عنه
1: في منظومة، في مجموعة
2: في منظومة، فيجب أن نستغل هذا الجانب. وهذه ميزة أنه المدرب عنده خيارات متنوعة تؤدي خصائص أو عنده خصائص الفنية متشابهة إلى درجة كبيرة. أنت ممكن في غياب لاعب يعوض لاعب آخر ما راح تشعر بالفرق الفني الكبير، لكن أكيد في لاعبين مختلفين بخصائصهم في موضوع خاصة في مركز المحور. أنا بالنسبة لي يجب أن منتخبنا يعتمد على لاعبين محور لبناء الهجمة بشكل أفضل، يكون اللاعب اللي نقطة ضعفنا اللي واجهناها في كأس العالم عدم استلام الكرة، عدم بناء الهجمة بشكل صحيح. كانت عندنا أزمة تبدأ من العويس تصل إلى المدافعين ومن ثم المحاور يعيدونها من جديد إلى المدافعين.
1: من تختار عبد الله؟ من تختار؟ عندنا إحنا مثلا الآن في القائمة

0: في مصعب الجوير راح في بداية القائمة بلاعبي الوسط أقول لك، وعندنا محمد كنو، زياد الجهني، عبد الله الخيبري، ناصر الدوسري، على حجي.
1: على حجي فقدناه وكان هو اللاعب الأنسب بالنسبة لي.
0: ومصعب الجوير فقدناه لأنه غادر القائمة. في عندنا خيبري، ناصر، كنو، زياد.
1: شوف على حجي يعتبر الخيار الأول بالنسبة لي أنا حلو. في ظل مستويات الفنية الكبيرة اللي قاعد يقدمها مع
0: نادي حتى نهاية البطولة
1: المنتخب الآن خارج الخيارات. أنا بالنسبة لي في الحضور الفني الكامل وإحنا عندنا مشكلة في مستويات اللاعبين المحليين، إنه أحياناً لاعب يكون لاعب فورما، يعني في الفورما يقدم لك نسخة لا تتكرر. طيب. بالنسبة لي ناصر الدوسري من أفضل اللاعبين اللي يبني هجمة بشكل صحيح. طيب. لكن في حضوره الفني الكامل، وأكيد هذه تعتمد على اختيارات المدرب وعلى أداء اللاعب في المباريات نفسها وأيضا في التدريبات.
0: ناصر طبعا لعب في المباراة الأولى وغاب عن المباراة الثانية.
1: صحيح.
0: عن التشكيلة الأساسية.
1: صحيح.
0: طيب. هذا خيار عبد الله. أنت إيش خيارك أبو يوسف؟
2: لا أنا بس بقول الأستاذ عبد الله هو يتكلم على بناء الهجمة أو يبدأ لعب. أنا أبغى اللاعب اللي يقطع كورة.
0: شوف هذه نظرة ثانية. كل واحد عنده آراء.
2: إحنا عندنا مشكلة كبيرة كبيرة كبيرة جدا في الكرة السعودية، اللاعب اللي يقطع كورة.
0: طيب.
2: اللي كان زي خالد عزيز، اللي كان زي.
1: ولنا مدرسة قديمة
2: الآن. ممتاز، بس إنه أنت بحاجة للاعب اللي يقطع كورة. أنت مو بحاجة للاعب اللي يبدي. أنا محتاج واحد يبدي، بيعطيها أي واحد بلاي ميكر ولا وسط أيمن ولا يسر، ولا بيعطيها أبو الشامات ولا شيء بيكملها. أنا المشكلة الكبيرة اللي موجودة في أغلب الأندية السعودية عدم وجود لاعب محلي قطاع للكور، اللي هو طبعاً في عندنا واحد قطع كور بس إنه مغضوب عليه ومسوين عليه حملة.
0: مين هو هذا؟ مين هو؟
2: عبد الله الخيبري. أنا بالنسبة لي عبد الله الخيبري لاعب يقطع كورة بشكل جيد. أنا ودي بس يقطع كورة ويسلمها.
0: يعني الجمهور ظالم عبد الله الخيبري؟
2: هو شوف، هو لاعب مجتهد، هو لاعب أحياناً تشوفه تقول هذا ما شاء الله تبارك الله أفضل لاعب، لكن من ناحية من الضغوطات اللي تتمارس عليه والكلام اللي يصير عليه يجي حتى اللاعب يعني يحاول انه يحسن علاقته بالجمهور، يبغى يصنع، يبغى يشوت، يبغى كذا، فيرجع للنقطة صفر. انا بالنسبة لي كنت اتمنى وجود اللاعب، طبعا زي ما استاذ عبد الله يقول كان يفضل على حجي، انا نفسي الشيء كنت اتمنى على حجي صراحة لانه لاعب عظيم وكبير ومن سنوات. انا كنت اتمنى بصراحة وجود اللاعب نايف مسعود، اللاعب اللي انتقل من الفتح الى الاهلي، لاعب جدا مميز ولاعب جدا يعني يقطع كوره، يمشي بالكوره ويصنع ويشوت ويسوي كل شيء. هذا اللي كنت اتمناه. اما بقيه اللعيبه الموجودين اللي هو كابتن ناصر، كنو، هذول كلهم يلعبون على قدام اكثر.
0: طيب
2: انا هذا من وجهه نظري. طيب. هذول كله قاعدين يلعبون على قدام اكثر.
0: انا ما احب اقول وجهه نظري وراح اعطي عبد العزيز، بس انا عندي لاعبين يعني حصرنا نفسنا في الكره السعوديه ما بين لاعب يقطع ولاعب يبني، بينما في على مستوى العالم لاعب يقطع ويبني بنفس الوقت. على سبيل المثال رودري يمكن واحد من افضل لاعبي العالم، يقطع ويبني، هو يبدا الخطوه الاولى في الهجمه وهو ينهي هجمه الفريق المنافس. لذلك عبد العزيز من اللاعب اللي ممكن يسوي هذا الدور؟
2: احمد استاذ احمد انت طماع مره.
0: والله احنا السعوديه ترى قادره تعطي مو بس لاعب يقطع ويبني، يقطع ويبني ويسجل، في امكانيات كبيره في كل شيء موجود.
2: انت طماع دام ان اللاعب السعودي ماخذ فرصته بشكل كبير في الدوري.
0: ماخذ كيف مو ماخذ؟ كل اللاعبين مشاركين دقائق مثاليه، كل اللاعبين موجودين في القائمه.
2: ما اتكلم لك على هذول اللي اخذوا فرصتهم، اقصد الباقيين. يعني تلاقي فيه لعيبه صغار كويسين يلعبون في انديه. يعني انا فاجئني مثلا اللاعب ركال غامدي في مباراه النصر مع العين، اللي النصر خسرها 4 وقدام متاريس العين ونزل قدم مباراه كويس. هذا لو ما دفوه في المباراه ذيك ما حد درى عنه. لكن اتكلم لك بشكل عام. لا انا اقول لك
0: مو انا الطماع يا ابو يوسف، انتوا الطماعين تبغوا دوري قوي ومنتخب قوي، دوري افضل دوري في العالم، وبنفس الوقت منتخب يفوز بكاس العالم او كاس اسيا. ما راح تركب هذه حاليا.
2: لا بالعكس تجي
0: كيف تبغى 10 لاعبين محترفين؟ انت لو قلت لك اليوم تعال طلع 2 من النادي اللي تشجعه سين او اي احد، يقول لك والله انا ما اطلع، انا لعيبتي يا دوب ابغى زياده.
2: لا لا لا انا شخصيا ارى دوري روشن للاعبين الاجانب.
0: أيوة.
2: والدوري الدرجه الاولى يفترض ان يكون للاعبين
0: السعوديين.
2: عندنا دوري. انا ارى كذا. ليه؟
0: وجهه نظر طبعا تحترم يعني.
2: طبعا بس انا اقول لك انا ارى كذا. اذا في توجه من الاتحاد الجديد برئاسه الاستاذ بدر زيزه انه يشتغل على دوري الدرجه الاولى، اللي مع الاسف مش الراعي منه وما لقينا راعي.
0: هذا موضوع ثاني، هذا موضوع طويل هذا.
2: طيب. انا اتكلم لك هلا هو من ضمنها انه يكون في رعايه قويه عشان نركز على دوري الدرجه الاولى. طيب. بالكامل، بدل ما اصرف على دوري جوي اللي في النهايه مكافاته افوز بالدوري الجوي اخذ في الشيخ 150 الف ريال. لا انا خلني على دوري واحد اللي هو دوري الدرجه الاولى، اكثف الصرف عليه والشغل عليه بشكل مرتب وكويس.

0: كويس وراح يطلع عندي منتخب ممتاز ويطلع عندي دوري جميل، ليش لا؟
1: بس
0: ويجيب البطولات.
1: انا ودي ما ودي ما ودي نطول في الفكره، بس ترى انت جالس تخترع شيء جديد، ليش حتى نخترع شيء جديد؟ ما اعرف يعني، سمعت يوم من الايام والله راحوا الدوري الالماني مهتمين في الدوري الدرجه الاولى او

0: السعودي بدل ما يلعب مثلا دوري الدرجه الاولى، انا اقول يروح يلعب في دوري الدوري البلجيكي والدوري الهولندي والدوري البرتغالي افضل.
1: ودوهم ورجعوا شروهم السعوديين رجعوهم،
0: يعني في خلل. ما انا ما اقول لك الدنيا ورديه، في خلل.
1: اللعيبه الثانيين اللي راحوا القادسيه والاتحاد طيب. وهذا كله
0: ايش رايك؟ الاهلي والهلال. طيب برجع لك، خليني بس
1: انا اقول لك سام، انا بس اتكلم لك عن خصوصيه السعوديه. احيانا تكون انت عندك مثلا مشكله، مثلا شيء خاص في انت في دوريك عندك مشكله، لازم توجد لها حل. لازم انك لازم انك تشوف حل خارج الصندوق، مش اني والله بجي على الموضوع العادي ودهم برا راحوا شروهم ورجعوهم.
0: لا لا هذا احد الحلول، احد الحلول. في حل ثاني انت قلته مثلا، في حل انت قلته نطور دوري الدرجه الاولى، في حل يقول لك لا قلل اللاعبين الاجانب، في كثير حلول لكن هذا موضوع اخر. انا ودي بس أنا عشان نستغل الوقت ابو يوسف،
1: محمد البريك. انا محمد البريك بالنسبه لي من افضل اظهر اليمين الان.
0: طيب
1: كان يلعب في نيوم في دوري الدرجه الاولى، كنتم تذكرون قبل موسمين ولعب عظيم وسلمان الفرج اخذناه في دوري الدرجه الاولى بعد ما ترك الهلال.
0: لو جبناه حنقول جبنا لاعب كبير في العمر. موضوع طويل ما راح يعجب احد، لكن انا اذهب الى عبد العزيز. عبد العزيز لاعب المركز 6 الان، في عبد الله رشح ناصر الدوسري من وجهه نظره، وابو يوسف رشح من وجهه نظره على اللاعبين المتاحين عبد الله الخيبري الان، لانه اثنين اتفقوا على حجي. انت مين ترشح؟
2: والله شوف احمد، وجهه نظر طيب، تحتمل الصابه تحتمل الخطا. اليوم لما نتكلم عن رودري عمله نادره في كره القدم، ولذلك هو لاعب بلندور، يعني في مركزه يعتبر من الحالات النادره. صح. ترى في تاريخ كره القدم اخر 35 40 سنه ما في الا هو ريدوندو ترى اللي يقطع ويبني، ما في غير كذا. فبالتالي اليوم كره القدم،
0: لذلك انا طمع.
2: إيه انت طمع.
1: لا ورا مكل اللي
0: لا، المكل اللي يقطع بس ما يبني.
2: إيه لا لا
1: في لعيبه واجد معليش، يمكن ما شفته عبد العزيز، لكن شفنا لعيبه.
0: لا لا عبد العزيز تابع،
1: لا لا بالدوري الايطالي، شفنا بالدوري الانجليزي.
2: ابو يوسف كقاطع كرات بماركه قاطع كرات رقم واحد، وكلاعب لما يطلع في الثلث الامامي صانع لعب من طراز رفيع، انا ما شفت زي ريدوندو.
0: طيب هذه اراء. طيب بالسعوديه نرجع السعوديه، عبد العزيز طيب مين يلعب 6 يوم قدام العراق ونصف النهائي والنهائي؟
2: ما تفرق ترى، زي ما قال عبد الله ترى العناصر ترى متقاربه فنيا، بس الفكره هي ما هي في الخصائص اللي موجوده في اللاعب. هي اليوم كره القدم ترى تنظيم وافراد، الفكره الاساسيه دائما على مستوى التنظيم، ولذلك دائما كل الفرق على مستوى العالم بسبب انه اليوم الجوده هذه مش موجوده بكثره في العالم، اصبحت تعتمد بشكل كبير جدا على التنظيم ان انا العب في مساحات ضيقه، يكون في تقارب في المساحات، وبالتالي الهدف الاساسي مش التاكلينج او اني اقطع الكره بشكل مباشر، وانما قطع خيارات التمرير. في نقطه مهمه جدا ذكرها ابو يوسف، تكلم مثلا على الدوري وانت ذكرتها. نعم، صناعة الدوري كمنتج هي صناعة منفردة على المنتخب، كل واحد يسير في خط متوازيين ولا يمكن أنهم يلتقون مع بعض، ولكن الفكرة الأساسية دائما وهي اللي تعطل كثير من الملفات عندنا في كرة القدم السعودية هي تضخم عقود اللعيبة السعوديين. أولا تمنعهم من الاحتراف، لأنك أنت اليوم حتى الأندية اليوم الخارجية تتعامل معهم بقيمتهم السوقية الواقعية في سوق الانتقالات العالمي، بينما الأندية السعودية تتعامل معهم بقيمة مضخمة 12-13 مرة. هذه نقطة. هذه النقطة بشكل أساسي هي سبب عزوف كثير من الشركات الكبرى عن الاستثمار. اليوم لما تيجي تشوف ترى الأندية اللي تتقدم لشراء الأندية في دوري روشن هي عبارة عن تحالفات، لكن يغيب عنها الأسماء الكبرى، أسماء الشركات الكبرى في كرة القدم السعودية. السبب الأساسي لأنه اليوم ما في عوائد مالية، العوائد المالية تكاد تكون معدومة، طالما أنت معطيني خيارات أجنبية محدودة ومجبرني على أسماء محلية أنا أدفع فيها مبالغ تقريبا تصل الى 12-13 ضعف، وهذا الامر يمنع من احتراف خارجيين. انت ذكرت نقطه مهمه، ليش اللعيبه ما يلعبون في هولندا وبلجيكا؟ توصل لمرحله انه الانديه السعوديه تعامل اللاعب السعودي بقيمته المحليه، اللاعب راح يكون امام اختيار، انا اروح هولندا ب 300,000 ولا اجلس في السعوديه احتياط ب 300,000. وهي هذه المعادله، انت لازم توجد
0: الارضيه الخصبه. ممكن اكثر
2: اي لتطبيق هذه المعادله.
1: ترى صارت
0: اي لا لا موجوده صح.
1: وجهضت عمليه احتراف لاعب سعودي في هولندا بسبب انه قال شوفوا كيف انا في الحفل جاني 11 مليون ريال وانتم قدمين لي عرض مليون دولار، فقالوا لو سمحت دام السالفه كذا كنسلوا كل شيء. صارت
0: لذلك ممكن الحلول الان كلها مطروحه عند الاتحاد القدم ورابط الدوري، يجتمعوا مع بعض يطلعوا شيء يخلي المنتخب قوي على الاقل. ما ودي اقول لك انه اقوى منتخب في العالم، بس منتخب على الاقل ما يظهر بوجه شاحب في البطولات الاسيويه، تحديدا انت راح تستضيف كاس اسيا، لازم يكون المنتخب السعودي قوي كما ظهر في المباراتين الاولى والثانيه من كاس الخليج. حتى الان في كاس الخليج لاعب مباراتين مسجل 4 اهداف، ما استقبل اهداف، الوضع جيد اذا استمر بهذه الطريقه.

0: انا اقول السعوديه بطل
1: ما
0: نقول رضيانين يا سلام، بس افضل من من من الظروف الماضيه. يا سلام 100%
1: تحسن، منظم ومتطور،
0: صحيح،
1: اللاعبين مركزين. ترى الخصوم بعد يعني معليش يعني ما هو باللي مره ولا هو باللي لا، احنا نقول المفروض احنا احسن من كذا. احنا المفروض احنا احسن من كذا.
2: دونيس عنده ميزه، نقطه اخيره، دونيس عنده ميزه انه يلعب بالموجود، يعني تجربته مع الانديه السابقه، صح، سواء مع الهلال او حتى مع الخليج، انه بالامكانيات الموجوده يخرج افضل نسخه من اللاعبين. في مدربين يرمي باللوم على على على تشكيل الفريق، انا عندي نقص في الظهير، انا عندي نقص في في في, في الهجوم، انا اضاعه الفرص اواجه مشكله فيها، ما عندي مهاجم هداف، لكن هو من المدربين اللي يلعب بالقائمه الموجوده مهما كانت امكانياتهم محدوده او اقل من المطلوب بالنسبه له كمدرب. هذه الميزه الابرز عند دونيس، واعتقد انه من معايير اختيار دونيس مدرب المنتخب هو التعامل مع المجموعة
0: الموجود،
2: بعيدا عن النجوم وعدم وجود نجوم.
0: نعم، طبعا نذكر أنه دونيس اليوم غاب عن المؤتمر الصحفي الخاص بالمنتخب السعودي قبل مواجهة المنتخب العراقي. طبعا أول ما ظهر مساعده سيرافيم إنجلاينز ذكر أنه غياب دونيس لأسباب يعني الوعكة الصحية أو بشعور بعض المرض، قال أنه لا يوجد إصابة كبيرة لدونيس وأنه سيكون موجود في مباراة الغد، شعر ببعض المرض ولكن سيكون حاضر في التدريبات المسائية هذا اليوم. وأيضا
2: حتى دونيس أصيب،
0: حتى دونيس عين إصابة المنتخب السعودي، لكن
1: الله خير ما يبغى عاد يحل
0: إن شاء الله. لكن نذكر أنه المساعد المدرب أشار إلى نقطة الإصابات مرة أخرى، أشار إلى أنه مواجهة الغد مهمة، الهدف فيها الفوز لكن ليس الأهم، يعني ربما إراحة اللاعبين والتعامل مع الإصابات هو الأهم. سألوه عن الضغط فيما يتعلق في الفوز باللقب، هل السعودية عليها ضغط؟ قال يعني ما في ضغط لكن مطالبين بالفوز باللقب. فيما مدرب منتخب العراقي جراهام أرنولد ذكر بأنه سيكون الضغط عالي علينا لأن في الملعب بسبب وجود الحضور الجماهيري. سألوه عن استعداد للمنتخب السعودي هل يكون مختلف عن باقي المباريات، قال لا، كل المباريات بذات الاستعداد لكن نلعب بطريقة مختلفة. بالنسبة للتصريحات عبد الله، في شيء غريب ولا بس غياب دونيس هو الأغرب؟
2: ممكن، لكن هو من ناحية أهمية المباراة بالنسبة للمنتخبين ما هي بالدرجة الكبيرة مثل ما ذكرت أنت مسبقا أنه فوز معنوي، لأنه حتى منتخبات النصف النهائي المتأهلة أنت في النهاية بتلعب مع المنتخبين، سواء في نصف النهائي أو النهائي، سواء واجهت الإمارات أو واجهت قطر، كلهم راح يكونون عقبات أمامك للحصول على اللقب. فممكن أنه كون المباراة تعتبر خطوة أخيرة للمنتخبين للتأهل، خاصة من زاوية المنتخب السعودي، ما أعطى هذا ذلك الزخم، خاصة أن مباريات المنتخب السعودي والعراقي دائما فيها إثارة وفيها ندية كبيرة، لكن ظروف المنتخبين أو ظروف المجموعة جعلت من المباراة أقل حدة.
0: طبعا نذكر ترتيب المجموعة الآن، السعودية لعب مبارتين فاز مبارتين، هي زائد 4 من ناحية الأهداف لأنها سجلت 4 وما استقبلت الأهداف. العراق لعب مبارتين فاز في واحدة وتعادل واحدة، عنده 4 نقاط، هو زائد 1، مسجل 4 أهداف مستقبل 3. عمان في المركز الثالث لعب مبارتين متعادل المباراة وخسران المباراة، هو ناقص 3 لأنه مسجل هدف واحد مستقبل 4 أهداف. الكويت طبعا غادرت البطولة. الآن في احتمالية بشكل أو بآخر أنه ممكن يتعادل المنتخب العراقي والمنتخب العماني بفارق الأهداف، يعني لو خسرت مثلا العراق هدفين وفازت عمان هدفين حيصيروا قد بعض من ناحية الأهداف المستقبلة، عفوا من ناحية الفارق اللي هو يصيروا كلهم ناقص واحد. هنا في هذه الحالة بالأمس أثرنا هذه النقطة، ماذا سيكون الحل؟ اللائحة الخاصة ببطولة خليجي 27 تقول إذا تساوى المنتخبان أولا النقاط المحققة، هي يعني المعيار الأول هو النقاط، ثم فارق الأهداف في المواجهات المباشرة بين المنتخبين، هنا في الحالة تعادل هم، عدد الأهداف المسجلة في المواجهة المباشرة، ثم بعد ذلك في حال استمرار التعادل يعاد تطبيق المعايير السابقة من خلال المنتخبات المتساوية، ثم فارق الأهداف اللي هو زائد ناقص، بعدين عدد الأهداف المسجلة بشكل عام في المجموعة ليس في المواجهة المباشرة إنما بشكل عام، ثم في حال كان المنتخبان متعادلان ويلعبون مع بعض في المباراة الأخيرة، وهذه الحالة غير موجودة، يعني تخيل لو العراق وعمان في المباراة الأخيرة في المجموعة يلعبوا مع بعض ومتعادلين في كل شيء، يتم اللجوء مباشرة إلى ركلات ترجيح، وهذه حالة خاصة في بطولة الخليج. ثم بعد ذلك المنتخب الأقل حصولا على بطاقات الصفراء والحمراء يتأهل إلى

0: القادم وهو نظام اللعب النظيف. وفي حال استمرار التعادل يعني لو تعادلوا في الأهداف وبالفارق والنقاط والأهداف المسجلة والأهداف المستقبلة وكل شيء والبطاقات الصفراء والحمراء، في هذه الحالة يتم اللجوء إلى القرعة لتحديد المتأهل. كذا وضحت الأمور أبو يوسف؟ تمام.
1: أنا شوف بكرة الكويت بتحقق فوز وحيد قبل ما تمشي على عمان. عمان ليس المنتخب
0: اللي وينهينا كل الأزمة هذه.
1: إيه أنا ما أتوقع نوصل لهذه المرحلة النهائية، لكن أنا برضو ودي أشاركك كل يوم في طرح الأسئلة. يقول. ودي أسأل الأستاذين عبد الله وعبد العزيز وأسألك أنت. من تتمنون يقابل المنتخب السعودي في السيمي فاينال؟
0: أنت تسبقني كذا في الإعداد. ما شاء الله طبعًا تعلم منك دائمًا. السؤال موجود بس حلو. عند مين؟ عند عبد العزيز.
1: عند عبد العزيز وعند عبد الله.
0: يلا.
2: جاوب عليه عبد الله، قال لك في نهاية المطاف سواء هذا أول وهذا ثاني، أنت إذا هدفك إن أنت تحقق البطولة راح تقابل هذا في السيمي فاينال وهذا في الفاينال.
1: فأنت تتمنى مين؟ ما عليه من جواب.
0: أنت كسعودي لا.
1: كسعودي تمنى الأسهل لك ترى. قطر.
2: لا الأسهل الاثنين صعبين، بس الأقل صعوبة يعني بلاش الأسهل، خلينا نقول الأقل صعوبة قطر مع لوبيتيغي يعني أقل صعوبة.
0: عبد الله تتفق؟
3: أنا مؤمن إنه الإمارات أفضل فنيا، لكن بالعكس أن المنتخب يقابلها في نصف النهائي أفضل بالنسبة لي، وخاصة أنه إحنا شايفين الزخم الكبير، الزخم الإعلامي الجماهيري. البطولة محتاجة نوعية هذه المباريات قبل النهائي، لأن مباراة النهائي دائما تكون متحفظة، ما تكون فنيا يعني بالجودة العالية. فوجود مباراة مثل هذه المباريات في نصف نهائي راح تعطي زخم كبير للبطولة، وإحنا في النهاية إحنا فخورين باستضافة السعودية ونتمنى نجاحها بأعلى درجة ممكنة.
0: طيب أحمد يقول أنا ما أجاوب، أنا هنا أسأل بس.
1: لا عطنا توقع.
0: لا ما ولا لي في التوقعات ولا لي في الأماني، هذه الأشياء ممنوعة وخط أحمر ممنوع. إحنا أنت تسأل تمشي بس. كمذيع صح ولا لا؟ أنت أدرى مني أستاذ يعني في المجال، لكن أنت من تتمنى بما أنك أنت سألت؟ أكيد عندك أمنية، تتمنى قطر ولا الإمارات؟
1: لا انا والله اروح مع عبد الله، انا ابغى الامارات. انا احس ان المنتخب السعودي بالنسبه له الامارات في سيمي فاينل اسهل من النهائي. انا كذا ارى ان المنتخب الاماراتي اسهل في سيمي فاينل من النهائي.
0: يعني لو جاء النهائي يصير اصعب؟
1: ايه بيكون اصعب.
0: ما تخاف انه انت تتعب اكثر، يصير عندك اصابات اكثر، تروح الامارات اللي عندها كادر بشري ضخم؟ يعني انا شفت الامارات امس كمارا لعب اول مباراه له في منتخب الامارات سجل هدف، ثم لانا اللاعب اللي دخل في الشوط الثاني اول مباراه له بقميص الامارات ايضا سجل هدف، دليل انهم عندهم كادر ضخم. يعني الموضوع ليس موضوع لاعب ولاعبين ثلاثه، القائمه كلها ممتازه يعني
1: عندهم كواليتي لاعبين
0: كواليتي عالي جدا،
1: لكن برضه ترى لاعبين كويسين
0: يعني. انا ما اخاف من لاعبنا كويسين، انا اخاف من الاصابات يعني.
1: 10 سنوات 12 هذه الاصابات قصه ثانيه. بس انا بعد اقول لك شغله، المنتخب الاماراتي هذا نفسه واجهناه اكثر من مره وكان عنده نفس الموضوع انه عنده لاعبين جوده عاليه، اوكي فزنا عليه او يمكن حتى فاز علينا. لكن انا ارى ان المنتخب الاماراتي راح يكون بالنسبه لنا انه احنا نقدر نتجاوزه في السيمي فاينل احسن من احنا في النهايه. النهايه راح يكون صعب وراح يكون حذر جدا.
0: طيب.
1: تعرف 1-0 ما تعرف، بس انا اتكلم لك انا وجهه نظري، لا في السيمي فاينل او في نصف النهائي اقول لك السعوديه باذن الله قادره على تجاوز الامارات وبالتالي نحقق البطوله. بس على فكره ترى بدر زيزه ما شاء الله وعبد العزيز وجهه زين على الكره السعوديه باذن الله.
0: باذن الله. طبعا نذكر بالانتقال للحديث عن المجموعه الثانيه، بالامس المنتخب الاماراتي فاز على البحرين 3-0، وكان قد فاز على اليمن في الجوله الاولى 4-0. المباراة الاخرى اللي قيمت بالامس قطر فازت على اليمن 1-0 وكانت فايزه على البحرين 2-0. عبد الله الامارات مباراتين 7 أهداف ما استقبل ولا هدف، هل قوة في الإمارات ولا ضعف الفرق الثانية تحديدا البحرين واليمن؟ ترى مستواهم يعني هم غادروا البطولة ومستواهم ما هو أحسن ما يمكن. يمكن اليمن لعبت أمس مباراة جيدة أمام قطر، لكن مباراة الأولى أمام الإمارات ما كان في اليمن.
3: الصدق انه السببين موجوده، انه منتخب جوده المنتخب الاماراتي اعلى، ايضا انه ما شفنا جاهزيه للمنتخبات المنافسه معهم باستثناء منتخب قطر اللي مقدم مستوى جيد الى حد ما. اعتقد ان البطوله حكايه ومباريات نصف النهائي ستكون حكايه اخرى لانها تجمع افضل المنتخبات، ومع تزايد الحضور الجماهيري مع المناوشات الخليجيه اعلاميا وجماهيريا، هي فاكهه بطولات الخليج وهي الاضافه. احنا ذكرنا مسبقا بالحديث عن الاعلام والقناة

0: القنوات الناقلة أنه بطولات الخليج بالعادة بطولات إعلامية أكثر من كونها فنية تجمع على شقاء. لا مانع من موضوع أنه التنافس الشريف في أرض الملعب، كل إعلام يتمنى فوز منتخب بلاده. بطبيعة الحال أعتقد أنه دور المجموعات ما هو بالجودة الفنية العالية اللي ننتظرها في نصف النهائي، هذا من وجهة نظري.
1: طيب لذلك عبد العزيز، في صوت أنا أمس أحد الأشخاص يعني كنا جالسين أنا وياه وتكلم أنه ليش ما يتم تغيير نظام البطولة؟ يعني نظام البطولة كيف؟ بدل ما المنتخبات تلعب بهذه الطريقة مجموعتين، واليوم نشوف جولة ثالثة مثلا في المجموعة هذه المجموعة الثانية، جولة ثالثة بلا أي قيمة بلا أي أهمية، فريقين متأهلين فريقين خارجين برا، أو حتى مباراة مجموعة المنتخب السعودي، المنتخب السعودي يلعب بتشكيلة احتياطية هو والعراق، إذا تعادلوا تأهلوا هم اثنين مع بعض، وكأنه خسرنا جولة بلا أهمية. ليش ما يتغير نظام البطولة وتصير نظام الدوري وكل فريق يلعب سبع مباريات، ما تكون في فترة محددة، حتى أيضا موضوع الرطوبة والضغط، سبع مباريات يتم توزيعها على أيام الفيفا، وفي نهاية المطاف تصير على شكل دوري. طبعا هذا اقتراح من عندي هذه الإضافة، فإيش رأيك أنت أنه تم تغيير إلى يصير نظام دوري؟ يعني
2: فكرة معقولة، يعني فكرة أن أنت تتعاملها معاملة الدوري الأمم الأوروبية اللي هي يلعب على فترات حتى. بس شوف أحمد، هي مشكلتها كأس الخليج لها خصوصية مهمة.
1: كيف عبد الله يقول
0: الرزنامة بتنضغط زيادة،
1: سبع مباريات وسوي قرعة، وين الأرض وين الجمهور، سوي قرعة.
2: لا لا، وغير
0: بس هذا نظام كأس العالم أصلا أنه دائما المباراة الثالثة بتكون تحصيل حاصل، يعني ما هو بعيب يعني أتكلم عنه عيب جوهري.
1: وهي المشكلة وين عبد الله؟ تعرف أنه المباريات كلها قليلة، تجي من مباراتين.
0: لا، في النظام القديم، وفي النظام القديم كان في مشكلة كبيرة من موضوع أنه نتائج الفرق منتخبات الأخرى، في منتخب يفقد بعد الجولة الثالثة الرابعة تصير مبارياته خلاص يعني محسومة، وصار هذا الشيء مع المنتخب السعودي، واجه مشكلة كبيرة أنه مباريات المنتخبات الأخرى كانت أقل تنافسية، منتخبات فاقد الأمل، وكان استفادت منها منتخبات أخرى. فهو هي عيب كبير، بالإضافة إلى ضغط الرزنامة وصعوبة أنك تلعبها بالتجمع، لأن نجاح بطولات الخليج أنا بالنسبة لي بالتجمع.
1: صح،
0: إحنا نشوف الجماهير يشوف الزخم.
2: هي لو سمحت لي عبد الله، بس هي فكرتها الاساسيه اساسا واحد من الافكار الجوهريه بالنسبه لكاس الخليج وقيمه يعني الاساسيه في كاس الخليج هي التجمع، هي الالتقاء والملتقيات بين الاشقاء وبين الوفود الاعلاميه وبين، ففي الفتره هذه في فتره 3 أسابيع او اسبوعين او 18 يوم يصير فيها احيانا حاله لحمه وحاله تقارب. صح، يعني صح. مهمه جدا، ترى واحده من ابرز الاشياء اللي خلت كاس الخليج تستمر، طيب رغم كثير من الانتقادات اللي كانت على المستويات الفنية، إن هي لها أبعاد خارج كرة القدم وخارج الرياضة. بالتالي أعتقد أنت لما تقسمها بالشكل هذا، هي نعم ككرة قدم ربما تكون يعني أفضل وأعلى جودة فنيا، وبحيث أنه كل فريق مثلا يستضيف مبارياته يستفيد من عمل الأرض والجمهور، هي على المستوى الفني نعم عالية، لكن في أبعاد أخرى ما تقدر تحققها إلا إذا كانت البطولة مجمعة بشكل الحالي.
3: حتى ماديا وتسويقيا صعب جدا. أنت تخيل في بعض المباريات أصلا يعني انت بتشوفها ما فيها فعل جمهور، تخيل واحد بيشتريها من القنوات ما راح يشتريها، وبعدين يعني حتى تسويقيا انت تجي على تذاكر بطوله، على تسويق مثلا مدينه جده او تسويق مدينه الرياض او الدمام او الخبر او وات ايفر، كيف انا راح اخذ هذا التسويق وانا قاعد العب مباراه هنا مباراه هناك وتطول السالفه. بس انا اكتشفت يا الله يا عبد الله ان الرجال ما يصلح رئيس لجنه مسابقات، خوينا احمد ما يصح رئيس
1: لجنة المسابقات.
0: اسحب الفكره
1: والله اسحب الفكره، مسحوبه، انسى الموضوع.
3: شوف هي كانت موجوده بس التجمع سبع منتخبات او احيانا ثمان منتخبات، اللي منتخب يلعب سبعه. وعلى فكره ترى صارت مباراه السعوديه في 2002 اخذنا 2003 اخذنا فيها كاس الخليج، صارت مباراه السعوديه واليمن تحصل حاصل اعتقد، وكنا بس نبحث فيها على الهداف انه ياسر يسجل هدف او شيء زي كذا، أذكرها زي كذا، فصار آخر مباراة تحصيل حاصل. لكن نظام التجمع اللي هو سبعة يلعبون مع بعض جدا كويس، لكن مرهق. تعرف أيام كان
1: خلاص اعتبرها فكرة للبيع، فكرة للبيع، استخدام خفيف.
3: كانت دورة الإمارات والشيوخ والإعلام، كان وقف الدوري يلعب البطولة شهر عادي وخلاص تمشي الأمور، كان نفس سالفة لجنة المسابقات يلعبون سبع مباريات في شهر وخلاص. لكن لا، طيب. الآن خلاص عندك استحقاقات دولية آسيوية، يعني يختلف الموضوع، فبالتالي لو سمحت عرض
1: لا لا خلاص انسى الفكرة، انساها المقطع هذا شباب بحذفوه لا ينزل، مو مهم. طيب نروح على الآن في هذه الأثناء، طبعا في اجتماع للمكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي، يعني

0: يجتمع الآن في جدة على هامش البطولة. الفكرة من هذا الاجتماع لتحديد أول يعني أحد أهم الأسباب هو تحديد من سيكون المستضيف لخليج 28.
1: تم الإعلان.
0: أنا لأنه نجهز الإعداد قبل الحلقة. لا
1: تم الإعلان. العراق ستستضيف.
0: لأنه هي المرشح الوحيد.
1: النسخة القادمة خليج 28.
0: طيب خليج ما كان خليج 26 كان في العراق أو 25 يعني ما صار له زمان. خليج عام 2023 كان في البصرة. عبد الله منطق عادي إنه كذا التتالي الأحداث. في ثمان منتخبات ما كان في الأول نظام المداورة أجمل.
1: هو نظام المداورة مفترض أنه يتم مناقشته اليوم للنسخ القادمة، لكن النسخة القادمة من كأس الخليج تم طلبها من العراق وحيدا وتم الموافقة على ذلك. وفي النهاية احنا نتمنى لكل بلد خليجي انه نجاح كبير لبطولات كأس الخليج واستمرارها بأعلى جودة.
0: بس الفكرة انا اعتراضي يعني مو على استضافة العراق، بالعكس العراق استضافت بطولة من انجح البطولات، بس الفكرة انه ما كان اجدى مثلا لو يتم المداورة مثلا من سنتين كانت في العراق بعدين الكويت السعودية.
1: هو هذا نظام المداورة حسب اجندة الاجتماع انه ستتم مناقشته نظام المداورة في هذا الجانب، لكن ما تم في النسخة القادمة لانه اللي تقدم يجب أن يحسم وحيد ويجب أن يحسم في هذا الاجتماع.
0: ممكن يعود النظام إلى المداورة. أنت أبو يوسف مع نظام المداورة ولا مع نظام الاعتماد في اللي يترشح يأخذ؟
2: لا أنا مع نظام المداورة. إذا نظام اللي هو يترشح يأخذ يجب أن تكون الإمكانيات يعني متوفرة بالكامل صراحة. يعني مثلا السعودية، قطر، الإمارات، الكويت، هذا تقريبا جاهزين يعني استضافة البطولات. انا حضرتها في كل دول الحمد لله رب العالمين، حتى في اليمن. اوكي العراق ما رحت، فخلهم يودونها العراق المره هذه
0: عشان تروح كل شيء خلاص.
2: بس انا
0: الاداره يرسلوك من البرنامج تروح هناك ان شاء الله.
2: بعرض الفكره هناك. المهم انا بالنسبه لي لا، انا اشوف انه المداوره افضل صراحه، لان اصلا هدف من اهداف البطوله انه تدور البطوله على دول الخليج كلها. كان اسمها دوره الخليج، فكان فيها دوره كامله تلف كاستضافه
0: صح،
2: وحتى كان كابطال يعني خذوها كلهم ما عدا اليمن الان تقريبا.
0: طيب عبد العزيز، يعني حتى النقاد كلهم اللي حضروا البطولات يقولون بطوله اليمن كانت واحده من افضل البطولات تحديدا من ناحيه الحضور الجماهيري. تقريبا كل المباريات كانت فل من ناحيه الحضور. الان اليمن بس ما في امكانيات، ونظام عدم وجود المداوره يخلي اليمن ما تقدر تقدم للترشح يعني.
3: بس شوف ما شاء الله يعطي الصحه والعافيه ابو يوسف حضر كل البطولات ها. انا انا انا الحلقه اللي فاتت قلت اتفرج
2: على لا مو كل البطولات هذاك على الله يرحمه
0: كل الاماكن.
2: انا حضرت في كل الدول
3: ست او سبع. الحلقه اللي فاتت انا قلت اتفرج عليها من وانا صغير زعل قال لا اله الا الله.
2: اسمع بالعكس كنت اقدم برنامج اطفال ذاك الوقت مشارك كطفل معه
3: ما شاء الله. ترى فارق سنتين.
2: اسمع لا كان الوالد الله يحفظه هو اللي قدم وانا كنت موجود طفل في البرنامج حق الوالد.
3: الله يعينك هو اللي بيرد عليك الله يعينك.
0: طيب. خلاص هذه الامور
3: لا هي شوف هي فكره طيب. المداوره جميله بس احيانا انت في ظروف خارج عن ارادتك ما تقدر انت تتحكم فيها. انت تكلمت عن نقطه مهمه جدا، امكانيه الدول للاستضافه. البطولة اليمن كانت واحدة من أكثر البطولات يمكن حتى إلى وقت قريب الناس تتكلم عن الزخم الجماهيري اللي كان موجود. فبالتالي أعتقد أنه حاليا هي على الأجهز، وبعد كذا يمكن إن شاء الله تستقر الظروف في الخليج، وبعد كذا إن شاء الله تبدأ نرجع مرة ثانية لموضوع المداورة، لأنه زي ما ذكرت لك واحدة من أهم الأسباب اللي خلت بطولة الخليج مستمرة لحد الآن هي اللحمة الخليجية والالتقاء بالأشقاء والسفر وزيارة أماكن جديدة، وأن الجماهير تبدأ بعد كده تتعرف على مناطق وعلى مدن. أنت ذكرت نقطة مهمة جدا، فكرة التسويق حاليا مثلا لمدينة جدة هي فكرة يعني أعتقد أنه حتلف على الخليج في مرحلة قادمة إن شاء الله.
0: نعم طبعا بغض النظر عما يدور على مواقع التواصل الاجتماعي أو ما تذكره بعض البرامج، العراق قادر على تنظيم البطولة كما السعودية قادرة كما كل الدول قادرة بأحلى صورة وبأجمل صورة. في نهاية اللحمة الخليجية هذه هي رأس المال كما يقولون، وهي الأساس اللي يبنى عليه البطولة الخليجية واللي علشانه أصلا تجمع ويسوى كرة قدم وبطولات هذه اللحظات الأخوية اللي تشوف نفس المدرج جالس العراقي والكويتي والإماراتي والسعودي وكل والجميع في ذات المدرج مع بعض. لذلك يعني حتى ننوه بأنه مثل ما ذكر عبد الله قبل قليل رسميا العراق ستستضيف خليجي 28 في نسخته القادمة. طبعا في قضية

0: ودي رايكم فيها على السريع. قضيه عاصم مدبو اللي نعرف ايش صار، لاعب كان في كاس العالم طرد، تم ايقافه من الفيفا لمده 5 مباريات، شارك في مباراه البحرين، بعد المباراه تم رفع احتجاج من المنتخب البحريني على مشاركه عاصم مدبو في مواجهه قطر والبحرين. بعد ذلك خرج بيان من الاتحاد الخليجي لكره القدم، اتحاد البطوله، ذكر ان هذا الاحتجاج مقبول شكلا مرفوض مضمونا، لان اللاعب بطوله منفصله نوعا ما، ذكر ارقام المواد اللي استند عليها. بالامس رجع بيان جديد من الاتحاد البحريني لكره القدم يرفض هذه نتيجه الاستئناف، ويقول انه هو مستمر في المواصله في البحث عن حقوقه بعدم احقيه مشاركه اللاعب عاصم مدبو. عبد الله، اللخبطه من وين؟ يعني منين احنا مو فاهمين الفكره؟ من الاتحاد البحريني مو عارف النظام، الاتحاد الخليجي صح، مين وين؟
1: هو في النهاية دام تمت الموافقة من الاتحاد الخليجي على مشاركته، إذن ستحمي قرارها اللجنة بغض النظر عن كل التفاصيل. نعرف أنه كأس الخليج واعتمادها تحت مظلة الفيفا، من عدم اعتمادها في جوانب كثيرة تحكم هذه القضية. احتجاج حق أكيد، والتقاضي حق لكل المنتخبات، لكن موضوع موافقة اللجنة على مشاركة اللاعب مؤكد أنها راح تحمي قرارها في في في هذا الجانب، وأكيد اللي عنده حق نظامي راح يأخذه.
0: طيب عبد العزيز، تشوف الموضوع يستاهل كل هذه الضجة اللي ماخذها، ولا خلاص هو شارك اللاعب وانتهى الموضوع؟
2: والله يشوف أحمد، يعني في نهاية المطاف زي ما ذكر عبد الله، فكرة أنه كل صاحب حق من حقه أن يبحث عن حقوق وأنه يذهب فيها إلى أبعد مدى، لكن معروف أنه بطولة الخليج هي بطولة يعني غير رسمية على مستوى سجلات الفيفا، وبالتالي من باب أولى أنه الإيقافات اللي تحصل على مستوى البطولات الرسمية سواء كأس عالم أو بطولات قارية ما تسري على على على كأس الخليج. أعتقد أنه المنتخب الاتحاد البحريني لكرة القدم سبق وصفته في فترة سابقة أنه واحد من أنجح الاتحادات الخليجية يعني في السنوات الأخيرة، لكن أعتقد أنه في الفترة الأخيرة عنده مشاكل كثير، يحاول أعتقد ما أعرف هل يحاول أنه مثلا يصدر المشكلة إلى جهة أخرى، لأنه أنت تتكلم 21 شهر خاض فيها المنتخب البحريني 10 مواجهات رسمية مع دراغان بعد تحقيق بطولة الخليج، 9 هزائم وانتصار وحيد، ففي مشكله في كره القدم البحرينيه اولى من الاحتجاج، اعتقد يجب ان تعالج.
0: والله هذا كلام منطقي، يا ريت تسمعونا في الاتحاد البحريني لكره القدم. ابو يوسف، عندك راي في القضيه؟
3: واضحه وصريحه، الفيفا ينظم بطوله دوليه ويكون مشرف على بطوله قاريه فقط، ما راح يشرف على بطولات اقليميه او بطولات خلني اقول لك ذات عرق او
0: في اخبار أو تقول انه معترف عليها او شيء من هذا القبيل، يعني بشكل او باخر.
3: انا قريت التصريح للاستاذ خالد المقرن انه اخيرا اعترف، وانا سويت حوار مع بلاتر سنه 2002 وقال لي لا، ومره ثانيه سويت معه في 2006 2005 الطياره الخاصه وقال لي هو قال بعترف ولا اعترف صراحه.
0: وشفنا جاني فانتينو موجود في الملعب في المباراه الافتتاحيه.
3: هو شوف أنفنتينو والله لو تعزم على فنجان قهوة جاك ما عنده مشكلة، رجال طيب وحبيب ولا هم قصر مع الجميع.
2: الفترة هذه داخل على انتخابات، يعني الرجل داخل على انتخابات وحالته صعبة، فقد حالة الثقة في أوروبا، بالتالي يبحث عن تأييد في قارات أخرى.
0: طيب ممكن استغلال الوضع من الاتحاد الخليجي للضغط لكسب 8 أصوات من خلال عملية الاعتراف البطولة.
3: التاريخ يعيد نفسه، في 2002 جاء وسوجت
0: قال له بلاتر
3: في الماريوت بلاتر وقال انا معترف انا ممكن ازودك بعد بالقصاص، انا معترف بدورة الخليج وساعترف وا وا وا، اخذ الاصوات وفاز فيها، وبعدين والله حتى ما قبل على البطولة اللي بعدها ما جاء. لكن انت تتكلم عنها تكون ورقة انتخابية يضغط عليها، ترى احنا في النهاية 6 أصوات يعني بالنسبة له، يعني او عفوا 8 أصوات بالنسبة له اغلبها يعني على وفاق معاه فما عنده مشكلة، لكن ان ما هو القرار مو بيد انفنتينو، القرار بيد البورد اللي هو في الفيفا، هو اللي اتخذ هذا القرار، هو اللي ياكد، هو اللي انت ما تقدر تيجي والله بكره بجولك بسوي لك بطولات ثانيه. اذا اليوم الفيفا عنده مشكله كبيره من الاتحاد الاوروبي وخايف انه ينفصل، فكيف تبغى يروح يقبل في بطوله اقليميه او بطوله لغه يعني تجمع لغه او كدول مجلس التعاون بمشاركه اليمن والعراق؟ فانا اشوف لا، انا اشوف انه قرار مدب ومشاركته سليمة، وما أعتقد أنه راح يسوي شيء بالفيفا نهائيا. طيب. البحرين قاعد يضيع وقت.
0: طيب نذكر أنه غدا الثلاثاء ستكون مباراتين في ذات التوقيت عند 8:30 مساء بتوقيت السعودية، حيث المنتخب السعودي يواجه العراق وعمان يواجه الكويت، هذه الجولة الثالثة والختامية من منافسات المجموعة الأولى.

0: أما المجموعة الثانية فيوم الأربعاء بذات التوقيت 8:30 مساء، البحرين مع اليمن، والإمارات تلاقي قطر. هذا بالنسبة لبطولة الخليج. احنا بدنا نستغل وجودكم معنا وناخذكم في موضوع حدث بالأمس، وهو استقالة أسامة هوساوي برا بطولة الخليج. احنا عارفين البرنامج مخصص للبطولة، لكن بصراحة الخبر يستدعي انه ناخذ رأيكم. أسامة هوساوي مدير رياضي 24 يوم فقط عبد الله كمدير رياضي بديلا لروي بيدرو، بعدين قدم استقالة. طبعا سبب رئيسي انا والله يعني بحثت، يقول لك اختلاف وجهات نظر، هو يبغى المدرب يمشي، يعني اشياء كثيره. انت كيف شفت المشهد كله، وتحديدا لواحد زي اسامه هوساوي اسم كبير في النادي الاهلي؟
1: اسم يعكس حاله الفوضى الاداريه اللي في المشهد الاهلاوي، اسم يعكس الاخفاقات الاخيره للاداره الرياضيه في الاهلي، امتدت خساره الاهلي
2: لمواجهه عبد الله. قصدك استقاله مو اسم؟ عبد الله قصدك استقاله مو اسم؟
0: كيف يعني؟
2: أسامة هو يقول اسم كبير يعكس اللي كذا، انه أسامة هوساوي اسم كبير.
0: اسم كبير؟
2: اسم كبير بس ما يعكس انه الاخفاقات.
1: لا لا، استقالته تعكس حالة الفوضى. استقالة أسامة هوساوي تعكس انه وجود فوضى داخل المشهد الإداري الأهلاوي، ما في وفاق في الرؤى، في الأفكار، في قيادة الفريق، إدارة الشركة، الإدارة التنفيذية، موضوع المدير الرياضي السابق ومواجهة المدير الرياضي، النتائج أيضا، النتائج الخسارة دائما وجهها قبيح على أي نادي، تخرج جميع المشاكل إلى السطح. الأهلي بحاجة إلى التفاتة إدارية من محبين الأهلي، أيضا
0: من الصندوق، يعني المالك للنادي،
1: من الصندوق، أنه يجب أن يعاد الأهلي، خاصة أن الفريق عنده ركائز أساسية، عنده القدرة أن يرجع من جديد للواجهة. وإحنا نتمنى في النهاية أندية المقدمة اللي معطين لدورينا روح المنافسات، حتى في بطولة كأس آسيا للنخبة، نتمنى المنتخبات الفرق المشاركة السعودية تكون في أعلى حضور فني لها لضمان استمرار البطولة السعودية.
0: طيب أبو يوسف، عندك رأي يعني ليش تمت الإقالة؟ عندك معلومات؟ عندك وجهة نظر؟
2: أنت قلت ابن الأهلي، أنا أقول لك هذا ابن الكرة السعودية، وابن ثلاثة أندية كبيرة وغالية، الوحدة والهلال والأهلي. أسامة هوساوي اشتغل على نفسه بشكل ممتاز، ورجل عاقل ورزين، فأعتقد أن أسامة هوساوي شاف أن الوضع مو مناسب. بصراحة أنا أحترمه كثير أسامة وأحبه، لأنه رجل عاقل رزين، ما يدخل في متاهات، شاف أن الجو العام مش كويس فسحب نفسه. وهذا يعني ما أعتقد أنه في شيء غير شيء، لأن الأجواء في الأهلي غير صحية، فبالتالي أنا ليش أدوخ نفسي وأدوخ دماغي؟ أعطي الفرصة لغيري يمكن يقدر يحلها. ما يحب يشتغل هو في فوضى.
0: طيب
2: اللي
0: طيب
2: قاعد يصير في الأهلي فوضى. لا.
0: طيب عبد العزيز، ما تشوف أنه وجهة نظرك أنه ممكن كان على أسامة أن يقاتل أكثر على المركز، وهو يسعى لتصحيح الوضع؟ يعني أنك أنت تكون صاحب قرار لتصحيح الوضع، يعني الوضع لازم واحد يحمل على الموضوع على كتفيه. يعني
3: أسامة هوساوي أول الرجل ذكي، ثاني الرجل محب للبيئة اللي يعمل فيها، وبالتالي أعتقد السؤال الأهم هو ليش استقال. استقال بسبب مثلا عدم وضوح الصلاحيات، عدم وضوح بعض القرارات، التسلسل الإداري فيه مشكلة، لأنه هذا نمط متكرر ترى في هذا المنصب تحديدا في كل الأندية. في مشكلة، في مشكلة تواصل، في مشكلة وضوح مهام، في مشكلة
2: صلاحيات.
3: بالذات كلمة صلاحيات هذه عليها 30 خط. انه في نقطة ثم انت تشعر ان الرجل دخل بأهداف، وبعدين تفاجأ انه لا، ما في شيء. هذا يعكس لك سوء، يعني او خلينا نقول لك ضبابية في المشهد على مستوى الإدارة الرياضية في كرة القدم السعودية. حالة اعتقد استمرار الحالة السيئة الموجودة في النادي الأهلي. اعتقد كمان انه عشان كذا قبل مباراة سان داونز كنا نقول انه الفوز على سان داونز ترى راح يأجل ملفات كثير من المشاكل اللي تناقش في نهاية الموسم، لكن اعتقد الخسارة عجلت فيها.
0: طيب في دورة الألعاب الآسيوية المشاركة السعودية بالأمس، محمد تولو تمكن من حصد الميدالية البرونزية في مسابقة دفع الجلة، حيث رمى الجلة لمسافة 20.48 متر. أيضا في تم حصد الميدالية البرونزية بالأمس أيضا لألعاب القوى، حيث اللاعب محمد دبيسي في حقق الميدالية البرونزية في رمي المطرقة. ايضا في الالعاب الالكترونيه بفريق او لمسابقه فايتنج جيمز، الفريق بدر العميري واسامه الحجيلي وشامان

0: الزعاقي أيضا حصدوا الميدالية البرونزية. إذن ليرتفع الرصيد للكرة للرياضة السعودية والفريق السعودي في دور الألعاب الآسيوية إلى 7 ميداليات، 2 فضية وخمس ميداليات برونزية. نتمنى لهم التوفيق وإن شاء الله ترتفع الحصيلة في الأيام القليلة المتبقية من دورة الألعاب الآسيوية. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملاعب مع فيصل الجفن.
1: مشاركة ضعيفة.
0: مشاركة ضعيفة من الرياضة السعودية؟
1: نعم، في اللجنة الأولمبية مشاركة ضعيفة حتى الآن للأمان. يعني يفترض أن احنا نحقق على الصرف وعلى الإمكانيات وعلى ما قامت فيه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد من دعم للرياضة والرياضيين. يا أخي كفي أنك تجيب ذهبية تاخد 5 مليون ريال، أكثر من كذا في شيء؟ معسكرات على أعلى مستوى. ولكن
0: ترى هم يقولون الموضوع ما هو فلوس، بس ضعيفة. ما هو فلوس في لكن شغالين. انا اشوف والله اللجنه الاولمبيه تشتغل مشروع دوره الالعاب السعوديه، مشاريع كثيره يمكن تحتاج الوقت حتى تطلع نتائجها، لكن بالوقت ان شاء الله تتحسن الامور. ونشكركم شكرا جزيلا ضيوفنا في هذه الحلقه، عبد الله حنيان كنت معنا في الاستديو، سعيد الهلال، وايضا عبد العزيز الزيد، مع حفظ الالقاب لكم جميعا. شكرا جزيلا لكم، نلتقيكم غدا ان شاء الله مستمعينا ومشاهدينا الكرام في برنامج ملاعب مع فيصل الجفن. الى اللقاء.
2: على العربية FM. إذاعة العربية FM على الموجة 102.8 في الدمام.
3: في هذا العالم التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
4: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
3: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6 مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟ العربية FM، أخبارك أن تعرف أكثر. العربية FM.

0: من العربية أحييكم أينما كنتم، أنا منتهى الرمحي وهذه نشرة الرابعة وإلى أبرز ملفاتنا اليوم.
1: We are applying for observer status in this Saudi-led coalition. When it comes to operation,
0: الاتحاد الأوروبي يعلن عزمه للانضمام للتحالف الدفاعي البحري الذي تقوده السعودية في البحر الأحمر. القوات المسلحة اليمنية تستهدف مواقع حوثية على جبل البازلة في جبهتي الوازعية والمضاربة. المنظمة الدولية للهجرة تعلن ارتفاع عدد النازحين في الساحل الغربي باليمن إلى 145 ألف شخص. القيادة المركزية الأمريكية تؤكد مرور أكثر من مليار برميل نفط عبر مضيق هرمز خلال أشهر. وبلومبرغ تؤكد استئناف السعودية تصدير النفط من ينبع عبر خط شرق غرب. ونبدأ من التطورات المتعلقة بباب المندب، حيث دعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إلى دعم

0: مهمة إسبيدس بقطع بحرية لمرافقة السفن التجارية في البحر الأحمر، مشيرة إلى أن عدد السفن التي تطلب الحماية في تزايد مستمر. وقالت كالاس إن الحاجة لدعم مهمة إسبيدس أصبحت أكبر من أي وقت مضى، وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن ينضم بصفة مراقب للتحالف البحري الذي تقوده السعودية.
1: Yes, we are of course working closely together. We are applying for observer status in this Saudi-led coalition. When it comes to Operation Aspides, then we need different types of ships, but we mostly need the ships that are able to escort the ships through the Bab el-Mandeb. So these are different ships. Now, the question is, there are many ships that have been also offered to this coalition of the willing that is not really operational at the moment. So my question is whether these ships can be put to the operation of Aspides that is fully operational now, so that you know, later on when this other coalition of the willing becomes operational, they can move there. But right now we have the need there, so we will discuss it. And then we will also discuss situation in the Middle East, especially our naval operations in the region. We have Operation Aspides, but it really requires more naval assets to be operational. There, the need is bigger than it's ever been. We have a lot of requests for escorting the ships, but we need naval assets that can also do that.
0: من بروكسل معنا مراسل العربية نور الدين الفريضي. أهلا بك معنا نور، وهل رشحت المزيد من المعلومات عن هذه المشاركة للاتحاد الأوروبي إذا كان القرار اتخذ، أم أن ما زال هناك بحث في إمكانية المشاركة؟
2: إذا كان الأمر يتعلق فقط ب يعني السؤال يتعلق بزيادة القدرات العسكرية والبحرية في أسطول أسبيدس، فإن حسب كلام مسؤولة السياسة الخارجية كاي كلاس، دولتان ألمحتا خلال هذا الاجتماع إلى أن كلتيهما تبحث إمكانية المساهمة بقدرات عسكرية إضافية في الأسطول الأوروبي. هذا واحد. ثانيا، لأن المخاطر تزايدت حسب ما أكدت كايا كلاس في المؤتمر الصحفي في نهاية اجتماع وزراء الدفاع بسبب الهجوم ووصول الحوثيين إلى السواحل الغربية لليمن، فإن المخاطر تضاعفت أيضا بالنسبة للسفن التجارية في وقت تفتقد فيه مثلا أسبيدس إلى مسألتين أساسيتين. أولا، القدرات العسكرية اللازمة مثلا لكسح الألغام إذا ما تعطلت الملاحة بسبب مشاكل من هذا القبيل. ثانيا، إلى تغيير ولايتها في أن تتمكن من القيام بهذه العملية، لأن مهمة أسبيدس هي مرافقة السفن. وفي هذا الظرف حسب ما أكدت كايا كلاس، هناك طوابير طويلة من السفن التجارية تنتظر المواكبة والمرافقة حتى تجتاز مضيق باب المندب بسبب المخاطر المحتقة. إذن هناك استعداد من دولتين أساسيتين للمساهمة في هذه القدرات، ولكن أيضا منتهى معلومات العربية تشير إلى أن إيطاليا انتقدت بشدة فرنسا حول طاولة الاجتماع، لأن فرنسا يبدو حسب ما تسرب ليست مستعدة للمساهمة بقدرات إضافية في أسبيدس، ولكن هذا لا يقلل إطلاقا من دور فرنسا في حماية الملاحة الدولية والتعاون مع دول المنطقة
0: في حماية. لكننا نور ما زلنا نتحدث هنا عن مهمة مراقبة فقط.
2: تفضلي. نعم، لأن الولاية المحددة في من قبل الاتحاد الأوروبي ومن قبل مجلس الأمن محددة بمهمة دفاعية فقط تتمثل في حماية السفن ومرافقتها، يعني أن السفينة التي تطلب الحماية أو تطلب المرافقة ترافقها سفن عسكرية أوروبية حتى تجتاز باب المندب. هذه الولاية المحددة منذ العام 2024. الآن إذا كانت هناك حاجة لتغيير المهمة بمعنى القيام بعمليات إضافية

0: مثل كسح الألغام، فهناك طبعا حاجة إلى سفن حربية متخصصة في كسح الألغام، ولكن سياسيا هناك حاجة إلى قرار جديد من يعني إلى مراجعة لولاية الأسطول من الاتحاد الأوروبي هنا، وربما أيضا من مجلس الأمن، ولكن هذا الأمر ليس دقيقا في هذه اللحظة. لكن الولاية هي ولاية دفاعية، يعني ذلك أن هي الحماية والمرافق، ولكن الحماية نعم. ماذا تعني؟ منتهى تعني أن الأسطول يمكنه أن يستهدف مصدر العدوان إذا ما رصده، إذا رصد الأسطول الأوروبي مصدر العدوان دعنا نقول في اليابسة أنه يستهدف سفنا تجارية، فإن الولاية الدفاعية والمهمة الدفاعية للأسطول يعني تمكنه وتعطيه صلاحية لاستهداف هذا العدوان في مصدره في اليابسة، ولكن تظل المهمة مهمة دفاعية من ناحية القانونية والسياسية، بمعنى أن أسطول أسبيدس لن ينشر قوات برية في التراب اليمني.
1: صحيح.
0: مع معلومات أن طبعا في الميدان هناك تواصل بين الاتحاد الأوروبي وبين هذا الأسطول من ناحية، والأطراف الفاعلة في المنطقة مثل ما تتصوري. تفضلي.
1: صحيح. شكرا جزيلا لك نور الدين الفريضي مراسل عربية من بروكسل. شكرا جزيلا. هذا وأكد طبعا المتحدث باسم مهمة أسبيدس للعربية أن المهمة تراقب عن كثب تطورات الوضع الميداني في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، موضحا أن المهمة تجري تقييما مستمرا للبيئة الأمنية في منطقة عملياتها بما يشمل التطورات داخل مضيق باب المندب ومحيطه، معربا عن استعداد أسبيدس للمساهمة في ضمان حرية الملاحة بموجب القانون الدولي والولاية المحددة، وشدد على أن المهمة على أهبة الاستعداد لتنفيذ مهامها في حدود الموارد والقدرات التي توفرها الدول الأعضاء من أجل حماية حرية الملاحة الدولية. وكان الاتحاد الأوروبي قد أطلق عملية الأمن البحري أسبيدس في فبراير من عام 2024 بعد استهداف السفن التجارية وتهديدات الحوثيين المستمرة وهجماتهم المتكررة على الملاحة الدولية منذ أكتوبر 2023. وتعمل أسبيدس على حماية السفن وضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر والمياه المحيطة به، حيث تنشط على طول خطوط الملاحة البحرية الرئيسية. وحول مضيق باب المندب، تراقب الوضع البحري في مضيق هرمز والمياه الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب وخليج عمان والخليج العربي. وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر في فبراير الماضي تمديد مهمة عملية الأمن البحري لحماية حرية الملاحة في سياق أزمة البحر الأحمر حتى 28 من فبراير عام 2027، وذلك عقب المراجعة الاستراتيجية للعملية. ومع التصريحات الأوروبية حول إمكانية انضمام الاتحاد الأوروبي بصفة مراقب للتحالف البحري الذي تقوده السعودية، نذكر مشاهدينا بأبرز محطات التحالف البحري الدفاعي حتى الآن مع الزميل محمد السيف. إليك محمد.
2: شكرا لك منتهى. إذن تحالف بحري تقوده السعودية كخطوة استراتيجية لحماية المصالح البحرية المشتركة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، خصوصا في ظل ما تشهده الممرات البحرية من اضطرابات نتيجة الأوضاع في المنطقة. هذا التحالف مشاهدينا الذي أعلنته السعودية أواخر يوليو الماضي يعد مبادرة دولية مفتوحة لجميع الدول بهدف تعزيز الأمن البحري وحماية الممرات الدولية والتجارة العالمية. وبحسب آخر إعلانات وزارة الدفاع السعودية حول التحالف، فإن آخر اجتماعات شهدت مشاركة 154 من قادة القوات البحرية والمخططين والسفراء وممثلي الاتحاد الأوروبي من 41 دولة، وذلك خلال اجتماع التخطيط الرابع لمواصلة انتقال التحالف من مرحلة التأسيس إلى العمل الفعلي، حيث تعمل القوات الآن في مرحلة دمج القدرات والاستعداد للتنفيذ العملياتي والوجود الفعلي في منطقة العمليات البحرية. هذا التحالف مشاهدينا يشمل أيضا تعزيز التعاون في مجالات الأمن البحري وتبادل المعلومات والاستخبارات، كما أنه ذو طبيعة دفاعية خالصة ولا يستهدف أي دولة أو أي تحالف أو منظمة دولية، والمشاركة في أنشطته قرار سيادي لكل دولة. في متعد السعودية دولة مؤسسة للتحالف وقائدة له، وهي المقر الرئيسي الدائم للتحالف البحري الدفاعي. أعود إليك منتهى. تفضلي.
1: شكرا محمد. شكرا. ومن بروكسل معنا المختص في الشؤون الأوروبية أنريكي سيربيتو. أهلا بك معنا أستاذ أنريكي. وماذا يعني التفكير أو إمكانية انضمام الاتحاد الأوروبي بصفة

0: صفه مراقب لتحالف البحر الاحمر اسبيدس؟
1: بالنسبة إلي أعتقد بالفعل أن هذه هي طريقة من أجل بحث تناسب المهمتين مع بعضهما البعض، لأن الاتحاد الأوروبي هو بالفعل يعمل بحسب مهمة أسبيدس في باب المندب، ولكن بالإضافة إلى ذلك الاتحاد الأوروبي لم يصل إلى المرحلة التشغيلية الكاملة حتى الآن، لأن هم بحاجة إلى المزيد من السفن والقطع البحرية من الدول الأعضاء، وهذا الأمر يبين بالفعل أن هنالك الكثير من القيود التي تفرض على الدفاع الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك هنالك احتمالات مختلفة، وهي النظر إلى تكامل المهمتين، لا سيما مع الائتلاف الذي تقوده المملكة العربية السعودية، وهذا المشروع هو أساسي، لذلك يجب بالفعل البدء بالبحث في مهمة مراقبة من قبل الاتحاد الأوروبي، بأن يكون إذن عضوا مراقبا في هذا الائتلاف، والهدف هو تقييم كيف يمكن بالفعل الاستمرار بالمهمتين معا والتكامل. إذن الهدف الأساسي بالنسبة للاتحاد الأوروبي هو تأمين الملاحة، ولكن المشكلة تكمن أيضا في نقص القطع البحرية الموجودة، والتي يجب بالفعل أن تكون مؤمنة، لأنه لا يمكن العمل في الوقت عينه في عمليتين مختلفتين، إذن هذا الأمر قد يكون صعبا.
0: لكن ألا يمكن أن يتم العمل بهاتين المهمتين المختلفتين فيما لو انضمت دول أكثر للمشاركة في هذا التحالف؟
1: نعم، ربما بالفعل الأمر يعتمد على نوعية الأصول البحرية التي يمكن أن تقدم، لأنه على سبيل المثال اليوم وفي خلال اجتماع وزراء الدفاع الاتحاد الأوروبي، قالت كايا كالاس إنه نحن بحاجة، ونتحدث عن الاتحاد الأوروبي، إلى المزيد من الفرقاطات والمزيد من السفن البحرية، والأمر يتعلق أيضا بسفن لإزالة الألغام، وهذه قدرات مهمة جدا، وهنا أعني بالفعل أنه أو الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى أنواع محددة من الأصول البحرية، وحتى الآن ليست موجودة، والأمر لا يتعلق فقط بزيادة عدد السفن فقط من خلال زيادة العدد، إذن هنالك أمور معينة يحتاج إليها الاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك هنالك عنصر أساسي جدا في هذه المشهدية، وهو يتعلق بالأمريكيين، لأن البحرية الأوروبية أيضا تحتاج إلى بعض الدعم الفني، لا سيما نتحدث عن الساتلايت والأمور الأخرى التي يمكن لأمريكا أن تقدمها للاتحاد الأوروبي، والآن هنالك النزاع المستمر بين أمريكا وإيران في مضيق هرمز أيضا، ولا أعرف حتى الآن الأمريكيين ما إذا كانوا مستعدون للمساعدة أو لمساعدة الاتحاد الأوروبي، لذلك من الصعب الآن القول بأن هذه الأمور ستؤمن. إذن زيادة عدد الدول التي ستساهم في هذا التحالف يساهم في فعاليته ويزيد من فعاليته، ولكن لا نتحدث عن أي أصول، بل هنالك أصول محددة نحتاج إليها.
0: صحيح. طيب إذا كنت أنا فهمت صح مما قالته كايا كالاس، أن هذه المهمة ستكون مهمة مؤقتة حتى يكون هناك حاجة لهذه السفن والفرقاطات ربما للتواجد في تحالف الراغبين الذي تحدث عنه أكثر من مرة الرئيس ترامب. ما الذي يعنيه هذا على صعيد السياسة الاتحاد الأوروبي؟
1: إذا بالنسبة لسياسة الاتحاد الأوروبي الآن، هذه السياسة تبين بالفعل أن هنالك بعض القيود أو حدود. يجب معرفة أولا أنه ليس كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي هي منخرطة في هذه المهمة، أي مهمة أسبيدس. إذن هنالك فقط بعض الدول المنخرطة في هذه المهمة. إذن يجب علينا أن نعرف أولا أنه يجب الوصول إلى مستوى من الطموح الكافي فيما يتعلق بالتخطيط، لا سيما عندما قرروا بإطلاق هذه المهمة كانوا يقولون أنهم بحاجة إلى 10 فرقاطات، وليس هنالك أي وجود لعشر فرقاطات موجودة على الأرض، أي نحن نتحدث في البحر بشكل خاص. إذن بالإضافة إلى ذلك، طالما أننا أو كان هنالك نقص في الأصول البحرية الأحوج إليها في التخطيط في الاتحاد الأوروبي، سيكون من الصعب المساهمة

0: في المشاريع الأخرى. ولكن ما يتم يقال اليوم أنه بحاجة أولا إلى الوصول إلى مستوى الطموحات وتأمينه، لا سيما في مهمة أسبيدس أولا، وبعد ذلك يمكن الانتقال إلى كيف يمكن الانضمام إلى الائتلاف الذي تقوده المملكة العربية السعودية، وهو تحدث أيضا عن تحالف الراغبين بالإضافة إلى ذلك. إذن أعتقد أن هذه هي المهمة الأساسية، وهذا هو التفكير السائد في الاتحاد الأوروبي، ولذلك يريدون أن يطلعوا بدور المراقب.
1: يعني حركة التجارة الدولية هي مسؤولية الجميع في هذا السياق. ألف شكر لك المختص في الشؤون الأوروبية أنريكي سيربريتو على المشاركة معنا، ألف شكر. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل: القوات المسلحة اليمنية تستهدف تجمعات ومواقع لميليشيات الحوثي في جبهة كهبوب قرب باب المندب.

0: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل. نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
3: عندنا موضوع مهم، سر نجاح الوحدة الخليجية وفشل الوحدة العربية.
4: سنة 79 من سنوات العرب الخضراء، عدة أمور حدثت.
3: البعض راهن أن كانت فترة مؤقتة في ذلك الوقت وينتهي مجلس الدعاوى الخليجي.
4: مهما عمل المجلس سيظل نافذين. إيران تريد تدمير هذا الإنجاز الخليجي.
3: هل ما زال دول مجلس الدعاوى الخليجي تؤمن بالدفاع العربي المشترك؟
4: قضية نسبية أخي أبو أحمد، القضية جدا نسبية. في ميليشيات عربية تقاد من الخارج أقوى من الجيوش.
3: هل تتوقع أن يكون هناك بعد الأزمة الإيرانية ناتو خليجي عسكري موحد بين جيوش مجلس الدعاوى الخليجي؟
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصر، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
5: أهلا بكم معنا من جديد، ونواصل من التطورات الميدانية في اليمن، حيث أفادت مصادر يمنية بأن طيران القوات المسلحة استهدف بعدة غارات مواقع للحوثيين في الربيع غربي تعز. قبل ذلك كان استهدفت القوات المسلحة اليمنية عناصر ميليشيات الحوثي في مدينة المخا بمحافظة تعز. كما شنت القوات المسلحة اليمنية غارات استهدفت تجمعات ومواقع للحوثيين في جبهة كهبوب قرب باب المندب. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة ماجد أنزيلي إن العمليات العسكرية النوعية مستمرة فيما يتعلق باستهداف مواقع وتحركات ميليشيات الحوثي والحد من قدرتها على تنفيذ أعمالها العدائية ضد القوات المسلحة والمواطنين.

هذا ودمرت قوات العمالقة التابعة للقوات الحكومية اليمنية شاحنة محملة بالذخائر لميليشيا الحوثي في جبهة كهبوب في باب المندب. لنتابع.

0: نبدأ من جبهة المضاربة، حيث دارت مواجهات عنيفة بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيات الحوثي على جبال سيف. في هذه الجبال كانت الميليشيات الحوثية تحاول التسلل منها، لكنها أيضا واجهت برد من قبل القوات المسلحة اليمنية المسنودة برجال القبائل هناك في هذه الجبهة الساحلية التي تعد من أهم المواقع والجبهات العسكرية التي تخوض فيها القوات المسلحة معارك عنيفة ضد ميليشيات الحوثي الإنقلابية. كان هناك أيضا استهداف للطيران التابع للقوات المسلحة عتاد، وأيضا شاحنة محملة بالذخائر، وأيضا تكنات لميليشيات الحوثي عن طريق الطيران المسير. لكن إذا ما تحدثنا أيضا عن عملية الاستهداف الذي شنته القوات المسلحة والطيران الحربي اليمني، كان قد استهدف تعزيزات أيضا وتكنات لميليشيات الحوثي الإنقلابية في جبهة الربيعي، وكذلك استهدف دبابة للميليشيات الحوثية متمركزة في تلك المنطقة شمال غرب محافظة أو مدينة تعز. تحاول الميليشيات الحوثية تحقيق أي تقدم من أي اتجاه سواء في الجهة الغربية أو الجهة الساحلية لليمن، لكنها تواجه برد عنيف من قبل القوات المسلحة اليمنية. تخوض القوات حاليا مواجهات عنيفة على أطراف جبال على أطراف منطقة أو مديرية الوازعية التي تتحصن بها ميليشيات الحوثي في عدة مناطق، منها شريرة، منها أيضا مناطق أخرى جبال محيطة بجبال نومان. وكذلك كانت القوات قد أيضا أحرزت تقدم وسيطرت على مرتفعات حاكمة تضع ميليشيات الحوثي أو تعزيزاتها تحت نيرانها، ولا تستطيع طبعا الميليشيات الحوثية التقدم باتجاه أي جبهة في الناحية الجنوبية الغربية لمحافظة تعز.
1: شكرا جزيلا لك هائل سعيد على هذه الإحاطة. شكرا. وكانت مصادر يمنية أفادت أن ميليشيا الحوثي تقصف بالكاتيوشا بشكل عشوائي عددا من القرى السكنية في منطقة ملبيا بمديرية المضاربة ورأس العارة، ويأتي هذا القصف في ظل الاشتباكات العنيفة الدائرة من صباح اليوم في الجبهات المحاذية للمديرية كما أشار زميلنا هائل سعيد قبل قليل. لشرح هذه التحركات والتطورات في محافظتي لحج ننتقل إلى الصحفي في شبكة العربية ردفان دبيس. أهلا بك معنا ردفان وتفضل.
2: مساء الخير منتهى. نعم، بعد الخسائر التي منيت بها ميليشيات الحوثي يوم أمس في المعسكرات الواقعة في غال شرق محافظة تعز، اليوم نقف مع هذه أيضا المستجدات التي حدثت خلال الساعات الماضية، اشتباكات عنيفة. أيضا ميليشيات الحوثي حاولت بدفع أعداد كبيرة من مقاتليها مرة أخرى باتجاه الوازعية غرب محافظة تعز. كانت ميليشيات الحوثي اليوم حاولت إدخال بعض مقاتليها من هذه المنطقة باتجاه الكدحة إلى منطقة بجنوب غرب محافظة تعز، لكن الطيران اليمني التابع للقوات المسلحة اليمنية شن غارات عنيفة على مواقع للحوثيين في أكثر من منطقة هنا في هذه المناطق التي حاولت الميليشيات التقدم فيها. يقول الجيش اليمني بأنه دمر دبابة هنا في هذه المنطقة في منطقة الربيعي غرب محافظة أو غرب مدينة تعز. الاشتباكات التي تجري هنا في هذه المناطق في جنوب وجنوب غرب محافظة تعز، الطيران أيضا قام بقصف مواقع عدة للميليشيات هنا في المضاربة وفي كهبوب وأيضا في الربيعي وعدد من المناطق، بمعنى أن تحول المعركة من شرق المدينة بعد خسائر ميليشيات الحوثي يوم أمس والتي قصفت بالطيران الحربي اليمني على معسكر الصيانة وكذلك معسكر الاستقبال وكثير من مخازن الأسلحة وأيضا منصات إطلاق صواريخ التي ظلت ميليشيات الحوثي تقوم بإطلاق كل هذه الصواريخ في خلال السنوات الماضية، وخاصة بالتحديد في هذه المناطق من الحوبان وكذلك مفرق ماوية. هذه المناطق التي استخدمتها ميليشيات الحوثي لمنصات إطلاق صواريخ إلى البحر. اليوم نشاهد المعركة هنا في منطقة جبال كهبوب، وهذه المنطقة التي تشهد اليوم اشتباكات عنيفة هذه السلسلة الجبلية، والأهمية العسكرية لهذه السلسلة الجبلية التي تحاول ميليشيات الحوثي منذ 3 أسابيع التقدم نحو جبال البازلة التي قصفت هذه الجبال أيضا من قبل الطيران اليمني اليوم، لأن ميليشيات الحوثي تخشى على المكتسبات التي حصلت عليها خلال الأسابيع الماضية هنا.

0: وكذلك في دبا وهنا في باب المندب بأن يتم عودة قوات الشرعية، ولكن يبدو أن الزحف الآن من قبل القوات اليمنية وقوات الحكومة اليمنية من ثلاثة محاور، هي محور رأس العارة وكذلك من المضاربة مع إسناد كبير للمقاتلين وكذلك من اتجاه جبل نومان الذي يقع بين الوازعية وكذلك في المضاربة. نشهد اليوم تحول جديد في المعارك خاصة هنا في غرب تعز وجنوب غرب تعز وكذلك غرب محافظة لحج. المعركة التي تجري اليوم هي تحول جديد، وأيضا تقوم بمهاجمة ميليشيات الحوثي وأيضا السيطرة على بعض المواقع الجبلية التي تقع خاصة بين الوازعية والمضاربة. هذا منتهى ما لدينا حتى اللحظة.
1: شكرا ردفان. وإنسانيا، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح أكثر من 145 ألف شخص في ثمان محافظات يمنية منذ تصاعد الصراع على الساحل الغربي في يونيو، بزيادة نحو 16 ألف شخص خلال أسبوع واحد. وأوضحت المنظمة أن تعز تستضيف العدد الأكبر بأكثر من 81 ألف نازح، تليها لحج بنحو 35 ألفا، ثم عدن بأكثر من 12 ألفا، حيث ارتفع عدد النازحين بنحو 40% خلال أسبوع، مشيرة إلى أن عدد الأسر النازحة تجاوز 24 ألف أسرة في هذه المحافظة. وأكدت أن انعدام الأمن يدفع مزيدا من الأسر للنزوح، محذرة من تزايد الاحتياجات ونقص الموارد، وداعية لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات.
2: قرروا ان احنا بيوتنا وقرروا ان احنا وبهذلوا بنا
3: الحوثة،
4: اطلقنا نار وصواريخ من الحوثي.
5: الحوثي حصل علينا قذائف من المكاحل العجرة.
6: قصف حوثي اكيد، قصف حوثي كانوا يقصفون حب الطيران والمسيرات وصواريخ بالستي. لا وسط القرى رجعنا هربنا،
7: هربت بروحي، لا شليت حتى حاجة، البطاق حقي، سامعني، ثيابي، الأطفال هذا حقي، واصل مريض واني ماشي كل يوم بخاف، عايشين ما هو عايشين براحة، عايشين قعقعة كل يوم ببيت ماشي، أنا ما لقيت ولا شغل مسكن.
8: إحنا نازحين من الضرب حق الحواس، ضربونا البلاد العقمة والوازعية، والمهم دخلونا بضرب صواريخ وطائرة السيارة مسيرة ضرب على القهار، أرسلنا قهارنا وهربنا، حينا السامان حقنا والبهائم وكل شيء مقدلة بالطريق مشاهدة، إذن على خط بندح خرجنا الله على خط المشاهدة خرجنا الله هنا البيرين.
1: كشف مسؤول مطلع لرويترز عن توقعات بعقد وسطاء محادثات منفصلة مع الولايات المتحدة وإيران اليوم الاثنين أو غدا، مع بقاء وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ووسطاء قطريين في الولايات المتحدة. وأضاف المسؤول أن المحادثات يتوقع أن تركز على نسخة معدلة من مقترح الأيام السبعة الذي قدمته إيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. هذا ووصفت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تصريحات الحرس الثوري الإيراني بالسيطرة على مضيق هرمز سيطرة كاملة بأنها ادعاءات غير صحيحة، وقالت إن الحقيقة هي أن إيران لا تمتلك قوة بحرية لأن القوات الأمريكية قامت بإغراقها، وأن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، والدليل هو مرور آلاف السفن بحرية عبره، إلى جانب نقل أكثر من مليار برميل من النفط خلال الأشهر القليلة الماضية فقط. ترامب قال إن الحرب مع إيران ستحسم لصالحه قريبا جدا، وجدد تأكيده في تصريحات لفوكس نيوز أن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا.
9: I think what's going to happen is we're going to win this war very soon, and as soon as we win it, it's going to go, the oil will go down, way down to what it was before the war. And the key is Iran will not have a nuclear weapon. That's the key to the whole thing.
10: Do you think we're going to win this war through this economic warfare that the Treasury Department is waging, or strikes?
9: I think both. I think we'll win it both ways. We've already won it really through from a military standpoint, but that doesn't mean we've stopped that, but we're certainly winning it very big.
1: هذا وذكرت مصادر لصحيفة وول ستريت جورنال أن الوسطاء يضغطون على إيران لتقديم تنازلات ومنع الذهاب إلى حرب شاملة. وأضافت المصادر أن احتمالات التهدئة بين أمريكا وإيران لا تزال محدودة حتى الآن.

0: وأشارت بحسب الصحيفة إلى أن الوسطاء طلبوا من إيران تنازلات واضحة بشأن البرنامج النووي، وأضافوا أن ترامب متشكك في نجاح الدبلوماسية مع إيران، كما أنه لا يريد العودة لمذكرة التفاهم. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي جدد التأكيد في مقابلة مع شبكة NBC نيوز أن العمل العسكري ليس حلا.
1: My question is whether this is
2: 60% enrichment is not illegal.
1: No, but is it for peaceful purposes though? Is it for people? Is it, I'm not talking about legal or illegal. I'm talking about for peaceful purposes when it's 20 times the amount of enriched uranium needed for electricity.
2: No, it is. It is for peaceful purposes, and we have answered this question. Yeah, we have removed any concern in our past negotiations. If there is still such a question, there is why they bombed us. Are they allowed to bomb anything that they think is illegal, or there is no justification for that? War is not a solution. That that was a subject for negotiation, and we did it in the past. We have enriched uranium up to 60% for peaceful purposes, and it is within our commitment in the NPT. We have not violated NPT. Okay, there are questions. We answered that question in the past during the negotiations, and we can do it again. There is no need for military operation.
0: معنا المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في الشبكة العربية الأستاذ مسعود الفك. أهلا بك معنا أستاذ مسعود. يعني لا نريد أن ندخل في جدل تخصيب 60% لأغراض سلمية أم لا، والنقاش الذي تحدث به عباس عراقجي، ولكن يبدو أنه في بصيص أمل بأنه قد تعود الأمور للدبلوماسية بين الطرفين بوجود الوسطاء في نيويورك وبقاء عباس عراقجي في نيويورك.
3: ولكن قرع طبول الحرب لا تجعلنا أن نرى هذا البصيص الذي أشرت إليه. المشكلة الأساسية الآن في الوقت الحاضر البيانات المتشددة التي نسمعها من الجانب الإيراني، وأيضا التصريحات التهديدية بالحرب التي نسمعها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم المرشد الإيراني في بيانه كان متشددا للغاية، وعد حتى بخروج الأمريكان من بحر العرب، ويعتبر بأن القوة الإيرانية أصبحت القوة العظمى الرابعة حسب البعض كما يقول، ولكن هو يعتبر إيران القوة العظمى الأولى وفقا للمقاييس الإلهية كما كان يتحدث عنها مجتبى خامنئي في
0: بس الخيال
3: بيانه
0: لا
3: المكتوب.
0: الخيال لا يمكن أن يتحول إلى حقيقة بهذه الطريقة. يعني عندما يتحدث الوسطاء عن خشيتهم من حرب شاملة وأنهم يريدون تجنبها، لذلك من الأفضل عودة الأطراف إلى المفاوضات وبعض التنازلات من هذا الجانب وذاك الجانب، فالموضوع مختلف. يعني
3: بلا شك هذه التصريحات لا تساعد، هذه التصريحات أنا أعتبرها تعيق أي محاولة، خاصة نرى بأن الوسطاء يبذلون قصارى جهدهم لكي يعود الجانبين إلى طاولة المفاوضات. الشروط التي طرحتها إيران في واقع الأمر هي نسخة مصغرة لمذكرة التفاهم. هذه النسخة المصغرة لمذكرة التفاهم فيها شروط واضحة، وفي بيان المرشد أحد هذه الشروط نراه بكل وضوح: إيقاف الحرب في كافة الجبهات بما فيه لبنان. والمرشد اليوم يمدح المقاومة، يمدح حسن نصر الله، يمدح الأمين العام الحالي لحزب الله والمقاتلين للحزب. إيران تتمسك بهذه الورقة. هنا يتحرك الضغط الإسرائيلي على الجانب الأمريكي في واقع الأمر، والولايات المتحدة الأمريكية بلا شك تأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار. صحيح كل الأمور ليست متطابقة بالكامل بين ترامب وبين نتنياهو، ولكن في نهاية المطاف هناك موجود الحد الأدنى. أعتقد كلما تضغط إيران على مسألة محور المقاومة كما تسميه وتطرح هذا الأمر، بلا شك هي تؤثر على الموقف الأمريكي بشكل غير مباشر. الآن الولايات المتحدة الأمريكية قد تقبل بشروط، هذه الشروط مرتبطة بالتنازل في المجال النووي. وإذا توقفت إيران عن لعب ورقة مضيق هرمز كأنها ورقة أساسية في المفاوضات، وهذه هي مشكلة أيضا.
0: الولايات المتحدة الأمريكية تريد سحب هذه الورقة تماما من يد إيران، تتحدث
3: الورقة

0: ورقة موبيل
1: قرمز. نعم. يعني قبل قليل أخذنا على شاشة العربية عاجلة. نعم. تحدث أنه توتال تتحدث عن 10 ملايين برميل يوميا تمر من مضيق قرمز. نعم. ثم قالت القوات الأمريكية بأنه سنتكم قالت أنه مليار برميل مر في خلال الأشهر الماضية. نعم. إذن وكذبوا إيران في موضوع أنها تسيطر على مضيق قرمز.
0: بلا شك هذه الورقة أصبحت ضعيفة للغاية. ولكن هذا لا يعني بأن الخطر انتهى. هذا لا يعني بأن إذا تم ضرب سفينة واحدة
1: صحيح
0: بلا شك هذا سوف يجعل شركات التأمين أصحاب السفن الذين لا يسمعون لتطمين الدول، هم يسمعون إلى جرس المصالح أكثر مما سماعهم للدول. لذا الخطر هو داخل في هذه المنطقة، وإيران بإمكانها تخلق هذا الخطر. لذا الولايات المتحدة الأمريكية تحاول تلغي هذه الورقة التي تريد إيران أن تلعبها ومصر على لعب هذه الورقة. لماذا؟ لأن الأوراق الأخرى لم تنفع ولا تنفع إيران في المفاوضات المقبلة حول النووي. وإذا وصلت وهي بدون أوراق إلى طاولة المفاوضات حول النووي بدون أوراق، مضطرة تقديم تنازلات قد تكون بالنسبة لكرامة إيران كما تقول وهيبتها الداخلية كارثية هذه التنازلات.
1: لكن هل ما زال هناك أي تعويل من الجانب الإيراني على الملف النووي؟ لأنه هذا في نفي لكلام الرئيس ترامب تماما عندما يتحدث بأنه قضينا على القدرات النووية الإيرانية وإيران لن تكون مطلقا دولة نووية.
0: إذا استطاع أن يقضي على كل ذلك وهو لا يعرف ما هو مصير اليورانيوم المخصب بنسبة 60% والذي يصل وزنه إلى 420 أو 430 كيلو، أعتقد هناك عقدة في المنشار في هذا التطمين الأمريكي. أعتقد بأن الولايات المتحدة عندما تصر هي ليست واثقة بغض النظر عن البعد الإعلامي والحرب الإعلامية بين الجانبين. علينا أن نحذف هذا الجزء من تصريحاته ونصل إلى لب الكلام. هم غير واثقين ما هو مصير هذا اليورانيوم المخصب، لأنه هذا اليورانيوم المخصب بنسبة 60% إذا تم تخصيبه بسرعة يمكن نقله إلى 90%. الفصلة صحيح هي 30% ولكن تتم بسرعة.
1: خلص التقنية موجودة.
0: نعم. لذا الخطر النووي موجود من الجانب الإيراني.
1: أصلاً الوكالة الدولية موجود عند إيران. نعم. هو مقلق بالنسبة. نعم. للمجتمع. نعم. الدولي وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا سنبقى دائما في هذا النقاش لنعرف ما الذي يمكن أن ينتج في نيويورك، ما هي الجهود التي يقوم بها الوسطاء. شكرا جزيلا لك أستاذ مسعود الفك على هذه المشاركة. ألف شكرا. رفضت السفارة الإيرانية في لندن بشكل قاطع تورطها في مخطط لمهاجمة قاعدة فيرفورد الجوية التي تستخدمها القوات الأمريكية. وانتقدت السفارة بعض التصريحات التي نشرها أفراد ووسائل إعلام بريطانية في محاولة لربط إيران بالحادثة، واصفة الاتهامات بالخبيثة وباللا أساس لها من الصحة. وكان وزير الدفاع البريطاني ويس ستريتين قال إنه من السابق لأوانه التكهن بدوافع المعتقلين قرب القاعدة في ظل التحقيقات الجارية، كما اعتبر أن طهران ووكلاءها يسعون لإلحاق الضرر ببلاده.
2: Premature to speculate on these individuals and their motives, and there's a live investigation ongoing. So let's put that to one side, and let me just address the specifics of the Iranian threat to this country. We know that Iran and their proxies wish to do us harm. We know that they hate our democracy, and we know that we regularly have to thwart Iranian attempts to threaten either our interests or indeed our allies.
1: أكد السفير العراقي لدى إيران ياسر عبد الزهراء الحجاج أن مطار النجف سيفتح أمام الرحلات الإيرانية خلال 24 ساعة، مشيرا إلى جهود الحكومة العراقية لاستئناف الرحلات بين البلدين. وأوضح أيضا أن الحكومة لم تصدر قرارا بوقف الرحلات مع إيران، وإنما امتنعت شركات الخدمات الأرضية الأجنبية عن تقديم خدماتها خشية العقوبات الأمريكية. وفي العراق أيضا أعلن رئيس خلية الإعلام الأمني في العراق الفريق سعد معن أن الحكومة باتت صاحبة القرار في تحديد طبيعة الوجود العسكري والأمني على أراضي البلاد بعد تسلم المقر الرئيسي للقوات الأمريكية في مطار بغداد الدولي، مضيفا أن بغداد اتفقت

مع أنقرة على انسحاب القوات التركية من قاعدة بعشيقة في نينوى، مؤكدا استمرار التعاون الأمني مع الشركاء الدوليين على أساس الاحترام المتبادل واستقلال القرار العراقي. وأفادت وكالة بلومبرغ بأن السعودية استأنفت تصدير النفط عبر أنابيب شرق غرب بعد إصلاح الأضرار التي تعرض لها في وقت سابق من هذا الشهر. وبحسب مصادر بلومبرغ، فقد قامت أرامكو باختبار الإمدادات عبر الخط الحيوي الأسبوع الماضي، ورفعت مستويات الضغط داخله بهدف استئناف التدفقات النفطية واستئناف التصدير من البحر الأحمر بأقرب وقت. وهذا فاصل ثان نستكمل بعده ما تبقى في الرابعة.

0: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
1: هو الرجل الذي قتلته أفكاره وصرعته مواقفه، لأنها تخوض في عمق أسئلة الهوية.
2: ما ميز المواجهة التي حضرها فرق فودة كان حدثا شعبيا أكثر منه حدثا نخبويا. فرق فودة هو أول مثقف يقرر النزول إلى انتخابات برلمانية. أغتيل فرق فودة لأنه قارب ظاهرة توظيف الأموال الجماعات الإسلامية في ذلك الوقت. إلى الآن بعض رموزهم يظهر في برامج تلفزيونية ويدافع عن فعل الاغتيال.
1: الأستاذ سيد محمود الكاتب والصحفي والباحث المصري.
3: سجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
4: أهلا بكم معنا من جديد، وننتقل إلى هذه الوقفة مع أخبار الرياضة مع ليليان تنوري. إليك ليليان.
5: شكرا منتهى، أهلا بكم. أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم استضافة العراق للنسخة المقبلة من بطولة كأس الخليج خليجي 28. ونشر الحساب الرسمي لاتحاد كأس الخليج العربي عبر منصة إكس صورة للإعلان عن الدولة المستضيفة للنسخة المقبلة، وكتب: العراق يستعد لاستقبال خليجي 28. وسبق للعراق تتويج بلقب كأس الخليج 4 مرات، آخرها في نسخة خليجي 25 التي أقيمت على أرضه عام 2023. ستكون هذه المرة الثالثة التي يستضيف فيها العراق البطولة بعد نسختي 1979 و2023. جرد المنتخب الإماراتي نظيره البحريني من لقب بطل كأس الخليج بعدما تغلب عليه ب3 أهداف من دون رد. عثمان كامارا افتتح التسجيل في الدقيقة 30، ثم أضاف جيليرمي الهدف الثاني في الدقيقة 66، وأكمل علي صالح ثلاثية الإمارات في الدقيقة 88. الإمارات رفعت رصيدها إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة بانتظار المواجهة الفاصلة في الجولة الأخيرة أمام قطر. أما البحرين فودعت البطولة رسميا بعدما بقي رصيدها خاليا من النقاط. وتأهل منتخب قطر إلى نصف نهائي البطولة المقامة في جدة بفوزه على نظيره اليمني بهدف من دون رد. الهدف سجله يوسف عبد الرزاق في الدقيقة 64 ليرفع العنابي القطري رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني بعدما حقق فوزه الثاني على التوالي، في حين بقي رصيد اليمن خاليا من النقاط. استبعد اليوناني جورجيوس دونيس مدرب المنتخب السعودي اللاعب حسن كادش من قائمة البطولة بسبب الإصابة، وكان كادش شارك أساسيا في مباراتي المنتخب أمام الكويت وعمان وسجل الهدف الثاني في مرمى عمان قبل أن يتعرض لإصابة حرمته من أكمال المباراة. تغيب المدرب أمس عن الحصة التدريبية، كما أنه لم يحضر المؤتمر الصحفي لمباراة اليوم بسبب الإنفلونزا. تغلب منتخب البرتغال على مضيفه النرويج بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات المجموعة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية. بدأ جيسوس

0: مدرب البرتغال بكريستيانو رونالدو من على دكة البدلاء لإراحته. هدف البرتغال سجلهما جواو فيليكس وغونزالو راموس، بينما سجل إيرلينغ هالاند هدف النرويجي الوحيد. عادت البرتغال مع مضيفتها النرويج، تتصدر البرتغال مجموعتها بست نقاط من انتصارين بفارق ثلاث نقاط عن النرويج الثانية. وتلقى منتخب ألمانيا خسارة مفاجئة أمام ضيف منتخب اليونان في المجموعة الثانية. هدف اليونان سجله ديمتروس كوربيليس في الدقيقة 74 لتتصدر اليونان المجموعة بست نقاط من فوزين، متقدمة على هولندا بنقطتين، بينما تبقى ألمانيا على نقطة واحدة في المركز الثالث. وكانت ألمانيا بدأت البطولة بتعادل بهدف لهدف أمام هولندا. تلقى ليفربول ضربة موجعة خلال فترة التوقف الدولي، وذلك بعد إصابة مهاجمه كودي غاكبو في مواجهة منتخب هولندا وصربيا بدور الأمم الأوروبية. اضطر غاكبو لمغادرة الملعب بسبب الإصابة، حيث لم يكمل أكثر من 20 دقيقة قبل أن يتم استبداله، ليضيف أزمة جديدة لفريق المدرب أندوني إيراولا بعد انتكاسة تعرض لها السويدي ألكسندر إيزاك مهاجم الفريق. رغم أن غاكبو حاول مواصلة اللعب بعد تلقي علاج في الملعب، إلا أنه لم ينجح بالمواصلة. ويستقبل منتخب بلجيكا ضيفا ثقيلا هو المنتخب الفرنسي اليوم على ملعب الملك بودوان في العاصمة بروكسل ضمن منافسات دور الأمم الأوروبية. أيضا يفتقد زين الدين زيدان لنجمه كيليان مبابي الذي يغادر المعسكر بسبب الإصابة. من ناحيته يدخل المنتخب البلجيكي لقاء بمعنويات مرتفعة بعدما تغلب على إيطاليا بهدفين في الجولة الماضية لتصدر المجموعة بفارق الأهداف أمام فرنسا، وتحمل المواجهة الرقم 79 بين الفريقين. ويستقبل منتخب تركيا نظيره الإيطالي في المجموعة الأولى بمدينة بورصة التركية. يسعى مانشيني للتعويض بعدما استهل مشواره بالخسارة أمام بلجيكا بهدفين نظيفين في روما، حيث تعرض لصفارات الاستهجان من جماهيره في أول مباراة للمدرب روبرتو مانشيني في ولايته الثانية، حيث بدأ أن أثار الفشل في التأهل إلى كأس العالم لا تزال تلقي بظلالها على الفريق. بينما تسعى تركيا للتعويض واستغلال عاملي الأرض والجمهور بعد أن كانت خسرت المباراة الأولى أمام فرنسا كما ذكرنا بهدف تحت قيادة الإيطالي مونتيلي. أعلن نادي بارما أمس إنهاء علاقته بالمدير الفني الإسباني كارلوس كويستا بعد أيام قليلة فقط من تحقيق الفريق انتصاره الأول بالدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم. وذكر النادي في بيان له أن هذا الانفصال جاء نتيجة لمناقشات داخلية، مشيرا إلى أنه نابع من خلاف حول الرؤية المستقبلية وليس بسبب النتائج. بينما تشير التقارير أن الخلافات بين المدرب وإدارة النادي كان قائما منذ بداية الموسم. بارما يحتل حاليا المركز 15 في الترتيب الإيطالي بأربع نقاط من خمس لقاءات، حقق فوزا واحدا وتعادل وتلقى ثلاث هزائم. نهاية أخبار رياضة، شكرا لمتابعتكم، أعود إليك منتهى.
1: شكرا لليان، ولم يبقى لنا إلا أن نذكر بالعناوين.
2: We are applying for observer status in this Saudi-led coalition. When it comes to operation as
1: الاتحاد الأوروبي يعلن عزمه الانضمام للتحالف الدفاعي البحري الذي تقوده السعودية في البحر الأحمر. القوات المسلحة اليمنية تستهدف مواقع حوثية على جبل البازلة في جبهتي الوازعية والمضاربة. المنظمة الدولية للهجرة تعلن ارتفاع عدد النازحين في الساحل الغربي باليمن إلى 145 ألف شخص. القيادة المركزية الأمريكية تؤكد مرور أكثر من مليار برميل نفط عبر مضيق هرمز خلال أشهر. وبلومبرغ تؤكد استئناف السعودية تصدير النفط من ينبع عبر خط شرق غرب. نهاية الرابعة، إلى اللقاء.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة الآن على شاشة العربية.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: لأول مرة رئيس جمهورية اللبناني يتحدث بهذه النبرة.
3: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
2: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخليا؟
4: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
5: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
2: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
6: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
2: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
1: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8 على شاشة العربية.
7: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
8: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
9: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
10: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
1: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
11: مقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
12: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
13: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
14: فقدان الزملاء أمر كبير جدا.

0: الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
1: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت، لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.

0: يكفيك أن تقرأ العناوين.
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية، فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
0: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
2: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
3: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
4: ما هي قواعد الميراث التي نص عليها ربنا تبارك وتعالى في قرآن يتلى إلى يوم الدين؟
5: آيات المواريث أكثرها في سورة النساء. السنة جاءت كمذكرة تفسيرية شارحة لبعض الأحكام، كما هو معلوم أن سيدنا رسول الله عنده تفويض بالتشريع.
4: هذا نص إلهي، وربنا نص أن هذا إلزام، فريضة، وصية، حدود لا نتعداها، وتأتيني بحديث أحد تقول هذا يعدل أو يستحدث.
5: أنا قلت لحضرتك أن ده من المسائل اللي يجوز الاجتهاد فيها. مراس في مصالح ثابتة وبعض المسائل سابها لك انت.
4: هل يجوز التوارث بين الزوجين مختلفي الديانة؟
3: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
6: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
7: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.

0: الخامسة بتوقيت الرياض، أهلا بكم. والبداية من العناوين.
1: We are applying for observer status in this Saudi-led coalition. When it comes to operation,
0: الاتحاد الأوروبي يعتزم الانضمام للتحالف البحري بقيادة السعودية في البحر الأحمر، وأسبيدس تعلن جاهزيتها للمساهمة في ضمان حرية الملاحة. القوات المسلحة اليمنية تستهدف مواقع لميليشيا الحوثي في الرباعي غربي تعز والجوف.
2: والقوات المسلحة اليمنية مسنودة بالقبائل تكبد ميليشيا الحوثي خسائر كبيرة في جبهة المضاربة.
0: عراقجي يلتقي الوسطاء في نيويورك لإجراء محادثات منفصلة بين أمريكا وإيران تركز على نسخة معدلة من مقترح طهران.
3: Hi, I'm Admiral Brad Cooper, Commander of U.S. Central Command.
0: سنتكوم تقول إن إيران لا تملك قوة بحرية وتنفي مزاعم الحرس الثوري بالسيطرة الكاملة على مضيق هرمز. وفي الخامسة لهذا المساء ملفات أخرى أيضا، وفيها العراق يعلن نهاية الوجود العسكري للتحالف الدولي على أراضيه ويتسلم المقر الرئيسي للقوات الأمريكية في مطار بغداد. بريطانيا تواصل التحقيق مع الموقوفين الخمسة، ووزير الدفاع يرجح تورط جهات مدعومة من دول في حادثة فيرفورد.
4: السلطات البريطانية تشدد الإجراءات الأمنية في محيط قاعدة فيرفورد، وتحقيقات تشير إلى أن الموقوفين من الجنسية البريطانية.
0: الكرملين يتوعد أوكرانيا بدفع ثمن هجماتها في الأشهر الأخيرة، ويقول هذا ما يحدث.

0: القتلى في ضربات روسية طالت كييف وسومي وميناء إسماعيل ودنيبروبيتروفسك ومواقع أخرى.
1: وفي الخامس أيضا ملفات رياضية مع زميلة ليليان تنوري. مساء الخير ليليان.
2: مساء الخير كريستيان. إذن من أخبارنا الرياضية في هذه النشرة، اتحاد كأس الخليج يعلن عن استضافة العراق لخليج 28.
1: أهلا بكم إلى الخامسة، نبدأها مما قالته مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، التي دعت إلى دعم مهمة أسبيدس بقطع بحرية لمرافقة السفن التجارية في البحر الأحمر، مشيرة إلى أن عدد السفن التي تطلب الحماية في تزايد مستمر. وقالت كايا كالاس إن الحاجة لدعم مهمة أسبيدس أصبحت أكبر من أي وقت مضى، وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن ينضم بصفة مراقب للتحالف البحري الذي تقوده السعودية. إلى ذلك، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن الاتحاد يتقدم بطلب للحصول على صفة مراقب في التحالف الذي تقوده السعودية، وأشارت إلى الحاجة لتعزيز عملية إسبيدس بقطع بحرية لمرافقة السفن عبر باب المندب.
3: Yes, we are of course working closely together. We are applying for observer status in this Saudi-led coalition. When it comes to Operation Aspides, then we need different types of ships, but we mostly need the ships that are able to escort the ships through the Bab el Mandeb. So these are different ships. Now the question is, there are many ships that have been also offered to this coalition of the willing that is not really operational at the moment. So my question is whether these ships can be put to the operation of Aspides that is fully operational now, so that you know, later on when this other coalition of the willing becomes operational, they can move there. But right now we have the need there, so we will discuss it.
1: من جهته، أكد المتحدث باسم مهمة أسبيدس للعربية أن المهمة تراقب عن كثب تطورات الوضع الميداني في مضيق هرمز، في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، موضحا أن المهمة تجري تقييما مستمرا للبيئة الأمنية في منطقة عملياتها بما يشمل التطورات داخل مضيق باب المندب ومحيطه، معربا عن استعداد أسبيدس للمساهمة في ضمان حرية الملاحة بموجب القانون الدولي والولاية المحددة. وشدد على أن المهمة على أهبة الاستعداد لتنفيذ مهامها في حدود الموارد والقدرات التي توفرها الدول الأعضاء من أجل حماية حرية الملاحة الدولية. من بروكسل ينضم إلينا مراسل العربية نور الدين الفريدي. أهلا بك نور الدين. ماذا يقصد بانضمام الاتحاد الأوروبي كعضو أو بصفة مراقب للتحالف الذي تقوده السعودية؟ يعني وبالتالي ما مهامهم بالضبط؟
4: يعني ذلك أنه على الصعيد السياسي وكذلك على الصعيد العملياتي، الاتحاد الأوروبي يمد يده للتحالف الذي تقوده السعودية من أجل المساهمة بالقطع الحربية أو بمهام أخرى في حماية حرية الملاحة الدولية في المياه الدولية في باب المندب والبحر الأحمر ككل. يعني ذلك أن الاتحاد الأوروبي هو في الحقيقة بدأ عمليا التعاون مع المملكة العربية السعودية، مثل ما أكدت كايا كالاس ظهر اليوم في نهاية اجتماع وزراء الخارجية، عندما قالت إن الاتحاد الأوروبي يتعاون مع التحالف البحري الدولي بقيادة المملكة العربية السعودية من أجل تفادي ازدواجية المهام. يعني عمليا مثلا،
1: يعني هل نور الدين هي طرحت السؤال
4: منطقة جغرافية محددة،
1: يعني هل وارد أن ينضم الاتحاد الأوروبي إلى المهمة السعودية، يعني أن يتم دمج عمل أسبيدس مع التحالف البحري بقيادة السعودية؟
4: يفهم من كلام كايا كالاس، وهذه ليست المرة الأولى في الحقيقة قال ذلك مرارا، ولكن يفهم من كلامها في أكثر من مناسبة، أن الاتحاد الأوروبي قدم عمليا طلبه إلى التحالف الدولي البحري بقيادة المملكة العربية السعودية لأن يكون الاتحاد جزء من هذا التحالف، وإن بصفة

0: المراقب. لكن هذا لا يعني إطلاقا في هذه المرحلة ونحن نتحدث عن أن أسطول أسبيدس سينضم إلى هذا التحالف، من السابق إلى الأوانة الحديث عن ذلك. وإنما ما يفهم من كلامي كاي كلاس في المؤتمر الصحفي، وهو عندما قالت من أن الاتحاد الأوروبي يتعاون مع التحالف الدولي بقيادة السعودية لتفادي ازدواجية الأدوار أو ازدواجية المهام. بمعنى عمليا هناك مناطق جغرافية في باب المندب أو جزء من باب المندب أو جنوب باب المندب أو في شماله تكون تحت مراقبة أسطول أسبيدس، ومناطق أخرى ربما موازية لها أو في
1: يعني جغرافيا يتم تقسيم المهام
0: لها أساطيل أخرى.
1: طيب وضحت هذه النقطة. نور الدين أيضا
0: يعني
1: كايا كالاس
0: تقسيم المهام والعمل. إذا سمحتي، لأن لماذا التنسيق ضروري؟ لأن والتنسيق ضروري لأن المهمة كبيرة جدا في نطاق واسع، وهناك طوابير مثل ما قالت كايا كالاس طويلة من السفن أصبحت تطلب المرافقة من أسبيدس وربما من غير أسبيدس لاجتياز باب المندب. من هنا عملية التنسيق والتعاون بين مختلف الأساطيل أصبحت مسألة ضرورية للغاية لتمكين هذه السفن من اجتياز باب المندب بصفة آمنة، ولكن أيضا في وقت يكون أقل مما تنتظره أو تتوقعه الآن. تفضلي.
1: شكرا لك مراسل العربية نور الدين الفريدي، كنت معنا من بروكسل. نتعرف أكثر على مهمة أسبيدس. هي عملية بحرية دفاعية أطلقها الاتحاد الأوروبي في 19 من فبراير عام 2024 بهدف حماية الملاحة الدولية والسفن التجارية من هجمات الممرات البحرية الحيوية. يمتد نطاق عمل المهمة عبر البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب وبحر العرب وخليج عمان والخليج العربي وأيضا مضيق هرمز. تركز العملية على الدفاع والأمن البحري ومراقبة التهديدات من دون تنفيذ ضربات برية، كما تتولى حماية السفن التجارية ومرافقتها وتأمين عبورها لا سيما عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب. مدد مجلس الاتحاد الأوروبي المهمة حتى 28 من فبراير لعام 2027 ووسع نطاقها ليشمل جمع المعلومات بشأن الأنشطة التي تهدد البنية التحتية البحرية الحيوية. كما رصدت أيضا ميزانية تقارب 15 مليون يورو لتغطية التكاليف المشتركة خلال فترة التمديد. لمناقشة هذا الموضوع تنضم إلينا من باريس الكاتبة الصحفية مريم سيف الدين. أهلا بك أستاذة مريم. إذا أبدأ معك بما قالته كايا كالاس، تحدثت عن أنهم بحاجة لأساطيل إضافية لسفن بحرية من أجل مرافقة السفن في باب المندب لأنهم لا يملكون الأعداد الكافية. باعتقادك ممن سيطلبونها أو أنهم سيطلبوا الاندماج مع القيادة البحرية أو التحالف البحري بقيادة السعودية؟
2: تحياتي لك وللمشاهدين. لا أعتقد أنهم سيطلبون الاندماج، هم طالبوا أن يكونوا بصفة مراقبين، وصفة المراقبين تعني أن يتم تنسيق مشاركة المعلومات يعني حول الموضوع. ولكن من الناحية العسكرية تحتفظ مهمة أسبيدس باستقلاليتها، فبالتالي يعني أساسا بالنسبة للأوروبيين المسألة معقدة أن تندمج قواتهم تحت التحالف، أتحدث عسكريا اندماج تحت التحالف العسكري الذي تقوده السعودية. فبالتالي يعني هم سيحافظون على الوضع كما هو والتنسيق، وهم يشددون دائما على أن المهمة دفاعية. وكما أوردتم حول مهمة أسبيدس يعني هي دفاعية، وحتى يمكن القول أنها ليست دفاع استباقي كما هي الحالة مثلا فيما سمحت بريطانيا لأمريكا باستخدام قواعدها لتنفيذ ضربات على الصواريخ أو مواقع الصواريخ الإيرانية التي تستهدف السفن في مضيق هرمز. هنا الحالة ليست كذلك، بل هنا يمكن القول التصدي للضربات. فبالتالي حتى
1: بس يعني لأعود معك إلى الطلب أن يكونوا نعم. عضو مراقب في التحالف، يعني فقط مشاركة نعم. المعلومات الاستخباراتية، هذا ما يقتصر عليه الدور الأوروبي.

0: والتنسيق نعم، حتى الآن، حتى أنها يعني لم تتحدث عن كيف يمكن التفويض أو أي تفاصيل أخرى، حتى الآن هي مسألة يعني التنسيق، خصوصا أنه سيتم العمل في نفس منطقة العمليات والتي قد تشهد تصعيدا، فبالتالي تتطلب تنسيقا أكبر.
1: طيب تتحدثين
0: نعم،
1: عن نفس
0: ويمكن أيضا
1: النطاق
0: الحديث عن مسألة زيادة العدد.
1: نعم، سأعود إليك إلى زيادة العدد، ولكن النطاق الجغرافي بين الطرفين هل سيتم تقسيمه كما أشار زميلنا من بروكسل؟
0: هلا، هي ليس في الضرورة أن يتم التقسيم وإنما التنسيق، يعني عندما يعمل طرفان في نفس المنطقة هم بحاجة للتنسيق، خصوصا عندما يكون هناك إجراءات معينة لتفادي الاستهداف وغيره، كي لا يتم يعني التصادم يعني بسبب عندما يكون هناك أهداف أو يتم يعني اختلاط الأمور عليهم، فبالتالي هي ضرورة التنسيق، وضرورة التنسيق أن يزداد عندما يزداد الخطر.
1: طيب هل تعتقدي أنه كان من الأفضل لو أنه كل هذه الجهات توحد مهامها؟ نتحدث عن حارس الازدهار الذي تقوده الولايات المتحدة تقريبا أيضا يعنى بنفس الموضوع، نتحدث عن إسبيدس، واليوم أيضا عن التحالف البحري بقيادة السعودية. هل تعتقدي بأنه عمليا كان من الأفضل لو تتم توحيد كافة هذه الجهود؟
0: أعتقد أن الأمور أكثر تعقيدا بالنسبة للدول، كل دولة لديها مصالحها وتحاول الحفاظ، أو حتى مجموع تحالف إقليمي تحاول الحفاظ على مصالحها. مصالح الأوروبيين تختلف عن مصالح الأمريكيين، وهم تحديدا الأكثر تضررا في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، وأيضا من استهداف ميناء ينبع في السعودية، بينما الأمريكيين مصالحهم مختلفة. وأيضا بالنسبة لدول، يعني إذا أردنا أن نتحدث عن التحالف الذي تقوده السعودية اليوم، هناك بالتأكيد تقاطع مصالح مع الأوروبيين، ولكن الاتحاد الأوروبي هو يعني مؤلف من يضم 27 دولة، حتى يتخذ سياسات فيما يتعلق بالخارج يحتاج إلى الإجماع، وبالتالي يعني المسألة أكثر تعقيدا من يعني طرح الفكرة هو. وأيضا هناك مسألة مهمة أيضا تحدثت اليوم عن مخاطر روسيا، وهي التي تكبل الأوروبيين أيضا في القرارات التي يريدون اتخاذها في الشرق الأوسط، إذ يخشون من التورط في صراع آخر، بينما هم يعني يعتبرون أنهم أمام تحدي وجودي في أوروبا. فبالتالي، وهنا أيضا يمكن الحديث إذا أردنا التوسع، كيف السياسة الأمريكية التي سار بها ترامب قبل بدء حربها على إيران، هي أثرت على الأوروبيين وأيضا قيدت خياراتهم في الشرق الأوسط.
1: شكرا لك الكاتبة الصحفية مريم سيف الدين، كنت معنا من باريس.
0: شكرا.
1: إلى تطورات اليمن، حيث استهدفت القوات المسلحة اليمنية بغارات جوية مواقع وقيادات حوثية في جبهة كهبوب قرب باب المندب، كما استهدفت عناصر ميليشيات الحوثي في مدينة المخا بمحافظة تعز. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة ماجد النزيلي إن العمليات العسكرية النوعية مستمرة فيما يتعلق باستهداف مواقع وتحركات ميليشيات الحوثي والحد من قدرتها على تنفيذ أعمالها العدائية ضد القوات المسلحة والمواطنين. وكانت القوات المسلحة اليمنية أعلنت أمس تنفيذ 756 عملية ضد ميليشيات الحوثي خلال 72 ساعة، أدت لتحديد أكثر من 2300 من عناصرها بين قتيل وجريح، ومقتل 4 خبراء إيرانيين متخصصين في الصواريخ والمسيرات في تعز.

0: عددا من القرى السكنية في منطقة ملبية بمديرية المضاربة ورأس العارة. يأتي هذا القصف في ظل الاشتباكات العنيفة الدائرة منذ صباح اليوم على الجبهات المحاذية للمديرية. أعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح أكثر من 145 ألف شخص في ثمان محافظات يمنية منذ تصاعد الصراع على الساحل الغربي في يونيو بزيادة نحو 16 ألف شخص خلال أسبوع واحد. وأوضحت المنظمة أن تعز تستضيف العدد الأكبر بأكثر من 81 ألف نازح، تليها لحج بنحو 35 ألف، ثم عدن بأكثر من 12 ألفا، حيث ارتفع عدد النازحين بنحو 40% خلال أسبوع. وأكدت أن انعدام الأمن يدفع مزيدا من الأسر للنزوح، محذرة من تزايد الاحتياجات ونقص الموارد، داعية لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات.
1: قردوا نحن بيوتنا وقرقوا نحن وبهذا لبنا
2: الحوثة
3: أطلق نار وصواريخ من الحوثي.
4: حوثي حصل لعنانا قذائب من المكاحن العدرة.
5: قصف حوثي أكيد. قصف حوثي كان يقصفون حب الطيران والمسيرة وصواريخ بالستي لا وسط القرى رجعنا هربنا.
6: هربت بروحي لا شليت حتى حاجة، البطاق حقي، سامعني، ثيابي، الأطفال على الطف حقي واصل مريض. واني ماشي كل يوم بخاف. عايشين ما عايشين براحة، عايشين قعقعة كل يوم ببيت ماشي. أنا ما لقيت ولا شغل مسكن.
7: إحنا نازحين من الضرب حق الحواس، ضربونا البلاد العقمة والوازعية، والمهم دخلونا بضرب صواريخ والطائرة السيارة مسيرة تضرب على القهار، أرسلنا قهارنا وهربنا. حينا السامان حقنا والبهائم وكل شيء مقدلة بالطريق مشينا، إذن على خط بندح خرجنا الله على خط المشاولة خرجنا الله هنا البيرين.
0: الخامسة مستمرة ونتابع فيها أيضا. رئيس الوزراء اللبناني يلتقي وزير الخارجية الأمريكي في واشنطن.

0: ما الذي جلبك إلى اللغة العربية والثقافة العربية؟ كيف كانت الطريقة للانضمام إلى الاستخبارات؟
1: Une opération d'espionnage, recueil du renseignement humain bien mené, c'est toujours une opération de séduction.
0: ما الذي تعلم عن الدور الفرنسي في وصول الخميني والثورة الإسلامية في إيران؟
1: En France, nous avons commis vis-à-vis de l'Iran toutes les erreurs possibles. On a commis une deuxième erreur, c'est de soutenir l'offensive militaire de Saddam Hussein. À mes yeux, le vrai chef d'Al-Qaïda, la grande époque d'Al-Qaïda, ce n'était pas Osama bin Laden, c'était Ayman Zawahiri.
0: من هو العدو الأكبر بالنسبة لفرنسا الذي يشكل تهديدا ويشغل بال الاستخبارات الفرنسية حاليا؟
2: بلا تحفظ السبت 11:30 على شاشة العربية.
3: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

أحييكم من جديد ونتابع مع ما نقلته وكالة إسنا الإيرانية أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيلتقي الوسطاء المشاركين بالمفاوضات مع أمريكا اليوم في نيويورك. وأوضحت الوكالة الإيرانية أن عراقجي سيبحث مع الوسطاء أحدث المقترحات ووجهات النظر المتعلقة بالوضع الراهن، وأشارت إلى أن الاجتماع لن يشهد حضور أي ممثل عن الجانب الأمريكي. وكانت رويترز نقلت عن مسؤول مطلع قوله إن المحادثات يتوقع أن تركز على نسخة معدلة من مقترح الأيام السبعة الذي قدمته إيران في وقت سابق. قبل ذلك ذكرت مصادر لصحيفة وول ستريت جورنال أن الوسطاء يضغطون على إيران لتقديم تنازلات ومنع الذهاب إلى حرب شاملة. وأضافت المصادر

أن احتمالات التهدئة بين أمريكا وإيران لا تزال محدودة حتى الآن، وأشارت بحسب الصحيفة إلى أن الوسطاء طلبوا من إيران تنازلات واضحة بشأن البرنامج النووي، وأضافوا أن ترامب مشكك في نجاح الدبلوماسية مع إيران، كما أنه لا يريد

0: برنامجها النووي مشددا على أن العمل العسكري ليس حلا.
1: My question is whether this is
2: 60% enrichment is not illegal.
1: No, but is it for peaceful purposes though? Is it for people? Is it, I'm not talking about legal or illegal. I'm talking about for peaceful purposes when it's 20 times the amount of enriched uranium needed for electricity.
2: No, it is. It is for peaceful purposes, and we have answered this question. Yeah, we have removed any concern in our past negotiations. If there is still such a question, there is why they bombed us? Are they allowed to bomb anything that they think is illegal, or there is no justification for that? War is not a solution. That was a subject for negotiation, and we did it in the past. We have enriched uranium up to 60% for peaceful purposes, and it is within our commitment in the NPT. We have not violated NPT. Okay, there are questions. We answered that question in the past during the negotiations, and we can do it again. There is no need for military operation.
0: وفيما يتعلق بأزمة مضيق هرمز، وصفت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تصريحات الحرس الثوري الإيراني بالسيطرة على مضيق هرمز سيطرة كاملة بأنها ادعاء غير صحيح. وقالت إن الحقيقة هي أن إيران لا تمتلك قوة بحرية لأن القوات الأمريكية قامت بإغراقها، وأن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، والدليل هو مرور آلاف السفن البحرية عبره إلى جانب نقل أكثر من مليار برميل من النفط خلال الأشهر القليلة الماضية. نبقى في الولايات المتحدة، حيث من المقرر أن يلتقي في واشنطن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام ووزير الخارجية اللبناني يوسف رجي بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. تقارير لبنانية ذكرت أن المحادثات ستشمل الحدود الجنوبية للبنان والوجود العسكري الإسرائيلي، فيما يتوقع أن يشدد سلام على استمرار الدور الأمريكي بالتوازي مع بحث التعافي المالي والإصلاحات وسط تعثر المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. ربطت تقارير لبنانية إرجاء الجولة الثامنة إلى ما بعد أكتوبر بالحسابات الانتخابية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. من مقر الخارجية الأمريكية في واشنطن تنضم إلينا مديرة مكتب العربية في واشنطن نادية البلبيسي. نادية، أهلا بك. هل يعقد في الأثناء هذا الاجتماع أم أنه انتهى، وما الذي تسرب عنه؟
3: أهلا بك كريستيان. الاجتماع لا يزال قائم. رأينا رئيس الوزراء اللبناني يدخل إلى مبنى الخارجية قبل قليل مع السفيرة اللبنانية هنا ومسؤولي الخارجية الذي طبعا سيرأسهم ماركو روبيو. أهمية هذا اللقاء طبعا هو جاء على هامش جمعية اجتماعات الأمم المتحدة، وبالتالي نواف إسلام كان موجودا في نيويورك، دعي إلى واشنطن لأكثر من سبب. أولا ما ذكرته قبل قليل وهو التركيز على المفاوضات التي بدأت وانطلقت من واشنطن بين إسرائيل وبين لبنان وتعثرت نوعا ما حتى الآن. هناك رغبة أمريكية باستئنافها، وهناك إقرار أيضا بأن ربما ما حدث في علي الطاهر قد عقد من عقد هذه الاجتماعات التي يأمل البعض بأن تعود مرة أخرى في للانعقاد في أكتوبر كما ذكرتي. لا أعرف إذا كان هذا مرتبط بالانتخابات الإسرائيلية، لأنه حتى لو خسر نتنياهو الفائز بحاجة إلى وقت طويل حتى يشكل حكومة جديدة، وبالتالي نتنياهو سيبقى في الصورة. لكن بغض النظر، الصورة الأكبر هي إيران. لذا عندما تتحدث إيران عن شروط، وأنت ذكرت قبل قليل ما تحدث به عرقجي، عندما تقول بأنها مستعدة للحوار مع الولايات المتحدة، لكن جزء من الشروط الإيرانية هي توحيد الجبهات واستقرار الجبهات وخصوصا جبهة لبنان. الخارجية هنا بالتحديد تريد أن تفصل هذا الملف، تقول هناك دولة ذات سيادة يمثلها نواف سلام، ولذا هو موجود هنا يلتقي مع.
0: طيب، وبالفعل نادية هو تم فصل هذا الملف. هل علم يعني هناك حديث عن تأجيل الجولة الثامنة من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية إلى ما بعد أكتوبر؟ هل علم ما إذا يعني تأكد ذلك بأنه المعضلة فقط هي الانتخابات الإسرائيلية فقط لسبب داخلي يتم تأجيله، أم هناك عوائق أخرى وما إذا كانت ستحل؟
3: لا أعتقد بأنه الانتخابات الإسرائيلية هي السبب الأساس، لكن ما حدث يعني نذكر مرة أخرى ما هي النتائج.

0: التي تمخضت على هذه المفاوضات هي البدء بما يسمى بالبرنامج التجريبي، انسحاب قوات حزب الله من بعض القرى ودخول الجيش اللبناني. حدث ذلك على مستوى متواضع نوعا ما، لكن ما رأيناه في علي الطاهر عقد كما ذكرت من هذه الصورة، وبالتالي تأجل ربما شمل قرى أخرى أو ضيعات أخرى في هذا البرنامج التي اعتبرته واشنطن حل وسط وحل مفيد في الواقع. لذا أعتقد بأنه الكثير من العوامل، ليس فقط العامل الإسرائيلي لكن نعم. أيضا ما حدث مع حزب الله و...
1: طيب نادية، أعلم بأن الاجتماع لم ينتهي بعد، ولكن بحسب المعلومات التي تسربت قبيل انعقاده، هل في إمكانية أن تضغط واشنطن على الجانب الإسرائيلي من أجل الانسحاب من هذه النقاط التي احتلها مؤخرا لتسهيل العودة إلى طاولة المفاوضات، لأن هذا شرط السلطات اللبنانية؟
0: صحيح، الإدارة الأمريكية تحاول حسب ما عرفت بأنه بالفعل تحاول الضغط على إسرائيل، لكن أيضا هي تقول بأننا نحن على أعقاب انتخابات إسرائيلية وبالتالي لا تريد أن تضغط كثيرا على نتنياهو. هي بشكل عام تميل إلى الموقف الإسرائيلي أكثر من الموقف اللبناني، وأنت تعرفين الدعم الإسرائيلي، الدعم الأمريكي لإسرائيل معروف خصوصا هنا في وزارة الخارجية، لكن هي أيضا تريد أن تنجح هذه التجربة وهذا المشروع، وبالتالي من مصلحتها أن تضغط على إسرائيل لتقدم شيء على الأقل لرئيس الوزراء. نعم. ونتوقع أن يكون هناك بيان مكتوب من الخارجية. نعم. بعد هذا اللقاء،
1: وسنكون وإياك بانتظار هذا البيان نادية وما سيرشح عن هذا الاجتماع. أشكرك حتى اللحظة، مديرة مكتب العربية في واشنطن نادية البلبيسي، كنت معنا من مقر وزارة الخارجية. والآن مشاهدينا ننتقل إلى زميل ناصر والموجز الاقتصادي لهذا المساء. أهلا ناصر.
2: شكرا كريستيان، أهلا بك. أهلا بكم مشاهدينا. ذكرت وكالة بلومبرغ بأن السعودية استأنفت تصدير النفط عبر أنابيب شرق غرب بعد إصلاح الأضرار التي تعرض لها في وقت سابق من هذا الشهر. وبحسب مصادر بلومبرغ، فقد قامت أرامكو باختبار الإمدادات عبر الخط الحيوي الأسبوع الماضي بهدف استئناف التصدير من البحر الأحمر بأقرب وقت ممكن. هذا وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بأكثر من 2% مع تقييم المتعاملين لأحدث تطورات إمدادات الغاز المسال من قطر، بالتزامن مع إشارات متباينة بشأن المفاوضات الرامية إلى إعادة فتح مضيق هرمز. ومددت شركة قطر للطاقة حالة القوة القاهرة على إمدادات الغاز المسال إلى شركة أديسون الإيطالية حتى شهر ديسمبر، وتبلغ نسبة امتلاء مرافق تخزين الغاز في أوروبا حاليا نحو 71% من طاقتها القصوى، مقارنة بمتوسط موسمي لخمس سنوات يبلغ 87% لمثل هذا الوقت من السنة. في أخبار الأسواق العالمية، عادت الضغوط إلى سوق السندات العالمية مع ارتفاع أسعار النفط بعدما رفض الرئيس ترامب مقترحا إيرانيا جديدا لإعادة فتح مضيق هرمز، ما عزز المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية وتشدد الاحتياطي الفيدرالي في سياسته النقدية. هذا وارتفعت عوائد السندات الأمريكية لأجل عامين بنحو 5 نقاط أساس إلى 4.9%، فيما صعد عائد السندات لأجل 10 سنوات ب4 نقاط أساس إلى نحو 5.2%، فيما باتت الأسواق تسعر 3 زيادات إضافية للفائدة العام المقبل، مع احتمال رفعها مرة رابعة في وقت يقترب فيه منحنى العائد من الانعكاس، مع تقلص الفارق بين عوائد سندات لأجل عامين ولأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوياته منذ أوائل العام الماضي. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت بأن صانعي السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يكونوا منفتحين بشأن مسار أسعار الفائدة على حد تعبيره، مشيرا إلى أن مكاسب الإنتاجية الناجمة عن الذكاء الاصطناعي وتخفيف القيود التنظيمية قد تساعد في احتواء خطر التضخم. وأشار إلى أن رئيس الفيدرالي كيفن وورش يدرك بأن مكاسب الإنتاجية الحالية قد تكون مماثلة أو حتى أكبر لتلك التي شهدها الاقتصاد الأمريكي خلال طفرة الإنترنت في تسعينيات القرن الماضي. وأضاف باسنت بأن الاقتصاد الأمريكي يحقق أداء قويا مدعوما بخفض الضرائب وإلغاء القيود رغم تأثير ارتفاع أسعار الوقود المرتبط بالصراع

0: مع إيران على المستهلكين. تتجه الصين نحو تخفيف القيود على شراء بعض رقائق إنفيديا المتطورة، حيث أشارت بيجينغ إلى احتمال السماح لشركات مثل علي بابا وبايت دانس بشراء رقائق RTX Pro 5500 الجديدة بحسب ما ذكره موقع The Information نقلا عن مصادر. أعلنت شركة إنفيديا عن إطلاق نظام أمن معلوماتي جديد مفتوح المصدر، وذلك لتعزيز حماية تطبيقات ووكلاء الذكاء الاصطناعي. وذكرت إنفيديا بأن النظام الجديد كان بإمكانه منع حادثة الاختراق التي تعرض لها موقع هاجينغ فيس بواسطة نماذج ذكاء اصطناعي تابعة لأوبن أي آي. ويتكون النظام الجديد من أداتين برمجيتين تعملان على مراقبة صلاحيات وكلاء الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي وإيقافها عند تجاوز القواعد المحددة. وقالت إنفيديا إن النظام يهدف إلى تعزيز سلامة استخدام الذكاء الاصطناعي دون إبطاء وتيرة تطويره في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن سلوك النماذج المتقدمة وقدرتها على تجاوز القيود الأمنية. في سلطنة عمان أصدر جهاز الضرائب 3 قرارات إدارية جديدة تقضي بتحديد السلع والمنتجات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بمعدل 0% لتشمل السلع الغذائية الأساسية والأدوية والتجهيزات الطبية البشرية والأدوية والتجهيزات الطبية البيطرية. وتستهدف القرارات تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتخفيف التكاليف والأعباء المعيشية والمالية عن المواطنين والمقيمين، ودعم القطاعات الحيوية مثل الصحة والزراعة والثروة الحيوانية. ووفقا لجهاز الضرائب فإنه سيتم العمل بهذه القرارات اعتبارا من مطلع أكتوبر. نهاية الموجز الاقتصادي، عودة إليك كريستيان.
1: شكرا ناصر. أعلن رئيس خلية الإعلام الأمني في العراق الفريق سعد معن أن الحكومة باتت صاحبة القرار في تحديد طبيعة الوجود العسكري والأمني على أراضي البلاد بعد تسلم المقر الرئيسي للقوات الأمريكية في مطار بغداد الدولي، مضيفا أن بغداد اتفقت مع أنقرة على انسحاب القوات التركية من قاعدة بعشيقة في نينوى، مؤكدا استمرار التعاون الأمني مع الشركاء الدوليين على أساس الاحترام المتبادل واستقلال القرار العراقي. من بريطانيا، كشفت الشرطة البريطانية عن جنسية 5 أشخاص موقوفين للاشتباه في ارتكابهم جرائم تتعلق بالمتفجرات والإرهاب بعد إلقاء القبض عليهم أمس بالقرب من قاعدة فيرفورد الجوية التي تستخدمها القوات الجوية الأمريكية. وقالت الشرطة إن الموقوفين بريطانيين شباب، وأفادت مراسلة العربية من محيط القاعدة بأن الانتشار الأمني والعسكري المكثف حولها لا يزال مستمرا، بينما لم يكشف محققو مكافحة الإرهاب البريطانيون بعد عن هوية المحتجزين. لكن مصدرا مطلعا على التحقيق قال لرويترز إن ارتباط الدافع بإيران هو الأكثر احتمالا. من جهته قال وزير الدفاع البريطاني إنه من السابق لأوانه التكهن بدوافع المعتقلين قرب قاعدة فيرفورد في ظل التحقيقات الجارية. وفي حديثه عن التهديد الإيراني أكد الوزير البريطاني أن طهران ووكلاءها يسعون لإلحاق الضرر ببلاده.
2: I think it's premature to speculate on these individuals and their motives, and there's a live investigation ongoing. So let's put that to one side, and let me just address the specifics of the Iranian threat to this country. We know that Iran and their proxies wish to do us harm. We know that they hate our democracy. And we know that we regularly have to thwart Iranian attempts to threaten either our interests or indeed our allies.
1: هذا ورفضت السفارة الإيرانية في لندن بشكل قاطع إدانتها بشأن ضلوع طهران في مخطط لمهاجمة قاعدة جوية عسكرية بريطانية تستخدمها القوات الأمريكية. وانتقدت السفارة التكهنات الأخيرة وصفة الاتهامات بالخبيثة ولا أساس لها من الصحة، وأوقفت السلطات 5 رجال جميعهم بريطانيون، فيما تتولى شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية التحقيق في القضية.

محيط قاعدة فيرفورد العسكرية. تنضم إلينا مراسلة عربية عروب عبد الحق. عروب أهلا بك. إذا بعض وسائل الإعلام تتحدث، طيب يبدو أنه الاتصال انقطع مع زميلة عروب، سنعود إليها بعد فاصل قصير، ابقوا برفقتنا.

0: ينام، ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
2: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
3: أحييكم من جديد، ونعود إلى بريطانيا وتحديدا إلى محيط قاعدة فيرفورد العسكرية، من حيث تنضم إلينا مراسلة العربية عروب عبد الحق. أهلا بك عروب، هل هناك أي معلومات إضافية عن الموقوفين الخمسة؟ هناك ما يتحدث عن أنهم من الجنسية البريطانية، بعضهم يقال بأنه لم يتم تحديد هويتهم بعد، وحتى الدوافع، منهم ما يتحدث عن إيران ولكن التحقيقات الرسمية لا تفيد بذلك بعد. ما جديد المعلومات الدائرة حولهم؟
4: صحيح كريستيان، هذه المعلومات يعني هي التي خرجت عن التحقيقات الجارية، ولكن أبدأ معك من الأخبار العاجلة التي وردت قبل قليل، وأن هو رئيس الوزراء آندي بيرنم دعا إلى اجتماع كوبرا، وهو اجتماع طارئ لتنسيق الاستجابة للأزمات والكوارث هنا في بريطانيا. هذه الدعوة تأتي بعد يعني يوم من التحقيقات التي انتظرنا أن تخرج ببعض النتائج، خرج بالفعل بعض النتائج لكن الصورة لم تتضح ربما بشكل كامل. ما خرج من هذه التحقيقات حتى الآن أن قوات مكافحة الإرهاب تقول أن الأشخاص الخمسة الذين اعتقلوا هم جميعهم من الجنسية البريطانية، تتراوح أعمارهم ما بين 23 إلى 25 عام، وهم كلهم مقيمين في لندن، حتى البعض منهم مقيم في أرقى أحياء لندن في ويستمينستر، بعض منهم في ويستمينستر.
3: عروب، هم بريطانيون من أصول بريطانية
4: وفي ويلزدن؟ لا نعرف كريستيان، يعني هذه المعلومات ليست واضحة. كل ما قالته يعني السلطات البريطانية بأنهم من الجنسية البريطانية، وربما للتخفيف من التكهنات التي تدور هنا في بريطانيا منذ أمس، ولكن ربما الأسئلة التي لم تجبها الشرطة أو قوات مكافحة الإرهاب هي يعني عن الدوافع. ما هو الدافع الذي أدى إلى هذا الحادث أو هذا المخطط؟ من هم هؤلاء؟ من يقف خلفهم؟ هذه الأسئلة التي لم تجب عليها حتى الآن قوات مكافحة الإرهاب التي تقود التحقيقات منذ أمس، واعتقلت هؤلاء الخمسة تحت شبهة الإعداد لمخطط إرهابي.
3: تبع عروب، ما الذي يتم أو كيف
4: المتفجرات؟
3: الصحف البريطانية وحتى التسريبات التي تسمعينها، هل كلها تصب في إطار ربط هؤلاء المتهمين بإيران، أم هناك يعني سيناريوهات أخرى يتم تداولها؟
4: طبعا هي المعلومات المتداولة منذ أمس بأن قوات مكافحة الإرهاب تحقق ما إذا كان لإيران صلة بهذا المخطط، ولكن كما سمعنا من المسؤولين البريطانيين، وزير الخارجية ووزير الدفاع، وزير الخارجية مثلا أدمال

0: قال اليوم في خطاب له على هامش اجتماع أو على هامش مؤتمر حزب العمال، قال بأن هناك تهديدات أيضا روسية تقف بريطانيا بوجهها، وبذلك يعني التحقيق مفتوح على كافة الاحتمالات، ولكن ربما يعني التهديدات التي تلقتها بريطانيا في يوليو الماضي من الحرس الثوري الإيراني بأنها سوف تستهدف قواعد بريطانية، ربما هو ما يجعل هذا السيناريو يعني هو الأكثر ترشيحا. تداولا هنا في
1: شكراً
0: بريطانيا.
1: شكرا جزيلا لك.
0: يكون هناك صلة.
1: نعم، شكرا لك يا عروب على كل هذه المعلومات. كنت معنا من محيط قاعدة فيرفورد العسكرية في بريطانيا، شكرا لك. أفادت مجموعة مسلحة موالية للحكومة الإثيوبية بأن القوات الفيدرالية سيطرت على بلدة ألاماتا في جنوب إقليم تيغراي بعد معارك مع المتمردين على جبهات عدة. وأكدت سلطات محلية سيطرة الجيش على البلدة بعد معارك عنيفة لتصبح ألاماتا أول بلدة مهمة في تيغراي تسيطر عليها قوات أديس أبابا منذ تجدد النزاع قبل أقل من أسبوع. إلى حرب أوكرانيا، حيث توعد الكرملين كييف بدفع ثمن ضرباتها في الأشهر الأخيرة على روسيا. وأكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن القوات الروسية تواصل عملياتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا وتضرب باستمرار الأهداف التي تراها مناسبة. وأوضح الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي أن قوة كييف مستمرة في الرد على الهجمات الروسية باستخدام قدراتهم بعيدة المدى، مضيفا أنهم استهدفوا منشأتين للصناعات الدفاعية الروسية في تولا وفورونيش ومنشآت نفطية في إقليم كراسنودار، وطالت الضربات منشآت في كالوغا وأوريول. قال إن موسكو تستخدمها لشن هجمات بالمسيرات، مشيرا أيضا إلى استهداف قوات روسية في بريانسك بشكل مباشر إلى جانب هدف آخر في البحر الأسود. استهدفت مسيرة أوكرانية مستودعا للنفط في إقليم كراسنودار جنوبي روسيا في الساعات الأولى من صباح اليوم، فيما أظهرت مقاطع مصورة اندلاع النيران في موقع الهجوم. وأفادت السلطات المحلية بعدم تسجيل إصابات، مشيرة إلى وجود فرق الطوارئ في الموقع من دون الكشف عن حجم الأضرار التي لحقت بالمستودع. قال مسؤول أوكراني إن هجوما روسيا بمسيرة استهدف مركزا تجاريا في مدينة دنيبرو جنوب شرقي أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين على الأقل. هذا وشنت روسيا غارات على العاصمة كييف ومدينة سومي شمال شرقي البلاد. والآن إلى أخبار الرياضة معك ليليان.
2: الخليج العربي لكرة القدم استضافة العراق للنسخة المقبلة من بطولة كأس الخليج خليجي 28. ونشر الحساب الرسمي لاتحاد كأس الخليج العربي عبر منصة إكس، نشر صورة للإعلان عن الدولة المستضيفة للنسخة المقبلة، وكتب العراق يستعد لاستقبال خليجي 28. سبق للعراق التتويج بلقب كأس الخليج 4 مرات، آخرها في نسخة خليجي 25 التي أقيمت على أرضه عام 2023. ستكون هذه المرة الثالثة التي يستضيف فيها العراق البطولة بعد نسختي 79 و23. جرد منتخب الإمارات نظيره البحريني من لقب بطل كأس الخليج بعدما تغلب عليه ب3 أهداف من دون رد. عثمان كامارا افتتح التسجيل في الدقيقة 30، ثم أضاف غيرمي الهدف الثاني في الدقيقة 66، وأكمل علي صالح ثلاثية الإمارات في الدقيقة 88. الإمارات رفعت رصيدها إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة بانتظار المواجهة الفاصلة في الجولة الأخيرة أمام قطر. أما البحرين فودعت البطولة رسميا بعدما بقي رصيدها خاليا من النقاط. تأهل منتخب قطر إلى نصف نهائي البطولة المقامة في جدة بفوزه على نظيره اليمني بهدف من دون رد. الهدف سجله يوسف عبد الرزاق في الدقيقة 64، ليرفع العنابي القطري رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني بعدما حقق فوزه الثاني على التوالي، في حين بقي رصيد اليمن خاليا من النقاط. استبعد اليوناني جورجيوس دونيس مدرب المنتخب السعودي اللاعب حسن كادش من قائمة البطولة.

0: بسبب الإصابة، وكان قد شارك أساسيا في مباراتي المنتخب أمام الكويت وعمان، وسجل الهدف الثاني في مرمى عمان قبل أن يتعرض لإصابة حرمته من إكمال المباراة. وتغيب المدرب أمس عن حصة تدريبية، كما أنه لم يحضر المؤتمر الصحفي لمباراة اليوم بسبب الإنفلونزا. تغلب منتخب البرتغال على مضيف النرويج بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات المجموعة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية. بدأ جيسوس مدرب البرتغال بكريستيانو رونالدو من على دكة البدلاء لإراحته. هدف البرتغال سجلهما جواو فيليكس وغونزالو راموس، بينما سجل إيرلينغ هالاند هدف النرويج الوحيد. عادلت البرتغال مع منتخبها النرويجي تتصدر مجموعتها بست نقاط من انتصارين بفارق ثلاث نقاط عن النرويج الثانية. وتلقى منتخب ألمانيا خسارة مفاجئة أمام ضيفه منتخب اليونان في المجموعة الثانية. هدف اليونان سجله ديمتريوس كوربيليس في الدقيقة 74 لتتصدر اليونان المجموعة بست نقاط من فوزين، متقدمة على هولندا بنقطتين، بينما تبقى ألمانيا على نقطة واحدة في المركز الثالث. وكانت ألمانيا بدأت البطولة بتعادل بهدف أمام هولندا. تلقى نادي ليفربول ضربة موجعة خلال فترة التوقف الدولي، وذلك بعد إصابة مهاجمه كودي غاكبو في مواجهة منتخب هولندا مع صربيا بدور الأمم الأوروبية. اضطر غاكبو لمغادرة الملعب بسبب الإصابة، حيث لم يكمل أكثر من 20 دقيقة قبل أن يتم استبداله ليضيف أزمة جديدة لفريق المدرب أندوني إيراولا بعد انتكاسة تعرض لها السويدي ألكسندر إيزاك مهاجم الفريق. ورغم أن غاكبو حاول مواصلة اللعب بعد تلقي العلاج في الملعب، إلا أنه لم ينجح بالمواصلة. يستقبل منتخب بلجيكا ضيفا ثقيلا هو المنتخب الفرنسي الليلة على ملعب الملك بودوان في العاصمة بروكسل ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية. يفتقد زين الدين زيدان لنجمه كيليان مبابي الذي غادر المعسكر بسبب الإصابة. من ناحيته يدخل المنتخب البلجيكي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما تغلب على إيطاليا بهدفين في جولة الماضية لتصدر المجموعة بفارق الأهداف أمام فرنسا. تحمل المواجهة الرقم 79 بين المنتخبين. ويستقبل منتخب تركيا نظيره الإيطالي في المجموعة الأولى بمدينة بورصة التركية الليلة أيضا. يسعى مانشيني للتعويض بعدما استهل مشواره بالخسارة أمام بلجيكا بهدفين نظيفين في روما، حيث تعرض من بعدها لصافرات الاستهجان من الجماهير في أول مباراة للمدرب روبرتو مانشيني في ولايته الثانية، حيث بدأ أن أثار الفشل في التأهل إلى كأس العالم لا تزال تلقي بظلالها على الفريق. بينما تسعى تركيا للتعويض واستغلال عاملي الأرض والجمهور بعد أن كانت خسرت المباراة الأولى أمام فرنسا بهدف تحت قيادة الإيطالي مونتيلي. أعلن نادي بارما إنهاء علاقته بالمدير الفني الإسباني كارلوس كويستا بعد أيام قليلة فقط من تحقيق الفريق انتصاره الأول بالدوري الإيطالي هذا الموسم. وذكر النادي في بيان له أن هذا الانفصال جاء نتيجة لمناقشات داخلية، مشيرا إلى أنه نابع من خلاف حول الرؤية المستقبلية وليس بسبب النتائج. بينما تشير التقارير أن الخلافات بين المدرب وإدارة النادي كانت قائمة منذ بداية الموسم. بارما يحتل حاليا المركز الخامس عشر في ترتيب الدوري الإيطالي بأربع نقاط من خمسة لقاءات، حقق فوزا واحدا وتعادلا وتلقى ثلاثة هزائم. إلى هنا تنتهي الرياضة، برجع لك كريستيان، تفضلي.
1: شكرا لك ليليان. شكرا. ومع الأخبار الرياضية نأتي إلى نهاية الخامسة لهذا المساء، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: الثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
3: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة التاسعة على شاشة العربية.
4: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
2: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
5: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
2: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
1: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس الحادية عشرة على شاشة العربية.
6: From headlines to hashtags, following the stories shaping today's conversations.
7: Collaborative efforts like that,
6: online and beyond,
7: that we've been able to have far greater impact. We will not have clearly a progress without having a plan.
8: Behind every international headline is a much bigger story.
9: I love it. I see great comics.
8: And that is the story we bring you.
10: This war ceased to be a just war.
11: From breaking news to in-depth analysis, we bring you the stories that matter most.
12: The blame is almost universal. Population displacement, starvation.
13: There are multiple sides to every story. But only one place for the debate.
14: This is the first time we've seen anything this comprehensive. It's historic and epic.
15: We follow the money, the markets, and the momentum.
16: It's about how all of that comes together to deliver an outstanding product.
17: Driving Saudi Arabia forward.
18: Love the country, love the people, love the projects that we're embarking on.
19: The ultimate global stage.
20: Lebanon should not be attacked.
21: A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes.
22: It's where the architects of power, economics, and politics
23: stop the war in Ukraine.
24: Break their silence.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: في هذا العالم التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
2: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
1: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
3: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
4: سأعود هذه النقطة أفتح قوس.
3: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
5: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
3: المتخالفون،
5: إسرائيل دولة إمبريالية،
3: المتحاورون.
6: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
3: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: الاتحاد الأوروبي يعتزم الانضمام للتحالف البحري بقيادة السعودية في البحر الأحمر، وأسبيدس تعلن جاهزيتها للمساهمة في ضمان حرية الملاحة. سينكوم تقول إن إيران لا تملك قوة بحرية وتنفي مزاعم الحرث الثوري بالسيطرة الكاملة على مضيق هرمز. وزير الخارجية الإيراني يلتقي الوسطاء في نيويورك بشأن المحادثات مع أمريكا. بريطانيا تواصل التحقيق مع الموقوفين الخمسة، ووزير الدفاع يرجح تورط جهات مدعومة من دول في حادثة فيرفورد. الكرملين يتوعد أوكرانيا بدفع ثمن هجماتها في الأشهر الأخيرة، ويقول هذا ما يحدث الآن. تقلبات في أسواق السلع، النفط يرتفع مع تأزم إعادة فتح هرمز، وأسعار الذهب تهوي بشدة. بلومبرغ تؤكد استئناف السعودية تصدير النفط من ينبع عبر خط شرق غرب.
1: ماذا بعد؟
0: وفي ملفات ماذا بعد، اليمن القوات المسلحة تستهدف الحوثيين بتعز والجوف. طهران بين ضغوط الداخل وشروط واشنطن، ماذا بعد تعديل المقترح. العراق يعلن نهاية الوجود العسكري للتحالف الدولي على أراضيه، ويتسلم المقر الرئيسي للقوات الأمريكية في مطار بغداد. هنالك أيضا الذهب يتراجع ويخسر نحو 4% عوائد السندات الأمريكية عند أعلى مستوى منذ العام 2007، فماذا بعد ارتفاع كلفة الاقتراض؟

0: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
1: أهلا بكم متابعينا، ونبدأ من التطورات الميدانية في اليمن، حيث أفادت مصادر يمنية بأن طيران القوات المسلحة استهدف بعدة غارات مواقع للحوثيين في الربيع غربي تعز. قبل ذلك استهدفت القوات المسلحة اليمنية عناصر ميليشيات الحوثي في مدينة المخا بمحافظة تعز. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة ماجد النزيلي، قال إن العمليات العسكرية النوعية مستمرة فيما يتعلق باستهداف مواقع وتحركات ميليشيات الحوثي والحد من قدرتها على تنفيذ أعمالها العدائية ضد القوات المسلحة والمواطنين. الطيران المسير التابع للقوات المسلحة اليمنية استهدف أيضا آليات وتجمعات لميليشيات الحوثي شمالي الجوف. نستطلع الآن التطورات الميدانية، جديد تلك التطورات من الكدحة غرب تعز. ينضم إلينا مراسل العربية هائل سعيد. هائل، أهلا بك معنا، وماذا في جديد التطورات الميدانية تحديدا حيث أنت؟
2: نعم، في هذه الجبهة يعني تمارس الميليشيات الحوثية أو تعمل قصف عنيف بشكل كبير على أحياء سكنية داخل هذه المناطق الغربية لجبهة الكدحة. تستهدف يعني سقطت منذ ساعات حتى الآن عشرات القذائف على قرى أهلة بالسكان، من ضمنها قرى الميهال والعفيرة وكذلك المكازمة. أثرت حالة من الهلع والخوف في أوساط الساكنين. كان هناك أيضا قصف على أحياء سكنية في منطقة الشراقة. تتحدث المصادر بأن هذا القصف كان قد يعني سقط خلاله طفل أو توفي طفل إثر هذا القصف، بالإضافة إلى جرح عدد من المدنيين.
1: هذه المناطق هائل لأول مرة يتم استهدافها أم تم استهدافها سابقا؟
2: لكن إذا ما تحدثنا عن العملية العسكرية في
1: أنت أشرت لأنه عشرات القذائف وتم استهداف أيضا أحياء سكنية، يعني هذه الأحياء السكنية تحديدا لأول مرة يتم استهدافها اليوم أم تم استهدافها سابقا؟
2: هذه الأحياء السكنية تستهدف يعني منذ بدء العملية العسكرية في منطقة الكدحة غرب محافظة تعز يعني حوالي منذ أسبوعين على التوالي. تمارس الميليشيات الحوثية قصف عنيف أحياء كبيرة، من ضمنها قرى العطيرة والمكازمة وأيضا قرى الشراقة والعذيب، قرى كبيرة. كان هناك سقوط ضحايا من المدنيين، يعني يوم أمس أيضا توفى أحد الأطفال إثر قصف حوثي على منطقة القبة، وهي منطقة في عزلة الشراقة بمدينة جبل حبشي غرب تعز. لكن إذا ما تحدثنا أيضا عن العمليات العسكرية اللي تدور في الساحل الغربي خصوصا في جبال كهبوب، كانت القوات المسيرة التابعة للقوات المسلحة قد استهدفت شحنة لميليشيات الحوثي الانقلابي، وهي شحنة أسلحة عقبها أيضا اشتعال النيران داخل هذه الشحنة. كذلك نتحدث عن أن الطيران الحربي استهدف تعزيزات الميليشيات الحوثي في منطقة مديرية الخوخة، بالإضافة إلى استهداف أيضا العديد من السكنات وعناصر الميليشيات الحوثي في منطقة الربيعي شمال غرب محافظة تعز. هذه المنطقة كانت تتحصن به ميليشيات الحوثي. أيضا كان هناك عتاد عسكري تم تدمير إحدى الدبابات بحسب المصادر العسكرية. لكن نتحدث أيضا عن الوازعية، وهي منطقة حدودية بين يعني تابعة لتعز وحدودية بين جبهة المضاربة وكذلك جبهة بني عمر جنوب غرب محافظة تعز. تدور فيها المواجهات، كانت قد اشتعلت أيضا المعارك بين القوات المسلحة وميليشيات الحوثي الانقلابية في منطقة في جبهة المضاربة بعد محاولة تسلل الميليشيات الحوثية على إحدى المواقع التابعة للقوات المسلحة، لكنها وجهت برد كبير من قبل القوات الجيش أو الحمية في هذه الدبابة المطلة طبعا على سلسلة جبال كهبوب. تحاول القوات الحكومية التقدم باتجاه مناطق أخرى، أيضا تحاول أيضا إطباق الحصار بشكل كامل على ميليشيات الحوثي في منطقة في مديرية الوازعية، وأيضا التقدم باتجاه مواقع عسكرية للميليشيات في هذه المناطق. يعني العمليات العسكرية تلعب بسند جوي من قبل الطيران الحربي اليمني الذي يستهدف بشكل دقيق تعزيزات الميليشيات، يستهدف أيضا مخازن أسلحة، أفقد الميليشيات الكثير من عناصرها المقاتلة في سواء في الساحل الغربي أو حتى في الجبهات الشتى لمحافظة تعز.
1: نعم، من الكدحة غرب تعز مراسل العربية هائل سعيد، شكرا جزيلا لك. أفادت مصادر يمنية أن ميليشيا الحوثي تقصف بالكاتيوشا بشكل عشوائي عددا من القرى السكنية في منطقة ملبية بمديرية المضاربة ورأس العارة. ويأتي هذا القصف في ظل الاشتباكات العنيفة الدائرة منذ صباح

0: اليوم في الجبهات المحاذية للمديرية. للمزيد وأيضا قراءة تلك التطورات الأخيرة ينضم إلينا داخل الاستوديو الصحفي في شبكة العربية ردفان الدبيس. ردفان أهلا بك معنا، استطلعنا مع مراسل العربية قبل قليل آخر التطورات، نتحدث عن اشتباكات اليوم، وهل هناك تغير في مواقع السيطرة حتى الآن أم هو الوضع لا يزال؟
1: مساء الخير أستاذ. نعم، قراءة المشهد وخاصة في غرب وجنوب غرب محافظة تعز، غرب محافظة لحج، هذه الجبهة أكثر اشتعالا منذ تصعيد ميليشيات الحوثي. بعد التصعيد الذي مارسته ميليشيات الحوثي في البحر عادت إلى البر، وكانت هذه أولى المناطق التي اشتعلت، والهدف منها هو السيطرة على السلسلة الجبلية التي ترتبط بين مديريات الوازعية وكذلك غرب محافظة لحج في جبال كهبوب، وأيضا الكدحة غرب ومحافظة تعز وجنوب غرب تعز في جبل حبشي وكذلك السلسلة المحيطة. هدف ميليشيات الحوثي من هذه العملية كان هو الحفاظ على المكتسبات التي حصلت عليها مؤخرا، مثل مضيق باب المندب وكذلك المخا وأيضا الحيس والطريق الذي يربط.
0: وإن لم يسيطر على تلك المرتفعات والجبال لن يستطيع أن يحافظ على ما
1: هو يعلم. نعم، أنه سيفقد. الآن القوات الحكومية بعد أن قامت بإعادة التموضع والتصدي لكل تلك الهجمات من قبل ميليشيات الحوثي خاصة في غرب محافظة لحج، نتحدث عن رأس العارة، المضاربة، طور الباحة، هذه المناطق التي كانت القبائل هي العنصر الرئيسي والمقاومة المحلية للوقوف إلى جانب القوات الحكومية المتواجدة في هذه المناطق. منعت ميليشيات الحوثي من التقدم في هذه المناطق وبدأت بعملية عكسية، قامت بتحرير جبل الذي يربط بين مديريتي الوازعة والمضاربة. هذه المساحات الواسعة التي كانت ميليشيات الحوثي تتخذها كخطوط إمداد لمقاتليها، سواء إلى الجبهة الغربية في محافظة تعز أو جنوب غرب تعز أو محاولة التوجه إلى أيضا رأس العارة. هذه السلسلة الجبلية في البازلة التي تم قصفها بالطيران اليوم بالتحديد تبعد عن مضيق باب المندب حوالي 20 كيلومتر. ميليشيات الحوثي عندما دخلت إلى هذه المساحات الواسعة بدأت تفقد السيطرة أيضا حتى على مقاتليها. نحن أمام مشهد اليوم محل أنظار العالم تتوجه إلى هذه المنطقة باب المندب، لكن ما أهمية هذه المعركة؟ من يقود هذه المعركة؟ كيف وصلت ميليشيات الحوثي؟ هنا السؤال الحقيقي إلى هذه المناطق. المصادر العسكرية اليمنية وكل من يشاهد ويتابع أيضا على الأرض هذه المعركة يجد أن عناصر فيلق القدس وكذلك عناصر الحرس الثوري الإيراني هو من يقود هذه المعركة. يوم أمس القوات المسلحة اليمنية تعلن عن مقتل 4 من خبراء الحرس الثوري الإيراني متواجدين في شرق تعز. يوم أمس نعم كانت أستاذ عصام المعركة قاسية في هذه المناطق وما زالت في غرب تعز.
0: نعم، إذن هو ليس دعم بالسلاح والصواريخ فقط، لكن هناك أيضا أفراد يقاتلون بجانب من طرف الحرس الثوري، يقاتلون بجانب ميليشيا الحوثي.
1: والسؤال لماذا؟ السؤال لماذا؟ هنا السؤال الحقيقي. ميليشيا إيران عندما لم تصل مع حل مع الولايات المتحدة الأمريكية وتعثرت كل المفاوضات ونحن نتابع أن لم تصل إلى حد ما، أرادت إيران أن تبقي على التصعيد في باب المندب وكذلك في البحر الأحمر وخليج عدن كورقة ضغط إقليمية. هنا الهدف الحقيقي، لأن إيران منذ سنوات طويلة تريد الوصول إلى باب المندب أو الاقتراب حتى منه،
0: هم يريدون هرمز الآخر.
1: نعم، كورقة ضغط إقليمية خاصة في ظل تعثر المفاوضات الآن مع الولايات المتحدة الأمريكية. الحرب الحالية تختلف عن الحروب السابقة في اليمن منذ انقلاب الحوثي عام 2014. السلاح، الخبراء، عناصر أيضا الحرس الثوري الإيراني الذين يتقدمون إلى خطوط التماس في الوازعية وفي غرب وشرق تعز وفي مناطق عدة، يدل الدلالة واضحة أن الحرب إيرانية وليست يمنية.
0: نعم، الآن وفق ما يدور من تصعيد ميداني نستطيع أن نقول أن خارطة المواجهات كما هي أم هنالك مناطق دخلت؟ لأن الآن أصبحنا نسمع عن الربيعي، عن ملبيع وغير ذلك أيضا من المناطق.
1: منذ بداية الصراع كانت خارطة المواجهات تقتصر على غرب تعز وأيضا جنوب محافظة الحديدة، وبالتحديد على التخوب الجنوبي لمحافظة الحديدة في التحيتة وحيس والجراحي وهذه المناطق، لكن نحن الآن نتحدث عن 8 محافظات.

0: التيمانية.
1: نعم.
0: ابتداء بالجوف، مارب، البيضاء، شمال الضالع، غرب لاحق، أيضا غرب محافظة تعز، وأيضا وصولا إلى صعدة التي تم قصف يوم أمس الطيران لمواقع مهمة في المعقل الرئيسي لجماعة الحوثي في منطقة مران وساقين. هذه السلسلة الجبلية هي الثقل الرئيسي، الثقل التاريخي والعسكري والديني لجماعة الحوثي في منطقة مران. يوم أمس تم استهداف هذه السلسلة الجبلية، توجد بهذه السلسلة الجبلية منصات لإطلاق صواريخ، أيضا قواعد عسكرية قامت ميليشيات الحوثي مع الهدنة، استغلال الهدنة، وقامت بعمل عدد كبير من القواعد العسكرية تمتد من مران إلى حرف سفيان في محافظة عمران.
1: نعم، وهذا معطى جديد بالمناسبة، بدأ من الأمس أيضا مسألة استهداف تلك المناطق واستهداف أيضا تعزيزات الحوثي تحديدا. نعم. حتى فور وصوله يعني.
0: نعم، لأن الاستهداف الآن هو قطع خطوط الإمداد على الميليشيات، أيضا إيقاف الزحف التي كانت تحاول ميليشيات الحوثي الوصول إلى شرق محافظة تعز بعد أن عجزت الوصول إلى من غرب المحافظة. هي حاولت فتح معسكرات، معسكر الاستقبال، واستقبال عدد كبير من المقاتلين. وهنا معلومة خاصة جدا، هي أن ميليشيات الحوثي سحبت عدد من الألوية من محافظة البيضاء إلى شرق محافظة تعز. كانت القوات المسلحة اليمنية تراقب هذا هذه العملية.
1: نعم.
0: تجمعت في معسكر الاستقبال شرق تعز في الحوبان. يوم أمس تم استهداف هذه المعسكرات، أيضا معسكر للصيانة بجانب مدينة الصالح، مقتل العشرات من مقاتلي الحوثي إن لم يكن المئات. هناك تشييع بشكل يومي من قبل ميليشيات الحوثي لمقاتليها، ولكنها لا تعلن عن الأرقام. بمعنى استهداف مراكز القوى، قواعد مخازن الأسلحة، أيضا منصات لإطلاق الصواريخ. العملية العسكرية الآن ليست فقط دفاعية، وإنما هي تمهيد لعملية عسكرية شاملة، خاصة مع إعلان رئيس الجمهورية رشاد العليمي بالتعبئة العامة. صحيح. وتأييد مجلس النواب اليوم لهذه. نحن أمام أيام قادمة ستشهد كثير من التطورات.
1: نحن دائما معك في المتابعة والرصد أيضا لكل تلك التطورات المتلاحقة صراحة في اليمن. شكرا على كل ما تفضلت به من معلومات مهمة، شكرا لك كثيرا تلك القراءة أيضا الزميل الصحفي بشبكة العربية ردفان الدبيس. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
1: شكرا. ماذا بعد؟

0: نواصل من تطورات الوضع في باب المندب، حيث دعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إلى دعم مهمة سويدس بقطع بحرية لمرافقة السفن التجارية في البحر الأحمر، مشيرة إلى أن عدد السفن التي تطلب الحماية في تزايد مستمر. وقالت كالاس إن الحاجة لدعم مهمة سويدس أصبحت أكبر من أي وقت مضى. وأضافت كالاس أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن ينضم بصفة مراقب للتحالف البحري الذي تقوده السعودية.
1: نعم بالطبع، نعمل دائما بشكل وثيق ونتقدم بطلب للحصول على صفة مراقب في هذا التحالف الذي تقوده السعودية. أما فيما يتعلق بعملية سويدس فنحن بحاجة إلى أنواع مختلفة من السفن، لكننا نحتاج بالدرجة الأولى إلى سفن قادرة على مرافقة السفن التجارية عبر مضيق باب المندب، وبالتالي فإن نوعية السفن المطلوبة تختلف بحسب المهمة. هناك العديد من السفن التي عرضت أيضاً للمشاركة في تحالف الراغبين الذي لم يبدأ عمليته فعلياً حتى الآن. لذا فإن سؤالي هو، هل يمكن إلحاق هذه السفن بعملية سويدس التي تعمل بكامل طاقتها حالياً على أن تنتقل لاحقاً إلى التحالف الآخر عندما يبدأ عملياته؟ فنحن بحاجة إلى هذه السفن الآن وسنناقش هذا الأمر.
0: استمعنا إلى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من بروكسل مراسل العربية نور الدين الفريضي. نور الدين، أهلا بك معنا.
2: أهلا وسهلا.
0: طيب، أشرنا لهذا الخبر بداية، هل نحن نتحدث عن أن القرار تم اتخاذه بالفعل أم ما زال في طور المشاورات؟ وماذا تعني عملية مشاركة الاتحاد الأوروبي في مسألة دعم مهمة سويدس؟
2: أولا فيما يتعلق بطلب كايا كالاس

0: زيادة قدرات أسطول أسبيدس، المحادثات لا تزال في مستوى المشاورات السياسية بين دول الاتحاد الأوروبي، وما برز اليوم بعد الاجتماع أن دولتين على الأقل ألمحتا إلى أنهما قد تساهمان بقدرات إضافية فيما يحتاجه أسطول أسبيدس. هذا واحد. ثانيا، الطلب الملح الذي قدمته كايا كالاس للوزراء هو ناجم عن زيادة المخاطر بعد وصول الحوثيين إلى غرب اليمن من ناحية، وبالتالي تضاعفت المخاطر أمام السفن التجارية. ثانيا، هناك عدد كبير من السفن، طوابير كبيرة من السفن التي تطلب المرافقة. يعني في السابق كانت مثلا الأسطول يراقب عن بعد حركة السفن، الآن هناك طابور طويل من السفن وكل سفينة تطلب مرافقة أسطول أسبيدس اللي هو مؤلف الآن من 3 قطع حربية بحرية، قطعتان إيطاليتان وثالثة يونانية.
1: طيب، وهذا يعني بالتالي تقييم بروكسل لمستوى التهديد في باب المندب بشكل مختلف هذه المرة.
0: نعم، هي قالت صراحة في على مدى الأيام أن المخاطر تضاعفت بالنسبة للسفن التجارية بعد وصول الحوثيين إلى غرب اليمن، ووصولهم إلى هناك مكنهم من السيطرة على العملياتية على باب المندب إذا هم تحركوا. لكن في الأثناء يجب التذكير من أن أسطول أسبيدس ليس الوحيد العامل والعائم في المنطقة، هذا من ناحية. بالتالي هناك مشاورات إضافية تجري. العنصر الثاني الذي ورد في مداخلات كايا كالاس في المؤتمر الصحفي في اجتماع وزراء الدفاع وصباح اليوم، وهي أن الاتحاد الأوروبي طلب الانخراط في التحالف البحري الدولي أو الذي تقوده المملكة العربية السعودية، أن يشارك الاتحاد بصفة مراقب في هذا التحالف. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن الاتحاد الأوروبي سيطلب المساهمة في المشاورات التي يجريها تحالف الراغبين بقيادة السعودية فيما يتعلق بأمن الملاحة البحرية، وهذا أمر بديهي طالما الاتحاد ككل يشارك بأصوله منذ السنوات منذ 2024 في تأمين حرية الملاحة في باب المندب أو من خلال مهمته التي تسمى أتلانتا في المياه المقابلة للصومال منذ سنوات لمكافحة القرصنة. بالتالي بديهي جدا أن الاتحاد الأوروبي يطلب المشاركة في المداولات في المحادثات. عندما يطلب المشاركة ويطلب المشاركة بصفة مراقب، بالتالي هو لن يساهم في اتخاذ القرارات أو في آليات القرارات التي سيتخذها هذا التحالف قيادة المملكة العربية السعودية. ولكن قبل الوصول إلى هذه يعني إلى الجلسات وإلى جلوس الاتحاد ضمن قيادات التحالف، فإن كايا كالاس حسب ما أكدت ظهر اليوم هناك تعاون يجري الآن بين أسطول أسبيدس وتحالف الراغبين بقيادة السعودية. يعني ذلك أن هناك تنسيق في تبادل المعلومات، في تبادل المعلومات الاستخباراتية، سواء كان توفرت لدى جانب دول التحالف أو لجانب الاتحاد الأوروبي، لأن الأسطول المؤلف من 3 قطع حربية بحرية هو أيضا له قدرات للحصول على الأقمار الاصطناعية، على طائرات الاستكشاف التي تحلق في أجواء المنطقة. هذا عملية التنسيق تبدو والتعاون يبدو بديهي جدا بين أسطول أسبيدس وتحالف الراغبين بقيادة المملكة. ولكن في هذا الظرف من السابق لأوانه القول من أن أسبيدس ستدخل ضمن القدرات البحرية للتحالف، أو أنه سيضع أسبيدس تحت تصرف التحالف، هذا سابق لأوانه. من ناحية العملياتية هناك التنسيق، بمعنى أن هناك مناطق بحرية يسيطر عليها يراقبها أسطول أسبيدس، وهناك مناطق بحرية يقوم بها التحالف. وواحد من أهداف هذا التعاون هو عدم لتفادي ازدواجية المهام، بمعنى أن تتواجد أساطيل أوروبية وغير أوروبية في نفس المنطقة المائية، بينما المخاطر قد تكون هناك بعيد. ملاحظة أخيرة، أن ازدياد المخاطر من في باب

المندب بعد وصول الحوثيين إلى غرب اليمن. هذا يعني أن مهمة أسبيدس ربما ستضطر إلى تغيير طبيعة مهمتها أو طبيعة ولايتها، لأن هناك مخاطر ربما تأتي عن طريق

0: الألغام.
1: نعم.
0: كذلك في الحاجة إلى سواء كان سفن لمرافقة سفن حربية لمرافقة سفن تجارية، وأيضا سفن تكون متخصصة ربما في كساء الألغام بالإضافة إلى المراقبة الجوية.
1: نعم، من بروكسل شكرا مراسل العربية نور الدين الفردي. ومع التصريحات الأوروبية حول إمكانية انضمام الاتحاد الأوروبي بصفة مراقب للتحالف البحري الذي تقوده السعودية، نذكر مستمعينا بأبرز محطات التحالف البحري الدفاعي حتى الآن.
2: تحالف بحري تقوده السعودية كخطوة استراتيجية لحماية المصالح البحرية المشتركة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، خصوصا في ظل ما تشهده الممرات البحرية من اضطرابات نتيجة الأوضاع في المنطقة. هذا التحالف مشاهدينا الذي أعلنته السعودية أواخر يوليو الماضي يعد مبادرة دولية مفتوحة لجميع الدول بهدف تعزيز الأمن البحري وحماية الممرات الدولية والتجارة العالمية. وبحسب آخر إعلانات وزارة الدفاع السعودية حول التحالف، فإن آخر الاجتماعات شهدت مشاركة 154 من قادة القوات البحرية والمخططين والسفراء وممثلي الاتحاد الأوروبي من 41 دولة، وذلك خلال اجتماع التخطيط الرابع لمواصلة انتقال التحالف من مرحلة التأسيس إلى العمل الفعلي، حيث تعمل القوات الآن في مرحلة دمج القدرات والاستعداد للتنفيذ العملياتي والوجود الفعلي في منطقة العمليات البحرية. هذا التحالف مشاهدينا يشمل أيضا تعزيز التعاون في مجالات الأمن البحري وتبادل المعلومات والاستخبارات، كما أنه ذو طبيعة دفاعية خالصة ولا يستهدف أي دولة أو أي تحالف أو منظمة دولية، والمشاركة في أنشطته قرار سيادي لكل دولة. في متعد السعودية دولة مؤسسة للتحالف وقائدة له، وهي المقر الرئيسي الدائم للتحالف البحري الدفاعي.
3: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟
1: وفي هذا الخبر الذي يأتينا الآن، وفقا لمصادر العربية، محادثات غير مباشرة اليوم بين أمريكا وإيران بوساطة قطر وباكستان. المصادر تضيف محادثات أمريكا وإيران ستعقد على هامش اجتماعات الأمم المتحدة. كشف مسؤول مطلع لرويترز عن توقعات بعقد وسطاء محادثات منفصلة مع الولايات المتحدة وإيران اليوم مع بقائي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ووسطاء قطريين في الولايات المتحدة. المسؤول أضاف أن المحادثات يتوقع أن تركز على نسخة معدلة من مقترح الأيام السبعة الذي قدمته إيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. هذا ووصفت القيادة المركزية الأمريكية سينكوم تصريحات الحرس الثوري الإيراني بالسيطرة على مضيق هرمز سيطرة كاملة بأنها ادعاء غير صحيح، وقالت إن الحقيقة هي أن إيران لا تمتلك قوة بحرية لأن القوات الأمريكية قامت بإغراقها، وأن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، والدليل هو مرور آلاف السفن بحرية عبره إلى جانب نقل أكثر من مليار برميل من النفط خلال الأشهر القليلة الماضية فقط. قبل ذلك أفاد مصدر أمريكي منخرط بمفاوضات إيران للعربية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد حلا دائما بشروط كاملة. المصدر الأمريكي أضاف للعربية أن ترامب يراهن على الداخل الإيراني لفرض شروطه كاملة، مؤكدا يتم رصد تنامي الغضب في إيران بسبب الوضع الاقتصادي السيء. ترامب كان قال إن الحرب مع إيران ستحسم لصالحه قريبا جدا، وجدد تأكيده في تصريحات لفوكس نيوز أن طهران لا تمتلك سلاحا نوويا.

0: لمزيد من الحوار والنقاش ينضم إلينا من لندن الباحث في الشأن الإيراني وجدان عبد الرحمن. سيد وجدان أهلا بك معنا. الحديث الآن عن بقاء عرقجي والوسطاء في نيويورك، وأيضا الحديث عن إجراء محادثات غير مباشرة بين أمريكا وإيران. وفق ذلك سيد وجدان، هل نحن أمام فرصة حقيقية هذه المرة لتفاوض قد يعني يفضي لنتائج ما؟
1: في البداية تحياتي لك ولمستمعيكم الكرام. لا أعتقد ذلك، لأن الشروط الإيرانية مع الشروط

0: أمريكية متباعدة بشكل كبير، خاصة في الظرف الحالي، لأن إيران في السابق كانت تستخدم مضيق هرمز كورقة تفاوضية، لكن هذه الورقة لم تعد كما كانت حتى في الجولة في يونيو الماضي في باكستان، والتي على إثرها الولايات المتحدة الأمريكية قدمت بعض الامتيازات للجانب الإيراني والتي اخترقت من قبل النظام الإيراني. اليوم لا أعتقد بأنه بإمكانية الرئيس ترامب أن يعطي هذه الامتيازات التي كانت في السابق في حال إيران في شروطها السبع التي أرسلتها للولايات المتحدة الأمريكية تطالب أكثر مما كان عليه في مفاوضات يونيو. لذا لا أعتقد أنه سنشهد هنالك انفراج فيما يتعلق بموضوع المفاوضات، خاصة وأن ترامب أدخل موضوع الملف النووي ضمن هذه المفاوضات. وحتى في المفاوضات التي كانت في سلطنة عمان، إيران كانت أن توافق على تخصيب اليورانيوم حتى وإن كان بنسبة 1%، ليس فقط 3.67%. وفي هذه المرحلة أعتقد أن ترامب لن يوافق على أي تخصيب في الداخل الإيراني. طيب. بل صفر تخصيب.
1: نعم، أشرت لي موضوع المقترحات الإيرانية الحديث عن شروطها السبع وأيضا مقترحها للأيام السبع والذي رفضه أيضا ترامب. وبالتالي هناك حديث الآن عن أن المحادثات التي ستجرى حاليا بطريقة غير مباشرة ستركز على مسألة نسخة معدلة من مقترح الأيام السبع الذي قدمته إيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وهنا الحديث عن ذلك، يعني إن حدث تعديل ما في، فهل سيؤدي إلى نتائج، وما التعديل الذي يمكن أن يغير موقف ترامب ويتم الذهاب مجددا لمسألة الدبلوماسية؟ يعني
0: المشكلة الأساسية أنه إيران لم تدرج موضوع حتى في هذه الشروط أنه أرادت فتح مضيق هرمز. نعم، إيران ممكن بعض هذه الشروط التي فرضتها أن تتراجع منها، وهذا شاهدناه في مفاوضات باكستان عندما وضعت الأذرع ضمن المفاوضات ويجب أن إيقاف الحرب على جميع الجبهات، لكن إسرائيل كانت تستمر حينها باستهداف حزب الله اللبناني. وحتى تأخر الوفد الإيراني عراقشي وقالي باب بسبب هذه الهجمات، لكن بالنهاية أنه النظام مصلحته أهم من حتى حلفاء الاستراتيجيين. طار الوفد الإيراني إلى باكستان وأيضا فاوض الأمريكان وتوصلوا إلى ورقة. الآن إيران يمكن حتى موضوع إيقاف الحرب على جميع الجبهات ممكن أن تتنازل عنه، لكن هذا لا يقنع ترامب. ترامب يريد إدخال موضوع الملف النووي ضمن المفاوضات، ولن يقدم أي امتيازات للجانب الإيراني فيما يتعلق بهرمز ما لم يتم إدراج موضوع الملف النووي. في حال إيران تصر أن تكون المشاورات الملف النووي بعد ما يتم رفع الحصار، وهذا لا يمكن أن يوافق عليه ترامب. لذلك التباعد أصبح أكثر بكثير من ما كان عليه في السابق.
1: طيب، هذا التباعد إن قررناه أيضا مع مسألة التعويل الأمريكي على الداخل الإيراني، هناك تعويل كبير جدا. هناك حديث اليوم أيضا عن انهيار التومان الإيراني أمام الدولار بشكل غير مسبوق. الضغط الداخلي هذا ولا يمكن أن يؤدي إلى أي تغيير يدفع النظام مثلا إلى مرونة ما؟
0: طالما النظام الإيراني لا يزال يسيطر وأيضا صب كل قوة على الداخل الإيراني، وتعيين حسين طائب هو كان نتيجة لهذا الموضوع، لأن النظام يتخوف بشكل كبير من الداخل الإيراني وليس من الضربات وحتى ليس من العقوبات التي فرضت عليه والحصار، رغم أنه مؤلم جدا للنظام، لكن ما يخيف النظام هو الحراك الداخلي. ولذا إيران النظام ركز بشكل الكبير من خلال قوات الحرس الثوري الإيراني، قوات البسيج وقوات الشرطة في مختلف المدن والمحافظات وحتى الأرياف. هذا ما يتخوف منه النظام الإيراني. إذا النظام

0: وصل إلى نتيجة بأنه لا يستطيع السيطرة على الشارع، وممكن هذه المرة إذا خرج الشارع لا شك أنه احتمالية السقوط النظام ستكون كبيرة، حينها يمكن أن يقدم التنازلات الكبرى للجانب الأمريكي. لكن
1: وبالتالي
0: أيضا
1: وبالتالي هذا الرهان هذا الرهان هذا الرهان الأمريكي في مكانه على الداخل الأمريكي؟
0: الرهان الأمريكي على الشارع،
1: نعم، هل في مكانه صحيح؟
0: نعم في مكانه نعم في مكانه صحيح، وهنالك فعلا قليان كبير في الداخل الإيراني، أصبح هنالك تمرد كبير في الداخل الإيراني فيما يتعلق بموضوع الحجاب، فيما يتعلق بموضوع الاحتجاجات اليومية التي بدأنا نشهدها. الجرأة للاعتراض والحضور في الشارع أصبحت كبيرة جدا، إذا ما ازدادت هذه الضغوط وهي الآن كبيرة وكثيرة جدا، لا شك أنه رغم كل القوات الأمنية والحالة البوليسية التي يفرضها النظام، لكن سيصل إلى نقطة من الانفجار وسيخرج الشارع هذه المرة بشكل كبير.
1: طيب، يعني أخيرا عراقجي والوسطاء باقون في نيويورك، هناك خبر ورد إلينا قبل قليل وفقا لمصادر العربية، محادثات غير مباشرة اليوم بين أمريكا وإيران بوساطة قطر وباكستان. أنت لا تتوقع حدوث انفراج كما ذكرت في لقائك، لكن أولا يكون هناك دور يعني ما هامش مناورة ما أيضا قد يفعل الوسطاء للتحرك هذه المرة؟
0: أعتقد أنه بزشكيان حدد التنازلات وتحدث عن موضوع تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، يعني يمكن للنظام الإيراني أن يقوم بتخفيف حدة اليورانيوم من نسبة 60% إلى 20%، ولكن هذا لن يقبل به ترامب. ترامب حتى لن يقبل باليورانيوم
1: صفر
0: بنسبة ثلاث، نعم، تصفير، يعني هو يريد تفكيك المنشآت النووية، وأيضا يرافق ذلك موضوع الصواريخ الإيرانية وموضوع الأذرع. هذان الشروط بالنسبة لترامب مصيريات، ولن يسمح لإيران بامتلاك هذه القدرة التي يهدد بها الاقتصاد العالمي. وفعلا أصبح إيران تهديدا حقيقيا للاقتصاد العالمي ودول المنطقة، وأيضا حتى الولايات المتحدة الأمريكية والجمهوريين أنفسهم.
1: نعم، الباحث المختص بشأن الإيراني وجدان عبد الرحمن، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
2: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟
1: الأخبار التي تريد لنا في هذه الأثناء، وزير الخارجية الأمريكي يستقبل الآن وزير الخارجية السعودي في واشنطن وفقا لموفد العربية. إذن هذا هو الخبر الذي يريد لنا في هذه الأثناء، وزير الخارجية الأمريكي يستقبل الآن وزير الخارجية السعودي في واشنطن وفقا لموفد العربية من هناك.

نشير أيضا للأخبار التي ترج إلينا. الذهب يتراجع 4% إلى 4113 دولارا للأوقية الأونصة. شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية لديها تصريحات قالت فيها بأن حادث قاعدة فيرفورد ما زال قيد التحقيق. الشرطة البريطانية تحقق ما إذا كان المشتبه بهم بحادثة القاعدة على صلة بدولة أجنبية. ماذا بعد؟

في هذه الأثناء الجيش الإسرائيلي يقول قوات اللواء 55 استقبلت مهمتها في جنوب لبنان. نواصل من العراق، حيث أعلن رئيس خلية الإعلام الأمني في العراق الفريق سعد زمان أن الحكومة باتت صاحبة القرار في تحديد طبيعة الوجود العسكري والأمني على أراضي البلاد بعد تسلم المقر الرئيسي للقوات

0: الأمريكية في مطار بغداد الدولي، مضيفا أن بغداد اتفقت مع أنقرة على انسحاب القوات التركية من قاعدة بعشيقة في نينوى، مؤكدا استمرار التعاون الأمني مع الشركاء الدوليين على أساس الاحترام المتبادل واستقلال القرار العراقي. ونبقى في العراق أيضا، حيث كشفت مصادر العربية أن اجتماع الرئاسات الأربع سيناقش عددا من الملفات، من بينها استكمال الحقائب الوزارية المتبقية وخطة الحكومة الجديدة لحصر السلاح بيد الدولة، والمقرر أن تستمر حتى يونيو 2027، بالإضافة إلى ملف العقوبات الأمريكية المفروضة على الطيران الإيراني وهبوط الرحلات الإيرانية في المطارات العراقية. كما سيبحث اجتماع الرئاسات الأربع بالعراق عقوبات أمريكا على الطيران الإيراني. مصادر العربية كشفت أيضا أن الحكومة العراقية تسعى للحصول على استثناء من واشنطن يسمح بإعادة تشغيل الرحلات الجوية للخطوط الجوية العراقية باتجاه المطارات الإيرانية. كما أوضح مصدر حكومي عراقي للعربية أن الحكومة تسعى من خلال المباحثات التي يجريها وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين حاليا في واشنطن إلى السماح بهبوط الطائرات الإيرانية في مطار النجف حصرا. ينضم إلينا من بغداد الباحث في الشؤون السياسية نجم القصاب. سيد نجم، تحياتي لك. الانسحاب في مراحله الأخيرة، هذا الخروج ماذا يعني بالنسبة للوضع الأمني في ظل وجود فصائل عراقية تصر على عدم تسليم أسلحتها؟
1: شكرا لكم. أولا، الانسحاب الذي تم والذي كنا نتوقعه منذ أشهر من قبل التحالف الدولي ليس الأمريكي فقط من الأراضي العراقية، ما هي إلا اتفاق بين واشنطن وبغداد منذ سنوات ومنذ أشهر، خصوصا في زيارة الأخيرة للسيد علي الزيدي إلى واشنطن واللقاء للرئيس الأمريكي ترامب. وهذه حقيقة الانسحابات من الأراضي العراقية أحرجت الفصائل الثلاث، كتائب النجباء، كتائب سيد الشهداء. هذه الفصائل الثلاث التي كانت وما زالت تراهن على الوقت وتراهن على قصم أو حسم أو إنهاء الحرب الإيرانية الأمريكية، وبالتالي سيكون هناك حديث آخر. أما تأجيل أو ترحيل أو تأخير تسليم السلاح، ما هو إلا مضيعة للوقت وما هو إلا تضليل أو تسويف القضية.
0: يعني المدة المحددة الآن بيونيو من العام المقبل، هذا لن يحل شيء لأن الإشكالية باقية في مكانها، وبالتالي هذه الفصائل على الرغم من أن لا حجة لها الآن كما ذكرت، لكنها لن تستجيب لتسليم أسلحتها
1: بالتأكيد. أولا، كانت في السابق يقولون لا نستطيع أن نسلم السلاح طالما السيادة العراقية مخترقة من قبل الأمريكان، ومرة يقولون نسلم السلاح حينما تخرج القوات التركية. القوات التركية الآن انسحبت من سنجار. والمطلب الثالث يقولون لابد أن يكون توحيد في سلاح قوات البشمركة. توحدت اليوم السليمانية وأربيل قبل 4 أيام، وأصبحت القوات هذه البشمركة في السليمانية وفي أربيل وفي دهوك تحت إدارة وسيطرة رئيس حكومة إقليم كردستان. إذن ما هي الحجج؟ أنا بتصوري، وهذا ما تحدثت به وكتبت مقالات كثيرة وظهرت في فضائيات، بأن الفصائل تراهن على الوقت إلا بانتهاء الحرب الإيرانية الأمريكية. لأنها إيران تحاول استخدام هذه الفصائل كورقة ضغط على أمريكا، لكن إنها واهمة وخسرانة. سأقول كيف. إنها كانت تراهن سابقا إيران على حماس. ماذا جرت وماذا سرت وماذا حصل لحماس؟ أليس تم اغتيال كل زعماته وقياداته؟ وكانت هناك 7 أكتوبر حقيقة انكسار وانتكاس. ليس للفلسطينيين فقط، وإنما لكل الأطراف التي كانت تراهن على 7 أكتوبر وعلى ما حصل في الإسرائيليين أن يكون انتصارا لحماس، لكن أصبح هزيمة. وكذلك ما حصل لحزب الله في لبنان، تم اغتيال السيد حسن نصر الله وقيادات من حزب الله. ماذا عمل حزب الله الآن؟ يفاوضون.

0: اللبنانيون مع الإسرائيليون. أنا أعتقد هذه الفصائل هي تراهن على الأوراق الأخيرة وهي خصم أو حسم الحرب الإيرانية الأمريكية.
1: طيب إن جاء هذا الموعد المضروب الآن مؤخرا لتسليم السلاح ولم تسلم تلك الأسلحة الفصائل أسلحتها، هنا ما المتوقع أن يحدث وما هو المفروض أيضا من قبل الحكومة خاصة؟
0: يعني أعتقد الحكومة ستقوم بإكمال الكابينة الحكومية خلال الأسبوع المقبل، وستقوم بالتصويت على قانون الحشد الشعبي، ويكون هناك تسليم سلاح للحشد الشعبي. لكن هل سيسلم السلاح بالكامل والشامل؟ أنا أعتقد صعب جدا، لأن هناك أكثر من 6 مليون قطعة سلاح. هذا لا يستطيعون يسلمونها كلها إلا أن يأتي أمرا أو قرارا أو مطلبا من الإيرانيين أن يتم تسليمهم ويتم إشراكهم في العملية السياسية. المسألة ليست سهلة لكنها ليست معجزة، لأن الآن يا سيد الفاضل في العراق الكل يطالب بحصر السلاح وتسليمه للقوات المسلحة بما فيها المرجعية السيد علي السيستاني، بما فيها السيد مقتدى الصدر، بما فيها النخب السياسية والثقافية، بما فيها داخل الإطار التنسيقي وداخل القوى السياسية السنية والكردية.
1: نعم نعم، وتظل مطالبات إلى الآن طبعا في انتظار إن كان هذا الأمر سيتم أم لا. أشرنا قبل قليل أخيرا وفقا لمصادر العربية الحكومة العراقية تسعى للحصول على استثناء واشنطن يسمح بإعادة تشغيل الرحلات الجوية للخطوط الجوية العراقية باتجاه المطارات الإيرانية. هذا الطلب ما الذي يعنيه؟ يعني
0: أولا حكومة بغداد انحرجت بين واشنطن وبين طهران. طهران ترغب تنفذ كل ما تشاء وكل ما ترغب به، وهذا الأمر لن يحصل مثل ما كان يحصل في حكومات سابقة، لأن إيران اليوم ليس إيران الأمس. هناك انقسام، هناك خلاف بين الحرس الثوري وبين حكومة بازدكان وبين وزير الخارجية عراقتشي، كل هذه خلافات بينهما. البعض يرغب بالتفاوض مع الأمريكان والبعض لا يرغب. الأمر الآخر، حكومة السيد الزيدي حقيقة هي نفذت الأمر، حينما نفذت الأمر جعلت نفسها وجعل نفسه رجل دولة وليس رجل سلطة يمتثل إلى الضغوطات الشخصية أو الطائفية والفئوية. أنا أتصور سيتم فتح مطار النجف فقط للزائرين وفقط للمرضى.
1: هو المطار المطالب أيضا بذلك المطار فعلا، مطار النجف تحديدا حصرا هبوط الطيران الإيراني. نعم، أنا شكر لك كثيرا هذه المداخلة وهذا التعليق، تحياتي لك، شكرا. من بغداد الباحث في الشؤون السياسية نجم القصاب، شكرا جزيلا لك.
2: من جنوب إيران وشمالها يعبر هؤلاء إلى العراق بحثا عن دخل أعلى أو لشراء سلع يحتاجها السوق الإيراني، مستفيدين من فارق الصرف بين البلدين في ظل العقوبات الاقتصادية الأمريكية. علي الشريفي حرفي إيراني اختار البصرة وجهة للعمل بعدما وجد فيها أجرا أعلى بكثير مما يتقاضاه في بلاده نتيجة التراجع الحاد في قيمة الريال مقابل الدينار.
3: مضاعف يعني السعر، يعني بعن إيران مضاعف، يعني شو أنا أقول لك، بالنسبة أكثر من عندنا يطلعون، عندنا العامل هناك يطلع ب 12,000 عراقي وهنا يطلع تقريبا مضاعف، يعني يطلع هنا تقريبا ب 30 مليون ريال.
2: من أقصى شمال إيران قدم حسن برفقة صديقه باحثا في البصرة عن عمل يساعده على مواجهة تراجع دخله وارتفاع كلفة المعيشة المتزايدة في بلاده بسبب الحصار.
4: إيران عراق كار خوبة.
5: قدمت من إيران لأجل العمل في العراق بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة، أعمل في مجال تجميل واجهات المنازل بالحجر، والأجور التي أحصل عليها في البصرة جيدة قياساً بإيران وتساعدني على تحسين وضع المعيشي.
2: لكن رحلة الإيرانيين إلى البصرة لا تتوقف عند البحث عن العمل، فبعضهم يقصد أسواقها لشراء سلع يقول إنها أصبحت أعلى كلفة وأصعب توافراً في إيران.
6: ماذا بعد؟
1: أشرنا قبل قليل للخبر الذي ورد إلينا بمسألة تراجع الذهب ب 4% ليصل إلى 4113 دولارا للأوقية.

0: مفهوم صح. هبوط الأسعار الذهب اليوم، هذا هبوط كبير في أسعار الذهب، لماذا؟ ولماذا لم تحمي أيضا المخاوف الجيوسياسية الذهب من الهبوط؟ تلك أسئلة سيجيب عليها ضيف ماذا بعد، كبير المحللين الماليين في صحيفة الاقتصادية إكرامي عبد الله. إكرامي أهلا بك معنا، ورغم توترات الذهب مرتفع.
1: اهلا وسهلا بك، شكرا على الاستضافة يا اخوي عصام. الذهب احنا بنتكلم عن الملاذات الامنه في وقت التوترات، ابرزها الذهب والسندات الامريكيه والدولار.
0: طيب.
1: احنا دلوقتي عندنا عائد السندات مرتفع بشكل كبير، الدولار مرتفع، عندنا توقعات مستقبليه بسبب ارتفاع اسعار الطاقه ان يكون في رفع الاسعار الفايده، ودايما مع السياسه التشدديه الاسعار الفايده او السياسه النقديه التشدديه، ده بيخلي فكره تكلفه الفرصه البديله.
0: طيب.
1: دلوقتي الاحتفاظ بالذهب اصبح مكلف بشكل كبير، لان احنا بنقارنه بعوائد سندات مرتفعه، بنقارنه باصول مقاومه بالدولار عاليه، وبالتالي الذهب كمان مش بيدر فايدة أو عائد بالنسبة للي بيحتفظ به، وبالتالي تكلفة الاحتفاظ به أصبحت عالية، وقيمته أصبحت عالية مقارنة أو غالية مقارنة بالأصول المقاومة بالدولار الأخرى. ده السبب الأساسي في الضغط على الدولار،
0: لأنه كان يعني تعودنا دائما خاصة لما يكون هناك توترات ما أو مع ارتفاع النفط وما إلى ذلك الذهب يرتفع.
1: ده حقيقي في ظل بيئة الأسعار الفايدة التقليدية والعادية، القاعدة دي بدأنا نطبقها، لكن احنا دلوقتي عندنا ضغوط جاية من أكتر من اتجاه، فبالتالي أنا كمستثمر دايما بيبقى الفيصل عندي بتكلفة الفرصة البديلة.
0: طيب.
1: تكلفة الفرصة البديلة الآن بتجعل الاحتفاظ بالذهب مكلف.
0: وكان الآن أصبح الاحتفاظ بالملاذ الآمن أقل جاذبية بالنسبة للمستثمرين.
1: ده حقيقي مقارنة بالبدائل الاستثمارية
0: الأخرى المتاحة. طيب مشتريات البنوك، يعني هل تستطيع خاصة المركزية يعني دعم الأسعار خلال موجة البيع أم لا؟ أثر حيكون على المدى
1: أطول. هي عادة المشتريات بتاعة البنوك المركزية لا تنظر للأسعار الوقتية أو على المدى القصير. دايما بنك مركزي دايما نظرته طويلة الأجل، وشراء بيكون شراء هيكلي، لأنه في جزء كبير منها بتكون بتدعم الاحتياطيات بتاعت البنوك المركزية. فبالتالي النظرة مختلفة عن الصناديق والمستثمرين العاديين اللي هم بيبقى عندهم أكتر الحسبة اللي احنا لسه متكلمين عليها، اللي هي فكرة تكلفة الفرصة البديلة وهل انت بتديني عائد أو لا، فده بيحكم الفئة دي من المستثمرين على خلاف البنوك المركزية، دول اللي بينهم الصراع الآن. ولكن اللي هيتفوق على المدى القصير بشكل كبير هم الحكم للعائد.
0: طيب في ظل ذلك التراجع الكبير الذي نشاهده الآن، النصيحة للمستمعين شراء بيع
1: صعب، عشان صعب. ممكن نتخالف فيها مخالفة دي، ولكن أعتقد يبقى الذهب ملاذ آمن ويستحق
0: عبارة ثابتة يعني،
1: ويستحق أن هو يكون جزء من محفظة أي مستثمر.
0: جميل. ماذا بعد؟ من الذهب إلى السندات، في أخبار الأسواق العالمية، عادت الضغوط إلى أسواق السندات العالمية مع ارتفاع أسعار النفط بعد رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترح إيراني لإعادة فتح مضيق هرمز، ما عزز المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية وتشدد الاحتياط الفيدرالي. عوائد السندات الأمريكية لأجل عامين ارتفعت بنحو 5 نقاط أساس إلى 4.9%، فيما صعد عائد السندات لأجل 10 سنوات بأربع نقاط أساس إلى 5.2%. فيما باتت الأسواق تسعر 3 زيادات إضافية للفائدة العام المقبل، مع احتمال رفعها للمرة الرابعة في وقت يقترب في منحنى العائد من الانعكاس، مع تقلص الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشر سنوات إلى أدنى مستوياته منذ أوائل 2025. نعود مجددا لكبير المحللين الماليين في صحيفة الاقتصادية إكرامي عبد الله. بداية، ما الذي دفع العائد العشري إلى هذه المستويات فيما يتعلق بالسندات؟
1: تقريبا نفس الأسباب اللي كنا بنتكلم فيها. احنا دلوقتي بنتكلم على توترات، وفي واضح ما فيش في الأفق حل بالنسبة للتوتر الجيوسياسي اللي في المنطقة.

0: رفض ترامب للمقترحات الإيرانية، وده معناه ان احنا ممكن تستمر معانا اسعار الطاقة في ارتفاع، وبالتالي توقعات بضغوط تضخمية مستمرة بناء عليه سياسة تشدد من الفيدرالي الامريكي، اسعار فايدة مرتفعة، وده كله بينعكس على عوائد السندات الامريكية بالارتفاع. بنضيف ليهم جزء اخر ان احنا كلنا بنشوف الدين الامريكي يعني بيسجل مستويات قياسية بشكل مستمر، وبالتالي هيخلي إعادة التمويل بتاعته أو طلب على الـ على الـ على السندات لاحقا أكيد المستثمرين هيطلبوا عليها عائد أعلى.
1: هل يمكن يقيد مثلا ارتفاع العوائد خيارات الحكومة الأمريكية فيما يتعلق مسألة تمويل الديون؟
0: هي فيها طبعا بيكون في بعض القيود بالنسبة للدين الأمريكي، ولكن مش معناها أن الحكومة الأمريكية هتعجز على أنها تعمل إعادة تمويل لديونها، ولكن هي بيكون عندها بعض الخيارات أنها ممكن تلعب على موضوع الأجل القصيرة والطويلة فيما يخص السندات وأذون الخزانة والأمور دي تكون أحد الخيارات بالنسبة لها، ولكن في النهاية لابد أن تقبل بتكلفة التمويل الأعلى.
1: نعم، كرامي يا عبد الله كبير المحللين الماليين في صحيفة الاقتصادية، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا.
1: شكرا.
2: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
1: معكم الآن أيضا وعديد الأخبار التي ترد إلينا. رئيس وزراء لبنان يقول روبيو أكد التزام أمريكا بدعم لبنان ومؤسساته الشرعية، ويضيف شددت على أهمية الدعم الأمريكي للجيش اللبناني وتعزيز قدراته. رئيس وزراء لبنان أيضا بحثوا مع روبيو مسار استعادة لبنان سيادته كاملة، ويضيف أيضا نتطلع لشراكة متجددة مع أمريكا مع مسار تعزيز مؤسسات الدولة الشرعية. نهاية لقاء اليوم يوم الغد، بيننا وبينكم موعد ولقاء، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
2: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
3: عبر أثير العربية FM نناقش قضايا المنطقة والعالم، ونكشف ما وراء الأخبار من خفايا وتداعيات.
4: العسكري آخر التطورات تتحدث عن اشتباكات.
3: نبحث ونتقصى لنأتيك بالحقيقة بحيادية وموضوعية. العربية FM بالصوت يصلك الخبر وأكثر.
2: في الأحياء الشعبية القديمة كان لكل طفل لقب يلقب به، غالبا هذه الألقاب مستقاة من أبطال الأفلام والمسلسلات، الأحداث الدرامية مأخوذة من حياتنا أم نحن المأخوذون بها؟
5: لا تدخل هنا من غير استئذان.
6: الموت بيدخل من غير استئذان.
2: وهل الأبطال يشبهوننا؟
7: أرجع يا فلاح أرجع.
2: أم نحن من يتشبه بهم؟ في سايكو دراما نحلل القصة والمشهد، نتتبع الأثر النفسي للشخصية، ونسقط الضوء على الزوايا المعتمة.
8: والله لخلي كل الناس تذكر اسمي وبس، لو اتحالف مع ابليس.
2: سايكو دراما.
9: انا ماني خلق اسمع شيء، اللي فيني كافي.
10: وش فيك وانا امك؟ اسم الله عليك.
2: ياتيكم الخميس عند 7 مساء بتوقيت الرياض على العربية FM. سايكو دراما مع الاخصائية النفسية سارة هوساوي.
11: في هذا العالم التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
12: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
11: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن

0: أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
1: أهلا بالخليج في عروس البحر الأحمر.
2: خليجي 27. من المنامة بدأت الحكاية، وفي جدة تستكمل فصول المجد، تتسابق المنتخبات.
3: يا للظهور، يا للتاريخ، يا للقطة،
2: وتشتعل المدرجات. أعلام متعددة وقلب خليجي واحد. وفي عروس البحر الأحمر الكأس ينتظر من يكتب اسمه في التاريخ. ملعب 27 يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
4: إذاعة العربية FM على الموجة 102.8 في الدمام.
0: العربية FM، أخبارك أن تعرف أكثر. العربية FM

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يستقبل وزير الخارجية السعودي في واشنطن بحسب موفد العربية. مصادر العربية تتحدث عن مباحثات غير مباشرة اليوم بين أمريكا وإيران بوساطة قطر وباكستان. ووكالة إسنا الإيرانية تؤكد أن وزير الخارجية الإيراني يبحث مع الوسطاء في نيويورك أحدث المقترحات. سفير العراق في إيران يعلن أن مطار النجف سيفتح أبوابه أمام الطائرات الإيرانية خلال 24 ساعة. مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي تقول: نتعاون مع التحالف البحري بقيادة السعودية لتفادي ازدواجية الأدوار. الجيش اللبناني يعلن العثور على جهاز تجسس إسرائيلي في وادي زبقين ويعمل على تفكيكه. خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي، رئيس وزراء لبنان يشدد على الانتقال لتحقيق انسحاب إسرائيلي كامل. شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية تطلق سراح المعتقلين على خلفية حادث قاعدة فيرفورد بكفالة، وتوضح أنها تحقق فيما إذا كان المشتبه بهم على صلة بدولة أجنبية. الاتحاد الأوروبي يقر 5 مشاريع دفاعية كبرى في أنحاء القارة. شركة توتال تعلن أن 10 ملايين برميل نفط تعبر مضيق هرمز يومياً. مركبة ستار شيب التابعة لسبيس إكس تنطلق من تكساس في مهمتها المدارية الأولى. سوق الأسهم السعودية تغلق على انخفاض عند مستوى 10,579 نقطة. سمعنا مستمعاتنا بعد فاصل قصير حلقة جديدة من برنامج أخبار سارة.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. عالمنا مزدحم بالأخبار.
2: إذن معارك بتأثير عالمي.
1: منها ما يعكر صفو يومك.
3: أخذوا إلى سجن صيدنا.
1: ومنها ما يجعلك تبتسم.
4: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
1: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة.
5: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي. أطمئنوا الأخبار معنا سارة.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي يأتيكم عند السابعة مساء.
6: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجر

0: بكرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
1: سأعود هذه النقطة أفتح قوسين.
0: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
2: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
0: المتخالفون،
2: إسرائيل دولة إمبريالية،
0: المتحاورون.
3: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
0: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
4: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
5: عبر شبكة مراسلين.
6: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
5: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
7: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
5: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
8: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
5: تغطية خاصة،
9: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
5: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
10: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
11: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
12: أكفل الكاميرا خلاص.
13: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
14: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
13: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
15: بإمكانكم الاستماع إلى العربية FM عبر تطبيق العربية العربية.net/app.
16: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.

مساء الخير مستمعينا الكرام. نسمع كثير سؤال: هل هذه شخصيتي أم اضطراب نفسي؟ تخيلوا معي شخص يقول: أنا أحب النظام جدا، هل عندي وسواس قهري؟ مزاجي يتغير بسرعة، هل أنا ثنائي القطب؟ أحيانا أحب العزلة ولا أطيق الحديث مع أحد، هل عندي اكتئاب؟ أتشتت كثيرا، هل عندي اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه؟ أحتاج اهتمام الناس وأحب المديح، هل أنا نرجسي؟ أخاف أن يتركني الأشخاص الذين أحبهم، هل لدي اضطراب الشخصية الحدية؟ هذه الأسئلة أصبحت شائعة جدا، والسبب مفهوم: لغة علم النفس خرجت من العيادة ودخلت في حياتنا اليومية. أصبحنا نسمع كلمات مثل نرجسي، وسواسي، اكتئابي، حدي، صدمة، تشتت انتباه، قلق اجتماعي، تعلق تجنبي وغيرها. وهذا الانتشار له جانب إيجابي، جعل الإنسان أكثر قدرة على فهم معاناته وطلب المساعدة. لكن ظهرت معه مشكلة أخرى: أصبح الحد الفاصل بين أنا أمتلك هذه الصفة وبين أنا مصاب بهذا الاضطراب ضبابي. وهنا سؤال حلقتنا: متى تكون الصفة جزء طبيعي من شخصيتك، ومتى تتحول إلى عرض ومرض، ومتى يصبح هذا العرض اضطراب؟ وهل يمكن أن أقرأ أو تقرأ أو نقرأ

0: عن اضطراب ما، فنبدأ بمراقبة أنفسنا من خلاله ثم نقتنع بأننا مصابين به. وبما أن حديثنا اليوم عن الخط الفاصل بين سماتنا الشخصية الطبيعية وبين الأعراض والإضطرابات النفسية، فقررت أن تكون هذه الحلقة أيضا مساحة للإجابة عن أسئلتكم. خلال الحلقات السابقة وصلتني أسئلة كثيرة منكم عن الإضطرابات النفسية، بعضها لم يسعفنا الوقت للإجابة عنه، وبعضها يحتاج إلى مساحة أكبر من مجرد إجابة سريعة. لذلك اليوم سأعود إلى أسئلتكم السابقة وأجيب عنها خلال الحلقة، وبنفس الوقت سأستقبل أسئلتكم الجديدة مباشرة. إذا كان عندكم سؤال عن اضطراب نفسي أو عرض قرأتم عنه وبدأتم تتساءلون هل هذا طبيعي أم لا، أو وصفة في شخصيتكم أو صفة في شخصيتكم محتارين هل هي مجرد سمة أم مؤشر يستحق الانتباه، ارسلوا أسئلتكم أو اتصلوا مباشرة علينا واسألوها. لكن أذكركم تذكير مهم، ما سنقدمه اليوم هو تثقيف نفسي وفهم للمفاهيم وليس تشخيص عبر الأثير، لأن التشخيص النفسي يحتاج إلى تقييم متكامل وليس إلى سؤال واحد أو عرض واحد. خلونا اليوم مع بعض نفكك هذه الأسئلة معا، ونفصل قدر الإمكان بين ما هو طبيعي في اختلافاتنا البشرية وما الذي قد يستحق فعلا أن نتوقف عنده ونطلب تقييم متخصص. وهذه هي الأرقام
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: قبل أن نبدأ معنا اتصال نقول ألو المعذرة لا نسمع. رقم التواصل معنا هو 0115100100، ورقم الواتساب هو 056-62-62-062. قبل أن نبدأ في سؤال وصلني من عدة أيام، كان يقول فيه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير دكتورة سارة. مساء النور، يا أهلا وسهلا. لدي أخ قارب على 50 من العمر، إلا أنه لا يخرج من المنزل أبدا، وإذا زارهم أحد من الأقارب دخل غرفته الخاصة وأقفل عليه بابها، لا يقابل أحد، للعلم لا يعمل وغير متزوج، ما الحل رجاء؟ بما أنه قارب للخمسين، إذا كانت عنده مشكلات سابقة نفسية أو غيره ممكن أننا نتوجه فيه مباشرة في هذا الموضوع لمختص، لكن بشرط أنه يكون هو مقتنع بالذهاب إلى مختص، وقد تكون هذه ممكن جزء من الأزمات اللي مختصة أو لها علاقة في منتصف العمر أو غيره. الحقيقة أني أنا ما أقدر أعطي إجابة كاملة متكاملة تجاه هذه الحالة ما لم أطلع عليها بشكل كامل، لكن تفكيكها مع مختص قد يساعد. وقد يعاني مشاكل خاصة أنه وصل إلى 50 مثلا وهو غير متزوج ولا يعمل، من مشاكل من الوحدة، شعور بالاكتئاب، قد يعاني مشاكل شعوره بالعزلة لأنه ما يشعر أنه جزء من المجتمع وإلى آخره. في هذه الحالة الذهاب إلى مختص وتفكيك مشكلته حيكون حل رائع ومثالي بنسبة 1000%. عودة للمحاور، أول نقطة مستمعينا لازم نتكلم عنها أنه الإنسان الطبيعي ليس خالي من الأعراض النفسية، وهنا نفرق ما بين العرض ونفرق ما بين الاضطراب والمرض. الحقيقة هذه نقطة مهمة مرة. الصحة النفسية لا تعني أنك ما تقلق ولا تحزن ولا تغار ولا تتشتت ولا تتقلب انفعالاتك ولا تحتاج إلى تقدير ولا أنك تحب السيطرة أحيانا ولا أنك تنسحب من الآخرين. لو جعلنا وجود صفة واحدة معيار للمرض رح نتمكن من تشخيص معظم البشر بعدة اضطرابات في الوقت نفسه، لأنه كثيرا من الظواهر اللي تظهر داخل الاضطرابات النفسية لها نظائر طبيعية في الشخصية البشرية. مثلا الإنسان الطبيعي ترى يقلق، ومريض اضطراب القلق برضو يقلق. الإنسان الطبيعي يحزن ويشعر بأنه ما عنده حيلة أو ما عنده شغف تجاه موضوع، والمصاب بالاكتئاب قد يشعر أيضا بالحزن. الإنسان الطبيعي قد يتأكد مرتين من إغلاق الباب أو أنه يتأكد

0: مرتين أنه قفل الفرن. والمصاب بالوسواس القهري قد يقوم بسلوكيات تحقق متكررة. الإنسان الطبيعي قد يكون مندفع أحياناً، والاندفاع يظهر في عدد من الاضطرابات. إذن مستمعينا، وجود السلوك لا يكفي. السؤال مش فقط إننا نسأل هل يحدث، الحقيقة إنه إحنا لازم نسأل كم يحدث وبأي شدة ومنذ متى، وهل أستطيع التحكم فيه، وهل يتناسب مع الموقف، وهل يعطل حياتي. على سبيل المثال للحصر، الأشخاص اللي يروحون للأفراح أو للزواجات ويرقصون ويكونون مبسوطين، الدنيا سعيدة بالنسبة لهم وهم سعيدين وقاعدين يرقصون، هل ينفع أني أطالع أقول قاعدين يرقصون أكيد أن عندهم نوبة هوس، أو أكيد أن هم عندهم مشكلة؟ لا، الوضع يستدعي السعادة الموجودة والسعادة المطلقة، وأحيانا بعض السعادة تكون بلا حدود. هل هذا يعني أنهم مضطربين؟ الحقيقة أنه لا. نفس لما يجي شخص صاير له إشعار بالفصل، فجأة نام صحى لقى نفسه أنه مهدد بالفصل، أجي أقول لازم ما تقلق. ليش؟ لأن أنت إنسان طبيعي، لأنك لو قلق حتكون مصاب بالقلق. هذا التداخل ما بين السمات والأعراض والاضطرابات يولد لنا فكرة من أهم أفكار هذه الحلقة. أذكركم مستمعين أن في هذه الحلقة نجيب على أسئلة سابقة طرحتموها ولم يسعنا الوقت للإجابة، ونجيب على أسئلة حالية تملكونها سواء عن اضطرابات نفسية أو مشكلات أو حتى تساؤلات عامة تشعرون فيها تبون تعرفون هل هي طبيعية أم لا. نحن نجيب من باب التثقيف لا من باب التشخيص. أذكركم أن رقم التواصل معي هو 0115 100 100، وبإمكاني قراءة رسائلكم عبر الواتساب على الرقم 0562 62 62 062. وهذا ينقلنا إلى مفهوم أساسي، أن السمات لا تساوي الأعراض وبالضرورة لا تساوي الاضطرابات. كيف يعني؟ السمة الشخصية أو سماتنا اللي فينا هي ميل نسبي مستقر في طريقة تفكير الإنسان وشعوره وتصرفاته. يعني سمة فلان أنه اجتماعي، وسمة فلان أنه حذر، والآخر يحب النظام، والرابع يميل للانطواء، والخامس عاطفي، والسادس ينافس. هذه سمة شخصية فيه، هي ليست تشخيص، هي اختلافات بشرية، هي سمة موجودة فيه. لكن العرض هو تجربة أو سلوك قد يظهر لفترة معينة نتيجة ظروف كثيرة، مثل الأرق، الحزن، ضعف التركيز، القلق، فقدان الشهية. هذه أعراض تظهر أحياناً، الأعراض دون أن يعني وجود اضطراب. يعني قد يكون شخص يعاني من عرض من الأعراض، مثل أنه ما ينام بالليل، أو طلعت له فجأة حبوب في وجهه بسبب سترس في شغله، أو أحياناً بعض الأشخاص يطلع لهم مشكلات صحية ما لها علاقة باضطرابات نفسية، هي لها علاقة في حدث. فهذا يعطينا يعني مثلاً نقطة أساسية، إن وجود الحزن مثلاً مع ضعف التركيز مع اضطراب النوم ما يعني تلقائياً إننا نشخص الآخرين بالاكتئاب ونعطي تشخيصات بالهوى. لأنه الاضطراب هنا ندخل في صورة أوسع مستمعينا، لأن التشخيص السريري ما يقوم عادة على العثور على صفة واحدة أو سمة ولا عرض واحد، لا، هو على نمط من الأعراض لها شدة، لها مدة، ولها سياق. وما تسببه هذه الأعراض من ضيق أو خلل وظيفي مع النظر في التفسيرات البديلة والتشخيصات الأخرى. وعشان كذا نفرق مستمعينا ما بين أنا أفعل هذا وما بين أنا مصاب باضطراب يتميز بهذا السلوك. أذكركم بأرقام التواصل بيني وبينكم.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115 100 100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 62 062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.

0: معنا اتصال جديد ونقول ألو. ألو. لعلنا. وعليكم السلام، يا أهلا وسهلا، من معي؟
1: دكتورة كيف الحال؟
0: الحمد لله، إيش الأخبار؟ ومن معي؟
1: الله يجزاك بالخير، أنا أتابعك من زمان وسبحان الله أنا في الطريق لمكة وبقالوا أرقام التواصل ومسك الخط الحمد لله.
0: الحمد لله، يا أهلا وسهلا، من معي؟
1: أنا صالح الشريف طال عمري.
0: يا أهلا وسهلا يا صالح الشريف، شكرا لمتابعتك لي من زمان. سمعت عنوان حلقتنا؟
1: والله أتشرف، وأنت حقيقة جزاك الله خير الجزاء والقائمين على هذا البرنامج المبارك إن شاء الله.
0: الله يخليك يا صالح ويرضى عنك ويرضيك. سمعت عنواننا صحيح؟ وتعرف أن اليوم نستقبل أي سؤال.
1: وللأسف أنا عندي في البيت حالة ابن الأكبر بنفس الطريقة هذه الانطوائية، ورغم أنه حاصل على شهادات عليا من الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن حصل له انفصال من 8-9 سنوات عن زوجته وأبنائه، ورغم أنه كان يتقلد مناصب كبيرة في البلد، ولكن بعد كل فترة يستقيل. وهذه مشكلة حقيقة بنعاني منها، وغير المعاناة الداخلية في المنزل من بعض التصرفات اللا مسؤولة.
0: طيب أنا عندي سؤال يا صالح، هل المشكلة هذه بدأت عند ابنك من بعد الانفصال؟
1: يعني من بعد الانفصال كانت بعدها وأنا ما عندي خبر. وكنت أشوف بعض التصرفات أقول يمكن سببها بعدها، ولكن الانفصال كان له وقع كبير على نفسيته.
0: الله عليك. طيب نحن رحنا
1: وجات فترة رحنا يعني بعد اقناع بالشديد القوي اننا رحنا وبدأ ياخذ علاج نفسي واستقرت الحالة، وبعدين قال لا انا ماني مريض انا ما اخذ العلاج، ساب العلاج صارت انتكاسة.
0: يا الله. طيب تدري يا صالح ايش السبب الاساسي لهذه الازمة؟ بدأت الأزمة ترى من مشكلة نحن نسميها مشكلة علائقية، لأن يكون لها علاقة بالعلاقات. تتحول هذه المشكلة، تخيل يا صالح، العلائقية إلى مشكلة في الأداء الوظيفي، يعني ابنك من مئات وألوف كثير زيه. متى حيبدأ يتعالج ابنك من هذه الأزمة؟ بمجرد ما يعي ويستوعب أنه لا أنا فعلا فيني مشكلة. لعلي، وهنا أنا ما أعرف تفاصيلها ولا ودي أن نحكي تفاصيل كثير على الهواء، لكن لعلي أقول لك أنه العلاج النفسي ممكن يفيد أكثر شوي في هذه الحالة من العلاج الدوائي، فأعطوا فرصة للعلاج النفسي.
1: هو رافض يا دكتورة.
0: أي، وهنا المشكلة يا صالح، أنه نحن ما نقدر أننا نقنع أحد كبير أو نرغم أحد كبير على العلاج إذا كان هو ما هو راضي. لكن إذا كان في أحد يثق في ابنك أو تشعر أنه يقدر ابنك يسمع له، ممكن أنه يطرح له هذا الحل، لأنه أحيانا المكابرة جزء من المقاومة. لكن لو في أحد يثق فيه أو كذا، الأحد هو اللي يكلمه، لأنه هذه مشكلة العلاقات تتحول إلى مشكلة في الأداء الوظيفي، وكثير نشوفها يا صالح.
1: الله المستعان يا دكتورة.
0: الله يطمنكم عليه يا رب، ويرضي قلوبكم ويجبر خاطركم.
1: شكرا لك يا دكتورة وجزاك الله خير الجزاء، وانت فعلا رائعة، الله يوفقك ونور بصيرتك إن شاء الله.
0: شكرا شكرا شكرا لك يا صالح.
1: شكرا يا دكتورة، إن شاء الله.
0: وهذه حقيقة مستمعين، أنه نحن بطبعنا كبني أدمين حتى ولو كانت سماتنا انطوائية، فنحن يعني مخلوقات اجتماعية. العلاقات تؤثر علينا، العلاقات تؤثر فوق ما تتخيلون، علاقاتنا العاطفية، علاقاتنا المهنية، علاقاتنا العائلية تصنع تأثير حقيقي فينا. فلما تصير عندنا مشكلات علائقية نحن نسميها، هذه المشكلات اللي لها علاقة بالعلاقات تسبب لنا مشكلات أحيانا نفسية كأعراض انسحاب، تسبب لنا أعراض أخرى مثل اضطرابات في النوم، تسبب لنا مشكلات وظيفية. وهنا يدخل الجانب ما بين الشخصية والاضطراب النفسي، ونقول الشخصية والاضطراب النفسي ليسا عالمين منفصلين تماما، وهنا الموضوع يصبح أجمل نفسيا. أذكركم مستمعينا بأن بإمكانكم التواصل معي على الرقم المباشر 0115-100-100 وطرح أي سؤال يجي في بالكم أو أي تجربة أو أي استفسار.

تار مر على بالكم يخص الاضطرابات النفسية والأعراض النفسية، وبإمكانكم أيضا إرسال رسائلكم عبر الواتساب على الرقم 056-62-62-062. لسنوات طويلة مستمعينا كان الناس يتخيلون دائما أن هناك بس صندوقين، صندوق فيه أشخاص طبيعيين وصندوق فيه أشخاص مرضى دائما، لكن التصورات الحديثة

الشخصية في DSM-5 اللي هو الدليل التشخيصي والإحصاء الخامس، يتعامل مع سمات مرضية على أبعاد، وينظر أيضا إلى مستوى الخلل من وظائف الشخصية مثل الهوية والتوجيه الذاتي والتعاطف والحميمية، كما أن بعض أبعاد هذه السمات المرضية ترتبط بالأقطاب المتطرفة لسمات شخصية معروفة في النماذج الطبيعية. يعني هذا يساعدنا مستمعينا على فهم شيء مهم، قد تكون الصفة موجودة عند الإنسان السليم وقد تكون نفس الصفة موجودة عند الإنسان المصاب، لكن الاختلاف يكمن في الدرجة والمرونة والوظيفة والسياق. مثل الصوت، هذه الصفات، الصوت الخافت والصوت المرتفع كلاهما صوت، لكن الدرجات هنا المختلفة. فنحن نتعامل مع الاضطراب السمات أو الصفات مش بكونها اضطراب أو لا اضطراب، هي موجودة لكنها تختلف بمكانها بمرونتها بشدتها بحدتها. واضح إلى هنا؟ إن شاء الله أنه واضح. وصلتني رسالة من أحد مستمعين يقول: مساء الخير أستاذة سارة، مساء النور، عندي مشكلة إدمان برنامجك. لا، هذه مشكلة ما لها حل للأمانة، حقيقة برنامج ذو فائدة عظيمة وأشعر بالقلق خوفا أن يفوتني البرنامج. إذن هذه يعني عرض، هذا ليس مرض، وصدقيني صرت أؤجل كل ارتباطاتي وقت البرنامج، فهل أحتاج لعلاج؟ أنا بشكل متحيز جدا أقول لك لا، إن شاء الله أنك ما تحتاج لعلاج، إن شاء الله أنك صديقنا، وأشعر بأن البرنامج أثر فيا كثيرا وصرت أفضل وواثق وهادئ وأقبل كل المصاعب بهدوء وروية. شكرا لك مستمعنا العزيز، شكرا لك صديقنا، أسعدني هذا الكلام والله ينفع بنا، شكرا.

0: سؤال سابق لأحد مستمعينا يقول فيه مساء الخير، فنرد مساء النور. هل المكتئب يعلم أنه مريض بالاكتئاب أم أنه يرى أن العالم فقط مختلف؟ وهذا سؤال رائع حقيقة. أنا ما أقدر أجي أقول لك إيه يعلم أنه مكتئب أو لا، هذا يعود لمدى استبصار الشخص نفسه أو المضطرب نفسه، لأنه للاكتئاب درجات منخفض متوسط وشديد، لدرجة أنه حتى مثلا التدخلات الطبية والعلاجية وضحت أنه الاكتئاب من الخفيف إلى المتوسط يحتاج فقط لعلاج نفسي، والعلاج النفسي يفرق على العلاج الدوائي، أنه العلاج النفسي قائم على مدارس نفسية اللي نحن بنسميه talk therapy أو علاج بالكلام، بينما العلاج الدوائي هو العلاج اللي تتدخل فيه الأدوية سواء كانت مضادات للاكتئاب مثل أو مضادات القلق أو إلى آخره. الحقيقة أنه الاكتئاب ما أقدر أني أجي أقول لك إيه المكتئب يعرف أو ما يعرف، هذا يعود لمستوى استبصار الشخص في نفسه. أحياناً في أشخاص ما يعرفون أنهم مصابين بالاكتئاب، يعتقدون أن هذه هي الحياة، وأحياناً في أشخاص بسبب صدمة ما أو ألم ما أو حدث ما يعرف أنه هو مصاب بالاكتئاب، وأحياناً الشخص نفسه ما يعرف، اللي يلاحظ ويعرف هم الأشخاص من حوله. مستوى الاستبصار يختلف من شخص إلى شخص بناء على ظروف هذا الشخص، الأحداث السابقة للاكتئاب، بالإضافة إلى مستوى شدة وحدة الاكتئاب. فمن أحيانا من المنخفض للمتوسط قد يعي أو يستوعب أو يدرك اللي هو فيه، لكن أحيانا في الاكتئاب الشديد مثلا ما يدرك في بعض الأحيان، فهنا قد يدرك وقد لا. إحنا ما نعرف، هي يرجع للفروقات الفردية في التعامل مع هذا الاضطراب. وهذا يخلينا نطرح سؤال، هل حب النظام شكل من أشكال الوسواس القهري؟ وهذه هي أرقام التواصل بيني وبينكم.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: هذا مستمعينا يرجعنا إلى نقطة أنا ما أحب هالجملة، هذه الجملة اللي تقول كلنا مضطربين نفسيا.

0: شخصيا لكن في درجات. لا لا أنا ما أحبها، كأني أجي أقول أنه كلنا نعاني من زكام لكن بدرجات. الحقيقة ما ينفع أني أعمم على اضطراب نفسي وأجعل هذا الاضطراب كلنا مضطربين بدرجات. لا، الأصح أو الصواب أني أقول كلنا نملك صفات تتقاطع مع الاضطرابات النفسية لكنها ليست اضطرابات. كلنا نملك صفات إنسانية. على سبيل المثال، فجأة وإنت جالس قاعد ما بك ولا عليك ولا جب من الشيطان طاري، مشيت جنبك وصرخت جنب أذنك، تعرف وش بتسوي وقتها؟ بتزداد ضربات قلبك وبتخاف. هل هذا يعني انك مضطرب نفسيا وتخاف وتهلع وتدخل في نوبات؟ لا لا، صار عندك حدث، بالتالي صارت عندك استجابة لهذا الحدث. كوننا نستدعي هذه المشاعر الإنسانية والأحداث الإنسانية، هذا يعني إن نحن بني آدمين. متى نبدأ نخاف؟ نبدأ نخاف لما ما نشعر، لما ما نعطي ردود أفعال، هنا نبدأ نخاف. وأنا أرى أنه شكل من أشكال الوصمة للإضطرابات النفسية هي أننا نصف كل الأشخاص بأنهم للأسف مضطربين أو غير مضطربين، وكأني أصنف الناس يا سوي أو غير سوي. للأسف هذه وصمة غير مقبولة. سألت قبل قليل أنه هل حب النظام شكل من أشكال الوسواس القهري؟ لما يجيك شخص يقول لك أنا أحب أن كتبي تكون مرتبة حسب الحجم، وأضايق إذا تغير مكان شيء في مكتبي، إذن أنا OCD عندي وسواس قهري. ترى ليس بالضرورة مستمعينا، حب النظام والدقة والكمال قد يكون من السمات. نحن فرقنا ما بين السمة وما بين العرض وما بين الاضطراب. أما اضطراب الوسواس القهري فهو شيء أكثر تحديدا وتعقيدا، يتضمن وساوس وأفعال قهرية وفق معايير تشخيصية موجودة بالICD-11 وموجودة بالدليل التشخيصي والإحصائي الخامس. وقد تستهلك هذه الأعراض وقت أو تسبب ضيق أو تعطل الأداء. بل هناك مستمعين خطأ شائع أن الناس يخلطون بين الوسواس القهري وبين اضطراب الشخصية الوسواسية، وهم تشخيصين تراهم مختلفين. لذلك عبارة أنا أحب الترتيب إذا عندي وسواس هي قفزة تشخيصية كبيرة جدا وظالمة للاضطراب وظالمة لك أنت شخصيا لو صنفت نفسك فيها. وهذا ينقلنا إلى سؤال آخر، هل تقلب المزاج هو ثنائي القطب؟ يجيك شخص يقول لك أنا الصبح كنت مبسوط وبالليل نفسيتي ماش مو بأزين شيء، أحس أني بايبولر، أحس أني أنا ماني بانا، أحس أني أنا عندي ثنائي القطب. هنا نقول أن اضطراب ثنائي القطب لا يعني ببساطة أنه مزاج الإنسان يتغير خلال اليوم. التشخيص يتعلق بنوبات محددة بمعايير تتضمن تغيرات في المزاج والطاقة والنشاط وأعراض أخرى ذات مدة وشدة معينة. بينما ترى تغير مزاجك خلال اليوم يمكن أن يحدث لأسباب عدة، مثل قلة نومك، ضغطك، العلاقات، الهرمونات، الجوع، الأحداث اليومية، الإجهاد، أو ببساطة الاستجابة الطبيعية للحياة. يعني مرة أخرى نقول تشابه كلمة واحدة لا يعني تشابه الحالة. لما أنت تتقاطع أعراضك اليومية الطبيعية مع تصنيف أنت وجدته أو أنت شفته، هذه مصيبة للأسف أنك تصنف نفسك بشكل عام. وهذا يخلينا نسأل سؤال بشكل مباشر، وماذا عن النرجسية؟ لما يجيك شخص يقول لك أنا واثق بنفسي وأحب المديح وأرغب دائما بالنجاح، هل يعني بالضرورة أنه نرجسي؟ لعلي أذكركم بأرقام التواصل.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: الثقة بالنفس ليست اضطراب شخصية نرجسية. حب المديح ليس اضطراب شخصية نرجسية. الرغبة في النجاح ليست اضطراب شخصية نرجسية. حتى وجود بعض السمات النرجسية

يساوي بالضرورة اضطراب الشخصية النرجسية. وهنا مستمعينا نحتاج إلى التمييز ما بين السمة وما بين التنظيم المرضي للشخصية. ولهذا في تقييم لاضطرابات الشخصية تحديدا لا يكفي أننا نقول وجدت 5 صفات عندي، بل ننظر إلى الشخصية ووظيفتها وعلاقاتها ومرونتها ونمطها الممتد، ما ننظر فقط للسمات اللي موجودة عندك. يعني هل يعقل أن كل أحد يحب نفسه على هذه الأرض هو نرجسي؟ كل أحد يلاقي نفسه واثق هو نرجسي؟ كل أحد يحب المديح هو نرجسي؟ الحقيقة أن سهولة الوصول إلى هذه التصنيفات للأسف يخلينا نعطيها صبغة حلوة أني أقولها للناس، أنت نرجسي، أنت موسوس، أنت whatever. ليش؟ لأن هذه أحيانا يعطينا كذا أمام نفسنا انتصارات، وللأسف هذا الشيء أنا أيضا أعده شكل من أشكال الوصمة. وهذا ينقلنا إلى جزئية أنا أعشقها، اللي هي ليش لما نقرأ الأعراض نشعر أن لدينا المرض؟ وهنا ندخل في أمتع جزء في هذه الحلقة. تخيلوا مقطع بعنوان 7 علامات خفية تدل أنك مصاب باضطراب الاكتئاب. هل تتوقعون الناس راح تتركها؟ لا، الناس ما راح تكون مهتمة أنها تسمع 7 علامات الخفية. وأحيانا راح تقرأ هذه الأشياء وتسقطها على نفسها. يعني قد تقرأ أحيانا أو تشوف أو تسمع أني أجي أقول لك تتعب بعد الاجتماعات الاجتماعية، تفكر كثيرا قبل النوم، تكره الانتقاد، تؤجل بعض الأعمال، تتعلق ببعض الأشخاص، تشعر أحيانا أنك غير مفهوم، فتوقف كذا وتطالع وتقول كلها فيني. المشكلة وين؟ إن الكثير من الأعراض النفسية ما هي غريبة عن التجربة البشرية. الاختلاف السريري غالباً يكون موجود في النمط والشدة والاستمرارية والسياق والخلل وأشياء أخرى كثيرة، وهي أشياء لا تظهر في مقطع مدته 30 ثانية ولا تظهر في بث على إحدى المنصات الموجودة مدة البث هذا 40 ساعة على سبيل المثال. في بعض الأحيان أشخاص يقعدون في البثوث أو في اللايفات أو أيا كان مسماها لمدة 48 ساعة متواصلة، ما تظهر هذه السمات فيها. هذه الأشياء للأسف هي شكل من أشكال جذب الانتباه والبحث عن المشاهدات.

وهنا نفسر ليش نسقط هذه الأعراض فينا. الدماغ دائما يبحث عن الأدلة. إذا خطر لك أن أقول لك مثلا ترى ممكن يكون عندك ADHD وأعطيك اللي هو تشتت الانتباه وفرط الحركة، أجي أقول لك هذه الأعراض الخمسة موجودة في مرضى ADHD. تعرفوا شو وقتها بتسوي؟ تبدأ بملاحظة كل مرة تشتت فيها وكل مرة نسيت فيها مفتاحك، فتقول وقتها أنا قلت لكم أني أنا أنسى، كم مرة فتحت كتاب وتركت الصفحة، فتقف تقول إيه والله أنها واضحة. تسأل نفسك كم مرة أنا قاطعت شخص وهو يتكلم، فتقول إيه والله أكيد أنه عندي. لكن ماذا عن المرات اللي أنت كنت جالس ومركز فيها، وعن النوم اللي قدرت أنك تنامه، وعن الضغط اللي قدرت أنك تعمله كنترول، ماذا عن القلق، ماذا عن طبيعة المهمة؟ هنا يمكن أن يعمل الانحياز التأكيدي على فكرة أنه نحن نلاحظ المعلومات المتوافقة مع الفرضية الموجودة أصلا في أذهاننا، فيتحول السؤال من هل أنا عندي هذا الاضطراب فعلا إلى خليني أبحث عن الأدلة اللي تثبت أن لدي هذا الاضطراب، وهما طريقتان مختلفتان تماما في التفكير. تعرفون الوضع يشبه إيش؟ يشبه بعض الأشخاص المنجمين أو الأشخاص اللي يعملون على نطاق التنجيم. فلما أجي أقول هذه رسالة للسيدات اللي شعورهم سودة، أنا أعرف أن أنت شعرك أسود وعيونك مثلا بنية وبشرتك حمطية مثلا، وأعرف أنك تقرين هذا الكلام الآن الساعة 2، هذه رسالة لك، فأعطي رسالة من الهواء، أكتب لها أنه بكرة حيجيك رزق أو whatever، أنا قاعدة أنجم الآن. الحقيقة قد يقرأها 30,000 شخص، منهم 10,000 تندرج عليهم هذه الصفات، إنه شعرها أسود وعيونها غامقة وبشرتها حمطية. 20,000 هذول ما يلزموني الآن في هذه التويتة، حكتب لهم تويتة ثانية إن شاء الله إنهم يلاقون نفسها فيهم. فهذا هو اسمه الانحياز التأكيدي، إني أشعر إنه هذا قاعد يؤكد فرضية عندي.

من العشرة آلاف هذول ممكن سبعة آلاف منهم ما يصدقون الكلام اللي أنا كاتبته، بس في ثلاثة آلاف صدقوا. فهذه هي النقطة في الأشياء التشخيصية الموضوعة، أني أنا قد أضع بشكل عام سمات عامة كذا، عشرة سمات عامة قد يشوفها ألف شخص، ميتين شخص منهم يقتنعون أن هذه السمات فيهم، 100 شخص منهم يؤكدون هذه السمات فيهم، 50 شخص يجاوبوني انه فعلا هذه السمات فيني، 30 شخص راح ابدا اتاجر فيهم. ليش؟ لانه انا قدرت اني ابيع الوهم على 1000، اقتنع منهم 200، لكن قدرت اني اتاجر بالاخير على هذول ال20 او ال50.

0: وهنا مستمعينا تدخل المراقبة الذاتية المفرطة. بمجرد أن يتعلم الإنسان عرض جديد يصبح أكثر انتباها له. قرأ عن خفقان القلب في القلق في اليوم التالي، شو يقول؟ يقول أنا قلبي سريع شوي، بعدين يبدأ بالمراقبة، هل هو سريع الآن؟ طيب الآن؟ هل نفسي طبيعي؟ هل يدي ترتجف؟ كلما راقب الإحساس أصبح أكثر حضور في الوعي، وهذا قد يزيد فعلا القلق، فيزيد الخفقان فعلا، فيقول شفتم أنا كنت صح، أنا فيني قلق. فندخل في دائرة القلق، اللي يكون عندنا معلومة نراقب هذه المعلومة، نقلق يصير عندنا إحساس أقوى، نفسر هذا التفسير تفسير مرضي، بعدين نراقب أكثر وما نطلع من هذه الدوامة. لذا فإن الإحساس حتى ولو كان حقيقي، السبب الأساسي له أو تفسيره قد ما يكون حقيقي. أنا خليت تركيزي أو المراقبة الذاتية المفرطة لهذا الشعور، خليته هو اللي يتحكم فيني. ويا ما تصير كثير أشخاص، نتكلم عن أبسط حاجة، لو تكلمت لكم الآن وصفت لكم تكرمون جميعا الجمل وش يسوي في الشعر، أبسط شيء اثنين ثلاثة راح يحكون فروة رأسهم. نفس الفكرة هذه تتشابه مع الاضطرابات النفسية، إحنا نسقط الأعراض أحيانا علينا دون ما نشعر. فلما أجي أقول إن الاضطراب الفلاني يتسبب بكذا، نحن راح نراقب ذاتنا بشكل مفرط، بعدين نتحيز بشكل تأكيدي، وهذا يخلينا نطرح سؤال: هل يمكن للإنسان أن يتبنى أعراض التشخيص؟ أذكركم مستمعينا أن بإمكانكم التواصل معي على الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: نحن طرحنا سؤال إنه هل يمكن للإنسان أن يتبنى أعراض التشخيص؟ هنا نحتاج دقة علمية، إنه هل نسأل إذا قرأت عن اضطراب نفسي كثير ستصاب به؟ هذا تبسيط قد يكون غير علمي، لأنه في أدلة تكلمت عن طريقة عرض الاضطرابات، عن التماهي مع الشخص اللي يعرض التجربة، والتوقعات والهوية التشخيصية. إيش رأيكم مستمعينا أننا نتساءل ونطرح هذه الأسئلة ونرجع في الزمن ل2023 مع بعض؟ يلا بينا.
2: بالأدلة والبراهين،
3: في عام 2023 نشرت الباحثات فرح حسن وميليسيا فوستر وهيوني تشاو دراسة في مجلة التواصل الصحي، طرحنا فيها سؤالا مهما: هل يمكن للطريقة التي نتحدث بها عن اضطرابات القلق في وسائل التواصل الاجتماعي أن تؤثر على نظرة الإنسان إلى قلقه الشخصي؟ وفي تجربتين وجد الباحثون أن الأشخاص الذين شاهدوا منشورات تعمل على تطبيع اضطرابات القلق، أي تقديمها بوصفها تجربة شائعة ومألوفة، كانوا أكثر ميلا إلى تصنيف قلقهم الشخصي على أنه اضطراب نفسي مقارنة بمن شاهدوا محتوى لا يقدمه بهذه الطريقة. والمثير أن هذا التأثير ارتبط بمدى تماهي المشاهد مع الشخص الموجود في المنشور وإعجابه به، أي كلما شعر الإنسان بأن صاحب المحتوى يشبهه أو تجربته قريبة من تجربته، زاد احتمال أن ينظر إلى خبرته النفسية من خلال الإطار التشخيصي.

0: نفسه. وفي عام 2025 جاءت دراسة استطلاعية أولية أخرى شملت 57 شابا وشابة كانوا على وشك بدء العلاج في برنامج متخصص في اضطرابات المزاج والقلق. وجد الباحثون أن معظم المشاركين كانوا يعتقدون أن لديهم تشخيصات نفسية لم يسبق أن منحهم إياها مختص. ومن بين هؤلاء أفاد معظمهم بأن وسائل التواصل الاجتماعي أسهمت في تكوين هذا الاعتقاد. لكن هذه النتائج لا تعني أن مشاهدة المحتوى النفسي تنشئ اضطرابا نفسيا لدى الإنسان، ولا تثبت أن وسائل التواصل هي التي تسببت بهذه الاضطرابات. ما تشير إليه بصورة أدق هو أن المحتوى الذي نستهلكه قد يؤثر في الطريقة التي نفسر بها مشاعرنا ونصنف بها تجاربنا النفسية ونفهم بها الأعراض التي نلاحظها على أنفسنا. وهنا المفارقة، قد تكون المعلومة النفسية بداية لفهم الذات وطلب المساعدة، لكنها قد تتحول إلى عدسة ضيقة إذا أصبح التشابه مع بعض الأعراض يقينا بالتشخيص، ثم تحول التشخيص نفسه إلى جزء من هوية الإنسان.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
2: طيب، ماذا تعني لنا هذه الدراسات بشكل مبسط؟ هي ما تقول لنا أن الإنسان إذا شاهد مقطع عن اضطراب نفسي رح يصاب بهذا الاضطراب، ولا تقول أن كل شخص يشك في وجود اضطراب لديه فهو يتوهم. الفكرة ترى أدق من كذا. الحقيقة أنه تخيلوا أنه شخص طبيعي يعاني أحياناً من تشتت، ثم يبدأ بمشاهدة محتوى كثير عن اضطراب تشتت الانتباه، فجأة يصبح أكثر انتباهاً لكل مرة يتشتت فيها، وكل مرة نسى موعد، يلاحظ كم مرة ترك فيها مهمة قبل ما ينهيها، ويلاحظ كم مرة مل من اجتماع طويل. المشكلة أنه هذه التصرفات مستمعينا قد تحدث لأسباب كثيرة، وقد تحدث أصلاً لدى الأشخاص اللي ما يعانون من أي اضطراب، لكن لما يصبح في ذهن الإنسان تفسير جاهز ومقولب يبدأ يجمع المواقف اللي تؤيده ويغفل عن المواقف اللي ما تؤيده. وهذا يفسر لنا أهمية التماهي اللي ظهر في الدراسة الأولى، إنه لما أشاهد شخص على وسائل التواصل الاجتماعي يشبهني في عمره أو شخصيته أو ظروفه، بعدين يقول أنا كنت أعمل كذا وكذا واكتشفت إنه عندي اضطراب نفسي، قد أشعر بشكل لا شعوري إن قصته تفسر قصتي أنا كمان. لكن هنا توجد قفزة لازم ننتبه لها مستمعينا. تشابه التجربة لا يعني بالضرورة تشابه التشخيص، لأنه شخصان قد يعانيان المشكلة نفسها ظاهريا لأسباب مختلفة تماما. شخص ما يركز بسبب القلق، وآخر ما يركز بسبب قلة النوم، وثالث بسبب ضغط نفسي شديد، ورابع قد يكون لديه فعلا اضطراب يحتاج إلى تقييم. فنحن كذا كذا ما احنا بنفس الأشخاص، لذا مشاكلنا تختلف. طيب، وهذه نقطة مهمة مرة ونضع تحتها ألف خط. إحنا في الحديث عن الجوانب النفسية نحن ما نتكلم فقط عن الاضطرابات أو التوجه للعلاج النفسي أو الإرشاد النفسي أو أيا كان ما تسمونه. إحنا ما نتكلم فقط عن الاضطرابات، إحنا أحيانا نحتاج إلى شخص آخر ما يحمل لنا مشاعر شخصية، ما يحمل لنا شعور عائلي أو شعور من باب أن نحن أصدقاء أو من باب أن نحن زملاء أو أيا كان. نحتاج لأحد طرف ثالث نشرح له كلامنا ويكون واعي بالكلام اللي نحن قاعدين نقوله. وهذه نقطة مهمة مستمعينا، لعلي في حلقة اليوم أقول لكم إياها. توجهنا للأشخاص اللي نثق فيهم مهم مرة. في مشكلات في أصدقاء راح يحلونكم هي، وفي مشكلات أقاربكم رح يحلونها، وفي مشكلات شركائكم رح يحلونها، وفي مشكلات رح يحل لك إياها مختص نفسي، وفي مشكلات رح يحلها مرشد أسري أو معالج أسري وزواجي. الحقيقة أنه في الآونة الأخيرة صارت كلمة مستشار متواجدة بشدة وكثافة. ما في شيء بالعلاج النفسي اسمه مستشار،

في تصنيف اسمه استشاري، هذا تصنيف أو رتبة مهنية يصل لها الشخص مثلا عندنا في السعودية بهيئة التخصصات الصحية، يصير استشاري بعد ما يحصل على شهادة معينة وسنوات خبرة معينة. مستشار، لا يوجد مستشار نفسي. فلما يجيك أحد يجي يقولك أنا مستشار نفسي أو أنا مستشار أسري، هو مستشار حق نفسه، يعني يستشير نفسه ويجاوب عن نفسه. ومستشار أسري تسأله أنت إيش خبرتك، يقول والله أنا تزوجت. ما شاء الله خبرتك في الدنيا، يعني أنت تزوجت، الله يعني يخلي لك خبرتك السعيدة هذه. الحقيقة أنه العلاج النفسي والعلاج الأسري والعلاج الزواجي والاجتماعي هو عبارة عن علم وفن، لذا احرصوا كل الحرص على أنكم تروحون تقولون كلامكم لمين، مشكلاتكم لمين، وحياتكم لمين. لأنه بعض الأحيان يتقولب الإنسان على تشخيص من شخص يعتقد أنه مختص، فيوضع هذا الإنسان في هذا القالب للأبد، لأنه خلاص أنت وصمتني أني أنا مصاب بالعلة الفلانية، فرح أكمل بعلتي هذه للأسف. وهذا يخلينا نطرح سؤال أصلاً، ليش نحب التشخيص؟ لأنه التشخيص أحياناً مستمعينا يريح الإنسان. تخيل شخص يعاني من سنوات، يتشتت، يتأخر، يشعر بأنه مختلف، يعاني في العلاقات، ثم يقرأ وصف ويشعر أخيراً أحد وصفني. هذه اللحظة ترى مريحة نفسياً، لأن الغموض مؤلم. لما نفسر فنحن نمنح الموضوع، أو لما نشخص فنحن نمنح الموضوع اسم، ونمنح الموضوع تفسير ولغة ومجتمع يشبهه، وشعور بأن التجربة مفهومة. لذلك أحياناً التشخيص الذاتي مش دائماً يكون لجذب الانتباه كما يصوره البعض، لا، هو أحيانا يكون بحثا عن قالب على الأقل يريحني. لأن في دراسة ترى نوعية حديثة حللت نقاشات حول التشخيص الذاتي، والمفهوم بالتشخيص الذاتي أني أنا أقرأ أعراض فأقوم أشخص نفسي بهذا الاضطراب. وجدت هذه الدراسة ضمن الموضوعات اللي ظهرت أنه التشخيص الذاتي يستخدم كطريق إلى فهم الذات لما تكون خدمات الصحة النفسية صعبة الوصول. وفي الوقت نفسه ظهر بين المشاركين تخوف من أن يصبح التشخيص الذاتي محققا لذاته. هو شخص نفسه في أنه عنده قلق، أنه عنده اكتئاب، بأنه عنده الاضطراب الفلاني، فصار عندهم بعدين خوف من هذا التشخيص. والأخير من نطاق هذا كله أنه في وجهة نظر ظهرت في النقاشات اللي حللها الباحثين نفسهم في هذه الدراسة، وليست إثبات تجريبي بأن التشخيص الذاتي يسبب الاضطرابات. وهنا نفرق بشكل مهم وعلمي أنه أحياناً التشخيص الذاتي مش هو اللي بيسبب الاضطرابات النفسية، هو فقط بيعطيها مسمى من باب الارتياح. وهذا ينقلنا للمفهوم الأخير في حلقتنا لليوم. وجدت نفسك في الأعراض، هذا ليس دليل كافي. لنفترض أنك قرأت أعراض اضطراب ووجدت 7 منها لديك، هل يعني ذلك أنك مصاب فيها؟ لا مستمعنا العزيز، ما هي بالضرورة. التشخيص لا يسأل فقط إيش الأعراض الموجودة، بل يسألك متى بدأت، كم تستمر، إيش شدتها، هل تظهر في موقف واحد أو لمواقف متعددة، هل تسبب لك خلل حقيقي، هل تفسر باضطراب آخر، هل توجد عوامل جسدية أو دوائية أو نوم أو مواد أو حتى ظروف حياتية تفسر هذه المشكلات، هل توجد أعراض أخرى مطلوبة للتشخيص، وهل الصورة الكاملة متوافقة أصلا مع الاضطراب. وهنا تظهر قيمة المقابلة الإكلينيكية. أنا ما أقدر أشخصك عبر الأثير، ما أقدر أشخصك من بث موجود في إحدى المنصات، ولا كلام تكتب لي على هوا. هنا تظهر أهمية المقابلة الإكلينيكية، لأنها تعطيك تصور أكبر عن الشخص بقصته، بحالته الاجتماعية، بقصصه، بكل حاجة تخصه. وهذا هو المهم، نكرر المرة الألف، تداخل الأعراض مع الاضطرابات النفسية لا يعني أنك مضطرب نفسيا. في الختام نقدر نقول مستمعينا الأعزاء أنه ربما أهم شيء نخرج به اليوم هو أن الإنسان أعقد من قائمة أعراض. قد تكون منظم دون أن تكون موسوس، وتكون متقلب مزاج دون ما تكون ثنائي قطب، قد تحب الوحدة دون ما تكون مكتئب، وقد تكون حساس دون ما يكون لديك اضطراب في الشخصية. لا، هذه سمة موجودة فيك. وقد تتشتت دون

0: أن يكون لديك أي مشكلة أو اضطراب في فرط الحركة وتشتت الانتباه، وفي المقابل قد تبدأ ملاحظاتك لمشكلة حقيقية من مقطع أو مقال قرأته، ويكون ذلك أول طريق للعلاج. إذن قضيتنا هنا مو أنك تتوقف عن القراءة في علم النفس، بل لازم نتعلم كيف نقرأ في الاضطرابات النفسية وفي علم النفس. أننا نقول هذا الوصف جعلني أفكر في نفسي أكثر من نقول هذا الوصف أثبت تشخيصي. ولازم مستمعين الأعزاء أن نتذكر أنه التشخيص النفسي ما هو اسم نعلقه على الإنسان، بل هو أداة سريرية تساعدنا نحن يا المختصين على فهم النمط من المعاناة واختيار التدخل المناسب. لأن السؤال الأكثر فائدة مو أننا نسأل ما الاضطراب الذي لديك، السؤال الأكثر فائدة أننا نسأل ما الذي تعاني منه ولماذا وإلى أي درجة يؤثر فيك وما الذي يمكن أن يساعدك. وهنا نعيد علم النفس إلى وظيفته الأساسية اللي هو يساعد الإنسان على فهم نفسه، لا أن يجعله يخاف من كل جزء طبيعي فيه. دمتم بصحة نفسية واستقرار نفسي، إلى اللقاء.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي. العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
2: حماس تقول بشكل واضح أنها غير صادمة.
3: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
2: كانت مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل أخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
3: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
4: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
3: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
5: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
3: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
1: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
6: أين أتيت بهذه المعلومة؟
1: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
7: يعني توجه صحيح عندي.
1: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة 1:00 ظهراً لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
8: أهلا بالخليج في عروس البحر الأحمر.
3: خليجي 27. من المنامة بدأت الحكاية، وفي جدة تستكمل فصول المجد، تتسابق المنتخبات.
9: يا للضغوط، يا للتاريخ، يا للقطة،
3: وتشتعل المدرجات. أعلام متعددة وقلب خليجي واحد. وفي عروس البحر الأحمر الكأس ينتظر من يكتب اسمه في التاريخ. ملعب 27 يأتيكم يوميا عند 11:00 مساء على العربية FM.
10: في هذا العالم التطورات لا تحدث فرادى، بل تتشابك بسرعة الضوء.
11: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
10: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث

0: وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
1: العربية FM، أخبار على مدار الساعة.

أهلا بكم مشاهدي العربية إلى هذا الموجز لآخر وأهم الأنباء. أفادت وكالة إسنا الإيرانية بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي سيلتقي الوسطاء المشاركين في المفاوضات مع أمريكا اليوم في نيويورك. وأوضحت الوكالة الإيرانية بأن عراقشي سيبحث مع الوسطاء أحدث المقترحات ووجهات النظر المتعلقة بالوضع الراهن، كما وأشارت إلى أن الاجتماع لن يشهد حضور أي ممثل عن الجانب الأمريكي. وقبل ساعات كانت وكالة إرنا الإيرانية قد قالت أن عراقشي لن يشارك في أي مفاوضات، فيما نقل رويترز عن مسؤول مطلع قوله إن المحادثات الجديدة يتوقع أن تركز على نسخة معدلة من مقترح الأيام السبعة الذي قدمته إيران في وقت سابق. استقبل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان في مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن. قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بأن تحركات الحوثيين ضاعفت المخاطر على طرق الملاحة الحيوية، مؤكدة التعاون مع التحالف البحري بقيادة السعودية لتجنب ازدواجية الأدوار. وأضافت كالاس بأن عملية سبايدس تسهم في إبقاء باب المندب مفتوحا، مشيرة إلى حاجة سبايدس لفرقاطات ودعم جوي وقطع بحرية قادرة على مرافقة السفن. أظهرت مقاطع مصورة مغادرة قوافل عسكرية أمريكية لإقليم كردستان العراق، وذلك في إطار التفاهم بين الحكومة الاتحادية والولايات المتحدة والتحالف الدولي على إتمام الانسحاب من العراق بحلول نهاية الشهر الحالي. من جانبها قالت وزارة البشمركة في حكومة إقليم كردستان بأن الانسحاب يأتي في مرحلة حساسة تشهد استمرار حالة عدم الاستقرار الأمني في العراق والمنطقة ودون توفير منظومة دفاع جوي في الإقليم، مشيرة إلى أن التطورات الحالية تتطلب مزيدا من اليقظة واتخاذ قرارات سياسية وأمنية مدروسة. دعا رئيس الحكومة البريطانية لاجتماع طارئ على خلفية مخطط مهاجمة قاعدة فيرفورد. يأتي ذلك فيما قررت شرطة الإرهاب البريطانية إطلاق سراح المعتقلين بكفالة، مشيرة إلى مواصلة التحقيق في القضية. هذا وكانت الشرطة قد كشفت بأن جنسية المشتبه بهم هم بريطانيون وفي العشرين من عمرهم. ختام الموجز، أعود وألقاكم في العالم ليلة إلى اللقاء.

0: دولة تملك قرابة 50 مليار برميل من الاحتياطي النفطي، تصدر النفط خاماً وتستورد 70% من وقودها بالعملة الصعبة. في ليبيا تحول النفط من شريان الاقتصاد إلى ساحة صراع.
1: أول مشكلة بدأت طبعاً مع بيع حصة شركة هيس لشركة توتال الفرنسية وكونوكو فيليبس الأمريكية.
0: هل كشفت شيئاً كان مستوراً لسنوات من بعد ثورة فبراير 2011؟
1: أنا لا أتجنى على أحد. تقارير ديوان المحاسبة وتقارير هيئة الرقابة الدولية وتقارير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن، هذا فريق مستقل خارج ليبيا.
0: لماذا لا يتم إنتاج الوقود داخل ليبيا؟
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري السبت 10:30 على شاشة العربية.

من الولايات المتحدة الأمريكية استثناء لوقف الحظر على رحلات الطيران الإيراني مع البدء فعليا في تنفيذ قرار الحظر الأمريكي منذ فجر الجمعة الماضية 25 من سبتمبر. ضغوط كبيرة توجهها حكومة علي زيدي سواء من جهة إيران أو من جهة أمريكا، لأن الصراع الأمريكي الإيراني يضع بكل وضوح حكومة علي زيدي أمام تحديات كبيرة، من جهة إدارة العلاقة بين واشنطن وطهران. وهنا نطرح السؤال، هل مسك العصا من الوسط يمكن أن يكون حل؟ والشيء الثاني أو التحدي الثاني هو ضبط التصعيد تجاه دول الجوار والمعنية هنا بدول الجوار تحديدا المملكة العربية السعودية. في أحدث الأنباء المتصلة بقرار الحظر الأمريكي، كشف سفير العراق في إيران أن مطار النجف سيفتح أبوابه أمام الطائرات الإيرانية خلال 24 ساعة. رويترز أيضا نقلت عن مصدر قوله أن أمريكا تدرس إعفاء الرحلات الجوية من إيران إلى النجف بالعراق من العقوبات. وهنا الحقيقة تطرح مجموعة كبيرة من الأسئلة، لأن الموضوع لا يتعلق فقط بمطار النجف، لا يتعلق بباقي المطارات داخل العراق، ولا يتعلق حتى بطلب العراق هذا الاستثناء. هذا الاستثناء يشير إلى عقدة حقيقية تعيشها الحكومة العراقية في الداخل بين طرفين، الطرف الأمريكي من جهة والطرف الإيراني من جهة أخرى. لا بل نضيف لهذه العقدة عقدة أخرى، وهي إلزام الحكومة العراقية، أو على الأقل هي ملتزمة بأن تحافظ على الهدوء فيما يتعلق بأمن وسلامة دول الجوار. أيهما أصعب على الحكومة العراقية، وكيف تتعامل حكومة علي الزيدي مع كل هذه الضغوط، خاصة وأن علي الزيدي شخصيا اليوم ينتقد بشكل كبير من بعض الأطراف في الداخل العراقي؟ كيف يدير هذه العقد الشديدة الحساسية؟ نحاول أن نفكك هذا الموضوع مع ضيوفنا الأفاضل. نحييكم إلى ساعة حوار.

نناقش مشاهدينا هذا الموضوع مع ضيوفنا الأفاضل الدكتور حسن المومني مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، الأستاذ مسعود الفك المختص في شؤون إيران وأسيا الوسطى في شبكة العربية، الدكتور حسن الشمري رئيس مركز التفكير السياسي، والدكتور عبد العزيز بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث. ضيوفي الأفاضل أهلا وسهلا بكم، واسمحوا لي أن نبدأ من النقطة التي اخترناها للبدء بطرح هذا الموضوع، وهو مطالبة الحكومة العراقية باستثناء فيما يتعلق بمطاراتها. نحن مبدئيا نتحدث عن 4 مطارات مشاهدينا معنية بالحظر الأمريكي. سنتابع على الخريطة هذه المطارات: مطار بغداد الدولي، مطار النجف الدولي، مطار إربيل الدولي، ومطار السليمانية الدولي. طبعا مطار بغداد والنجف بحسب تقارير عن عدد الرحلات من وإلى إيران تعتبر أكثر المطارات ربطا مع المطارات الإيرانية، الأول كما يقول مراقبون وكذلك حتى مختصون في هذا المجال لأسباب سياسية، وثاني لأسباب متصلة بالجوانب الدينية. تسريبات إعلامية تشير إلى سعي السلطات العراقية لاستثناء مطار النجف على الأقل، ومنذ قليل كما أكدنا السفير العراقي في إيران أكد بأن مطار النجف سيفتح أبوابه ل24 ساعة. الموقف الرسمي العراقي، وهذا موقف سننطلق به لفهم المواقف والتحديات كذلك الخاصة بهذه الحكومة العراقية، بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء يقول بأن الحكومة العراقية، وسنتابع هذا هو البيان بالضبط، الحكومة العراقية تجري حوارا مباشرا مع الجانب الأمريكي لاستثناء بعض

0: المطارات العراقية من هذه الإجراءات بما يسمح باستئناف الرحلات الجوية لدواعي إنسانية تتعلق بالعلاج والدراسة والزيارات الدينية ومصالح المدنيين. مصدر حكومي عراقي كشف للعربية أن الحكومة تسعى من خلال المباحثات التي يجريها وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين حاليا في واشنطن إلى السماح بهبوط الطائرات الإيرانية في مطار النجف حصرا. يذكر أنه منذ أكثر من 5 أشهر توقفت الخطوط الجوية العراقية عن تسيير رحلاتها إلى المطارات الإيرانية على خلفية الأوضاع الأمنية والحرب. قد يكون هذا التحدي كبير، تحدي الحكومة العراقية بين طرفي الحرب، أمريكا من جهة وإيران من جهة، ولكن هذه المعادلة لا تكتمل دون طرف ثالث وهي دول الخليج، دول المنطقة. وهنا دكتور عبد العزيز يطرح السؤال، أيهما أصعب تعتقد على الحكومة العراقية، على شخص علي الزيدي بالتحديد، أن يعادل بين طرفي الحرب أو أن يضمن علاقة هادئة مع دول الجوار، أن يضمن ما التزمت به الحكومة العراقية من سلام وأمن يتعلق بدول الجوار على الأقل المرتبط بالاستهدافات التي تنطلق من الداخل العراقي؟
1: أولا مساء الخير لك ولضيوفك ولمشاهدين العربية في كل مكان، وشكرا للاستضافة. الحقيقة المعادلة صعبة جدا، وهو في موقف لا يحسد عليه إذا حاول أن يرضي الجماعات المسلحة في الداخل والتي تحاول أن تفرض نوع من إرادتها ونوع من أجندتها التي تمليها عليها إيران، فهذه مشكلة. وإذا حاول أن يقبل بالقرار الولايات المتحدة الأمريكية والتي هي دولة مهمة بالنسبة له ولها دور كبير، فهذه أيضا مشكلة أكبر. بالمقابل هو يريد أن يحافظ على علاقة متميزة مع دول الخليج، لا سيما أن دول الخليج ترى فيه شخصية جادة تحاول أن تنقل العراق من مرحلة سيطرة ميليشيات إلى مرحلة سيطرة حكومة ودولة تكون موجودة. ولذلك نحن نرحب بكل الخطوات الأساسية فيما يتعلق بنزع السلاح ومحاربة الجماعات الإرهابية التي قامت بتفجير خط الأنابيب شرق غرب وانطلقت من العراق، حتى يستطيع أن يسيطر على هذه الجماعات التي هي ترى أن لها مصلحة، وارتباطها ارتباط جذري وكلي بإيران ليست العملية سهلة، والأمر يتطلب منه حزم وإرادة ودعم دولي ودعم إقليمي حقيقة أيضا حتى يستطيع أن يحقق هذا الهدف. لكن هل هو قادر أن يحققه في وقت قصير؟ هل هذا الموضوع يحتاج إلى وقت؟ احنا كنا نتمنى أن ينفذ ما وعدت به الحكومة العراقية في الأول بأن نزع السلاح يتم بنهاية سبتمبر 2026، وإذا بالمدة تمدد، وإذا بالطرح الآن 3 أشهر هدنة وستة أشهر تفاوضية، إلى أي مدى حنوصل وكيف حيصنف بعد ذلك من يحمل السلاح وطبيعتها؟
0: كنا نتحدث عن حصر، أصبحنا نتحدث عن تنظيم هذا السلاح.
1: نعم، ولكن احنا المفروض المطالبة هي بنزع وليس حصر وليس تنظيم، لأنه الحصر والتنظيم لها معانيها التي يمكن أن تؤول. فهو أمام يعني للأمانة لا يحسد على موقفه، هو بحاجة إلى كل الدعم الذي يمكن أن يحظى به من دول الجوار حتى تساعده، من الولايات المتحدة الأمريكية والجميع. من يفسر أن الوجود الأمريكي كان احتلال، هذا التفسير خاطئ. الولايات المتحدة توحدت بناء على اتفاقيات موقعة فيما بينها وبين الحكومة العراقية ضمن مدة زمنية. وعلى فكرة الآن أنت تلاحظي أنه في توجه أمريكي لتقليص تواجدهم العسكري إلى أقصى ما يمكن. يعني اليوم 4 قواعد عسكرية تقريبا في شمال العراق انتهت، اليوم قاعدة البحرين البحرية أصبحت تقريبا خاوية أو خالية، هنالك اتجاه لخفض كل التواجد العسكري الأمريكي في المنطقة. فنحن لا نتحدث عن احتلال، تواجد كان موجود باتفاقيات نظمت هذه العلاقة. الولايات المتحدة رأت أنها انتهت، ولكن هي أيضا ملزمة بأن تدعم حكومة الزايدي إلى أقصى درجة حتى تستطيع أن تفرض سيطرتها وهيمنتها الحقيقية وتحجم دور الميليشيات الإرهابية التي تعتدي على دول الجوار سواء بالصواريخ بكذا. وأنا أستغرب حينما يريدون إعلان يوم السيادة اللي هم تحدثوا عنه سيادة، ولكن أنت تقوم
0: بالسيادة مع خروج القوات الأمريكية، يعتبرون بأنه سيتسترجع السيادة العراقية.
1: ولكن السيادة الحقيقية يفترض أن تكون في سبتمبر 2027 حينما يتم نزع السلاح وتفرض الدولة سيطرتها، وليس بخروج طرف كان متواجد بموجب اتفاق. هذا الوضع.
0: سيعلن دكتور حسين يوم السيادة فعليا، يعني هناك توافق عراقي على إعلان يوم السيادة مع خروج القوات الأمريكية.

0: الأمريكية.
1: تحياتي لك بك. سيدتي ضيوفك
0: مشاهدي قناة العربية بالمعادلة
1: يعني أي. أعتقد يعني أميل لما ذهب إليه سعادة الدكتور عبد العزيز من أن يعني قضية يوم السيادة قد تكون يعني أمام آراء مختلفة، يعني خصوصا وأن قوات التحالف الدولي جاءت بطلب من الحكومة العراقية، لكن السيد زيدي فيما يبدو هو تحت ضغط كبير يعني الآن، يعني خصوصا وأن الفصائل المسلحة الموالية لإيران هي ربطت موضوع تنظيم سلاحها مع انسحاب قوات التحالف الدولي، ولذلك بدأ يميل إلى أن إلى اعتبار يوم 30 سبتمبر 26 يوما للسيادة كجزء من أعطى نوع من التحفيز لهذه الفصائل المسلحة بضرورة أن تكون هناك التزامات متبادلة. بالتالي أتصور من أنه هو ليس يوم السيادة الوحيد، يعني حتى حينما خرجت القوات الأمريكية في العام 2011 كان هناك إعلان ليوم السيادة ويحتفل به، يعني
0: إلى اليوم
1: يحتفل به، لكن في السنوات الثلاثة الأربعة الأخيرة تم تناسيه، يعني هناك إشكالية كبيرة يعني حول هذا الموضوع، حول يعني حتى هناك اختلاف على اليوم الوطني يعني للأمانة
0: أنقل. طيب خلينا
1: لكن بالنهاية
0: نخلق هذا القوس،
1: هذا التكرار ليوم السيادة أنا أعتقد هو هو رأي سياسي أكثر ما هو يعني قد يكون مرتبط على أرض الواقع، يعني حتى قوات التحالف الدولي لم تكن تتحرك يعني أيام الحرب على تنظيم داعش لم تكن تتحرك إلا بناء على أوامر سواء من القائد العام للقوات المسلحة أو بناء على أوامر تصدر من قيادة العمليات المشتركة، وحتى ما بعد انتهاء الحرب كان هناك عملية تنظيم للعلاقة، أولا وفق احتياجات الحكومة العراقية مطالبها، لكن الذهاب نحو أن وجود قوات التحالف الدولي على أنها قوات احتلال هذا أنا أعتقد سردية غير مقبولة، على اعتبار أنه هناك تخوف لدى القوى السياسية السنية في العراق من أن هذا الانسحاب سيولد فراغا كبيرا يمكن أن تملأه إيران، وهذا الأمر أيضا ينسحب إلى القوى والأحزاب الكردية التي رفضت يعني وإلى الآن هناك رفض قاطع، يعني حتى السيد مسعود برزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني ألمح على أن وحتى رئيس إقليم كردستان مسرور برزاني ألمح على أن هذا الانسحاب هو خطأ كبير جدا. لذلك أتوقع أن هذه البروباغندا هي في حسابات يعني حسابات للحكومة العراقية، فضلا عن ذلك الزيدي يريد أن يؤشر على أن المؤسسة الأمنية العراقية أصبحت جاهزة في مواجهة التحديات، لكن بالنهاية أتصور نحن أمام تحديات، يعني ما بعد 30 سبتمبر السيادة هل سيتم استعادتها حينما يخرج التحالف الدولي؟ المشكلة داخلية الآن، هناك من يخرق السيادة من البيئة يعني من الداخل العراقي حينما يصادر قرار الحرب والسلم، وهذا ما أشار إليه السيد الزيدي حتى في خطابه في اجتماعات الجمعية العمومية، حينما يكون هناك سلاح موازي على حساب المؤسسة الأمنية، هذا خرق للدستور وخرق للسيادة العراقية. لذلك نمضي يعني على أن العراق يمكن أن يستعيد، العراق الرسمي يمكن أن يستعيد قوته جاهزيته، لكن بالنهاية أنا أعتقد إشكالية السيادة ستكون ما بعد 30 سبتمبر مع الفصائل المسلحة.
0: هو موضوع السيادة موضوع كبير للغاية، يعني يمكن أن يتفرع إلى أكثر من ملف ونخصص له أكثر من ساعة، ولكن خلينا نلم شوية الموضوع ونحدده بما نتابعه اليوم، لأن التحديات سأعود لك أستاذ مسعود، خلينا ننهي بالقراءة الإيرانية فيما بعد، ولكن خلينا نبقى مع هذه المعادلة دكتور حسن، يعني اليوم معادلة صعبة للغاية، ولكن يقول البعض بأن مسك العصا من الوسط أو من النصف قد لا يكون الحل الأمثل في مثل هذه الفترات، أين تتغير الجيوسياسية حيث التغيرات الجيوسياسية متسارعة في المنطقة.
2: بداية مساء الخير لكم المشاهدين وزملائنا الكرام. يعني خلينا نحكي شغلة معينة، هلا دعنا لا نقفز إلى مسألة أن السيادة في سياقها المثالي والكامل بهذا الأمر،

0: العراق منذ عام 2003 ويحاول استعادة سيادته، خطوات كثيرة بهذا الجانب. لذلك هذه الخطوة لو أنها رمزية لكن أيضا يجب أن تفهم على أنها جزء من محاولة عراقية سواء كانت رسمية أو غيرها. هل الحكومة العراقية تستطيع أن تدعي الفضل بهذا الأمر وأنها تفاوض مع الوفاء؟ الجماعات المسلحة تستطيع أن تدعي الفضل بالضغط بهذا الأمر؟ إيران تستطيع أن تدعي الفضل بهذا الضغط بهذا الجانب؟ فلذلك هي وبنفس الوقت هي قضية من مجموعة قضايا يعني بهذا الأمر. على هنالك في مسألة الانسحاب، في مسألة جمع السلاح، في المسألة اللي طرحتها في البداية، الآن مسألة
1: المطارات
0: المطارات كلها. لذلك الحالة معقدة. هلا إذا نيجي على مسألة إنه مسك العصا من الوسط، ما هي الخيارات اللي أمام الحكومة العراقية؟ ما هي سوى مسك العصا من الوسط في سياق عملية يعني خلينا نحكي شغلة معينة. من يعتقد بأن العملية في العراق ممكن أن تتم بعصا سحرية إشكالية، يجب أن تتوفر ظروف في سياق العراق وفي سياق الواقع الإقليمي والدولي، يجب أن تتوفر ظروف مثل ما تهيئ الظروف لمسألة سوريا وبهذا الجانب، على يجب أن تتهيئ ظروف حينها تستطيع أن تكون الحكومة العراقية بمساعدة الأطراف الإقليمية والدولية أن تتخذ هذه الخطوات الجرية. ما دون ذلك، أضف إلى ذلك ما يجري في العراق هو مرتبط أيضا في عملية تفاوض كبرى إيرانية أمريكية بهذا الأمر. بالمناسبة يعني هذه الخطوة مسألة المطارات مرتبطة أيضا، يعني هلأ الولايات المتحدة الأمريكية اتخذت الخطوة هاي باتجاه إيش؟ مش باتجاه الضغط على إيران. طيب إذا الآن بدها الحكومة تستثني المطارات من هذا الجوانب، عمليا هذا تنازل أمريكي. مقابل ذلك ماذا ستدفع إيران مقابله؟ يعني مربوطة في هذا الجانب، يعني ما بدنا نتحدث عنها أنها قضية عراقية بحتة، هي مرتبطة في المفاوضات الجارية. فلذلك إذا سمح والأمريكان أعطوا نوع من الاستثناء بهذا الجانب، هذه ممكن تكون بالون اختبار. أول شيء أن الأمريكان بدهم ينطوا نوع من الجدية بأنهم على استعداد أن يقدموا تنازلات مقابل أن يكون هنالك تنازلات إيرانية. وهي ممكن تعتبرها في شيء بسموها خطوات بناء ثقة متبادلة. هلا بالنسبة للأمريكان هي خطوة صغيرة حقيقة بهذا الجانب. فلذلك المسألة مش مسألة حكومة عراقية،
1: ولكن
0: ولطالما هلا من 2003 لطالما حاولت الحكومات العراقية المتعاقبة التوازن، واختلفت المالكي في سياقات معينة كان يمدح الوجود الأمريكي وكل هذا الجانب، جاء الظروف ما مدح، يعني كل الحكومات العراقية كانت الكاظمي كان يحاول يوازن، راح على واشنطن رجع لنا في مسألة المشرق صح ولا ليفانت، يعني كان يحاول. فلذلك هذه يعني مش مسألة عراقية
1: فقط بالعراق،
0: بكل هذا لطالما البعد الإقليمي والدولي الأكثر تأثيرا زي ما حصل في سوريا. في سوريا امتى حصلت الأمور؟ عندما توفرت ظروف إقليمية دولية نضجت الظروف. فلذلك يجب أن يتم بناء
1: فهيئت الظروف لما سمي فيما بعد تحرير دمشق إلى آخره. ولكن إيران كيف تقرأ كل هذا؟ يعني هل إيران تقرأه من وجهة نظر إمكانية تنازل أمريكي، أو هي تريد وضع العصا في العجلة فيما يتعلق بحكومة علي الزيدي بالتحديد بالربط مع الانتقادات التي طالته حتى من الداخل الإيراني؟ أستاذ مسعود
2: تحياتي للجميع ولك والمشاهدين الكرام. بالدرجة الأولى هناك موقفين مرتبطين ببعضهما من قبل إيران. الموقف تجاه انسحاب الأمريكي من العراق، هذا الانسحاب أنا أعتقد بأن إيران سوف تحوله إلى عرس، سوف تعتبر نفسها هي المنتصرة في هذا الانسحاب. لذا اليوم لو قرأنا رسالة مجتبى خامنئي هناك حديث بشكل غير مباشر يتحدث بأننا أرغمنا الأمريكان بأن يبتعدوا من المنطقة وسوف نجعلهم ينسحبون من حتى من بحر العرب. هذا اعتبرها رسالة أيضا مرتبطة بالانسحاب الأمريكي من العراق. ولا ننسى إيران كانت تكرر الشرط الأساسي التي تقول هو أحد الشروط للتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية أن تبتعد عن الدول المجاورة لإيران وتسحب قواتها من دول المجاورة. هذه النقطة أيضا سوف تحولها إيران إلى نقطة انتصار، تحاول انتقالها إلى مرحلة انتصال وتضعها في خانة الانتصار.

0: الأخبار، ولكن المسألة المتعلقة بالخطوط الجوية
1: والرحلات الجوية،
0: الرحلات الجوية إلى العراق. إيران دخلت الآن على لسان، طبعا انتقد مستشار المرشد علي أكبر ولايتي وزير الخارجية الإيراني.

0: القضية من الزاوية الإنسانية. طرح موضوع الطلاب العراقيين الذين بكثرة موجودين في الجامعات الإيرانية، طرح الموضوع الاقتصادي، طرح موضوع المرضى لأنه زيارة.
1: لكن أستاذ مسعود، لماذا تقول حاول؟ أليست هذه حقيقة كذلك؟ أليس هذا واقع كذلك؟
0: لا لا، يعني لأنه بعد آخر لهذه القائمة،
1: المجتمعات كبير للغاية يعني.
0: لا، لأنه بعد آخر لهذه القائمة الإنسانية. عندما نتحدث نحن عن القائمة الإنسانية، الطلاب، المرضى، الزيارات الدينية يومية، آل صادق سفير إيران يقول بين 12,000 إلى 13,000 ينتقلون بين طهران وبين العراق.
1: مهم،
0: هذا هو العدد. مهم. ولكن المسألة الأخرى، الفصائل الإيرانية والطيران الذي تم حظره هو طيران خاضع للعقوبات بسبب نقله السلاح، نقله الميليشيات إلى سوريا مثلا. أهم خطوط جوية إيرانية قد تكون أهم من الخطوط الجوية الوطنية هي ماهان. ماهان هي قريبة من الحرس الثوري الإيراني، تم فرض العقوبات عليها متى؟ في 2011، وبتهمة نقل الميليشيات فاطميون، زينبيون وميليشيات عراقية إلى سوريا. أيضا نقل العتاد، ولا ننسى نفس الطيران هو الذي كان حاول أن يحط في مطار صنعاء وأرغم أن يحط في مطار الحديدة. وفي بداية الانقلاب الحوثي أيضا كانت نفس الطائرة التي قصفت المملكة العربية السعودية المطار، وقوات التحالف قصفت المطار حتى لا تحط.
1: 2014 يعني، ولا في الحرب الأخيرة هذه؟
0: لا،
1: في 2014 في سقوط صنعاء.
0: في سقوط صنعاء منعوا الطيران، أيضا طيران ماهان أن يحط. هذه العقوبات في واقع الأمر سوف تؤثر على إيران وعلى صلاتها بهذه الميليشيات ونقلها للعتاد ونقلها، كثير من العلاقات هنا تتضرر. لذا الموقف الإيراني رافض، ورافض بشدة، ويتوقع ويضغط ويضغط على الزيدي من خلال تصريح علي أكبر ولايتي. نفهم مدى الضغط التي يمارس من قبل إيران ومدى الحساسية
2: أن يكفر الحكومة.
0: نعم، لا تنسى إذا المسألة كانت فقط مسألة إنسانية، الأمر ليس بحاجة أن يتدخل علي أكبر ولايتي وينتقد الزيدي. يبدو بأن إيران مستاء من هذا الوضع، لذا انتقل الأمر إلى أعلى المستويات.
1: لكن هذا يطرح تحديات جديدة كذلك مرتبطة بالمنطقة. يعني نحن لم نعد نتحدث، لأنه مع بقاء هذه المخاطر في الداخل العراقي فتبقى كذلك على أثرها المخاطر المهددة لأمن وسلم منطقة الخليج. وبالتالي ما المتاح أمام علي الزيدي حقيقة؟ يعني خلينا دكتور عبد العزيز نتحدث بشفافية وبموضوعية أكثر. اليوم الكل يعلم بأنه علي الزيدي مقيد، حتى وإن كان أتى بعد اتفاق بين الإطار التنسيقي. يعني هو مقبول كذلك من كل القيادات داخل الإطار التنسيقي، مقبول من كل الأوساط السياسية في الداخل العراقي، ولكن عليه اليوم على كهيله هناك ثقل كبير، وهو ملتزم على الأقل عدم التصعيد أكثر مع دول المنطقة. ما المتاح؟
3: والله سؤال محير بالنسبة له هو أكثر، لأنه هو يريد أن يحسن العلاقة وأن يطور هذه العلاقة مع دول الخليج وأن يجذب الاستثمارات المتنوعة. واليوم هنالك حماس سواء أمريكي أو خليجي أيضا للتوسع في الاستثمار في العراق نظرا للفرص الواعدة الموجودة وللسوق الضخم والكبير بهذا الشكل. لكن هذه الفرص وهذه الأشياء اللي ممكن أن تكون متاحة من الصعب تطبيقها في وضع أمني مختل وفي وضع ما زالت فيه الفصائل المسلحة أو الجماعات المسلحة تسيطر على يعني مفاصل الأمور، وهي ما زالت تتدخل بشكل
1: هذا الظاهر سيبقى ومستمر. وهنا كذلك سؤال آخر
3: بالنسبة لإيران. على فكرة إيران ترى أنه اليوم فرصة ذهبية ثمينة بالنسبة لها أن تتمسك بالوضع الداخلي في العراق، لأنه لم يبقى لها إلا هذه الورقة. فهي تتمسك فيها يعني بأعلى قوة وتحاول أن تدعم الجماعات بأقصى درجة تستطيع أن تتمكن فيها. لكن هو حتى يوجد أمريكا، أنا يعني اعتقادي ما راح تسارع في تلبية الطلب للزايدي فيما يتعلق بموضوع الطائرات والنزول، لا سيما
1: بدأ القبول ب 24 ساعة بحسب السفير على الأقل.
3: يعني هو السفير يقول ما يريده،
2: حتى ما أعلن السفير
3: صحيح
2: قبل ساعتين بالتحديد المتظاهرين يقفون أمام بوابة مطار النجف يعني حسب التقارير.

0: الاعلاميه لو كان هناك يعني دقه في هذا لما تحرك
1: نواب البصره عفوا نواب البصره هددوا باستعداء استدعاء
0: الزيدي
1: ووزير النقل ومسؤول هيئه الطيران الى البرلمان الى هذه الدرجه.
2: مسؤول امريكي وجه رساله وحذر العراق من ان يتخذ خطوه بالفتح. لا
3: انا ما زلت اعتقد ان الامريكان لن يسمحوا بهذا الاجراء السبب لانه اولا ما تنسي الدولار الذي ياتي من نيويورك الى بغداد هو لو اوقف هذه الشحنه انشل العراق
2: واخر شحنه حصل عليها في نيويورك
3: صحيح يعني وبعده
2: لذلك كان في مسؤول اليوم امريكي حذروا بشكل صارم مش بس يعني راح يعني المنظومه اللي بدها تقدم خدمات للطائرات الايرانيه راح يطول العقوبات
3: كلها راح تتعاقب وراح يكون يعني هي الهدف مش فقط انت رحله الطائره ما محتاجه لخدمات محتاجه
2: دولار وسعر الصرف هلا قديش صار الدولار مقابل الدينار العراقي قديش سعر الصرف في اشكاليه اقتصاديه بتواجه حقيقه انا بتقدير الشخصي الامريكان رابطينه في المفاوضات اللي جاريه وهذه بارغن تشيب يعني عمليه
3: انا اتذكر اول سعر صرف العراق لما زرته اول مره في 79 ميلادي كان 3 دولار ونص مقابل الدينار
4: اول سنه او اخر السنه بعد يعني في تتذكر في اي شهر ولا لا
3: في لا في
4: كان 79
3: ميلادي كان 3 دولار ونص مقابل الدولار
1: كالدينار الكويتي تقريبا
3: نعم كان نفس حوالي 12 ريال سعودي كان
1: الدينار الكويتي كان
3: اختلفت الصورة
4: الآن اختلفت تماما الصورة. طيب في ظل كل هذا وفي ظل خاصة المخاوف المتعلقة بالإلزام الأمريكي والضغوطات الإيرانية ما هو الحد الذي لن يقبل خليجيا كذلك يعني دائما نحن نتحدث عن صبر استراتيجي خليجي ولكن العين على هذا التصعيد وعلى هذه التطورات متى سنقول بأنه فاض الكأس أو هذه النقطة التي أفاض الكأس هل هناك خلينا نطلع فاصل بعد إذنكم نعود لطرح هذا السؤال ونفهم أكثر ما الذي يمكن أن نراه من الجهة الإيرانية خاصة إذا ما تم تفعيل وإلزام الحكومة العراقية بهذه العقوبات.

0: لقصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
1: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
2: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

0: طلب الحكومة العراقية استثناء فيما يتعلق بمنع أو حظر الطيران، ونفهم كذلك التحديات أمام رئيس الحكومة العراقية اليوم علي الزيدي، خاصة وأن إطار هذا التصعيد بدأ يتوسع شيئا فشيئا، ولكن رغم أن الإجراءات يعني تسرع وهناك محاولات في الداخل لتنظيم عملية السلاح كذا، ولكن التواريخ المتعددة والإرجاءات الكثيرة والتأجيلات هي التي تضع أكثر من نقطة استفهام. بالعودة لموضوعنا، منذ قليل مراسل العربية يقول بأن هناك عودة تدريجية، لا مش هذا، يقول بأن الخطوط الجوية العراقية تستأنف رحلاتها إلى المطارات الإيرانية عبر مطار النجف. هل هذا الخيار قد يكون الخيار البديل ربما لموضوع منع الرحلات الجوية من وإلى إيران، ولا لا، ولا ما في علاقة
1: اقتصادية من مصلحة العراق؟ العراق صحيح أن يشغل طائرات، وبدل أن يشغل طائرات مهال تشتغل الخطوط العراقية وتقوم ببعض يعني الدور اللي هو المطلوب. لكن هو السؤال، هل حنرى عقوبات أمريكية مختلفة أيضا إلى لأنه هي استخدمت العقوبات العسكرية، العقوبات الاقتصادية، ودخلت الآن في يعني أنواع العقوبات المختلفة هي نفذتها يعني. لكن هل هي راح تمس أيضا الطائرات التي تصل إلى إيران اللي هي ربما تدعم بعض الأشياء في إيران؟ وهل ممكن تستخدم هذه الطائرات وهذه الرحلات حتى وإن لم تكن إيرانية لخدمة الأهداف الإيرانية؟ يعني أنا أتذكر كان في رحلة تأتي من كاراكاس من فنزويلا إلى دمشق، ومن دمشق إلى طهران، كانت تحمل النقد وكانت تحمل بعض الأشياء المهربة وكانت كذا. فإحنا ما ننسى أنه في قضية أيضا موضوع غسيل أموال كبير بين العراق وإيران، وهي المنفذ الوحيد اللي ما زال باقي إيران هو العراق يعني.
0: ولكن لا أعتقد بأن الحظر الأمريكي فقط مسلط على الخطوط الجوية الإيرانية. أعتقد بأنه هذا الإلزام الأمريكي أو العقوبات الأمريكية الهدف منها هو قطع أوصال إيران مع مختلف
2: عزلها. القانون، العقوبات التي فرضت الولايات المتحدة الأمريكية هو لمن يقدم خدمات للطائرات الإيرانية. هذا لا يشمل طيران الدول الأخرى التي قد تقوم برحلات إلى داخل إيران. الآن مثلا البديل لتركيا، لأن تركيا أيضا الخطوط الجوية بين الإيران وتركيا، هي الخطوط التركية هي الرابحة، لأن الخطوط الجوية الإيرانية
1: ما يقارب 70 رحلة من تركيا وإيران يوميا.
2: لذا هذا يدخل ضمن العقوبات الاقتصادية. كما قال ترامب، هو يريد خنق الاقتصاد الإيراني. الطيران يلعب دور أساسي في الاقتصاد، لذا إذا حذف جزء من هذا الاقتصاد الذي يدر بالأموال للخزانة الإيرانية، هو يعتبر خطوة إلى الأمام نحو الخنق الاقتصادي.
3: أنا أريد أن أوضح يعني شيء مهم، يعني خصوصا في قضية يعني التعامل الإيراني. إيران مستفزة بشكل كبير جدا من التزام أو امتثال العراق لما يعرف بإجراءات أو قرارات النبذ الاقتصادي. إيران بدأت تدرك جيدا من أن هذا الامتثال العراقي سيفقد تدريجيا مراكز نفوذها في الداخل العراقي، يعني على مستوى التأثير على القرار. هذا من جانب. بدأت تنظر إلى العراق على أنه بات يلتزم أمريكيا أكثر ما يلتزم بمساحة التوازن الآن.
0: وهذه حقيقة دكتور،
1: بس خلينا
3: وفق الإجراءات. عندي فكرة أريد أوصل لها.
0: تفضل.
3: الآن قد تكون إيران أمام اختبار قوتها. في العام 2018 بالتحديد امتثل رئيس الوزراء الأسبق الدكتور حيدر العبادي في قضية العقوبات، لكن تم إقصائه من قبل حلفاء إيران من أن لا يعود إلى رئاسة الوزراء مرة ثانية. الآن إيران من خلال هذا القرار تريد أن تختبر مراكز نفوذها في الداخل العراقي في قضية كسر هذا القرار. ولذلك تجدين من أن الموضوع يعني على مستوى الخطوط الجوية العراقية هي غير ممنوعة، لكن هي تريد قدر المستطاع أن تحقق مكسبا، وتريد أن تقول إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أن لديها القدرة والحلفاء الذين يمكن أن يؤثروا على القرار العراقي. مع الأخذ بنظر الاعتبار يعني ما يقارب 12 ألف زائر أو مسافر

0: إلى ما يعني على مستوى السياحة الدينية. الآن في ظل الوضع الإيراني، وقد يكون أستاذ مسعود هو أقرب، لا يستطيع الإيرانيون السفر من خلال الطائرات، يعني بسبب تكاليف الكبيرة جدا. العراق يستقبل هذه الجموع يعني بالآلاف من خلال الطرق البرية، فبالتالي الموضوع غير مرتبط بالسياحة الدينية بقدر ما أنه مرتبط بجوانب أخرى. طبعا مع الأخذ بنظر الاعتبار أن إيران تركز يعني على مدينة النجف خصوصا في بعض القضايا،
1: ومن حقها الحقيقة لأن هذه المدينة تتضمن كل الشعائر الدينية الخاصة بالشيعة، حقهم
2: حسب ما اعتقاداتهم.
1: هذا
3: ولكن هذا الحق
1: مفتوحة كذلك،
3: هذا شكل الحق، ولكن مضمون هذا الحق قد يكون مضمونا مختلفا تحت غطاء هذا الحق الديني. يمكن إيصال السلاح، يمكن إيصال نقل،
1: يمكن ولكن نقل مش ثابت. لا خلينا لا نتجنب على
3: تجربة.
1: هل هناك دليل؟ هل هناك
3: لدينا
1: تصريح؟
3: لدينا تجربة مرة، تجربة سوريا وخدمة الطيران الإيراني في خدمة النظام السوري ونقل السلاح ونقل الميليشيات يجعلنا نتخوف. ربما كلامك صحيح، ولكن
1: لدينا دليل، لدينا
2: كلا القصتين فيها درجة من الإقناع. هل يما تقول لي في 26 ألف طالب عراقي، يما تقول لي هذا الاشتباك
3: 50 ألف طالب،
2: يما تحكي عن الحجاج بكلام سليم، لكن بنفس الوقت احتمالية أنه استخدامها في سياق السلاح وغيره موجودة. لكن أنا السؤال اللي بدي أطرحه، هل التفاعل الاقتصادي مع إيران بين العراق وإيران هي مسؤولية يعني هل الحكومة العراقية عندها كامل السيطرة وكامل السيادة على مسألة التفاعل؟ معظم التفاعل الإيراني مع الاقتصاد العراقي مع مين؟ الجماعات المسلحة اللي هي كمان أيضا مسيطرة على كثير من الاقتصاد العراقي وبيع النفط العراقي الإيراني كذا في بهذا الجانب. فلذلك المسألة مش مسألة إنه والله يعني الحكومة العراقية تسعى حتى في مسألة السيادة تسعى إلى السيطرة على اقتصادها. هلا مش الجماعات في اقتصاد الظل أو الشبكات اللي أسسوها وكل هذه الجوانب
0: عليها الاقتصاد الموازي.
2: موازي وبنوها وصراحة كذا، وكمان العراق وهذه الجماعات متهمة بأنها كانت تسوق نفط إيراني بهذا الجانب. فلذلك المسألة مش يعني الحكومة العراقية من السهل عليها من السهل عليها،
1: ولكن لماذا
2: لكن في هنالك الجماعات وفي الكيانات الاقتصادية. يعني أقول لك الزيدي نفسه صاحب بنك صح ولا لا؟ مش الزيدي وهو أعلم صاحب بنك وهو أعلم
1: حتى فيما يتعلق
2: وهو أعلم حقيقة يمكن عنده علم كامل بمسألة الاختراقات الإيرانية للنظام المالي.
1: لا نعلم، ولكن خليني أرجع مثلا لهالنقطة، لماذا كل ما تحدثنا أعود من جديد لتحديد أو محاولة فهم مسؤولية الحكومة العراقية؟ لأنه في نهاية الأمر هي التي تمثل السيادة العراقية والشرعية العراقية.
4: الحكومة لم تتمكن من فرض سيادتها بالكامل بسبب التدخل الخارجي، بسبب التدخل الإيراني واستخدام البعد الطائفي كوسيلة لبسط النفوذ. فطالما أن هنالك تدخل خارجي بهذه الدرجة وتجنيش وتجييد ودعم وتدريب وتأهيل وتمكين بكذا، جعل الحكومة في وضع أضعف. يعني هي اليوم الميليشيا الوحيدة في العالم التي تمتلك صواريخ، لأنها إيران دعمتها بهذه الصواريخ وبهذه الإمكانيات. الميليشيا العادة يكون لديها أعمال داخلية، عمل باستخدام سلاح خفيف وكذا، أما أن ميليشيا تمتلك صواريخ ودرونات وكذا لا يأتي إلا بدعم دولة ولا يأتي إلا بتدخل دولة. فالتبعية هذه الميليشيات إلى الجانب الإيراني يعني جعلت الحكومة في وضع صعب.
2: وميزانياتها وإمكانياتها الاقتصادية.
1: ولكن إلى أي مدى مثلاً دول جوار قادرة تتفهم هذا الموضوع؟ طيب.
4: دول جوار متفهم وتريد دعم الزيدي.
1: إلى أي مدى قادرة تتفهم مثلاً؟
0: أنا أعتقد يعني
3: الموقف الأساسي هناك. المشكلة الأساسية بأن من أقصى العبادي هو بإمكانها أن يقصي الزيدي. نحن علينا أن نأخذ دائما عندما نتحدث عن الزيدي من الذي قبل بترشيحه ليصبح رئيسا للوزراء. هذه التركيبة الموازية، هذه التركيبة في الظل، هذه التركيبة التي هي في الظل، ولكن تؤثر.
0: ما أعتقد أن هناك تفهم يعني من قبل دول الجوار العربي وبالتحديد
1: أنا فهم أن هناك تفهم الآن، ولكن

0: أبحث عن مدى هذا التفاهم. يعني
1: يصل إلى مرحلة نرفض حينما استخدمت القوات يعني الجماعات المسلحة ما لديها من إمكانيات ووجهت ضربات إلى السعودية واحتوت قيادات حوثية، المملكة ردت. لكن لما جاء العمل الثاني أعادت العملية إلى سلطة الدولة المركزية للحكومة، إنه هذه الإيفيدنت، هذه الوثائق التي تثبت ما قاموا به من أعمال، هذا الشيء أنت تفضل كحكومة مارس صلاحياتك ومسؤولياتك في نزع السلاح وفي فرض هيمنتك وسيطرتك. ولذلك يعني حتى لما ذكروا على بعض المحافظات في نيسان وكذا كان في قيادات حوثية موجودة هنالك. تمام، هذا كله المحرك الأساسي له هو طهران. طالما أن المحرك الأساسي هو له طهران فهنا يعني
0: موضوع خرج تماما يعني من يعني الحكومة العراقية.
2: يعني هو لم يخرج بشكل كبير جدا، يعني خصوصا وأن الحكومة العراقية لديها الآن خطة، يعني على أقل تقدير يعني في قضية حصر السلاح بيد الدولة. نعم قد تكون الإجراءات الحالية،
1: استخدم دكتور كلمة نزع السلاح وليس
0: هم غيروها، نزع الحكومة العراقية هي التي غيرتها إلى
2: أنا
0: طنبيه.
2: أمضي مع قضية أن يفكك السلاح يعني حتى حصر السلاح فيه.
0: لجنة حصر السلاح هي اسمها في العراق صح؟
2: هذه قديمة لكن الآن حاليا حتى مع التنظيم انتقلوا في هذا المصطلح من تنظيم
0: أنا
2: السلاح.
0: أنا اطلعت على بيان اللجنة.
2: اللجنة تقول تنظيم السلاح مع الدولة
0: بالضبط.
2: وهناك فرق يعني. لا تلاحظين يعني. المهم الحكومة يعني فيما يبدو يعني وأنت أشرت إلى قضية أساسية، هي أولا تعيش تحدي خارجي، هذا الصراع الأمريكي الإيراني، والأمر الآخر هي قدرتها على الحفاظ على الداخل العراقي، خصوصا وأن هذه الجماعات يعني في لحظة لديها القدرة، أولا لديها القدرة السياسية إلى أن تحرج حكومة السيد الزيدي، وإلى الآن لم تستكمل كابينته، وحتى قضية التلويح بسحب الثقة يعني الذي صدر قبل يومين
0: طرحت.
2: هذا أمر واضح. أكثر من ذلك يعني الزيدي لا يريد أن يصطدم بهذه الفصائل حتى لا تتحول أو يتحول العراق إلى جغرافية يمكن أن تهدد الأمن القومي، أولا الأمن القومي العراقي وبالتالي الأمن القومي للمنطقة دول الجوار العربي. لذلك أتصور من أن حكومة السيد الزيدي هي تريد أن تعمل بخطوات تدريجية، يعني قضية الانسحاب التحالف الدولي، والأمر الآخر هو أن يلقي الحجة ويعمل بطرق يعني على أقل تقدير. لكن هل سيتم أو هل ستتفهم أو يتفهم حلفاء إيران يعني خطوات الزيدي التي تريد الحفاظ على العراق أو أن يبدأ بسياسة جديدة؟ لا أتصور ذلك، لا أتصور ذلك طالما الصراع لم يحسم. وحتى مع قبول قد تقبل هذه الجماعة، أقول تقبل إعلاميا في لحظة الحرب، في لحظة حودة الحرب مرة أخرى، وأركز دائما فإن هذا السلاح سيخرج حتى لو نظم.
0: هذا بالنسبة للسلاح. أنا خليني أضيف نقطة أخرى على ما تفضل به دكتور إحسان، إلى جانب موضوع حصر السلاح، نزع السلاح، تنظيم السلاح إلى آخره. النقطة الإضافية هي موضوع الرحلات. إذا ما ألزمت الولايات المتحدة الأمريكية إيران بعدم جولان طيرانها، هل يمكن أن يكون هناك تفاهم إيراني لهذه النقطة بأن تعمل في المقابل، يعمل طيران العراقي مثلا كبديل؟
3: قد تقبل إيران لأنه بالنهاية لديها مصلحة كبيرة مع العراق، هي تريد القنوات تبقى مستمرة. إذا اضطرت أن تنتقل من طيرانها إلى الطيران العراقي وإلى خطوط ارتباط أخرى هي لا تريد أن تهدد،
0: هي الميزانية مش واحدة يعني التقارب مش لهالدرجة صح؟
2: كيف؟
0: الطيران العراقي والطيران الإيراني.
3: لا لا الطيران الطيران العراقي أفضل. لا الطيران العراقي لا تنسين يعني. الطيران العراقي أفضل. لماذا؟ لأن العراق لا توجد عقوبات على شركات الطيران العراقية. قطع الغيار تصل للطيارات العراقية. الطيران الإيراني قطع الغيار ممنوعة بيع قطع الغيار لإيران. إيران تشتري قطع الغيار من السوق السوداء. لذا في فرق كبير. وبالتالي العراق بإمكانها أن يجدد الطائرات الجديدة. عندما انسحب ترامب في 2018 من الاتفاق النووي كان هناك اتفاق بين إيران والولايات المتحدة أن تشتري 100 طائرة بوينغ وأيضا 100 طائرة إيرباص. كل هذه 200 طائرة وإيران كانت

0: مستعدة لشرائها ولكن تم إيقافه. لذا وضع الطيران الإيراني بشكل عام سيء. يعني هذه الضربة صحيح ضربة كانت بالنسبة لإيران، ولكن البديل قد يكون يبقي على قنوات الاتصال بين إيران وبين العراق. هذا هو الأهم، لأن الضغط على بغداد أمريكا، على بغداد، على طهران، المعادلة ليست هكذا. ضغط على بغداد للضغط على الميليشيات للضغط على طهران. هذه هي المعادلة الصحيحة في المواجهة بين الولايات المتحدة الأمريكية وهذه الفصائل داخل العراق. لذا إذا لم تحل القضية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، علينا أن لا نتوقع معجزة تحصل على الساحة العراقية في العلاقة بين الجانبين. أنا أعتقد الأمر مرتبط تماما بالصراع الدائر بين إيران وبين واشنطن.
1: الولايات المتحدة الأمريكية.
2: يعني كلام سليم، يعني هو المخرج في اتفاق أمريكي. لكن كمان يعني عطفا على سؤالك، هل ممكن إيران تقبل في نهاية المطاف أنه والله كحل وسط موضوع الطيران؟ لأن كمان لا ننسى أنه كمان في اعتمادية عراقية على إيران في كثير من المنتجات في كل هذه الجوانب. أضف إلى ذلك إيران ممكن تطلعه في صورة تخرجه في سياق الأمر، هي خروج القوات وهي الطيار العراقي كحل وسط شغل، وتسوقه على اعتبار أنه انتصار. يعني هذه حقيقة على اعتبار أن الوضع معقد جدا. ثم الآن كمان بالنسبة لإيران، هل إيران بدأت تحول انتباهها من هذه القضايا اللي موجودة بينه وبين المتحدة إلى مسألة خلينا نسميها هرمز ثانية في موضوع النجف بهذا الجانب؟ يعني هل إيران من مصلحتها أنها تنقل الحالة التصعيدية بشكل أكبر من أجل هذا الموضوع، أم أنها
1: صعب.
2: أم أنها تقبل
1: التصعيد للنجف صعب،
2: أم أنها تقبل بحل وسط يمكنها من التركيز على الأمور الأخرى بهذا الجانب؟ وأيضا احنا خلينا نشوف بعد 30/6 كيف رح يكون الخطاب، هذا اليوفيريا الاحتفالية في مسألة. وبالمناسبة أنا متأكد أنه إيران رح تعتبره حالة من الانتصار، وأنه هذا جزء من المطالب الإيرانية نفذ بهذا المعنى.
1: هو ليس كذلك،
2: هو يعني هي ظروف، هي المسألة مش مسألة إيرانية،
1: ظروف خدمتهم
2: بكل هذا. أضف إلى ذلك في شغلة معينة كمان أشار إلى الدكتور حسان في شغلة معينة،
1: هو الوقت انتهى،
2: ما هي مختلف عليها عراقيا. الأحزاب الكردية، الأحزاب الكردية
1: سلام كمل
2: الأحزاب الكردية يوم ما جت دمجت البشمركة مش دمجوها مع بعض على اعتبار أنها بدها تسحب الورقة اللي كانت طالب فيها.

0: يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم على اتساعه وتسارع إيقاع.
1: العالم الليلة الآن على شاشة العربية.

0: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: حيث الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.

0: ما هي قواعد الميراث التي نص عليها ربنا تبارك وتعالى في قرآن يتلى إلى يوم الدين؟
1: آيات المواريث أكثرها في سورة النساء. السنة جاءت كمذكرة تفسيرية شارحة لبعض الأحكام، كما هو معلوم أن سيدنا رسول الله عنده تفويض بالتشريع.
0: هذا نص إلهي، وربنا نص أن هذا إلزام، فريضة، وصية، حدود لا نتعداها، وتأتيني بحديث أحد تقول هذا يعدل أو يستحدث؟
1: أنا قلت لحضرتك أن ده من المسائل اللي يجوز الاجتهاد فيها. ميراث فيه مصالح ثابتة، وبعض المسائل سابها لك انت.
0: هل يجوز التوارث بين الزوجين مختلفي الديانة؟
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
3: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
4: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
2: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8 على شاشة العربية.
5: ما الذي جلبك إلى اللغة العربية والثقافة العربية؟ كيف كانت الطريقة للانضمام إلى الاستخبارات؟
6: une opération d'espionnage recueil du renseignement bien mené c'est toujours une opération de séduction.
5: ما الذي تعلم عن الدور الفرنسي في وصول الخميني والثورة الإسلامية في إيران؟
6: en France nous avons commis vis-à-vis de l'Iran toutes les erreurs possibles. On a commis une deuxième erreur, c'est de soutenir l'offensive militaire de Saddam Hussein. À mes yeux, le vrai chef d'Al-Qaïda, la grande époque d'Al-Qaïda, ce n'était pas Osama bin Laden, c'était Ayman Zawahiri.
5: من هو العدو الأكبر بالنسبة لفرنسا الذي يشكل تهديدا ويشغل بال الاستخبارات الفرنسية؟
2: بلا تحفظ. السبت 11:30 على شاشة العربية.
7: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات،

0: لا تذهبوا بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد. والتغطية مستمرة. العربية اف ام.
1: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
0: أكبر شبكة من المراسلين.
2: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة.
0: وأفضل باقة من المختصين.
3: لكن ماذا عن عدد المفقودين

لتبقوا دائما في قلب الحدث، فقط على إذاعة العربية FM.

0: خبر عاجل قد يغير المعادلة. قرار واحد قد يعيد رسم المشهد. تصريح واحد قد يشعل أزمة أو يطفئها. في عالم السياسة ما يحدث في الشرق لا ينفصل عما يحدث في الغرب. وفي الشارع السياسي لا نتوقف عندما حدث بل نتابع لنسأل. نقرأ الأحداث ونفكك المواقف. نناقشها مع مراسلينا والمختصين والخبراء. من الرياض هذا هو الشارع السياسي وفي ملفاتنا لهذه الليلة. مفاوضات واشنطن وطهران، هل تنجح وساطة قطر في كسر جدار التصعيد؟ هرمز بين روايتين، من يمتلك فعليا مفتاح الممر النفطي؟ أوروبا تطلب تعزيزات في البحر الأحمر والرياض تقود تحركا دوليا. وفي اليمن تصعيد يقترب من باب المندب مع نزوح عشرات الآلاف.
1: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
0: أهلا بكم. بين رسائل التصعيد ووساطات اللحظة الأخيرة تتحرك الاتصالات بين واشنطن وطهران مجددا في نيويورك وسط تساؤلات عن فرص تحويل الاتصالات غير المباشرة إلى تفاهم يوقف الحرب المحتملة ويعيد الملف النووي إلى طاولة التفاوض. مصدر مطلع نقلت عنه وكالة رويترز، من المتوقع قال أن يجري الوسطاء القطريون محادثات منفصلة مع الجانب الأمريكي ووزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اليوم أو غدا، على أن تتركز الاتصالات على نسخة معدلة من المقترح الإيراني الذي طرح خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. المزيد مع فرح مضرماني ثم نعود إليكم.
2: مصدر أمريكي منخرط في المفاوضات مع إيران أفاد للعربية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب وضع إيران في جانب رد الفعل دائما وأن تكون المبادرة بيد الولايات المتحدة. وأضاف المصدر أن ترامب يراهن على رد فعل الداخل الإيراني لفرض شروطه كاملة على طهران والتوصل إلى حل نهائي ودائم وفقا لهذه الشروط. وأكد أن واشنطن ترصد تزايد الغضب الداخلي في إيران بسبب الضغط الاقتصادي المستمر منذ سنوات، لكنه تزايد إلى مستويات مرتفعة منذ اندلاع هذه الحرب. قبل ذلك نقلت وول ستريت جورنال عن مصادرها أن الوسطاء يضغطون على إيران لتقديم تنازلات والحيلولة دون اشتعال فتيل حرب شاملة، وأن احتمالات التهدئة بين أمريكا وإيران لا تزال محدودة حتى الآن. وأشارت المصادر بحسب الصحيفة إلى أن الوسطاء طلبوا من إيران تنازلات واضحة بشأن البرنامج النووي، وأضافوا أن ترامب يشك في نجاح الدبلوماسية مع إيران ولا يريد العودة إلى مذكرة التفاهم الموقعة قبل ما يزيد على 100 يوم. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أكد مجدداً في مقابلة مع شبكة NBC نيوز الأمريكية أن تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% يجري لأغراض سلمية وضمن التزامات إيران بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وقال إن بلاده بددت أي مخاوف متعلقة ببرنامجها النووي وشدد على أن العمل العسكري ليس حلاً.

0: It is for peaceful purposes. And we have answered this question. Yeah, we have removed any concern in our past negotiations.
1: وفي أخبار عاجلة وردت وترد الآن مصادر العربية تؤكد أن الحكومة العراقية لم تتمكن من استثناء أمريكي لهبوط الطائرات الإيرانية في النجف. ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يقول سنواصل تقويض قدرة إيران على تمويل الإرهاب وتطوير سلاح نووي. قبل ذلك كانت القناة 12 الإسرائيلية تقول إن مقاتلات أمريكية وصلت إلى إسرائيل، وأضافت أن المؤسسة الأمنية في تل أبيب تستعد لاحتمال استئناف القتال مع إيران. إذن بين طاولة التفاوض ومضيق هرمز تبدو الساعات المقبلة اختبارا حقيقيا، هل تنجح الدبلوماسية في انتزاع فرصة جديدة للتهدئة؟ أم تتقدم لغة القوة لتغلق آخر أبواب الحوار؟ من واشنطن تنضم إلينا مراسلتنا ريتا سليمان. أهلا بك معنا ريتا. إذن ساعات حاسمة على ما يبدو فيما يرتبط بتطورات الملف الإيراني والمفاوضات مع الجانب الأمريكي، ما الجديد لديك في هذا الملف؟
2: تماما، رئيس ترامب يبدو أنه أمام لحظة قرار. هو دائما يقول أنه يفكر باستمرار باستئناف الضربات العسكرية على إيران، ولكنه أيضا بتصريحات أخرى يؤكد أن المفاوضات لا تزال متواصلة. يعني هذا التناقض الظاهري يعكس استخدام واشنطن المسارين العسكري والدبلوماسي لزيادة الضغط على طهران. هما ليسا نقيضين بالعمل. أتحدث الإدارة لا تعول كثيرا على الاجتماعات الجارية في نيويورك لتحقيق اختراق سريع.
1: لماذا؟ ما السبب؟ يعني هذه هي ربما تكون الفرصة الأخيرة إذا ما أراد الأمريكيون والإيرانيون تجنب مواجهة عسكرية جديدة، فلماذا لا تعول كثيرا على هذه الجولة؟ أتحدث عن الموقف الأمريكي.
2: لأن واشنطن ترى بأن إيران لم تعد في موقع يسمح لها بانتزاع تنازلات أمريكية، وحتى أن الرئيس ترامب هيأ قاعدته الشعبية لاحتمال استمرار التصعيد قائلا للأمريكيين أنه قد يدفعون ثمنا لكنه لا يقارن بثمن امتلاك إيران سلاحا نوويا. سحب هذه الورقة، ورقة الابتزاز هذه، من يد الإيرانيين الذين كانوا يفاوضون فيها الأمريكيين ويريدون انتزاع تنازلات أمريكية قبل الانتخابات المصرية، لأن نحن على بعد أسابيع عنها.
1: صحيح.
2: من التداول
1: وصول يعني مقاتلات
2: الأولية
1: ريتا، وصول مقاتلات أمريكية إلى قواعد عسكرية إسرائيلية في هذه الأثناء، والحديث عن استعدادات إسرائيلية لاحتمال شن ضربة جديدة على إيران، هل يتقاطع بشكل واضح مع ما تحدث عنه الرئيس الأمريكي قبل يومين حين قال إنني لا أتوقف عن التفكير في شن عمل عسكري على إيران؟
2: تماما، يعني كل الاستعدادات العسكرية موجودة عندما يقرر رئيس ترامب أعطاء القرار باستئناف الضربات العسكرية، ولكنه أيضا يسمح بالمفاوضات. اليوم كان هناك اجتماع في الخارجية الأمريكية مع وزير الخارجية ماركو روبيو، إن كان مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أو أيضا مع وزير الخارجية السعودي. بهذا الإطار كله هناك فعلا نشاط دبلوماسي أمريكي مكثف، ولكن هذا النشاط لا يتوقع أن يكون هناك خرق كبير فيه، لأنه أولويات الأمريكية الآن في هذه الأثناء هي فتح مضيق هرمز، ضمان حرية الملاحة من دون رسوم أو تهديدات إيرانية، ومن بعدها يكون البحث في الملفات الباقية نوويا عسكريا واقتصاديا وكل الملفات الباقية. ولكن على إيران أن تقوم بخطوة مهمة. أولا يكون هناك فترة انتظار لمعرفة مدى الالتزام الإيراني فيها، يكون من بعدها البحث في بقية الملفات. تأتي تخفيف الحصار الملف النووي يأتي في مراحل لاحقة. واشنطن ترفض استمرار التخصيب داخل إيران بأي نسبة كانت. يتركز النقاش على كيفية إخراج مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة عالية من البلاد، ولكن أولا الرسالة الأمريكية واضحة، فتح هرمز أولا، مراقبة السلوك الإيراني، وبعدها فقط يمكن الانتقال إلى بقية الملفات على الأقل في هذه المرحلة.
1: ريتا سليمان مراسلة العربية كنت معي من واشنطن، أشكرك شكرا جزيلا.

0: إذن تستمر الاتصالات رغم كل هذه العثرات بين الجانبين الأمريكي والإيراني وسط تساؤلات حقيقية عن فرص تحول هذه الاتصالات غير المباشرة إلى اتفاق يمكن أن يوقف أي سيناريوهات محتملة للتصادم العسكري مجدداً. أسئلة كثيرة تطرح في هذه الأثناء، أناقش بعضها مع المحلل السياسي طارق الشامي من واشنطن، ومن عمان ينضم إلينا المحلل الأمني الدكتور عمر الرداد. أهلا بكم ضيفي الكريمين، وأبدأ مع الدكتور عمر. دكتور، عندما تسمع مثل هذه التصريحات ومثل هذه المواقف في ظل استمرار الاتصالات وإن كانت غير مباشرة بين الجانبين الأمريكي والإيراني في نيويورك، هل ترى أن سيناريو الحرب بات أقرب من أي وقت سبق؟
1: مساء الخير لك ولضيفك الكريم.
0: أهلا بك.
1: والإخوة والمشاهدين، نعم أعتقد أننا لازلنا أمام الفعل والرأي والتصريحات الأمريكية، ربما تبدو متضاربة لكن مجمل هذه التصريحات ومخرجاتها تشير إلى أن الرئيس ترامب لا زال يتمسك بمقاربة العصا والجزرة، بمعنى أن تقدم إيران تنازلات لتحصل على جزرة، دون ذلك ستتعرض للضرب. هذه هي المخرجات لكل ما يجري وكل التسريبات بما فيها ما طرح حول ما يسمى بمقترح نيويورك بالسبعة أيام، وهو مقترح الحقيقة كل مخرجاته تدل على أن إيران بحالة تراجع وحالة ضعف، والقاسم المشترك بين النقاط التي طرحت سواء بوقف الحرب أو الإفراج عن 12 مليار دولار موجود بقطر ورفع الحصار، كلها مرتبطة بالوضع المالي. يجب أن نتذكر اليوم الحقيقة إلى جانب القيادة العسكرية سنتكم، هناك تراجع بحضورها عبر التصريحات وإن كانت موجودة بالفضاء العام، لكن قائد الأزمة اليوم هو وزير الخارجية وزير الخزانة الأمريكي.
0: نعم.
1: وكل التصريحات تتركز حول العقوبات التي وصلت وهي معروفة، العقوبات الاقتصادية والحصار
0: وفي هذا المالي. في هذا السياق أيضا كان يتحدث يوم أمس، قال إنه ساعات أو أيام قليلة تفصلنا عن نفاد آخر قطرة نفط إيراني منتشرة في البحار، وبالتالي انعدام وانغلاق كل وسائل الموارد المالية لإيران. هذا ما قاله سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكية. لكن دكتور عمر، وزير الخارجية الإيراني الموجود في نيويورك والذي يجري مفاوضات غير مباشرة اليوم مع الجانب الأمريكي عبر الوسيط القطري والوسيط الباكستاني، في هذا التصريح الذي استمعنا إليه قبل قليل يقول: نحن أجبنا على كل المخاوف التي أثارها الجانب الأمريكي منذ وقت مضى، والحرب الآن والحل العسكري أو الخيار العسكري ليس حلا لهذه الأزمة. هل يشفع له مثل هذا الكلام الآن أمام أمريكا والمجتمع الدولي؟
1: طبعا لا يشفع له، لأن بزكشيان وعرقجي ذهبا إلى نيويورك وعلى هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة قدم تصريحات تحاول أن توازن بين رقابة الحرس الثوري الإيراني عليهم عبر هذه التصريحات، ويريدون أن يقدموا خطابا للرأي العام الأمريكي والرأي العام الدولي أنهم قدموا الكثير من التنازلات فيما لو تعرضوا إلى ضربات لاحقا، ليقولوا أننا قدمنا ما يمكن تقديمه للولايات المتحدة لكن الولايات المتحدة رفضت ذلك. وأعتقد أن ترامب أيضا والإدارة الأمريكية تستخدم هذا الأسلوب أمام الرأي العام الأمريكي والعالمي، بحيث أنها تقول أعطت إيران الفرصة تلو الأخرى. لكن لنتذكر عرقجي ما هي حدود مسؤولياته وحدود التزامه بالقرار؟ أليس عرقجي الذي وقع في إسلام أباد ثم وقع في سويسرا لاحقا؟ هل عرقجي مفوض من الحرس الثوري الإيراني؟ في الوقت الذي يتحدث فيه عرقجي بنيويورك وفي الوقت الذي كان يتحدث به بازخشيان، من تابع بالتفاصيل ماذا قال الحرس الثوري والتيار الأصولي عنهما؟ وصف بالخونة ووصف بباعة الأوطان. هناك هجوم الحقيقة على هذا التيار الذي يحاول أن يقدم رؤية دولة. مشكلة إيران اليوم الحقيقة أن الحرس الثوري يذهب بعيدا ويفكر بطريقة ميليشياوية بعد أن سيطر على الدولة.
0: طيب.
1: أنا الحقيقة لا أتأمل، وبكل وضوح الحقيقة لا أتأمل نسبة نجاح أي مفاوضات بالظرف الحالي، الحقيقة تبدو منخفضة، لأنه العالم كله أصبح يعرف اليوم كلما تعرضت إيران لمزيد من الخ...

0: الخسائر ومزيد من الضغط كلما قدمت المزيد من التنازلات، وهذا ما رأيناه بمقترح 7 أيام بالمقارنة
1: والذي رفضه ترامب والحديث الآن عن مقترح إيراني بديل. أستاذ طارق، إذا كانت الولايات المتحدة على لسان وزير خزانتها تقول بأن الحصار الاقتصادي وسياسة المنبوذ الاقتصادي بدأت تؤتي أكلا غير متوقع وأكثر حتى من المتوقع، لماذا في الوقت ذاته بدأ الحديث مجددا عن استئناف الخيار العسكري وإرسال مقاتلات إلى قواعد في قواعد إسرائيلية؟
2: تحياتي لك أولا أستاذ حسن، ضيف الكريم والجمهور. يعني أعتقد أن الإدارة الأمريكية ترى أنه ليس من هناك من بد من استخدام كل الخيارات المتاحة الآن، لأن الوقت أيضا ضيق على الرئيس دونالد ترامب. الرئيس دونالد ترامب وإدارته يعرفون تماما أنه مجلس النواب يعني بنسبة كبيرة للغاية أصبح أو على وشك أن يكون في يد الديمقراطيين، كما أن مجلس الشيوخ أيضا من المحتمل أن يتحول إلى الديمقراطيين وفقا لآخر الدراسات التي أصدرها العديد من المراكز ومنها مركز كوك السياسي. وهذا يشير إلى أن دونالد ترامب ستكون لديه معركتان إذا استمر الحال على ما هو عليه، معركة مع إيران في الخارج ومعركة مع الديمقراطيين في الداخل، ولهذا هو يريد أن ينهي هذه الأزمة بأسرع وقت ممكن. هو الآن يجرب حظوظ أخيرة دبلوماسية ضمن سياسة الدبلوماسية القصرية، إما أن توافق إيران على تقديم التنازلات المطلوبة ليس فقط فيما يتعلق بفتح مضيق هرمز، وإنما بتأكيد الملف النووي الإيراني الذي يراوح مكانه، ولا توجد حتى الآن رؤية واضحة للتنازلات التي يمكن أن تقدمها إيران. فإذا قدم الإيرانيون هذه التنازلات وتعهدوا يعني وقف الحرب وكذلك بفتح مضيق هرمز، أعتقد أن الأمور ستكون صفقة رابحة بالنسبة للرئيس دونالد ترامب بشرط يحصل على التنازلات المطلوبة في الملف النووي.
1: إلى المطالب الإيرانية في المقترح الأخير، مقترح 7 أيام، يعني يطرحون الحقيقة مطالب وكأنه لم يكن هناك حرب، وكأنه لا يعانون حصارا اقتصاديا خانقا، وكأنه المضيق ليس مغلقا، وكأنه الدنيا وردية تماما.
2: صحيح، يعني لدى الإيرانيين حساباتهم الخاصة، حساباتهم أولا هو الخروج من المأزق الاقتصادي العنيف الذي يعني يكابدونه في الداخل بسبب العقوبات الاقتصادية الأمريكية وسياسة المنبوذ الاقتصادي، والتي يعني أسفرت عن الكثير من تدهور العملة الإيرانية وتدهور الوضع في الداخل، وهم يخشون من تداعيات ذلك على السلطة نفسها، ولهذا هم يحاولون إغراء ترامب بالحصول على مكاسب قبل الانتخابات علّه يعني يستفيد.
1: هو المكسب الوحيد اللي طرحه، المكسب الوحيد هو إعادة فتح المضيق، وأيضا ضمن عملية يعني بده يكون الأمريكان قدموا خطوات قبل أن يقرر الإيرانيون في اليوم الخامس أو السادس إعادة فتح المضيق تمهيدا لدخول في مفاوضات جديدة. يعني هل بالفعل يمكن بسيناريو من السيناريوهات أن يوافق ترامب على شيء من هذا القبيل؟
2: لا أعتقد، أنا أعتقد أن يعني قراءة الإيرانيين للمشهد هي قراءة خاطئة، ويكررون نفس الأخطاء. هم فعلوا ذلك من قبل مع الرئيس ترامب في الصيف الماضي حينما يعني بدأت عملية مطرقة منتصف الليل الأمريكية في وسط حديث عن المفاوضات، ثم في فبراير أيضا تكرر نفس المشهد، والآن نحن بصدد سيناريو ثالث مشابه، لأنه إذا لم يقدموا بالفعل التنازلات المطلوبة لن يكون أمام الرئيس دونالد ترامب يعني مخرج آخر سوى اللجوء إلى الحرب. وأعتقد أنه هو أيضا مدفوع جزئيا بالدافع الإسرائيلي، لأن نتنياهو الآن يريد ضمانة تضمن له الفوز في الانتخابات بشكل كبير، وأعتقد أنه شن حرب يشارك فيها الإسرائيليون مع الأمريكيين سوف تدفع بحظوظه أكثر في الفوز، كما أن دونالد ترامب كما قلت ليس لديه الكثير ليخسره، هو تقريبا خسر مجلس النواب، والحظوظ فقط تتعلق بالتوازن حول مجلس الشيوخ، ولذلك أعتقد أنه إذا نجحت العملية العسكرية مع الضغط الاقتصادي ربما تكون هناك تصورات بأن الإيرانيين سيسوء وضعهم بشكل يعني أفضل بالنسبة للأمريكيين، وربما يقدمون تنازلات أوسع بعد هذا القصف الذي يمكن أن يشمل المنشآت النووية الإيرانية بما فيها منشأة جبل الفأس. حينئذ سيكون أمام الرئيس دونالد ترامب خياران، إما التوصل إلى اتفاق أخير في ظل الوضع المتردي داخل إيران، أو أن يعلن

0: النصر ويقول أنه استهدف المنشآت النووية الإيرانية وأن المضيق مفتوح، وبالتالي انتهت بالنسبة إليه الحرب ولن يكون في وضع محرج أمام الديمقراطيين بعد يعني فوزهم وبعد يناير حينما يبدأون في شغل مقاعدهم في مجلس النواب.
1: طيب دكتور عمر، يعني لنفترض أنه بالفعل سيناريوهات الحرب مثل ما تفضلت حضرتك ومثل ما تفضل الأستاذ طارق باتت قريبة ربما أكثر من أي وقت مضى في ظل تعقيدات المفاوضات وفي ظل الشهية الكبيرة لدى نتنياهو لاستئناف هذه الحرب. نعلم جميعا واتفقنا في فترة سابقة على أن الإيرانيين كانوا يراهنون على عامل الوقت وأرادوا أن يحرجوا ترامب وأن يماطلوا في المفاوضات على الأقل إلى ما بعد الانتخابات، انتخابات التجديد النصفي في أمريكا. اليوم مع تغير المزاج العام في الولايات المتحدة وتوجه الناخبين إلى معاقبة ترامب على الأقل في مجلس النواب الذي قد يفقده بالفعل، وهناك أيضا قلق لدى الجمهوريين على مستقبل مجلس الشيوخ، هل يعي الإيرانيون أنهم في مواجهة هذا الانتصار الظاهري بالنسبة لهم قد يرتد عليهم إذا ما قرر ترامب الآن بالفعل مدفوعا بكل هذه الظروف أن يستأنف العمل العسكري ضد إيران؟
2: نعم، يعني إلى حد كبير نتائج الانتخابات الأمريكية غير محسومة حتى اللحظة، والرئيس ترامب قالها قبل أيام أنه غير معني بهذا النتائج. صحيح هذا التصريح ربما يكون على مستوى إعلامي، لنتذكر هنا أن صلاحيات الكونغرس كما جرى في فنزويلا، الرئيس ترامب وفقا للدستور الأمريكي ولديه مستشارون قانونيون ويعرف ماذا يفعل. لم يعلن الحرب على إيران، كل ما يجري ضد إيران وكل هذا الضرب والقصف الذي وجه لإيران جاء بمنزلتين، المنزلة الأولى هي الدفاع والمنزلة الثانية الحقيقة كانت أنها عمليات عسكرية، لأنه بالقانون الأمريكي، والأستاذ الشامي يعرف أكثر مني، بالقانون الأمريكي وبالدستور الأمريكي إعلان الحرب يتطلب له متطلبات خاصة. عودة على السؤال الذي تفضلت به دكتور حسن، الموضوع أن ما أريد أن أقوله أن
1: أنا تلميذك دكتور، أنا لست دكتور أبداً بعد أبداً، أنا تلميذك
2: أبداً.
1: الله يبارك فيك
2: أنت أستاذ. فكرة أن رهانات إيران كلها فشلت واحدة بعد الأخرى، راهنت على كأس العالم كما نتذكر وأنه ستتوقف الحرب، مع كأس العالم استمرت الضربات، تراهن الآن على الانتخابات. هذه الانتخابات هي تعتقد مشكلتنا بالشرق الأوسط جميعا، عربا وإيرانيين وأتراك، عربا وعجم، نعتقد أن الديمقراطية الغربية كالديمقراطية العربية، بمعنى أننا نتعامل وكأن الزعيم هو الرأس الأوحد، وإذا ذهب الزعيم حتى لو ذهب ترامب، يعني يجب أن نفهم الديمقراطية الأمريكية وكيف أن هناك دولة عميقة هي التي تقرر. لا نتحدث عن ليبيا ونظام القذافي، ولا نتحدث عن سوريا وبشار الأسد، ولا نتحدث عن مفهوم الأنظمة السياسية كما هي بمنطقتنا. حتى الحديث عن نتنياهو وسقوط نتنياهو وغياب نتنياهو بنفس المنطق، نتحدث وكأنه غياب نتنياهو ما بعده سيكون هناك سلام. هذه دول يا أخي الكريم والمشاهدين الكرام، هذه دول ديمقراطية لا تتصرف بمنطق الفرد، صحيح له حرية وله مساحة. عودة على السؤال الذي تفضلت به مرة أخرى، رهانات الإيرانية، القيادة الإيرانية، هذه رهانات أيديولوجية مرتبطة بفريق ميليشياوي هو الذي يقود إيران اليوم ممثلا بالحرس الثوري، يعتقدون أنه إذا ما خسر الرئيس ترامب مجلس النواب وربما يفقد أيضا الأغلبية بمجلس الشيوخ، أن ذلك سيعني سقوط ترامب وسيعني عدم تكبيل ترامب بمزيد من القرارات. هو لا شك هذا مبدئيا بالإطار العام ربما يكون صحيحا، لكن لا ننسى أن هناك صلاحيات لدى الرئيس تمكنه من القيام بكثير من العمليات تحت بند الدفاع عن القوات والمصالح الأمريكية. ثم هناك سيناريو أخطر، أنت تفضلت وطرحته بالبداية على شكل سؤال بإرسال الأسلحة إلى إسرائيل والطائرات المقاتلة. اليوم ضمن هذه السيناريوهات، إذا ما شعر الرئيس ترامب أنه مكبل، إذا أنه مكبل وفق الفرضية الإيرانية، فلا أستبعد أن يطلق يد نتنياهو بشكل كامل في هذه الحرب وبدعم أمريكي وبغطاء

أمريكية، وربما يجبر الكونغرس ويجبر مجلس الشيوخ حتى لو كان بأغلبية من الديمقراطيين على المشاركة تحت بند الدفاع عن إسرائيل، لأن الحرس الثوري والميليشيات

0: هرمز في عين العاصفة إذ يتجدد الصراع على مضيق هرمز، لكن هذه المرة عبر حرب روايات بين طهران وواشنطن. فقد نفت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم بشكل قاطع صحة إعلان الحرس الثوري الإيراني امتلاك السيطرة الكاملة على المضيق، وأكدت أن الممر الدولي لا يزال مفتوحا أمام حركة الملاحة، وقالت إن آلاف السفن التجارية عبرت هرمز خلال الفترة الماضية، فيما تجاوز حجم النفط المنقول عبره مليار برميل خلال الأشهر القليلة الماضية. أعود إلى ضيفي الكريمين. أستاذ طارق، هل تعني حركة السفن الفعلية التي أشار إليها الرئيس الأمريكي، أشار إليها وزير الخزانة، أشار إليها أيضا القيادة المركزية سنتكوم، هل تعني أن المضيق مفتوح أم أن انخفاض الحركة في هذا المضيق تتحدث عن واقع مختلف لا نراه ربما؟
1: يعني لا شك أستاذ حسن أنه هناك تقدم في الإجراءات الأمريكية الأخيرة التي سمحت بنقل كميات أكبر من النفط والغاز والطاقة عبر مضيق هرمز، لكن أيضا من الصعب القول أن المضيق مفتوح تماما أو مغلق تماما. هناك بالتأكيد يعني جزء مفتوح بالنسبة للممر الجنوبي، وهذا ما تحاول الولايات المتحدة إبقاء إيران بعيدة نسبيا عن محاولة إثارة أي نوع من الاضطراب أو الاستهداف به، لكن الممرات الأخرى سواء كان الممر القريب من إيران أو الممر الأوسط الذي تقريبا لا توجد به سوى القليل من الحركة، هو في يعني لا يزال مغلق أو هناك أخطار فيه بشكل كبير. ولهذا أعتقد أنه هذه النسبة أو الزيادة التي شاهدناها أيضا ترتبط جزئيا ربما بامتناع إيران عن إثارة نوع من الاضطراب الآن في الوقت الذي تتحدث فيه عن السلام وعن طروحات جديدة لفك الأزمة، وبالتالي استهداف السفن لن يفيدها. لكن سنرى خلال الأيام القليلة القادمة ما إذا كانت هذه المفاوضات قد تنجح أم أنها قد تفشل، وفي هذه الحالة سنعرف على وجه اليقين ما إذا كان الإيرانيون ما زالوا قادرين على استهداف السفن وإثارة الاضطراب مرة أخرى، وقد يقومون بمحاولة للتصعيد قد تشمل كابلات الإنترنت، قد تشمل يعني دفع الحوثيين لإغلاق باب المندب أو ما إلى ذلك. هذا كله يظل في مدى الرؤية التي ترتبط أساسا بعملية التفاوض التي تجري في نيويورك الآن. لذلك يعني هناك تصورات عديدة، لكن أعتقد أنه ما زالت الكرة في الملعب الإيراني، وعليه أن يقدم التنازلات الحقيقية والضمانات التي تسمح للولايات المتحدة بفك هذا الحصار البحري عليهم، ولكن هذا لن يكون إلا بضمانات حقيقية تتعلق بالملف النووي الذي هو لب هذا الصراع. يعني إيران نجحت في جعل العالم كله وفي جعل القادة الأمريكيين يتحدثون عن مضيق هرمز وكأنه هو المشكلة، المشكلة الحقيقية تتعلق بالملف النووي بل والملفات الأخرى الصاروخية أيضا والميليشيات التابعة لإيران في المنطقة. هذا كله يعني أصبح بعيدا عن الرؤية الآن، ولهذا يحاول الرئيس دونالد ترامب إعادة المسألة إلى الملف، أنه يقول دائما في كل تصريح أن إيران لن تمتلك قنبلة نووية، وهذا يشير بوضوح وجلاء إلى أنه هذا هو تركيزه الأساسي، ومن دون ذلك لن يستطيع أن يعلن النصر سواء الآن أو في مرحلة لاحقة. ولهذا هو حريص على ربما الذهاب إلى الحرب مرة أخرى وقصف المنشآت النووية ومنشآت جبل الفأس بالتحديد، حينئذ يمكن أن يعلن النصر ويقول أنه يعني استهدف هذه المنشآت، ولن يكون بمقدور الإيرانيين القيام بأي نشاط نووي لعدة سنوات قادمة. أتصور أن هذه هي الرؤية الموجودة حاليا لدى الرئيس دونالد ترامب، لأنه لا توجد ضمانة بأن حتى القصف الأمريكي والإسرائيلي يمكن أن يغير النظام في إيران، خصوصا وأن هناك مؤشرات وتقارير عديدة تقول بأن يعني البسيج والجيش الإيراني وكثير من القوات الإيرانية المتعددة يعني تنتشر وتستعد لقمع أي محاولة في الداخل الإيراني.
0: لكن ربما يعني مثل ما يراهن الأمريكيون قد يغير ولو بشكل طفيف مزاج الناخب الإسرائيلي وبشكل رئيسي أكبر مزاج الناخب الأمريكي قبل انتخابات التجديد المقررة في 3 نوفمبر المقبل. في هرمز إذن لا يدور الصراع فقط على حركة السفن، بل على من يملك القدرة على التحكم في شريان الطاقة العالمي عندما تتعثر الدبلوماسية. أشكر ضيفي الكريمين من واشنطن المحلل السياسي

0: طارق الشامي، ومن عمان كان معنا المحلل الأمني الدكتور عمر الرداد. تحت المراقبة.
1: على قائمة المراقبة في الشارع السياسي غدا، متابعة المباحثات الرسمية بين وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الأمريكي ماركو روبيو. الوسطاء القطريون يواصلون جهود التقريب بين الجانبين الأمريكي والإيراني في نيويورك. الاتحاد الأوروبي يواصل السعي لتعزيز وتوسيع نطاق مهمة أسبيدس البحرية لحماية الملاحة الدولية. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يبدأ زيارة دولة إلى إسبانيا. رئيس الوزراء البريطاني أندري بيرنام يلقي كلمة أمام مؤتمر حزب العمال السنوي. الرئيسان الألماني والكازاخستاني يتحدثان أمام منتدى الأعمال في برلين. نقاشات أوروبية حول خطط تسريع ترحيل المهاجرين وإنشاء مراكز اللجوء خارج حدود الاتحاد الأوروبي. الحظر الذي فرضه البيت الأبيض على بعض المنتجات الكندية يدخل حيز التنفيذ. الأسواق تترقب صدور تقرير جديد عن ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة. ترامب يعقد اجتماعا مع رئيس مجلس النواب والرؤساء التنفيذيين لكبرى شركات التكنولوجيا لبحث مستقبل الذكاء الاصطناعي. وكبار منتجي تقنيات الذكاء الاصطناعي يعقدون اجتماعهم السنوي في سان فرانسيسكو. دعوات إلى الاحتجاج في لبنان للتنديد بتأخر إقرار ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين. ماليزيا تبدأ عملية لإعادة اللاجئين إليها من ميانمار.
2: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
0: أهلا بكم من جديد، أنتم تتابعون الشارع السياسي من استوديوهات العربية اف ام من الرياض، وأسعد برفقتكم أنا حسن الطرزي. يتحول البحر الأحمر ومضيق باب المندب مجددا إلى محور تحرك دولي متسارع، مع تزايد المخاوف من انعكاسات التهديدات على حركة التجارة والطاقة العالمية. مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس دعت الدول الأوروبية إلى تعزيز مهمة أسبيدس بقطع بحرية إضافية لمرافقة السفن التجارية، وأشارت إلى تزايد طلبات الحماية من السفن العابرة للمنطقة، وقالت إن الحاجة إلى دعم المهمة أصبحت أكبر من أي وقت مضى في وقت لا تملك فيه القوة الحالية العدد المستهدف من السفن. وفي تطور لافت، رجحت كالاس أيضا إمكانية انضمام الاتحاد الأوروبي بصفة مراقب إلى التحالف البحري الدفاعي الذي تقوده السعودية، في خطوة تعكس اتساع الاهتمام الدولي بأمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب.
3: نعم بالطبع، نعمل دائما بشكل وثيق ونتقدم بطلب للحصول على صفة مراقب في هذا التحالف الذي تقوده السعودية. أما فيما يتعلق بعملية أسبيدس، فنحن بحاجة إلى أنواع مختلفة من السفن، لكننا نحتاج بالدرجة الأولى إلى سفن قادرة على مرافقة السفن التجارية عبر مضيق باب المندب، وبالتالي فإن نوعية السفن المطلوبة تختلف بحسب المهمة. هناك العديد من السفن التي عرضت أيضاً للمشاركة في تحالف الراغبين الذي لم يبدأ عمليته فعلياً حتى الآن، لذا فإن سؤالي هو هل يمكن إلحاق هذه السفن بعملية أسبيدس التي تعمل بكامل طاقتها حالياً على أن تنتقل لاحقاً إلى التحالف الآخر عندما يبدأ عملياته؟ فنحن بحاجة إلى هذه السفن الآن وسنناقش هذا الأمر.
0: هذا وأكدت مهمة أسبيدس للعربية أنها تراقب التطورات الميدانية في باب المندب ومحيطه وتقيم البيئة الأمنية بصورة مستمرة، وأكدت استعدادها

0: المساهمة في ضمان حرية الملاحة وفق القانون الدولي وضمن قدراتها المتاحة. ومع التصريحات الأوروبية حول إمكانية انضمام الاتحاد الأوروبي بصفة مراقب إلى التحالف البحري الذي تقوده السعودية، محمد السيف يذكرنا بأبرز محطات التحالف البحري الدفاعي حتى الآن ومراحل تطوره منذ إعلان تأسيسه.
1: تحالف بحري تقوده السعودية كخطوة استراتيجية لحماية المصالح البحرية المشتركة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، خصوصا في ظل ما تشهده الممرات البحرية من اضطرابات نتيجة الأوضاع في المنطقة. هذا التحالف مشاهدينا الذي أعلنته السعودية أواخر يوليو الماضي يعد مبادرة دولية مفتوحة لجميع الدول بهدف تعزيز الأمن البحري وحماية الممرات الدولية والتجارة العالمية. وبحسب آخر إعلانات وزارة الدفاع السعودية حول التحالف، فإن آخر الاجتماعات شهدت مشاركة 154 من قادة القوات البحرية والمخططين والسفراء وممثلي الاتحاد الأوروبي من 41 دولة، وذلك خلال اجتماع التخطيط الرابع لمواصلة انتقال التحالف من مرحلة التأسيس إلى العمل الفعلي، حيث تعمل القوات الآن في مرحلة دمج القدرات والاستعداد للتنفيذ العملياتي والوجود الفعلي في منطقة العمليات البحرية. هذا التحالف مشاهدينا يشمل أيضا تعزيز التعاون في مجالات الأمن البحري وتبادل المعلومات والاستخبارات، كما أنه ذو طبيعة دفاعية خالصة ولا يستهدف أي دولة أو أي تحالف أو منظمة دولية، والمشاركة في أنشطته قرار سيادي لكل دولة. في متعد السعودية دولة مؤسسة للتحالف وقائدة له، وهي المقر الرئيسي الدائم للتحالف البحري الدفاعي.
0: وتأتي هذه التحركات مع استمرار المخاوف من تهديدات الحوثيين للملاحة، فيما ترى تقارير دولية أن اضطراب باب المندب يهدد سلاسل الإمداد والتجارة بين آسيا وأوروبا. مخاوف كثيرة وأسئلة أكثر أناقش جانبا منها مع المحلل السياسي عبد الله إسماعيل من القاهرة. ومن الرياض ينضم إلينا المحلل العسكري العميد محمد الكميم. أهلا بكما ضيفي الكريمين، ونبدأ مع ضيفنا من القاهرة. أستاذ عبد الله، ماذا يعني احتمال انضمام الاتحاد الأوروبي بصفة مراقب إلى التحالف البحري الذي تقوده السعودية، وما الذي يمكن أن يضيفه هذا الدور إلى هذه المهمة؟
2: تحياتي لك ولضيفك وللمستمعين الكرام.
0: أهلا بك.
2: يبدو أن يعني عادة أو يعني شهدنا في السنوات الماضية أن هنالك تأخر في المواقف الدولية الحاسمة والحازمة تجاه القضايا التي تمر بها المنطقة، وهذه القضايا للأسف كانت تتعرض أو توضع في خانة الإدارة والاستثمار والابتزاز الإقليمي أو للتوظيف في ملفات أخرى ليست في صالح المنطقة أيضا. من هذه الأمور أن هنالك ليس استجابة قبلية للحوادث وللأخطار التي يمكن أن تتأثر بها هذه المنطقة، وإنما كانت هنالك ردود أفعال متأخرة إلى حد كبير. التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية يتجاوز هذا الإشكال، لأنه يؤسس لعملية ردع استباقية دائمة ومتواصلة وبأدوات أيضا مهمة على الأرض. هذا يعني الطلب الأوروبي أنا أعتقد أنه إلمام بأهمية هذا التحالف، وأن أسبيدس وغيرها من التحالفات التي تأتي للمنطقة للاستجابة لظروف أصلا قد حدثت أو لقضايا قد حدثت تتعرض لكثير من الإشكال والإخفاق. يعني لم تحقق شيء هذه التحالفات للأسف يعني، وبالتالي أنا أرى أنه هذا اهتمام أوروبي واعتراف كبير بأهمية هذا التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية، ولقى أيضا يعني استجابة كبيرة. نحن نتحدث في الاجتماعات الأخيرة عن يعني عشرات الدول التي يعني رأت أن هذا التحالف مهم، باعتبار أولا أنه دائم، أنه أيضا استباقي، أنه ليس استجابة للحظة أو لخطر.
0: هل تتصور أنه عندما رأت أوروبا مثلا أن دول المنطقة ودول أخرى، الحقيقة لأنه هناك دول عضوة في هذا التحالف ليست من دول منطقتنا بالضرورة لكنها شاركت في هذه الجهود، هل ترى أن أوروبا عندما رأت أن دول هذه المنطقة بدأت تتحرك لتأخذ زمام المبادرة شعرت بأنه آن الأوان أن تتدخل بدور أكبر، تحديدا في قضية باب المندب الحيوي بالنسبة لأوروبا ودول أخرى حول العالم؟

0: يعني أنا أتمنى ألا تكون فقط عبارة عن يعني عن محاولة للمشاركة من حيث المشاركة، باعتبار أنها رأت أن هنالك تحرك مختلف هذه المرة، تحرك يمكن أن يحقق فعلا أهدافه، وإن شاء الله سيحقق أهدافه، لكن أتمنى أن تكون هذه المشاركة فاعلة، أن تتحول إلى يعني ما يمكن أن نسميه مشاركة حقيقية وفعلية في
1: طيب
0: أداء هذا التحالف. هذا
1: خلينا
0: التحالف كما هو معروف ليس موجها لأحد، ولكنه يريد أن يقضي على أساس الإشكالات التي تتعرض لها
1: طيب
0: المياه الإقليمية في هذه المنطقة.
1: عميد محمد، أسألك كيف يمكن أن يكون مثل هذا التحرك فاعلاً؟ يعني تساؤلات مشروعة يطرحها ضيفنا من القاهرة الأستاذ عبد الله، يقول لك إنه هي رغبة يعني قد تكون طارئة مؤقتة، لكن نأمل أن تستمر لوقت أطول وأن تكون فاعلة على أرض الواقع. كيف يمكن أن تكون هذه المشاركة فاعلة إذا ما عرفنا إنه كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي تقول نحن بحاجة لأكثر من 10 سفن؟ لماذا 10 سفن؟ وهل تكفي زيادة القطع البحرية الموجودة في البحر الأحمر لضمان أمن مضيق باب المندب، أم هناك متطلبات أخرى لإنجاز هذه المهمة؟
2: أولا التحية لك والأستاذ عبد الله والجميع المستمعين والمشاهدين.
1: يا مرحبا
2: أولا
1: بك.
2: عشان نعرف ما هي مهمة إسبيدس، هي مهمة دفاعية، يعني هي في الفترة الماضية من 2024 من تاريخ تأسيسها لم تقدم شيء على الإطلاق، يعني كان دورها هو دور دفاعي بحت، بل أصبحت في أحيانا أن يعني مصد للصواريخ الحوثية، وليست لديها حتى عندها مثلا التوجيهات بأن ترد على مصادر النيران، وهذه هي الإشكالية في مهمة سبيتس. يعني القوات البحرية اليمنية الصغيرة الناشئة قامت بعمل في الفترة الماضية كبير جدا. المملكة العربية السعودية تحملت مسؤولية عظيمة في حماية البحر الأحمر وخط الملاحة لتقريبا 10 سنوات وأكثر بدون تدخل أي دولة، حتى جاءت أحداث غزة وحاول الحوثي أن يعسكر البحر الأحمر، فتدخلت بعض الدول من ضمنها أمريكا بمسمى حارس الازدهار وأوروبا بمسمى سميث، لكن أدوارها لم تكن بذلك الفعل الكبير. المشكلة أن الاتحاد الأوروبي حتى ومضيق هرمز يغلق ومعاه مشكلة إيران، الاتحاد الأوروبي كان دوره سلبي بشكل غير طبيعي، وبالتالي أنا لا أتوقع أن دور الاتحاد الأوروبي يكون فاعلا، لأنهم تقريبا لديهم نظام معقد، لديهم طلب موافقات أوروبية، موافقة البرلمانات الأوروبية، يعني عندهم الأنظمة الديمقراطية أنظمة معقدة في
1: يعني
2: موضوع
1: هل أنت
2: التجارة
1: تراهن
2: مع
1: أكثر
2: الأخطر.
1: هل أنت تراهن أكثر مثلا على دور فرنسي محدود أو دور بريطاني بالتحديد، ليس دور أوروبي بصفة عامة؟
2: طبعا قد يكون الدور الايطالي ايضا دور قوي، الدور البريطاني اذا ما تحركت يعني بشكل فردي اسنادا لهذه المهمه واسنادا للتحالف البحري للبحر الاحمر، لكن اجمالا الاتحاد الاوروبي لا يريد ان يدفع دولارا واحدا، لا يريد ان يشارك مشاركه فعليه، رغم انه هناك كثير من الوسائل والطرق لديمومه هذه الحمايه. اولا دعم القوات المسلحه اليمنيه، دعم القوات البحرية، أولا دعم القوات المسلحة على الأرض لإنهاء هذا الخطر، ودعم أيضا القوات البحرية وتراكم خبرتها واكتساب المهارات من الدول التي لديها خبرة في الحماية البحرية. ولذلك أن يعني وهي نقطة مهمة، يعني تعلم أخي حسن أن تكلفة تأمين البحار هي تكلفة عالية وتكلفة باهظة ومكلفة بشكل غير طبيعي، ولذلك عندما نقول تأمين البحر الأحمر يأتي من تأمين البر، تأمين الحماية البحرية، السلاسل الإمداد البحرية يأتي من القضاء على الحوثي على الأرض، وبالتالي عندما نقول أن تكلفة الحرب على الأرض مع الميليشيا الحوثية بدعم القوات المسلحة اليمنية هو أكثر الطرق وهي الأفضل وهي الأسلم وهي الأمن، لكن حتى ذلك الحين أو حتى القضاء على الحوثي لابد أيضا أن يكون هناك التحالف البحري أن يعمل بقوة، لا تترك المملكة العربية السعودية تواجه هذا الأخطار لوحدها، لا يمكن أن تظل المملكة العربية السعودية تواجه الخطر البحري وخطر إيران في البحر في الخليج العربي وفي البحر الأحمر، والعالم يتفرج ومن ضمنهم الاتحاد الأوروبي للأسف الشديد.
1: سيد إسماعيل، يعني كانت تتحدث كايا كالاس عن أنه ترغب بأن يكون هناك شيء من التنسيق بين الجانب الأوروبي ممثلا بمهمة أسبيدس وبين التحالف البحري الذي تقوده السعودية من أجل تجنب التضارب. كيف يمكن أن نتوصل إلى مثل هذا الهدف اللي هو تجنب التضارب في المهمتين الموجودتين تقريبا في منطقة جغرافية واحدة؟
0: يعني ربما هذا الموضوع هو ما يفسر

0: أن الاتحاد الأوروبي رأى أن يكون يعني انضمامه إلى التحالف هو انضمام استشاري وليس انضمام فعلي، مع أنه بالإمكان ذلك. ولهذا أنا أعود لما ذكرته بالفعل، أن التحرك الفردي من الدول في الاتحاد الأوروبي يمكن أن يسبق وأن يكون أكثر فعالية من التحرك الجماعي من الاتحاد الأوروبي. الصفة الاستشارية بالتأكيد ستكون هنالك غرف مشتركة في مسألة يعني ترتيب ما سيتم، عدم يعني التناقض أو التصادم في الممرات البحرية، يعني ترتيب المهمات إذا صح التعبير. لكن
1: نعم
0: في كل الأحوال، في كل الأحوال هي مهمة، هي خطوة مهمة. لكن أنا أعتقد أنه في الأهم من ذلك أننا نتحدث عن تحالف تقوده المملكة العربية السعودية، واضح الأهداف، دائم الفعالية، في مقابل إلى الآن أسبيدس وحتى تحالف الازدهار هي يعني هي تحالفات أو ترتيبات مؤقتة، يعني جاءت استجابة لحاجة معينة في هذه المنطقة وليست دائمة. وهذا ما يجعل التحالف البحري هو الأهم، وهو أعتقد المعادلة المهمة التي ستكون يعني فاعلة في هذه المنطقة بكل ما تعني الكلمة من معنى، يعني أن تذهب إلى قطع الإرهاب قبل أن، أو على الأقل يعني منع الإرهاب من أن يتحرك، من أن يؤدي، لا أن تنتظر إلى أن تحدث المشكلة ثم بعد ذلك تذهب للبحث عن حلول، وكما يقال بعد أن خربت مارطة. ولهذا من أول يوم تشكل فيه الاتحاد يعني التحالف البحري، أنا كتبت عن هذا الموضوع عن المقال، وذكرت أن هذه يعني أول تحالف يستطيع على الأقل اليوم أن يقدم نفسه كحل دائم وليس حلا مؤقتا. إشكاليتنا في الحلول المؤقتة في 2018، اليمنيون، ليس اليمنيون فقط، اليوم المنطقة والعالم يدفع ثمن التدخل الدولي في منع اليمنيين من تحرير الحديدة. لو كان يعني هذا التحالف موجودا، لو كان هنالك الإرادة الدولية،
1: ويبدو بالفعل أنه اليوم هناك مشهد آخر من هذه القصة يعود من جديد ممثلا بميناء المخا ومدينة المخا. على أي حال، بينما نتحدث حول طبيعة الموقف في مياه البحر الأحمر، يتصاعد القتال على الساحل الغربي لليمن في مشهد يجمع بين التصعيد العسكري والضغط الإنساني، بينما تزداد أهمية الجبهات القريبة من باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية في المنطقة. لكن خلف التطورات العسكرية تتسع الكلفة الإنسانية، فقد أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن عدد النازحين من جراء تصاعد القتال على الساحل الغربي منذ يونيو الماضي تجاوز 145 ألفا في 8 محافظات، بزيادة بلغت نحو 16 ألفا خلال أسبوع واحد. من الكدحة ينضم إلي مراسل العربية هائل سعيد. هائل، تسمعوني الآن بشكل جيد؟
2: نعم،
1: أهلا بك. طيب، حدثنا بداية عن الوضع الميداني في مختلف مناطق القتال والجبهات.
2: نعم، الوضع الميداني يعني هناك قصف لميليشيات الحوثي الانقلابية على أكثر من مكان داخل الأحياء السكنية في المناطق الغربية لمحافظة تعز، تحديدا المحيطة بجبهة الكدحة عند الريف الغربي لمحافظة تعز. هذا القصف تركز على قرى الميهال والعفيرة وكذلك عكاد. كان هناك عدد من الجرحى، لاحظنا أيضا يعني العديد من القذائف تتساقط داخل الأحياء السكنية وتنبعث بعدها دخان وغبار من داخل هذه المنازل. كذلك كان هناك حركة نزوح، لاحظنا حوالي 5 أسر خرجت من هذا المكان يعني في مرحلة نزوح، تركت كل مستلزماتها وغادرت المنطقة. نتحدث أيضا عن أن الميليشيات كانت قد قصفت أحد الأحياء السكنية في القريبة من بيبي صواريخ البالستية، كذلك أيضا كانت قد شنت قصف عنيف على المناطق الغربية لمحافظة تعز. لكن هذا القصف العنيف ربما جاء بعد أن تكبدت الميليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد إثر الطيران الحربي الذي استهدف تجمعاتها في عدد من المناطق، خصوصا في المناطق الجنوبية وكذلك مناطق الساحل الغربي، حيث استهدفت الطائرة الحربية تعزيات الميليشيات الحوثية في مديرية الخوخة، كذلك استهدفت تجمعات للميليشيات. أيضا استهدف الطيران المسير التابع للقوات المسلحة اليمنية شحنات أسلحة تابعة للميليشيات في جبهة كهبوب. أيضا كانت قد استهدفت، كان هناك عدد أيضا من القتلى والجرحى، تقول مصادر بأن أكثر من 10 أشخاص من الميليشيات قتلوا وجرحوا إثر عملية تسلل لها على مواقع القوات الحربية.

0: الحكومية باتجاه جبال نمان، كذلك أيضا باتجاه جبال كهبوب في الجبهات الساحلية لليمن.
1: هائل سعيد مراسل العربية، كنت معنا من الكدحة، أشكرك شكرا جزيلا. وتحذر الأمم المتحدة من أن استمرار التصعيد في اليمن قد يدفع إلى موجة نزوح جديدة في ظل محدودية تمويل الاستجابة الإنسانية عموما. أعود إلى ضيفي الكريمين وأتوجه بالسؤال إلى العميد محمد الكوميم. عميد محمد، ماذا تعني عودة القتال بهذه القوة إلى جبهات كهبوب والمخا بالنسبة لخريطة السيطرة حول المناطق القريبة من مضيق باب المندب؟
2: أولا، الميليشيات الحوثية الإيرانية مدفوعة بالتوجيهات الإيرانية، هي تستميت في هذه الجبهة وقد رأت أنها تفقد السيطرة إلى حد الآن وتفشل في التثبت في هذه الجبهات أو يعني تثبيت مكتسباتها، خصوصا أن جبهات تعز أفشلت كل المخططات. تعز استطاعت أن تسيطر على، طبعا تعز ولحج والقوات المسلحة اليمنية في هذه الجبهات، إضافة إلى المقاومة الشعبية والتحامها القوات المسلحة اليمنية، استطاعت أن تسيطر على كثير من المرتفعات في الجبهة الغربية والجبهة الجنوبية الغربية، مرتفعات حاكمة مسيطرة سيطرة نارية على كثير من الـ من الـ من الـ من الـ من الوديان وفي الوازعية وغيرها، وأصبحت القوات المسلحة تمتلك زمام مبادرة وقادرة على التحرك في هجوم مضاد. أفشلت المخطط الحوثي في حصار تعز، أفشلت المخطط الحوثي في تأمين مكتسباته في جبال كهبوب أو في منطقة باب المندب. أيضا جبهة كهبوب بعد سيطرة القوات المسلحة على جبهة كهبوب وجبال كهبوب، وهي سلسلة ممتدة من جبال كهبوب وحتى تعز، كل هذه الجبهة وكل هذه السلاسل الجبلية تقريبا الحوثي فشلا ذريعا فيها، ولذلك الحوثي يستميت ومن وراءه إيران، لأن إيران أنفقت كل إمكانياتها وجهدها وطاقتها وبذلت الغالي والنفيس من أجل الوصول إلى هذا الهدف، والذي ظلت سنين طويلة وهي تعد الحوثي، وأرسلت الخبراء الإيرانيين مع طائرة مهان لإدارة العمليات العسكرية في هذه الجبهات، وبالتالي الحوثي ما زال يستميت لتخليصها من العقدة الاستراتيجية كتعز كما يعتقد، ويريد اليوم أن يسيطر على تعز، يريد أن يؤمن مكتسباته في الساحل الغربي، لكن يواجه بسالك غير طبيعية، إضافة إلى أن القوات الجوية اليمنية قامت بدور عظيم وإسناد غير طبيعي وتدمير كل مخططات الحوثي وحشوده ومخازنه ومنصات الصواريخ، وأصبحت تعز والساحل الغربي ثقب أسود. الحوثي اليوم استنزف استنزاف غير طبيعي، واليوم القيادة العسكرية قادرة على التحول إلى الهجوم المضاد، لكن أعتقد أن القوات الجوية ما زالت تؤدي أدوار كبيرة في تدمير قدرات ومقدرات الحوثي، ونلاحظ اليوم أن الصرعة والهلكة من قيادات الصف الأول، ونحن لم نرى في هذه الفترة طوال الحروب مع الحوثي أن نرى أن القيادات الحوثية تتساقط بهذا الشكل. طيب. وهو دليل نجاح استخباراتي ودليل نجاح أيضا أمني للاستخبارات العسكرية اليمنية. طيب. وأهلت البيئة المناسبة للقوات الجوية ونجاحت يعني والتفوق العسكري التام.
1: تمام. سيد عبد الله، هل أنت متفائل مثل ضيفنا من الرياض العميد محمد الكوميم في إمكانية الحسم العسكري قريبا من خلال القوة العسكرية الجوية التي تمتلكها القوات اليمنية، أم ترى أنه أحيانا يعني تأخذنا المبالغة في توصيف الواقع على أرض المعركة وأرض القتال؟
3: أنا في رأيي أن المسألة لم تعد فيها خيارات، يعني الخيارات الموجودة هي أن يكون هنالك تحرك لتحرير الجغرافيا، هذا هو الخيار الوحيد أمام الحكومة الشرعية وأمام قواتها المسلحة.
1: ماذا تقصد بذلك؟
3: أي أنه إذا لم يكن هنالك تحرك باتجاه المبادئة وتحرير الجغرافيا، في الخيار الآخر أن تنتصر جماعة الحوثي. جماعة الحوثي تشتغل بشكل غير طبيعي، يعني هي تحرق أو تحرق كل المغرر بهم في هذه الجبهات لتحقيق انتصارات. هي إلى الآن كما ذكر ضيفك الكريم لا تتحكم في مضيق باب المندب، وهذا هو الهدف الأكبر والأبرز الذي كلفت به إيرانيا، وهي تستطيع إذا ما تحكمت في هذه المنطقة أن تتحول إلى بعبع في هذه المنطقة بصراحة، حتى لو أرسلت تطمينات إلى السماء. وبالتالي أنا في تصوري أن هذا الأمر يعني ضروري وحاسم، لكن الأهم أيضا أننا لدينا ثقة كاملة بأن لدينا القدرة على أن نتحرك ولنحرر الجغرافيا، وأنا أعتقد أن كل هذا

0: يحصل اليوم من ضربات جوية، من ضربات مسير، من صمود كبير في الجبهات، من يعني من هزائم كبيرة لجماعة الحوثي، هو تمهيد للمعركة. أنا لست عسكريا، أنا محلل سياسي ومواطن، لكن أرى ذلك بوضوح شديد.
1: طيب كمحلل سياسي،
0: التعبئة العامة التي أعلن عنها الرئيس اليوم، مجلس النواب أيضا وافق على طلبة التعبئة العامة التي تقدم بها رئيس الجمهورية الدكتور رشاد العليمي. إذا نحن أمام متغيرات أعتقد أنها تدل على شيء واحد، هو أننا اليوم لابد أن يعني أن تكون البوصلة صنعاء.
1: لكن ألا يمكن أن يقرأ الطرف الآخر هذه الدعوات إلى التعبئة العامة باعتبارها نتيجة للخسائر التي تلقتها القوات اليمنية الحكومية، ويقول الحوثي انظروا إلى الجانب الآخر، الآن لم يبقى عندهم مقاتلين، فدعوا الشعب إلى الانضمام إلى صفوف القوات العسكرية؟
0: الاقتراب أكثر والاقتراب جيدا بعين فاحصة لما يحصل في مناطق الاحتلال الحوثي يؤكد أن الجماعة حتى اليوم هي حتى عاجزة على أن تحشد. اليوم هي ترغم عقال الحارات ومشايخ المناطق، حتى في المناطق التي اجتاحتها مؤخرا، يعني جمعت اليوم جمعت مشايخ الحيس ومناطق أخرى والخوخة لتفرض على كل شيخ أن يأتي بخمسة مقاتلين. هذه الجماعة اليوم يعني كل يوم لديها يعني مواكب من الجثامين، يعني لا تتوقف.
1: طيب
0: هذه الجماعة لديها إشكالية. اليوم هنالك حدث أمني ثالث حدث في داخل صنعاء، والقضية أنا أعتقد أن هنالك مؤشرات كبيرة جدا، والجماعة ستخسر في لحظة ما حتى قدرتها على التشبث بالمناطق التي تحتلها، لأنها لا تثق بالمجتمع والمجتمع ينتظر لحظة الخلاص.
1: باقي معي دقيقة أعود بها للأستاذ محمد الكميم. تحدثت كثيرا عن الدور الإيراني في هذا الموضوع، وددت أن أخوض معك أكثر فيه، لكن ما تبقى معي من وقت لا يسمح لي بذلك. لكن أسألك، هل في دقيقة لو تكرمت، تعز ولحج وعدن هل تحتمل مزيدا من النازحين بعد وصول أكثر من 145 ألف نازح إلى هذه المدن وغيرها؟
2: والله هذه مشكلة إنسانية كبيرة جدا. تلاحظ الآن أنه كلما يحتل الحوثي جغرافيا معينة أو أرض معينة يهرب اليمنيين من هذه المناطق، وهذا دليل على رفض الناس لهذا المشروع. عدن هي قادر على التعب الكثير، وهي مدينة مضيافة، لكن الكلفة الاقتصادية لهؤلاء النازحين هي كلفة باهظة، وتحتاج إلى إسناد دولي وإسناد إقليمي لمساعدة المحافظات التي تستقبل هؤلاء النازحين. ميليشيات إرهابية لا تقلع على القاعدة وداعش، ونسأل الله تفرجوا المخرج.
1: إذن كلما اقتربت المعارك من باب المندب لا تتسع الجبهة العسكرية وحدها، بل تتسع معها فاتورة النزوح والمعاناة. ويبقى السؤال، إلى أين يتجه اليمن إذا ما استمر التصعيد من دون أفق سياسي؟ أشكر ضيفي الكريمين. من القاهرة كان معنا المحلل السياسي عبد الله إسماعيل، ومن الرياض كان معنا المحلل العسكري العميد محمد الكميم. قبل الختام، يقولون في الشارع السياسي قد تتبدل التحالفات، لكن المصالح وحدها تعرف طريقها إلى غرف القرارات النهائية. أشكر لكم متابعتكم. موعدنا يتجدد بمشيئة الله عند 9:00 من مساء يوم غد بتوقيت الرياض. حتى ذلك الحين ابقوا بخير، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق الإعداد. ليلة سعيدة وإلى اللقاء.
3: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
4: أحييكم، وهذه العاشرة من العربية في العناوين. ترامب يربط تخفيف العقوبات عن إيران بإحراز تقدم بالملف النووي. العراقي يبحث مع الوسطاء تعديل المقترح الإيراني لواشنطن. قوافل عسكرية أمريكية تغادر كردستان، وتخوف بالإقليم من فراغ أمني.

نبدأ من تطورات الحرب في إيران وجهود الوساطة. فقد أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل دقائق أن مسؤولين أمريكيين تواصلوا مع الوسطاء اليوم بشأن إيران. قبل ذلك صرح مسؤول أمريكي لشبكة CNN بأن ترامب مستعد لتخفيف العقوبات عن إيران والإفراج عن أموالها المجمدة مقابل إحراز تقدم ملموس نحو الاتفاق النووي. وقال المسؤول إن الولايات المتحدة تجري مناقشات إيجابية وبناءة عبر الوسطاء، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه لن يتم التوصل إلى اتفاق ما لم تتم معالجة القضايا النووية. وبعد نفي وجود مفاوضات مع واشنطن، تقر طهران بوجود تواصل مع الجانب الأمريكي ولكن بطريقة غير مباشرة. وكالة إيرنا نقلت عن المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي قوله إن التواصل جرى عبر وسيط قطري بهدف إبلاغ واشنطن بالشروط الإيرانية. وبحسب بقائي فإن الشروط تشمل إنهاء الحرب على جميع الجبهات، تشمل كذلك وقف الإجراءات الأمنية ضد إيران، إنهاء الحصار البحري والحرب الاقتصادية، والإفراج عن الأصول الإيرانية. قالت وكالة إسنا الإيرانية إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيلتقي الوسطاء المشاركين بالمفاوضات مع أمريكا اليوم في نيويورك، وسيبحث مع الوسطاء أحدث المقترحات ووجهات النظر المتعلقة بالوضع الراهن. وول ستريت جورنال تقول إن الوسطاء يضغطون على إيران لتقديم تنازل في برنامجها النووي لإعادة ترامب إلى التفاوض بعد رفضه مقترح الهدنة الإيرانية. لكن طهران لم تبدي حتى الآن استعدادا لذلك وتطالب واشنطن بتنازلات أولا. وبحسب وول ستريت جورنال فقد تقبل إيران بتنازلات نووية، لكنها تطالب بضمانات صريحة بعدم تعرضها لهجوم إسرائيلي جديد بعد أي اتفاق. وفي المقابل تكشف نيويورك تايمز أن إيران لا تعتبر رفض ترامب العلني كلمة نهائية، ولا تزال تنتظر ردا أمريكيا رسميا عبر الوسطاء، وسط اعتقاد إيراني بأن موقفه خلف الكواليس قد يكون أقل تشددا. ضغط سياسي في الخارج وضغط متسارع على العملة في الداخل. الدولار يقفز إلى مستوى قياسي جديد في السوق الحرة الإيرانية، متجاوزا للمرة الأولى حاجز 240 ألف تومان. وبحسب بيانات السوق فقد بلغ سعر بيع الدولار نحو 243 ألفا و550 تومان مقابل 236 ألفا و50 تومان الأحد، أي أنه قفز بأكثر من 7000 تومان ونحو 3% خلال يوم واحد. نبقى في الشأن الداخلي، فقد عادت الاحتجاجات إلى الجامعات الإيرانية، حيث نظم طلاب جامعة طباطبائي احتجاجا على زيادة الرسوم وأوضاع السكن، كما أفادت تقارير بمحاولة البسيج تفريق التجمع وتهديد المشاركين، فيما طالب الطلاب بالاستجابة لمطالبهم وأكدوا مواصلة الاحتجاج.

0: معنا من طهران الكاتب الصحفي محمد علي الحكيم. أهلا بك معنا أستاذ محمد في العاشرة على شاشة العربية. ما حجم التفاؤل في الداخل الإيراني بناء على معطياتك بإمكانية تحقيق اختراق هذه المرة لإقناع الولايات المتحدة التي رفضت الشروط الإيرانية السابقة لإقناعها هذه المرة بقبولها؟
1: نعم، تحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام ولكادر قناتكم الموقرة. بكل تأكيد كما أكدنا في المرات السابقة ومنذ سنين، إيران لم تتنازل عن شروطها، لم تتنازل عن يعني الأهداف التي وضعتها، بسبب تعتقد إيران بأنه في حال تراجعت قيد أنملة عن أهدافها بكل تأكيد سيتم بلعها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. إذن إيران اليوم الحقيقة في وضع اقتصاديا لا يمكن أن نقول بأنه وضع جيد.

0: جيد، لا هو سوداوي ولا هو بيضاوي، لكن في نهاية المطاف اليوم أمريكا بعدما عجزت عن تحقيق أهدافها التي وضعتها على الطاولة منذ اليوم الأول، ذهبت مرة أخرى إلى وضع إلى تثبيت العقوبات الاقتصادية وعقوبات جوا وبرا وبحرا، لكن في نهاية المطاف بسبب إيران الأوراق التي تمتلكها وهي دولة صناعية وزراعية لا يمكن أن تؤثر كما يعتقد البعض، وبالتحديد الرئيس الأمريكي كما يعتقد بأنه في نهاية المطاف إيران تتنازل. نعم،
1: لكن إيران هي التي عرضت الصفقة هذه المرة وأمريكا هي التي رفضتها. يبدو ترامب هذه المرة متمهلا بشكل كبير، ويبدو أن إيران هي التي تتألم من حجم العقوبات، وبالتالي قدمت ما لديها، ويبدو أنها تريد أن تقدم الآن مع الوسطاء عرضا معدلا.
0: يعني بكل تأكيد كلما ارتفع منسوب التهديدات ازدادت أهمية الوسطاء الإقليميين لعدم الانزلاق إلى حرب أو مواجهة مفتوحة وحرب شاملة. هذا لا يعني بكل تأكيد اليوم الجميع لا يريد الدخول في حرب، وكذلك إيران أكدت، لكن تريد الحفاظ على بعض المكتسبات. إيران نعم يعني أكدت.
1: ما الذي يجعلك تقول أن إسرائيل وأمريكا غير معنيتين اليوم بالحرب؟
0: يعني الذي بادر في الحرب هي أمريكا، الذي بادر بالحرب هي إسرائيل. إيران لم تهاجم لا المصالح الأمريكية ولا العمق الإسرائيلي.
1: أنت تقول الآن ولا أي طرف معني بالعودة إلى الحرب. قبلنا ذلك بما أنك تتحدث من طهران أنه إيران لا تريد الحرب، إذا سلمنا جدلا بذلك، ما الذي يجعلك تعتبر أن إيران وأمريكا غير معنيتين بالعودة إلى الحرب مجددا؟
0: يعني المعني بالحرب هو واضح، إسرائيل حينما تهجم على إيران بكل تأكيد إيران هي التي هي الأخرى سترد، وإلا إيران في حال عدم ردها على العمق الإسرائيلي وعلى القواعد الأمريكية فتأكد عزيزي بأن إيران ستصبح أسوأ من غزة. لذلك إيران منذ اليوم الأول يعني عدت العدة من أجل
1: إذا حصل ماذا
0: العمق الإسرائيلي.
1: تصبح إيران أسوأ من غزة
0: بكل تأكيد
1: إذا حصل ماذا؟
0: إذا لم ترد إيران على القواعد الأمريكية وعلى العمق الإسرائيلي بكل تأكيد ستصبح أكثر يعني أسوأ من غزة. يعني الإسرائيليين
1: سيشجعهم ذلك تقصد على القصف أكثر وعلى الاستيطان بإيران أكثر. نعم
0: بكل تأكيد، لكن في
1: لكن هنا يقول البعض أنه يجب بالتالي على إيران أن ترد على إسرائيل وعلى الولايات المتحدة وليس على الدول العربية، لكن لن أعود إلى هذا الموضوع مرة جديدة. الآن أريد أن أسألك، أنت قلت بأن إيران لم تتنازل ولن تتنازل عن شروطها، الآن هي تطرح فتح مضيق هرمز بدون رسوم وبدون تحديد مسارات حسب ما فهمنا، أليس كذلك أم أن هناك معطيات أخرى؟
0: بكل تأكيد إيران أكدت يمكن فتح مضيق هرمز مقابل 7 شروط تنفذها الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى رأسها فك الأرصدة، إنهاء الحرب على كافة الجبهات، يعني فك الأرصدة 12 مليار دولار، 7 شروط وضعتها. وكما أكد قبل 3 أيام أمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي بأنه ما لم تنفذ الشروط 7 لا يتم فتح مضيق هرمز ولا يمكن.
1: لكن هذا سيعدل الآن، لم تقبل الولايات المتحدة، يعني محاولة تسويق ذلك على أنه نجاح وبطولة إيرانية لم يعد يجدي، لأن ترامب رفض العرض أصلا، فبالتالي إيران مضطرة الآن إلى تعديله مع الوسطاء. يعني عرض العضلات يبدو جيدا يعني أنا للشعوب، لكن العبرة بالنتائج.
0: يعني أنا الحقيقة أستبعد بأنه سنشهد هناك تراجع من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وإلا إذا رجعنا لأصل القضية سيد ترامب رئيس الجمهورية الأمريكي، الرئيس الأمريكي لم يكن أذكى من الرؤساء السابقين حينما دخل في حرب مباشرة مع إيران، لأنه لو كان سيد كلينتون وجورج بوش وباراك أوباما وبايدن يعني أرادوا الدخول في حرب مباشرة لفعلوها، لكن
1: هلا معلش خلينا نترك موضوع تقييم الذكاء على جنب لحتى تخلص الحرب وبعدين نستضيفك ونرجع نقيم ذكاء الرؤساء، بس بخصوص التراجع مضيق هرمز الآن تطرح إيران فتحه بدون تحديد مسارات وبدون رسوم، من بالتالي الذي تراجع؟ إيران التي تراجعت في هذه النقطة لأنها لم تعد تتحدث عن الرسوم وعن المسارات في هذه الآونة، عرضت فتحه بالكامل مقابل فك الحصار لأنها تتوجع.
0: بكل تأكيد إيران اليوم الوضع لم يكن بيضاوي ولم يكن

0: سوداوي، لكن في نهاية المطاف
1: إذا تنازعت تريد تنازلت
0: الخروج، تريد الخروج من قضية لا حرب ولا سلم. هذا القضية ينبغي أن تنتهي في منطقة الشرق الأوسط.
1: بس أنت قلت لي في بداية إجابتك إيران لن تتنازل، لم تتنازل ولن نتنازل، بس أوصلتك إلى الإجابة التي تقول فيها أنه تراجعت.
0: لن تتنازل أستاذ طه، لن تتنازل ما لم تحل الأمور التي وضعتها في المعطى السياسي. ماذا حققت أمريكا اليوم؟
1: يعني لكن كان في مذكرة تفاهم بغض النظر عن تحقيق الأهداف، مش هذا موضوعنا. كان في مذكرة تفاهم لم تلتزم بها إيران، وإيران تقول الولايات المتحدة لم تلتزم بها. تمام، الآن تغير كل شيء، وعندما عاد مستويات عادت بعض أيام مستويات التصدير عبر مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب كما قال ترامب، يبدو أن طهران تكون خسرت ورقة هرمز، وبالتالي حاولت أن تفتح تلعب أوراقا أخرى، وهي طبعا باب المندب.
0: بكل تأكيد من الغير مستبعد استئناف الحرب سيفعل الأوراق الأخرى التي تمتلكها إيران، بالتحديد مضي باب المندب، بالتحديد تفعيل 7 كيبلات التي تملكها إيران تمر عبر مضي هرمز. لكن أنا
1: لكن هذه التهديدات، معلش بدنا نرجع لأنك عم تعيد التشديد عليا مرة جديدة، مع أنه قلنا في المرة الماضية بأنه هذه ليست تهديدات دولة موجودة في الأمم المتحدة. تدمير الكابلات البحرية ليس كلاما عاديا، بل هو تهديدا عادة تهدد به ميليشيات وليس دول، لأنه هذا مخالف للقانون الدولي. حتى لو كانت دولة ما تتعرض لقصف من دولة، تنتقم منها بقصفها هي وليس بتدمير الكابلات البحرية وتسبب بالأذية للبشر. اضطررتم للتراجع عن تصريح سيد رضاء المتعلق بتهديد سلامة الملاحة الجوية، لأن حتى إيران لم تتمكن من تحمل هذا التصريح بسبب ما يسببه على سمعتها في العالم، في الداخل الإيراني وفي الإقليم وفي العالم أجمع، حتى باعتراف ضيوفنا الكرام زملائك الذين يظهرون معنا على شاشة العربية من طهران. قالوا نعم اضطررنا للتراجع لأن هذا تصريح لا يصرح به من قبل مسؤول.
0: يعني أولا إيران لم تتراجع بقدر ما أنها أبدت مرونة، واقعا إيران أبدت مرونة، أبدت انعطافة نعم، لكن نقول بأنه البعض اعترض على الكيبولات التي التي تريد أن تفعلها إيران. هل استهداف المرشد الإيراني هذا سلطة ألا هو يعني عمل مخالف لقانون الأمم المتحدة؟ استهداف المدى التي راح ضحيتها 186 طفل لا تتجاوز أعمارهم 11 عاما
1: ألا نعم. هو يخالف طبعا يخالف طبعا يخالف طبعا، لكن تحاسبون الولايات المتحدة وليس العالم أجمع اللي ما له ذنب بتوجهاتكم السياسية والنووية والعسكرية والميليشياوية في المنطقة العربية التي تواجهكم بسببها أمريكا وإسرائيل.
0: إيران كذلك استهدفت العمق الإسرائيلي، استهدف قواعد الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، واستهداف أي مدن
1: صحيح
0: في منطقة الشرق الأوسط،
1: لكن لا يبرر لكم استهداف الدول الأخرى ولا تهديد بتدمير الكابلات البحرية ولا تهديد سلامة الملاحة الجوية ولا أيضا تهديد بإغلاق مش تهديد إغلاق فعلي للمضائق الدولية.
0: أستاذ طاهر حينما يستهدف هرم السلطة أكبر شخصية في البلد، نحن
1: نعم يعني تستهدفون من قتله لكم الحق في ذلك. من قتل المرشد
0: ونتمسك
1: من قتل المرشد الراحل؟
0: الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.
1: إذن لماذا تقصفون دول عربية، تغلقون مضيق هرمز، تساعدون الحوثيين على إغلاق مضيق مندب، تهددون بقصف الكابلات البحرية وتدميرها، وتهددون سلامة الجوية، و تدعمون الميليشيات العربية التي تعيد فسادا في دولها، تتسببون بحروب لدول أخرى، لماذا كل هذا؟ تريدون النووي أيضا، ولديكم 450 كيلوغراما من النووي المخصب أكثر من 60%، ثم تقولون للعالم بأننا لا نريد النووي وأن المرشد قد أفتى بتحريمه.
0: في ظل الحرب الغير متكافئة إيران والولايات المتحدة الأمريكية، ولا يمكن أن نقارن إيران بالولايات المتحدة الأمريكية، مما أجبرت إيران أن تفعل أوراقها الأخرى الاقتصادية، مضيق هرمز، رفع تفعيل ورقة الكيبولات. لا يمكن بأنه أن نقارن المنظومة العسكرية الأمريكية بالإيرانية، لأنه المنظومة العسكرية الأمريكية حسب رأي البنتاغون تتجاوز ميزانيتها 1.375 تريليون مليار دولار

0: امريكي، لكن ميزانيه ايران الدفاعيه، وزاره الدفاع لا تتجاوز 12 مليار دولار، لكن بسبب الاوراق الاستراتيجيه من مضيق هرمز الى استهداف العمق الاسرائيلي الى استهداف القواعد الامريكيه الى ان استؤنفت الحرب سيتم تفعيل الكيبلات السبعه ورفع نسبه تخصيب اليورانيوم، احدى الاوراق التي من الغير مستبعد سيتم اتخاذها من قبل ايران، ايران تمكنت ان تقف امام الولايات المتحده الامريكيه، يعني حينما يتم استهداف هرم السلطه، هل نحاسب ايران بسبب سبعه كيبلات انترنت؟
1: انتم لم تستهدفوا الولايات المتحده، استهدفتم بعض مصالحها في المنطقة، استهدفتم حلفائها في المنطقة، وقصفتم إسرائيل أيضا في الداخل في فترة الحرب القصيرة،
0: بكل تأكيد
1: وثم أحجمتم عن ذلك لأنكم تعرفون بأنكم إذا قصفتم إسرائيل الآن ألا تدعو إيران إلى إزالة إسرائيل عن الخارطة؟
0: يعني سابقا بعض الشخصيات في إيران نعم أكدوا بأنه لم ولن يتنازلوا.
1: من هي هذه الشخصيات؟
0: بعض الشخصيات المتشدده في منطقه الشرق الاوسط،
1: مش المرشد مش بدستور ايران،
0: لانهم يعتقدون
1: مش بدستور ايران ومش المرشد، من يصفها بالشيطان الاصغر؟ اليست هي الفرصه المناسبه الان المؤاتيه لكم لكي تقضوا عليها؟ كيف توقفون قصفها؟
0: ايران لم توقف قصفها حسب صحيفه
1: لا اوقفتم قصف اسرائيل،
0: ليس 16%
1: اوقفتم بعد ذلك قصف اسرائيل، اوقفتم بعد ذلك تقصفون دول الخليجيه والاردن، هذه هي الدول التي تقصفونها وتحثون الميليشيات المدعومة منكم على قصف الدول العربية أيضا لمحاصرتها، هذا بات الأمر الواقع.
0: أستاذ طاهر نعم. ينبغي أن نرجع إلى تصريح السفير الأمريكي في إسرائيل، أكد في اليوم الواحد ذهبت إلى الملاجئ 5 مرات لأن الطائرات الصواريخ الإيرانية
1: نعم هذا صحيح أنا أؤكد لك ذلك.
0: لذلك
1: كيف نعم يفيدني كيف يفيدني كعربي، كيف يفيدني ذلك كمسلم بنهاية المطاف؟ قل لي اشرح لي الاستراتيجية، تفضل.
0: الاستراتيجية ينبغي مواجهة
1: فقط المواجهة فقط إلى أبد الدهر، بدون خطة، بدون استراتيجية، بدون حماية الدول العربية، بدون حماية مصالح هذه الدول وشعوبها والسيطرة على هذه الدول ومصالحها وعواصمها من خلال الميليشيات الطائفية.
0: نفوذ إيران الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط هو غطاء للأمن القومي إيران وحلفائها في منطقة الشرق الأوسط، لا يختلف على هذا إثنان. لكن في نهاية المطاف إيران تمكنت أن تغير المعادلة حينما لم يتجرأ أحد باستهداف العمق الإسرائيلي، حسب صحيفة إذاعات أحرنوت 16% من الصواريخ سقطت وإيران لم تفعل جميع صواريخها، إيران لديها 14 جيل من الصواريخ، 5 ماخ و7 ماخ و9 ماخ، لكن لم تستخدم سوى الى 10 ماخ، وما لديها من الصواريخ اكدت بانه في حال استؤنفت الحرب ستشهد اسرائيل صواريخ حتى لم تراها في المنام. لذلك صحيفه معاريف اكدت بعد استهداف في استطلاع للراي اكدت بعد استهداف ايران للعمق الاسرائيلي 27% من الإسرائيليين يفكرون بالهجرة العكسية إلى بلدانهم.
1: نعم.
0: لذلك أنا لا.
1: لو بتعرف قديش نعم. كنا نسمعهم هؤلاء الكلام يعني من زمان من 48 حتى الآن هم يتقصدون أصلاً إثارة مثل هذه في الصحف. وكل يوم ينام ويصحو ملايين العرب والمسلمين في العالم على الحلم الذي كان يراودهم في السابق قبل السنوات الأخيرة والتغييرات الأخيرة أيام الحروب الماضية على أن إسرائيل ستنتهي غدا. أنتم تبعون نفس الكلام الآن لشعبكم وللعالم العربي الذي جزء منه الصغير الذي يصدقكم نفس الكلام وتعتمدون فيه على مصادر إسرائيلية، هذا العجيب الغريب، وعلى ما تقوله الصحف ببعض استطلاعات الرأي، وفي معظم الأحيان بيكون خلاف داخلي وانتخابي.
0: يعني عزيزي أستاذ طاهر، إن لم تكن المقاومة وإيران بوجه إسرائيل لأنه تريد اليوم إسرائيل،
1: ماذا كان حصل؟ كانت انتهت؟ ربما لكانت انتهت لو لم تكونوا بهذا الحال معها. ما الذي حصل؟ ما الذي حققتموه؟ ما الذي فعلتموه؟
0: لتحقق حلم إسرائيل الكبرى في منطقة الشرق الأوسط، لتحقق حلم إسرائيل الكبرى، لكن إيران ومحور المقاومة تمكن أن يقف أمام هذا الحكم.
1: لم يغير ذلك شيء في العالم العربي بعد، لم يغير شيء.

0: لم تنتهي اتفاقات السلام اللي صارت، والوجود الإسرائيلي زاد، الاحتلال الإسرائيلي أقصد في الدول العربية زاد بعد ما قامت ما تدافع عنه بأنه إيران قامت به مع ميليشياتها في المنطقة.
1: إذن باعتقادك ما هو الحل؟
0: ليس لدي الحل للأسف. لو كان لدي الحل لطرحته منذ زمن بعيد، ولكن أنا أحاول أن أناقش بالموجود من الطرفين ولكي يتبين للمواطن العربي الحقيقة التي يريد أن يصدقها فقط لا غير. أنا يجب أن أختم. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد علي الحكيم الكاتب الصحفي من طهران، تحياتي إليك. العاشرة مستمرة فيها أيضا بعد الفاصل. قوافل عسكرية أمريكية تغادر كردستان مع اقتراب موعد انسحاب التحالف الدولي من العراق.

0: في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
1: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
2: يبدأ النقاش والتحليل،
1: تصبح الخطوات محسوبة
2: لقرارات أكثر وضوحاً.
0: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
3: أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة البشمركة في حكومة إقليم كردستان أن القوات الأمريكية ستنسحب من الأراضي العراقية بما فيها الإقليم في 30 سبتمبر. وقالت الوزارة في بيان أن الانسحاب يأتي في مرحلة حساسة تشهد استمرار حالة عدم الاستقرار الأمني في العراق والمنطقة، مشيرة إلى أن التطورات الحالية تتطلب مزيدا من اليقظة واتخاذ قرارات سياسية وأمنية مدروسة. وقالت الوزارة في بيان إن الانسحاب يأتي في مرحلة حساسة، حيث تعرض إقليم كردستان لأكثر من 1000 هجوم بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، ومغادرة القوات الأمريكية للإقليم جاء دون توفير منظومة دفاع جوي. من جانبه، رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني حذر في مقابلة مع فاينانشال تايمز من أن خروج القوات الأمريكية والتحالف الدولي يأتي في توقيت أمني شديد الحساسية، ومخاوف بارزاني لا تقتصر على التهديدات الخارجية، إذ حذر أيضا من أن استمرار عدم الاستقرار الأمني داخل العراق يهدد أسس النظام الاتحادي، مؤكدا أن الإقليم لا يريد أن يكون طرفا في أي صراع إقليمي، ويسعى إلى علاقات متوازنة مع دول الجوار بما فيها إيران. معنا من أربيل المستشار السياسي لرئاسة برلمان إقليم كردستان محمود خشناو. أهلا بك معنا سيد خشناو في العاشرة. ما الذي يخشاه الإقليم تحديدا بعد الانسحاب الأمريكي؟
4: شكرا أستاذ طاهر لهذه الفرصة، تحية لك ولمشاهديك. حقيقة إقليم كردستان والقيادة السياسية هنا في الإقليم عادة ما تستند إلى التقديرات العسكرية المهنية بما يرتبط بالملف العسكري، سواء كان بما هو مرتبط بوجود التحالف الدولي أو بالأمور الأخرى بالتعاون مع الحكومة الاتحادية وأطراف التحالف الدولي بصورة عامة بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك ما يدفع إقليم كردستان هي هذه التقديرات العسكرية، بخلاف الآخرين الذين صراحة لديهم تقديرات عقائدية، وربما بعض التقديرات الأخرى مرتبطة بمعادلات إقليمية دولية أمنية وعسكرية يراد منها إدخال العراق إلى جهة معينة على حساب جهة أخرى، وهذا لا يتبناه الإقليم. لذلك إذا ما بدأنا بمناطق التماس الموجودة بين الإقليم والسلطة الاتحادية التي تسمى عسكريا وفق التقديرات العسكرية العراقية وأيضا في إقليم كردستان وحتى التحالف الدولي بمناطق الفراغ الأمني، الحدود العراقية غربا بالحدود العراقية السورية في محافظة نينوى، وانتهاءا بالحدود العراقية في الشرق

محاذاة إيران في محافظة ديالى، أي محافظات نينوى، كركوك، صلاح الدين، ديالى. هناك خطوط تماس بين الحكومة الاتحادية وقوات البيشمركة. تعلم جيدا أستاذ طاهر بأن في بعض المناطق تتسع المسافة بين خطي الدفاع إلى أكثر من

0: وأيضا بعثات.
1: إذن باختصار أنتم تعتقدون بأن هذه الفصائل ستستمر باستهداف الإقليم بعد الانسحاب الأمريكي، رغم أنه الانسحاب الأمريكي كان أحد أهداف هذه الفصائل، وتقول بأنه كان سبب بوجود السلاح؟
0: طبعا المقلق، إذا طبعا أنا استمع إلى تصريحات العراقية، وسيفرحني عندما استمع إلى أن العراق لديه جهوزية، وهذا مفرح بالنسبة لإقليم كردستان، جهوزية عسكرية، القوات العراقية مستعدة. وأخيرا استمعنا إلى المتحدث باسم القائد العام وتحدث بهذا المنطق، وهذا لا صراحة يفرحنا كثيرا. لكن إذا كان الأمر بذلك ذلك، يعني إذا كانت هناك جهوزية وكانت هناك مسك للأرض وهناك كان استعداد، إذا خلال الفترة الماضية لماذا كانت يستهدف إقليم كردستان من هذه المناطق؟
1: لأنه خايفين منكم بصراحة، يعني أنا أقول لك إياها أستاذ محمود، لأنه كانوا خايفين، لأنه حتى ترامب قال أنه دخلنا أسلحة عبر الأكراد لإسقاط النظام الإيراني، وهن حلفائهم.
0: هذه الرواية تم تبديدها أستاذ طاهر، لكن عمليا هنا في العراق نتكلم عن الأمور الميدانية الموجودة، تم ضبط منصات الصواريخ، تم ضبط منصات المسيرات وإطلاق المسيرات، تم اعتقال شخصيات كانت تستهدف أمن إقليم كردستان، والحكومة العراقية بالتعاون مع إقليم كردستان استهدفت بعضها عبر عمليات استباقية. هذا ماذا يعني؟ يعني بمعنى آخر بأن القوات العراقية لن تستطع أن تمسك الأرض في هذه المناطق، أو بمعنى آخر سطوة الفصائل أقوى من سطوة القوات المسلحة في هذه المنطقة، القوات النظامية التابعة للدولة العراقية. هذا يعني بأن إقليم كردستان سيكون معرضا للخطر في أي دقيقة كانت.
1: طيب ما الذي تقوله لكم السلطات العراقية عندما تخاطبونها بهذا الموضوع؟
0: صراحة ذكرت في بداية حواري بأننا نعتمد التقديرات العسكرية، ونريد أن نبني دولة، وأن تتجه بوصلة الحكم في العراق إلى نحو الإيجاب والموضوعية في طريقة التعامل مع الملف الأمني بعيدا عن الملف السياسي. يعني ما يريده إقليم كردستان بأن يكون الملف العسكري والأمني هو ملف مستقل مهني ترتبط بالقيادة العسكرية وبالتقديرات العسكرية بعيدا عن التقديرات العقائدية. لكن مع الأسف هناك ضغط عقائدي، وهذه الفصائل أصلا لا تستمع إلى القائد العام للقوات المسلحة، ولا تستمع أيضا إلى الأمرة والقيادة أو السيطرة والقيادة التابعة للمؤسسات العسكرية العراقية. هذا يعني بأن هذه القوات، أي الفصائل هنا أقصد، الفصائل لا تستمع إلى أوامر التي تصدر ما بعد 30 أيلول. هي تعتمد على المتغيرات الأمنية الموجودة في المنطقة على سبيل الحصر، يعني للحصر، يعني بمعنى آخر بأن إذا ما كانت لإيران على سبيل المثال لإيران نية أو رغبة باستهداف إقليم كردستان بطريقة معينة، بلا شك هذه الفصائل سوف تستهدف إقليم كردستان. إذن هي لا تخضع لإرادة السلطة العراقية، وهذا ما هو محل تخوف القوات الأمنية والعسكرية في إقليم كردستان والقيادة السياسية. نعتقد بأن أوامر هذه الفصائل تأتي من وجهة نظر عقائدية وليس طيب. من وجهة نظر الدولة.
1: ماذا قال لكم الأمريكيون؟ هناك الآن أنتم تطالبون بمنظومات دفاع جوي، كيف يترك الأمريكيون العراق بما فيه الإقليم بدون منظومات دفاع جوي؟
0: وهذا ما أقلق الإقليم وما تحدث عنه وزارة البيشمركة وكذلك المؤسسات الدستورية بما في ذلك السيد رئيس الحكومة. القضية هو أن الإقليم أصبح ضحية هذه الاشتباكات الموجودة في المنطقة، ويعتقد الإقليم بأن هذه الفصائل سوف تأخذ منحى آخر في طريقة التعامل، وفي بعض الأحيان يرتفع الرغبة لديها في استهداف أو الضغط على إقليم كردستان في ملفات متعددة، ورأينا ذلك في مباحثات المرتبطة بالموازنة. يعني صراحة عندما نلاحظ بعض الأمور المرتبطة بنسب السكان على سبيل المثال، يعني نسب السكان في الإقليم وفق التعداد السكاني الأخير في 2024 ارتفع إلى 14.14%، لكن هناك ضغط في مفاوضات الموازنة على أن تعود إلى 12.68%. هذه الضغوطات تأتي بالتزامن مع بعض الأمور اللوجستية العسكرية التي تقوم بها الفصائل. إذن هم بمسارين، أنا لا أتهم الحكومة العراقية بذلك، لكن هناك رغبة. تعلم جيدا بأن النظام السياسي العراقي فيه خلل بنيوي في صناعة القرار في الدولة العراقية. هذا الخلل البنيوي أثر على المؤسسة العسكرية، أثر على المؤسسة الأمنية. أستاذ طاهر، الحديث ليس عن الدولة، الحديث عن فصائل لا تؤتمر بأمر الدولة، ولا تسمع إلى ما تقوم به الدولة، ولا تستمع إلى الاتفاقات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم. لا أخفيك، هناك اتفاق يتألف من 17 نقطة بين بغداد وأربيل، في بعض هذه النقاط فيها نقاط مهمة جدا في تنشيط مراكز التنسيق المشترك في بغداد وأربيل، وأيضا مراكز فرعية في محافظات نينوى، كركوك، ديالى، صلاح الدين. طيب. على أمل أن يتم دمج خطي الدفاع بخط دفاع واحد.
1: شو حلكم المطروح الآن إذا ما استمرت الهجمات ضدكم؟ شو عندكم حلول؟

0: اليوم صباحا كان هناك استهداف لأحد المخيمات في مقتربات أربيل بثلاث مسيرات صباحا يعني اليوم، ونعتقد بأن هذه الأمور سوف تزداد بين الحين والآخر كلما اشتدت المعادلة الأمنية. الخيارات أمام إقليم كردستان هو خيار أولا أن نتباحث مع بغداد لتوفير، وأكدنا ذلك اليوم، عن توفير الغطاء الجوي، وسبق لرئيس الوزراء الاتحادي أن أعطى وعود بذلك، وعندما أتى قائد العمليات المشتركة إلى إقليم كردستان وقائد ورئيس أركان الجيش إلى الإقليم تباحثنا حول ذلك، وفعلا توصلنا إلى صيغة مشتركة على أن توفر على الأقل المشاءات الطاقة والمشاءات الدستورية الموجودة في إقليم كردستان. لكن أنا لا أعتقد وأشكك صراحة، لا أقول بصورة قطعية، لكن أشكك بأن الحكومة الاتحادية تقوم بذلك، لأن لبغداد أقولها بصراحة لبعض القيادات السياسية في بغداد الرغبة في تقويض وتحجيم دور إقليم كردستان وإبعاد بصمة الإقليم في صناعة القرار السيادي للدولة العراقية. هذا ما يخيف القيادة السياسية.
1: لكن عندما يتحدث السيد بارزاني عن التحذير من استمرار عدم الاستقرار الأمني داخل العراق يهدد أسس النظام الاتحادي، ماذا يقصد؟ بماذا يهدد هنا؟
0: أنا بلا شك دعنا نستمع للحلقة كاملة بما قاله السيد بارزاني، لكن أنا بعيدا عن تصريح بارزاني أو تضامنا مع تصريح السيد البارزاني أقول بأن الإقليم صراحة يستشعر، وهناك مؤشرات واضحة في التفاوض مع الحكومة الاتحادية والضغوطات على المؤسسات الدستورية التي تتفاوض مع إقليم كردستان في ملفات متعددة. صراحة هناك مفهوم مغاير ومتباين للشراكة، يعني تعريف الشراكة بوجهة نظر الكرد تعريف شيء، وتعريف الشراكة بوجهة نظر الأخوة في بغداد شيء آخر. الإقليم يعتقد بأن الشراكة لا يعني بأن يستوزر بعض الأشخاص من الكرد بعض الوزارات في بغداد أو مناصب في بغداد، هذه ليست شراكة بوجهة نظر الكرد. أما بوجهة نظر بغداد يعتقدون بأن الشراكة هو أن يستوزر بعض الأشخاص وأن يكون رئيس جمهورية للكرد. وجهة نظر الكرد بأن الشراكة تختلف عن المشاركة.
1: تمام.
0: الشراكة هو الشراكة الحقيقية في صناعة القرار السياسي في العراق. الشراكة هو الشراكة الحقيقية في صناعة القرار السيادي وما يرتبط بالمعادلات الإقليمية والدولية، وكذلك إدارة السلطة في إقليم كردستان. وكذلك لا يجوز أن يقتصر الحقوق على رواتب الموظفين، لا يجوز أن تقتصر الحقوق على أمور جانبية. هذا ما يريد بغداد.
1: لكن هل أنتم أصلاً واحدة واحدة في كردستان بين الاتحاد الوطني والاتحاد الديمقراطي لكي تتحدث حضرتك عن الانقسامات في بغداد وعن طريقة التعاطي أصلا؟ هل أنتم متوحدون أصلا فيما بينكم لكي يعاملكم الطرف الآخر يعني طريقة التي تطالب بها؟
0: مهما كانت استاذ طاهر، حتى تكون بالصورة وأعطيك شيء من الداخل، مهما كانت حجم الاختلافات والخلافات بين الاتحاد والديمقراطي، أنا أتكلم عن الحاضر، مهما كانت حجم هذه الاختلافات وما كانت المراهنة على الاختلافات بين الاتحاد والديمقراطي، يبقى شيء واحد، هي استراتيجية إقليم كردستان.
1: تمام.
0: هذه الاستراتيجية بما يتعلق بالحقوق والواجبات وما يتعلق بالأمن المحلي هنا في إقليم كردستان، الاتحاد والديمقراطي يكونون في جبهة واحدة. أمر آخر، تمام، لا أخفيك المفاوضات
1: يعني ممكن يكون في
0: الحكومة الاتحادية في ملفات
1: ممكن يكون في تفكير بالانفصال.
0: طبعا قضية الانفصال أو الاستقلال، الكرد أبدا لا يؤمن بمصطلح الانفصال، نحن دائما ما نتحدث عن الاستقلال. طبعا الاستقلال وحق تقرير المصير هذا حق لجميع الشعوب، لكن جربنا ذلك في 2017 وكانت ردة فعل الحكومة الاتحادية بما حصل. لكن هذا كان رد فعل لممارسات الحكومات العراقية المتعاقبة تجاه إقليم كردستان. إذا ما تذللت هذه العقبات، وإذا ما كان لإقليم كردستان علاقات وطيدة مع بغداد، وإذا ما فكرت بغداد بصناعة شراكة حقيقية مع إقليم كردستان ولا يقتصر ذلك على حقوق بسيطة، وأن على الحقوق القومية التي موجودة في الدستور، على الحقوق الدستورية التي ثبتت في الدستور،
1: والشراكة لا المشاركة فقط. تمام. الشراكة لا المشاركة فقط كما تفضلت قبل قليل. معلش اعذرني على المقاطعة، لكن انتهى وقتي ولدينا بعض الأخبار العاجلة التي يجب أن أتطرق إليها. المستشار السياسي لرئاسة برلمان إقليم كردستان الأستاذ محمود خوشناو من أربيل، تحياتي إليك. إذن نقرأ عليكم بعض الأخبار العاجلة الآن. الخارجية السعودية، وزير الخارجية بحث في واشنطن مع نظيره الأمريكي العلاقات الاستراتيجية. الخارجية السعودية قالت أيضا إن وزير الخارجية بحث مع روبيو التطورات الأمنية والسياسية في المنطقة والأوضاع باليمن والجهود المبذولة حيالها، كذلك ناقشا أهمية حماية الملاحة بالممرات المائية الدولية وأهمية حماية الملاحة تحديدا بهرمز وباب المندب. إذن هذه آخر الأخبار العاجلة. نتابع الآن في الموضوع العراقي لكن ربما في زاوية أخرى. معنا من بغداد رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية عدنان السراج، أهلا بك معنا

0: أستاذ عدنان مرة جديدة في العاشرة. هل تمكنت من الاستماع إلى ضيفنا قبل قليل أستاذ خشناو فيما يتعلق بمخاوف الإقليم؟ نعم، يا ريت بس نأخذ ردك عليها.
1: صحيح. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولمشاهديك الكرام وشكرا على هذه الاستضافة. في الحقيقة اليوم عندما أتكلم عن يعني أطر إقليمية، يعني لا أتكلم عن الوضع السيادي العراقي. اليوم عندما يتكلم ضيفنا العزيز عن الإقليم وخصوصيات الإقليم وكأنما هو دولة خارج نطاق الاتحادية، المادة الدستورية رقم 1 المادة الأولى واضحة جدا أن العراق دولة اتحادية تتمتع بسيادة مشتركة بإرادة مشتركة وباستقلالية مشتركة، لا يكون هناك نوع من يعني حالة من العزوف عن بغداد بأي صورة من الصور. حتى لو كانت هناك خلافات موجودة مع البصرة، مع محافظة ميسان، مع محافظة الأنبار، خلافات موجودة بين الحكومة الاتحادية وبين المحافظات كحكومات محلية، لكن هذا لا يعني بأن الوضع يأخذ بهذا الشكل. هذا أولا. ثانيا أقول لك بكل صراحة، اليوم خروج القوات الأمريكية والتحالف الدولي من العراق خلق حالة جيدة لترتيب البيت العراقي، كان بكل صراحة. اليوم البيت العراقي في حاجة الآن لتترتب أموره من هذه الناحية حتى نسحب الحجج من الفصائل ومن غير الفصائل بوجود قواعد أمريكية وغيرها مستهدفة، هذا أولا. ثانيا هناك رغبة جامعة وهناك ضغط كبير على الفصائل بإنهاء هذا الملف خلال 9 أشهر القادمة، أي بمعنى الفصائل محكومة بالقوى الشيعية الحاكمة ولا تستطيع أن تخرج عن هذه الإرادة حتى لو كانت إيران تفرض عليها ذلك. نعم. كان أقول نحن أمام حل مرتقب، هذا تمام. واحد. ثانيا اليوم الإقليم أكثر تعقيدا سيد العزيز، عندما نتكلم عن الإقليم أكثر تعقيدا من بغداد. نعم إحنا عندنا فصائل وهذه الفصائل يعني مستهجنة ومدانة في مسألة مهاجمة أي دولة سعودية الكويت مستهدنة وتحاسب ولا غير مقبولة، لكن في الإقليم لدينا مشاكل مع 3 دول، هناك معارضة إيرانية، هناك معارضة تركية، هناك معارضة سورية في قصد. إحنا الآن اشتركنا في مشاكل عويصه مع سوريا، يعني صرنا جزء من قضيه قصد وغير قصد. وفي حزب العمال الكردستاني
0: هلا صارت سوريا مشكله بالنسبه لكم
1: الى عمق بعشيقه وايران.
0: طيب ما هي لا تقطع شوي على الاقل مرحله هلا صار الاكراد عم بشكله مشكله سيدي العزيز معكم بالعراق بعد العزيز. ما كانت الميليشيات العراقيه تقاتل
1: طبعا كانت النظام السابق. طبعا كانت لا كانت مشكلة قصد ويا النظام السوري، مشكلة كبيرة كانت الوضع إلى حد الانفصال والدعوات، لولا يعني التدخل الأمريكي كان وضع الأكراد في قصد خطير. أقول لك على الوضع السوري لا نكون بعيدين،
0: يعني تريد أن تصور الآن الحكومة العراقية
1: دور في هذه
0: أو الحكومات العراقية متعاقبة قلبها على الحكومة الجديدة في سوريا، ويعني حزينة جدا لمحاولات قصد. ما هي حلت أمورها مع قصد؟
1: احنا
0: وموضوع تركيا بالتأكيد الأكراد انحل
1: بالتأكيد
0: أيضا
1: بالتأكيد عدنان. شوف سيد العزيز
0: تشمرجة حتى توحد وصار
1: سيد رسمي كيف انحل كيف انحل لا هذا لا هذا مبررات غير صحيحة غير واقعية على الأرض سيد العزيز. هناك معارضة مسلحة إيرانية تدعمها أمريكا وصرحت
0: لا أنا بذلك دون الإيرانية.
1: أن يكون هناك أي نبي.
0: أنا قلت المعارضة
1: أيضا
0: التركية.
1: أتراك على اثنين
0: معارضة
1: التركية. عفوا بس معني عيني اسمح
0: لي
1: التركية 22 سور مع موجودة ولا زال
0: موجودة نعم موجودة.
1: المعارضة التركية موجودة وحزب العمال موجود في سنجار موجود وفي مناطق موجودة وعندنا 22 قاعدة لا
0: أعرف أنها نقطة جيدة
1: عرفت قصدي
0: سيد عدنان أعرف أنها نقطة جيدة للحديث فيها لكن أنا لم أثره لم أثر موضوع المعارضة الإيرانية أصلا. أنا أتحدث عن موضوع التركي بأنه حل وموضوع تشمرجة بأنه حل وموضوع قسد مع سوريا بأنه حل. لم أأتي على سيرة إيران.
1: أنا أتكلم عن الفوضى الموجودة. اليوم عندنا الحكومة الاتحادية معنية بتوفير الأمن والاستقرار في العراق كله. اليوم عندما تتواجد القوات التركية في 22 قاعدة في العراق وبالتالي نجد اليوم إمكانية خروجها إمكانية تؤثر على الواقع الاستقلالي ووضع سيادة البلد هاي أولا. ثانيا مشاكل في سوريا كان هناك مشاكل عويصة على الحدود وبالتالي كان هناك
0: بس الأكراد خائفون. استمعت إلى ما قاله قبل قليل ضيفنا يقول الفصائل لا تأتمر بالحكومة الفصائل لا تأتمر بالحكومة. ومكتب أيضا رئيس إقليم حكومة كردستان يقول، رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني يقول كردستان

0: تعرضت لأكثر من 1000 هجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة. يعني المركز حماها ما حماها، والآن خائفون من هجمات جديدة للفصائل.
1: سيد العزيز، أولا القوات الأمريكية انسحبت، والحجة التي كانت تتحجج بها الفصائل بخصف القواعد الأمريكية قد انتهت، وبالتالي لا يمكن أن تقوم بأي دور بهذا العمل، لأنه بغداد أزمتها بهذا الأمر، لا حجة لديها ليوجد أي قواعد. الأكراد بس خليني أكفي الفكرة أرجوك، يعني اليوم الفكرة حتى الأولى الفوضى اللي حدثت نتيجة لمشاكلنا مع تركيا وإيران وسوريا هي مشاكل على الحكومة الاتحادية وليس على الإقليم، وبالتالي تنجر على وضعنا في علاقاتنا مع هذه الدول.
0: صحيح.
1: يعني احنا كلنا صريحين بهذا الشكل، احنا لا نقبل ان يقصف اقليم كردستان ولا نقبل ان يكون اي حاله، لان هم ايضا جزء من الشعب العراقي.
0: لكن ربما يتم التحجج بموضوع المعارضه الايرانيه الان.
1: لما اتكلم عن شو ايرانيه تركيه يصير اي معارض اي نوع من الوجود الكردي في داخل الاقليم لصالح اي دوله، احنا لا نريد من هذه الدول جميعا، حتى سوريا في اي حكومه من الحكومات، العراق اي حدث يحدث في سوريا تاثر العراق به.
0: طب بس اعذرني سؤال، تحملني بسؤال بس ممكن آخر.
1: العراق في يتاثر تاثير
0: اذا الفصائل قالت لك انه في معارضه ايرانيه تسيء الى علاقتنا بايران، وبالتالي الحكومة في كردستان واجبها أن تزيل هذه المعارضة الإيرانية، وبالتالي نحن من حقنا أن نقاوم أي معتدي، لأن هؤلاء ممولون ومسلحون من أمريكا وإسرائيل ويدعمون الصهيونية العالمية، وبالتالي من حقنا أن نقاومهم. ماذا تقول لهم؟
1: لا تقاتل المعارضة، لا تقاتل الفصائل نيابة عن إيران في العراق داخل العراق، إذا قاتلت فالحكومة ستحاسبها، تعتبرها خارج عن القانون. وأنا أقول لك من الآن أي معارضة تنصاع إلى قضية من اختصاص الدولة هنا الاتحادية يعتبر خروج عن القانون، وقال السيد الزيدي بوضوح والجميع سمع هذا الكلام. لذلك أنا سوي يوم متكفلة بالموضوع. إيران وضع
0: يعني لو تم الالتزام بالمواعيد تمام، بس ما تم الالتزام بالمواعيد
1: في دولة جارة
0: شطحونا 9 شهور.
1: المواعيد سيد العزيز في العراق احنا تكلمنا بهذا الموضوع كثيرا، واعتقد حسمنا العديد من المواضيع. اليوم الفصائل في تنظيم السلاح وصلت الى قرار، والقرار قطعي ان شاء الله خلال 9 أشهر تترتب الامور بشكل واخر. نعم نحو عمليه حصر السلاح وتجميعه وتقسيمه تم الاتفاق عليه بشكل كامل. احنا عندنا اليوم البيت العراقي مستمر في تنظيم وضعه الداخلي. انا اتصور اليوم قضيه الفصائل لا تؤخذ شماعه بالنسبه للاقليم. الاقليم لا يمكن، شوف سيد العزيز، الاقليم منزعج من انسحاب القوات الأمريكية لسببين. السبب الأول، أمريكا أعلنت أنها قطعت المساعدات العسكرية والمالية عن الإقليم بشمرقاي أولا. ثانيا، الإقليم لا يريد، أقولك بكل صراحة، أن تكون بغداد لديها اليد الطولة في المسائل الأمنية في إقليم كردستان المتعلقة في الوضع التركي والإيراني والسوري. بكل صراحة هؤلاء يقولون أن أمريكان كان حامين هذه المنظومة ولا يسمحون لبغداد أن تدخل بشكل
0: أكبر، لأنه في فصائل يقول ضيفنا قبل قليل لا تأتمر بالحكومة وخايفين منها، وعندنا دليل بهجماتهم. أنت تقول بأن الحكومة ستحاسبهم وهم لا يثقون بذلك حتى هذه الساعة. ومعلش أنا يعني نحترم ما يصدر عنك من وجهات نظر، لكن مثلا في 13 سبتمبر الحالي عندما استضفناك في 10 قلت لنا بأن من المحتمل أن يكون من قصف خط شرق غرب من العراق إسرائيل، ونفيت الحكومة الفصائل وحملت المسؤولية للأجهزة الأمنية، و فنفيت أن تكون لإيران يد. ومن ثم خرج وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بمقابلة مع العربية بالأمس القريب من نيويورك، وقال بأنه هناك مؤشرات على دخول منفذي الهجمات على خط شرق غرب في السعودية من داخل إيران إلى الأراضي العراقية، دخلوا 13 كيلو.
1: سيدي العزيز، انا ما اريد ارد اكثر، اقول السعوديه كان جوابها وكان يعني عمليه الرد يختلف على طبيعه تصريح السيد وزير الخارجيه، مع احترامي له وهو صديق عزيز لي. يعني بيان الخارجيه السعوديه كان واضح، وبيان يعني ما تم من عمليه الرد العسكري كان واضح انه هناك فصائل في العراق وليس من ايران. هذا اولا. البيان العراقي اللي اذاع القائد عام القوات المسلحه ناطق باسمه، ناطق باسم الحكومه،
0: لانه الان اذا انت تتبنى بانه الفصائل إسرائيل المرة الماضية أستاذ عدنان، هلأ صرت تتبنى موضوع الفصائل هي اللي قامت بالضربة؟ المرة الماضية قلت لي إسرائيل.
1: شوف لحد هذه الدقيقة، لحد هذه

0: دقيقة وأقولها بكل صراحة، وهذه معلومة دقيقة جدا وأنا أعلمها وقلتها سابقا، الحكومة العراقية طلبت اللجنة الأمنية من المملكة العربية السعودية تزويدها بحطام الطائرات أو نوعية حطام ليقارنوها مع المنصات. إلى حد هذه الدقيقة
1: مش هذا كلامي، مش هذا كلامي، وزيركم يقولها بوضوح، وزير الخارجية العراقي يقولها بوضوح، دخلوا من إيران على بعد 13 كيلو داخل الحدود العراقية. المهم أن ننفي التهمة عن إيران فقط، وزير خارجية يتحدث
0: لماذا المملكة سيدي الرد السعودي، الرد السعودي كان اتجاه العراق ولا اتجاه إيران؟ الرد السعودي كان اتجاه العراق أنه هناك انطلقت ومن فصائل قصف في الحج الشعبي، هذا أمر الرد كان بهالشكل. بيان الخارجية، بيان العراق،
1: أنا أتحدث عن ضربة شرق
0: غرب، العراقي لا يقول
1: ضربة شرق غرب،
0: وزير خارجية
1: ضربة شرق غرب، خط البترول شرق غرب،
0: هذا اللي يتكلم
1: وزير الخارجية العراقي قال بإسرائيل دخلوا يعني من إيران.
0: موالتك جوابه يعني انت سيدي العزيز هو وزير الخارجيه يملك هالامكانيات العسكريه والفنيه
1: للجهات الفنيه تحقيق، العراق عمل تحقيق
0: هذا العمل بهذا الشكل،
1: انتوا وعدتوا بتحقيق طلع نتائج
0: رجل قاعد في بغداد سيدي. طبعا هناك لجان مشتركه لا زالت تعمل بين المملكه العربيه السعوديه وبين العراق، اللجان موجوده، اسال الطرف الاخر الامني يجيبك جواب صريح. ثانيا انا قلت لك البيان يا اخي، احنا اليوم وزير الخارجيه تكلم باي صوره؟ من اي معلومه اخذها؟ هل من بيان القائد العام القوات المسلحه؟ هل من بيان الناطق الرسمي في الحكومه العراقيه؟ هل من الرد السعودي والبيان السعودي بان قصفت من العراق من داخل العراق من قبل فصائل العراقيه؟
1: طب انت قل لي الان، جمع لي هالمعلومات وقل لي من اين قصفت.
0: اذا كنا
1: وزير الخارجية أنت قلت لي المرة الماضية إسرائيل، أنت قلت لي الكليب موجود عندي بس ما بدي أرجع أورده، أنت قلت لي أنه لا ممكن تكون إسرائيل.
0: أنا طيت احتمالات، طيت احتمالات سيدي. شوف ممكن نعم احتمالات، شوف إسرائيل نعم قامت بعديد من القصف لمناطق، حتى إيران في وقتها أيضا اتهمت إسرائيل في قصف بعض المناطق في السعودية والكويت. في العراق نعم الإسرائيليون كان حتى وجودهم في الصحراء كربلاء كان وجود لقواعد موجودة ولمنشآت تمام موجودة هناك، وهذا موجود. بالتالي أنا لا أنفي، أنا أقول إحدى الاحتمالات، لكن اليوم عندما تكون الفصائل
1: لكن لا تتبنى أبدا أن يكون الاحتمال إيران، هذه هي المشكلة. تتبنى دائما عندما يكون الموضوع إسرائيل
0: ممكن
1: بكل سهولة،
0: لا ممكن
1: ولا تتبنى أبدا بأن
0: ممكن
1: يكون إيران
0: ممكن
1: أو الفصائل، حتى لو كان فصيل ما بيقدر يروح ويجي بين إيران
0: ممكن إيران ممكن
1: العراق بكل أريحية
0: ممكن
1: وبكل
0: الفصائل سيدي العزيز، ممكن فصائل، ممكن إيران
1: تمام
0: سيدي العزيز، ممكن إيران، ممكن سعودية، ممكن إسرائيل، ولكن
1: احنا يعني نشوف النتائج.
0: يا أستاذ عبدان هي التي تعطي
1: في مشاهدين عرب أذكياء عم يسمعوك، كيف السعودية يعني تقصف نفسها يعني؟
0: انت الان تخالف نفسك، انت الان تعارض هذا الامر، انت بين وزير خارجيتنا وبين
1: يا البيان السعودي يختلف. على خط شرق غرب السعودي
0: انا اتفق مع البيان السعودي، انا اتفق مع اخي انا اتفق مع البيان السعودي انه فعلا اكو هناك فصائل، واتفق مع البيان العراقي، واتفق مع بيان قائد عام قوات مسلحه، لكن من هم الجنات؟ هاي المشكله. انا اتفق
1: فصائل
0: مع
1: بدي اسالك سؤال، فصائل بتدخل وبتخرج على الحدود؟
0: صدر بيان اخر.
1: طب سؤال، فصائل تدخل وتخرج على الحدود بين العراق وايران؟ عادي يعني، ما هي حلفائهم يعني، بيدخلوا بيطلعوا بيجيبوا مال بيجيبوا سلاح، فاذا هناك مجموعه كما يقول وزير الخارجيه دخلت ولم يحدد بانها لمن تتبع او انها ايرانيه بالكامل، قال هناك مجموعه دخلت الحدود العراقيه ونصبت ما نصبته من معدات وقصفت من على بعد 13 كيلو من الحدود.
0: أنا بالنسبة لي بيان الوزارة الخارجية تحفظ عليه بشكل وآخر ولا يمكن أقبله، لأنه لا يتنافع مع بيان القائد عام قوات مسلحة، وأنا رجل دولة أؤمن بهذا الجانب، وزير الخارجية ليس عمله فني ولا عسكري، وبالتالي أنا أؤمن بالبيان العراقي بشكل مطلق، هذا من جهة. من جهة ثانية
1: تمام.
0: الحدود سيدي العزيز، الحدود إذا تكلمني عن العبور بالعبور سيدي، هي الحدود بين إيران والعراق 1400 كيلومتر، بينه وبين السعودية 600 كيلومتر، بينه وبين سوريا وكذا، من الذي يضبط الحدود بين الدولتين؟ يعني امريكا وكندا بدها
1: طيب حدودها. شو صار بنتيجه التحقيقات؟
0: حدودها مفتوحه
1: الآن. هذا من 13 سبتمبر سالتك عن السؤال للان، ما الذي حصل؟ ما نتيجه التحقيقات؟
0: سيد سطاها سطاها هذا انا ما مسؤول عن التحقيق، انا مسؤول عن النتائج، يعطوني نتائج اتكلم عنها، انا لست بجو المنيات، هم يتكلمون على الجانبين الفني السعودي والعراقي نصوا النتيجه
1: يبلغونا
0: حتى انا نتكلم عنها.
1: حضرتك عم تدافع عن وجهه نظر عن فكره، احتمالات على الاقل

0: هل يجب إذا كنت تدافع عن فكرة أو وجهة نظر تطالب هذه طبعاً. الجهة التي تدافع عنها بأن تصدر تحقيقاتها بالكامل، حتى وزير خارجيتك مش مصدقه وتصدق الأطراف الأخرى بغض النظر عن أي دولة هي كانت، لكن لا يمنع أن يكون ذلك متعلق بدخول مجموعة كما يقول وزير الخارجية العراقي من إيران، وقد تكون فصائل عراقية داخلة من إيران أو فصائل عراقية إيرانية أو مجموعة إيرانية عراقية مشتركة. ما الذي يمنع؟
1: سطها. أنا لست ناقل معلومات ولست أبدي وجهات نظر في قضايا تتعلق بالقرار السياسي. أنا لست صاحب قرار سياسي. أنا أعبر عن وجهات نظر وأستنتج من خلال الاحتمالات.
0: تمام.
1: ولا أقول أنه أتبنى أي موضوع من المواضيع. أما إذا كانت القضية تجر إلى ساحات أخرى، أنا لا أتحرك بقناعات الآخرين. أتحرك بقناعاتي بوضع معين خاص. طبعا أدافع عن بلدي بأي صورة من الصور. كي إنسان يدافع عن بلدي، أنا أدافع عن بلدي بكل قوة. وأيضا أدافع عن كل منجزات بلدي.
0: لما وزير خارجيتك قال انه دخلوا من ايران تعارضه وتقول انه لا تصدق هذا الكلام استاذ عدنان، وهو وزير خارجيه العراقي،
1: سيدي ما اعطيتك حجج، ليش ما تقتنع انت ليش ما تصدق انت؟
0: ما بالمره الماضيه قلت لي اسرائيل وطلعت ايران،
1: تقتنع بكلام
0: ليش بدي اقتنع؟ المره الماضيه قلت لي اسرائيل،
1: لا انا قلت لك احتمال يقتنع. انا سيدي لماذا تقولني ما لا اقول؟ انا قلت احتمال، وهذا الاحتمال وارد. انا قلت احتمال لان كنا فعلا نجهل من الذي قام بهذا العمل،
0: لكن
1: احتمال وارد.
0: انا قلت مش ايران اكيد،
1: احتمال وزير الخارجيه اضاف ايران،
0: حملت المسؤوليه للاجهزه الامنيه.
1: بس انا اريد، ما انت ما تجاوبني سطاها، ليش ما تجاوبني سطاها؟ لماذا لم تجيب على ان البيان السعودي والاجراء السعودي يخالف راي رئيس وزير خارجيتنا؟ لماذا لم تتكلم على هذا المعنى؟ لماذا ارجع للبيان السعودي واعرض ولم يتطرق الى ايران؟ ولا كان راح قصف ايران واحنا معنا؟
0: لا ارى بانه يخالفه، لا ارى بانه يخالفه، لانه قلت لك الفصيل قد يكون دخل الى الجانب العراقي. لماذا يخالفه؟ لماذا يخالفه؟ قد يكون دخل من الجانب الايراني.
1: هو الفصيل العراقي سيد عزيز، هسه اذا دخل هاي مشكله، اذا دخل وقصف من الاراضي العراقيه، يعني الفصيل اللي قام هو فصيل عراقي قام بقصف من الاراضي العراقيه.
0: نعم
1: يجب ان نحاسب.
0: نعم. إذا لكي لا تتحمل ايران مسؤوليه كما تفعل عاده، تقصف عبر ميليشياتها في المنطقه. ما الغريب في الموضوع انت تشهد ذلك كل يوم استاذ عدنان؟
1: شوف إيران بالنسبة للعراق يعرف الفصائل عندها علاقات بالمشروع الإيراني، هذا أمر من تين منهم، هم يقولون ذلك، هم لا يخفون هذا الأمر. وبالتالي علينا أن نكون واضحين، نحن لا ندافع عن أي فكرة اعتداء، لكن مسألة إذا كنا نقول فصائل لا تقول أنا متفقة مع إيران، فهذا أمر يعني لا يمكن إنسان أن ينكره بأي صورة من الصور.
0: تمام.
1: هذا أمر مفروغ منه، ولكن أن يتفقوا على قصف السعودية، طبعا الحكومة العراقية لا تقبل بذلك ولا ترضى بأي صورة من الصور أن تتخذ الأراضي العراقية منطلق لأي هجمات.
0: تمام. والحكومة ستحاسبهم مهما كانوا، يعني كانوا عراقيين كانوا إيرانيين، بكل تأكيد كما يعني تقول وجهة نظرك هذه أستاذ عدنان. أنا انتهى وقتي تماما، شكرا جزيلا لك، شكرا للمشاهدين. أعتذر شديدا من أستاذ منذر الحي، كان مفترض أن يكون معنا من غزة، لكن في الأيام المقبلة إن شاء الله سنتحدث في هذا الموضوع باستفاضة. إلى اللقاء.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: أهلا بالخليج في عروس البحر الأحمر.
4: خليجي 27. من المنامة بدأت الحكاية، وفي جدة تستكمل فصول المجد، تتسابق المنتخبات،
5: يا للظهور يا للتاريخ يا للقطة،
4: وتشتعل المدرجات، أعلام متعددة وقلب خليجي واحد. وفي عروس البحر الأحمر الكأس ينتظر من يكتب اسمه في التاريخ. ملعب 27 يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
6: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي

0: من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
1: سأعود لهذه النقطة. لأنه سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
0: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
2: ليس فقط في إسرائيل. أنا هنا.
0: المتخالفون.
2: أبرئها إسرائيل دولة إمبريالية.
0: المتحاورون.
3: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
0: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
4: في هذا العالم التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
5: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
4: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6 مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
6: حماس تقول بشكل واضح أنها غير صادمة.
7: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
6: كانت المطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل أخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
7: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك من السياسة إلى الاقتصاد في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
8: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
7: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
5: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
7: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
4: العربية FM.
9: هل أصبح العراق فعلا لملاحقة هؤلاء العرب؟
10: 4 مساء بتوقيت السعودي.
11: هذه الحكومة سياسيا وأمنيا.
4: العربية FM، أن تعرف أكثر.
12: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
13: أين أتيت بهذه المعلومة؟
12: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
14: يعني توجه صحيح أني
12: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة 1 ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
15: العربية FM.
4: أن تعرف أكثر.
16: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 062.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: أهلا بكم. وكالة الأنباء الإماراتية تعلن أن رئيس الإمارات استقبل الأحد رئيس الوزراء الإسرائيلي، وتشير إلى أن الشيخ منصور بن زايد نائب الرئيس الإماراتي يزور المملكة غدا. ترامب يقول أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا، ويتوقع الانتصار في الحرب قريبا. وينتقد قرار بريطانيا الإفراج بكفالة عن المشتبه بهم في حادث قاعدة فيرفورد العسكرية. مباحثات أمريكية إيرانية غير مباشرة تنعقد في نيويورك اليوم بوساطة قطرية باكستانية. ومصدر أمريكي منخرط بالمفاوضات مع إيران يؤكد للعرب

بأن احتمالات الاتفاق ضئيلة للغاية. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يستقبل نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان في واشنطن. رئيس وزراء لبنان يدعو خلال لقاء مع روبيو إلى تفعيل اتفاق الإطار مع الجانب الإسرائيلي. الجيش اللبناني يعلن العثور على جهاز تجسس إسرائيلي في وادي زبقين ويعمل على تفكيكه. الخطوط الجوية العراقية تستأنف رحلاتها إلى المطارات الإيرانية عبر مطار النجف. الاتحاد الأوروبي يقر 5 مشاريع دفاعية كبرى بقيمة 370 مليون دولار. بوتين يقول إن الطاقة النووية تشكل أكثر من 20% من الطاقة في بلاده. أسهم أوروبا تغلق مستقرة مع تراجع أثر مكاسب شركات البناء البريطانية لارتفاع النفط. مدرب الأخضر يستبعد اللاعب حسن كادش من قائمة خليجي 27 للإصابة. مستمعينا مستمعاتنا، بعد فاصل قصير حلقة جديدة من برنامج ملعب 27.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
0: الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض. نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
2: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
3: في الدراسة السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد،
4: بأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
0: إلى الرياضة،
5: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
6: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.
7: أهلا بخليج في عروس بلاد اللحمة.
8: خليجي 27. من المنامة بدأت الحكاية، وفي جدة تستكمل فصول المجد، تتسابق المنتخبات،
9: يا للظهور يا للتاريخ يا للقطة،
8: وتشتعل المدرجات، أعلام متعددة وقلب خليجي واحد. وفي عروس البحر الأحمر الكأس ينتظر من يكتب اسمه في التاريخ. ملعب 27 يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
10: ملاعب، في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين.
11: خلينا نكون واضحين،
12: طيب انتقد المدرب هو بناء على طلب المدرب.
13: المفروض الرئيس النادي يسلك القنوات الرسمية ويخاطب الوزارة.
14: نحن نمتلك كتيبة هجوم مثيرة للرعب.
10: وأقلام الصحفيين،
15: وبعدين قضايا مش واحدة.
16: انت قبل ما تدخل الموسم انت عارف ايش تبغى منه.
17: انا ما اتكلم عن النادي بعينه، لكن اقول عندك لائحة تطبقها.
18: 50% تتحمل رابطة دوري المحترفين.
19: شوف انا امس انا تواصلت مع الرابطة عشان بس نقول اللي لنا واللي علينا.
10: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة،
3: من على إذاعتكم العربية FM وعلى MBC أكشن وعلى MBC شاهد،
10: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 3 مساء.
1: العربية FM، الأخبار كما تحدث ووقت ما تريدها تجدها بين يديك. العربية FM.
8: ملعب 27.

0: مساكم الله بالخير وحياكم الله مستمعين الكرام، مستمعين إذاعة العربية FM أينما تكونون وأينما يصلكم بث استديوهات العربية FM من الرياض. نحييكم في حلقة جديدة من برنامج ملعب 27، ونذكر مستمعين الكرام تقدرون تشوفونا صوت وصورة موجودين عبر منصة اليوتيوب وكذلك تطبيق إكس على آت العربية FM. مستمعين الكرام، اليوم بنتكلم عن ملخص الجولة الماضية من بطولة كأس الخليج المقامة في المملكة العربية السعودية وتحديدا في جدة. كذلك سوف نتحدث عن مباريات الجولة الثالثة التي ستقام غدا عند 8:30 مساء. المنتخب السعودي يواجه المنتخب العراقي، وكذلك منتخب عمان يواجه المنتخب الكويتي في هذه المجموعات. مستمعين الكرام، حتى الآن 3 بطايق يعني تأهلت فيها المنتخب السعودي، تأهل إلى النصف النهائي، كذلك المنتخب الإماراتي والمنتخب القطري. تبقت بطاقة وحيدة، و90% تقريبا أو 80% هذه البطاقة ستكون من صالح المنتخب العراقي، إلا إذا كان يعني هناك خسارة للمنتخب العراقي وفوز بنتيجة كبيرة للمنتخب العماني على المنتخب الكويتي. وبنتكلم مستمعين الكرام في الجزء الثاني من البرنامج عن استضافة العراق للنسخة 28 لبطولة كأس الخليج والتي ستقام في عام 2028. في البداية مستمعين الكرام، نرحب في ضيوفنا في حلقة اليوم، المحلل الفني عادل سعيد من الكويت. مساء الخير عادل، أهلا وسهلا، سعيدين بتواجدك معنا.
1: مساء الخير أخوي علي، أنا سعيد تواجدي معاك ومع أخوي ناصر الهاجري. أتمنى أنها تكون حلقة مميزة في ملعب 27
0: بإذن الله. كذلك انضم إلينا الآن الإعلامي الرياضي ناصر الهاجري. مساء الخير ناصر، أهلا وسهلا، حياك الله.
2: الله يحييك، مساء الخير لك علي ولزميل عادل وللسادة المستمعين المشاهدين العربية FM.
0: أهلا وسهلا، حياكم الله ضيوفنا. خلونا في البداية نتحدث عن الجولة الماضية من هذه البطولة. عادل، كيف شفت الجولة الماضية فنيا؟ هل كان هناك مفاجآت؟
1: الجولة الماضية بصراحة كانت مليئة بالأهداف، جولة يعني اتضحت الرؤية بالنسبة للمنتخبات المتأهلة. جولة كانت فيها مباريات يعني جميلة في كأس الخليج هذا، يعني شفنا مباراة الكويت، كانت مباراة مميزة على مستوى تسجيل الأهداف وعلى السيناريو القاتل اللي صار للمنتخب الكويتي، بالإضافة إلى مباراة البحرين والإمارات. الإمارات ظهر بشكل أكثر من مميز بتسجيل 7 أهداف في البطولة بعدم استقبال أي هدف. أيضا المنتخب السعودي قدم مباراة مميزة جدا مثل ما تكلمنا في الحلقة السابقة أمام المنتخب العماني، وسجل ثلاثية مميزة. دونيس جرب أفكاره في هذه المباراة وغير طريقة اللعب لأكثر من مرة، فأعتقد أن الجولة كانت جولة مميزة جدا، واتضحت لنا الرؤية يعني بشكل كبير حق أدوار نصف النهائي، واتضحت الرؤية القوة وشراسة الأفرقة خصوصا المنتخب السعودي والمنتخب الإماراتي، يعني كشروا عن أنيابهم في هذا الدور.
0: ناصر، من الجانب الإعلامي والجانب الجماهيري، يعني شفنا الكثير من البرامج الرياضية زخم إعلامي كبير، يعني قد ما بيبالغ، بس يعني هذه البطولة تفوقت على بطولة كأس العالم من ناحية الزخم والبرامج الرياضية والحماس الجماهيري الخليجي. كيف شفت هذا الحماس حتى الآن في البطولة؟
2: شوف، للأمانة يعني بطولة كأس الخليج يعني معروف هي بطولة إعلامية وتجمع إعلامي فيها، ودائما يكون الإعلام والبرامج دائما تكون مصاحب لهذه البطولة. أحيانا تشوف البرامج متفوقة على المستوى الفني اللي تشوفه في الملعب أو في المباريات، أو حتى تشوفها متفوقة على مثلا على الحضور الجماهيري من ناحية برامج من قنوات، وهذا ما يميز دائما بطولات الخليج والتجمع اللي يصير. يعني نغبط اللي موجودين الآن في جدة، للأمانة في جدة التاريخية نشوف، يعني صار يعني مثلا الكويت سوق مباركية، قطر سوق

0: يعني كنا نقول جدة وين بيروحون؟ عرفت الحين اكتشفوا مكان جدة التاريخية موجود من زمان، خلاص هذا تجمع يوميا للجماهير، القنوات خلاص عرفت مكانها يوميا لايف من جدة التاريخية. بس أنا بتكلم بعد عن مثل ما ذكر عادل عن الجولة الثانية، الأمانة جولة مميزة، يعني مباراة الكويت والعراق طبعا هذه أفضل مباراة حتى الآن في كأس الخليج من ناحية التنافس، مو عارف من اللي رايح يفوز، لكن المفاجأة بالنسبة لي يعني الأمانة في المباراة صراحة كان منتخب اليمني مع مباراة قطر، يعني كان ممكن يحرج الأمانة منتخب قطر في الدقائق الأخيرة ودقيقة 85 في بلنتي ما احتسب لي لليمن، كان ممكن أنه يطلع بتعادل في هذه المباراة ويحرج تأثير منتخب قطر. ذكر عادل مباراة المنتخب الإماراتي، الإماراتي الأمانة مستوى فارق متفوق وانسجام واضح كبير بين اللاعبين، يلعبون في الدوري لأكثر من 5 سنوات فعارفين بعض كثير، كل معسكرات كلها نفس التيم، فكل تأكيد يعني فريق واصل يعني من المرشحين للوصول للنهائي.
1: عادل وكذلك ناصر، خلونا نبدأ في مباريات الغد. غدا تقام مباراتين عند 8:30، المنتخب السعودي يواجه المنتخب العراقي. في البداية ناصر، في البداية عادل، المنتخب السعودي والمنتخب العراقي، هل قد نشوف تشكيلات أو يلعبون بالتشكيلة الثانية؟
2: ممكن نشوف بعض التغييرات من بعض يعني من المدربين، خصوصا إراحة بعض اللاعبين لأدوار نصف النهائي، لكن أعتقد أن هذه المباراة بروفة ممكن تكون حق النهائي، مباراة مهمة. دائما مباراة السعودية والعراق يعني تكون فيها ندية كبيرة، فرض أسلوب، كل فريق يفرض أسلوبه على الآخر. المنتخب السعودي يعني تعرض لظروف بإصابة كادش صراحة، يعني إصابة مؤثرة، خصوصا كادش يعني يلعب قلب دفاع برجل اليسار، يعني دائما اللاعب قلب الدفاع لما يكون رجل اليسار يكون لاعب مميز، غيابه راح يعني يأثر على المنتخب السعودي. بالنسبة لسؤالك، أكيد في تغييرات، في راحة بعض اللاعبين لأدوار نصف النهائي. المنتخب السعودي متأهل 100%، المنتخب العراقي يعني مثل ما قلت 80 أو 90% متأهل إلى دور نصف النهائي، لكن أيضا المنتخب العراقي يعني أكيد إنه ما يبي يخسر، فراح يدخل بكل ثقله في هذه المباراة.
1: ناصر، المنتخب العراقي حسم بطاقة التأهل؟
0: لا طبعا، إلى الآن هو أكيد منتخب قوي في كل شيء صاير. طبعا منتخب العماني دائما معودنا مفاجآت في كأس الخليج، إلى الآن ما جات المفاجأة حقت منتخب عمان، فما أدري ممكن تصير بكرة ضد الكويت، ولكن السعودية خلاص مثل ما قال عادل متأهل السعودية، والمدرب اليوم مساعد المدرب تكلم في المؤتمر أنه راح يغير بعض الأسماء دونس في التشكيلة، لكن المنتخب العراقي ما عنده شيء يخسره، بداخل بكل قوته بيضغط عليك من البداية، لكن المنتخب السعودي رغم أنه متأهل ما يبغى يخسر هذه المباراة، بيوصل للنهائي يحقق اللقب أو لا بدون خسارة، هذا قاله مساعد مدرب في المؤتمر. اليوم شفنا مندش قبل التمرين وبوشامات، كلهم تحدثوا انهم يبغون البطوله وما يبغون يخسرون المباراه حتى لو متاهل، لان الخساره هذه ممكن تكون سلبيه، ممكن تاثر عليه في المباراه الجايه، فيبغون يمشون على نفس الرتم. يعني المنتخب السعودي يعني الى الان قاعد زي ما تقول يبي يظهر بشكل كويس، خلاص هذه هي التشكيله الاساسيه، ما استقرينا على تشكيله ثابته، فيعني لما يغيب لاعب ويدخل مكانه لاعب ترى ما تحس ان في فرق كبير هذا اللاعب مؤثر، المستويات متقاربه في المنتخب السعودي، لكن بكل تاكيد العزيمه موجوده، حافز الارض والجمهور موجود، نتمنى الجماهير انها تحضر 23,000 رقم كويس، لكن الامانه الجماهير جدا مطلوبه انها تحضر وتدعم المنتخب السعودي وتدعم جميع المنتخبات المشاركه في البطوله.
1: ناصر، كان في حديث بيني وبينك وتحدثنا عن سبب عدم استدعاء دونس لبديل لحسن كادش.
0: صحيح، وصلنا للإجابة هذه علي، كل ما حد عارف اللائحة، إن يوم انصاب العقيدي استدعى عبد القدوس، طيب في كادش أعلن عن إصابته، في علاء حجي أعلن عن إصابته،

0: ما استدعى احد، نظام البطوله ما يسمح، خلاص عندك 26 لاعب تلعب احد منهم، في حال فقط اصابه الحارس هو اللي ممكن استبداله، انت صار عندك كادش عندك بديل له موجود ضمن ال 26، الا حجي كذلك، فقط الحارس اللي هو اللي ممكن يتم استدعاء لاعب مكانه.
1: إذن الحارس فقط هو الوحيد اللي ممكن تستدعي بديل له. عادل، بما أنه تحدثنا عن إصابة حسن كادش وكذلك علاء حجي، ما تأثير هذه الإصابة في مشوار المنتخب؟
2: والله مثل ما قلت
0: انا
2: الكل.
0: ودي تسأل عادل علي، ليش الإصابات هذه بكثرة في المنتخب السعودي؟
1: هذا ملف كامل بنتطرق له بعد شوي بإذن الله يا
2: طيب
1: ناصر.
2: اكيد إصابة حسين كادش مؤثرة بصراحة، مثل ما قلت لك قلوب الدفاع بالمنتخب السعودي حسان تنبكتي، العمري، عبد الله العمري، بالإضافة إلى الثالث جهاد
1: ذكري
2: ذكري كلهم يلعبون بالقدم اليمنى، فحسن كادش هو الوحيد اللي يلعب بالقدم اليسرى، خروجه دائما بالكره مميز، قلب دفاع بالقدم اليسرى دائما يكون مميز، فبالاضافه الى تسجيل الكثير من الاهداف في المباريات، شفنا في مباراه سابقه سجل هدف من كره ركنيه، ايضا في المباريات السابقه مع المنتخب السعودي دائما كان يشارك ويسجل الكثير من الاهداف، حسن كادش يعني قائد في الدفاع، فاصابته اكيد مؤثره على مستوى خط الدفاع للمنتخب السعودي. حاجي اصابته اكيد مؤثره، وخصوصا انه شارك في المباراه السابقه، لكن في البدائل الموجودين يعني بنفس الجوده، ناصر الدوسري اكيد انه راح يشارك مكانه مع كنو مع ابو الشامات، اصابات مؤثره بصراحه للمنتخب السعودي، لكن الموجودين من وجهه نظري يعني راح يقطون ويؤدون لنفس الادوار، لان لاعبين جميعهم كانوا يشاركون بالدوري السعودي بشكل مستمر، لاعبين جاهزين. الاصابات تصير بكره القدم يعني، لكن ان شاء الله انها يعني خير له.
1: ناصر، اليوم غياب حسان تنبكتي عن تدريبات المنتخب بسبب الإصابة.
0: صحيح، كان معلل يعني كان الامل في حسان انه ممكن يشارك، شفنا المباراه اللي راحت وخارج في منطقه المكسون سالوه عن اصابته، قال ان شاء الله بسيطه، لكن الجهاز الطبي قرر راحه اللاعب، هذا خساره كبيره للامانه حسان تنبكتي في دفاع المنتخب، لكن الجميل ان احنا تاهلنا، ففي مرحله ممكن تتدارك من تلعب الانسجام بين مين، لكن الأمانة قاعدين نفقد لاعبين يعني كثير، يعني كادش الأمانة يعني يمكن المباراة الأولى في الجولة الأولى يمكن ما أدري كم ركنية كان المنتخب السعودي، ما استفاد من أي وحدة فيها، كادش لعب في المباراة الماضية معروف بلعبات الرأس، استفادنا منها وسجلنا هدف، يعني كان في طريقه ممكن في امل انك تسجل اهداف عن طريق الركنيات، لكن هذا الان فقدته، كادش طلع من المنتخب، لكن مثل ما قال عادل يعني الجميع فيهم خير الخير والبركه، ومثل ما ذكرت قبل شوي ما في هذاك اللاعب المؤثر اللي مره بتفقده، يعني المستويات الفنيه قريبه من بعض بين لاعبين المنتخب والاسماء الموجوده حاليا.
1: عادل، المنتخب الإصابات، الكثير من الإصابات، نواف العقيدي، حسن كادش، حسان تنبكتي اليوم يغيب عن التدريبات، على حاجي المدرب اليوم غايب عن المؤتمر. ما سبب كثرة هذه الإصابات لدى لاعبي المنتخب السعودي؟
2: شوف الإصابات تختلف نوعين، يعني إصابة العقيدي كانت اشتراك، يعني هذه إصابة يعني داخل الملعب صارت عن طريق اشتراك أو التحام مع لاعب المنتخب الكويتي المرشد، لكن الإصابات العضلية هي اللي تخوفك بصراحة، يعني حسن كادش إصابته أعتقد عضلية، ممكن ضغط المباريات كان في الدوري السعودي 9 جولات، فكثرة المباريات، عدم الاستشفاء الجيد أحيانا يسبب إصابات، ما نبي نقول يعني أكيد أن المدرب اللياقة البدنية على مستوى عالي، الجهاز الطبي على مستوى عالي، لكن ممكن ضغط المباريات أدى إلى هذه الإصابات العضلية. حسان تنبكتي إصاباته يعني كثيرة كانت أيضا مع الهلال السعودي، دائما كان يعني يتعرض لإصابات عضلية، إذا كان على مستوى النادي ممكن نتكلم مع مدرب اللياقة البدنية أن شنو سبب كثرة إصابات اللاعبين؟

0: لكن إذا كانت الإصابات عن طريق التحام مثل العقيدي، يعني المدرب اللياقة البدنية أو الجهاز الطبي ما لهم أي علاقة، لكن إذا كانت الإصابات مثل ما قلت لك عن طريق يعني الإصابات العضلية، فأعتقد من وجهة نظري هي ضغط المباريات قبل البطولة، بالإضافة إلى مباريات البطولة الآن كل يومين أو 3 أيام مباراة، فممكن ضغط المباريات هو السبب صراحة.
1: عادل، برغم هذه الإصابات خصوصا في الشق الدفاعي، المنتخب السعودي حتى الآن لم يستقبل أي هدف مع المنتخب
0: نعم.
1: الإماراتي وكذلك المنتخب القطري.
0: نعم. شوف، المنتخب السعودي من وجهة نظري الفنية ما استقبل أي هدف، لأن المنتخب السعودي في المباراتين كان مسيطر على المباراة، سواء بالاستحواذ أو بالارتداد، يعني دائما كان الضغط العكسي للمنتخب السعودي، يعني لما يخسر الكرة كان يستعيدها بأسرع وقت، يعني في منتخبات تلعب بميديم بلوك أو لو بلوك دفاعي عشان ما تستقبل أهداف، لكن المنتخب السعودي ما استقبل هدف لأنه هو اللي كان مسيطر على المباريات، وكان هو اللي بادر، وكان لما يخسر الكرة عملية الضغط عند المنتخب السعودي ممتازة جدا بصراحة، دائما يضغطون على اللاعبين لما يخسرون الكرة، فما شفنا في خطورة باستثناء يمكن مباراة عمان كان في انفراد أو انفرادين، يعني تصدى لهم العويس أو ضيعها مهاجم المنتخب العماني. أنا من وجهة نظري راح يتأثر المنتخب السعودي في غياب يعني قلوب الدفاع، يعني الأساسيين حسن كادش وحسان تنبكتي، أكيد عبد الله العمري موجود وجهاد موجود، لكن أنا قاعد أفكر يعني وأنتوا قاعد تسولفون إنه في حال لا سمح الله إصابة قلب دفاع ثالث مثلا، يعني قاعد أفكر منو لاعب ممكن يشارك في هذا المكان، يعني قاعد
1: يحط
0: أقول
1: يحط مهاجم مكانه،
0: يعني قاعد أقول
1: ما في
0: كأنه
1: احد خلاص.
0: إيه كأنه يعني ما يصلح.
1: سبق سبق سبق وشاهدنا متعب الحربي يلعب في قلب
0: مع
1: الدفاع
0: الهلال
1: مع الهلال.
0: صح، بس كان يلعب أعتقد كان يلعب بالخمسة،
1: صح
0: يعني ما كان يلعب بالأربعة، لما كان متعب الحربي يلعب مع الهلال كان يلعب
1: مع
0: بالخمسة،
1: صح
0: فشفناه يلعب
1: في
0: قلب
1: كأس
0: الدفاع،
1: العالم
0: لكن
1: للأندية.
0: بالأربعة أعتقد صعبة، لكن أعتقد أن المنتخب السعودي ودونيس راح يكون حريص جدا على هذا المركز وعلى إراحة اللاعبين، وعملية الاستشفاء راح يعني مهمة جدا بالنسبة لقلوب الدفاع خصوصا حسان تنبكتي للاستفادة منه في نصف النهائي.
1: ناصر.
2: علي علي بس اكمل على كلام عادل، يعني دونيس شاطر جدا في موضوع على الموجود، يلعب على الموجود على الامكانيات الموجوده، شاطر فيها دونيس، يعني ما يتوهق يعني في الامور هذه، خلاص هذه القائمه اللي عندي او هذه الاسماء دائما يطلع بشكل كويس، حتى مع الانديه اللي سبق ان دربتها او دربها. انا بس اكد الكلام عادل عن موضوع كثره الاصابات، يعني وصلنا الجوله السابعه في الدوري، يعني كل 3 أيام مباراة، في أندية وصلت إنها عادل اليوم الثاني تمرين استشفاء، اللي بعده تمرين ترفيه وخلاص اللي بعده مباراة، يعني حتى ما يدخل بتشكيلة جديدة، يعني حتى الجولة الأخيرة كانت في أو الجولة الأولى في آسيا كانت بعد الجولة الأخيرة وبعد توقف الدوري. أنا أعرف أندية ما تمرن يعني تمرين الاستعداد لهذه المباراة، كان استشفاء تمرين ترفيهي وخلاص ودخل على الجولة الأولى من آسيا، فالضغط هذا والجهد العالي على اللاعبين هو بالتأكيد اللي يسبب الإصابات. أما في جانب أن المنتخب ما استقبل أهداف علي، يعني الجولة الماضية استحواذ المنتخب مثل ما قال عادل استحواذ عالي، يعني 64% بين المنتخبات الموجودة في الجولة الماضية هو أعلى نسبة استحواذ، وهذا شيء إيجابي بالتأكيد، لكن استحواذ دائما إذا ما سجلت ما منا اي فائده، او خسرت ما منا اي فائده، صحيح في استحواذ في المنتخب لكن الحمد لله انا قاعد يطلع في فوز، انا اخاف انه يجي مباريات قادمه يكون في استحواذ صحيح لكن ممكن يلعب لك على مرتد الفريق اللي قدامك والمنتخب اللي قدامك خلص المباراه.
1: ناصر، شاهدنا اليوم غياب حسان تنبكتي عن تدريبات المنتخب، عندك معلومات ناصر عن اصابه حسان؟
2: لا حسان ما عندي معلومه، على حاجي اعتقد اعلن انه بالرباط الجانبي عنده اصابه لكن مش قطع، اتوقع انه اكد مو شيء رباط الجانبي، وكادش في الاصابه في الفخذ، حسان كان موجود اليوم مو كان بيدخل التمرين لكن حسان

0: مع للمنتخب قبل شوي انه اكتفى مع الفريق الطبي وهم فضلوا راحت حسان انه ما راح يشارك بكره.
1: خلونا الآن نتحدث عن الـ الـ الـ الـ الـ الهجوم الـ الـ

0: حمدان عن الضغوطات، أشركه في آخر 10 أو ربع ساعة 20 دقيقة ممكن. يعني هو أكيد إنه يعني ما راح يفرط عبد الله حمدان طول البطولة، لأنه أكيد إنه راح يحتاجه في أوقات كثيرة، فممكن يشركه في الشوط الثاني، ممكن يشركه بدل فراس البريكان، أو يشركهم مثل ما سوى في المباراة السابقة يلعب طريقة 4-4-2. لكن أنا ودي بصراحة أشوف ردة فعل المنتخب السعودي، أو المنتخب يعني المنتخب السعودي ما استقبل أي هدف، المنتخب الإماراتي ما استقبل أي هدف، ودي أشوف ردة فعلهم لما يستقبلون هدف. يعني هم بالبداية ما يكونون هم المبادرين في تسجيل الأهداف، ودي أشوف ردة فعل المنتخب السعودي أو المنتخب الإماراتي بعد ما يستقبلون هدف، لأن
1: انت
0: المنتخب
1: شو
0: السعودي هم.
1: تتوقع عادل؟ يعني لو المنتخب السعودي استقبل هدف شو تتوقع؟
0: أنا أتوقع راح تكون في ردة فعل، لأن لا أنا قاعد أشوف إن مثل ما قلت لك المباراة اللي طافت اللاعبين يعني واضح داخل الملعب مصممين على البطولة بصراحة. يعني ما من زمان ما شفت المنتخب السعودي يلعب بهذا الروح، بهذا الاستحواذ، بهذه الخطورة، بهذه الفرص، بهذه الجمل التكتيكية، بالهدف فراس مع الونتو مع أبو الشامات، يعني كان هدف مميز. فأعتقد أن الإجابة على سؤالك باكر راح يبدأ بفراس أتوقع، لكن عبد الله الحمدان أكيد أنه راح يشارك في الشوط الثاني.
1: ناصر، مين ممكن نشاهد مكان علاء حاجي اللي قدم مباراة رائعة أمام منتخب عمان؟
2: ما ادري بالضبط من يكون، فممكن يعني ناصر الدوسري او اي لاعب اخر، لكن انا باكد على الهجوم المنتخب اللي تكلمت فيه علي، انه ما اعتقد، انا وافق عادل الراي انه ما راح يغير شيء في الهجوم. انا فراس البريكان طلع بشكل مميز، لما سالوه انك انت رديت على اللي قاعد يتكلمون المنتخب السعودي ما عنده مهاجم، قال انا 3 سنوات ما العب في مركزي، فلما لعبت في مركزي فهذه النتيجة، هذا مرد، هذا مركزي وهذه طريقة لعبي، لكن أنا 3 سنوات ما كنت ألعب في نفس المركز. عبد الله حمدان أمانة ظلم موضوع إنه مهاجم صريح، يعني عبد الله حمدان يعني كان مميز مع جيسوس في الهلال، مع جيسوس في النصر، لما ما يلعب مهاجم صريح، لما يكون خلف المهاجمين يصنع، كان لاعب مميز، يعني كان لاعب محطة، يستلم يصنع، كان يضرب بشكل حلو. لما وضع مهاجم وحيد في المنتخب فكان ظلم لعبد الله الحمدان، لكن مثل ما قال عادل لما يشارك مع فراس ويجي على الطرف او خلفه عبد الله الحمدان بالتاكيد راح يشكلون ثنائي مميز بالتاكيد.
1: عادل، شاهدنا يعني اكثر من اصابه في المنتخب السعودي، ما تتوقع انه بكره مدرب المنتخب يحتفظ بالتشكيله الاساسيه وينزل بتشكيله ثانيه؟ ممكن نشوف عبد الله آل سالم في خط الهجوم، ممكن نشوف الخيبري، ممكن نشوف أكثر من لاعب يعني يشركهم المدرب، بما أنه زي ما كنت تقولنا في البداية أنه مع لعب اللاعبين جولات أكثر في الدوري السعودي هذا ممكن يعرضهم لإصابات أكثر.
0: أنا نسيت سالم بعد، يعني ممكن نشوفه باكر صح، يعني المباريات السابقة ما شارك، فممكن نشوفه باكر يعطي دونيس فرصة. مميز، كان دائما لما ينزل مع القادسية يعني يسوي الفارق بصراحة. ممكن نشوفه باكر، الخيبري ما شفناه في المباريات السابقة، ممكن نشوفه باكر، لكن أعتقد لازم يلعب اللاعبين يعني اللي راح يعتمد عليهم في نصف النهائي أقل شيء يعني 55-60 دقيقة، لازم يشاركون، لازم يكون في رتم مباريات. ممكن اللاعبين اللي يعني ليش هو راح حسان تنبكتي مرة واحدة، لأنه عارف أنه ممكن يتعرض للإصابة، فخلاه ليه مباراة نص النهائي ما يبي يخسر نهائيا. لكن اللاعبين اللي شاركوا في المباراة السابقة أعتقد أنه راح يشركهم في مباراة العراق، خصوصا أنه ما يبيهم يفقدون رتم المباريات. مستحيل أن نشوف يعني اللاعبين اللي راح يعتمد عليهم في نص النهائي أن يشاركون 90 دقيقة، لأن مباراة نص النهائي ممكن تروح للأشواط الإضافية، ممكن تروح لركلات الترجيح. فأعتقد أنه راح يريح اللاعبين اللي يبيهم، أو يسوي ميكس، في لاعبين راح يلعبون 60 دقيقة، في لاعبين راح يلعبون آخر نص ساعة.
2: يعني عادل، أفهم من كلامك يعني كأنك تقول مو وقت تغيير ووقت تجرب لاعبين.
0: لا، أعطي فرصة، أعطي فرصة، لكن يعني مثلا محمد كنو ممكن يشارك 60 دقيقة.

0: دقيقة. همام الهمامي ممكن يشارك آخر نص ساعة. صالح بالشامات ممكن يشارك 60 دقيقة. محمد بالشامات
1: بس عادل الحين عند
0: راح يسوي
1: في المنتخب هناك أكثر من إصابة ما كان فيها التحام، فهذا ما تحس إنه انذار المدرب إنه لازم نريح اللاعبين بكرة؟
0: ممكن يعني أنت قصدك إنه ممكن يدخل ب11 لاعب أساسي، يعني 11 لاعب بديل حق اللاعبين اللي لعبوا، يعني محمد كنو، محمد بوشامات، صالح بوشامات، همام الهمامي، فراس بركان، يريحهم كلهم يعني ويلعب لاعبين جدد قصدك يعني؟
1: ليش لا؟
0: ممكن ممكن
1: ناصر تتفق؟
2: ممكن. أنا 11 لاعب علي
1: ناصر تتفق؟
2: لا أختلف.
0: أنا قاعد أقول لك ممكن في لاعبين، يعني صعب لاعب يعني مثلا همام الهمامي يلعب 90 دقيقة، ما راح يلعب 90 دقيقة. اللاعبين المؤثرين ما راح يلعبون 90 دقيقة، هذا اللي أنا متأكد منه.
2: على فكرة مساعد المدرب في المؤتمر ذكرها اليوم، قال يعني اللاعبين اللي ما أخذوا فرصة راح نشاركهم عشان يلعبون دقائق أكثر في هذه البطولة، يعني ذكر بيصير تغيير اسم إلى 4 أسماء بالكثير عشان يلعبون في البطولة ويأخذون دقائق، وأكيد بيشوفهم دونس.
1: أنت أنت أنت ناصر ليش تختلف إنه ما يريح اللاعبين؟ يعني أنت كنت تقول إنه اللاعبين أغلب إصاباتهم عضلية بسبب إنهم يلعبون مباريات يعني كل 3 مباراة كل 3 أيام كانوا يلعبون مباراة في الدوري، الآن دخلنا على بطولة الخليج نفس المشكلة، كل 3 أيام قاعد تلعب مباراة.
2: صح صح حلو. أنت الحين قاعد ترجعني لتصريح دونس هذا اللي قبله لما ذكر يقوله يعني كيف طلعت بهذا الشكل. أنا صرت قريب جدا من اللاعبين، صرت أعرف اللاعب اللي يقدر يلعب خلال 2 أو 3 أيام مباراة واللاعب اللي ما يقدر يعطيني، فصرت قريب من اللعيبة فصرت أعرف من اللعب، عشان كذا قاعد أغير. في ناس تنتقدني ليش غيرت، ليش ما لعبت لاعب الفلاني، يقول خلاص أنا صرت القناعة وصرت قريب منهم، صرت أعرفهم وأعرف من اللي ممكن يلعب كل 3 أيام مباراة ومن اللي ما يلعب.
0: علي ممكن يعني ترى رتم المباريات يختلف، يعني باكر ان المنتخب السعودي انا متاهل والمنتخب العراقي انا ابي التعادل وممكن اخسر واتاهل، فممكن رتم المباراه يكون اقل من الرتم اللي صار في المباراه السابقه، انك انت محتاج النقاط. الحين انت مو محتاج النقاط، انت محتاج انك ما تخسر، ما تدش بحاله نفسيه وذهنيه لمباراه نصف النهائي، لكن رتم المباريات يعني رتم مباراة بكرة ممكن تشوف أقل شوي عشان يعني الفريقين ما يخسرون المخزون البدني.
1: ناصر في تصريح للاعب عبد الله السالم قال متى ما احتاجني المدرب أنا جاهز.
2: شوف لاعب مميز عبد الله السالم، لكن دائما عبد الله السالم حتى في نادي القادسية يدخل لاعب بديل ما يلعب كلاعب أساسي، ودائما الأمانة لما يلعب كبديل يقدم مستوى مميز، يعني يظهر بشكل، مش اللاعب اللي خسرت خانة أو ما لعب، لا دائما يطلع بشكل حلو. أنا على كلامك علي إنه ممكن صغير 11 لاعب، أنا بروح الكويت هل بيلعب التشكيلة الأساسية كاملة ولا ممكن يغير 11 لاعب؟ منتخب الكويت هو خرج من البطولة خلاص وما باقي له فرصة.
1: عمان فرصة عمان مرتبطة بفرصة
2: يروح العادل.
1: فرصة عمان مرتبطة في مباراة المنتخب السعودي أمام المنتخب العراقي. خلنا نبدأ أول شيء عشان نقفل هذه المباراة ناصر، خلنا نتجه الآن للمنتخب العراقي. بكرة المنتخب العراقي بيدخل بالتشكيلة الأساسية أم أنه لا والله حس المنتخب العراقي أنه يعني صعب على منتخب عمان الفوز ب3 أهداف وصعب كذلك أنه أخسر أنا هذه المباراة بهدفين مقابل لا شيء. عادل المنتخب العراقي بكرة قول
2: مستحيل أن المنتخب العراقي أنه بيغامر بيدخل بالتفكير هذا أو بالموضوع هذا، لا بيدخل بتشكيلته الأساسية وبيجي بكل قوته، ما له شغل مباراة عمان. هو عليها يقول أهم شيء أنا أفوز وأضمن وخلاص
1: وأحسن بطاقة تاخر.
2: ايه مالي شغل، ما راح يدخل بالحسابات هذه ابدا.
1: عادل ممكن بكره المنتخب العراقي يريح بعض لاعبينه لنصف النهائي؟
0: شوف بصراحه انا يعني عندي خبره بسيطه بلاعبين المنتخب العراقي، لكن ما عندي خبره مثل خبرتي بلاعبين المنتخب السعودي او المنتخب الكويتي. فاللاعبين العراق اكيد ما يبون يخسرون مباراه غدا، فاعتقد ان المنتخب العراقي يبي يبين نفسه مثل ما قلت لك. مباراه العراق السعوديه دائما فيها نديه، لاعبون المنتخب العراقي يبون يبينون انفسهم

0: قدام الكرة السعودية وقدام الأندية السعودية. لكن هذا يعني الأمر متعلق بالمدرب بالأخير يعني، لكن المدرب أكيد أنه ما يبي يخسر، ما في مدرب يبي يخسر، خصوصا أن لو في 10% أني أنا ممكن ما أروح، يعني ما راح أفرط ب 90% مقابل 10%. ممكن المنتخب العماني، هذه كرة قدم ما تدري شنو يصير، ممكن المنتخب العماني يفوز على المنتخب الكويتي 3-4، ممكن هذه كرة قدم، وممكن أنا أخسر ب1-2 مع السلامة. فالمنتخب العراقي عليه ضغط باكر.
1: هل المنتخب، خلينا نفتح ملف مباراة عمان والكويت، هل المنتخب العماني قادر الفوز على المنتخب الكويت ب3 أهداف؟
0: صعبة صعبة جدا، أنا أقول لك
1: ناصر،
0: صعبة يعني.
2: لا والله مش صعبة يعني، أنا قلت لك المنتخب العماني معودنا على المفاجآت، وإلى الآن ما جات هالمفاجأة، فما أدري. فممكن الكويت أنا ما أعتقد إنه بيلعب بالتشكيلة الأساسية بكرة كاملة، خلاص فريق خرج من البطولة. لما أنا فريق مميز لعب لآخر دقيقة مع منتخب العراق، لكن خلاص شبه فريق أحبط. تسألني ليش خسر الكويت أو ليش طلع البطولة الكويت، أنا أقول لك
1: أنا أشوف عادل يضحك.
2: شلون؟
0: لأنه ما راح يسلم المباراة الكويت، أكيد ما راح يسلم المباراة، حتى لو خرج ما راح يطلع، يعني ما راح يطلع بصورة يعني غير
2: طبعا.
0: جيدة.
1: طب مو ممكن يعني مدرب الكويت يجرب أكثر من لاعب أمام
0: بالعكس
1: كأس
0: أصلا،
1: آسيا؟
0: صح، لما مثل ما قلت لك علي بالحلقة السابقة، لما يجرب ممكن تطلع عكسية على منتخب عمان، يعني اللاعبين اللي على الدكة، دائما اللاعب اللي على الدكة يبي يبين نفسه اني انا ما شاركت المباراتين اللي طافوا، إن يعني المدرب مثلا ظلمني او ما لعبني، فيبي بيعطي كل اللي عنده، ممكن يكون افضل من اللاعب اللي شارك في المباراتين السابقة، فيؤدي مستوى افضل من المباريات السابقة، فيطلع شيء عكس على المنتخب العماني، يعني مو شيء إيجابي للمنتخب العماني.
1: ناصر، مش محبط كلاعب انه نتيجة او يعني تأهلك مرتبط في مباراة اخرى؟ هذا الشيء
2: انا ما
1: ممكن يكون
2: ما اقدر
1: محبط لمنتخب
2: اخذها من
1: العمان؟
2: الملعب، انا ما اقدر اخذها من المباريات اللي لعبتها، انا قاعد اعتمد على منتخب ثاني هو اللي بيأهلني، ليش مو انا اللي اهلت نفسي؟ لكن كل مباراه وظروفها بكل تاكيد. يعني المنتخب العراقي يعني فاجانا في التعادل الاول في البطوله، كان هو من ضمن الاسماء المرشحه مباشره، يعني هو والسعوديه والامارات وقطر الكل تفاجأ من تعادله، فدخل في الحسبه هذه اللي هو الحين. لكن في فوارق فنيه كبيره بين المنتخب العراقي ولا المنتخب العماني وايضا حتى المنتخبات الثانيه، لكن ما تدري. انا برجع منتخب الكويت، لان في حاجه في خاطري والله العظيم، يعني تصريح احمد اليوسف، يعني انا اشوف ان احبط لاعبين منتخب الكويت ممكن سبب خسارتهم التصريح، يعني ما في رئيس اتحاد صرح قبل هذه المباريات، صرح تصريح بان احنا قاعدين نستعد لبطوله اسيا القادمه ومعدل الاعمار ما راح يتجاوز 26 سنه. طيب عندي يوسف ناصر، عندي خالد رشيدي، عندي احمد الضفيري، عندي لاعبين قاعدين يلعبون عندهم مباراه.
1: كذلك ناصر شاهدنا يعني تصريح اليوسف ناصر، يعني كان زعلان، كان يقول للمراسل انه بعتزل.
2: قال خلاص انا بعتزل عقب تصريح رئيس الاتحاد، انا ليش ايش اسوي اقعد؟ خلاص بعتزل. فكان محبط، يعني هذا التصريح ممكن اتقبله بعد كاس الخليج، ممكن اتقبله، لكن ان قال وفي فريقي ومنتخب عنده مباراه بكره ومن التمرين انه خلاص، طيب في لاعبين في معدل، في لعيبه الان ما وصلوا 26 بس مع كاس اسيا خلاص وصلوا 26، هل بيستبعدونهم؟
1: محمد دحام اتوقع
2: يعني
1: حاليا عمره 27
0: 26 محمد دحام،
1: يعني كاس اسيا بيصير عمره كم؟ 27؟
0: شوف شوف، انا يعني بان الامر يعني يخصني منتخبي، فاعتقد ان ممكن التصريح ان رساله ان احنا قاعد نلعب لاعبين شباب ولاعبين صغار، لكن من اللي سجل هدفين في المباراه؟
1: يوسف ناصر.
0: ويوسف ناصر بوجهه نظري وشيء واضح من افضل المهاجمين بالخليج حاليا رغم عمره الكبير، لكن ممكن تصريح الشيخ احمد اليوسف انه يعني رساله ان احنا قاعد نشرك اللاعبين الصغار وما راح يكون في استدعاء اللاعبين الكبار بكثره الا اللاعب المؤثر جدا يعني. لكن انه مساله انه والله كم عمرك؟ عمرك 26 ونص او 27 ما راح نستدعيك، ما لا هذه يعني
2: ممكن.

0: بس عادل عادل اللاعبين كانوا فاهمين التصريح زي ما كنت تقول لنا، لانه شو ردة فعل يوسف ناصر يعني
1: يوسف ناصر اعتقد انه كان متنرفز ممكن بعد المباراة. قلت لك سيناريو قاتل، الصحفي اللي يسأله في الممر مال الصحفيين اسأله انه يعني على التصريح هذا انه تبي تبطل تبي تعتزل، قال لي قريب قريب. طبعا يعني يوسف ناصر يعتزل قريب، يعني ممكن الحين ممكن صار انه عمره 36 يعني ما اكيد ما راح يلعب ليل 45 يعني قريب، يعني ممكن بعد كاس اسيا ممكن الفتره الجايه. فكان يعني بس يبي يرد على الصحفي، عرفت قصدي؟ لكن متى ما احتاج المنتخب، ومثل ما قلت لك يوسف ناصر لاعب مؤثر من افضل المهاجمين بالخليج، اكيد انه ما راح يتردد انه يلعب مع المنتخب او يخدم المنتخب.
0: قبل ما نغلق ملف مباريات الغد، عادل توقعاتك لنتيجة مباراة المنتخب السعودي أمام المنتخب العراقي، كذلك مباراة منتخب عمان أمام منتخب الكويت، توقعاتك عطنا كذا نتيجة.
1: 2-1 السعودية، 2-1 عمان،
0: 2-1 المنتخب السعودي، كلها 2-1 ها؟
1: 2-1
0: ناصر، توقعاتك للنتائج مباراة الغد؟
2: 2-2 السعودية وعراق.
0: لا تقول لي 2-2 بعد.
2: لا لا 2 كذا بندخل بحسبة ما نبيها. 1 عمان على الكويت.
0: مباراة المنتخب السعودي ناصر يتوقع 2-2 أمام المنتخب العراقي، فوز المنتخب العماني بهدف مقابل لا شيء. أنا كذا صح؟
2: صحيح، كل شيء تقوله صح يا علي.
0: الله يسعدك يا ناصر. خلنا نتكلم عن تأثير الجماهير في بطولة كأس الخليج. سوينا إحصائية قبل البرنامج، المستضيف فاز باللقب في 8 نسخ فقط، بينما في 18 نسخة لم يتوج صاحب الأرض. يعني تقريبا 30% من المنتخبات اللي تستضيف البطولة تفوز في اللقب. تأثير الجماهير عادل، تأثير الجماهير على المنتخبات في هذه البطولة، هل هناك تأثير كبير؟
1: أكيد الجمهور، يعني البطولة اللي كانت عندنا بالكويت قبل سنتين، أعتقد أن الجمهور كان مؤثر بشكل كبير. يعني الجمهور متعطش لهذه المباريات، خصوصا المباريات يعني بين دول الخليج وبين الأشقاء. دائما مثل ما قلتوا أنتم في بداية الحلقة أن بطولة يعني هي حلاوتها بالجمعات في سوق المباركية ولا في جدة التاريخية ولا في سوق واقف. الشعب الخليجي يعشق هذه الأجواء، فالمباريات دائما تكون يعني جماهيرية بشكل كبير. خصوصا بالكويت كانت عندنا بالشتاء، يعني الجو كان زين. ممكن في البطولة هذه يعني المباراة الأولى كان الجمهور، يعني بالنسبة للجمهور السعودي، يعني الجمهور السعودي دائما جمهور كبير، لكن في المباراة الأولى ممكن كان مقبول يعني كافتتاح. في المباراة الثانية أمام عمان ما شفنا الجمهور حضر يعني.
0: بس عادل بلغة الأرقام 30% تأثير فقط.
1: أكيد الجمهور يعني الجمهور يعطي اللاعب دفعة داخل الملعب. أنا بصراحة جربت الأجواء هذه، يعني جربت أن الجمهور داخل الملعب لما يشجع، يعني تحس أنك أنت يعطيك ما يعني ما تحس باللياقة أو هذا، دائما الجمهور يدفعك. الجمهور يعني مؤثر بشكل كبير بصراحة.
0: طبعا السعودية سبق أنه استضافت خليجي 2002 اللي هو خليجي 15 و 2002 خليجي 15 وأخذت اللقب. هل تفعلها السعودية للمرة الثانية ناصر؟
2: والله إن شاء الله، بالمستوى اللي ظاهر فيه المنتخب الأمانة منتخب مميز، هو إن شاء الله بإذن الله واصل للنهائي، لكن مين راح يقابل في النهائي؟ العراق ولا الإمارات؟ هنا تبين، لكن إن شاء الله منتخب السعودي بإذن الله واصل للنهائي. ردنا على كلامك قبل شوي علي على الجمهور مؤثر، خليجي اللي في الكويت مؤثر، اللي في العراق مؤثر، اللي في اليمن الأمانة مؤثر، لكن للأمانة
0: بس اللي في الكويت يا ناصر، الكويت ما

0: أخذ اللقب فيها؟
1: لا أتكلم من حضور مساندة الجماهير، يعني يقول لفريقها ومنتخباتها في الملعب، عرفت؟ يعني هذا الموضوع يعني سووا لي عليهم الجمهور وكان له تأثير كبير. لكن الأمانة يعني احنا منتخبنا مطالب بأنه يحقق هذه البطولة، الأمانة يعني ترى من زمان عن بطولات المنتخب السعودي بشكل عام، مش بس على بطولة الخليج، لكن الجمهور الأمانة يعني ما كان حاضر بكثافه في كاس الخليج 27، لكن في نفس الوقت مطالب. الامور كثيره تغيرت، يعني
0: تخفض يعني صار في تخفيض في
1: تاريخية.
0: اسعار التذاكر، يعني ان شاء الله هذا يكون يعني
1: لا اسعار التذاكر الموضوع اللي طلع وبعدين غيروا اسعار التذاكر، انا ما اشوف فيها اسعار تذاكر شيء، انا قاعد اقيس على دوري روشن الدوري السعودي. في تذاكر توصل في الدوري توصل 600 ريال، فما بذيك ما بذاك المبلغ الكبير. لكن ممكن المشكله كاس الخليج انها مباريات ورا بعض، الدوري روشن بتحضر جوله ما راح تحضر الجوله اللي بعدها.
0: يقول لك عادل يقول الجو،
1: شوف الجو اكيد رطوبه، والحين يعني حتى اهل جده يقولون يعني ما ادري سالفه الرطوبه في الموسم هذا في الشرقيه جده ما قدرت
0: ناصر اذا اهل جده يعانون من الرطوبه
1: صاروا يعانون الحين من الرطوبه بشكل كبير في كاس الخليج. لكن اعتقد ملعب الجوهر انه مكيف فما راح تاثر عليهم الرطوبه، والتذاكر اسعارها يعني مثل ما ذكرت كويسه، في تذاكر في الدوري اعلى من هذا. لكن مشكله المباريات قريبه من بعض، فاللي بيحضر مباراه السعوديه اليوم ما راح يحضر المباراه اللي بعدها، فهذه المشكله بس.
0: خلونا مستمعين الكرام وكذلك ضيوفي نفتح الملف الخاص باستضافة خليجي 28. وافق الاتحاد الخليجي لكرة القدم خلال اجتماع المكتب التنفيذي على طلب العراق استضافة منافسات النسخة 28 من بطولة الخليج بحسب ما أعلن ظهر اليوم، على أن تحدد المدينة المستضيفة في وقت لاحق. يعني شاهدنا خليجي أو في عام 2023 في خليجي 25 كان العراق هو البلد المستضيف، لماذا لم تتقدم سوى العراق مع العلم أنه العراق استضافت البطولة في عام 2023؟ عادل،
2: أنا أعتقد أن طبعا يعني كأس الخليج هذا في المملكة، فأعتقد أنه ما يعني ما يصير أنها تستضيفها ثاني مرة، بالإضافة إلى في بطولات يعني كثيرة قادمة عند المملكة العربية السعودية. قطر هم في بطولة أتوقع في 28 الأولمبيات أو شيء، يعني في حدث بس يعني مو طاري علي الحين. الكويت النسخة السابقة كان موجود في الكويت، يعني فأعتقد أن العراق ممكن اتحاد جديد موجود في الكرة العراقية، فممكن حابين أن يستضيفونه. وشفنا أنا يعني أتذكر النسخة اللي كانت في العراق في البصرة، كثير من جمهور الكويتي والشباب هني راحوا، وهذا بالعكس كان يعني كانت نسخة مميزة، شعب مضياف بصراحة في البصرة، وكان يعني كانت بطولة جميلة بصراحة.
0: ناصر، هل تفضل أنه تكون يعني البطولة كل نسخة في دولة أم أنه استضافات؟
1: شوف علي، اليوم الزملاء في ملاعب الساعة 3 العصر أحمد سيفان وضيوفه تحدثوا عن هذا الموضوع. هي من اسمها دورة، كان اسم دورة الخليج، فهي قاعدة تدور على دول الخليج. الآن واضح أن توجه الموضوع الملف مين اللي يبي يستضيف. هم كان خلاص معروف في السنة هذه في السعودية اللي بعد سنتين وين، لا راحوا الأفضل الملف، ما تقدم العراق راحوا له. يعني معنا في دول مهيئة أكثر وبنيتها التحتية أفضل وتستضيف، يعني ذكر عادل الدول اللي ممكن ما تستضيف. أنا بقول الإمارات، معنا كنت متوقع الإمارات هي تدخل الملف. الإمارات تقريبا 19 سنة
0: صحيح 2007 أتوقع
1: هي ما استضافت كأس الخليج، مع الإمارات مهيئة وجاهزة
0: وعدها
1: جيدة. لما لكن ما جاء قد ألوم العراق، العراق هو اللي طلع في المشهد، هو اللي قدم ملف قال أنا بستضيفها في الاجتماع، وبالإجماع كل وافق المنتخب العراقي، ما في حد تقدم

0: غيرهم. السعوديه ممكن ما تستضيف، ذكر عادل قطر عندها بطوله، طيب الامارات مش عندهم، عندهم بطوله، فما انها بتصير بالطريقه هذه. انا اشوف انها من اللي بيقدم يعني، جاء بعد سنتين ما حد قدم، العراق قدمت بعد، بيوافقون العراق مره ثانيه؟ ما يصير. لا لازم في طريقه، في حل من الاتحاد الخليجي انه خلاص كل سنتين عند دوله قاعده تدور عليهم.
1: يعني ما في الا ملف واحد ناصر.
0: هي بس العراق هي اللي قدمت اليوم.
1: وش السبب؟ بطوله ضعيفه، ما في ايرادات، ما في امكانيات.
0: شوف انا السعوديه يعني اقول لك في بطوله اسيا وفي استضافات وقاعدين يجهزون امور كثيره، فخلاص انا استضفت انا الحين كثر الله خيري. ففي دول غيري هي تستضيفها. يعني انا اقول لك لو ما حد تقدم، اتوقع قطر تتقدم انها تستضيفها، الكويت جاهزه تستضيفها، لكن من اللي في الاجتماع اليوم، من اللي يبي يقدم؟ العراق هو اللي قال. انا واشكرهم جدا على شجاعتهم رغم البنيه التحتيه انها غير جاهزه، الا انه يبي يستضيف البطوله. ذكرها عادي صحيح، اتحاد جديد بقياده يونس محمود يبي يسوي شيء، يبي يظهر بشكل كويس، ويشكر الأمانة على أن طلب استضافة كأس الخليج، لكن الآلية الطريقة لازم تتغير. ما يصير كذا، مين يبي يلا خلاص عندك.
1: عادل وش رأيك؟ تحس أنه كل نسخة عند دولة أفضل، حابين نشوف أكثر من طريقة في تقديم البطولة، حابين نشوف اليمن، حابين نشوف العراق، السعودية، الإمارات، قطر، عمان، أو أنه يكون ملف في استضافة يقدم؟
2: لا ترى لا، مثل ما قال ناصر كلامه صحيح 100%، أن يعني كل دورة في دولة، يعني خصوصا المملكة، قطر، الإمارات، يعني جاهزة، الكويت جاهزة 100% كملاعب، كمنشآت، فكل يعني كل سنة أو كل سنتين في دولة أفضل بصراحة. هم بعد ودنا نغير نسافر يعني دول الخليج.
0: هذا الكلام نبي نروح، إلنا نبي كل سنتين نروح.
2: حياكم بالكويت، حياكم بالكويت.
1: ناصر حاب تشوف ملاعب جديدة، حاب تشوف فعاليات جديدة.
0: هذا من الحين قاعد يتنافسون دول الخليج بالاستضافات، عرفت؟ أفضل استضافة، إيش الإمكانيات اللي بيقدمها؟ يعني الربحان حنا اللي بنروح وبنستمتع بالأجواء، بس أهم شيء ما تكون صيف، يعني زي صارت الكويت في الشتاء وجو حلو وقطر يعني أفضل يعني، أما في الصيف أبداً كأس الخليج ما ينفع أبداً.
1: أنت حاب تغير وقتها ناصر؟ أو
0: إحنا ودنا نغير رزنام أشياء واجد، حتى الدوري، كأس الخليج، كل شيء.
1: يعني ممكن متى يلعب كأس الخليج؟ تحس إنه في الشتاء مناسب؟
0: جداً جداً ترى إحنا أجواءنا الشتوية جميلة، الصيف ما ينبغى أبداً. يعني كأس الخليج في الكويت أجواء حلوة وباردة، قطر يعني أماكن مكشوفة خصوصاً أماكن تجمعات الجماهير، فحلوة تكون أجواء شتوية أفضل من الصيف. يعني أجواء شتوية بتشوفها ظهر، بتشوفها عصر، بتشوفها كل وقت في الأماكن التجمعات، لكن لما تصير بالصيف ما راح تشوف. أنا جيب لي مقطع من جدة التاريخية في جماهير متجمعة الظهر.
1: عادل تتفق؟
2: أنا شوف، ممكن يعني أن شهر واحد في كأس آسيا، فأعتقد عشان تذي صارت السنة هذه بالصيف بالفيفا دي. أنا أفضل صراحة أنها تكون بالفيفا دي دائما، يعني أيام الفيفا دي أفضل، لكن مثل ما قال ناصر بالشتاء أفضل بكثير. يعني
0: طيب أنا معك فيفا دي، طيب نوفمبر في فيفا دي بعد،
2: إيه نوفمبر
0: كم بعدها شوي
2: صح.
1: نتمنى إن شاء الله التوفيق لجميع المنتخبات، وكذلك نتمنى التوفيق غدا لمنتخب المملكة العربية السعودية، وإن شاء الله نوصل النهائي ناصر عاد ونحققه. وصلنا النهائي حنا كثير في السنوات الأخيرة، لكن يعني عاندنا الحظ كثير.
0: فاعلين بإذن الله، المنتخب يعني قاعد يقدم صورة حلوة، كويس إن دونس وصل لقناعة بالتشكيلة هذه، وشفناها كلنا وقدم مباراة حلوة، يعني من استحواذ، من تسجيل الأهداف، يعني الأمانة ما في عذر إن إحنا ما نحقق هالبطولة.
1: نتمنى التوفيق للمنتخب السعودي، كذلك نتمنى التوفيق لجميع المنتخبات الخليجية. المحلل الفني عادل سعيد، شكرا لوجودك معنا في هذه الحلقة.
2: شكرا، شكرا علي، وشكرا لأخوي ناصر الهاجري، استمتعت وياكم.
1: كذلك كل الشكر لك زميل ناصر الهاجري الإعلامي.

0: الرياض. يعطيك العافية ناصر.
1: يعطيك العافية علي، شكرا لك، واستمتعت تشرفت اني اليوم اكون مع الزميل عادل، وإن الله نلتقي على خير.
0: الله يسعدكم، شكرا لكم أنتم كذلك مستمعين الكرام على استماعكم لهذه الساعة من برنامج ملعب 27. نلتقيكم غدا عند 11 مساء، كونوا سعداء، إلى اللقاء.
2: ملعب 27 بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. ملاعب، في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين.
3: خلينا نكون واضحين،
4: طيب انتقد المدرب هو بناء على طلب المدرب.
5: المفروض الرئيس النادي يسلك القنوات الرسمية ويخاطب الوزارة.
6: نحن نمتلك كتيبة هجوم مثيرة للرعب.
2: وأقلام الصحفيين.
7: وبعدين قضايا مش واحدة.
8: انت قبل ما تدخل الموسم انت عارف ايش تبغى منه.
9: انا ما اتكلم عن النادي بعينه، لكن اقول عندك لائحة طبقها.
10: 50% تتحمل رابطة دوري المحترفين.
11: شوف انا امس انا تواصلت مع الرابطة عشان بس نقول اللي لنا واللي علينا.
2: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة،
12: من على إذاعتكم العربية FM وعلى MBC أكشن وعلى MBC شاهد،
2: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 3 مساء.
13: من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
14: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية FM.
13: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
15: في الدورات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
13: من السياسة إلى الاقتصاد،
16: بأسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب.
13: إلى الرياضة،
17: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
13: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
18: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
13: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.

أهلا بكم إلى موجز لأهم الأبامر العربية. بحث وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه في واشنطن نظيره الأمريكي ماركو روبيو، بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين بالإضافة للتطورات الأمنية والسياسية في المنطقة والأوضاع في اليمن والجهود المبذولة حيالها. وأوضحت وزارة الخارجية السعودية أن الوزيرين ناقشا أهمية حماية الملاحة في الممرات المائية الدولية، خاصة مضيقي هرمز وباب المندب، بما يسهم في استقرار المنطقة واستمرار تدفق حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية. أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن مسؤولين أمريكيين أجروا اليوم محادثات مع الوسطاء بشأن إيران. أضاف ترامب أن الولايات المتحدة ستفوز بحرب إيران قريبا جدا، مجددا التأكيد على أن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا. أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لرئيس الوزراء اللبناني نواف سلام خلال لقائهما في واشنطن دعم واشنطن لدولة لبنانية ذات سيادة بمنأى عن النفوذ الضار لحزب الله وإيران. كما شدد روبيو لنواف سلام على دعم الولايات المتحدة لتنفيذ الإطار الثلاثي، مضيفا أن السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم أنه الوحيد لتحقيق سلام دائم بين لبنان وإسرائيل. أفادت وكالة الأنباء الإماراتية أن رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد استقبل أمس الأحد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وبحث خلال اللقاء

0: العلاقات الثنائية بين الإمارات وإسرائيل وسبل تعزيزها وتطويرها. انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرار بريطانيا إطلاق سراح المشتبه بهم في حادث قاعدة فيرفورد بكفالة. وكانت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية قد أعلنت وفي وقت سابق إطلاق سراح الرجال الخمسة الموقوفين على خلفية الاشتباه بضلوعهم في مخطط استهداف قاعدة فيرفورد، وذلك بكفالة مشروطة بعد إجراء تحقيقات واستجوابات مكثفة. وأضافت الشرطة أن المتهمين يخضعون لشروط صارمة تتعلق بتحركاتهم وتواصلهم مع الآخرين. الموجز انتهى، زميل عبد الله الدرويش ومعه أخبار خليجي 27، إلى اللقاء.
1: العراق يحصل على حق استضافة كأس الخليج 2028. الجولة الثالثة تنطلق بمواجهة حاسمة بين السعودية والعراق. وعمان تواجه الكويت على أمل تعثر العراق لخطف بطاقة التعهد. البحرين تكرس عقدة خروج حامل اللقب مبكرا منذ تغيير نظام البطولة.

0: وافق المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم رسميا على إسناد استضافة النسخة 28 من بطولة كأس الخليج العربي إلى العراق خلال الفترة من 9 إلى 22 من ديسمبر 2028، وحسم ملف استضافة البطولة بالإجماع دون وجود ملف منافس، بينما جرى اختيار الكويت بلدا بديلا وفقا للوائح التنظيمية. وسبق للعراق التتويج بلقب كأس الخليج 4 مرات، آخرها في نسخة خليجي 25 التي أقيمت على أرضه عام 2023، وستكون هذه المرة الثالثة التي يستضيف فيها العراق البطولة بعد نسختي 79 و2023. أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد الخليجي لكرة القدم طاقمي تحكيم مباراتي اليوم الرابع من منافسات البطولة، وأسندت اللجنة إدارة مباريات السعودية والعراق إلى الحكم الهولندي داني ماكيلي، بينما سيقود الحكم القطري محمد الشمري مباراة عمان والكويت، وتتواصل منافسات البطولة حتى 6 أكتوبر المقبل. نظم الاتحاد العربي للصحافة الرياضية والاتحاد السعودي للإعلام الرياضي بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية في جدة برنامجا تدريبيا للصحفيين. البرنامج التدريبي جاء بعنوان صناعة المحتوى والمخصص للإعلام الرياضي الخليجي، وذلك تزامنا مع منافسات بطولة كأس الخليج التي تحتضنها جدة بحضور جياني ميرلو رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية إلى جانب الدكتور تركي العواد رئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية. كما أطلق الاتحاد العربي في وقت لاحق من الاثنين الهوية الجديدة له.
1: سعداء بأنه اليوم الاتحاد العربي للصحافة الرياضية يدشن نشاطه الجديد برئاسة الدكتور تركي العواد، وهو الممثل السعودية في هذا الاتحاد ويرأس الاتحاد بعد الانتخابات اللي تمت في الدوحة قبل أشهر. سعداء أن يدشن أنشطته اليوم من السعودية ومن هذا من جدة بالتزامن مع خليجي 27 اللي تستضيفها المملكة، وبالتأكيد نتمنى إن شاء الله نكون شركاء مع الاتحاد العربي للصحافة الرياضية ومع

0: الاتحاد الدولي أيضا اللي يتوادد رئيسه اليوم في هذه المناسبة للمساهمة في تطوير الإعلام الرياضي وصناعة إعلام رياضي واعد بحضور الصحفيين الواعدين من السعودية ومن جميع أنحاء الوطن العربي.
1: قدم الاتحاد اليمني لكرة القدم احتجاجا رسميا إلى الاتحاد الخليجي ضد الحكم الأردني أدهم مخادمة. ذكر محمد الشومي نائب رئيس بعثة المنتخب اليمني لصحيفة الرياضية أن الاحتجاج جاء على خلفية المواجهة التي خسرها اليمن أمام قطر وشهدت جدلا تحكيميا كبيرا. أضاف الشومي أن الاحتجاج يستهدف إبعاد الحكم مخادمة عن بقية مباريات البطولة لأن قراراته التحكيمية ساهمت في تغيير نتيجة المباراة. أهلا بك نايف، حياك الله. نذهب إليه نايف الثقيل في جدة. أهلا وسهلا نايف. يعني عطفا على الخبر الأخير اللي هو احتجاج المنتخب اليمني، هناك كثر يعني وكثيرون هاجموا النقل التلفزيوني وأنه أيضا يتسبب في عدم وصول الصورة واضحة إلى غرفة الفار مما يؤثر على كثير من القرارات، وأن هناك كثيرون يعني أيضا يحملون المنظمة والمستضيف هذه المسؤولية. هل من تفاصيل حول هذا الموضوع؟
2: اهلا عبد الله. بالفعل يعني تاثيرات النقل التلفزيوني لم تكن او لم تكتفي بعدم جوده النقل التلفزيوني للمشاهد، بل بدات بالتاثير على الحكام وقراراتهم في غرفه تقنيه الفيديو. والسبب يعود للتوضيح اكثر ان يعني البلد المستضيف السعوديه ليس لها علاقه نهائيا بالاخراج التلفزيوني. الاتحاد الخليجي قام بالتوقيع مع شركة لتتولى مسؤولية الإنتاج وأيضا مسؤولية التسويق. هذه الشركة هي التي تقوم بوضع أو تحدد أماكن الكاميرات وعددها في كل مباراة وفقا لرؤيتها الإخراجية. الشركة قامت بالتواصل مع إحدى الشركات المحلية الرائدة في النقل التلفزيوني في السعودية، وقامت باستئجار العربات النقل فقط، وهي من تقوم بإدارتها بشكل كامل. أيضا هذه المشكلة كانت متواجدة في حفل الافتتاح، عدد الكاميرات كانت قليلة جدا ولا تتناسب مع حفل الافتتاح وفقراته، ولكن كانت هناك مناقشة وتم زيادة عدد الكاميرات، ولكن العدد لم يتم زيادته في المباريات. وقد يكون هناك تحرك من الاتحاد الخليجي بالتواصل مع الشركة المنتجة لتقوم بزيادة الكاميرات خصوصا في نصف النهائي والنهائي. وما يعني نود التأكيد عليه أن البلد المستضيف السعودية أو أي بلد أخرى مستضيفة ليس لها علاقة نهائيا بالعملية الإخراجية التلفزيونية.
1: جيد، هذا واضح. نروح للاجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي اللي صار الاثنين، وفيه تم اسناد استضافة البطولة القادمة إلى العراق. ما كان فيه مرشحين منافسين نايف، هل من تفاصيل أكثر أيضا حول هذا الملف؟
2: أعتقد أنه هذا مأزق سيواجه الاتحاد الخليجي هو وجود دول تبادر ب طلب استضافة كأس الخليج. لم يكن هناك اليوم أي بوادر، يعني بالأمس ذكرنا أنه الملف العراقي هو الملف الوحيد، ولكن المكتب التنفيذي قد يبحث عن مدى يعني فتح مهلة لاستقبال طلبات إضافية، ولكن يعني استشعر الاتحاد الخليجي أنه لا يوجد هناك أي رغبة من دول الخليج الأخرى بالتقدم لاستضافة كأس الخليج، ولذلك بادر بإعلان العراق مستضيف للبطولة المقبلة. ويبدو أن الاتحاد الخليجي سيراجع يعني حساباته نوعا ما فيما يخص توزيع الإيرادات وبعض التكاليف التي تتحملها الدولة المستضيفة حتى يرغب الدول الأخرى باستضافة كأس الخليج مستقبلا.
1: جيد، فيما يتعلق بالمباراة بين السعودية والعراق، هل من تفاصيل أكثر حول جاهزية اللاعبين؟ من المدافعين سيعوض حسن كادش؟
2: The عبد الله دعني أتحدث معك على تفاصيل اللاعبين ومن يعوضهم. أصلا يعني حسب الاستراتيجية التي تحدثنا فيها معك في وقت سابق، المدرب يعتمد التدوير وإشراك لاعبين جدد، يعني بغض النظر عن إصابة حسن كادش أو جاهزيته، كان المخطط أن يكون هناك لاعبين

0: جدد يشاركون لأول مرة مع المنتخب السعودي، وأيضا يعني بحسب اليوم تدريب اليوم والمؤشرات حتى على مستوى المهاجمين قد نشهد غدا مشاركة عبد الله آل سالم في الهجوم، هذا ما أظهرته حتى الحصة التدريبية اليوم، قد تتغير حسابات المدرب غدا في الاجتماع الفني الأخير، لذلك هو سيعتمد التدوير، سنشاهد أسماء جديدة. فيما يتعلق في ملف المصابين عبد الله إذا في مجال حسان شعر أمس خلال التدريب الاسترجاعي بآلام في عضلة الساق، مباشرة الجهاز الطبي أوقف اللاعب عن التدريبات الاسترجاعية وحوله إلى العيادة الطبية، ولكن حسب التأكيدات اللي حصلنا عليها اللاعب سيكون جاهز في نصف النهائي. علاء الحاجي أيضا عبد الله التقارير أظهرت عدم إمكانية مشاركة نهائيا في بطولة كأس الخليج، ولكن هناك يعني آلية يقوم عليها إدارة المنتخب والجهاز الطبي بالتواصل مع الجهاز الطبي في نادي اللاعب والتناقش معه في هل من الإمكانية أن يبقى اللاعب لأداء التمارين العلاجية والبرنامج العلاجي بوفقة الجهاز الطبي. نادي اللاعب أبدأ عدم امتناعه بأن يكمل على برنامجه مع المنتخب السعودي حتى نهاية البطولة، عكس حسن كادش. حسن كادش طبيب الاتحاد طالب بعودة اللاعب بشكل مباشر وأن يكون علاجه في النادي، ولكن أيضا سيكون تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب السعودي لأنه يرغب بتجهيز اللاعبين حتى يتم استدعائهم في المعسكر المقبل في نوفمبر إن شاء الله.
1: يعني حسان تنبكتي إصابة جديدة، وما ننسى أنه اليوم حتى دونس غاب عن المؤتمر للإصابة، يعني الإصابات وراء المنتخب في هالبطولة يا نايف بشكل غريب.
0: بالفعل دونس يعني سألت عن حالته الصحية، هو يعاني من إنفلونزا حادة منعته من التدريبات ولا يعني حتى لا يعدي أو ينقل العدوى للاعبين، لم يحضر الاجتماع الفني بالأمس ولم يحضر الحصة التدريبية، ولكن اليوم كان متواجد بفاعلية في الاجتماع الفني وأيضا في الحصة التدريبية.
1: جيد، شكرا جزيلا نايف الثقيل مراسل العربية على كل هذه التوضيحات. نتوقف مع فاصل نعود بعده لنقول الجولة الثالثة تنطلق بمواجهة حاسمة بين السعودية والعراق.

0: دولة تملك قرابة 50 مليار برميل من الاحتياطي النفطي، تصدر النفط خاما وتستورد 70% من وقودها بالعملة الصعبة. في ليبيا تحول النفط من شريان الاقتصاد إلى ساحة صراع.
1: أول مشكلة بدأت طبعا مع بيع حصة شركة هيس لشركة توتال الفرنسية وكونوكو فيليبس الأمريكية.
0: هل كشفت شيئا كان مستورا لسنوات من بعد ثورة فبراير 2011؟
1: أنا لا أتجنى على أحد. تقارير ديوان المحاسبة وتقارير هيئة الرقابة الدولية وتقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن، هذا فريق مستقل خارج ليبيا.
0: لماذا لا يتم إنتاج الوقود داخل ليبيا؟
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
4: يبدأ النقاش والتحليل،
3: تصبح الخطوات محسوبة
4: لقرارات أكثر وضوحاً.
5: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.

0: السعودية وقطر والإمارات، واحتمال أنا أقول احتمال يعني ما أدري، متفائل إنه عمان ممكن تتأهل. ما أدري.
1: قطر والعراق.
2: السعودية وقطر والإمارات والعراق.
3: السعودية العراق قطر.
4: منتخب الإماراتي. المنتخب القطري أعتقد.
5: لكن أتوقع الدور الأربعة بين السعودية. تأهل السعودية وقطر، السعودية وعراق والإمارات وقطر مجموعتين.
6: تقريبا السعودية والإمارات، وإن شاء الله بإذن الله الكأس مطالع من جدة.
7: كأس الخليج السعودية الإمارات أعتقد، والله قطر ماني متابعة ترى زين.
8: السعودية وقطر والعراق، ما أعرف الرابع من.
9: حياكم الله من جديد. تنطلق اليوم الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات عندما يلتقي منتخبا السعودية والعراق. وبينما حسم المنتخب السعودي بطاقة التأهل الأولى عن المجموعة، يأمل منتخب العراق بالخروج من المباراة بالتعادل على أقل تقدير لضمان التأهل، رفقة السعودية التي تتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط، يليها العراق ب4 نقاط، ثم عمان بنقطة واحدة، والكويت أخيرة بلا نقاط. أما خسارة العراق فستدخله حسابات التأهل بحال فوز عمان على الكويت، بينما ستضمن نتيجة التعادل للسعودية صدارة المجموعة. وتميل كفة المواجهات التاريخية بين أسود الرافدين والأخضر في بطولات الخليج لصالح العراق، بعد أن حقق الفوز في 6 مباريات مقابل 3 انتصارات للسعودية وتعادلا مرة واحدة. بدءا من المواجهة التي جمعتهما في النسخة السابقة من كأس الخليج، وصولا إلى اللقاء المرتقب بينهما، كيف رسم كل منتخب فصول رحلته في الفترة الماضية؟
10: واحد من الثاني، الكرة السعودية، خلص خلص خلص خلص خلص، جول جول.
11: بعد هذه المباراة مضى المنتخب السعودي في طريقه نحو نصف النهائي قبل الخسارة أمام عمان، فيما ودع المنتخب العراقي المنافسات من الدور الأول. عقب البطولة أقدم العراق على تغيير مدربه الإسباني خيسوس كاساس في شهر مارس بعد التعثر في أول جولتين من التصفيات المونديالية، وبعد شهرين أعلن التعاقد مع الأسترالي جراهام أرنولد. في تلك الفترة كانت السعودية تحتل المركز 58 في تصنيف فيفا، متبوعة بالعراق صاحب المركز 59. في التصفيات النهائية لكأس العالم احتل كل منتخب المركز 3 في مجموعته ليتواجها مرة أخرى في الملحق الآسيوي. تعادل سلبي طرب الأخضر إلى أمريكا، فيما خاض العراق الملحق العالمي وتمكن من التأهل بدوره إلى كأس العالم. قبل انطلاق النهائيات بنحو 3 أشهر، تعاقد الاتحاد السعودي لكرة القدم مع اليوناني دونيس خلفا للفرنسي إيرفي رونار، الذي طالته انتقادات عديدة أثناء مرحلة التحضير لكأس العالم. في بلاد العم سام لم تكن المهمة سهلة أمام السعودية والعراق. الأخضر وقع في مجموعة إسبانيا، أوروغواي والرأس الأخضر، حصد نقطتين من تعادلين أمام الرأس الأخضر وأوروغواي، فيما خسر العراق جميع مبارياته في مجموعته التي ضمت فرنسا، النرويج والسنغال. بعد الخروج من المعترك العالمي حافظ المنتخب السعودي على تصنيفه الدولي 58، فيما تراجع أسود الرافدين 4 مراكز ليحتلوا حاليا المرتبة 63. كما حافظ كل اتحاد على الجهاز الفني لخوض كأس الخليج واستعدادا للاستحقاق القاري المقبل والمتمثل بخوض النسخة القادمة من كأس آسيا.

0: وللحديث عن مواجهة السعودية والعراق نرحب معنا هنا في الاستوديو باللاعبين الدوليين السابقين أحمد الفريدي وإبراهيم غالب، حياكم الله. يا هلا وسهلا. وأيضا معنا من بغداد اللاعب الدولي السابق جبار هاشم، حياك الله كابتن جبار. أبدأ معك كابتن جبار، أقول أنه هذه المباراة هي بالنسبة للسعودية هي تحديد مركز، أما بالنسبة للعراق من الممكن أن تكون تحديد مصير، كيف يجب أن يدخلها جراهام؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أخوي عبد الله وللأخوان الكباتن بالاستوديو. حقيقة المباراة أنا أعتقد أمام المنتخب السعودي يعني صاحب الأرض والجمهور مباراة صعبة جدا، وبما أنه المنتخب العراقي قادم من فوز مهم على المنتخب الكويتي راح حقيقة يعني ننصدم بفريق يمتلك قوة هجومية كبيرة، يعني أكو يعني هناك تباين من ناحية الدفاعية. المنتخب العراقي استقبل 3 أهداف، ومن ناحية الهجومية الفريق السعودي لديه 4 أهداف، وهذه حقيقة تعطيك مؤشرات بعض الأحيان تكون يعني خطرة جدا، يعني هناك خلل دفاعي للمنتخب العراقي. وبالتالي أنا أعتقد مباراتنا أمام المنتخب السعودي يعني الفوز مهم أولا، لكنه اللعب بتوازن، يعني أتمنى أنه المنتخب العراقي لا يلعب بالضغط العالي، لأنه المنتخب السعودي من خلال الأدوات وإدارة المباراة يعتمد بشكل كبير على التحولات السريعة، وكذلك لديه قوة هجومية أمام البريكان. وبالتالي أنا أعتقد يجب إعادة النظر في الخط الدفاعي أو يعني بناء تنظيم دفاعي للفريق، وعدم ترك المساحات للمنتخب السعودي اللي قادر على أن يستغل هذه المساحات ويشكل خطورة كبيرة.
0: جيد أحمد، المنتخب داخل هذه المباراة متأهل، المفروض على دونيس أنه يلعب هالمباراة عشان يكسب المركز الأول، ولا زي ما قال نايف مراسلنا أنه عنده خطة دونيس في هالبطولة أنه يشرك أكثر عدد ممكن من اللاعبين ويروح لهالمنحة؟
2: هو إشراك أكبر عدد من اللاعبين الشيء الأفضل، خصوصا وجود إصابات في صفوف المنتخب الآن، وخايفين أنها يعني تزيد الإصابات في المباراة الثالثة، فمشاركة لاعبين يعني ينتظروا الفرصة بدون ضغوط، بدون أي يعني انتصار نحتاجه عشان نتأهل. لكن أنا أؤيد موضوع مشاركة اللاعبين اللي ما شاركوا في عدد دقائق أكثر واللي ما شارك في الأصل.
0: إبراهيم، أنت مع هالطريق أنه يجرب لاعبين أكثر، أو أنه لا هو الآن في مرحلة المفروض أن يعرف أدواته يستقر عليها، عنده بطولة بعد هالبطولة اللي هي كأس آسيا، ما في وقت كبير للمباريات ودية كثيرة؟
3: هو أعتقد أن المدرب يعني واللعيبة عندهم فكرة أنه البطولة أصلا يعني وقتها قصير، فالمدرب ما راح يعتمد على التغيير بشكل كبير، عنده إصابات كثيرة، فترة الراحة 2 يومين يعني، لكن ما أعتقد أنه راح يعني يكون يبادر بتغييرات كبيرة في الفريق، خاصة أن المنتخب السعودي أتوقع أنه يحتاج 9 نقاط حتى يتمكن من التأهل يعني، وعنده ثقة في نفسه أكبر.
0: يفرق أنه يتأهل أول أو ثاني بالنسبة لك أحمد؟
2: يعني يمكن الموضوع أكثر نفسي، أنه يعني يكون شيء في النهاية أنت راح تلعب مباراة ثانية، لكن المنتخب بشكل عام قادر على الفوز المباراة القادمة بكل تأكيد، يعني فيه نقاط قوة كثيرة في المنتخب السعودي وفي نقاط ضعف في المنتخب العراقي خاصة في

0: الأمور الدفاعية، أتوقع يعني استغلالها بكرة بيكون إن شاء الله يتوج بأهداف ونقاط ثلاث.
1: جيد كابتن جبار، أنه المنتخب العراقي بيدخل المباراة وأكيد في باله المباراة الثانية اللي مباراة عمان.

0: نلعب بطريقة يعني بعض الأحيان كنا نلعب مع المنتخب الكويتي في بطريقة الضغط العالي. الفريق السعودي يختلف، يعني الفريق السعودي قوته قلت لك في التحولات، كذلك الأطراف الأظهرة يجب أن يكون هناك ثبات في الأظهرة، لأنه إحنا مباراة الكويت من خطأ من صعود مرخاز دوسكي تسبب في ركلة جزاء وتسبب في ضربة حرة كان يعني سببت الهدف. فأنا أعتقد على الفريق العراقي أن يلعب بشكل تقارب الخطوط، الضغط المتوسط، منطقة الوسط باعتقادي السيد عبد الله هي أهم منطقة، هناك صراع. المنتخب السعودي يتميز بقوة المنطقة في منطقة الوسط، كذلك المنتخب العراقي بوجود أمير العماري وزيدان إقبال. فأعتقد أنه إدارة المباراة يجب أن تبقى لآخر دقيقة، نحاول أن نسجل مبكر ولو هذا الأمر يعني صعب يعني في البداية، لكنه لا توجد صعوبة في كرة القدم. التسجيل المبكر بوجود أنا باعتقادي أيمن كلاعب أساسي مهم مع تفعيل الأطراف، هذا جانب مهم جدا راح ينطي أريحية للمنتخب العراقي. وبعدها إدارة المباراة يجب أن تكون هناك التنظيم الدفاعي أعلى من البناء الهجومي باعتقادي يعني في هذه المباراة.
1: إبراهيم، مباراة يدخلها المنتخب السعودي مرتاح، تتوقع أنه عنده 6 نقاط وهو ضامن التأهل، بنفس الوقت هل المفروض أنه يواصل نفس أسلوبه اللي لعبه قدام العراق وعمان، بالأسف قدام الكويت وعمان، بالاستحواذ وامتلاك الكرة وإغلاق كل يعني المناطق أمام المنافس، أو أنه يحتاج أنه يعني أمام العراق هو يجب أن ينتهج أسلوب مختلف؟
2: وانا اشوف المنتخب السعودي يعني بدا اول مباراه يعني ما كان عند التشكيله المناسبه للمدرب، المباراه الثانيه يعني ظهرت التشكيله اقرب انها تكون مناسبه ممكن يعتمد عليها في المباراه الجايه، كانت استحواذ كبير للمنتخب السعودي وسط الملعب.
1: من يعوض على حجي مصاب؟
2: عنده خيارات، ممكن عبد الله الخيبري، ممكن
1: انت تقصد الطريقه؟
2: اي في الطريقه ممكن ناصر يعني فراح يعتمد على انه يستحوذ على المباراه، يعني زي ما قلت في البدايه انه ما اتوقع انه راح يخاطر يعني في الهجوم المنتخب السعودي، حاول يسيطر. بالنسبة أن يتأهل أول أو ثاني يعني ما أتوقع أن المنتخبات أصلا الأقرب للتأهل الحين مثلا السعودية والعراق والإمارات وقطر منتخبات متقاربة مستواها، فما راح يركز على أنه يكون أول أو ثاني، يعني الجميع يعني راح يكون
1: مع خيار أنه عبد الله السالم يبدأ المباراة مهاجم مكان فراس وعبد الله.
2: ما أتوقع أنه بعد نجاح يعني فراس خاصة المباراة الأخيرة يعني أنه ممكن يعني يغامر أنه يبدأ في أحد ثاني غير فراس، عبد الله الحمدان وعبد الله السالم، أتوقع راح يبقى على فراس، يعني راح يفيد المنتخب فراس خاصة بالكرات الطويلة، منتخب العراقي قوي بدنيا راح يشكل ضغط على المنتخب السعودي، فأنت تحتاج لاعب مثل فراس يعني أنه يطلع الفريق للثلث الأمامي.
1: السلبيات اللي تشوف أنه المفروض أنه يتجاوزها دونس فيها المباراة، يعني لما نتكلم عن مباراة الكويت بعدها مباراة عمان، وش السلبيات اللي شفتها في المباراتين تتمنى أنك ما تشوفها في مباراة العراق، خاصة أن العراق منتخب منافس، وأيضا يعني التاريخ بين السعودية والعراق هي مباريات تفاصيلها أكثر من تفاصيل فنية.
3: هو السلبية كانت أكثر شيء في المباراة الأولى، كان فيها وصول ولكن ما كان فيه تسجيل. في المباراة الثانية يعني تلاشت هذه المشكلة، خاصة يعني عرف نقاط الضعف في منتخب عمان وعدم تركيزهم في أول ربع ساعة، استغلينا هذا الشيء وحاولنا نصل ونسجل. المنتخب قادر على الوصول، لكن متى ما كان حاضر التسجيل بيفرق معنا خصوصا في الدقائق الأولى.
1: تعويض على حجي سهل، يعني على عنده طريقة وأسلوب لعب مختلف عن عبد الله الخيبري وعن ناصر الدوسري، سهل تعويضه أدواره؟ من الممكن أنه فعلا يكون عبد الله أو ناصر هم اللاعبين البديلين، أو ممكن حتى يكون زياد الجهني، من تشوف؟
3: شوف، هم أصلا اللاعبين بشكل عام ما لعبوا كثير مع بعض، ويمكن على لعب أول مباراة في مباراة عمان شارك، مباراة اللي قبل ما شارك، فغيابه ما بيكون فيه تأثير كبير، خاصة إنه مباراة ما هي يعني بمستوى اللي يعني ممكن ندخل في أعصاب عالية أو شيء، لكن وجود الخيبري وجود الدوسري ممكن يعني إن شاء الله يكون فيه مستوى أفضل يقدموه في المباراة الجاية.
1: جيد. جبار، يعني المباراة الأولى والمباراة الثانية المنتخب العراقي كان فيه تغييرات في التشكيلة، أيهما كان أنسب بالنسبة لك، تشكيلة مباراة عمان أو تشكيلة مباراة الكويت، أو كلاهما يعني كان فيه ملاحظات عليها؟

0: عبد الله، واضح انه تشكيله الكويت كانت اكثر استقرارا باختيار يعني عوده اللاعبين اللي مثل ما ذكرت لك، امير العماري، زيدان قباي، مرخاص دوسكي، لاعبين يعني اعمده بالمنتخب. وبالتالي انا اعتقد يجب ان نبدا بنفس التشكيل مع وجود ايمن، يعني كان هو سيف رشيد اللاعب الشاب، لكن هذه المباراه تحتاج ايمن حسين لان لاعب صاحب خبره، لاعب يمتلك مؤهلات ومواصفات يعني قياديه. وبالتالي انا اعتقد يعني على المدرب ان يستقر على هذا على هذه التشكيله، لكن مع قلت لك مع تغيير الاداء يعني، وبالخصوص يعني الفريق السعودي يعني من خلال مشاهداتنا انه هو يعتمد على الضغط العالي في كثير من الاحيان، فهاي قد تسبب فراغات في الاطراف نفس ما يعاني بعض الاحيان المنتخب العراقي. ممكن من خلال وجود علي جاسم، وجود بايش، وجود ايمن، ممكن يعني استغلال هذا الامر وبامكانك ان تسجل او تخرج بنتيجه تعادل هي كفيله بان تذهب الى الدور الثاني.
1: جيد، شكرا جزيلا كابتن جبار هاشم، كنت معنا من بغداد. ابراهيم واحمد، نرجو ان تبقيا معنا ونروح للمباراة الثانية اللي فيها تتمسك عمان بأمالها في التأهل عندما تواجه الكويت. عمان حصدت نقطة واحدة وتتطلع لتحقيق الفوز مع خسارة العراق ليحسم فارق الأهداف هوية المتأهل بينهما، بينما ودعت الكويت البطولة رسميا منذ الجولة الماضية وتأمل بتقديم عرض ختامي مختلف لمصالحة جماهيرها قبل إنهاء مشاركتها. كما تتطلع عمان لاستغلال الفرصة وتقليص الفارق في المواجهات التاريخية بين المنتخبين في البطولة، حيث تواجها في 11 مباراة فازت الكويت في 9 وفازت عمان في 5 وتعادلا 3 مواجهات، عندما أو علما بأن آخر فوز للكويت على عمان في كأس الخليج كان قبل 28 عاما في خليج 14 في البحرين. بعد مسيرة مميزة مع المنتخبات المغربية، يسعى طارق السكتاوي إلى بداية واعدة مع منتخب عمان.
2: المغربي طارق السكتاوي علق حذاءه في 2011 معتزلا لعب كرة القدم رفقة نادي المغرب الفاسي بعمر 34. بعدها بعامين بدأ السكتاوي مسيرته التدريبية عبر بوابة نادي اعتزاله المغرب الفاسي، إذ تسلم بقالة الأمور الفنية في النادي المغربي عام 2013 ليبدأ مرحلة أخرى من حياته على الملاعب الخضراء. ثم انتقل بعدها إلى نادي الوداد الفاسي لمدة موسم واحد ليعود مجددا إلى نادي المغرب الفاسي في ولاية ثانية، استمرت حتى موسم 2019 توج خلالها بكأس العرش المغربي. أبرز إنجازات السكتاوي مع الأندية المغربية كان في عام 2020 عندما فاز بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية مع نادي نهضة بركان. بعدها خاض المدرب المغربي تجربة خارجية في نادي الإمارات الإماراتي لم تستمر طويلا، ليعود إلى بلاده مدربا لنادي الاتحاد التركي لمدة موسم، ثم رجع مرة ثانية لنادي المغرب الفاسي قبل أن يتجه إلى العمل مع المنتخبات الوطنية بشكل رسمي. عمل السكتاوي مع المنتخبات، بدأ مع منتخب المغرب تحت 19 عاما الذي دربه لمدة عام. الاتحاد المغربي أسند للسكتاوي مهمة تدريب المنتخب الأولمبي لينجح في العودة بالميدالية البرونزية من أولمبياد باريس، وهو ما عزز ثقة الاتحاد المغربي في السكتاوي لتوكل إليه مهمة تدريب منتخب أسود الأطلسي للمحليين، حيث نجح في إضافة لقبين لسجلات إنجازاته بفوزه بكأس إفريقيا للمحليين وكأس العرب. في أواخر مارس الماضي أنهى السكتاوي ارتباطه مع الاتحاد المغربي متجها لخوض تجربة جديدة خارج الديار بتوليه مهام تدريب المنتخب العماني الذي كان يستعد وقتها لبطولة كأس الخليج العربي الحالية وينتظره استحقاق كأس آسيا في يناير المقبل.

0: وينضم إلى ضيفينا هنا في الاستوديو ضيفنا آخر من الكويت هو الكابتن وليد نصار. حياك الله كابتن وليد. خلاص يا كابتن خلصتوا مننا، مليتوا مننا، بتمشون بدري آخر مباراة وخلاص. وين الكويت اللي تجلس لين آخر مباراة وتفوز بالكاس؟
1: حياك الله اخوي عبد الله، مساء اصبح عليك بالخير وعلى الكرام الاخ احمد الفريدي وابراهيم غالب، اصبح عليكم بالخير. لا ان شاء الله احنا مو مدعينكم، ترى احنا ويا البطوله قلبا وقالبا، ولكن خلينا نقول ان مباراه يعني اخر مباراه لنا راح نترك بصمه ان شاء الله فيها. راح تكون
0: وش بيسوي المنتخب الكويتي؟
1: راح تذكرونا فيها اخوي عبد الله.
0: يلا ممتاز. وش بيسوي؟ ترى عمان داخلين المباراه يعني عينهم على النقاط الثلاث والاهداف الكثيره، يعني مو بس يبغون يفوزون. وش بتسوي؟ وش تتوقع من هيليو سوزا ولعيبة الأزرق في هالمباراة؟
1: والله شوف للأمان أنا أعطيت عنوان حق المباراة، مباراة الضغط العالي راح تكون. ليش أنا سميتها الضغط العالي؟ من قبل المنتخب العماني لابد أن يفوز في نتيجة عالية عشان يضمن التأهل إلى أو يضمن الوصافة، ولكن على مدرب الكويت سيد سوزا الآن الموازنة. ظهرنا في مبارتين في تشكيلتين مختلفتين، ولكن عابت القراءة في الشوط الثاني من كل مباراة. ولكن خلينا نتكلم بكرة إن شاء الله يكون في تشكيل أمثل على الأقل نطلع فيه، خلينا نقول في مستوى مشرف للكرة الكويتية، مع العلم أن الأزرق قدم مبارتين من أربع المباريات، وخاصة الديربي ما بين الكويت والعراق كانت مباراة جدا مميزة بوجهة نظري، أنها أفضل مباراة في البطولة. فنتمنى التشكيل المناسب في مباراة الغد، اختيار العناصر اللي تفيدك بالتحولات والسرعات، وتفعيل أدوار لاعبي الأطراف للأمانة في مباراة السعودية ومباراة العراق أجهدوا بالحالة الدفاعية. مو معقولة اليوم أخلي أنا محمد دحام يدافع 100 متر بحالة الدفاع وحالة الهجوم، وأيضا عيد الرشيدي، فتركنا يوسف أو شبيب الخالدي وحيدا بالهجوم. فنعتقد على السيد سوزا القراءة الجيدة، خلينا نقول لترك بصمة في دورة الخليج.
0: جيد. إبراهيم، المنتخب العماني عنده تحدي كبير في هالمباراة، أنه يفوز وبفارق كبير. هو يدخل أيضا هذه المباراة مع مدرب جديد اللي هو المدرب المغربي طارق السكتاوي، لكن ما زالت نسخة عمان المنتخب القوي المنافس اللي ظهر في آخر بطولة مع مدربهم العماني غائبة حتى الآن. تشعر أنه منتخب عمان ما هو قادر يلقى نفسه مع السكتاوي في هالبطولة، وأن مهمته صعبة فعلا قدام الكويت؟
2: أنا أعتقد أن المنتخب العماني مثل أكثر من منتخب مشارك هذه البطولة، منتخب جديد، مدرب جديد، مدرب السكتاوي يعني ما كمل 3 شهور مع الفريق. اتحاد اتوقع العماني عنده فكره وعنده صبر انه يعد منتخب لاسيا، او الهدف الكبير هو تصفيات كاس العالم. لكن المباراه ما راح تكون يعني سهله على المنتخب العماني، حتى لما نقول انه يحتاج اهداف كثير عشان يتاهل. المنتخب الكويتي شفناه مع السعوديه ومع العراق يعني قدم مباراه كبيره، وما كان خصم سهل يعني خسر 1-0 3-2 اخر الدقائق، ممكن عنده شويه اخطاء في التمركز او التركيز، لكن هذا يدل ان المنتخب جديد يعني مع الوقت يعني راح يتطور. لا فالمباراه ما راح تكون سهله المنتخب العماني ابدا.
0: جيد. احمد، المنتخب العماني فارق عن المنتخب الكويتي، تكلم فنيا احنا في البطوله، يعني هل قبل هالمباراه لما نشوف الحافز الكبير عند عمان ونشوف انه الكويت خلاص بتودع البطوله، نقدر نقول ان عمان عندها فرصه كبيره انها تفوز بنتيجه كبيره؟
3: لا، ما أتوقع أن تكون نتيجة كبيرة. مدرب عمان يعني يستطيع قراءة فريق الكويت بطريقة مختلفة، مدرب مرن يعرف يتعامل داخل الملعب، يعني أنا أشوف جودته داخل المباراة أكثر من قبل المباراة. دائما عمان يدخل بعدم تركيز، أول ربع ساعة تكون يعني صعبة على منتخب عمان، يمتاز بسرعة لاعبين الأجنحة. ممكن هذه النقاط لو استغلها منتخب الكويت بكرة يعني تكفيل الخطوط الجانبية مع التسجيل، ممكن يعني يصعب المباراة على عمان. لكن أتوقع أن فوز عمان يعني بنتيجة
0: يعني تتوقع فوز عمان؟
3: نعم.
0: وش رأيك كابتن وليد؟ يعني في كثير عابوا على منتخب الكويت في المباراتين الماضية التراجع المبالغ فيه في الملعب، أنه إذا عاد المنتخب الكويتي يعود كامل.

0: الى داخل الصندوق، وكثير قالوا ان هيليو سوزا المفروض انه يغير هالمنهج وانه يتعامل مع المنتخبات على انها منتخبات متقاربه المستوى. انت فعلا ترى بان هيليو سوزا يبالغ في التعامل مع المباريات، وهذا من الممكن انه اذا واصل هالامر انه يخسر فعلا من عمان بنتيجه كبيره؟
1: أخوي عبد الله، الواقعية تقول أن الآن خلينا نقول التنظيم الدفاعي كان حاضر ضد السعودية وضد المنتخب العراقي. خلينا نتكلم أنه كان هم الأفضل بدنيا والأفضل تكتيكيا، فمن البديهي أن اليوم يعتمد سيد سوزا على التنظيم الدفاعي. هي مو مبالغة، ولكن في أوقات أو خلينا نقول في جزئيات من المباراة تلقى المنتخب الكويتي قاعد يتقدم للأمام، ولكن عدم ترك المساحة الخلفية للاستغلال أي مساحة. لاحظ أن اليوم امتاز المنتخب الكويتي في التنظيم الدفاعي، لذلك أنه على قلة أهداف. خلك من مباراة العراق انتهت في 3-2، كانت مباراة مفتوحة، الكل كان يسعى للفوز. ولكن لما تتكلم الفوارق ما بين المنتخب العماني والمنتخب الكويتي بالتنظيم الدفاعي، أنا أشوف المنتخب الكويتي أكثر عنده تنظيم دفاعي. على السيد سوزا استغلال عدم التنظيم الجيد بالنسبة بالحالة الدفاعية بالنسبة حق المنتخب العماني، وهذه نقطة ترى جدا مهمة. لاحظ أن الأهداف اللي دخلت على عمان من ضعف التنظيم الدفاعي. فبديه لو تلاحظ مباراة الكويت مع السعودية، الكويت مع العراق، امتاز في اغلاق المساحات رغم انه كان في ضعف بسيط ناحيه الجبهه اليمنى اللي ما قدر يقراها السيد سوزا.
0: جيد احمد، المنتخب عمان في المباراه الاخيره امام المنتخب السعودي لما خسر في 3، تتذكر ان السكتاوي سوى تغيير مفاجئ، صار يلعب باربع مهاجمين تقريبا، صار يلعب بثلاثه، حتى كان ياشر يعني في يده انه يلعب ثلاثه مدافعين وكثف الهجوم، وهذا وش يعطي انطباع عن السكتاوي؟
2: شوف، هو قلت لك مدرب يجيد التعامل داخل المباراة ويختار العناصر والتوقيت المناسب في أثناء المباراة. وصار هذا الشيء مع منتخب العراق في الشوط الثاني، لكن أتوقع قوة المنتخب السعودي والنتيجة ب3-0 الشوط الأول، يعني كانت مباراة شبه منتهية بالنسبة له، لكن هو يمتلك المقومات، يمتلك قرارات جيدة. يعاب على، قلت لك، على المنتخب العماني هي أول ربع ساعة، متى ما تجاوزها يكون في أفضل حالاته.
0: جيد إبراهيم، يعذر السكتيوي مع منتخب عمان بأنه لو ما تأهل، لو يعني ما حسمت أموره بالتأهل هو معذور؟
3: ولا تنسى أنها مدرب جديد على الكرة الخليجية في البداية، مدرب ما أكمل 3 شهور مع المنتخب العماني، أعتقد أنه ما لعب ولا مباراة ودية، عناصر جديدة وشابة، فعند العذر الكافي والكبير أن الطموح دائما أتوقع الاتحاد الإماراتي والمسؤولين في الاتحاد العماني عفواً أن يكون التأهل لكأس العالم، عنده فرصة حلوة يعني مناسبة. أكثر المدربين يتمنى أن تكون في مباريات كثيرة، لكن هو بالك بطولات رسمية مثل كأس الخليج أو آسيا.
0: صحيح.
3: هذا إعداد واحتكاك قوي للعيبة والمدرب، فالطموح دائما أتوقع أو بيكون،
0: ويمكن العمل عنده كبير حتى على مستوى أنه يدخل جاهز في كأس آسيا.
3: أكيد يعني هو الحين عنده بطولة أفضل من أنها تكون مباراة ودية. مباراة ودية أحيانا اللاعب ما يعطيك 100%، لكن بطولة فيها تنافسية مثل الخليج بعدها آسيا،
0: جاي
3: يعني راح يبين المنتخب العماني مع السكتوري بشكل أفضل.
0: جاي تبقى معي أحمد وإبراهيم. أما كابتن وليد نصار اللاعب الدولي السابق، كنت معنا من الكويت، شكرا جزيلا كابتن وليد. توقفوا مع فاصل أخير ثم نعود بعده لنقول أيضا البحرين تكرس عقدة خروج حامل اللقب مبكرا منذ تغيير نظام البطولة.

0: أيمن زوايا.
1: من هو العدو الأكبر بالنسبة لفرنسا الذي يشكل تهديدا ويشغل بال الاستخبارات الفرنسية؟
2: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.
3: عندنا موضوع مهم، سر نجاح الوحدة الخليجية وفشل الوحدة العربية.
4: سنة 79 من سنوات العرب الخضراء، عدة أمور حدثت.
3: البعض راهن أن كانت فترة مؤقتة في ذلك الوقت وينتهي مجلس الدعاوى الخليجي.
4: مهما عمل المجلس سيظل ناقدين، إيران تريد تدمير هذا الإنجاز الخليجي.
3: هل ما زالت دول مجلس التعاون الخليجي تؤمن بالدفاع العربي المشترك؟
4: قضية نسبية أخي أبو أحمد، القضية جدا نسبية.
3: في ميليشيات عربية تقاد من الخارج أقوى من الجيوش. هل تتوقع أن يكون هناك بعد الأزمة الإيرانية ناتو خليجي عسكري موحد بين جيوش مجلس التعاون الخليجي؟
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصر، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.

0: هدف البطولة فريق البريكان من منتخبنا المنتخب السعودي.
1: البريكان
2: خليج 27 حاليا هم ثلاثة، فراس البريكان وخمينيز الله الثالث نسيته.
3: لا سؤال صعب والله ما أعرف،
4: يمكن يكون فراس البريكان.
3: أروح مع يا خمينيز لاعب الإمارات أو يمكن فراس البريكان، ما هذا اللي أعرفها
5: والله ما بعرف يعني الصراحة. هداف خليجي 27 والله ما أعرف، ما عندي فكرة.
6: أهلا بكم من جديد. ودعت البحرين حاملة لقب النسخة الماضية البطولة من دوري المجموعات لتنضم بذلك إلى أبطال البطولة الذين ودعوا من الأدوار الأولى. نتابع.
7: التتويج بكأس الخليج لا يضمن لحامل اللقب تجاوز الدور الأول في النسخة التي تليها، ومنذ اعتماد نظام المجموعتين عام 2004 تكرر مشهد خروج البطل من دور المجموعات 8 مرات. البداية كانت مع السعودية التي توجت في الكويت 2003 في آخر نسخة تقام بنظام الدوري قبل أن تودع النسخة التالية في قطر من دور المجموعات. قطر حملت الكأس في نسخة 2004 ثم خرجت من الدور الأول في الإمارات عام 2007. الإمارات توجت على أرضها قبل أن تودع النسخة التالية في عمان عام 2009. عمان بدورها توجت في 2009 ثم غادرت من دور المجموعات في اليمن عام 2010. تكرر المشهد مع قطر التي توجت في السعودية عام 2014 بينما ودعت دور المجموعات في النسخة التالية التي أقيمت في الكويت عام 2017. عمان كانت بطلة نسخة 2017، خرجت من دور المجموعات في النسخة التالية في قطر عام 2019. وفي الكويت عام 2024 ودع العراق البطولة من المجموعات بعد تتويجه في البصرة عام 2023. البحرين تنضم إلى القائمة مسجلة الحالة 8 لخروج حامل اللقب من دور المجموعات في النسخة التالية منذ اعتماد نظام المجموعتين.
6: نعود إلى ضيفينا أحمد فريدي وإبراهيم غالب، حياكم الله من جديد. اثنينكم شاركتوا في بطولة الخليج، صحيح، وأيضا شاركتوا في بطولات مختلفة. في خصوصية معينة لبطولة الخليج، أبدأ معك إبراهيم. يعني أنت أول بطولة بالمناسبة رسمية مع المنتخب كانت كأس الخليج 2010.
8: نعم صحيح. اليمن. هي بالنسبة لكأس الخليج يعني على البطولات مثل نقول خلا بطولة آسيا.
6: إيه.
8: الندية اللي موجودة فيها، الأجواء العامة للبطولة دائما تكون أغلب الفرق أو مجموعات تكون في معسكر واحد. فلها طعم خاص يعني.
6: أيه.
8: نديتها تكون أقوى حكم أن الدول قريبة من بعض يعني في المنافسة، فتفرق عن كثير من البطولات يعني.
6: أيه. وأحمد
9: والله زي ما ذكر إبراهيم، هو التجمع دائما يسوي نكهة في المكان.
6: أيه.
9: خصوصا يعني دول خليجية وتواجد يعني نجوم من قطر والكويت والإمارات. بس يمكن إبراهيم يعرفني يعني أنا دائما
6: كلنا نعرفك يا أحمد،
9: دائما في الغرفة ومقفل الباب.
6: طيب برأيكم ليه المنتخب اللي يفوز بالبطولة كأس الخليج يودع من البطولة اللي بعدها؟ هذا صار 8 مرات في دور المجموعات. في تفسير خاص يعني، نتكلم عن البحرين بطلت 9

0: 14 و24 وتودع من دور المجموعات. وأحمد شو رأيك؟
1: والله شوف البطولة أنا أتوقع أنها يعني تعتمد اعتماد كلي في السابق ويمكن لا زال على الأمور النفسية أكثر. يعني يمكن الأداء الفني والتكتيك يعني له جزء الآن بدأ يظهر، لكن غالبا الجو العام هو الشيء النفسي والدور الإعلامي.
0: في تعامل مختلف تتوقع مع بطل النسخة الماضية عند المنتخبات؟ يعني مثلا زي منتخب البحرين الآن، المنتخبات تتفاجأ بأداءه خلال المباراة بينما هو لا يتطور ولا يتغير ولا يتأثر، على سبيل المثال يعني البحرين.
2: لا شوف، المنتخبات دائما الحاصل على البطولة أو البطل دائما في كل مباراة راح تكون صعبة له، أي فريق راح يقابل البطل يعني راح يعطي أكثر ما عنده. لكن أنا أشوف إنه بعض المنتخبات اللي تحرز البطولة أو إنها تختفي عن التأهل للموسم البطولة اللي بعدها، هو السبب إن بعض المنتخبات ما تبحث عن التطور. يعني بطولة فترتها سنتين أو ثلاث سنوات، في بعض المنتخبات تعتمد على نفس المجموعة على نفس اللاعبين، لكن في منتخبات أخرى تغير اللعيبة تغير مدرب، يعني زي ما تقول تطور أكثر. فهذا الشيء أتوقع اللي يفرق بين المنتخبات اللي تحافظ على نفس المجموعة أو المنتخبات الثانية اللي تبحث عن التطور.
0: مهمة كأس الخليج يعني في مسيرة اللاعب، تعتقد أنها مهمة لو فاز فيها مرة يبغى يفوز فيها مرة ومرتين وثلاث وأربع، أو أنه يعني هي يعني شعور ينتهي مع الفوز بها؟
1: لا شوف، كل لاعب يدخل البطولة ولا بد يكون له هدف، وخاصة أن المنتخب السعودي يعني له فترة طويلة ما حقق إنجاز.
0: صحيح.
1: يعني تحقيق هدف أنه إحنا إن شاء الله البطولة هذه نأخذها ونحصل عليها بيكون لها طعم وبيكون لها يعني حافز كبير للبطولات القادمة إن شاء الله.
0: جيد.
1: خصوصا أنه أكثر اللاعبين الآن في المنتخب يعني ما حصلوا على إنجازات أو كؤوس، أغلبهم بيشعروا بهذه النكهة والطعم بإذن الله، من خلالها نبدأ نفرح إن شاء الله ببطولات قادمة.
0: نظام المجموعات، تعتقد بأن نظام عادل للمنتخبات؟ يعني أنه من الممكن أنه في نسخة من النسخ تتساوون بست نقاط، لكن أفضلية الأهداف مثلا أو البطاقات هي التي تمنح فريق على حساب فريق آخر تأهل. هل هذا النظام هو عادل للحكم على مستويات أو لا ما له علاقة؟
2: هو عادل وما هو بعادل. بالنسبة بعض المنتخبات مثلا القوية، يعني تكون بعض المنتخبات أقل منها حتى بالتصنيف ومن تكون معها بنفس المجموعة، ففي فرق ما تقابل بعض. يعني
0: صحيح،
2: زي ما تقول انه اربع فرق من المجموعه الاولى واربع فرق من المجموعه الثانيه، اثنين تاهل من هنا واثنين من هنا، فما يكون في نديه في البطوله.
0: صحيح.
2: عكس البطولات السابقه، يعني انت تقابل الكل، لما تكون بطل انت واجهت جميع الفرق.
0: صحيح.
2: جميع المنتخبات، فيكون لها طابع اكثر وحماس اكثر. يعني
0: جيد. ابراهيم غالب اللاعب الدوري السابق، احمد فريدي اللاعب الدوري السابق، كنتم معنا، شكرا جزيلا لوجودكما، دائما يعني اضافه لنا. لقب بالنورس، دون اسمه في السجل الذهبي لبطولة كأس الخليج الراحل أحمد راضي في سجلات البطولة بالأرقام. ونلقاكم غدا في حلقة جديدة من برنامج خليجي 27. نستودعكم الله.

بشوت اي شيء.

0: القصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

طبتم وطابت أوقاتكم، أهلا بكم إلى ساعة إخبارية من العربية، نبدأها بأبرز العناوين. ترامب يعلن أن مسؤولين أمريكيين أجروا اليوم محادثات مع الوسطاء بشأن إيران، مجددا القول بأن بلاده ستنتصر في الحرب وأن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا. الجيش العراقي يعلن اكتمال انسحاب القوات الأمريكية والتحالف، مشددا على عدم وجود أي قواعد عسكرية أجنبية، فيما أربيل تحذر من الانسحاب دون توفير دفاع جوي. بعد محادثات مع الأمريكيين، العراق ينجح في استئناف رحلاته الجوية من النجف للمطارات الإيرانية، لكنه يفشل في الحصول على استثناء للطائرات الإيرانية. القوات المسلحة اليمنية تنفذ 356 عملية استهداف ضد الحوثيين خلال 24 ساعة على 10 جبهات، مع تحييد نحو 500 عنصر من الميليشيات. بعد لقاء جمع بين وزير الخارجية الأمريكي ورئيس الوزراء اللبناني في واشنطن، روبيو يؤكد دعم بلاده لدولة لبنانية ذات سيادة بمنأى عن النفوذ الضار لحزب الله. أهلا بكم. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن فريقه أجرى محادثات مع إيران عبر وسطاء، مؤكدا أن إدارته ستحقق الفوز وسيحسم الأمر بسرعة كبيرة.

0: that, and they're willing to say that.
1: They have for mediators?
0: Yeah, they have.
1: Anything else you can share? Well, any movement on your talks?
0: No, we're going to win. As far as I'm concerned, it's going to be one way or the other. It's going to go pretty quickly.
2: إذن قبل الذهاب إلى مديرة مكتب العربية في واشنطن نادية البلبيسي من البيت الأبيض، نذكركم بأن عراقجي يقول إيران قدمت الحل إذا كانت أمريكا ترغب في اتفاق. بالتأكيد أيضا كان هناك الكثير من العواجل. أيضا عراقجي قال أن المفاوضات الحالية اكتسبت جدية في ضوء مقترحنا الأخير. أيضا قال أن الاتصالات والرسائل عبر الوسطاء القطريين والباكستانيين كانت قائمة دائما، وقال كذلك رد الجانب الأمريكي سينقل إلى طهران عبر الوسطاء القطريين. أيضا عراقجي قال بأن ناقشنا مع الوسطاء القطريين أفكارا لطرحها على أمريكا. الآن تنضم إلينا مديرة مكتب العربية في واشنطن نادية البلبيسي من البيت الأبيض. نادية أهلا بك. يعني نحن نتحدث اليوم عن هذه التصريحات التي أشار إليها عراقجي، وأيضا كان الرئيس الأمريكي قد تحدث عن اجتماع مع الإيراني أو مع الوسطاء في هذه المفاوضات غير المباشرة. أهم ما جاء فيها والجانب الأمريكي ماذا يقول عنها؟
3: صحيح عادل، بس قبل أن أجيب على هذا السؤال، قبل قليل الرئيس ترامب عبر تروث سوشيال أصدر تصريحا أدان فيه موقع أكسيوس، وقال بأن موقع أكسيوس ينقل أخبار زائفة ومضللة، وهو مصاب بمتلازمة جنون ترامب كما أسماها، لأنه قال بأن الرئيس ترامب كان يفكر بتخفيف العقوبات على إيران. ومن هنا الرئيس ترامب والبيت الأبيض ينفي هذا جملة وتفصيلة، ويقول أنه غير صحيح أن الإدارة الأمريكية قدمت تنازلات للإيرانيين وخصوصا في تخفيف العقوبات. هذه من ناحية، وهي نقطة ملفتة، لأنه المرة الأولى في الواقع أنه الرئيس يتهجم بهذه الطريقة على أو يهاجم موقع أكسيوس، لأنه عادة يعطيه الكثير من المعلومات، ودوما نسمع بأنه هناك اقتباسات من البيت الأبيض إلى آخره. لكن اليوم الرئيس وضعهم في قائمة الأخبار المضللة والزائفة. على كل الأحوال، الرئيس قبل قليل أيضا في المكتب البيضاوي كان يقول بأنه إيران لن تمتلك سلاح نووي، وبأننا سننتصر في هذه الحرب بطريقة أو بما خلال فترة قصيرة. رغم ذلك، البعض يرى، بعض الوسطاء ومصادر العربية تقول بالفعل بأنه الفجوة بين ما يقدمه الوفد الإيراني وما تقبله الإدارة الأمريكية لا تزال كبيرة وعميقة. بمعنى بأنه الرئيس ترامب حتى الآن يعيد ويذكر العالم بأن إيران لن تمتلك سلاح نووي، ليقول بأن المفاوضات مع إيران كانت حول الأسلحة النووية وعن الصواريخ الباليستية وعن دعم إيران للأذرع في المنطقة. لكن إيران حولت كل هذه المفاوضات إلى موضوع مضيق هرمز، وحاولت أن تستخدمه كورقة ضغط على الإدارة الأمريكية وعلى يعني الشركاء والحلفاء في العالم وعلى الدول بشكل عام، سواء كانت حليفة أو عدوة أو خصمة للولايات المتحدة. لذا نعود مرة أخرى للقول بأنه الإدارة لم تقل في يوم من الأيام بأنها لا تريد التفاوض. على العكس، في كل مرة أتحدث مع أي مسؤول أمريكي يقولوا لي بأنه الرئيس يفضل دوما الخيار الدبلوماسي. هل الخيار العسكري لا يزال على الطاولة؟ أكيد دوما موجود على الطاولة. هل سيستخدمه الرئيس حاليا؟ ربما لا، لكن الرئيس يعتمد على استراتيجية عزل إيران اقتصاديا، لذا هو بدأ بهذا التعبير وهو العزل المنبوذ، بمعنى أن إيران أصبحت دولة منبوذة اقتصاديا. وسكوت بيسنت وزير الخزانة دوما يقول بأنه سنعاقب كل كيان، كل دولة، كل طرف تحاول التعامل مع النظام الإيراني والتحايل على العقوبات، وسنفرض عقوبات شديدة عليها. لكن السؤال دوما يبقى بالنسبة للصين وروسيا، ماذا يمكن للولايات المتحدة أن تفعل، وخصوصا بعد الاحتفاء بالرئيس الصيني شي جين بينغ الذي أتى إلى البيت الأبيض، ولا يزال الرئيس يعتقد بأن هذه الزيارة كانت ناجحة للغاية، رغم أن السفير الأمريكي لدى الصين قال بأن الرئيس تحدث عن الموضوع الإيراني معه. إذن

0: مرة أخرى إلى نفس المعادلة، وهي أن الولايات المتحدة تريد مفاوضات لكن ليس بأي ثمن.
1: طيب يعني عرقشي يقول إيران قدمت الحل إذا كانت أمريكا ترغب في الاتفاق، وأمريكا رفضت هذا الاتفاق المشروط قبل ذلك بالنسبة للشروط الإيرانية للوصول إلى اتفاق. هل يعني التقارب بين الطرفين ونسبه بالفعل ضئيلة؟
0: ضئيلة لأنه هناك فجوة بين المطلب الأمريكي والمطالب الإيرانية. يعني المطلب الإيراني هو نحن مستعدون للعودة إلى التفاوض وإلى إعادة فتح المضيق، لكن على الأمريكيين أن يخففوا العقوبات، أن يفرجوا على 12 مليار دولار من الأموال المجمدة، وأن يرفعوا الحصار البحري على الموانئ الإيرانية. الإدارة تقول لا، لن نقوم بفعل كل هذا إلا إذا قامت إيران بالالتزام بتعهدات بعدم امتلاك سلاح نووي. التفاوض هو حول الملف النووي بالدرجة الأولى وليس على مضيق هرمز. مضيق هرمز ورقة ضغط استخدمتها إيران واكتشفت قوتها في الأشهر الأخيرة، لكنها لم تكن أبدا منذ أن بدأ الرئيس بحملته العسكرية وقال بأن إيران لن تحصل على سلاح نووي، لم يكن ضمن هذه المعادلة وهذا التفاوض. لذا البعض يرى بأنه الفجوة لا تزال عميقة رغم جهود الوسطاء على فكرة، وحتى هناك حديث على أن الوسطاء يعودون للتفاوض مرة أخرى مع الأطراف لتدليل الصعاب، وقد نتحدث عن اجتماع آخر الأسبوع القادم. لكن كل هذا يظل ضمن أيضا جدول انتخابي أمريكي. نحن نتحدث عن أقل من حوالي 40 يوما من اليوم وانتخابات الكونغرس النصفية التي ستحدد مصير سيد البيت الأبيض، بمعنى بأن رئيس ترامب إذا فقد السيطرة حزبي طبعا على المجلسين سيكون ما يسمى بالبطة العرجاء، لا يستطيع أن يمرر قرارات تشريعية، وقد يتعرض إلى مساءلة أيضا وعزل إذا فاز الديمقراطيين. إذن الكثير من الأمور الداخلية التي تشغل الرئيس، وموضوع إيران يرتبط بشكل أساس مع أسعار المحروقات، لذا الديمقراطيين يستخدمونه ضد الرئيس. فالرئيس مستعد أكيد بأنه يريد بالفعل أن يكون هناك صفقة قبل 3 نوفمبر، لكن هذا يعتمد على الطرف الإيراني وعلى الموقف الأمريكي، لأنه لديه خطوط حمر لا يستطيع أن يتجاوزها عادل.
1: شكرا جزيلا لمديرة مكتب العربية في واشنطن نادية البلبيسي من البيت الأبيض. كشف مصدر أمريكي منخرط في المفاوضات مع إيران للعربية أن نسب الاتفاق ضئيلة للغاية، مؤكدا أن الفجوات واسعة والعقبات كبيرة. وكانت مصادر العربية أوضحت أن محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران ستجرى اليوم عبر وساطة قطرية وباكستانية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. نظم طلاب جامعة طبطبائي في إيران احتجاجا على زيادة الرسوم وأوضاع السكن والحجاب الإجباري، وقد أفادت تقارير بمحاولة البسيج تفريق التجمع وتهديد المشاركين، فيما نادى المتظاهرون بالاستجابة لمطالبهم وأكدوا مواصلة الاحتجاجات. من لندن معنا الباحث في الشأن الإيراني عارف نصر. السيد عارف أهلا بك. يعني بداية لأسأل بين ما يقوله عرقجي في تصريحاته الأخيرة وبين ما يقوله الرئيس الأمريكي، كيف تنظر إلى مواقف الطرفين في هذه المفاوضات غير المباشرة؟ من سيصرخ أولا أو يستسلم أو يقدم تنازلا على الأقل؟
2: تحية طيبة لك أستاذ عادل ومشاهدي العربية الكرام. الواقع نحن اليوم أمام فيما يبدو أمام مشهد أو انعطافة كبيرة جدا بنوعية المواجهة الإيرانية الأمريكية، وفيما يبدو أن الجانب الإيراني الجانب الحكومي الإيراني يحاول أن يستبق ربما هذه الانعطافة التي فيما يبدو بأنها استنفذت دبلوماسيا والآن باتت لغة المدافع، لغة الطائرات F-35 هي التي سوف تكون السيدة بالموقف إذا لم تتلاحقها عبر الدبلوماسية.

0: هذا هو المشهد الذي الآن يقرأه الجانب الإيراني، وفيما يبدو بأنه يعد العدة إليه ضمن أجندة فيما يبدو أنه تحرك نحوها. حتى بعض الأعمال التي لم يتبناها مثل ما حدث في بريطانيا في القاعدة الأمريكية أو استهداف بعض البوارج في الخليج، كلها ضمن هذا المناخ الذي يريد أن يقول الجانب الإيراني بأنه مستعد إليه. واليوم سمعنا من قائد الجيش وكذلك من المتحدث باسم الجيش والحرس الثوري بأن وحتى خامنئي أنهم يقولون بأنهم مستعدون إلى هذه الانعطافة. لكنما النقطة التي تفصل تنفيذ هذه الانعطافة هي أن هنالك بصيص أمل يحاول عراقشي أن يحييه أو يحييه من خلال عودة الطرفين إلى مذكرة التفاهم. وهنا تكمن المشكلة، لأن الجانب الأمريكي لا يريد العودة إلى شروط مذكرة التفاهم التي نعرفه.
1: اي ما يعني كما اشارت مصادر العربيه الى نسب يعني التقارب فيما بينهما ضئيله جدا، لانه الاختلاف كبير بين ما يريده عراقجي وما يريده الرئيس الامريكي.
0: بالفعل يعني انا اعتقد بان هذه النسبه ضئيله، لان عمليا الذهاب الى اي اتفاق جديد يحتاج داخليا ايرانيا العوده اولا الى خامنئي المغيب والذي لا ندري مصيره، وهذه إحدى العوائق. والعائق الأكبر هو تركيبة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الذي فيما يبدو الآن يذهب إلى عسكرة التفاوض، وهذا ما يجعل الحكومة الإيرانية أن تناور على إحياء مذكرة التفاهم أو تعديلها ضمن أطر محددة تستطيع أن تسوغها داخليا. لذلك
1: لا المهمة لا بس خلني أفهم أستاذ عارف، عسكرة التفاوض بأي معنى؟
0: بمعنى أن عمليا الجانب الإيراني يعتقد بأنه الآن لا يزال يستطيع أن يهدد الملاحة مثلا في مضيق هرمز أو يوسعها حتى إلى باب المندب، وربما استهداف ميناء دمياط هو ضمن هذه المناخ. اليوم رسالة خامنئي أيضا كانت تحمل هذه النبرة، بأن الجانب الإيراني يعتقد بأنه يستطيع أن يعسكر ويستطيع أن يضغط على الجانب الأمريكي خاصة ويؤثر على الداخل الأمريكي. هنالك ربما رهان إيراني فيما يتعلق بأن السيطرة العسكرية لمضيق هرمز لا تعفي الجانب الأمريكي من أنه لا يستطيع أن تكون له سيطرة تشغيلية، بمعنى التهديد سيبقى يؤثر على النفط وما شابه ذلك، وهذا يستطيع أن يؤثر على الانتخابات بالمحصلة.
1: طيب خليني أقارن حتى ما بين الضغط على الطرفين، يعني ضغط في الداخل الإيراني نتيجة لسوء الأوضاع المعيشية والضغط الاقتصادي وهذا الحصار، وفي الجانب الأمريكي ثمة ضغط سياسي قبيل الانتخابات قد يستفيد منه الديمقراطيون. إلى أي مدى سيؤثر ذلك الضغط على كلا الطرفين للذهاب إلى اتفاق على الأقل ينهي هذه الضغوطات؟
0: من دون أدنى شك الضغط الداخلي في إيران يؤثر على النظام الإيراني، لكنما المشكلة بأننا أمام دولة لا تعتني كثيرا إلى الشارع الإيراني، هي عمليا ترى بأن هنالك الحكومة هي التي تتحمل هذه الضغوط، واقتصاد العسكر وأولويات مختلفة تماما. وهذا ما يجعل أن الاقتصاد في إيران يكون اقتصاد بغاء، بينما بالجهة المقابلة في الولايات المتحدة الاقتصاد اقتصاد نمو يتأثر، لأنه في بيئة ديمقراطية يستطيع بشكل مباشر أن يؤثر على الانتخابات وما شابه ذلك. لذلك لا يمكن أن نقارن الاقتصاد الإيراني والأمريكي وتأثيراته السياسية بنفس المنطق، لأن الاقتصاد الإيراني اقتصاد بغاء والاقتصاد الأمريكي اقتصاد نمو يتأثر ويؤثر مباشرة على المناخ والبيئة السياسية، خاصة ونحن نعلم بأن الرئيس الأمريكي يعلم بأنه إذا ما تغيرت البيئة السياسية من خلال الانتخابات ممكن أن تحدث حتى بالمعسكر الجمهوري بعض الانشغاقات وبعض ربما يعني تغيير هذه البيئة ليس بصالحه، وهو لا يتحمل مثل هذه الآراء التي
1: هل يتحمل الجانب الإيراني اللعب بعامل الوقت ويعني المماطلة

0: من مبدأ أنا الغريق فما خوفي من البلل.
1: يعني لذلك انا اعتقد بان اذا ما غورنا يعني المشهدين الامريكي والايراني، الادوات الايرانيه فيما يبدو بانها تستطيع ان تسيطر على الموقف من خلال القمع، وبالتالي هذا ما جعل شخصيه مثل حسين طائب ان تظهر وهي المعروفه بانها قمعت كثير من المظاهرات التي شهدتها ايران منذ 2010 وحتى مظاهرات 2025 او 26 التي سبقت يعني الجولة الثانية من الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وهذا إن دل على شيء يدل بأن إيران سوف تتعامل مع أي مظاهرات قادمة بالحديد والنار، وإن كانت هذه المظاهرات الآن كما نشهدها بأنها معقدة، بمعنى أنها تشمل الطلاب وتشمل المتقاعدين، بل حركات حتى مسلحة رأيناها في بلوشستان وكردستان واعتقالات للمدنيين والمطالب القومية في الأهواز.
0: ولكن الظروف مختلفة عن كل ما حدث سابقا من ربما احتجاجات أو ثورات في إيران. شكرا جزيلا لك الباحث في الشأن الإيراني عارف نصر، جزيل الشكر. بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه في واشنطن مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين إضافة إلى التطورات الأمنية والسياسية في المنطقة والأوضاع في اليمن والجهود المبذولة حيالها. وأوضحت وزارة الخارجية السعودية أن الوزيرين ناقشا أهمية حماية الملاحة في الممرات المائية الدولية خاصة في مضيقي هرمز وباب المندب بما يسهم في استقرار المنطقة واستمرار تدفق حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية. أفادت وكالة الأنباء الإماراتية بإجراء نائب الرئيس الإماراتي الشيخ منصور بن زايد زيارة إلى السعودية غدا الثلاثاء. وأفادت الوكالة أن الزيارة تأتي تلبية لدعوة من وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان. أكد ناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان اكتمال عملية انسحاب القوات الأمريكية وقوات التحالف في نهاية الشهر الحالي. وأشار النعمان إلى عدم وجود قواعد عسكرية أجنبية على الأراضي العراقية مشددا على أن الوضع الأمني جيد وأن القوات الأمنية تنتشر في كل البلاد. وقد وثقت كاميرا العربية مغادرة آخر الأرتال العسكرية الأمريكية لإقليم كردستان العراق، وذلك في إطار التفاهم بين الحكومة الاتحادية والولايات المتحدة والتحالف الدولي.

0: المنطقة الخضراء ببغداد كانت إحدى آخر نقاط وجود قوات التحالف الدولي قبل أن تنسحب العام الماضي باتجاه أربيل، ومن أربيل أيضا تستعد القوات اليوم لمغادرة العراق بالكامل.
1: مغادرة قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لا يعني بالضرورة انتهاء التعاون الأمني بين بغداد وواشنطن، لكنه سيتخذ شكلا جديدا عبر التسليح وتجهيز وتدريب القوات العراقية وتبادل المعلومات والخبرات، لكن دون وجود على الأراضي العراقية.
2: فيما يخص استكمال عملية بناء قدرات القوات المسلحة العراقية وخاصة في قيادة الدفاع الجوي والقيادات الأسلحة الأخرى، لدينا هذه اللجان الفنية تتابع، والأهم من هذا كله هو أن نتجه باتجاه الأسلحة الخاصة بالدفاع الجوي وبقية القيادات الأسلحة من دول رصينة ولديها إمكانات كبيرة في هذا المجال.
1: وفيما تنسحب القوات الأمريكية والتحالف من خلفها، تعمل بغداد على ملف أكثر تعقيدا وصعوبة، وهو حصر السلاح وتوحيد القرار الأمني، وهي تعهدات حكومية ارتبطت بإنهاء الوجود العسكري الأجنبي.
3: الولايات المتحدة الأمريكية التي تريد أن تكون شريكا اقتصاديا

0: اقتصاديا في العراق، ودخول للشركات هذا سيبدأ بعد أن تكون أرض العراق آمنة خالية من الفصائل المسلحة.
1: وإذا كانت واشنطن تغادر العراق من بوابة الأمن فإنها تعود إليه من نافذة الاقتصاد، فزيارة رئيس الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن قادت لتوقيع 48 اتفاقية ومذكرة تفاهم وشراكة مع شركات أمريكية شملت قطاعات النفط والكهرباء والتكنولوجيا والصناعة والاتصالات.
2: انتهاء مهمة التحالف والوجود العسكري لا تعني انتهاء الشراكة مع واشنطن، لكنها لم تحسم مصير سلاح الفصائل الذي انتقل من خانة حصره إلى تنظيمه. من العاصمة العراقية بغداد، جابر جمال، العربية.
3: أكدت الرئاسات الأربع في العراق على أن قرار السلم والحرب هو من اختصاص الدولة، وأن يكون السلاح ضمن إطار المؤسسات الدستورية والقانونية. كما شددت على ضرورة معالجة ملف وجود السلاح خارج سلطة الدولة بما يعزز حصره بيد المؤسسات الرسمية. من بغداد معنا الكاتب السياسي فلاح المشعل. سيد فلاح، أهلا بك. يعني مع اكتمال الانسحاب الأمريكي وما ذكرنا في الخبر قبل قليل حصر السلاح بيد الدولة، لكن ثم تخوف في إقليم كردستان من أن يترك المجال الجوي العراقي مكشوفا بعد هذا الانسحاب الأمريكي.
4: نعم، شكرا جزيلا، شكرا على الاستضافة وتحية لك. حقيقة هذا التخوف ربما يتجاوز حتى حدود إقليم كردستان لأطراف أخرى عراقية، وسبب ذلك هو عدم اكتمال منظومات الدفاع الجوي العراقية، ضعف بالكشف الراداري. أيضا كانت المؤسسة العسكرية العراقية تعتمد على الجهد الاستخباري الأمريكي الموجود في العراق والذي يغطي الفضاء العراقي جميعا. يعني هذه جميعا حقيقة تثير مخاوف البعض، إضافة إلى سؤال آخر يعني يتعلق بالفصائل المسلحة. البعض يتخوف أن تستغل الفراغ الموجود وتتمدد على حساب يعني الوجود العراقي أو المؤسسة العسكرية العراقية. لهذا أنا أجد أن الانتشار السريع ويعني تدعيم الأراضي خصوصا الأراضي الرخوة أمنيا يعني أفراد الجيش والشرطة يعني المؤسسة الأمنية عموما، هذا أمر استباقي حقيقة، وربما هو ينهي المخاوف بشأن ظهور داعش مثلا أو تمدد الفصائل.
3: طيب، هذه المخاوف واقعية ولا ثمة مبالغة؟ لأن هناك من يقول بأنه السيد الزيدي ربما بالفعل لديه القدرة على مواجهة الفصائل، ومن يحاول استغلال هذا الفراغ.
4: يعني عمليا إذا أردنا نتحدث بواقعية، فعلا المؤسسة العسكرية العراقية والأمنية قد تطورت كثيرا، وهي يعني مؤسسة متماسكة وقوية وفيها خبرات متراكمة يعني أكثر من 20 سنة. هذه كلها حقيقة تعطي اطمئنان للفرد العراقي من أن الحكومة صارت يعني بمكان أو بموقع أو بقدرات قادرة على أن ترد أي اعتداء أو ظهور لداعش أو حتى تمدد أو تمرد من قبل فصائل أو من قبل ميليشيات أو من أطراف خارجية قد تتدخل في الشأن العراقي. لهذا تجد أن الانسحاب قد تواقت أو توقيت مشترك ما بين الانسحاب القوات التركية من بعشيقة والقوات الأمريكية من عموم العراق. يعني اليوم انسحبت كما ذكر تقريركم آخر قطاعات أمريكية موجودة في كردستان. هذه المخاوف طبعا تبقى لدى السياسيين خصوصا في إقليم كردستان، تبقى مخاوف طبيعية ومشروعة وتحتاج إلى طمأنة حقيقة من قبل.
3: هل توصل السيناريوهات إلى المواجهة كما حدث مع التيار الصدري والرئيس علاوي آنذاك؟
4: لا أعتقد أن تبلغ هذا المستوى يعني من المواجهة أو التحديات. يعني هناك إعلام حقيقة يصعد بالمواجهة ويهدد حكومة الزيدي، لكن قدرات الدولة هي أكبر وأوسع، وتحاول الحكومة الزيدي أن تمتص يعني هذه الزوابع الإعلامية

بهدوء وأحيانا بتجاهل، وإن اضطرت في وقت ما إلى أن تواجه عمليا فهي أعتقد تمتلك القدرة الكبيرة على المواجهة وعلى الانقضاض على أي هدف أو تحرك يستهدف الحكومة.

0: الطائرات الإيرانية. أضافت المصادر أن الحكومة العراقية لم تتمكن من الحصول على استثناء يسمح للطائرات الإيرانية بالهبوط في مطار النجف أو أي من المطارات العراقية الأخرى. سيد فلاح المشعل الكاتب السياسي من بغداد، هنا أسألك، هل اليوم هذه الخطوة خففت الضغط من الفصائل التي كانت تطالب الحكومة العراقية بعدم الامتثال للقرارات الأمريكية؟
1: نعم، الموضوع هو أن حكومة السيد الزيدي حقيقة طلبت من الرئيس الأمريكي تحديدا استثناء مدينة النجف الأشرف من هذا الإجراء، لأن هناك زيارات دينية، هناك طلبة، هناك حالات إنسانية، هناك نقل للمرضى حقيقة بين الدولتين. هذه جميعها حقيقة استطاع السيد الزيدي أن يستحصل موافقة الولايات المتحدة الأمريكية للتمديد لمدة شهر واحد قابل للتمديد. لكن هذا الأمر يخص فقط الطيران العراقي، يعني الطيران العراقي فقط هو من سيقوم، يعني الناقل الوطني العراقي هو من سيقوم بنقل المسافرين والبضائع وغير ذلك. بمعنى آخر، بقي الحذر قائما على الطيران أو شركات الطيران الإيرانية، ولا يسمح لها بالهبوط في داخل المطارات العراقية. هل إن الزيدي قد خضع إلى الضغوط؟ نعم، هناك ضغوط كثيرة حقيقة وعديدة، وهناك حالات إنسانية، وأنا أعتقد أن السبب الآخر أنه الحالات الإنسانية، وهناك يعني أسباب لزيارات دينية حقيقة ترتبط بمدينة النجف، وباعتبارها هي مدينة تمثل الرمز التاريخي للتشيع أو للشيعة في العالم. لهذا السبب أنا أعتقد أن الزيدي قد نجح في هذا الأمر، لكن السماح للطائرات الإيرانية بعبور الأجواء أو الدخول بالأجواء العراقية هذا الأمر غير مسموح تماما. لكن للعلم أيضا أنه هذا قرار أمريكي وليس قرار عراقي. العراق فقط التزم بالعقوبات أو بالشروط أو فرض الحبار
0: بس يعني العراق التزم بهذا الجانب بعدم السماح للطيران الإيراني باستخدام أجواء أو حتى مطاراته، ولكنه طلب للخطوط العراقية الاستثناء. هذه الخطوة اللي نراها من زاوية أخرى، هل الزيدي هنا جنب العراق الدخول في صراع أكبر من نوع، عقوبات أكبر من الجانب الأمريكي عليه، وبالتالي أيضا ربح تخفيف الضغط الداخلي؟
1: برافو عليك، يعني انت شخصتها بدقة يعني على الموضوع. يعني هو بالفعل يعني هناك بعض الأطراف في الداخل العراقي تحاول أن تستغل وتستثمر أي فرصة يعني لخلق إشكاليات أو للتنكيل بحكومة الزيدي ومحاولة النيل منها، وهي تمتلك حتى التوجهات أن تفتح معارك معه. لكن العقل السياسي أو العقل الاقتصادي الراجح والسياسي الراجح لدى حكومة الزيدي حقيقة، والتفكير بمستقبل وبمآل الأمور، يعني ما بعد 11 أو 21 أول المقبل، هو الذي رجح في هذا الأمر واستحصل الموافقة. وهذا يؤكد على طبيعة الاحترام من قبل الرئيس الأمريكي لرغبة الرئيس العراقي.
0: شكرا جزيلا للكاتب السياسي فلاح المشعل من بغداد، جزيل الشكر لك. نفذت القوات المسلحة اليمنية 356 عملية استهداف دقيقة ضد أهداف عسكرية لميليشيا الحوثي خلال 24 ساعة الماضية في جبهات الساحل وحرض والطوال وكتاف والبقع ومحور علب والجوف ومأرب ولحج وتعز والبيضاء. وأسفرت العمليات عن تحييد 476 عنصرا من ميليشيات الحوثي بين قتيل وجريح. وأكدت القوات المسلحة اليمنية أن الميليشيات الحوثية تواصل استخدام المدنيين دروعا بشرية وتحويل مدارس إلى مراكز قيادة وسيطرة ومخازن للأسلحة وإرغام السكان على إرسال أبنائهم إلى مدارس تستخدم لأغراض عسكرية.

0: وفي ظل استمرار المعارك تعيش آلاف الأسر اليمنية في مخيمات النزوح أوضاعا إنسانية قاسية بعد أن اضطرتها ميليشيا الحوثي إلى مغادرة منازلها في الريف الغربي لمحافظة تعز. هائل سعيد معه التفاصيل.
1: اتخذ من اللوح هذا سقفا لصد المطر بعدما تلاشت أمامه جغرافيا اليابسة. لأكثر من ساعتين ظل واقفا يبحث عن مكان لا تصل إليه مياه الأمطار، لكن أحوال الطقس في ريف تعز الغربي جاءت بما لا يشتهيه محمد ولا الأسر في مخيمات النزوح.
2: ترى نحن بين السيول، بين المطر داخل البيض خسعوا والبطانية خسعوا، ولا ترى المبطالة الطحن خسع علينا، لا معنا حاجة.
1: كل شيء في المخيم لا يأتي إلا بشق الأنفس، فالنازح هنا يتحمل فوق طاقته من أجل أن يعيش. لا غذاء ولا دواء ولا مواد إيوائية تقيهم قسوة الحياة في المخيمات. مختصر الحكاية معاناة قاسية يعيشها هؤلاء في النزوح، تضاف إلى مواجهتهم للموت تحت لهب القذائف الحوثية.
2: ما معناش لا طرافل ولا معنا حتى نشتري حتى شيء، حتى الله يخليك لا معنا لا طحن لا سكر، خلي الله بعلم الله.
1: أكثر من 3000 أسرة نزحت خلال أسبوعين من منازلها في قرى الكدحة والرحبة والشراجة وبني بكاري بعد تعرضها لقصف عنيف من قبل ميليشيا الحوثي لتكتظ مناطق البيرين والنشمة وبني عمر جنوب تعز بآلاف النازحين.
3: عدد الأسر تقريبا حتى الآن 3000 أسرة توافدت من مناطق جبل حبشي ومقبنة وموزع والوازعية والمخاء، وايضا كذلك ايضا من مناطق مديريه المعافر اللي في الكدحه اللي هي الان اصبحت مناطق مواجهات.
1: لم تتوقف معاناه النازحين عند هذا الحد، فالقصف الحوثي الذي طال مخيمات النزوح دفع بمئات الاسر في مخيمي الرحبه وعكاد الى النزوح مجددا في رحله جديده من التشرد فاقمت كثيرا من معاناتهم. هل سعيد، العربيه، تعز.
0: معنا من الرياض الكاتب الصحفي اليمني سامي الحروبي. استاذ سامي اهلا بك. يعني لاسالك اولا، يعني نتحدث عن 356 عمليه استهداف لميليشيا الحوثي، تنوع هذه الضربات ماذا يعني؟
4: مساء الخير عليك وعلى الساده المشاهدين.
0: حياك الله.
4: ما شاهدناه في الايام السابقه ومنذ انطلاق العمليات العسكرية للقوات المسلحة اليمنية هي استنزاف كبير حصل لميليشيا الحوثي ونزولها من الهضاب إلى باب المندب، عرضها لضربات شديدة وأيضا لاستنزاف كبير، لأنها بات ظهرها مكشوف للطيران و للطيران المسير ولطيران القوات المسلحة اليمنية. احنا شاهدنا ايضا في الحوبان يوم امس استهدف الطيران للقوات المسلحة مخازن أسلحة في احد المعسكرات في الحوبان، واستمرت الانفجارات في هذا المعسكر لساعات، ما يدل على ان ميليشيا الحوثي تعرضت لضربات قاسمة للظهر، ورغم أن الرواية الحوثية مغايرة للواقع وتتحدث على أن الطيران قصف مخازن للمواد الغذائية وهذا غير صحيح. نحن تواصلنا بمصادرنا هناك وكل المصادر أكدت لنا أن الطيران التابع للقوات المسلحة اليمنية استهدف مخازن للأسلحة و للطيران المسير ايضا ومجموعه من ايضا الاسلحه التي كانت ميليشيا الحوثي تنوي اقالتها من الحوبان الى الجبهات غرب تعز والى باب المندب. وايضا في هذه اللحظات ميليشيا الحوثي تحشد الكثير من المقاتلين عن طريق صنعاء تعز في هذه اللحظات، وأنا أكلمك هذه اللحظة. ميليشيا الحوثي تقوم بحشد المئات من المقاتلين ومئات المدرعات عن طريق صنعاء تعز من أجل أن تطبق الحصار أيضا على محافظة.

0: تعز، ومن أجل أيضا أن تعوض الخسائر المادية والخسائر البشرية التي خسرتها على مدى الأيام السابقة، سواء كانت في غرب تعز أو في الوازعية أو في كهبوب المطلة على باب المندب.
1: خليني افهم يعني استاذ سامي، اليوم احنا قاعد نتكلم عن تقريبا 10 اماكن تركزت فيها الضربات، هذا التنوع في الضربات واختلاف تلك المواقع، هل هي معركه مفتوحه بالنسبه للقوات المسلحه اليمنيه؟ اينما وجدت ميليشيات الحوثي يتم قصفها وتحييد هذه يعني الميليشيات، ام انه هناك تكتيك من قطع الطريق عليها لعدم تعزيز صفوفها؟
0: هو باتت كل المواقع الحوثية عرضة للطيران اليمني لقصفها وتحييدها، وأيضا قطع الإمدادات، لأن هذه الإمدادات تمثل خطرا على الجبهات المشتعلة وعلى القوات التابعة للحكومة الشرعية. كما تعلم أنه ميليشيا الحوثية قد تطبق الحصار على محافظة تعز في حال السماح بهذه الإمدادات القادمة من صنعاء إلى محافظة تعز. والطيران في حقيقة الأمر في الأيام السابقة واليوم وأمس والأسبوع المنصرم نفذ ضربات دقيقة، قضى على الكثير من إمكانيات هذه الميليشيات، سواء كانت مدرعات أو مقاتلين أو منصات إطلاق الصواريخ التي كانت تستهدف بها المدنيين في محافظة تعز والقرى أيضا هناك، والجبهات أيضا في كهبوب، وأيضا شاهدنا أيضا الصاروخ التي تم يعني التي الذي استهدف السوق في المضاربة في محافظة لحج، وراح ضحيتها الكثير من المواطنين هناك. اليوم معركتنا مع الحوثي مصيرية، نحن لا نحارب الحوثي مجرد أداة في اليمن، نحن نحارب النظام الإيراني والحرس الثوري الإيراني بكل الخبراء الذين أتوا إلى اليمن في الأشهر السابقة. نحن إيران تحاربنا بهؤلاء الخبراء، وما الميليشيا الحوثي إلا أداة. معركتنا مع ميليشيا الحوثي ليست معركة يمنية، وإنما معركتنا هي مع إيران الداعم الرئيسي لهذه الميليشيات التي أنهكت الدولة وقضت على المؤسسات الحكومية ونهبت الإيرادات ونهبت مرتبات المواطنين. اليوم نتحدث عن أيضا عن موجة نزوح كبيرة من محافظة تعز باتجاه المحافظات الجنوبية، عدن، أبين، الضالع، وهذه سابقة خطيرة. فيجب اليوم التكاتف، ويجب تلبية النفير الذي دعا له رئيس مجلس القيادة الرئاسي. وأعتقد أننا اليوم على أعتاب انطلاق معركة شاملة، وخصوصا بعد إقرار طلب الرئيس من مجلس النواب، وحديث أيضا المتحدث الرسمي للقوات المسلحة الحكومية الذي قال بأنه تم تحييد أكثر من 470 عنصر، وأيضا عمليات الاستهداف أو العمليات تعدت 356 عملية في خلال 24 ساعة المنصرم.
1: شكرا جزيلا للكاتب الصحفي اليمني سامي الحروبي، كنت معنا من الرياض.
2: قردوا نحن بيوتنا وخرجوا نحن وبهدلوا بنا
3: الحوثة،
4: اطلق نار وصواريخ من الحوثي.
5: حوثي حصل علينا قذائف من المكاحل العدرة.
6: قصف حوثي اكيد، قصف حوثي كان يقصفون حق الطيران مسيرة وصواريخ بالستي. لا وسط القرى رجعنا هربنا،
7: خرجت بروحي لا شنيت حتى حاجة، البطاق حقي، سامني، ثيابي، الأطفال على الطف حقي، واصل مريض واني ماشي كل يوم بخط، عايشين ما هو عايشين براحة، عايشين قعقعة كل يوم ببيت ماشي، أنا ما لقيت ولا شغال مسكن.
8: إحنا نازحين من الضرب حق الحواس، ضربونا البلاد العقمة والوازعية، والمهم دخلونا بضرب صواريخ والطائرة السيارة مسيرة ضرب على القهار، أرسلينا القهار وهربنا، خلينا السامان حقنا والبهايم وكل شيء مقدلة بالطريق مسيرة، إذا على خط بندح خرجنا الله على خط المشاوي، لازم خرجنا الله هنا البيرين.
1: أكد وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو على التزام واشنطن

0: راسخ بدعم لبنان والمضي في تنفيذ اتفاق الإطار الثلاثي بمنأى عن نفوذ حزب الله وإيران الضارين. وجاء ذلك خلال لقاء روبيو مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن، حيث أشاد بجهود الحكومة اللبنانية في تعزيز سلطة الدولة، الأمر الذي يمثل السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم بين لبنان وإسرائيل. وقد أعلن الجيش الإسرائيلي استكمال عملية عسكرية في منطقة قرية المنصور جنوب لبنان ضمن ما وصفها بالمنطقة الأمنية بهدف منع حزب الله من إعادة التموضع فيها. وقال الجيش في بيان له أن قوات لواء 55 دمرت أكثر من 600 بنية تحتية وثمانية مسارات تحت الأرض بالتعاون، إضافة إلى العثور على عشرات منصات الإطلاق، كما أعلن عن اكتشاف وتدمير نفق داخل منزل مدني في القرية، مؤكدا مواصلة عمليته لإزالة التهديدات والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار. كما عثر الجيش اللبناني على جهاز تجسس تابع للقوات الإسرائيلية في وادي زبقين بمنطقة صور خلال عمليات المسح الهندسي في المناطق الجنوبية وفق بيان للجيش. وأوضح البيان أن الجهاز كان مزودا بمنظومة للطاقة الشمسية وأن وحدة عسكرية مختصة عملت على تفكيكه. وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على خطط لخمس مشروعات دفاعية شاملة في القارة تغطي تدابير الدفاع الجوي والبحري والجوي من الطائرات المسيرة لتصبح مؤهلة للحصول على تمويل من الاتحاد. وقال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان أعلن فيه الموافقة على مشروعات دفاعية تتيح للدول الأوروبية التعاون في مبادرات دفاعية كبرى قد تكون أكبر من أن تتولاها دولة واحدة عضو في الاتحاد أو أكثر تعقيدا من أن تتمكن من تطويرها بمفردها. أفرجت السلطات البريطانية بكفالة مشروطة عن خمسة مشتبه بهم احتجزوا على خلفية الحادثة في محيط قاعدة فيرفورد، فيما أكدت الشرطة أن التحقيقات لا تزال مستمرة. يأتي ذلك مع تراجع الوجود الأمني في المنطقة بعد استنفار أمني واسع قرب القاعدة العسكرية التي استمر ليومين إثر اعتقال الرجال الخمسة للاشتباه بارتكاب مخالفات تتعلق بالمتفجرات والتحضير لعمل إرهابي. التفاصيل في تقرير مراسلة العربية عروب عبد الحق من محيط قاعدة فيرفورد الجوية.
1: جميعهم في العشرينيات، جميعهم بريطانيون وجميعهم يقيمون في لندن. هذه آخر المعلومات التي خرجت من التحقيقات في حادثة حولت هذه القرية الريفية الهادئة إلى بقعة توتر أمني خلال الساعات 24 الماضية. ففي ضواحي هذه البلدة تقع قاعدة فيرفورد العسكرية، القاعدة التي أصبحت الآن في قلب التحقيق في مخطط إرهابي مشتبه به.
2: عملية واسعة تشارك فيها أطراف عدة، الشرطة البريطانية وشرطة مكافحة الإرهاب وخبراء تفكيك المتفجرات، إلى جانب القوات الأمريكية الموجودة في قاعدة فيرفورد. ومن هنا تحديداً تقلع قاذفات أمريكية لتنفيذ عمليات في الشرق الأوسط، بينها عمليات ضد إيران. أما الدوافع فلم تعرف بعد، والحكومة البريطانية حريصة حتى الآن على ألا تستبق نتائج التحقيق.
3: أعتقد أنه من السابق إلى أوانه التكهن بشأن هؤلاء الأفراد ودوافعهم، لا سيما وأن هناك تحقيقا جاريا بالفعل. لذا دعونا نضع ذلك جانبا، واسمحوا لي أن أتطرق إلى تفاصيل التهديد الإيراني لهذا البلد. نحن نعلم أن إيران ووكلاءها يرغبون في إلحاق الضرر بنا، ونعلم أنهم يكرهون ديمقراطيتنا، كما نعلم أننا نضطر بانتظام إلى إحباط المحاولات الإيرانية لتهديد مصالحنا أو حتى حلفائنا.
2: لكن حجم العملية الأمنية هنا كما يقول وزير الخارجية يعكس حجم التهديدات التي تواجهها بريطانيا. أما أصابع الاتهام فما زالت حذرة في اتجاهها. شرطة مكافحة الإرهاب تحقق في احتمال وجود صلة بإيران، لكن دون إعلان أي استنتاج حتى الآن. السفارة الإيرانية نفت تورط طهران في الحادثة، فيما زاد الغموض بعد تصريح ترامب الذي أشار فيه

0: إلى أن السلطات كانت على علم بما يجري. وفي وسط كل هذه التطورات، مزارعة بريطانية تقول إنها كانت هي من أبلغ السلطات عن تحركات مشبوهة في المنطقة، ما يتناقض مع المعلومات بأن السلطات البريطانية كانت على علم مسبق بالعملية.
1: حواجز، حضور أمني مكثف وأسئلة كثيرة لم تجب عنها السلطات بعد. بجانبنا قاعدة ليست عادية، فيرفورد هي واحدة من أبرز المواقع التي انطلقت منها القاذفات الأمريكية لضرب إيران، ولهذا تحديداً فإن الإجابة عن سؤال من كان يقف خلف ما حدث هنا ولماذا قد تحدد إن كانت هذه قضية أمنية بريطانية أم أن خيوطها تمتد إلى أزمة دولية أكبر. من فيرفورد بمقاطعة غلوستشير، عروة عبد الحق، العربية.
2: الآن إلى أخبار الرياضة في التقرير التالي.
3: وافق المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج لكرة القدم رسميا على إسناد استضافة النسخة 28 من بطولة كأس الخليج إلى العراق لتقام في ديسمبر 2028. تنطلق اليوم الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات عندما يلتقي منتخب السعودية والعراق على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة. وفي المباراة الثانية تتمسك عمان بآمالها في التأهل عندما تواجه الكويت، إذ تملك عمان نقطة واحدة بينما ودعت الكويت رسميا المنافسات بعد الجولة الثانية. حقق منتخب إيطاليا فوزا كبيرا بأربعة أهداف مقابل هدف على مضيفه المنتخب التركي في الجولة الثانية من دور الأمم الأوروبية. وتغلب المنتخب الفرنسي بصعوبة خارج دياره على نظيره البلجيكي بهدف دون مقابل. وضمن البطولة الأوروبية أيضا يحل منتخب إنجلترا ضيفا على جمهورية التشيك في الجولة الثانية. ويستعد المنتخب الإسباني لمواجهة المنتخب الكرواتي ضمن المجموعة الثالثة من دور الأمم الأوروبية.
2: إلى العناوين. ترامب يعلن أن مسؤولين أمريكيين أجروا اليوم محادثات مع الوسطاء بشأن إيران، مجددا القول بأن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا. الجيش العراقي يعلن اكتمال انسحاب القوات الأمريكية، فيما أربيل تحذر من الانسحاب دون توفير دفاع جوي. محادثات بعد محادثات مع الأمريكيين، العراق ينجح في استئناف رحلاته الجوية من النجف للمطارات الإيرانية، لكنه يفشل في الحصول على استثناء للطائرات الإيرانية. القوات المسلحة اليمنية تنفذ 356 عملية استهداف ضد الحوثيين خلال 24 ساعة على 10 جبهات، مع تحييد نحو 500 عنصر من الميليشيات. بعد لقاء جمع بين وزير الخارجية الأمريكي ورئيس الوزراء اللبناني في واشنطن، روبيو يؤكد دعم بلاده لدولة لبنانية ذات سيادة بمنع عن النفوذ الضار لحزب الله. ألقاكم على رأس الساعة في أمان الله.

0: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، الثامنة على شاشة العربية. ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتاً بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزاً لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
2: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس، التاسعة على العربية بزنس.
3: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
4: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
3: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
5: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
6: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
3: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
7: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
3: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملاً في ساعة واحدة.
1: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت، الثامنة على شاشة العربية.
8: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة

0: have for mediators?
1: ترامب يعلن أن مسؤولين أمريكيين أجروا اليوم محادثات مع الوسطاء بشأن إيران، مجددا القول بأن بلاده ستنتصر في الحرب وأن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا. الجيش العراقي يعلن اكتمال انسحاب القوات الأمريكية والتحالف، مشددا على عدم وجود أي قواعد عسكرية أجنبية، فيما أربيل تحذر من الانسحاب دون توفير دفاع جوي. بعد محادثات مع الأمريكيين، العراق ينجح في استئناف رحلاته الجوية من النجف للمطارات الإيرانية، لكنه يفشل في الحصول على استثناء للطائرات الإيرانية. الاتحاد الأوروبي يوافق على خطط لخمسة مشروعات دفاعية كبرى تشمل تغطية تدابير الدفاع الجوي والبحري ومن الطائرات المسيرة.

0: حياكم الله. نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه عرض على إيران تخفيف العقوبات والإفراج عن أموال مجمدة، وقال في منشور على حسابه بموقع تروث سوشيال إن التقرير الذي نشره موقع أكسيوس بخصوص عرضه على إيران تخفيف العقوبات غير صحيح، واتهم ترامب التقرير بأنه أخبار زائفة وطالب بسحبه. وبحسب موقع أكسيوس فقد أفاد مسؤولون أمريكيون بأن ترامب مستعد لتخفيف العقوبات على إيران والإفراج عن الأموال المجمدة مقابل اتخاذ طهران خطوات ملموسة بشأن برنامجها النووي. هذا وقد أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن فريقه أجرى محادثات مع إيران عبر وسطاء، مؤكدا أن إدارته ستحقق الفوز وسيحسم الأمر بسرعة كبيرة.
1: As far as I'm concerned, it's going to be one way or the other. It's going to go pretty quickly.
2: الهدنة سقطت، لكن قنوات الاتصال لم تنقطع. في الكواليس سباق مع الوقت لمنع تحول

0: المواجهة بين واشنطن وطهران إلى حرب شاملة، والورقة التي يريد الوسطاء تحريكها هذه المرة هي البرنامج النووي الإيراني. فبحسب وول ستريت جورنال، يحاول الوسطاء إقناع طهران بخطوات ملموسة في هذا الملف لإعادة فتح مسار التسوية بعد رفض دونالد ترامب مقترحا إيرانيا لهدنة من 7 أيام.
1: And I have to say that although we heard from President Trump that he is rejecting this deal, but we are still waiting for an official response through the mediators.
0: واشنطن بدورها تعيد رسم خريطة المفاوضات وتضع النووي مقابل مضيق هرمز. ترامب لا يريد أن يدور النقاش حول فتح المضيق والقيود البحرية فقط، بل يعيد تثبيت هدفه الأساسي، منع إيران من امتلاك سلاح نووي. أما مذكرة التفاهم التي جرى بحثها في يونيو وكانت تتضمن فتح هرمز وتخفيف العقوبات والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة، فلم تعد الصيغة التي تريدها الإدارة الأمريكية.
2: I am confident given that there's only 15 million more barrels of Iranian oil on the water that Iran will have nothing left to trade for anything. They will have nothing to trade for anything.
0: لكن طهران تضع ثمنا مقابلا على الطاولة، حماية الأنفاق من ضربة جديدة. فالوسطاء ينقلون أن إيران تريد ضمانات أمنية صريحة تمنع مهاجمة أراضيها بعد أي تسوية، وفي المقابل يتمسك ترامب بشروطه كاملة فيما يتعلق بالملف النووي، ويراهن بحسب مصدر أمريكي منخرط في المفاوضات للعربية على الداخل الإيراني وتنامي الغضب بسبب الوضع الاقتصادي المتأزم وانهيار العملة.
3: إلى داخل الإيراني، حيث نظم طلاب جامعة طباطبائي احتجاجا على زيادة الرسوم وأوضاع السكن والحجاب الإجباري، وقد أفادت تقارير بمحاولة البسيج تفريق التجمع وتهديد المشاركين، فيما نادى المتظاهرون بالاستجابة لمطالبهم وأكدوا مواصلة الاحتجاجات. بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه في واشنطن مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، إضافة إلى التطورات الأمنية والسياسية في المنطقة والأوضاع في اليمن والجهود المبذولة حيالها. وأوضحت وزارة الخارجية السعودية أن الوزيرين ناقشا أهمية حماية الملاحة في الممرات المائية الدولية، خاصة في مضيقي هرمز وباب المندب، بما يسهم في استقرار المنطقة واستمرارية تدفق حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية. أفادت وكالة الأنباء الإماراتية بإجراء نائب الرئيس الإماراتي الشيخ منصور بن زايد زيارة إلى السعودية غدا الثلاثاء. وأفادت الوكالة أن الزيارة تأتي تلبية لدعوة من وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان. أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان اكتمال عمليات انسحاب القوات الأمريكية وقوات التحالف في نهاية الشهر الحالي، وأشار النعمان إلى عدم وجود قواعد عسكرية أجنبية على الأراضي العراقية، مشددا على أن الوضع الأمني جيد وأن القوات الأمنية تنتشر في كل البلاد. هذا وقد وثقت كاميرا العربية مغادرة آخر الأرتال العسكرية الأمريكية لإقليم كردستان العراق، وذلك في إطار التفاهم بين الحكومة الاتحادية والولايات المتحدة والتحالف الدولي.

عربية أن المباحثات التي أجرتها الحكومة العراقية مع الجانب الأمريكي عبر المبعوث الأمريكي إلى العراق توم باراك أسفرت عن السماح باستئناف رحلات الخطوط الجوية العراقية من مطار النجف إلى المطارات الإيرانية. وأضافت المصادر أن الحكومة العراقية لم تتمكن من الحصول على استثناء يسمح للطائرات الإيرانية بالهبوط في مطار النجف أو أي من المطارات العراقية الأخرى. نفذت القوات المسلحة اليمنية 356 عملية استهداف دقيقة ضد أهداف عسكرية لميليشيا الحوثي خلال 24 ساعة الماضية في جبهات الساحل، حرض، الطوال، كتاف، البقع ومحور علب والجوف ومأرب ولحج وتعز والبيضاء. وأسفرت العمليات عن تحييد 476 عنصرا من ميليشيا الحوثي بين قتيل وجريح. وأكدت القوات المسلحة اليمنية أن الميليشيات الحوثية تواصل استخدام المدنيين دروعا بشرية وتحويل مدارس إلى مراكز قيادة وسيطرة ومخازن للأسلحة وإرغام السكان على إرسال أبنائهم إلى مدارس تستخدم لأغراض عسكرية.

0: وقعدوا نحن بيوتنا وخرجوا نحن وبهدلوا بنا
1: الحوثة.
2: اطلقنا اطلاق نار وصواريخ من الحوثي.
3: حوثي حصل له علينا قذائف من المكاحل العدرة.
4: قصف حوثي اكيد. قصف حوثي كان يقصفون حب الطيران المسيرة وصواريخ بالستي لا وسط القرى رجعنا هربنا.
5: خرجت بروحي لا شليت حتى حاجة. البطاق حقي سامني ثيابي الأطفال على الطف حقي واصل مريض. واني ماشي كل يوم بخط. عايشين ما هو عايشين براحة عايشين قعقعة كل يوم ببيت ماشي. أنا ما علقيت ولا شغال مسكن.
6: إحنا نازحين من الضرب حق الحواس ضربونا البلاد العقمة والوازعية والمهم دخلونا بضرب صواريخ. والطائرة السيارة تضرب على القهار أرسلنا قهارنا وهربنا. خلينا السامان حقنا والبهائم وكل شيء مقدلنا بالطريق مشينا إذا على خط بندح خرجنا الله على خط المشاوي لكن خرجنا الله هنا البيرين.
7: وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على خطة لخمسة مشروعات دفاعية شاملة في القارة تغطي تدابير الدفاع الجوي والبحري ومواجهة المسيرات لتصبح مؤهلة للحصول على تمويل من الاتحاد. وقال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان أعلن فيه الموافقة على مشروعات دفاعية تتيح للدول الأوروبية التعاون في مبادرات دفاعية كبرى قد تكون أكبر من أن تتولاها دولة واحدة عضو في الاتحاد أو أكثر تعقيدا من أن تتمكن من تطويرها بمفردها. تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف خلال 24 ساعة الماضية لموجات متلاحقة من المسيرات الروسية. بدأت الضربات في أحياء سكنية ومواقع حيوية وامتدت إلى قلب العاصمة حيث أصابت مبنى الأكاديمية الوطنية للعلوم وألحقت أضرارا بمبنى تابع لوزارة التعليم.
8: أنا الآن أمام مبنى الأكاديمية الوطنية للعلوم في وسط العاصمة الأوكرانية كييف. لا يزال الدفاع المدني يعمل على إطفاء الحريق وإزالة آثار الضربة الروسية. هنا قتلت امرأة وأصيب آخرون وتضرر أيضا مبنى تابع لوزارة التعليم. ومنذ الليل تعرضت العاصمة لموجات متلاحقة من المسيرات طالت مباني سكنية وإدارية ومنشاة حيوية وشركة أدوية في عدة أحياء. وبلغت حصيلة الهجمات على كييف قتيلة و19 مصابا. ومع استمرار الضربات تتصاعد أعمدة الدخان من أكثر من موقع في المدينة. وعلى مستوى أوكرانيا تشير الحصيلة الأولية للهجمات إلى مقتل قرابة 10 أشخاص وإصابة قرابة 100. وقد توعد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالرد على الضربات الروسية وما وصفه بإرهاب المدن والمدنيين. ضيف عادل لقناتي العربية والحدث كييف.
7: انتقد الرئيس الأمريكي

0: دونالد ترامب قرر بريطانيا إطلاق سراح المشتبه بهم بحادث قاعدة فيرفورد بكفالة. وكانت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية قد أعلنت في وقت سابق إطلاق سراح الرجال الخمسة الموقوفين على خلفية الاشتباه بضلوعهم في مخطط استهداف قاعدة فيرفورد.
1: كلما اقتربت الكاميرا من الأرض تتراجع التفاصيل الصغيرة وتبدأ ملامح المكان في الظهور. مساحات مفتوحة، مدرج طويل، ومئات المنشآت التي تبدو من السماء كأنها جزء من مشهد ريفي هادئ في جنوب غرب إنجلترا. لكن خلف هذا الهدوء تختبئ قاعدة عمرها أكثر من 8 عقود، فيرفورد. بدأت قصتها عام 1943 أثناء الحرب التي كانت تخوضها قوات الحلفاء في أوروبا. وبعد أكثر من 80 سنة ما زال المدرج نفسه يؤدي وظيفة مختلفة في زمن مختلف، يستقبل القاذفات الأمريكية الثقيلة ويهيئها للعمليات البعيدة. نحو 5 كيلومترات مربعة تمتد عليها القاعدة، مساحة تعادل تقريباً 700 ملعب كرة قدم. ويتوسط هذه المساحة مدرج يمتد لنحو 3 كيلومترات، رقم يبدو للوهلة الأولى عابراً حتى نضعه إلى جوار طائرة يمكن أن يتجاوز وزنها عند الإقلاع 200 طن. لكن المدرج لا يعمل وحده. حول الطائرات تبدأ شبكة أخرى من العمل، 55 موقفاً واسعاً، 43 منها مرتبطة بنظام يتيح ضخ الوقود مباشرة إلى الطائرة وهي في موقعها. وتصل سعة تخزين وقود الطائرات في القاعدة إلى نحو 35 مليون لتر، كمية تكفي لملء أكثر من 14 مسبحاً أولمبياً. وعند المدرج تتكشف وظيفة فيرفورد الحقيقية. قاذفات ثقيلة تصل إلى القاعدة، تزود بالوقود، تجهز، ثم تعود إلى المدرج استعداداً لمهمة جديدة. علي الماجري، العربية.
0: اختراق جديد لأقصى اليمين في فرنسا، وهذه المرة من داخل مجلس الشيوخ. الحزب حصد 9 مقاعد جديدة رفعت عدد أعضائه إلى 12، ما يسمح له للمرة الأولى بتشكيل مجموعة برلمانية خاصة به داخل الغرفة العليا.
2: هذا هو قصر لوكسمبورغ، مقر مجلس الشيوخ الفرنسي. يستعد هذه المرة لاستقبال أول مجموعة برلمانية في تاريخه لأقصى اليمين. التجمع الوطني فاز ب9 مقاعد تضاف إلى 3 كان يملكها بالفعل، ما يمنحه ثقلا أكبر وصوتا أعلى داخل الغرفة العليا للبرلمان. وهذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها الحزب عتبة 10 مقاعد اللازمة لتشكيل كتلة في مجلس الشيوخ.
3: بالطبع لدينا منذ فترة اتصالات مع بعض أعضاء مجلس الشيوخ من الجمهوريين ومع بعض أعضاء مجلس الشيوخ الوسطيين، وسنبدأ اعتبارا من الغد فعليا العمل على تعزيز المجموعة، ولا سيما في إطار الحملة الرئاسية المقبلة، وكذلك في إطار تعزيز قوة هذه المجموعة داخل مجلس الشيوخ وبنائها.
2: الاختراق لا يغير موازين القوة داخل المجلس، حيث يبقى اليمين والوسط في موقع الأغلبية، لكنه يمنح التجمع الوطني حضورا مؤسساتيا لم يكن يملكه من قبل.
4: لا أريد أن أستبق ما سيكون عليه عمل هذه المجموعات، أعرف ما سيكون عليه عملنا نحن. أعتقد أن لدينا قدرا من المسؤولية، ولذلك لن تكون هناك أي مجاملة. سنصوت كما فعلنا دائما، أي لصالح النصوص التي تصب في اتجاه المصلحة العامة.
2: أما اليسار فيتعامل مع تشكيل المجموعة الجديدة باعتباره تحولا سياسيا داخل المجلس.
5: سنقوم مع مجموعة اليسار بتشكيل نوع من المقاومة الأيديولوجية والسياسية، ليس لمواجهة إنشاء هذه المجموعة، بل في مواجهة مواقفها ونتائج عملها، وهي المجموعة التي سيكون لها بالطبع وزن في النقاشات داخل مجلسنا.
2: قبل 12 عاما دخل أقصى اليمين إلى مجلس الشيوخ بعضوين فقط. اليوم ينتقل التجمع الوطني من حضور محدود إلى مجموعة برلمانية.

0: مانية منظمة ويبدأ بالفعل البحث عن أعضاء إضافيين لتوسيعها، خطوة جديدة في توسيع وجوده داخل المؤسسات السياسية الفرنسية، وكل ذلك يحدث مع بدء العد التنازلي للانتخابات الرئاسية المقبلة. فادي الدهوك، العربية، باريس.
1: إلى العناوين. ترامب يعلن أن مسؤولين أمريكيين أجروا اليوم محادثات مع الوسطاء بشأن إيران، مجددا القول بأن بلاده ستنتصر في الحرب وأن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا. الجيش العراقي يعلن اكتمال انسحاب القوات الأمريكية والتحالف، مشددا على عدم وجود أي قواعد عسكرية أجنبية، فيما أربيل تحذر من الانسحاب دون توفير دفاع جوي. بعد محادثات مع الأمريكيين، العراق ينجح في استئناف رحلاته الجوية من النجف للمطارات الإيرانية، لكنه يفشل في الحصول على استثناء للطائرات الإيرانية. الاتحاد الأوروبي يوافق على خطة لخمسة مشروعات دفاعية كبرى تشمل تغطية تدابير الدفاع الجوي والبحري ومواجهة المسيرات. شكرا لكم لطيب المتابعة.

0: تعالوا معنا معكم زيارة. وذهبنا إلى مصيرنا وهو المباحث الجنائية المصرية. بعد 3 أيام نقلنا إلى سيناء. أنا قعدت 13 شهر و 12 يوم.
1: ما الذي حصل؟ بماذا فوجئتم؟
0: طلبنا ورق وقلم، كتبنا هذا الرسائل، قلنا إذا قتلنا فالله يرحمنا، وإذا هذا رتوا نزل زعنا.
1: هل صحيح أنه راسلتوا القيادة المصرية حتى تشارك الجنود المصريين في الحرب ضد إسرائيل في 67؟
2: الذاكرة السياسية الجزء 4 والأخير الآن على شاشة العربية.

0: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: ما هي قواعد الميراث التي نص عليها ربنا تبارك وتعالى في قرآن يتلى إلى يوم الدين؟
2: آيات المواريث أكثرها في سورة النساء. السنة جاءت كمذكرة تفسيرية شارحة لبعض الأحكام، كما هو معلوم أن سيدنا رسول الله عنده تفويض بالتشريع.
1: هذا نص إلهي، وربنا نص أن هذا إلزام، فريضة، وصية، حدود لا نتعداها، وتأتيني بحديث أحد تقول هذا يعدل أو يستحدث؟
2: أنا قلت لحضرتك أن ده من المسائل اللي يجوز الاجتهاد فيها. مراس في مصالح ثابتة، وبعض المسائل سابها لك انت.
1: هل يجوز التوارث بين الزوجين مختلفي الديانة؟
3: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
4: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
5: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
3: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
6: دولة تملك قرابة 50 مليار برميل من الاحتياطي النفطي، تصدر النفط خاماً وتستورد 70% من وقودها بالعملة الصعبة. في ليبيا تحول النفط من شريان الاقتصاد إلى ساحة صراع.
7: أول مشكلة بدأت طبعاً مع بيع حصة شركة هيس لشركة توتال الفرنسية وكونوكو فيليبس الأمريكية.
6: هل كشفت شيئاً كان مستوراً لسنوات من بعد ثورة فبراير 2011؟
7: أنا لا أتجنى على أحد. تقارير ديوان المحاسبة وتقارير هيئة الرقابة الدولية وتقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن، هذا فريق مستقل خارج ليبيا،

0: لماذا لا يتم إنتاج الوقود داخل ليبيا؟
1: قابل للجدل مع نايف الأحمري السبت 10:30 على شاشة العربية.
2: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
3: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
2: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
3: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
2: لنعي، لندرك ما حولنا،
3: لنعرف، نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
4: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
5: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

0: حمدي كان يريد أن يعتقلك فعلا أو يقضي عليك.
1: يحتمل، كل الأحتمال كانت واردة.
0: ولكن المعلومات التي وصلتك بأنه أنت شخصيا تقتل فيما الآخرون يعتقلون.
1: لا أحدهم قال، لأنه ما فيش عليها مأخذ. الآخرين كان عليهم معارضة.
0: إذا ما عليك مأخذ تقتل. كيف يعني، كيف المنطق؟
1: هذا رأيه.
0: مين هو كان هذا الشخص؟
1: ما أقدر أقول.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أحييكم وأقدم إليكم حلقة جديدة من برنامجكم الذاكرة السياسية. نتابع في سلسلة هذه الحلقات مع اللواء حسين محمد عبد الرحمن المسوري، رئيس الأركان والسفير اليمني الأسبق. أهلا بكم معنا سيادة اللواء مجددا في الذاكرة السياسية. سنعود إلى 8 سبتمبر 1966 عندما ستتوجهون إلى القاهرة، يعني بوفد قيادي من السلطة الجديدة في اليمن الشمالي، لما افترضتم أنه لقاء جمال عبد الناصر الرئيس المصري الأسبق. ما الذي حصل؟ بماذا فوجئتم؟
1: الواقع أن كان الإشكالات السياسية في اليمن متنوعة ومختلفة، فريق هنا وفريق هناك وقتها، فكان فريق بشير السلال وكان فريق القاضي عبد الرحمن الرياني ونصر النعمان، وكنا نؤمن ضرورة أن يكون الكل مشاركين في الحكم، وأن مجموعة من الضباط اللي كنا مع القاضي الرياني والأستاذ النعمان أن يكون الحكم مدني، وأن يتحول من نظام حكم عسكري إلى حكم شوروي مدني. فجئنا القاهرة تحت هذا الغضاء السياسي الذي كنا مقتنعين به جميعا، لكي نقابل القيادة المصرية، وكان المقابلة وعدنا بها من صنعاء من قبل أحد القادة العسكريين المصريين بأنكم سوف تقابلون الرئيس جمال عبد الناصر. وكان هذا بالنسبة لنا مفخرة أن احنا كنا مع الرئيس الرياني والأستاذ أحمد بن عمر وعدد الضباط الممتازين القادة العسكريين، مقدمتهم العقد علي سيف الخولاني والعبيد حسين الدفعي وعدد كبير من الضباط
0: ووزراء، كمان كان في وزراء
1: أيضا وزراء آخرين. كل المرحلة كانت عسكرية، أنا بذكر العسكريين لأنه كانوا هم
0: من يقود
1: الدعم. ف وصلنا القاهرة استقبال رسمي، نزلنا في الفندق الكونتيننتال في اللي وصل البلد، وانتظرنا للمقابلة. فذهبنا بعد ما حددوا الموعد أنكم ستقابلون الرئيس عبد الناصر، فذهبنا إلى القيادة المشتركة في مصر الجديدة، انتظرنا لما قابلنا أحد، قالوا المشرع عامر، بعدين قالوا لا وزير شمس بدران.
0: شمس الدين بدران.

0: كان وزير الحربية.
1: وزير الحربية. فكان شخص بدران شخصية عسكرية متحمسة. متحمس. فكما هو عادة جاء الوفد لكي يحكي ما لديه من

0: الشمس بدل ضفت انه قال عندي تسمعوا بس ما بديش اتكلم. وكان الدكتور حسن مكي هو رئيس الوفد اليمني بحكومه وكان وزير خارجيه. فعندما سمعنا الاستفزاز هذا طبعا واحنا مشحولين الحماس وجينا نشكو يعني ما لدينا من خلافات ومصاب من مصاب فانسحبنا. وبعد ما انسحبنا ذهبنا اخذنا ابن الفندق كل مجموعه اخذت لها شقه. انا كنت انا والاخ يحيى الدوكل الله يرحمه والعقيد محمد الريادي زميلنا ثلاث زملاء كنا زملاء. فاخذنا شقه في المهندسين والاخرين نفس الكلام. في المساء جاونا من المباحث العسكريه سالوا انت فلان؟ قلت نعم. فلان انت فلان؟ قال نعم انت فلان. قال يلا تعالوا معنا في معكم زياره. وذهبنا الى مصيرنا وهو المباحث الجنائيه المصريه بعد ثلاث ايام نقلنا الى السجن الحربي الى السجن الحربي.
1: بدون اي تهمه بدون اي سبب؟
0: السبب نحن سالنا في التحقيق سالنا احد الضابط كان انسان محترم جدا ضابط مصري ممتاز كان محترم جدا. قال ما جيتوا تعملوا ايه؟ ما هو شكوى؟ قلنا خلاف واضح احنا مختلفين مع الرئيس المشير السلال وجينا نحكي لكم خلافنا مع الرئيس. في اكثر من هذا معلومات في اكثر من هذا مؤامره. لو في مؤامره نتابع رئيس الدوله نقول لكم خلوا عندكم يعني كان قلنا
1: ليش خافوا منكم؟
0: الكلام اللي طرحنا كان كلام يعني فيه يعني قسوة على الرئيس السلال والسلال الاخوان البصري هم مقتنعين به وحافظوا عليه وهم كانوا على حق. احنا كنا انا اعترفت في كتابي ان احنا كنا مبالغين في هذا احنا نضرب من الاخوان في مصر يحجزوا الرئيس السلال عندهم واحنا نحكم في اليمن وهو رئيس الجمهوريه. ده كلام ما كانش كلام مضبوط. فكنا غلطان.
1: ما كان مضبوط ان يبقى في اليمن في مصر. اي وحصل ذلك. كيف تقول انكم اخطاتم؟
0: لا هو
1: تقول هذا المنطق انه غير معقول.
0: هو عاد اليمن.
1: عاد نعم لاحقا ولكن بقي فتره في مصر
0: في الاول.
1: نعم
0: وبعد ما
1: كان رئيسا.
0: ايوه هو بعد ما عاد اليمن بعد الفتره هذه طلبنا يرجع يقعد في مصر مره ثانيه
1: كمان.
0: كلام غير منطقي.
1: اي صحيح. قصدك المره الثانيه اللي طلبته فيها يرجع.
0: كنت غلطان جدا.
1: شو كان سبب هذا الخطا؟
0: احنا كنا صار تجربه. انا
1: كل واحد نفسي عندكم خبره سياسيه.
0: السياسيين الريادي والاستاذ النعمان وغيرهم كانوا يفهموا ابعاد هذا الخلاف انهم يريدوا حكم مدني مش حكم عسكري. وكانوا يروا انهم احقيه في العمل السياسي اكثر من البشير السلال والفريق العامري وغيره.
1: لماذا لم يصروا على رايهم؟ يعني لماذا لم يقودوكم؟ ولا نعود إلى فكرة أن العسكر هم الذين كانوا يقودون؟
0: يعني هذا في قصور في الفهم السياسي. قصور عندنا كشباب وقتها
1: كان في سياسيين كبار وفاهمين وحكماء مثل القاضي الأرياني ومثل
0: هو الرئيس الأرياني القاضي الأرياني هو اللي طالبين أنهم يتنحى السلال.
1: هذاك الطرف الثاني. نعم صح. نعم بينكم ما كان في حكماء؟
0: احنا ما كنت احنا مش فاهمين العمل السياسي. احنا كعسكريين في بدايه العمل.
1: طيب كم بقيتم في السجن او المعتقل؟
0: انا قعدت 13 شهر و11 يوم واربع ساعات.
1: اوف كنت عم تعدهم بالساعه. في اولا في كنت في منزل او في الشهر الاول اعتقد كنت في منزل.
0: لا كنا في الفيلا اللي في الهرم. كان في فيلا في الهرم قعدنا فيها سنة شهر. وبعدين انتقلنا إلى السجن الحربي مباشرة. ارتحنا في السجن الحربي زنزانة ثلاث في ثلاث.
1: زنزانة أريح من الفيلا؟ ليه؟
0: لأنه فهمت أنك مسجون.
1: بالأول ما كنت عارف شو. طيب شو الأفكار اللي كانت تجيكم؟ هل كان في موفدين مبعوثين يجوا يحكوا معكم تفهموا شو عم بيصير من اليمن أو من مصر؟
0: لا ما كان في أحد. حققوا معنا ثلاث مرات. أنا حققوا معي ثلاث مرات الساعة 2 بعد نصف الليل ويسألني السؤال نفس السؤال. أقول له

0: يوم واحد احنا معترفين انا معترف ان احنا كنا نطالب نصير سلال يرجع القاهره واحنا نحكم. شو بدك اكثر من هذا؟
1: ظل عندهم خشيه وتوجس من تحركاتكم، هل عذبتم؟
0: لا لا لا لا نحصل.
1: طيب بالسجن الحربي كيف عشتوا يومياتكم؟
0: في زنزانة.
1: كيف تطلعوا؟ كيف تاكلوا؟ كيف
0: ما بتطلعوا ولا نازلة زنزانة؟
1: ما تخرجوا لضوء الشمس؟
0: دور الفيلم لا لا قعدنا حوالي 5 أشهر 6 أشهر لا مؤاخذة نطلع إلى دورة المياه ونرجع إلى الزنزانة. وبعدها انتقلنا في كل اثنين في زنزانة. أنا كان نصيبي أنا والدكتور حسن مكي في زنزانة.
1: هل صحيح أنه راسلتوا القيادة المصرية حتى تشاركوا الجنود المصريين في الحرب ضد إسرائيل لا لا في 67 وأنتوا بالزنزانة؟
0: نعم طلبنا ورق وقلم كتبنا هذا الرسائل قلنا إذا قتلنا فالله يرحمنا وإذا هذا رتونا الزنزانة.
1: أوف شو كان الجواب؟ ما في جواب. بس كان موقف ممتاز يعني رغم أنه معتقلينكم كانوا يعني
0: لا هو كان قناعتنا فعلا بس
1: لا مفهوم طبعا يعني أكيد قناعتكم يعني بس أنه بالظروف اللي كنتوا فيها كمان يعني قد يكون غريب. كيف تلقيتوا خبر الإفراج عنكم؟
0: الخبر الإفراج بعد ما راح المشير وشمس بدران ودخل شمس بدران الزنزانة وشفنا معنا أنا كان في مدير مكتب الشؤون اليمن اسمه اللواء وحيد شخصية عظيمة جدا كان مدير مكتب الشؤون اليمن في اليمن
1: في
0: صنعاء كان في الأول في الآخر كان أنا مسؤول عن مكتب الشؤون اليمن عن اليمنيين يعني جهاز استخباراتي مسؤول عن
1: المخابرات المصرية تقصد
0: ايه طبعا جالنا قال لنا إن شاء الله كان في هذا 27 يوليو قال إن شاء الله اللي حكوا اعتقالكم وراحوا والرئيس اليمن افتكركم وهذا خرجوا إن شاء الله خلال يومين
1: اللي راحوا يعني عم بيزتوه على المشير عامر
0: قعدنا من 27 يوليو إلى حوالي 11 نوفمبر حتى جاء الإفراج
1: رغم أنه راحوا يعني رغم أنه اللي اعتقلوكم راحوا إلا أنه أيضا بقيتم فترة طويلة. الإعدامات اللي حصلت في اليمن بالتزامن مع اعتقالكم
0: نعم.
1: كان في رابط بينها بين الإعدامات والاعتقالات؟
0: تفاصيل لا أعرفها حتى ديك جواب لدي كنا موجودين في السجون هنا في السجن لكن طبعا تعرف العمل الصراعات العربية بين القوى المصارعة كل واحد يفتح على الآخر أسباب يقول هذا كان مع المخابرات الإسرائيلية وهذا مع المخابرات المصرية وهذا مع المشعر يعني تفتح فحصل هذا التصفيات الجسدية فحصل تصفيات العميد الرعيني.
1: لمن يعود الفضل بإطلاق سراحكم اليمنيين أو المصريين أو لجنة
0: المصري
1: الخرطوم لجنة الجمعة العربية
0: جت اللجنة الثلاثية اللي تحقق اللي مكونة من العراق والمغرب والسودان اللي برئاسة محمد أحمد محجوب
1: صحيح رئيس الوزراء
0: رئيس وزراء السودان كان لهم هم الدور الكبير في الإفراج أولا التقوا بالأستاذ نعمان والرئيس الريادي وما أدري من الفريق العمري بعد يومين طلبوا الإفراج عنا قابلوا الرئيس عبد الناصر الله يرحمه وطلبوا الإفراج عنا فأفرج عنا
1: ما تأخر بعد هيك يعني لم
0: 3 أيام
1: نتابع بعد الفاصل سيادة لواء شكرا لوجودك معنا مجددا مشاهدينا الكرام فاصل قصير قبل أن نتابع في هذه الحلقة من الذاكرة السياسية فأرجو أن تبقوا معنا. أصل معك إلى مؤتمر الطائف 12 أغسطس آب 65 ما كان أهم ما عولج في هذا المؤتمر ولماذا شكل نوع من يعني مفترق الطرق بالنسبة إلى ما كان سائدا قبله؟
0: مجموعة من المشايخ والسياسيين اليمنيين لهم علاقة الذي هم من دعائم الجمهورية في وقتها أو من أساس الجمهورية في وقتها حضروا إلى الطائف لانتقاد السياسة المصرية في اليمن وسمي مؤتمر الطائف فكان هذا غير متوقع لدى الأخوة المصريين بالذات الرئيس المرحوم جمال عبد الناصر.

0: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
2: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية.
3: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8 على شاشة العربية.
4: أهلا بكم من جديد مشاهدينا إلى هذه الحلقة من الذاكرة السياسية، نتابع فيها مع اللواء حسين محمد عبد الرحمن المسوري رئيس الأركان والسفير اليمني الأسبق. أهلا بكم معنا سيادة لواء مرة جديدة. نفتح نافذة في هذه الحلقة على يعني البدايات أيضا، خاصة لجهة العلاقة التي حكمت المشايخ في الداخل مع كل من مصر من ناحية والسعودية من ناحية أخرى، خاصة وأن الطرفين يعني كانا على علاقة وثيقة بما يحصل في الداخل في اليمن. أصل معك إلى مؤتمر الطائف 12 أغسطس آب 65، ما كان أهم ما عولج في هذا المؤتمر، ولماذا شكل نوع من يعني مفترق الطرق بالنسبة إلى ما كان سائدا قبله؟
5: أولا أنا كنت صغيرا سن في تلك الفترة اللي حدث فيها مؤتمر الطائف، وكنت قدرتي على الاستيعاب على الأمر السياسي محدود في وقتها، فلم أستوعب كل ما أسباب حتى أردت على سؤالك. لكن اللي أعرفه أن في مجموعة من المشايخ والسياسيين اليمنيين لهم علاقة جيدة بالنظام، الذي هم من دعائم الجمهورية في وقتها أو من أساس الجمهوريين في وقتها، حضروا إلى الطائف لانتقاد السياسة المصرية في اليمن، وصميم مؤتمر الطائف. فكان هذا غير متوقع لدى الأخوة المصريين، بالذات الرئيس المرحوم جمال عبد الناصر.
4: يعني غيروا موقفهم هؤلاء المشايخ؟
5: لم يغيروا موقفهم، وإنما ذهبوا لكي
4: ينتقدوا،
5: يشكوا يعني وضع أوضاعهم اللي وصلوا إليها، وأن بعض التصرفات ليست من قناعة اليمنيين، وده من تأثير الأخوة من السياسة المصرية في اليمن.
4: بس المشايخ كان اعتراضهم على حجم التدخل المصري في شؤونهم؟
5: يعني هم التأثير وتأثير سياسي، وهم القاعدة القبلية التي التأثير عليهم.
4: نعم.
5: ولا تأثير على وزراء، ولا التأثير على القبائل.
4: فيعني خففوا من دعمهم للجمهورية، كان بدهم دولة إسلامية مثلا أو دولة،
5: لا أصحاب الدولة الإسلامية مجموعة ثالثة اسمها اللي صاروا مجموعة من السياسيين والمشايخ إلى بيروت، وسموا أنفسهم الكتلة الثالثة اللي طالبوا بالدولة الإسلامية، لكن كانت مرفوضة سواء من اللي راحوا الطائف أو اللي موجودوا في صنعاء، فبالتالي ألغيت هذا الفكرة.
4: كيف رد عبد الناصر على تغير موقف بعض مشايخ اليمن من مصر؟
5: هو ما تغيرش موقف اليمنيين من المصريين، هو تغيروا من السياسة.

0: كانت تتابع في اليمن؟
1: مفهوم طبعا مش عم نحكي عن الشعوب.
0: فلهذا السبب كان رد الفعل ذهب الى السعودية الرئيس عبد الناصر بعد ما ذهبوا في مؤتمر الطائف الناس اللي كان يتعامل معهم ويثق فيهم.
1: عمل اتفاقية جدة مع الملك فيصل.
0: ايوه هذا
1: 24 اغسطس 65.
0: نعم.
1: أنت. واللي نصت على
0: وإيقاف الدعم السعودي للملكيين.
1: للملكيين في اليمن. يعني قصة الصراع السعودي المصري في اليمن.
0: اليمن كانت ميدان صراع.
1: السبب الأساسي. يعني.
0: اليمن كانت ميدان صراع سعودي صحيح. مصري.
1: طيب وبناء على ذلك نفذ هذا الاتفاق بحذافيره.
0: لا ما فيش حاجة اسمها بحذافيرة في هذا الصراع السياسي اللغة في علم الصراعات.
1: ما أنت تقول في مذكراتك بأنه أشعركم بالمسؤولية
0: طبعا
1: لأنه صار بتكون تبنوا جيش.
0: نعم كان لابد من رد الفعل يبدع على فعل. رد الفعل لابد أن يبدع على فعل. ما فيش رد فعل بدون فعل.
1: صحيح.
0: فرد الفعل هو أن تبني قوة مسلحة تدافع عن البلد وتدافع عن المبادئ التي أمت بها الثورة وقت الثورة والجمهورية. فهذا هو كان التوجه السائد بعد هذا الاتفاق الطائفي.
1: قديش اختلف اليمن عليك من الإمامة إلى الجمهورية؟
0: الناس هم الناس والجبال هي الجبال والأرض هي الأرض. الاختلاف هو في إدارة الدولة. هي إدارة. كيف كانت تدار إدارة الدولة من جمهورية إلى ملكية؟ الملكية كان الإمام هو اللي يحكم ومن معه من أعوان اللي يختارهم. والجمهورية توسعت أكثر ويحكم الناس من خلال المجالس من خلال الهيئات من خلال يعني في توسع شوية ليست بالقدر المطلوب في الضبط الديمقراطي وإنما كانت أوسع.
1: يعني مش دائما بس يعني أيضا الدور المصري كان مهم جدا هنا.
0: كان أساسي لولا الدور المصري لما بقيت الجمهورية نعادت ملكية.
1: كيف كانت أشكال المساعدة؟
0: قواتها 70,000 جندي مصري وأسلحتهم بدباباتهم بطائراتهم بقواتهم دافعت عن نظام الجمهورية.
1: وغير على الصعيد العسكري على الصعيد الاجتماعي تعليمي
0: المدارس كلها مدرسين مصريين المستشفيات دكاترة مصريين الإذاعة خبراء مصريين الإعلام يعني كلها كان الدور المصري كان فاعل سواء قبل الثورة أنا تعلمت على في الإعدادي والثانوية على مدرسين مصريين دخلنا الكلية الحربية كلية الطيران مدرسين مصريين عسكريين قامت الثورة وكان الدور المصري فاعل من أول قام الثورة.
1: هني نظموك بالضباط الأحرار ولا؟
0: كنت في
1: مين اللي نظمك بالضباط الأحرار؟
0: الشهيد محمد مطهر الله يرحمه.
1: محمد مطهر زيد كان قائد مدفعية؟
0: كان مدفعي وأنا مدفعي وأنا الثاني في دعوتي وهو الأول في دعوتي.
1: وليش اختارك لك؟ كيف كان يتم الاختيار؟ يعني هذا كان مفروض تنظيم سري آنذاك.
0: الأوائل دائما في الدفعات العسكرية سواء كانت الكلية الحربية أو ما يسمى التخصصات أنا كنت مدفعي كنت الثاني في دعوتي وكنت الثاني في دفعتي في كلية الحربية وكنت الثاني في أيضا في المدرسة الأصلحة. يعني هذا أيضا يساعد الإنسان على معرفة أكثر شوية. وبعدين كنت أول قائد منطقة في من كحلان إلى من عمران إلى كحلان إلى حجر. بقيت قائد محور مدة سنة كاملة لما نزفت دم بالحصار.
1: كيف تمكنتم من يعني استمالة المناطق اللي كان فيها خصوصية لجهة دعم الإمامة لجهة دعم الملكيين مثل حجة مثلا؟
0: حجة كان فيها قوات عسكرية وقوات قبلية صمدت في حجة كانوا رجال ممتازين وفي عمران كان فيه ايضا قوات يمنيه وفي كحلان كنت فيها مش عايز اقول انا كنت فيها بس انا كنت موجود كنت قاعد فيها وبعض المناطق كانت بقيت يتوقف على مدى صمود القيادات ووعيها واستمالتها للمحاربين من القبائل الذي منضمين للملكيين.

0: متى بدأت المقاومة تنتهي تماما؟ يعني في أي استحقاقات أو مراحل أو عند أي أحداث شعرت بأنه المقاومة بدأت تتخلخل؟
1: بعد حصار صنعاء، بعد فك الحصار على صنعاء في عام 67 إلى 70، انتهت الدورة، الضغوط على بدأت الجبهة الملكية تتفكك اللي كانت محاربة، وبدأوا السعوديين يقللوا دعمهم للملكيين.
0: مطاردة الإمام، هل كنت فيها؟
1: مش بالمعنى أني كنت متابع، أنا كنت مع الحملة اللي قادها الشهيد محمد مظهر الله يرحمه، وثم هو ذهب إلى سنوان وجرح هناك، واللي راحوا وحاجة الأخوان اللي راحوا وحاجة كان في مقدمة الأخ علي عبد الله السلال الله يرحمه، كانوا صمدوا في حاجة وتابعوا الإمام هناك، وأنا في الجبهة اللي كنت فيها في كولان منعنا دخول الإمام إلى مدينة كولان وإلى منطقة اسمها جبل جراع وإلى مدينة بوهاب وإلى المحافظة المديرية كاملة.
0: كان في تعاطي بالمعنى القبلي مع المستسلمين، مع من يستسلموا لكم، يعني عفوا.
1: كان في ملكيين وفي جمهوريين، كان في لا شك في جمهوري، واستشهدوا قبائل.
0: لا أقصد أبناء القبائل اللي كانوا.
1: القبائل أيوة.
0: اللي كانوا مثلاً يستسلموا، اللي كانوا يعني يخسروا عسكرياً، كيف كنتوا تتعاطوا معهم؟ كنتوا تعملوا عنهم عفو مثلاً أو؟
1: طبعاً لا بد من إذا قبلوا بالنظام الجمهوري واستقروا في بيوتهم وفي قراهم وفي أهاليهم، كانت تدعمهم الدولة بقدر إمكانيتها.
0: هذا ما كنتم تعرضونه عليهم مباشرة، يعني انضموا إلى النظام الجديد وعفى الله عما مضى. شكرا جزيلا لوجودك معنا في هذه الحلقات سيادة اللواء. كلمة أخيرة.
1: الشكر لك والتقدير للقناة العربية التي تحرص على أن تكون في معلوماتها دقيقة ورصينة، وشكرا لك على هذه المقابلة الكريمة التي استمتعت بها أنا أكثر من ما واستفدت منها كثيرا.
0: حياك الله، نحن الذين استفدنا منك. شكرا لوجودك معنا مجددا. مشاهدينا الكرام، هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقات من الذاكرة السياسية، وقد صورناها هذه المرة مع اللواء حسين محمد عبد الرحمن المسوري رئيس الأركان والسفير اليمني الأسبق. لقاء يتجدد الأسبوع المقبل في ذاكرة سياسية جديدة ومع شخصية سياسية جديدة. أرجو أن تكونوا معنا. إلى اللقاء.

0: الذي جلبك إلى اللغة العربية والثقافة العربية؟ كيف كانت الطريقة للانضمام إلى الاستخبارات؟
1: Une opération d'espionnage de recueil du renseignement bien menée, c'est toujours une opération de séduction.

0: ما الذي تعلم عن الدور الفرنسي في وصول الخميني والثورة الإسلامية في إيران؟
1: En France, nous avons commis vis-à-vis de l'Iran toutes les erreurs possibles. On a commis une deuxième erreur, c'est de soutenir l'offensive militaire de Saddam Hussein. À mes yeux, le vrai chef d'Al-Qaïda, à grande époque d'Al-Qaïda, ce n'était pas Osama bin Laden, c'était Ayman Zawahiri.
0: من هو العدو الأكبر بالنسبة لفرنسا الذي يشكل تهديدا ويشغل بال الاستخبارات الفرنسية؟
2: بلا تحفظ السبت 11:30 على شاشة العربية.
3: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
4: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
5: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
6: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:30 على شاشة العربية.
7: From headlines to hashtags, following the stories shaping today's conversations.
8: Collaborative efforts like that.
7: Online and beyond.
8: That we've been able to have far greater impact. We will not have clearly a progress without having a plan.
9: Behind every international headline is a much bigger story.
10: I love it. I see great promise.
9: And that is the story we bring you.
11: This war ceased to be a just war.
12: From breaking news to in-depth analysis, we bring you the stories that matter most.
13: The blame is almost universal. Population displacement, starvation.
14: There are multiple sides to every story. But only one place for the debate.
15: This is the first time we've seen anything this comprehensive. It's historic and epic.
16: We follow the money, the markets, and the momentum.
17: It's about how all of that comes together to deliver an outstanding product.
18: Driving Saudi Arabia forward.
19: Love the country, love the people, love the projects that we're embarking on.
20: The ultimate global stage.
21: Lebanon should not be attacked.
22: A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes.
23: Where the architects of power, economics, and politics
24: are stop the war in Ukraine.
25: Break their silence.
26: Al Arabiya English, trusted by leaders, watched by the world.
27: عمل ساخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
28: غداء عمل من الأحد إلى الخميس 1:00 على العربية بيزنس.
29: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
28: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9:00 على شاشة العربية.
30: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري من العربية. نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه عرض على إيران تخفيف العقوبات والإفراج عن أموال مجمدة، وقال في منشور على حسابه بموقع تروث سوشيال أن التقرير الذي نشره موقع أكسيوس بخصوص عرضه على إيران تخفيف العقوبات غير صحيح، واتهم ترامب التقرير بأنه أخبار زائفة وطالب بسحبه. وهذا وقد أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن فريقه أجرى محادثات مع إيران عبر وسطاء، مؤكدا أن إدارته ستحقق الفوز وسيحسم الأمر بسرعة كبيرة.
1: As far as I'm concerned, it's going to be one way or the other. It's going to go pretty quickly.
0: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي إن وسيطا قطريا عقد لقاء جديدا مع الجانب الإيراني في نيويورك، وطرح خلاله أفكارا بشأن كيفية تلبية شروط طهران للمضي في الاتصالات مع واشنطن. وأوضح عراقچي أن اللقاء تناول كيفية فتح الطريق أمام تحقيق شروط إيران وكيف يمكن تنفيذ هذه الشروط. أعلن مسؤول قطاع الغاز في الشركة السورية للبترول أن حريقا اندلع في خط للغاز بين منطقة شولا ودير الزور بسبب انفجار جراء عمل تخريبي، ما أدى إلى توقف الضخ من معمل الجبس باتجاه محطات التوليد. قال المتحدث باسم الخارجية المصرية أن السياسة الخارجية للبلاد تقوم على مبادئ ثابتة، في مقدمتها احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها. قبل ذلك قال رئيس الأركان الأثيوبي أن قوى خارجية تقدم بحسب تقديره دعما وتجهيزا لتحالف جديد يضم جماعات مسلحة وسياسية يهدد استقرار البلاد، وأكد على أن النظام الإريتري وجبهة تيغراي لا يشكلان بحسب تقييمه قوة مؤثرة بصورة منفردة ما لم يتلقي دعما من السودان ومصر وأطراف أخرى خارج المنطقة. الموجز انتهى، دمتم في رعاية الله.
2: تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
3: ساعة حوار مع ريم بوغمرة الآن.